0: من دولة إسرائيل، من وجه التحية لكل الشعوب اللي وقفت معنا وبالأخص شعب دولة إسرائيل بكافة مكوناته طبعا، ولكن الدروز ما له جميلة إذا وقفوا معنا، لأنه نحن وياهم نعتبر حالنا عائلة واحدة.
1: في قطاع غزة حذر مجلس السلام بقيادة الولايات المتحدة حركة حماس من إطلاق الطائرات الورقية بعدما هددت إسرائيل بشن ضربات انتقامية، مؤكدا أنه يجب أن تتوقف كل النشاطات المسلحة في القطاع. إلى اللقاء.
2: تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
3: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
4: ساعة حوار مع ريمبو جمرة الآن على شاشة العربية.
5: لحظة فارقة، خط فاصل
6: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
5: بين الانتظار والانطلاق،
6: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
7: خلاصة يوم قد انتهى
8: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
9: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
10: المنظومة الليبرالية الإنسان يحاكم الإنسان، المنظومة الإسلامية لا، الذي يضع التشريع والذي خلق.
11: ترى أن الإسلام يجب فصله عن الدولة؟
10: المدخلات هي أدت إلى هذه المخرجات، فلابد من إعادة المدخلات. كيف ينبغي أن نتلقى هذا الدين؟
11: نرى أن الشعوب الأقل تدينا أو المنعدمة الدين هي المتقدمة والتي تقود العالم، والشعوب الأكثر تدينا في آخر القافلة كما يقال.
10: كما يقولون أسلمة العلوم وأسلمة المعارف وأسلمة
11: أو علمنة الإسلام
10: أو علمنة الإسلام في المقابل.
11: أيهما
10: يعني بين شرعنة الواقع ووقعنة الشريعة ضعنا.
11: هل الخطاب الديني الآن صالح لهذا الزمان أم غير صالح؟
4: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
12: كل ثانية خبر جديد، قضية جديدة، وجدل جديد، وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها. عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم، وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
4: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس 6 على شاشة العربية.

نحييكم مشاهدينا. بدأت إدارة الرئيس ترامب منذ 24 ساعة بالتمام اتصالاتها وتحركاتها محاولة منها للبدء بتنفيذ عقوباتها ضد إيران. عقوبات هي الأكبر في التاريخ كما تقول الإدارة الأمريكية، كما وصفها البعض. ما يميز العقوبات الجديدة هي التحذيرات الأمريكية الواضحة لجميع الدول دون استثناء. أي دولة تساعد إيران سيطالها

سيف العقوبات، إما أن تكونوا معنا أو أنكم ضدنا. في المقابل قائد الجيش الباكستاني قدم عرضا أمريكيا جديدا لإيران، العرض يبدو واقعيا كما يقول المراقبون وممكن التطبيق، وربما هذه الجزئية سنعود لها عندما تكون هناك تفاعل أو يكون هناك تفاعل أكبر من الإيرانيين بخصوص ما وصلهم عن طريق الباكستانيين. ولكن نبقى في الجزئية الأولى لطرح السؤال الأصعب هذه المرحلة، ما الذي دفع من الرئيس الأمريكي لزج دول مهمة في المنطقة وفي العالم في هذا الإطار التصعيدي بينه وبين إيران؟ لماذا بعض الدول التي لا تقبل الإملاءات الأمريكية سيفرض عليها الرئيس الأمريكي بعض العقوبات إذا ما تعاملت مع إيران، وكيف ستكون ردة الفعل؟ ما الذي يعنيه ترامب بمقولته إما أن تكونوا معنا أو أن تكونوا ضدنا؟ أين ذهبت المنطقة التي يمكن أن تكون رمادية ويمكن أن تعادل من خلالها بعض الدول بين مصالحها مع هذا وذاك؟ حالة اصطفاف غير مسبوقة تحدث عنها الرئيس الأمريكي ودعا إليها، من سيقبلها؟ كيف ستكون تداعياتها؟ نحييكم مشاهدينا إلى ساعات حوار. This is asphyxiation of this regime.

ونناقش هذا الموضوع، نحاول على الأقل فهم الترتيبات التي يمكن أن تضعها هذه الدول أمامها في هذا التوقيت الحرج، مع ضيوفنا الأفاضل رمضان أبو جزر مدير مركز بروكسل الدولي للأبحاث، الأستاذ منيف عماش الحربي المحلل السياسي، أستاذ نصر زهير الباحث السياسي، والأستاذ مسعود الفك المختص في شؤون إيران وآسيا في شبكة العربية. ضيوف الأفاضل أهلا وسهلا بكم. للعودة ولمحاولة فهم كل هذه التطورات، بالأمس كنا استمعنا لكلمة بسنت سكوت بسنت وزير الخزانة الأمريكي الذي تحدث عن أكبر عملية عزل اقتصادي في التاريخ، وبإعلان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بسنت إطلاق هذه العملية الاقتصادية على إيران، وضعت إدارة ترامب دول العالم أمام خيار علني حاسم، إما الانحياز لها أو العزلة الشاملة وتطبيق عقوبات ضدها. قطاعات معنية بهذه العقوبات، نتحدث عن عقوبات تستهدف بشكل أساسي 5 قطاعات، هي الأصول الرقمية، التكنولوجيا، ذهب، طيران، النقل البحري، بالإضافة لعقوبات أخرى طالت نحو 60 كيان وشخص وسفينة مرتبطة بإيران، تتهمها واشنطن بالمساهمة في أنشطة تتصل بالبرنامج النووي. العقوبات الأمريكية تستهدف بالأساس الهند والصين في واجهة المستهدفين كما ذكرنا، ولكن كانت هناك طبعا، نحن نتحدث عن مصالح مهمة بين كل من الصين مثلا وإيران، ولكن الصين اليوم ردت، مشاهدينا، تحدثت الصين عن موقفها مما يحدث، والصين كان لها اليوم موقف من خلال وزارة الخارجية حيث جاء هذا الموقف الصيني منددا بهذه الإجراءات، وأكدت بكين تمسكها بالعلاقات الاستراتيجية وكذلك التجارية مع طهران. من الدول الأخرى التي ربما تكون في مرمى هذه العقوبات روسيا مشاهدينا، وروسيا كذلك كانت تحدثت عن رفضها القاطع لحديث سكوت بسنت وكذلك لما طرحه الرئيس الأمريكي ترامب، وأدانت ما أسمته الابتزاز المالي، وصفت موسكو الإجراءات الأمريكية بأنها محاولة غير قانونية لفرض الهيمنة عبر ما أسمته الإرهاب الاقتصادي. تقول موسكو بأنها لن تعترف بهذه

القيود. وأكدت الخارجية الروسية بأن روسيا لا تعترف بأي عقوبات أحادزيت الجانب خارج إطار مجلس الأمن الدولي. في هذا الإطار كانت هناك كذلك تفاعلات عديدة من الجانب الإيراني، وجب كذلك التنويه لها.

0: إسماعيل بقائي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية هاجم فلسفة العقوبات ووصف الانزال الاقتصادي بأنه وصفة لعودة مريعة إلى الاستعمار التقليدي الشامل. كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية أستاذ مسعود رد على مزاعم الخزانة الأمريكية بتفكيك القوى العسكرية الإيرانية وكتب روايتكم لا تستقيم، تزعمون أن القوى العسكرية الإيرانية فككت بنسبة 100% ورغم ذلك تحتاجون إلى أصخم غزو مالي في التاريخ، أنتم لم تنتصروا. محسن رضائي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي أطلق تهديدا أمنيا مباشرا ووجهه للدول المجاورة لإيران، هو يقول بأنه نتحدث عن دول المنطقة، ويقول رضائي بأنه أي دولة سترضخ لهذه العقوبات الأمريكية فهي ستكون في مرمى نيراننا. على كل حال نحن سنحاول أن نكمل باختصار شديد محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان الإيراني كذلك تصريحه مهم. سخر قاليباف من شعار ترامب المفضل وعلق بالقول لنجعل أمريكا جائعة مجددا، ذكر بتصريح ترامب لنجعل أمريكا قوية مجددا، وكانت هناك الحقيقة مجموعة كبيرة من التصريحات. السؤال ليطرح في هذا الإطار حتى ندخل من خلاله ونفهم حالة الاستفافة التي يدعو إليها الرئيس الأمريكي وإلى أي مدى هناك إمكانية لتطبيقها، ولكن لماذا اختار ترامب التوجه لهكذا خيار؟ بمعنى لماذا دفع أو دفع بنفسه أو لم يرى مجالا غيره بأن يزج بدول المنطقة بدول مهمة في العالم كروسيا والصين والهند وسنغافورة وهونغ كونغ وتركيا العديد من الدول إلى مثل هذا الإطار العقابي؟ أبدأ معك ربما ونتجول في على الطاولة.
1: مساء الخير جميعا. يعني تحول مهم في السياسة الأمريكية وفي توجه الرئيس ترامب في التعامل مع إيران، هو اليوم يريد أن ينتقل من احتواء إيران إلى عزل إيران بل إلى استهداف الأطراف الثالثة التي يمكن أن تعطي جرعات من الأكسجين للنظام الإيراني. بما معنى أخيرا الولايات المتحدة الأمريكية قررت استخدام سلاح أخطر من الصواريخ والبوارج والطائرات وهو سلاح المال، سلاح الدولار الأمريكي، سلاح الاقتصاد الذي بالفعل منذ اللحظة الأولى التي تحدث بها عن عزمه عن هذه العقوبات تهاوت العملة الإيرانية، تصارع المسؤولين الإيرانيين إلى التهديد إلى الوعيد حتى وصل بهم الحد لتهديد دول الجوار.
0: ولكن دكتور رمضان هذا لا شك فيه، السؤال يطرح نفسه، هذا الخنق الاقتصادي منذ فترة منذ أن شهدنا عملية الحصار على الحصار، تذكرها لما حاصرت إيران المضيق فحاصرتها السفن الأمريكية، كان هناك كذلك تأثير اقتصادي على إيران. أنا سؤالي يتعلق بمحاولة زج العالم مش بعض الدول، نحن نتحدث على قوة كبيرة في العالم. لماذا هذا الخيار اللي ذهب إليه؟ هل هو مضطر؟ هل هذا يعني كما تقول إيران بأن ترامب خسر هذه المعركة وبأنها انتصرت بشكل أو بآخر؟
1: يعني لا نعطي قيمة كبيرة لما يقوله المسؤولين الإيرانيين، هذا خطابات وحرب
0: التصريحات. أنا أعطي قيمة لكل التصريحات
1: حرب
0: الرسمية
1: التصريحات
0: على
1: الإيرانية
0: هذه الطاولة.
1: ثبت إيران تنتعي أنها انتصرت على الحرب وأنها ركعت الولايات المتحدة وهي التي تعاني اليوم، هذا يعني غير منطقي. لكن الحقيقة أن الرئيس ترامب يريد أن يخرج العالم من المنطقة الرمادية، هو يريد أن يذهب في مواجهة مباشرة مع إيران ويريد أن يجبر خصومه على اتخاذ أو حلفائه على اتخاذ مواقف تتساوق مع مواقفه هو في حالة حرب. ولكن بمعزل عن إيران اليوم يفرض عقوبات قاسية على كندا وهو ليس في حالة حرب وهي دولة جارة وشريكة وحليفة، لذلك لا يجب أن نستغرب أو نستهين بالعقوبات الأمريكية القادمة على إيران.
0: ويبدو أنه
1: جاد جدا في تنفيذ عقوبات على الدول التي لن تلتزم بمنظومة العقوبات وخاصة الدول المحيطة بإيران.
0: هناك فرق بين الدعوة لمساندته للضغط اقتصادي وطرح إملاءات والتحذير والتهديد بعقوبات، لماذا ذهب ترامب إلى هذا الخيار؟
2: أنا أعتقد أنه الأسباب اللي دعت ترامب قبل 69 يوم من الانتخابات النصفية التضخم لديه 3.5% بينما تضخم أيام بايدن 9%، أصبح لديه مرجعية. الجالون الآن البنزين في أمريكا 4 دولار بينما في وقت

0: بايدن 5.2 دولار. فأمن نفسه من ناحية أسعار النفط، خاصة أنه بدأ تدفق النفط وانخفاض أسعار برنت، الآن برنت 87. فوجد أنه هذه اللحظة المناسبة أن يتقدم خطوة باتجاه الضغط الأكبر على الجانب الإيراني. الهدف الأساسي،
1: أنا مش مشكلتي الضغط على إيران، أنا مشكلتي هو زج الدول الأخرى إلى دائرة الصراع هذه. على فكرة هو لم يدعوها للمساعدة، هو هددها بأنه إن لم يحدث كذا فأنتم ضدنا، وبالتالي انتظروا منا عقوبة.
0: على الواقع شعار ضخم
1: بالضبط.
0: وسئل بيسنت في المؤتمر الصحفي، أنت تتحدث على الدي دي، الآن الدي دي عندما قمتم بها لم تطلقوا تحذيرات، الآن تطلقوا تحذيرات. على أرض الواقع الجانب الصيني اللي كان يتحدث هو يرفع السقف. الجانب الصيني أمس الجانب الصيني استورد 56,000 برميل، بينما كان في السابق يستورد 800,000. الرقم الروس مفروض عليهم 25,000 عقوبة. لا تعني هو أيضا الجانب الصيني يرفع السقف ضد الولايات المتحدة من أجل تايوان، الجانب الروسي يرفع السقف عاليا بالتصريحات من أجل أوكرانيا. ولكن الحقيقة المعنيين مباشرة أنا أعتقد في هذه المسألة الجانب العراقي، لأنه يتم تصدير 25 مليون متر مكعب للعراق من الغاز يوميا، الجانب التركي 5 مليون متر مكعب، الجانب الأذربيجاني، الجانب الأرمني. إذا أخذنا بالجانب، الجانب الثاني الجانب الإماراتي، لأنه 30% من التجارة الإيرانية هي عن طريق الإمارات أيضا.
1: أي لماذا؟ لماذا؟ لماذا ترامب ذهب إلى محاولة تعطيل كل هذه
0: ليدفع الطرف الإيراني للعودة إلى طاولة التفاوض؟
1: لكن هذا لن يخسر إيران، سيخسر بقية الدول ولا لا؟
0: هو يدرك تماما، لأنه في أمرين مهمين في بيسنت. قال أن الرئيس يجري اتصالات مع رؤساء الدول على النفط، أيضا العقوبات لم تتم اليوم، بمعنى أنه في سقف زمني، وكأنه يهيئون المشهد لعودة إيران إلى طاولة التفاوض، وليس يعني في عندما فرض موضوع التعرفة الجمركية فرضها مباشرة، هذا أعطى مدى زمني، لا يوجد مدى زمني متى سيفرض العقوبات. الأمر الثاني الاتصالات، وطلب في مؤتمر بيسنت أن يقول الاتصالات مع من، لم يجاب. أنا أعتقد أنه في ضغط أكثر مما هو على أرض الواقع.
1: لألخص ما تفضلت
0: على فكرة أبريل، في نقطة مهمة، الولايات المتحدة فرضت على 50% من دول العالم عبر التاريخ عقوبات.
1: أي لا، نقصد في المرحلة هذه، يعني حتى ألخص ما تفضلت به، يعني كأنك تقول أستاذ منيف بأنه الولايات المتحدة الأمريكية اليوم تحاول أن تضغط على هذه الدول كلاميا فقط، ولكن لن يتحول ذلك إلى فعل طالما أن هناك مدة زمنية قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية. بمعنى هذا الكلام هو للضغط أكثر منه للتفعيل، ولكن إن كان فعلا للضغط وليس للتفعيل، هذا يستوجب مؤتمر خاص لوزير الخزانة الأمريكية يفصل فيه بأنه سنحاصر الأصول الرقمية، سنحاصر عملية التهريب، فصل وتحدث عن سفن الظل، تحدث عن بعض الدول بعينها وبعض الطرق. نسمع وبعد نرجع لك أستاذ منيف، تفضل.
2: شوفي، ما جرى الآن أعتقد هو بأن الولايات المتحدة تريد أن تقول بأنها تسير في استراتيجية جديدة في العقوبات الاقتصادية. يعني بمعنى، هل ما طرحه المسؤول الأمريكي هو جديد؟ هو ليس بجديد. الولايات المتحدة تعرف كل تفصيلة عن آلية تهرب إيران من العقوبات في السابق، بما فيها من الشركات التي تغير أسماءها وأماكنها إلى أسطول الظل، إلى كل النقاط التي فصلت في تهرب إيران، ولكن الآن قررت استخدامها. استخدامها لماذا؟ أعتقد بأنه لتحريك الملف، لأنه منذ 3 أسابيع أو 4 أسابيع تقريبا لا نسمع شيء عن الملف الإيراني بمسألة العمليات العسكرية، الردود المتبادلة، تصريحات متبادلة بين الطرفين. الآن خرجت التصريحات الأمريكية، في اليوم التالي ذهب قائد الجيش الباكستاني إلى إيران، يعني معه أيضا عرض أمريكي. من يريد أن يفرض العقوبات ويخنق الاقتصاد الإيراني لا يقدم عرض، وبالتالي هي ورقة للضغط بشكل كبير، تقول لإيران بأنه استطعتم الالتفاف نوعا ما على الحصار على الشواطئ الإيرانية، وبالتالي هناك ورقة أخرى قد تضغط على إيران. نحن دائما عندما نسمع،
1: يعني المؤتمر الصحفي بالأمس كان للضغط أكثر منه لتنبيه الدول،
2: ولكن يمكن تنفيذ

0: تنفيذه.
1: قال الرئيس بدأ يتواصل مع رؤساء الدول.
0: ولكن يمكن تنفيذه، هناك خطة موضوعة.
1: قادر أن ينفذ.
0: قادر أن ينفذه، لا يجب أن لا نستهين
1: فيه. أنا سؤالي هذا، لماذا
0: أنا أقول لك
1: سحب قادر هذه الدول إلى مشكلة ثنائية بينه وبين إيران؟
0: شوفي، يعني عندما نتحدث عن العقوبات دائما يخطر على بالنا روسيا والصين. روسيا والصين لديهم حسابات مختلفة، روسيا عليها عقوبات بالآلاف وبالتالي لا تهتم للأمر، الصين لا يمكن للولايات المتحدة أن تعاقبها لأن الصين لديها آليات للرد على الولايات المتحدة. من المعنيين هنا؟ نتحدث عن العراق بدرجة أولى، لأن العراق عدا عن أنه يستورد الغاز من إيران هو أيضا كان بوابة مهمة دعينا نقول تهرب إيران من العقوبات في كل القطاعات. تركيا على سبيل المثال أيضا هي بوابة أخرى، الهند وهي أيضا لديها علاقات مع إيران بشكل أو بآخر، وباكستان، هذه الدول التي يريد أن يضغط عليها. النقطة الأهم الآن بأنه الولايات المتحدة الآن تضغط بالحد الأقصى، ولكن مستعدة بعد ساعات لسحب هذا الضغط، لأنه قبل أتمام مذكرة التفاهم في بيرغنشتوك كان أيضا هناك تجديد للعقوبات، ثم بعد ساعات خرج الأمر لتخفيف العقوبات بين الجانبين، وبالتالي هي فقط ورقة ضغط حتى تمر الانتخابات النصفية، ثم يرى ترامب بأي اتجاه سيسير مع إيران.
1: يبدو بأنه هذا يعني بأن إيران انتصرت كما قال قليباف، وبأن ترامب لم يجد سبيلا إلا توسيع نطاق الصراع بإدخال أطراف أخرى دولية إلى هذه العقوبات، إلى الإطار العقابي. هكذا تحدث إيران أستاذ مسعود.
2: طبعا دائما كنا نسمع بأن الحروب لا يوجد فيها منتصر، ولكن في هذه الحرب الجميع منتصرون، ترامب منتصر، إيران منتصرة، لا يوجد شخص يعتبر بأنه
0: ويمكن يعني أن نقيم من خسر أكثر من الذي خسر بشكل أكبر.
2: طبعا نحن أمام هذه
1: معادلة صفرية.
2: كيف إيران تنظر نفسها منتصرة؟ تعتقد بأن تراجع ترامب المتدرج من موقفه الأول كان بشكل مباشر أو غير مباشر يتحدث عن إسقاط النظام وإنهاء النظام ووجود أناس داخل النظام نتحاور معهم، ثم انتقل إلى التفاوض حول النووي، ثم انتقل للتفاوض حول مضيق هرمز في الوقت الحاضر. يعتبرون هذا التدرج نوع من التنازل الأمريكي أمامهم، لأنهم استطاعوا أن يتلقوا الصدمات دون أن يسقط النظام.
1: هذا مش صحيح.
2: وهذا يتكرر.
1: هذا مش دقيق. لو كان ترامب لو كان الرئيس ترامب انتصر لكان اكتفى مثلا بحصاره على الحصار الإيراني، وكان كلف إيران خسائر اقتصادية كبيرة، وكان أبعد دول المنطقة ودول العالم عن هذا الصراع الثنائي بينه وبين إيران.
2: أنا أتفق معك بهذا الخصوص.
1: هذه وجهة نظر
2: ولكن
1: إيران.
2: لا أتفق معك مع وجهة نظر إيران من ناحية صحيحة، لأنه ترامب، ولكن هدف ترامب في النهاية لم يكن إسقاط النظام الإيراني رغم حديثه عن إسقاط النظام الإيراني. هدف إسقاط النظام الإيراني كان هدف إسرائيلي أكثر مما يكون هدف أمريكي. الولايات المتحدة أرادت ترويض إيران لتأتي إلى طاولة المفاوضات. اليوم كانت مؤشرات أنا أعتبرها بالنسبة للمفاوضين الإيرانيين والأمريكيين إشارات إيجابية للضغوط الأمريكية. أعتقد ذهاب عاصم منير إلى طهران هو كان بضوء أخضر أمريكي، وأيضا وزير الخارجية العماني كان في طهران.
1: لا، عاصم منير ما الذي
3: على ترامب؟
1: وشيء آخر أستاذ مسعود، عاصم منير ما الذي يقوله بحسب طبعا ما نشرت العربية، ما الذي يقوله الإيرانيين؟ يقول إذا اتفقنا وإذا فتحتم مضيق هرمز وسحبتم الحصر فسيرفع ترامب كل العقوبات اللي تحدث عنها هو وتحدث عنها سكوت بيسنت. طب
2: مهدي طباطبائي، مهدي طباطبائي مساعد الرئيس الإيراني في الشؤون الإعلامية كان له تصريح اليوم بخصوص ما تفضلت به. يقول مهدي طباطبائي: كانت الزيارة مثمرة وحافلة بإنجازات دبلوماسية ستعرفونها قريبا.
1: ولكن هذا دائما التصريح الإيراني على فكرة. إيران عمرها ما تقول أنه
3: مثمرة كل اللقاء
2: لماذا مهدي طباطبائي؟
1: هذه دبلوماسية.
2: لماذا مهدي طباطبائي؟ لماذا مهدي طباطبائي؟ القريب من الرئيس الإيراني. الرئيس الإيراني خلال الأسبوع الفائت كل حديثه للدفاع عن مذكرة التفاهم أمام المتشددين الذين يرفضونها ويعتبرون الوضع الذي تعيشه إيران هو نتيجة لمذكرة التفاهم، ولكن هو دافع عنها، وهذا أيضا هو من مدافعي مذكرة التفاهم التي يعتبرونها

0: انتصار دبلوماسي لإيران بهذه النظرة. وبدر البوسعيدي وصل إلى توافق وفقا للبيان المشترك الإيراني العماني. هذا البيان المشترك مهم للغاية في هذه الظروف لفتح مضيق هرمز، ممر مشترك بين الجانبين، ولكن وفقا للأدبيات
1: خلينا ما نسبقش
0: بسيادة خلينا عمان وإيران.
1: خلينا ما نسبقش الأمور، ولكن نعود من جديد لطرح سؤال جوهري. ما الذي يقصده ترامب بأنه إما معنا أو علينا، وأنا أطالب بعملية اصطفاف علنية من الجميع وإلا فستطالكم العقوبات؟ هذا ما الذي يفهم من خلالها ربما؟
2: أولا أن الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على تنفيذ ما هدد به وزير الخزانة الأمريكية، قادرة وبسهولة ولديها أدواتها، أدواتها النافذة.
1: هي ليست لديها أدوات، هي تستعمل الدول كأدوات،
2: هي قادرة ممارسة الضغط حتى على هذه الدول. أنا لا أتحدث على إيران،
1: ولكن هذا يتجاوز القانون الدولي دكتور. كيف أنت تطلق إملاءات على دول كبيرة مثل الصين ومثل روسيا ومثل تركيا ومثل دول الخليج
2: هذا السؤال ممكن تسألي له ترامب نفسه. يعني هو صاحب الريادة والسيادة، والرجل قاعد هو ضم القدس وجولان واعترف وغير وأصبحت واقع، والمجلس الأمن اعتمد هذه القرارات.
1: ولكن هذا ألا يعني بأنه خسر هذه المعادلة مع إيران؟
2: لا أرى أن شوف، أنا مستغرب من البعض يرى أن إيران، أن الولايات المتحدة خاسرة وأن إيران منتصرة وحققت أهدافها. الحقيقة أن هذا الضغط الاقتصادي ليس مطلوب منه استسلام إيراني سياسي، هذا معروف، ولكن إضعاف الاقتصاد الإيراني هذا تم. مؤكد. والدليل واضح أنه قبل الدخول في تنفيذ هذه الإجراءات أو الحصار الاقتصادي بدأ الاقتصاد الإيراني يصرخ والسياسي الإيراني أيضا يصرخ. أما بالنسبة لتصريحات وزير الخارجية العماني أو الإيراني والتفاؤل الشديد، كلنا نذكر كيف كان التفاؤل قبل الحرب ب 24 ساعة عندما خرج من جنيف وقالوا تفاءلنا وضربنا موعد للقاء آخر، وكانت الحرب بعدها بساعات.
1: وبعدها تحدث الإيرانيون عن غدر أمريكي،
2: قالوا الإيرانيون هم الإيرانيون آخر ناس يتحدثوا عن الشرف والغدر، لأنهم هم لم يمارسوا
1: عن شرف.
2: هو الغدر عكس الشرف،
1: لا الغدر السياسي.
2: الغدر السياسي هم أكثر ناس غدروا سياسيا، لأنهم قصفوا دول لم تكن طرف في هذه المعركة، وشعوب كانوا صائمين في قيام الصائمين عندما بدأت تستهدف مدن الخليج العربي والأردن. بتقديري أن هذا الحصار الأمريكي هو لتسريع وقت إضعاف، وكما قال الأستاذ مسعود اللي هو إضعاف النظام الإيراني، قال الأستاذ ناصر تركيع أو تطويع النظام الإيراني، تحدثنا المرة هذه يندرج. ما الأفضل، أن تبدأ أن تستمر الولايات المتحدة في الإجراءات الصلبة، والإجراءات الصلبة هي حرب مستمرة دون انقطاع، أم تمارس الضغط؟ بتقديري أن ما حدث بالأمس ويحدث الآن من ضغط اقتصادي صلب ومباشر على الأطراف يمكن أن يؤدي بتطويع النظام الإيراني أو إصلاح سلوك النظام الإيراني والتزامه بما بمذكرة التفاهم الذي يدافع عنها. بالمناسبة البعض يعتقد أن الصقور والحمائم في إيران، في رغم اختلاف الخطابات إلا أن الأهداف
1: نهج واحد. هناك نهج واحد، ولكن ألم يكن للولايات المتحدة الأمريكية القدرة على جلب إيران أو فرض طاولة مفاوضات جديدة وقبولها بالبنود 15 في مذكرة التفاهم دون
3: ريم لو كان
1: أن تسحب دول أخرى؟ أنا هذا سؤالي في البداية.
3: لو بيسنت البارحة قال بداية العقوبات فورية وليس بعد مدة ودون أن يحددها، هذا يعني فرض العقوبات على الجميع.
1: هذا مفهوم. طيب.
3: هذا دليل أنه فتح المسار للعودة إلى التفاوض، هذا واحد. الأمر الثاني، الدول هو اللي يعني فيها دول محدودة، واللي اليوم فرضوا عقوبات على 80 شركة تتعامل مع الطرف الإيراني. الأمر الثالث، ترامب منزعج لأنه لم يقدر ترامب في الإيرانيون من غدروا فيه، لأنه بعد اتفاق 17 جون بعدها بأربع أيام خمس أيام قال الحرس الثوري أنه مضيق هرمز مقفل بناء على المادة الخامسة.
0: ضربوا السفن.
3: بعد التشييع وكان وشافوا انه عدد التشييع اصبح كبيرا، فارادوا ان يتوسعوا في هذه العمليه ورفع اسعار النفط الى ما فوق 100 دولار.
1: هذا في جون، هو الايرانيين يتحدثوا في بداية المفاوضات لما خرج عرقجي وقال تذكر حتى في عودتهم للمفاوضات كان هناك رفض مثلا لدخول بعض الوزراء.

0: الوزراء بوجود الكاميرات وقتها قالوا أنه نحن جدا مستاءون مما فعلته الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هذا تفصيل. أنا أحاول نقل وجهة النظر الإيرانية، ولكن ألا يملك ترامب إلا هذا الإطار لمحاولة معاقبة إيران؟
1: لا، هو يمزج بين أمرين، بين الضغط العسكري والحصار البحري وبين التلويح بحرب تجارية، بدليل النتائج على الأرض موجودة، بدليل أن الصينيين تراجعوا من 800,000 برميل إلى 56,000 برميل. هذا ضغط على الاقتصاد الإيراني. إيران كانت تصدر،
0: إيران لا تنتج هذه الأيام، هي في حالة حرب منذ فترة،
1: يعني تصدر الآن إلى الآن 257,000 برميل. في ضغط كبير، لكن وين المؤشرات؟ يعني خطاب بيسنت اليوم، محمد خاتم يجتمع مع حادي خامنائي وهو شقيق علي خامنائي، وهادي خامنائي يثني على كلام محمد خاتمي بالعودة إلى مذكرة التفاهم. فأنا أعتقد أن الطرف الإيراني أيضا يهيئ المشهد. الطرف الأمريكي لا يريد أن يقفل مع الطرف الإيراني، يريد أيضا بعد أن الطرف الصيني يمارس ضغط للذهاب إلى طاولة التفاهم، ويمارس ضغط على الطرف الروسي بالدفع بالطرف الإيراني للعودة لطاولة التفاهم.
2: شوفي، في بداية الحرب على أوكرانيا فرضت الولايات المتحدة عقوبات قاسية على روسيا، دخلت الصين على الخط وهذا لم يكن في الحسابات، ولم ترد دخل الضغوط الأمريكية. الولايات المتحدة تريد أن لا يعود السيناريو، يعني تحاصر إيران ولكن لديها منافذ أخرى. وجميعنا يذكر قضية البنك التركي الذي كان عليه اتهامات بتبادل الذهب مع إيران، وكانت بالمليارات الأرقام، وهذا شيء مهم جدا في الفترة القادمة. أيضا هذا لدول مثل العراق، وهي أيضا نقطة مهمة، لأنه يبدو بأنه مسألة الضغط في العراق في الاعتقالات وغيرها فشلت في الوقت الحالي ولم تنجح في تحييد العراق بشكل أو بآخر، ولذلك هذا الضغط الأمريكي الآن في مرحلة ما. المرحلة الأخرى بأنه كما تحدثنا هي حدث كبير قبل الانتخابات النصفية، يعطي رصيد لترامب في الداخل، يقول بأنه هو لم يتوقف عن الحرب مع إيران، هو مستمر في التصعيد. هل ستحقق نتائج أم لا؟ قد تحقق نتائج، ولكن قد تحقق نتائج فوضوية. بالضبط كما هو حال الحرب.
0: تعتبر أستاذ ناصر بأنه الضغط على إيران أو انتقلنا الضغط على العالم؟
2: لا، الضغط الآن هو على إيران. الضغط على العالم، نعم أنا معك بأنه هو يتدخل ولديه عقوبات أخرى، ولكن هذا يضغط على مسألة دولرة الاقتصاد أو التزام الدول في الدولار على سبيل المثال. لأنه مثلا الصين الآن لديها فرصة تاريخية في أن تستخدم اليوان في تبادلات ليس مع إيران فقط، مع دول أخرى لديها. ولكن الخشية هنا بأن يحدث فوضى أخرى، لأنه عندما بدأت الولايات المتحدة الحرب، بعد فترة حدث بأن المسؤولين الأمريكيين تفاجأوا بأن إيران أغلقت مضيق هرمز. يعني هذا لم يكن في خططهم، بأن تستطيع إيران إغلاق مضيق هرمز. الخشية هنا بأن نصل إلى مرحلة بعض الدول تتمرد أو ترفض، ليس بخيارها بل بالضغط الاقتصادي في الداخل أيضا. وبالتالي تخرج المسألة بأن ننتقل من عقوبات على إيران إلى عقوبات على دول أخرى، وهذه الدول الأخرى تنضم إلى تحالف الصين وتحالف الاقتصادي الآخر. وجميعنا نتذكر
0: هذا
2: في بريكس.
3: أنا أعتقد بأنه ترامب الهدف الأساسي عندما يضغط على العالم كما تفضلت، هو في النهاية الهدف هو إيران. يعني هذا الضغط ليس من أجل الضغط على العالم، مشكلته ليس مع العالم. الهدف الأساسي علينا أن بوصلة هذا الضغط هي تتجه نحو طهران، هذا هو الواقع. لذا هذه الضغوطات قد تنجح وقد تفشل. في بعض الدول هناك ظروف مختلفة، مثلا العراق. العراق قد يضغط على العراق، ولكن هل الدولة العراقية هي مسيطرة على كل شيء داخل العراق؟ هذا السؤال يحتاج هو ربما مناقشة لوحده. هناك أطراف داخل العراق بإمكانها وستستمر في مساعدة إيران. هل تركيا مستعدة أن تتنازل عن المصالح الاقتصادية الكبيرة التي تربطها بطهران؟ لا أعتقد. عندما كان الحصار على العراق مفروض خلال أواخر حكم صدام حسين، تركيا بقيت المصدر الوحيد للتبادل التجاري للعراق رغم قانون النفط مقابل الغذاء. الآن أعتقد تركيا أيضا الولايات المتحدة أمام هذه المشكلة. ليلة أمس تحدثنا حول هذا الموضوع. أعتقد بأن المعركة التي الآن على ترامب أن يخوضها هي معركة إقناع الدول التي يريد منها محاصرة إيران. هل ينجح في إقناع هذه الدول؟ وإذا أراد أن تنجح هذه السياسة، ما البديل مثلا إذا قال لتركيا لا للغاز الإيراني؟

0: ما هو البديل؟ هو ما الذي يعطيها؟
1: هو المشكلة اللي سنطرحها بعد الفاصل أن ترامب لم يدعو هذه الدول، بمعنى لم تكن هناك دعوة. أنا متفاجئ، هو هدد. أنا متفاجئة قليلا من بعض القراءات، لأنه ألا ترون أي خلل في أن يكون وزير الخزانة الأمريكي موجودا بتصريحات تصعيدية لكل العالم؟ إما أن تكونوا معنا، بغض النظر الموضوع مش إيران، إما أن تكونوا معنا أو ضدنا، وكل من سيذهب معه في هذا الطريق س
2: هذا الأمر تكرر مرتين 2001 بعد سبتمبر وفي روسيا.
1: بعد الفاصل سنحاول قراءة هذه التداعيات كذلك، لأنه هذا المنطق لو يفعل فسيضعنا في إطار مختلف تماما من
3: عالمي أو
1: بالضبط. وهو ذا اللي عايشينه، رغم أنه الصين وروسيا ومجموعة من الدول حابة شوية تتفكك الموضوع. بعد فاصل قصير مشاهدينا.

نحييكم مشاهدينا ساعة حوار. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومن بعده وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يقولون بأنه إما أن تكونوا معنا أو أن تكونوا ضدنا، إما أن تقطعوا كل العلاقات الاقتصادية والمالية مع إيران أو سنسلط عليكم جملة من العقوبات. هناك وقت نخصصه لهذه الدول. سكوت بيسنت يقول بدأ بالفعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتواصل مع قادة هذه الدول ليحذرهم من فتح أو استكمال طريق أو نهج التعاون الاقتصادي. ردت مجموعة من الدول روسيا والصين كلاهما اعتبرا بأنه مستمران في التعامل والشراكة الاقتصادية مع إيران، بل واعتبرا بأنه تصريحات ترامب هي تصريحات غير قابلة للتطبيق، غير قابلة للتفعيل، وليست حتى تصريحات يمكن الاعتماد عليها بما أنها لا تتماشى مع القوانين الدولية. موضوع الاصطفاف قد يكون موضوع خطيرا للغاية، خاصة وأن لا نتحدث عن القطبية الأحادية، أو لا، نحن نتحدث في مثل هكذا أزمات.

0: لما يكون هناك دعوة لاصطفاف حقيقي إما معي أو ضدي. هذا كيف يمكن أن تكون تداعياته لو فعل فعليا أو فعلت عقوبات ترامب؟
1: هو فعلوا أكثر من مرة، الولايات المتحدة فعلت هذه الآلية إما معي أو ضدي في أكثر من مناسبة، بعد أحداث سبتمبر عسكريا وسياسيا، في مسألة الحرب مع روسيا أيضا. الصين فقط هي من تمردت، الأوروبيين عندما رفضوا نوعا ما، من أعلن بأنه يتوقف خط نورد ستريم واحد هو الرئيس الأمريكي، وكان بجانبه المستشار الألماني. يعني رئيس يعلن بأنه خط غاز لدولة أخرى، دولة كبيرة ألمانيا، هو من يعلن بأنه سيتوقف، وعندما ناوروا نوعا ما ساهمت بعض الضغوط في وقف هذا الأمر. هذه هي النقطة الأساسية. أنا برأيي بأنه كل الدول الآن يجب أن تتعامل، وأعتقد بأنه هي تتعامل في السابق، بأنه المنظومات الدولية والقوانين الدولية ومنظمات الأمم المتحدة وغيرها ليست فاعلة الآن، لا يمكن التعاطي معها. بنفس الأمر يمكن قراءة الجانب الآخر، ألا يعتبر قصف إيران لدول ليست طرف في الحرب هو أيضا غير منطقي ولا يعتدي على القانون الدولي، وبالتالي الطرفين لا يلتزمون في القانون الدولي، والطرفين يستخدمون كل الأدوات للضغط على بعضهم البعض، وبالتالي ما فعلته إيران في مسألة التحرك العسكري كان ضار عليها بشكل بأنه الآن هذه دول أو دول أخرى أيضا ربما ترى بأنه التماشي مع الولايات المتحدة قد لا يكون، دعنا نقول، يعني انتهاك كبير للقانون الدولي. على الجانب الآخر، الخطر الفوضوي هنا ليس في الالتزام في القوانين الدولية، ولكن في التزام الدول. الدول لا أعتقد بأنها ستلتزم، قد تعلن رسميا تلتزم رسميا، ولكن على في تحت الطاولة لن تلتزم. وهنا سندخل في
2: المشكلة ليست مع الدول، علينا أن حتى يتضح هذا الأمر، المشكلة مع الشركات. في 2018 عندما فرضت الولايات المتحدة الأمريكية انسحبت من الاتفاق، فرضت نمط مماثل للنمط الجديد على الأطراف الثالثة التي تتعامل مع إيران. على ضوء ذلك ألغت شركة إيرباص اتفاق مع إيران بعد الاتفاق النووي لشراء 100 طائرة من إيران، من بيعها لإيران، ألغت الاتفاق. شركة بيجو التي كانت تشارك في صنع السيارات في داخل إيران انسحبت. الشركات في الدول لا تخضع للإرادة السياسية، بل تخضع إلى مصالحها الاقتصادية هي التي تحدد. وأعتقد بأن السهم الأمريكي موجه للشركات أكثر مما موجه للدول.
3: ريب، إذا أخذنا من بعد الحرب العالمية الثانية، الولايات المتحدة تستخدم القوة العسكرية والقوة
0: الاقتصادية
3: وتجاربها عديدة. يعني 1971 نيكسون ضرب في اتفاقية بريتن وودز وقال الدولار لا يحتاج تقطيب الذهب، وهذا هز الاقتصاد العالمي في ذاك الفترة. 85 بيان اتفاق بلازا أنه الدولار يخفض سعر الدولار، والدول لا تخفض أسعار عملاتها، بالذات الطرف الفرنسي والطرف البريطاني والطرف الياباني. في 94 كلينتون ضرب اتفاقية 94 ضرب اتفاقية التجارة العالمية WTO، وقال سأفرض 100% على 14 نوع من السيارات الفارهة اليابانية. 2008 جورج بوش الابن ضرب بالليزي فير مبدأ رأس مالي وذهب إلى التأميم. فالولايات المتحدة عندما تأتي إلى مصالحها، العالم تعود من بعد الحرب العالمية الثانية. أمريكا فرضت من 1945 على، إذا عدد دول العالم 193 دولة، ما لا يقل عن 100 دولة فرضت عليها عقوبات خلال أكثر من 8 سنة. فهي تملك القدرة على الاستخدام، والدول أنا أعتقد أنها تتعامل، تدرك تماما أنه التعامل مع القوى العسكرية، يعني بدليل الذهاب إلى حرب العراق دون أن يكون هناك غطاء دولي ذهب إلى العراق.
4: يجب أن نكون واقعين بأن هذه الإجراءات الأمريكية تستهدف إيران، تستهدف الاقتصاد الإيراني، تستهدف إضعاف هذا النظام الإيراني، تستهدف الضغط على إيران لقبول وتطبيق ما اتفق عليه في بنود اتفاقية جنيف أو مذكرة التفاهم في جنيف دون انتقاص. أما عملية تعاطي الدول المستهدفة من هذا القرار أو نحن الطرف الثالث، هناك قرارات صلبة وقوية اتخذتها دولة الإمارات قبل، وكانت قاسية على المعاملات المالية والتجارية مع إيران، كانت ضربة قاضية، ضربة موجعة لإيران. وبإمكان الدول الأخرى،
0: الإمارات بشكل أحادي فتتحمل مسؤولية.
4: أنا أعطي هذا مثل جيد نعطيه للدول الأخرى. إذا كانت دولة مثل الإمارات هي منخرطة في الاقتصاد العالمي بشكل كبير.

0: الإمارات أو غير الإمارات. الموضوع أنه ترامب هو الذي يملي ويدعو للاصطفاف. أنا أحتاج لفهم تداعيات هذا كذلك.
1: أنا بدي أتطرق لنقطة الدول الأخرى كيف ستتعاطى. أنا لا أعتقد أن أي دولة أو شركة سوف تغامر بعلاقتها وبمرابحها المالية من بقائها في النظام المالي العالمي وتحت الغطاء الأمريكي الاقتصادي بمجرد أنها سوف تقدم أو تتربح من من من من تجارة غير شرعية أو تحايل على العقوبات مع إيران. هذا المثل الذي أعطيناه مثل الإمارات لأن حجم التجارة الكبير بين إيران والإمارات تلقت إيران ضربة قوية وجاء القرار الأمريكي ليعطي للدول الطوق أو الدول المستفيدة من عمليات التحايل على العقوبات بأن هناك إجراءات صلبة ستطال هذه الدول والشركات
0: طوق إذا طوق نجاة. تعتقد
1: أعتقد لن يكون طوق نجاة لإيران؟
0: يعني إملاءات أمريكية تحولت لطوق نجاة.
1: لماذا نتحدث عن إملاءات أمريكية؟ هل المجتمع الدولي
0: هل المجتمع الدولي
1: والدول وروسيا والصين استطاعت حماية الدول التي تعرضت للقصف الإيراني؟ هل استطاعت فتح مضيق هرمز التي أغلقته إيران؟
0: لماذا هل ساهمت الولايات المتحدة الأمريكية في الدفاع عن هذه المناطق التي تعرضت للقصف الإيراني؟
1: الولايات المتحدة الأمريكية ليست فاعل خير، لم تأتي لديها مشروع سياسي،
0: ليست فاعل خير، إذن لا تسحب معها هذه الدول المنطقة والدول والصين.
2: هذه ضريبة الدولة العظمى الأولى. هذه ضريبتها عبر التاريخ. الدولة العظمى الأولى يعني التغير الجوهري في السياسة الأمريكية بعد جورج بوش الأب يؤمن بالتشاركية. الأمم المتحدة كان مندوب أمريكا في الأمم المتحدة حتى في حرب تحرير الكويت ذهبوا إلى مجلس الأمن لإصدار قرار. ولكن بعدها من جورج بوش الابن تحولت الولايات المتحدة وأصبحت لا تقيم اعتبار للقانون الدولي بشكل كبير، لا تقيم اعتبار للأمم المتحدة أيضا. الطرف أي دولة العملة الأمريكية تشكل 59% من الاحتياطيات المالية في العالم. إذا عندك الصين بهذا الرقم نقول أنك تستطيع أن تمارس هذا النفوذ. أكبر اقتصاد في العالم هو الاقتصاد الأمريكي، فهي تملك القوة العسكرية، القوة الاقتصادية، القوة الناعمة. فبالتالي هذا عبر التاريخ.
0: هل يمكن أن تكون هناك تداعيات؟ خلينا السؤال ننهي به الحلقة. أبدأ معك أستاذ مسعود. إذا تم تفعيل هذه العقوبات على الطرف الثالث، أتحدث على ليس على إيران، إيران فتحنا الملفات بخصوصها أكثر من مرة، هل يمكن أن تكون هناك تداعيات فعلية على النظام العالمي؟
3: بلا شك إذا هذه العقوبات تحولت إلى نوع من المواجهة، وخاصة هذه المواجهة تكون محاولة إيرانية لتوزيع الأضرار وتوزيع الضرر على كافة دول المنطقة، سينعكس على الاقتصاد العالمي. بلا شك سينعكس على الاقتصاد العالمي. ولكن أنا أعتقد أيضا، تسمحي لي أعود بسرعة إلى داخل إيران، أنا أعتقد بأنه إيران بسرعة ليلة أمس عندما كنا نناقش فرض العقوبات أدى إلى ارتفاع الدولار 3000 تومان، وصل إلى 7000 تومان، وصل 200,000 و7000 تومان. المسألة إغلاق أعداد محطات البترول اليوم في العاصمة الإيرانية طهران، متقاعدين قبل العقوبات بدأوا في مظاهرات كبيرة بسبب الوضع المعيشي في طهران.
4: أعتقد هذا على إيران، يعني هل يؤثر على الزمرة الحاكمة في إيران؟ الجواب هو لا مستعدين إنه ينزل ويقتل 30-40 ألف.
3: طبعاً
4: ما في مشكلة. بالتالي يعني مسألة العقوبات تاريخيا لم تكن مؤثرة على الأنظمة. في فنزويلا على سبيل المثال أيضا 40 عام ولم تكن مؤثرة. المشكلة هنا بأنه الولايات المتحدة لا يكون لديها آلية واضحة لتنفيذ هذه العقوبات، يعني سيكون هناك فوضى في عدم التزام دول مثل تركيا والعراق. النقطة الثانية هي في أنه الولايات المتحدة تأخذ نهج في كل مرة يكون لديها مشكلة تعود لاستخدام هذه المسألة وفرض ما تريد وهذه القوة. وبالتالي كما أشرنا قبل دقائق بأنه قد نرى دول لا تستجيب وتذهب في الخيار الآخر، خاصة بأن الصين تقتنص الفرص وتقول بأنه أنا نظام اقتصادي في البريكس قد أعوضكم بشكل أو بآخر. بالتأكيد لن تستطيع، ولكن على أقل تقدير تعطيهم بعض الجرعة في أن لا يستجيبوا إلى الولايات المتحدة.
0: جرعة من الأمل.
2: النقطة أن الدول أصبحت تتعامل مع الولايات المتحدة أن سياستها غير ثابتة، تتغير بمن يكون في المكتب البيضاوي. فإذا ترامب لديك تضرر من ترامب أصبر حتى يأتي رئيس ديمقراطي. هذا واحد. الأمر الثاني، علينا أن نعود إلى خطاب كارني في دافوس. أعتقد أنه تكلم شيء مهم وهو نمو القوى الوسطى لتحقق

0: تحولات القوى للنظام العالمي. سنبقى بهذه الوضعية حتى نرى نظام عالمي جديد قد يحتاج إلى 3 عقود
1: أو تحسين هذا النظام العالمي، أن يعاد من جديد أو تعاد قراءة القوانين الدولية وتحترم خاصة. ولأن مثل ما قال الدكتور رمضان، قال لي تحليلك رومانسي شوي. ما هو أنا نحترم القانون دكتور الله غالب.
2: هذا دورك أنت عظيمة تجديه، ولكن أقول أن هذه الإجراءات الأمريكية سوف تؤدي إلى تقسيم الدولي بأجسام إلى أجزاء اقتصادية، ولكن كالعادة الولايات المتحدة الأمريكية ستنجح لو بشكل جزئي بتحقيق أهدافها، ولكن الأخطر وما يجب أن ننوه إليه، لوما خطأ إيران باستهداف واستعداء كل دول الجوار لما وصلت الولايات المتحدة لاستسهال فرض عقوبات على دول الحزام أو دول الجوار الإيراني. إيران هي التي تسببت في هذا الوضع القائم، وبتقديري أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تذهب إلى إجراءات أخرى، ويجب التعريج على أن الولايات المتحدة حتى الآن لم تسقط الخيار العسكري. أي اليوم تحدثت عن إمكانية العودة إلى العمليات، وخاصة أن كل الأسطول البحري الأمريكي لا زال متواجدا
3: بعد الانتخابات النصفية.
1: خاصة بأنه
3: نحن نتحدث عم نذكر دول جوار الخليج، ولكن التركيز هو على تركيا، العراق، الهند، هذه الدول الأخرى التي لديها فعلا تبادل اقتصادي مع إيران في الفترة الحالية. ولكن كل ساعات أعتقد أو أيام حتى نرى بأنه الجانبين وصلوا إلى اتفاق جزئي ولم تطبق.
0: الطرف الإيراني يتخوف أنه بعد 3 نوفمبر لا يوجد أي قيود على ترامب، وقد يذهب إلى خيارات أصعب من خيارات العقوبات.
2: هناك واجهة عظيمة في الوقت التي تعاني فيه إيران وورطة أمريكية. كان هناك في باريس مشهد آخر بالأمس، توقيع صفقات عظمى للمملكة العربية السعودية مع دولة عظمى مثل فرنسا، الحديث عن مستقبل التنمية. صحيح. في الوقت الذي في الطرف الآخر من الخليج هناك كارثة تسبب فيها النظام الإيراني.
1: على كل سنبقى في متابعة ما ستحمله الأيام القادمة. أود شكركم جزيل الشكر على كل ما قدمته وعلى سعة صدركم كذلك. أشكر ضيوفي وأشكر كذلك المشاهدين. نعود لنلتقي غدا مع حوار جديد. السلام عليكم. We'll be right back.

0: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل، لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
5: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
4: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
6: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مجتبه هو أسوأ.
7: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
4: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
8: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
4: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضر.

0: أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
1: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت الثامنة على شاشة العربية.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: مقتل مراسل العربية محمد عايضة في اليمن بانفجار عبوة في سيارته بمدينة المكلا.
2: محمد كان عينا للعربية، عينا للعالم للأوضاع في حضرموت والمكلا.
3: من اغتاله كان يهدف إلى اغتيال الحقيقة التي كان ينقلها على شاشات العربية، والحدث التي كانت تنقل الخبر أولا.
4: فقدان الزملاء أمر كبير جدا. من يسكت ويقبل بأن يذهب هذا الصحفي وغير من الصحفيين دون محاسبة أحد هو المذنب.
5: ساحة الأحداث مكان خطير، والحصول على جائزة أفضل تغطية لا يمكن أن تكون سبباً مقنعاً للوقوف في وجه الموت. لكن هناك حاجة ملحة لا تستسلم للراحة في منطقة لا تنام فيها الأحداث.

0: وزير الخارجية الأمريكية يستبعد شن ضربات جديدة على إيران، وعمان تأمل بالإعلان قريبا عن ممر ملاحي مؤقت.
1: ها هي سوريا اليوم تنفض عن كاهلها نكتة سوداء.
0: الرئيس السوري يلتقي قائد قوات سوريا الديمقراطية بعد إعلانه حل قصد ودمجه بالجيش السوري. سوريا تعتبر دخول كاتس أراضيها غير الشرعي، والهجر يستثمر التصعيد ويؤكد أن السويداء جزء من إسرائيل. إسرائيل تؤكد أن المعركة مع حزب الله لم تنتهي، والعربية ترصد الدمار الهائل في بلت جبيل ومرون الراس.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة لأهم الأنباء من العربية يقدمها لكم إبراهيم بدر. نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي ومصدر مطلع آخر قولهما إن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أبلغ عددا من وزرائه من الدول الحليفة في الأيام الماضية أنه في الوقت الراهن لا يتوقع أن تشن الولايات المتحدة ضربات جديدة على إيران، بل ستركز بدلا من ذلك على وسائل ضغط أخرى. إلى ذلك أكد مسؤول أمريكي للعربية أن الولايات المتحدة لا تجري أي محادثات مع إيران، وأضاف بأن أمريكا تطبق الحصار البحري بكامل قوته وفعاليته، وأن مضيق هرمز مفتوح، وأنه تمت إزالة جميع الألغام منه أو تم تفجيرها. بدوره قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أقر بالأزمة الاقتصادية التي تعاني منها بلاده، وأضاف بأن القيادة الإيرانية تدرك أن الضغوط الاقتصادية تؤتي ثمارها، مؤكدا أن واشنطن ستواصل قطع الشرايين الاقتصادية التي تدعم النظام الإيراني، مشيرا إلى أن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف أقر بأن طهران لن تصمد أمام أمريكا إذا عانى الشعب من الجوع.
1: هذه طهران عام 1975، العاصمة الإيرانية وقتها كانت تعيش ذروة عصرها المزدهر اقتصاديا كما تروي هذه الصور. العجلة الاقتصادية دارت بقوة غير مسبوقة.

0: الطاقة، وقتها مدعومة بتدفقات الذهب الأسود، قبل أن تهب رياح الثورة وتقلب المشهد رأساً على عقب. الأرقام شاهدة على أن الاقتصاد الإيراني قبل الثورة ليس كما بعدها. قبل الثورة تجاوز إنتاج إيران 6 ملايين برميل نفط يومياً في المتوسط خلال الفترة من 1972 حتى 1978، وفق التحليل التاريخي لقطاع الطاقة الإيراني الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. بعد 5 عقود وتحديداً قبل الحرب الأخيرة على إيران، كان إنتاج النفط الخام الإيراني بحدود 3,300,000 برميل يومياً بحسب تقديرات مركز سياسة الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا. وبعد نحو نصف قرن، إيران لم تعد إلى مستوى إنتاجها النفطي في السبعينات رغم امتلاكها احتياطات ضخمة، وحرب إيران الراهنة عمقت أكثر فجوة إنتاجها بشكل حاد. السبب ليس في العقوبات وحدها، بل خليط من تقادم الحقول ونقص الاستثمار الأجنبي والقيود على الوصول للتكنولوجيا المتقدمة ومشاكل الإدارة. سنوات ضائعة أوصلتها لمستويات تضخم غير مسبوقة، وما يصاحب ذلك من نزول الملايين تحت خط الفقر. في عام 1978 كان سعر الدولار يقارب 70 ريالاً، اليوم نتحدث عن أكثر من 2,000,000 ريال، وموارد العملة الأجنبية تجف، الأمر الذي يسحب اقتصاد إيران إلى قاع بعد آخر. محاسن حدارة، العربية.
1: أعرب وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي عن أمله بأن تعلن بلاده وإيران قريبا إنشاء ممر ملاحي مؤقت في مضيق هرمز. البوسعيدي قال إن الممر سيهدف إلى وضع ترتيبات عملية لاستعادة الملاحة الآمنة، على أن تتبعها لاحقا ترتيبات لإدارة المضيق والتوصل إلى حل دائم. اعتبر المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم براك عبر موقع إكس أن حل قوات سوريا الديمقراطية واندماجها بمؤسسات الدولة السورية حدث تاريخي، مشيرا إلى أن قيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فتحت الطريق لدمج قصد بشكل منظم. ورأى براك بأن هذا الحل الدبلوماسي يعزز سيادة سوريا ويحول التقسيم إلى شراكة دائمة. الرئيس السوري أحمد الشارع كان التقى مع قائد السابق لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي بعد إعلان الأخير حل قصد والإدارة الذاتية الكردية وكافة التشكيلات العسكرية والمدنية التابعة لها. وأوضح بيان للرئاسة السورية أن الشارع وعبدي بحثا الملفات المرتبطة باندماج قصد ضمن مؤسسات الدولة السورية والخطوات المتعلقة بالمرحلة المقبلة وتعزيز حضور الدولة. من جانبه أعرب مظلوم عبدي عن أمله في أن يكون قرار حل قصد بداية انتقال حقيقي من ساحات المعارك إلى ساحات البناء ومن زمن السلاح إلى زمن السلام، وأكد أنه سيتم العمل هذا العام على تنفيذ القرار.
2: ونريد أن يكون هذا اليوم بداية انتقال حقيقي من ساحات المعارك إلى ساحات البناء ومن زمن السلاح إلى زمن السلام، ومن مرحلة الدفاع عن سوريا إلى مرحلة بناء سوريا. سنعمل على تنفيذ هذا القرار في العام الحالي لنستطيع بناء عليه في المستقبل.
1: قائد لواء كوباني عين العرب محمود برخدان كشف أن حل وحدات حماية الشعب سيعلن خلال أيام، وأضاف بأن 10,000 مقاتل من قصد تم دمجهم في الجيش السوري. مزيد من التفاصيل مع مراسلنا جمعة كاش.
3: سنعلن حل وحدات حماية الشعب خلال أيام، وسيزول هيكل الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا. هذا أبرز ما قاله قائد لواء كوباني عين العرب محمود برخدان، الذي قال أيضا أن 10,000 من مقاتلي قسد تم دمجهم في الجيش السوري، وربما يرتفع العدد وفق كلامه إلى 12,000. بينما لا تزال قضية وحدات حماية المرأة يبجي قضية عالقة، وبالتزامن مع الاندماج العسكري

0: كري أشار إلى أن عملية الدمج في المؤسسات المدنية والخدمية وأبار النفط تقترب من الاكتمال. القيادي الكردي ختم كلامه عن بناء دولة جديدة، قال: سنبنيها معا يدا بيد في إطار دولة واحدة وتحت علم واحد وبجيش موحد.
1: مدير أمن السويداء سليمان عبد الباقي قال في تصريحات للقناة العربية أن رجل الدين الدرزي حكمة الهجري يقود مشروعا انفصاليا عن سوريا، مشيرا إلى أن إسرائيل تستغله كورقة للتفاوض مع سوريا. وأكد مدير أمن السويداء للعربية أن خطاب حكمة الهجري لا يعبر عن السويداء، لكنه يعبر عن الخارجين عن القانون.
2: احنا كموحدين كدروز جزء لا يتجزأ من دولة اسرائيل. بنوجه التحية لكل الشعوب اللي وقفت معنا، وبالاخص شعب دولة اسرائيل بكافة مكوناته طبعا، ولكن الدروز ما لهم جميلة اذا وقفوا معنا، لانه نحن وياهم نعتبر حالنا عائلة واحدة.
1: في غزة حذر مجلس السلام بقيادة الولايات المتحدة حركة حماس من إطلاق الطائرات الورقية بعدما هددت إسرائيل بشن ضربات انتقامية، مؤكدا أنه يجب أن تتوقف كل النشاطات المسلحة في القطاع. أولياء الأمور في غزة كانوا تلقوا تحذيرا من السماح لأطفالهم بإطلاق الطائرات الورقية في قطاع غزة بعد أن هددت إسرائيل برد قوي إذا عادت حركة حماس لاستخدام أسلوب إطلاق الطائرات الورقية الحارقة عبر الحدود. وأصدرت اللجان الشعبية التي تضم ممثلين عن المنظمات غير الحكومية المحلية والجمعيات الخيرية التي تدير مخيمات النازحين والملاجئ في غزة تحذيرا لأولياء الأمور يحثهم على منع أطفالهم من إطلاق طائرات ورقية. حصلت العربية على صور خاصة من جنوب لبنان تظهر الدمار الكبير الذي حل ببلدة مارون الراس جراء القصف الإسرائيلي، كما تظهر الصور أن الأحياء سويت بالأرض.

0: قائد الفرقة 91 في الجيش الإسرائيلي قال إن حزب الله لا يزال موجودا ويعمل شمال نهر الليطاني معربا عن أمله في عدم الاضطرار إلى تنفيذ عمليات في عمق لبنان، مؤكدا أيضا أن المفاوضات السياسية بوساطة أمريكية تستهدف التوصل إلى اتفاق لنزع سلاح حزب الله.
1: كمنظمة لا يزال حزب الله يعمل ولا يزال موجودا وبالتأكيد وبشكل مؤكد شمال الليطاني، وأنا آمل ألا نضطر إلى العمل في عمق لبنان. نحن نرى في عمق لبنان وجود الدولة صاحبة السيادة، ونرى في لبنان الحل الصحيح لنزع سلاح حزب الله، ونحن في مفاوضات سياسية بمساعدة ووساطة أمريكية من أجل التوصل إلى اتفاق تكون نتيجته نزع سلاح حزب الله، وأن لا يشكل بعد الآن تهديدا لمواطنينا وسكاننا وكذلك لمواطني لبنان.
0: حذر ممثل اليونيسف بأفغانستان من أن نحو 4 ملايين طفل في البلاد يعانون من سوء تغذية حاد. المسؤول الأممي دعا للتحرك فورا قائلا أن تأخر العلاج يجعل حياة مليون طفل على المحك، وأشار إلى أن الأطفال دون سن الثانية يمثلون أكثر من 80% من حالات سوء التغذية الحاد.
2: في جميع أنحاء البلاد يعاني 3,700,000 طفل من الهزال، بينهم 1,000,000 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم الذي يهدد حياتهم. ما يقرب من 40% من الأطفال الذين يتم إدخالهم إلى المستشفيات بسبب الهزال الشديد والمضاعفات الطبية هم رضع دون سن 6 أشهر، ويمثل الأطفال دون سن السنتين أكثر من 80%

100 من حالات سوء التغذية الحاد الوخيم التي نسجلها في جميع أنحاء البلاد، ما يعني أنه إذا لم يتوفر العلاج ولم نتمكن من التحرك بسرعة فإن هذا العدد البالغ 1,000,000 طفل معرض لخطر الموت.

0: عيد استقلال أوكرانيا. نبقى في أوكرانيا، حيث أمرت المحكمة العليا الأوكرانية لمكافحة الفساد باحتجاز إيرينا مودرايا نائبة مدير مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أو فلوديمير زيلينسكي السابقة لمدة 60 يوما على ذمة التحقيق في قضية تتعلق بغسيل الأموال. وقال ممثل الادعاء بأنه صدر أمر باحتجاز مساعدة مقربة من الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي 60 يوما قبل محاكمتها، حيث تواجه تحقيقا بشأن غسل الأموال. ويعتقد محققون أن المجموعة غسلت نحو 3.3 مليون دولار لجمع أموال من أجل كفالة وزير الطاقة السابق جيرمان غالوشينكو الذي يواجه تهم فساد منفصلة. اعتبر مستشار الرئيس الروسي أنطون كوبايكوف أن اليابان قادرة على تجميع أسلحة نووية خلال عام تقريبا في مقابلة مع وكالة تاس، واتهم رئيسة الوزراء اليابانية بتبني خطاب عدائي محذرا مما وصفه بتنامي النزعة العسكرية الانتقامية في اليابان. أعلنت كندا فرض رسوم جمركية مضادة على سلع أمريكية تتراوح بين 15% و50% تدخل حيز التنفيذ في 8 سبتمبر. وقالت أوتاوا إن الرسوم ستطابق مستويات الرسوم الأمريكية بالتزامن مع حزمة مساعدات بقيمة 5.4 مليار دولار للشركات والعمال المتضررين في ظل تصاعد الحرب التجارية بين البلدين.
1: Canada must respond, and today we are in a proportionate, targeted, and strategic way. Today I'm announcing that Canada will match the United States tariffs dollar for dollar, rate for rate. Effective September 8, Canada will impose counter tariffs of up to 15%, 25%, or 50% on 27.6 billion in imports from the United States of America. For each product, our tariff would match the American tariff on the same type of Canadian good.
0: يتسارع استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير الأسلحة والعمليات العسكرية وسط تحذير أممي من اقتراب العالم من تجاوز خط أحمر أخلاقي مع تزايد قدرة الأنظمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي على استهداف البشر.
2: هل تحل الكارثة؟ تحذير أممي من اقتراب تجاوز العالم الخط الأحمر الأخلاقي، وهنا المقصود تسارع تطوير الأسلحة باستخدام الذكاء الاصطناعي القادرة على استهداف البشر دون تدخل بشري مباشر. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبوليريتش دعوا إلى مفاوضات عاجلة لإقرار صك ملزم قانونيا يفرض حظرا وقيودا واضحة على هذه الأنظمة. تحذير يأتي بالتزامن مع اجتماع خبراء دوليين لبحث التقنيات الناشئة في أنظمة الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل بمشاركة 128 دولة. الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد سيناريو مستقبلي، بل أصبح جزءاً من الحسابات العسكرية لعدد من القوى. فالولايات المتحدة تستثمر في دمجه بالتخطيط العسكري وتحليل البيانات وتطوير الأنظمة غير المأهولة، فيما تركز إسرائيل على المراقبة والاستخبارات وتحديد الأهداف. وفي الحرب الروسية الأوكرانية تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي في توجيه المسيرات والتشويش، وفي كتابات حديثة لمفكرين عسكريين صينيين يتسع تصور بكين لدور الذكاء الاصطناعي في حروب المستقبل، حيث تدعو إلى جمع كميات هائلة من بيانات ساحة المعركة وتحليلها لحظيا، فيما يقترح باحثون عسكريون استخدام الخوارزميات لمساعدة القادة في التخطيط واتخاذ القرار.
0: قدمت الحكومة الإسبانية إجراءات تهدف إلى تسريع إعادة آلاف المهاجرين الذين ما زالوا في مدينة سبتة. وقال وزير السياسة الإقليمية أنخيل فيكتور توريس، قال إن الأولوية هي

إعادة أكبر عدد ممكن من الأشخاص البالغين والقصر. وكان دخل نحو 72 ألف مهاجر بصورة غير نظامية إلى سبتة يومي 30 و31 وفق أرقام الحكومة الإسبانية، وعاد منهم نحو 70 ألفا إلى المغرب، وسط تقديرات بأن ما بين 3000 إلى 7000 مهاجر ما زالوا موجودين في مدينة سبتة. نهاية النشرة، إلى اللقاء.

0: مرة يتم التعدي على السد والنا الخليجية، يضرب لك محطات تقطير المياه، يضرب لك مصافي النفط، يضرب لك المطارات وغيره. بالتالي هالمرة في خطر حقيقي، المرة دخل فيها شيء غير مسبوق اللي هو إغلاق مضيق هرمز، بالتالي أصبح ما فائدة إنتاج النفط إذا ما أقدر أصدره. قضية التعدي الإيراني قائمة وقادمة ما لم يتغير طبعا النظام، وهذا أمر في علم الغيب.
1: شنو الصعوبة أن يكون عندنا ناتو خليجي؟
2: فصل المقال مع محمد الملا وسام النصف الآن على شاشة العربية.

0: لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس.
2: قصة سايكس بيكو شنو قصتها؟ سايكس بيكو ليست هي المسبب لكل ما ندعيه من إخفاق ومنع الوحدة العربية وغيرها من الأمور. لا يمكن لوم سايكس بيكو الاتفاقية على أنها سبب عدم وحدة العرب. في جزء من سايكس بيكو ضم لنا دول الموصل على سبيل المثال، في جزء من سايكس بيكو ساعدنا على خلق دولة حديثة اللي ينشئ الجامعات والمدارس الحديثة. هذا السبب التخلفي، هم اللي أنشئوا المدارس الحديثة. أمراضنا لا نلقيها على مشجب الاستعمار ولا مشجب الانتداب.
1: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف، الجمعة 6:30 على شاشة العربية. حيث الثواني تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: الإمام يحيى قتل عام 48، لماذا هي شخصية حاضرة بقوة؟
2: كان يخاطب المؤمنين ويقول والله لو أطعتموني ما فقدتم من رسول الله إلا شخصا. في مسائل مثلا التعليم يقول أؤمن أن يحيى حامل الدين يحب العلم لكنه لا يحبه لغيره، ولهذا لا نجد مدرسة واحدة في القرى ولا المدن.
1: هل عبد الملك الحوثي اليوم وقبله حسين يدعون الإمامة، ووالدهم بدر الدين ادعوا الإمامة؟
2: نقطة سوداء في هذه المنطقة. الرجل يبحث عن سلطة دينية وحكم بأي شكل من الأشكال.
1: أليس له حاضنة اجتماعية من غير السلاليين؟
3: سجال مع مشاري الذايدي السبت 3:30 على شاشة العربية.

0: أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في برنامجكم فصل المقال، وضيفي اليوم الأستاذ سامي النصف. مرحبا بك.
1: يا هلا والله، ودائما سعيد أكون معك.
0: أنا أسعد أبو عبد اللطيف. أخوي سامي، بعد الاعتداءات الإيرانية اللي صارت على دول الخليج، تم طرح الناتو الخليجي مثل الناتو الأوروبي. يعني حتى كانت في حادث سنة 90 تكلمنا عن دفاع مشترك خليجي. شنو الصعوبة أن يكون عندنا ناتو خليجي؟
1: والله سؤال هام، لأنه البعض يستسهل القضية. يعني أنا بدي أن أذكر بعض ظروف الناتو الحقيقية اللي هو الناتو الأوروبي، وأقارن لك الحالتين، الناتو الخليجي أو ما يفترض بالناتو الخليجي والناتو الأوروبي. الناتو الأوروبي بـ 49 اقتضته حقائق وأحداث جسام إحنا ما مرت علينا، حربين عالميتين بال 1914 إلى 18 ضحاياها 15 مليون، دمرت أوروبا بأقل من 20 سنة، دخلوا حرب ثانية 39 ليل 45 الضحايا أكثر من 50 مليون. تعرف الحروب العالمية كان مقرها أوروبا. جميل. فهذه واحدة إشكالية إحنا ما مرينا فيها، حتى مع غزو الكويت 6 شهور يعني ما كانت قضية بحجم ما مروا فيه. كذلك عدد الدول الأوروبية أو الناتو اللي خلقت الناتو كان بحدود 350 مليون. الخصم أو العدو اللي هم دول اللي بعدين عملوه حلف وارسو بال 55 كانوا بحدود 330. كمان نتكلم عن جهتين متوازيتين ومتناسبتين بالعدد، يعني لأن إحنا نظل كعددا ديمقراطيا بقرب الخليج بالكثير بحدود 30 مليون، إيران لوحدها 90 مليون، الآن لدينا إشكال آخر حشد ما حشد 50 مليون، يمن بالجنوب وغيره. وبالتالي الكفتين هنا أساسا مو متعادلتين. ما هو أهم أخي أبو أحمد؟ لأن قيل أو طرح هذا الكلام كبديل عن القواعد، قيل أن والله القواعد الأمريكية ما دافعت عنا، إحنا دافعنا عنها، ما نريد قواعد، خلقوا لنا نيتو. الجماعة هذول اللي يتكلمون، إما البعض بحسن نية أو البعض بسوء نية، يريد أن يتركنا بالعراء للأعداء نطلع القواعد. ليش؟ لأن تصور الناتو اللي هي دول أوروبية عظمى كثيرة السكان متقدمة مصنعة للسلاح، هذا اللي يجمعهم، ومع ذلك اضطروا أن تكون الولايات المتحدة معاهم. وحتى استراتيجية الناتو كانت الصمود لمدة 48 ساعة أمام أي هجوم من الجهة الشرقية من الكتلة الشرقية حتى يأتي المدد الأمريكي. ولهذا السبب بقيت القواعد الأمريكية موجودة ببريطانيا، موجودة بألمانيا، موجودة في إيطاليا، موجودة باليونان، موجودة بتركيا إلى يومنا هذا. اليوم احنا نتكلم سنة 2026 وهو أنشئ 1949، اليوم يتكلمون عن احتمالية خلق ناتو أوروبي بدون الأمريكان. والسبب حتى البعض، يعني أنا مستغرب أنه الخلاف الأوروبي الأمريكي غير مبرر، يعني دعوة أمريكا ل

0: ناتو أن يسندها بالحرب القائمة على إيران. ينسى الرئيس ترامب أنه المادة 5 من ميثاق الناتو يتحدث عن في هو ميثاق دفاعي فقط، ننصر بعض إذا كان الهجوم علينا، مو لما تهاجم. وأقول لك شيء للطرفة عشان أختم هذه القضية. بجون 1940 هجم هتلر على الاتحاد السوفيتي، ومع ذلك ما دخلت اليابان الحرب ضد الاتحاد السوفيتي، لأن قالوا حق هتلر نفس الكلمة، قالوا له المادة 3 من ميثاق المحور اللي يجمعنا تقول احنا نعلن الحرب في حال تعرضنا للهجوم، انت اللي هجمت على الاتحاد السوفيتي، بالتالي ما دخلوا، وبقيت الجبهة الشرقية اللي مع اليابان هادئة. فقام نقل 11 مليون ستالين للغرب. بشهر 12 بعدها بست شهور لما هجمت اليابان على أمريكا بيرل هاربر، قام هتلر أعلن الحرب على أمريكا. فمرات يعني عليك أن ترى الصورة بشكل مجمل. اللي أريد بس أختم فيه أنه فكرة الناتو الخليجي قضية هامة، ألا أنها يجب أن ترتبط بوجود حليف بحجم الولايات المتحدة.
1: يعني تؤيد وجود ناتو خليجي؟
0: جدا جدا.
1: البعض يتشائم من قضية الناتو الخليجي لوجود اختلافات سياسية بين مجلس التعاون الخليجي. في اختلاف، في دول ما تبي ناتو خليجي، لها توجهات لا شراكاته. شلون نرد على هالنقطة هذه؟
0: والله يا أبو أحمد هذا سؤال هام وهام جدا يا أخي الفاضل. خلينا نقارن هذا الناتو بالناتو الأوروبي.
1: جميل.
0: شوف شنو العلاقة بين الأوروبيين اللي خلقوا الناتو. فرنسا وألمانيا حربين عالميتين قامت على حروبهم، بينهم من الفروقات ما لا نشهده، يعني تاريخهم دموي في اتجاه بعضهم البعض. احنا الست دول الخليجية ما بيننا دم، احنا نفس اللغة ونفس اللباس ونفس الحكام والقرابات بين شعوبنا،
1: حتى الأسلحة قريبة يعني،
0: حتى الأسلحة. بينما أوروبا تصور الألمان يتشاركوا مع الفرنسيين ويتشارك الإنجليزي مع الإيطالي، هذا فاشستي. فالفروقات بينهم أكبر بكثير من الفروقات بيننا. إنما يمكن أخي أبو أحمد اللي حفزهم أكثر، اللي المفروض هالمرة يحفزنا، الخطر. إحنا لأول مرة يتم التعدي على ست دولنا الخليجية بتعدي متعدد الأشكال. أخذ عندك أولا تعدي مسلح مباشر، اثنين الأهداف كانت هي الهواء اللي تتنفسه والأكل اللي تشربه، يضرب لك محطات تقطير المياه، يضرب لك المصافي النفط، يضرب لك المطارات وغيره. وبالتالي هالمرة في خطر حقيقي. يضاف إلى ذلك هالمرة دخل بها شيء غير مسبوق اللي هو إغلاق مضيق هرمز، وبالتالي أصبح ما فائدة إنتاج النفط إذا ما أقدر أصدره. وبالتالي يمكن هالمرة إحنا في حالة قريبة من شعور الأوروبيين الكبير بالخطر، لأنه تعرضنا إلى ما تعرضنا له هالمرة اللي ما سبق أن تعرضنا له.
1: أثناء تلك الأحداث يعني لما اعتداء الإيراني على دول الخليج، كانوا يقولون وين قواعد الأمريكية، وين قواعد الدول اللي أنتم متحالفين، احنا اعتدينا وضربنا القواعد. موضوع القواعد الأمريكية أو قاعدة أخرى، هل فشلت في حماية دول الخليج؟ البعض يشير إلى وجود يعني معاهدات، وين الفزعة مع دولكم، دول الكبرى الحليفة لكم؟ شنو ترد على هالنقطة؟ سبب الاعتداءات على دول الخليج هي القواعد الموجودة في مجلس التعاون الخليجي.
0: هي قطعا لا، بدلالة أنه هذه القواعد أتت بعد التسليم.
1: يعني ما فادتنا هالقواعد؟
0: لا لا، خلينا نأخذها في جزئين. أما أنه سبب التعدي هو القواعد، قطعا لا. يعني حتى إحنا بجرائدنا الكويتية عرضت صور المنشآت النفطية المضروبة من طائرات إيرانية عام 81. ما كان عندنا لا قواعد، القواعد أتت بعد التسعين. وبالتالي وبعدين نذكر ما حدث بالكويت والخليج كله من قضايا تداعيات تصدير الثورة. نعرف بالكويت التفجيرات اللي صارت حق المناطق النفطية، المطار ضرب بعمليات الإرهاب والتفجير، والخليج كذلك تعرض لكل ما تعرض له بالثمانينات ولم تكن هناك قواعد. إذن نتفق على أن القواعد ليست سبب العدوان، ونتفق كذلك على أنه لو كان الأمر كذلك عند الإيرانيين لماذا لم يضربوا قاعدة أنجلك التركية على الحدود كم 100 كيلو؟ هذا ليش ما اعترضوا على التواجد الأمريكي في أفغانستان على الحدود؟ لماذا لم يعترضوا على وجود قواعد أمريكية في دول آسيا الوسطى؟

0: وسط اللي على حدود إيران، ولا عمرنا سمعنا منهم كلمة إلى أن أمريكا يعني انسحبت من أفغانستان، أمريكا أقلقت تلك القواعد، أبقت القاعدة اللي بتركيا. طيب إيران عمرها ما تحدثت عن هذه الأمور، وبالتالي خلينا نتفق أنه ما كانت القواعد هي سبب العدوان، واللي يقولون هذا الكلام أحد اثنين أخي أبو أحمد، إما ناس يعني بسطاء وجهلة، أو ناس لا لديهم أهداف شريرة خافية اللي هم يتبعون أعداء الخليج، اللي إيش يبون؟ يبوننا نسحب هذه القواعد علشان بكرة يصاحب الضرب الإيراني زحف بري إيراني، وبالتالي يريدون أن. بس الآن خليني أقول لك شيء عن عن عن هذه القواعد. عن إيه؟ هذه القواعد اللي قلنا في مثلها إلى اليوم، منو شنو الخطر على بريطانيا ولا على ألمانيا ولا على إيطاليا ولا كوريا واليابان؟ دول كبرى ومع ذلك عندهم قواعد أمريكية. بس بقول لك شيء، لننظر إلى العلاقة الأمنية الأمريكية الخليجية. بال79 إلى 88 غزا الاتحاد السوفيتي أفغانستان بهدف الوصول لدولنا الخليجية للمياه الدافئة. من اللي وقف ضدها؟ وقفت الولايات المتحدة ومعها نحن كدول خليجية لما استشعرنا الخطر. هذه واحدة. بعد ذلك من ما أقول من 80 إلى 88، 80 إلى 82 هجم صدام على إيران، بس من 82 إلى 88 كانت إيران من يهجم على العراق وضمن مبادئ تصدير الثورة. آنذاك وقف العالم أجمع مع العراق وليس مع صدام، ووقفت الولايات المتحدة ووقفنا إحنا، وكان لنا مصلحة أن لا تقزو إيران العراق، وبالتالي هذه تجربة عشناها مع الأمريكان. قضية هامة جدا، بال87-88 عندما قامت إيران بالتعدي على ناقلات النفط الكويتية اللي خنقنا احنا عندنا نعيش على النفط، قامت الولايات المتحدة ومعها حتى الاتحاد السوفيتي بعملية الريفلاجينج اللي هي رفع الأعلام الأمريكية على ناقلات النفط الكويتية، وبالتالي لدينا سيرة طويلة حتى بال2003 قضية إسقاط نظام متعدي وكان يخطط لغزو آخر للكويت بال95، وبالتالي هذه الشراكة الأمريكية الخليجية مستمرة. وأقول لك أنه الولايات المتحدة ضمن هذه القواعد ساهمت بالدفاع عنها بعدة طرق. الأمر الأول أنه الأسلحة اللي استخدمناها بالدفاع عنها كانت أسلحة أمريكية، هذه واحدة. اثنين، لولا الضغط الأمريكي على إيران اللي خلى إيران كثير من أسلحتها ومصانع الأسلحة والأسلحة والصواريخ المخزنة تضرب، لكان الضرب على دولنا الخليجية أكبر بكثير. فهذه القواعد الأمريكية هي قضية سيادية، قضية لم تكن قط هي السبب. أكثر من ذلك قل لي عن الأهداف اللي أصابتها إيران، هل فقط وجهت للقواعد؟ كانت القواعد فاضية على
1: الولايات المتحدة دافعت عن إسرائيل وحاملت بارجات ووفرت صواريخ ودافعت عن إسرائيل قبل ما ينطلق الصاروخ الإيراني يكون يمكن يسقط في نقاط معينة حتى يصل إسرائيل.
0: صحيح.
1: أمريكا لم تقدم غطاء جوي لدول مجلس التعاون الخليجي، يعني تعرضنا لأكثر من 7000 ما بين صاروخ بين مسيرة. قواتنا الدفاع لمجلس التعاون الخليجي هي اللي تعاملت، الولايات المتحدة ما تعاملت معانا، خلت أجواءنا مكشوفة. هل نعتبر الولايات المتحدة ما زال حليف نثق فيه؟
0: جدا. وبقول لك شيء حتى لا نقول شيء،
1: علاقة ما وفرت لنا أي خط، يعني خط دفاعي.
0: قلت لك أنا من شوية، أولا إحنا لما نتكلم عن 6-7000 صاروخ هذول اللي أطلقوا، إحنا اللي أسقطنا الأغلبية منهم بأسلحة كثير منها أمريكية. الأمر الثاني، ما الذي كان يتوقع من الولايات المتحدة أن تعمله؟ ما إيران قاعدة تضربك بحجة وجود قواعد أمريكية. طيب أنت لو تدخلت أمريكا آنذاك وحشدت في مناطقنا يعني قواعدنا العسكرية وموانئنا ومطارنا لثبتت التهمة الإيرانية. الآن كونهم ساعدونا، وبعدين أكو شيء مهم كمان، يعني إحنا كمان ما أعلننا الحرب معها، يعني لما دخلت هي الحرب مع إيران وهذا قرار حكيم، فإحنا أساسا ما كنا شركاء حرب حتى نقول. ومع ذلك هي الأسلحة الأمريكية ضربها للصواريخ قبل أن تنطلق، ضربها لقواعد الصواريخ في إيران، هذه كلها دعم لنا. أما ماذا كان يتوقع منهم؟ أن تقلع الطائرات من مطاراتنا الخليجية حتى تثبت أمريكا أنها حليف معنا؟ هنا راح يثبت الكلام لإيران أنه نحن

0: نحن من يتولى قضية الهجوم عليها، علما بأن كل الهجوم اللي قامت به أمريكا وحتى إسرائيل لم تنطلق رصاصة واحدة من الخليج. فإحنا ما يصير نطلب الشيء وعكسه، نقول لهم تعالوا.
1: طلبنا حماية جوية يعني في دول خليجية، راحت لبريطانيا، راحت لفرنسا، راحت لدول أخرى لتوفير الحماية. حتى اضطرينا نستخدم النظام الأوكراني، رحنا نستخدم النظام البريطاني. فهذه يعني يتساءل أين الولايات المتحدة؟
0: علينا خلينا بقول لك شيء ثاني عن الفارق بين الدول الخليجية وإسرائيل، فارقين هامين جدا. أولا إسرائيل لديها منذ زمن بعيد ثلاث قبب للدفاع، يعني كان تنطلق عليها صواريخ من جنوب لبنان ومن غزة وغيرها، وبالتالي هي لديها استعداد مبدئي سابق لهذا الأمر. الأمر الثاني أنه مساحة إسرائيل 20,000 كيلو، إحنا المملكة الواحدة 1.5 مليون، الإمارات 80,000، يعني دولنا عمان، فالمساحة الجغرافية اللي إحنا عليها ما يمكن. وهذه على فكرة زين اللي طرحت هالقضية، هذه كذلك قضية يعني يجب أن ننظر بها. إحنا المساحات مالتنا ضخمة جدا، وبالتالي ترى دائما ستكون هناك مسيرة، سيكون هناك صاروخ. حتى على فكرة حتى قضية المسيرات مثلا إلى اليوم في حديث قوي جدا بأوروبا، لا يعرفوا من أين تأتي مسيرات في أوروبا، ما يعرفون مصادرها. وبالتالي لا علينا أن نقارن التفاح بالتفاح، ما تقارن إسرائيل بالظروف اللي قلناها وهي مهاجمة إيران، متوقع أن إيران تهاجمها، بالخليج مساحة أكبر، ما هاجمنا إيران حتى نقول حق أمريكا قبلها تعالوا استعدوا وحط. ومع ذلك أنا أعتقد ما حدث ومقدار وكم ما أسقط من صواريخ كان بدعم ومساعدة من أمريكا والدول الأخرى.
1: ممتاز، بنطلع فاصل وأستكمل الحوار، بطلع فاصل ثم أستكمل الحوار معك، وعندي أسئلة شوي تحتاج إجابة. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ثم نعود إليكم.

0: التاريخ هو 3 مارس 1991.
1: You would have heard this crackle of gunfire. If you had gotten closer, you would have heard the shouts of protesters. The goal of the war was to expel Iraqi forces from Kuwait. But what brought me back was the decision of the Bush administration in 2003 to invade Iraq. How have the American intelligence agencies gotten this so wrong? Of course, it was a huge political crisis in the United States, but it was also a mystery.
0: كيف حصلت على هذه التسجيلات والوثائق التي يفترض أنها سرية؟
2: بلا تحفظ. السبت 11:30 على شاشة العربية.
3: المنظومة الليبرالية الإنسان يحاكم الإنسان، المنظومة الإسلامية لا، الذي يضع التشريع هو الذي خلق.
4: ترى أن الإسلام يجب فصله عن الدولة؟
3: المدخلات هي أدت إلى هذه المخرجات، فلابد من إعادة المدخلات. كيف ينبغي أن نتلقى هذا الدين؟
4: نرى أن الشعوب الأقل تدينا أو المنعدمة الدين هي المتقدمة والتي تقود العالم، والشعوب الأكثر تدينا في آخر القافلة كما يقال.
3: كما يقولون أسلمت العلوم وأسلمت المعارف وأسلمت
4: أو علمنت الإسلام
3: أو علمنت الإسلام في المقابل.
4: أيهما
3: يعني بين شرعنة الواقع ووقعنة الشريعة ضعنا.
4: هل الخطاب الديني الآن صالح لهذا الزمان أم غير صالح؟
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
5: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
6: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
7: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
8: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
2: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11:30 على شاشة العربية.
9: أعزائي المشاهدين، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل، نستكمل حوارنا مع الأخ سامي النصف. يعني في تلك الهجمات والأزمة الإيرانية اللي حصلت والاعتداءات على دول الخليج

0: سقطت الأقنعة مع بعض الدول اللي نعتبرها صديقة. شلون نقدر نحل هذه المشكلة؟ نروح على حلفاء جدد، نعمل اتفاقيات، الناتو الخليجي، ندخل حلفاء، ندخل حلفاء جدد. لا يعني، وحتى لما أشوف الأعداد مثل القوات الإيرانية في العراق من ميليشيات من يعادونك، يعني أعداد كبيرة لا تستطيع دول الخليج أن تواجهها. كيف نستطيع أن نحمي دولنا ونواجه الأزمة القادمة إن كان هناك أزمة قادمة؟
1: أعتقد بالأول أنه علينا أن نعتبر الأمن ثم الأمن ثم الأمن هو الأولوية الأولى. إحنا بدول الخليج كان لدينا مسار جميل بعملية التنمية، بناء المدارس، بناء المستشفيات، يعني إتاحة فرص عمل وكل هالأمور. حقيقة الحال أنه سقوط الأقنعة كما سميتها أظهر أولا أن إيران هي عدوة لدودة لك. تذكر أول يقولون منو العدو؟ إيران، إسرائيل،
0: الشقيقة.
1: الآن ثبت بما لا يقبل الشك، وأنها ما تحتاج إلى حتى إلى أعذار. حتى القواعد، السعودية ما فيها قواعد، عمان ترى ما فيها، الأردن ما فيها، ومع ذلك كل هذول ضربوا، بينما دول فيهم قواعد ما ضربت. إذن قضية التعدي الإيراني قائمة وقادمة ما لم يتغير طبعا النظام، وهذا أمر في علم الغيب. من ثم إذا وضعنا الأمن قبل كل شيء آخر، هنا نستطيع أن نبني كثير من الأمور. نبني منظومة دفاعية بدلا من أن تكون منظومة يعني هي بها قليل من التنسيق كما هو الحال القائم، لا، تصبح قضية نشاهد كل عام مناورات ضخمة. يمكن نحتاج إلى تحول إلى الشعب المقاتل زي سنغافورة اللي أخذتها من إسرائيل. إحنا أعداد قليلة، اليوم إسرائيل على عددها القليل هي من يهاجم إيران، وهذا يبين لك قيمة الشعب المقاتل اللي كوان خلقه في سنغافورة بتدريب من الإسرائيليين، اللي هو بمعنى أنت تقر بالإشكال الديمقراطي، وبالتالي عليك أن تسخر كل الموارد اللي عندك. وبقول شيء أبو أحمد، بدروس طلعت واضحة جلية تساعدنا على التحول هذا. ضمن العدوان الإيراني ثبت أمرين لا يقبل الشك أحد فيهم. أولا الالتفاف على الشرعيات، ما عاد اليوم في فاصل بين الحاكم والمحكوم أو خوف من الحاكم من تبعية المحكوم، بحيث أنه والله إذا سلحنا قد يقوم أو يستعمل. هذه انتهت الشرعية وثبتت واضحة الالتفاف حول الشرعيات. الأمر الثاني الوحدة الوطنية، اليوم اللي صار ضمن التعديات الإيرانية ثبت بما لا يقبل الشك هذه الوحدة الوطنية. ولا يعني نذكر قلة قليلة والله يعني إما مقرر بها أو مشتراه ضمائرها، هذه لا تمثل هذه ولا 0.001%. فبالتالي بما أن الشعوب انتبهت والقيادات انتبهت، عندنا تجربة مثل ما ذكرناها سنغافورة، إسرائيل إذا حبيت على الجانب الآخر اللي هي الشعب المقاتل، بحيث أنه تدرب القادرين على السلاح مو بالطريقة القديمة يمين در يسار در،
0: استراتيجية عسكرية واضحة،
1: استراتيجية
0: بس يكون في ناتو في تحالف مع دول كبرى
1: جدا. وحتى كل دولة يقول لك مجموع الأحد رقم كبير، مجموع الأصفار صفر كبير.
0: العراق والميليشيات، هذا أسلوب دخل علينا فترة الأزمة مع إيران، كانت الاعتداءات درونز مسيرات صواريخ، وهناك اعتراف وهناك اعتراضات أيضا كانت من دول الخليج على العراق واستدعى السفير. كيف استطيع التعامل مع العراق ومع هذه الميليشيات الممولة من إيران؟
1: نعم، القضية مهمة. تذكر مقولة أن الهجوم خير وسيلة للدفاع؟ إحنا أساسا تركنا العراق مفتوحا لإيران واستولت عليه. الآن إما أن نستمر بقضية أن نقسل أيدينا من العراق ونقول العراق ساتلايت أو تابع لإيران وإحنا ما لنا دعوة، أو أن نعمل كما عملت إيران بالداخل العراقي، ولدينا من مقومات التدخل ما هو أكثر بكثير من مقومات إيران. أمور عدة، أولا تعلم الحراك العراقي اللي تم بالجنوب بالولايات الجنوبية اللي البعض يعتقد عندنا أنها مسخرة لإيران، إلى أن أتت الكورونا وإلى أن حتى بدأ القتل فيها كما هو الحال القتل في إيران. يعني حتى إيران ترى ما هي مستقرة، لا نعطيها أكبر من حجمها. هذا الـ الـ الـ

0: تدخل ضمن الداخل العراقي يمكن أن يتم من الدول الخليجية. عندنا القبائل العربية بالعراق، هذه قبائل لا يمكن أن ترتضي إلا أن تكون ضمن اللحمة ولديها امتدادات، تجي حق أي قبيلة، شمر عنزة تجدها بسوريا، تجدها بالسعودية، بالكويت وغيره. هذولا عمرنا إحنا للأسف ما عملنا على كسب ولاهم. عندك حتى الآخرين، متى ما أظهرت إنه العلاقة علاقة الحشد أو العلاقة العراقية مع إيران هي لوز لوز، إيران دائما تضرب ودولة متخلفة، وأنت بالتبعية بالخليج ستصبح، أنت بالتبعية بالعراق ستصبح مثلها، أو أنك تبني علاقة مع دول الخليج، وين وين دول الخليج هي التجربة الناجحة على مستوى الوطن العربي على مستوى الإقليم. وبالتالي العراق سيعلم أنه عبر تحالفه مع دول الخليج سيستفيد أكثر بكثير من الاستفادة من إيران. ناهيك عن أن إحنا لا مطامع لنا بالعراق.
1: أيام جمال عبد الناصر، الدفاع العربي المشترك، وحدة عربية، إذا اشتكت دولة عربية باقي الدول العربية تفزع. يعني هالأمور انتهت بعد هالأزمة اللي شفناها، ما شفنا فزعة من بعض الدول الكبرى. يعني بأخوي سامي، يعني الدفاع العربي المشترك انتهى.
0: يعني بقول لك شيء،
1: اذا صار ناتو خليجي، اذا اعتمدنا على الناتو.
0: شوف اخي ابو احمد،
1: ابي رايك يكون صريح في النقطه.
0: جدا جدا، خليني اقول لك شيء. اولا، معاهده الدفاع العربي المشترك اللي تمت عام 50 كانت الاوضاع العربيه قابله لتفعيلها. يعني أوكي. كانت الانظمه فيما عدا بعض الخلاف مع الانظمه الهاشميه، انما ما كان خلاف كبير. العهد الناصري اللي تحدثت عنه، اللي أنا أعتقد العهد الإيراني هو copy paste منه، هو لما أتى بعد 52 يريد تصدير الثورة، لما بدأ يخلق عمليات انقلاب وحراك في الدول، يعني نجح في البعض بالعراق وباليمن، وحاول بالأردن وفي سوريا وغيره. قول لي كيف تفعل عملية معاهدة اتفاق دفاع عربي مشترك وأنت خصمك وعدوك هو العربي؟ طبعا اذا انا الحكم مثلا،
1: شلون؟ ما فهمت.
0: لا اقول لك شلون. انا مثلا كنت بالخمسينات مثلا بالاردن احكم الاردن او النظام بالاردن، ياتيني النظام الناصري ويحاول ان يقوم بالانقلابات وتصدير الثوره عندي. بسوريا نفس الشيء، حاول انه يقوم بالانقلابات وتصدير الثوره، سوى نفس الشيء بالعراق الى حد يعني درجه، يعني عارف عبد الرزاق سوى محاولات انقلاب أصبحت الأشهر ضحكا بالتاريخ. يعني عبد السلام عارف حليف عبد الناصر يروح لقمة بالرباط ويجعل نائب الرئيس عارف عبد الرزاق وهو وزير الداخلية والدفاع محله، يقوم عارف عبد الرزاق بإعاز من عبد الحكيم عارف، عبد الحكيم عامر يقول لا اعمل انقلاب، هذا المفروض أسهل انقلاب بالدنيا. مع ذلك فشل الانقلاب لأنه ضباط القصر أفشلوا. مو هذه المسألة. لما تكون العلاقة بهذا الشكل، العلاقة المصرية أننا نتآمر عليك لخلق حالات انقلاب عندك، قول لي شلون معاهدة دفاع عربي مشترك تفعل؟ شلون تفعل؟ المفروض المعاهدة العربية دفاع. لا، بعدين أقول لك شيء ثاني. معاهدة دفاع العربي المشترك على أساس أنه كل أعدائنا واحد، يعني احنا نكون مثل حلف بغداد اللي هو من افضل ما كان يمكن ان يلمنا جميعا، ان كلنا مع المعسكر القربي ضد الشيوعيه. انما جاء عبد الناصر خلق معسكرين ضمن الوطن العربي، خلق معسكر موالي للاتحاد السوفيتي ومعسكر اصبح امامه موالي للولايات المتحده. شلون تجمع هذولا؟ شلون تجمع عبد الناصر يتدخل باليمن وتحدث حرب يمنيه وتقول خلنا ندش في عملية اتفاقية الدفاع عربي مشترك؟ إذن هذه اتفاقية ولدت ميتة. الآن إن أردت أن تحييها لك أن تحييها، بس حتى لليوم يتكلمون عنها بالخليج. أخي أبو أحمد، الرد عليهم أنه اليوم جامعة الدول العربية اللي هي المسؤولة عن تحريك الجيوش كما حركتها بال48 موجودة بالقاهرة، إلى الشرق سنتين حرب إبادة على غزة ولم تتدخل، صح ولا لا؟ إلى القرب حرب أهلية في ليبيا ولم ترسل الجيوش لإطفاء الحرب الأهلية بليبيا، صح ولا لا؟ إلى الجنوب في السودان، مرة انفصل جنوب السودان مساحته 650,000 وقامت حرب أهلية اليوم فيه هي الأشرس، في 16 مليون طفل سوداني مو قادر يذهب للمدارس. وجامعة الدول العربية

0: المفروض واتفاقية الدفاع العربي المشترك اللي البعض يريد يكذب علينا بها حتى نرحل القواعد تحت مقولة الحل العربي. طيب الحل العربي ليش ما حل لا قضية غزة ولا القضية الفلسطينية ولا قضية, ولا قضية ليبيا ولا أي قضية, مثلهم مثل عام 90 لما قزينا قالوا الحل العربي, صدام كان يعلن بالصوت والصورة أنه لن أنسحب من الكويت ولا بعد ألف عام, وهم يقولون طلعوا القوات الأجنبية اللي وصلت وترى فيه في حل عربي, لا كان في حل عربي
1: وقوات عربية
0: ولا لا بالأمس ولا باليوم ولا بالقد, إلى أن تتغير المعادلة تماما ضمن أوطاننا العربية. ومع ذلك هذه حالة ميؤوس منها لأن نصف الأوطان العربية بها حروب أهلية.
1: والأزمة الأخيرة
0: حتى
1: لازم ما شفنا دولة عربية دعت إلى دعم دول الخليج, دفاع عربي ما سمعنا شيء. باختصار في أساس
0: تبي النكتة
1: إيه؟
0: عمرو موسى هذا المضلل اللي هو حتى
1: أنا رايح هيكل
0: خليني أقول لك شيء, قال لماذا لا تفعل اتفاقية دمشق اللي هذه تتكفل بالدفاع على الدول الخليجية. طيب عمرو موسى كان نايم سنوات ما شاف أنه دمشق نفسها استعانت بقواعد روسية بحميميم وطرطوس وغيرها. طيب هذه اللي المفروض تطلب منا أنت شيلوا القواعد الأجنبية, هي ذاتها حطت قواعد أجنبية, وبالتالي وين الحل العربي وأنت تتحدث عن خديعة تمت حتى بالزمانات أسقطت أنظمة. ليش عندكم قواعد بريطانية؟ لما أسقطت الأنظمة نفس اللي أسقطها سواء بمصر عبد الناصر أو بالعراق وبليبيا وغيرها كلهم جابوا قواعد سوفيتية. طيب إما القواعد هي كفر علينا أن نجتنبه أو أن القواعد طبقا للسيادة, هم لا أنتوا عليكم أن تخرجوا القواعد وإحنا لنا الحق أن ننشئ القواعد. فواحد من المضللين اللي تكلم وقال وين وين وين لماذا لا تخرجوا القواعد واتفاقية دمشق, وين اتفاقية دمشق؟
1: يعني حتى كان موقف النخب الإعلامية ليس مع دول الخليج البعض منهم.
0: والله لا تلوم,
1: نختم فيها بدقيقة
0: على عجالة, والله على عجالة والله لا تلوم هذه النخب. هذه النخب لو فيها خير كانت أفادت أوطانها. هم يمثلوا أوطان مدمرة, هم يمثلوا عواصم الحضارة العربية اللي المفروض أقنى من دول الخليج ألف مرة, المفروض هي لها الريادة والقيادة. هذولا من ذهبوا بها إلى التهلكة, وبالتالي هذولا عشان يفيدوننا خلي يفيده أولا الأوطان اللي هو فيها.
1: أستاذ سامي النصر شكرا لك. أعزائي المشاهدين وصلنا لنهاية برنامج فصل المقال, نشوفكم في حلقة ثانية, مع السلامة.

0: أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.
1: سبعة أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
0: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية

أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء من العربية، ونبدأ بالأخبار العاجلة. وسائل إعلام روسية تتحدث عن مباحثات مع أوكرانيا لتبادل أسرى الحرب. نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي ومصدر مطلع آخر قولهما إن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أبلغ عددا من نظرائه من الدول الحليفة في الأيام القليلة الماضية أنه في الوقت الراهن لا يتوقع أن تشن الولايات المتحدة ضربات جديدة على إيران، بل ستركز بدلا من ذلك على وسائل ضغط أخرى. اعتبر المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم براك عبر موقع إكس أن حل قوات سوريا الديمقراطية واندماجها بمؤسسات الدولة السورية حدث تاريخي، مشيرا إلى أن قيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فتحت الطريق لدمج قسد بشكل منظم. الرئيس السوري أحمد الشرع كان التقى مع القائد السابق لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي بعد إعلان الأخير حل قسد والإدارة الذاتية الكردية وكافة التشكيلات العسكرية والمدنية التابعة لها. وأوضح بيان للرئاسة السورية أن الشرع وعبدي بحثا الملفات المرتبطة باندماج قسد ضمن مؤسسات الدولة السورية. في غزة حذر مجلس السلام بقيادة الولايات المتحدة حركة حماس من إطلاق الطائرات الورقية بعدما هددت إسرائيل بشن ضربات انتقامية، مؤكدا أنه يجب أن تتوقف كل النشاطات المسلحة في القطاع. أخيرا حذر ممثل اليونيسف في أفغانستان من أن نحو 4 ملايين طفل في البلاد يعانون سوء تغذية حاد. المسؤول الأممي دعا للتحرك الفوري قائلا إن تأخر العلاج يجعل حياة 1 مليون طفل على المحك، وأشار إلى أن الأطفال دون سن الثانية يمثلون أكثر من 80% من حالات سوء التغذية الحاد. إلى اللقاء.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق الآن على شاشة العربية.

0: لحظة فارقة، خط فاصل
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
3: واستطلاع لجديد الأحداث.

0: يتجدد اللقاء مشاهدينا وخارج الصندوق على شاشة العربية وفي موضوعات الليلة. واشنطن تتعهد بقطع شرايين اقتصاد النظام الإيراني، ومسقط وطهران تبحثان إنشاء ممر ملاحي مشترك في هرمز.
1: لا نقبل فكرة الزج بدولنا كلما كان هناك تهديد من طرف ثالث.
0: قطر ترفض تهديدات إيران ردا على العقوبات وتطالبها بعدم الزج بدول الخليج في صراعها مع أمريكا.
2: قانون اليوم انتهاء مهمة القوات السورية الديمقراطية.
0: مظلوم عبدي يعلن من دمشق حل قصد والإدارة الذاتية وكافة التشكيلات العسكرية والمدنية التابعة لها. سوريا تعتبر دخول كاس أراضيها غير شرعي، والهجري يستثمر التصعيد ويؤكد أن السويداء جزء من إسرائيل. وإسرائيل تخلي مجمع الأونروا في القدس، وبن غفير يتهم موظفي الوكالة بالتورط في الإرهاب. بعدما بدا انه نوع من الحرب الاقتصاديه الشامله على ايران، وذلك عقب اعلان واشنطن لعقوبات جديده ضد ايران، يبدو ان هذه المره الامر سيكون اصعب بكثير من المرات السابقه. هناك تضييق للخناق على طهران، ولكن ليس على طهران وحدها، ولكن على كل الطرق والوسائل التي استطاعت بها طهران على مدى الأعوام الماضية للالتفاف على مسألة العقوبات. كيف؟ وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت توعد بعزل اقتصاد إيران اقتصاديا، وقال إن هذا الإجراء سيؤدي في النهاية إلى انهيار النظام. ولنتوقف حول هذا الأمر، لأن الرئيس ترامب لم يكن يتحدث في أي مرحلة من المراحل حتى في أيام العمليات العسكرية المشتدة على مسألة إسقاط النظام، لكن الخطاب الذي أدلى به سكوت بيسنت في هذا الشأن يحتاج إلى توقف. لكن الجديد كما ذكرت لحضراتكم في هذه العقوبات أنها لن تستهدف إيران بشكل رئيسي فقط، ولكن ستستهدف أيضا كل من يحاول مساعدة إيران للالتفاف على هذه العقوبات. كان هناك سؤال مطروح على مدى الساعات الماضية، ما الفرق بين عقوبات هذه المرة والعقوبات الأمريكية السابقة؟ العقوبات السابقة كانت تستهدف النفط، البنوك، الحرس الثوري، الشخصيات القيادية الإيرانية، شركات ونقلات محددة، لكن

0: استطاعت إيران على مدى السنوات الماضية أن تشكل شبكة للالتفاف عليها بشكل كبير. الحملة الجديدة يبدو أنها تدرك أن هذه كانت نقطة ضعف رئيسية في العقوبات الماضية. لذلك الاستهداف هذه المرة سيشمل الوسطاء، سيشمل شبكات الشحن، سيشمل التمويل، سيشمل الذهب، العملات الرقمية، التكنولوجيا، الطيران. هو يحاول أن يحاصر إيران بشكل كبير، وهذا أيضا يمثل ضربة قوية لمحاولة إغلاق كافة القنوات التي كانت تستخدمها إيران عادة لنقل الأموال أو إخفائها وإعادتها مرة أخرى إلى الداخل. اللافت هذه المرة هو أيضا توسيع دائرة الاستهدافات لتشمل جهات أجنبية ودول تتعامل مع إيران. صحيح أن سكوت بيرسنت لم يتحدث أو يسمي هذه الجهات أو هذه الدول، لكن بالتأكيد من المرجح أن يكون أو تكون الصين هي أساس الاستهداف في هذه التصريحات، خاصة أن الصين هي أكبر مشتري للنفط الإيراني. وفقا لتقديرات شركة كيبلر، هناك أكثر من 80% من نفط طهران في 2025 كان يذهب إلى الصين. لذلك هناك تعهد بمواصلة قطع هذه الشرايين الاقتصادية التي كانت توفر نفطا رخيصا للصين، وفي نفس الوقت ملاذا يفتح نطاقا أمام إيران لنوع من التنفس. وهنا تكون أمريكا قد ضربت عصفورين بحجر كما يقول التعبير الشائع. من ناحية منعت الصين من الحصول على نفط رخيص الثمن وهي شريك منافس لها اقتصاديا، وفي نفس الوقت خنقت إيران بشكل أقوى. لكن ماذا كان رد فعل الصين على هذه الإجراءات؟
1: That no one is above the reach of U.S. sanctions. That if they facilitate transactions and are part of the ecosystem that turns Iranian oil into money, into repression, they will be targeted. We find that the best way to engage with countries is through quiet diplomacy, and we are level setting with every country to tell them our expectations. We know who they are, they know who they are, so when the hammer of U.S. Treasury actions falls upon them, they will have no one to blame but themselves.
2: لطالما جرى التعاون بين الصين وإيران في إطار القانون الدولي ولا ينبغي التدخل فيه أو عرقلته، وتتابع الصين عن كثب التطورات ذات الصلة وستتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها بحزم.
0: من كاليفورنيا انضم إلينا دكتور عباس ميلاني، مدير برنامج الدراسات الإيرانية في جامعة ستانفورد. مرحبا بك معنا دكتور عباس. بداية، هناك سؤال رئيسي مطروح خلال الساعات الماضية، لماذا تعتقد إيران أن العقوبات هذه المرة يمكن أن تشكل خنقا كبيرا للاقتصاد الأمريكي؟ كانت الاقتصاد الإيراني كانت هناك عقوبات سابقة ونجحت إيران في الالتفاف عليه.
3: أعتقد أن ما نعلمه أن إيران باتت في وضع محفوف بالمخاطر على المستوى الاقتصادي بالمقارنة مع السابق، فقد منيت بأضرار اقتصادية كبيرة وكذلك بأضرار عسكرية بسبب الحربين، وأن عملتها قد هوت إلى مستويات كبيرة وباتت أكثر عزلة، والبلاد التي كانت قادرة على تجاوز العقوبات، ولا نعلم إذا ما كانت الإمارات العربية قد قطعت علاقاتها التجارية الكاملة مع إيران. هذه العقوبات سوف تحد من قدرة النظام على البقاء. إذا ما كان سوف يسقط النظام نتيجة لتلك العقوبات لست متأكدا، لكن هذه الضربة كانت قوية للغاية.
0: لماذا يعتقد سكوت بيرسنت أن عقوباته هذه المرة مختلفة عن العقوبات التي كانت تفرض من قبل؟ لماذا يعتقد أنه قادر هذه المرة على إيلام إيران أكثر؟
3: أعتقد أن السبب يعزى جزئيا إلى أن هناك اعتقاد بأن الاقتصاد الإيراني بات أكثر هشاشة مما كان عليه من قبل. إذا ما قرأتم البيانات التي نحصل عليها من إيران ومن خلال الداخل

داخل الإيراني، فكلهم يدركون بأن الوضع بات محفوفا بالمخاطر، لكن النظام لا يقول بأنه قد مات عاجزا، بل يتحدث عن قدرته في المقاومة وبأنهم القوة

0: وما من بلد سوف تقدم يد العون. وأعلان الصين اليوم المشترك الذي سمعناه يشي بأن النظام الإيراني وسياسته لا يمكنها أن تستمر في إغلاق مضيق هرمز، ولا يمكن لإيران أن تقوم بتهديد سيادة الدول الأخرى، وأنه على إيران التقيد بالنظام الدولي. هذا بالنسبة لي المؤشر الأكبر الذي يدل على أن النظام الإيراني بات على وشك الانهيار، وأن السياسات المتبعة لا يمكنها أن تنجح بعد الآن.
1: طيب دعني أعبر لك عن بعض وجهات النظر الأخرى. فرضت عقوبات على إيران، ولكن استطاعت إيران التحايل عليها ونجحت في تصدير النفط إلى الصين عبر شبكات مختلفة، ونجحت. نحن نتحدث عن حصول إيران فقط عن الأموال من الطريقة الرئيسية، لكنها استطاعت أن تلتف حول هذا وتصدر نفط للصين، تحصل به الصين على سعر تنافسي رخيص للغاية، وتحصل به إيران على أموال استطاعت أن تجعلها تصمد حتى الآن. وبالتالي البعض يقول ما الذي يضمن عدم تكرار هذا السيناريو؟
0: لا يوجد أي ضمانات، وأنت محقة تماما، فما من ضمانات على الأطلاق. فإن نجاح العقوبات يتوقف على إذا ما كان حلفاء الولايات المتحدة والدول مثل السعودية وقطر وعمان، حتى تركيا، وإلى حد كبير الصين سوف تكون كلها لديها العزيمة في السماح للنظام في بيع نفطه. النظام الإيراني اليوم وفي سياق حديثنا الآن بات في حالة الحضيض بالمقارنة مع السنوات الماضية، حتى في ظل هذه العقوبات الصارمة التي رأيناها. فقد نجح النظام في بيع ما يصل إيراداته إلى 40 مليار دولار، لكن هذا الأمر قد توقف الآن بسبب الحصار البحري وبسبب الأضرار التي طالت قدرة إيران على شن هجمات أخرى. اللعبة باتت مختلفة الآن، لكن أستطيع أن أقول لكم بأن إيران قد تنجح في بيع النفط، لأنه لا يوجد ضمانات، لأن هذا النظام يستعد أن يفرض أي عقوبات وأوضاع اقتصادية صعبة على المواطن الإيراني، ولا يهتم برفاه الشعب الإيراني، ومستعد أن يدفع الاقتصاد الإيراني إلى العصور الوسطى من أجل أن يملي أمنياته على العالم. لا أعتقد أن هذا الأمر أنه سوف يفلح هذه المرة، لكن هذا لا يعني بأن إيران لن تجد الطرق للبقاء والصمود رغم شراسة العقوبات. إن إحساسي بأن هذه العقوبات لن تنفذ، لأن النظام الإيراني سوف يقوم في نهاية الأمر بالعودة للتنازلات وإلى مذكرة التفاهم. وكنا قد سمعنا اليوم بعض المحادثات التي جرت مع عمان، وأنهما باتا على وشك التوصل لفتح مضيق هرمز. وكذلك كان المشير عاصم منير قد أجرى محادثات ونقل رسائل لإيران، والآن يجب على كافة هذه الأطراف من خلال اجتماعاتها أن تنقل الرسالة. وأدرك بأن الولايات المتحدة قد هددت الصين إذا ما اشترت النفط الإيراني.
1: طب نفط إيران الآن يخرج أم هو محاصر؟ يعني أنت تقول أن الحصار البحري هذه المرة مختلف، وهذا في التحليل المنطقي يقول أن إيران هذه المرة تتضرر هي الأخرى. يعني إذا كانت منعت نفط الآخرين أن يصدر، فهي أيضا عاقبت نفسها وعاقبها الجانب الأمريكي أيضا بهذا الحصار البحري. هل هذه النقطة يمكن أن تساهم في ما تقدمت به بأنه صعب أن تفلت إيران من العقوبات هذه المرة؟
0: مرة أخرى الأسواق تعد أكثر تعقيدا مما كانت عليه في المرات السابقة، وكذلك الأسرة الدولية كانت قد وجدت السعودية ووجدت الإمارات العربية المتحدة وتوصلت إلى طرق لتصدير النفط والغاز. العقوبات قد لا تكون هي الأداة الوحيدة. لاحظوا ما الذي فعلته قطر من خلال عمليات احتياطيات الغاز التي كانت موجودة لديها. قطر كانت قد حصلت على

0: 60% من هذا الغزو حولته إلى رؤوس أموال وبنت البلاد. أما هؤلاء الأشخاص حتى عندما كان هناك أي حالة من انعدام العقوبات لم تقم إيران ببناء البلاد بسبب حالة الفساد المستشري في البلاد. أعتقد بأنها لا توجد رغبة
1: مشروع سياسي وديني ما يحيط بمسألة الإنفاق أو الموارد. شكرا لك السيد عباس ميلاني مدير برنامج الدراسات الإيرانية في جامعة ستانفورد، تحياتي. على الجانب الآخر والموضوعات متصلة، إذا كان هناك تلويح بمسألة أن العقوبات ستكون قاتلة، فإن إيران أيضا تلوح بأنه سيكون هناك رد على أي دول تشارك في الحملة الأمريكية. هي بالتأكيد تقصد دول الخليج. لكي ينجح هذا أو تنجح هذه العقوبات لابد أن يكون الخناق جماعيا أو يكون القرار جماعيا. رئيس البرلمان محمد باقر قليباب، والذي يحاول بين الحين والآخر أن يأخذ أو يمسك العصا من المنتصف مع دول المنطقة، يتحدث عن إمكانية تقارب، ولكن في نفس الوقت يقول إن إيران ستتعامل بشكل حاسم مع كل الشركاء الذين قد يساهمون في عملية خنق إيران اقتصاديا، وأنها أيضا ستتعامل مع شركائها هي نفسها لمحاولة التخلص من هذا الخنق. بالتأكيد من هم شركاء إيران؟ بالتأكيد الحديث هنا ربما عن الصين تحديدا وعن روسيا، لكن هل هذا يمكن أن ينجح؟ المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي هدد شركاء واشنطن بعواقب إذا شاركوا، لكن من هم شركاء واشنطن أيضا؟
2: لقد تم بالتأكيد توجيه التحذيرات اللازمة ولا تزال توجه، لأن أي نوع من التعاون مع أمريكا في دعم أعمال المعتدين ضد إيران ستكون له بالتأكيد عواقبه الخاصة. ستستخدم إيران جميع قدراتها المتعددة الأطراف لمواجهة العقوبات الاقتصادية.
1: ما هو الحديث عن شركاء إيران، شركاء أمريكا واضحة، دول الخليج. وفي أول رد خليجي على هذه التهديدات التي جاء برد مباشر بصراحة شديدة، طالب المتحدث باسم الخارجية القطرية دكتور ماجد الأنصاري إيران بعدم الزج بدول المنطقة كلما تعرضت لهجوم من طرف ثالث، وقال إن هذا الأمر لم يعد مقبولا.
3: لا نقبل فكرة الزج بدولنا كلما كان هناك تهديد من طرف ثالث. بالنسبة للتنسيق الخليجي، اعتقد رأيتم معالي رئيس مجلس الوزراء كان في الرياض في زيارة سريعة خلال الأسبوع الماضي، والتقى مع سمو الأمير فيصل، وهذه اللقاءات حقيقة هي غير منقطعة منذ اليوم الأول لهذه الأزمة. هناك تنسيق عالي جدا بين مختلف الدول الخليجية، بين جميع الدول الخليجية، لضمان أن يكون هناك تنسيق كامل للتعامل مع أي تهديدات محتملة والتعامل مع وضع التصعيد، وكل دول الخليج تدعم الوصول لحل سلمي لهذه الأزمة.
1: لأن ببساطة شديدة قواعد اللعبة أصبحت واضحة، تضرب إيران عسكريا فتضرب دول الخليج، وتقول أن دول الخليج بها قواعد أمريكية. هناك حملة تهديد اقتصادية كبيرة ستواجه الاقتصاد الإيراني، فتقول إيران أن هناك شركاء وهم بالتأكيد دول الخليج. هذا التصريح لهذا المسؤول السياسي القطري يشير بشكل كبير إلى أن دول المنطقة سئمت من هذه الطريقة. لكن على أي حال هناك مسار آخر أيضا يتم العمل عليه. لا أحد يعلم هل هناك إدراك حقيقي داخل إيران الآن بأنها لا تستطيع أن تصمد وسط كل هذه الزوابع، وسط كل هذه الأعاصير. صعب لأي دولة أن تصمد عسكريا واقتصاديا بهذا الوضع، حتى ولو كانت الشعارات تحمل قدرا، لكن الواقع يعكس شيئا مختلف. ترامب حذر إيران مرة أخرى من أن يتم زرع أي ألغام، هو يقول أنه تم نزع كافة الألغام الموجودة في مضيق هرمز، وأن المضيق الآن يخضع للمراقبة، وأن البحرية الأمريكية أبلغته بإزالة جميع الألغام منه. إذا كانت جميع الألغام قد أزيلت، هناك واقع آخر يمكن أن يحتاج إلى أسئلة. طب إذا كانت الألغام ليست موجودة في المضيق، وإذا كانت أمريكا تقول أن المضيق أصبح مفتوحا، كانت السفن لا تمر يقال لأن هناك وجود ألغام. طب إذا كانت أمريكا تسيطر وليس هناك ألغام، إذن من المفترض أن تعود الملاحة وتمر السفن. هناك شيء خطأ في هذه المعادلة حتى اللحظة، لأن الواقع لا يؤكد هذا الأمر. لكن على أي حال هناك تحركات مرة

0: أخرى إيرانية مع سلطنة عمان لإحياء الفكرة التي كان يتم ترقبها منذ أسابيع، وهو الإعلان عن ممر مؤقت مشترك ما بين الجانبين. كان من المفترض وكانت لدينا مصادر مؤكدة حول هذا الأمر أنه سيكون هناك إعلان بيان إيراني عماني مشترك للإعلان عن مسار مؤقت تستطيع السفن أن تمر فيه إلى حين الوصول إلى فتح المضيق بعد التفاهمات، لأن إيران تربط هذا الأمر بشكل كبير بالتفاهمات الكلية مع الولايات المتحدة الأمريكية. لكن إيران ما زالت ترى أن هرمز ملك لها.
1: مضيق هرمز ملك لإيران ويعود إليها. فمثلا إذا كانت هناك حديقة يملكها شخص ما وقال إنه لا يحتاج إلى ثمارها ومن أراد فليأتي ويستفيد منها، فلا ينبغي لمن يستفيد من ثمارها أن يقول له إذا أغلق باب الحديقة من تكون أنت.
0: من المنامة ينضم إلينا الكاتب الصحفي جعفر سلمان. مرحبا بك معنا دكتور جعفر. لدينا يعني عدد من الأسئلة حول كل ما يحدث، ولكن أبدأ معك بتصريح المتحدث باسم الخارجية القطرية لأنه يحمل عنوانا سياسيا كبيرا. يبدو أن دول الخليج سئمت من سياسة إيران التي لا طالما استخدمت دول الخليج لمحاولة الهروب من صراعها مع الولايات المتحدة الأمريكية، لا طالما استخدمت إيران المنطقة لتصفية حساباتها مع أمريكا والمتضرر هو دول الخليج. اليوم المتحدث باسم الخارجية القطرية يقول لا يجب استمرار هذه السياسة. السؤال كيف؟
2: مساء الخير رشا، وجه تحية لك ولجميع المشاهدين الكرام. يعني نحن نتكلم عن المتحدث باسم الخارجية القطرية، وعندما نتكلم عن القطريين نحن نتكلم عن خطاب معتدل، خطاب هادئ على الدوام. نراه اليوم يتكلم بصورة صريحة، يخاطب الإيرانيين بكل صراحة ويقول لهم سئمنا هذا الوضع، وذلك ربما ردا على بعض التصريحات الإيرانية التي هددت أي دولة تتعاون مع الحصار الأمريكي. هنا يأتي السؤال، وكيف ستتعاون الدول مع الحصار الأمريكي؟ ببساطة هي ستمتنع عن التعامل مع الإيرانيين، وقد أعلنت الإمارات العربية المتحدة إذا نتذكر قبل أسبوع أو أكثر وقف جميع العلاقات التجارية، لا تجارة مع الأمريكان. البحرين ليس لديها تجارة مع الأمريكان، بل البحرين اليوم وزير المالية البحريني أجرى اتصال مع وزير الخزانة الأمريكي وتباحث حول تجفيف مصادر تمويل الميليشيات الإيرانية. فالأمور تأخذ منحى جادا من جهة الخليجيين بأنهم سيتعاونون في مسألة عدم، على الأقل من جهتهم، عدم التعاون تجاريا مع الإيرانيين، وبالتالي سيكونون بشكل آلي ضمن آلية العقوبات الأمريكية
0: طيب
2: الجديدة.
0: ما هي إيران بتقول هذا الأمر، يعني هي تقول أنها ستستهدف دول الخليج نظرا لتعاونها مع العدو الأمريكي في تنفيذ خطته في حصار الاقتصاد الإيراني. هي تقول أن هذا تعاون يمكن أن يضر بها، وبالتالي عليها أن تتخذ كل ما تشاء من إجراءات لحماية نفسها.
2: لا أعتقد بأن هناك منطق واحد في هذا العالم يبرر الإيرانيين إما أن تتاجروا معنا أو سنستهدفكم. لا أعتقد بأن الإيرانيين أيضا سيقدمون على هذه الخطوة. الاحتمال يبقى الاحتمال موجود، يعني لا أحد يستطيع توقع ردود فعل الإيرانيين، لأن ردود فعلهم طيلة هذه الحرب، نحن نتكلم عن 6 أشهر، ردود فعل الإيرانيين تكون أحيانا غير متوقعة وغير منطقية، فبالتالي هذا يعطينا احتمال.
0: لكن هذا تصريح بهذا الأمر يا دكتور، يعني حينما يقول قاليباب إذا لم يصدر نفطنا فلن يصدر أي نفط، حينما يتحدث محسن رضائي على أن سيتم حصار أي نفط طالما أن نفطنا لا يصدر، حينما يقول، يعني المعنى العام يا دكتور الذي نفهمه وكأن إيران تقول لنعيش مع بعض لنموت مع بعض، يعني أصبحت واضحة المسألة.
2: الإيرانيين يصرحون كثيرا ويفعلون قليلا. الإيرانيين سبق وصرحوا لن نجلس مع الأمريكان أبدا وجلسوا مع الأمريكان، صرحوا بأن مع إنهاء الحرب ولن يقبلوا بوقف مؤقت للحرب وقبلوا بالهدنة، صرحوا بأنهم لن يجلسوا مع الأمريكان وهناك إسرائيل في لبنان جلسوا مع الأمريكان.
0: لكن قالوا سنستهدف دول الخليج إذا، وهم يقولون أن هذا استنادا لفكرة القواعد العسكرية الأمريكية واستهدفوها بالفعل. الخوف أن يكون أي حصار اقتصادي الآن على إيران تعاقب به دول الخليج.
2: كان رد الرئيس الأمريكي واضح أيضا في هذه المسألة، أي اعتداء على أي قوات أمريكية أو على دولة حليفة ويقصد دول مجلس التعاون الخليجي سيستجلب على الإيرانيين.

0: رد آلي، رد سريع. لا أعتقد بأن الإيرانيين الآن في هذا الوضع هم في وارد الدخول في معركة عسكرية مجددا. طبعا لا أستطيع نفي الاحتمال 100%، كما قلت الإيرانيون لا يتصرفون دائما بطريقة منطقية، لكن من الصعب جدا تخيل وصول الإيرانيين إلى هذا المستوى، من يعني وصولهم إلى مرحلة خيار شمشون علي ولا أعدائي، نهدم المعبد على الجميع. لكنهم يدركون جيدا إذا اتخذوا هذا الخيار دول الخليج ستخرج قائمة، وإيران ربما ستنتهي هذه المرة إذا ما حاولوا تفجير
1: ماذا ستفعل بقى الدول الخليجية؟ هذا هو السؤال.
0: يعني الدول الخليجية لا أستطيع الدخول في تفاصيل أكثر، لكن رأينا مثلا الطيران المجهول وماذا فعل في أكثر من مناسبة. طالما إسرائيل، أتمنى أن إسرائيل تبقى بعيدة عن هذا الصراع لنرى الطيران المجهول يصول ويجول، وربما يتسبب. يعني دول الخليج ليست دول عاجزة عسكريا، دول الخليج لديها من الإمكان. احنا نتكلم عن F-35، نتكلم عن الرافال، نتكلم عن سماء إيرانية مفتوحة. نتمنى شخصيا ألا تنجر دول مجلس التعاون الخليجي إلى أي صراع، وأعتقد بأن الإيرانيين إذا امتلكوا عقل لن يتمنوا أن تدخل دول الخليج في هذا الصراع.
1: طب ما يمكن يكون الأمريكان بيلعبوها بطريقة مختلفة دكتور جعفر، يمكن يكونوا بيهددوا هذه التهديدات حتى تضغط دول الخليج على أمريكا لوقف هذه الحرب الاقتصادية.
0: لا، لن تتوقف هذه الحرب الاقتصادية، لأن هذا خيار غير عسكري، ودائما دول مجلس التعاون الخليجي كانت مع الخيارات غير العسكرية، لكن مع إجبار يد إيران على فتح مضيق هرمز. وأعتقد هذا الخيار مناسب جدا لدول مجلس التعاون الخليجي، ولا أعتقد بأنها ستتدخل لفك إيران أو فك اليد الأمريكية عن رقبة إيران. لقد رأينا مفاعيل الحصار، رأينا ماذا جرى للاقتصاد الإيراني، رأينا حجم التضخم، ورأينا كيف هوت العملة الإيرانية بمجرد إعلان هذه الإجراءات الجديدة. نعم. بحيث وصل
1: الحديث بقية، لكن الوقت انتهى. ربما نتساءل أنا وحضرتك، أو يعني نكون لنا لقاءات أخرى نسأل فيها، إذا كان هذا كله قد أحاط بإيران، لماذا ما زالت تضع سقفا كبيرا من المطالب ولا ترضخ؟ هذا يعني علامة استفهام.
0: هذه الحماقة الإيرانية التي اعتدنا عليها.
1: أشكرك الكاتب الصحفي دكتور جعفر سلمان من المنامة، تحياتي. بعد سنوات من وجودها كقوة عسكرية وإدارة أمر واقع في شمال وشرق سوريا، تطوى صفحة قصد اليوم. الصورة التي ظهر بها اليوم، هذه ليست الصورة التي ظهر بها، هذه هي الصورة القديمة لقصد، لمظلوم عبدي، لكن كانت هناك صورة جديدة أطل علينا بها مظلوم عبدي اليوم حينما أعلن في مؤتمر صحفي بحل قصد كقوة عسكرية، وأعلن من قصر الشعب في دمشق هذا الإعلان، وأكد أن قصد لم تعد قوة عسكرية مستقلة، وأنه تم إدماجها بالكامل في مؤسسات الدولة السوري. هنا لابد أن نتوقف كثيرا أمام هذا الإعلان، نتوقف أمام من يتحدث ومن أين يتحدث. مظلوم عبدي يتحدث ومن قصر الرئاسة، بل ويعلن أيضا بأنه سيكون هناك دور سيلعبه مظلوم عبدي وهو مستشارا للرئيس الشرع لشؤون الأكراد. هذا يشبه الانقلاب بالنسبة للأكراد بشكل كبير. هناك تساؤلات مطروحة الآن، ما الذي حدث ودفع بمظلوم عبدي للخروج بهذه الصورة؟ كانت مفاجئة، ربما ليست مفاجئة وفقا للتطورات وما كان يتم الإعلان عنه، كانت هذه الخطوة قادمة، لكن حتى اللحظات الأخيرة كان هناك من يعتقد أن هذا الأمر لن يحدث، ولكنه اليوم حدث بالفعل، وبدأ التساؤل، هل تم الانتقال من زمن السلاح إلى زمن السلام؟ هل ستندمج قصد بالفعل داخل الدولة السورية؟ والسؤال الأهم، ما الذي دفع مظلوم عبدي لاتخاذ هكذا قرار؟ ويبدو أنه قرأ ما تغير سياسيا في المعادلات على الأرض، لأنه أبدى انفتاحا غير مسبوق على هذا الأمر. صحيح أنه أكد أيضا أن الجانب السوري وخاصة الرئيس الشرع أبدى انفتاحا أيضا بشأن حق الأكراد في التعليم باللغة الكردية، في الاندماج العسكري والإداري، وأن تكون

0: الضمانات للحقوق الثقافية والتعليمية للأكراد، وأن هذا يأتي بعد لقاءات ومباحثات وحوارات مكثفة للغاية، لكن اللحظة تحمل تحولا كبيرا.
1: بعد الاتفاق مع رئيس الشرع واستكمال عمليات دمج قواتنا ضمن الويت الجيش السوري، فإننا نعلن اليوم انتهاء مهمة قوات سوريا الديمقراطية، ونعلن بكل مسؤولية عن حلها كقوة عسكرية مستقلة.
0: من الحسكة ينضم إلينا السيد محمود حبيب المتحدث باسم قوات الشمال التابعة لقوات سوريا الديمقراطية المنحلة. مرحبا بك معنا سيد محمود. هناك سؤال رئيسي، ربما كان هناك حديث عن أن إدماج قصد سيتم في الدولة السورية، لكن هذه اللحظة تمثل مفاجأة بالنسبة لعدد كبير من الأكراد، ماذا ترى؟
2: مساء الخير أستاذ رشا، تحياتي لك وللسادة المشاهدين. البداية دعيني هن الشعب السوري بثلاث مناسبات مهمة. الأول، أول مناسبة هي المولد النبوي الشريف، أعاد الله علينا وعليكم بالخير واليوم البركات. ثانيا، رفع اسم سوريا من قوائم الدول الداعمة للإرهاب. وثالثا وأخيرا وختام مسك، وهو إعلان اندماج قوات سوريا الديمقراطية بالكامل ضمن قوات وزارة الدفاع السوري. لا، لم يتغير شيء، وأؤكد لك يا أستاذ المشاهدين أن جنرال مظلوم عدي ومنذ زمن بعيد كان يؤمن بوحدة الصف العسكري في سوريا، لا يؤمن بأن تكون هناك قوات عسكرية لها مرجعيات مختلفة، ولكن كنا ننتظر الوقت المناسب والظرف الذي يتيح لنا هذا الأمر، وقد تم وتحقق. وهذه العملية بدأت من 29 كانون الثاني يناير الماضي، ومرت في خطوات بطيئة وأكيدة وثابتة حتى وصلنا إليها، وكان هناك جهود كبيرة جدا من الرئيس السوري أحمد الشرع ومن وزير الخارجية الشيباني من طرف الحكومة السورية ومن جميع العاملين في هذا الملف، وكذلك من قبل قوات سوريا الديمقراطية التي أبدت الاستعداد.
0: كان هناك دائما مخاوف لدى الأكراد، كيف استطاع الشرع أن يبدد هذه المخاوف الآن؟ وماذا تقول أولئك الذين ما زالوا يتشككون في هذا الأمر؟ أنت تعلم أكثر مني وبالتأكيد ترصد ردود الفعل. هناك يعني جانب كبير أو واسع أو شرائح واسعة من الأكراد غير راضية عن هكذا قرار.
2: لا أعتقد ذلك. الكل في قوات سوريا الديمقراطية على أقل تقدير هي القوات التي اندمجت بوزارة الدفاع، كلها ذات قيادة هرمية تتبع للأوامر وتطيعها، وبالتالي هذا الأمر تم بشكل كامل. أما ما تبقى في الشارع الكردي لنقل، فهناك تباينات واختلافات، وتعلمين الحالة السياسية تختلف كثيرا عن الحالة العسكرية، وهناك مغالطة ما بين اندماج قسد كقوات عسكرية واندماج الكرد بشكل عام. نعم، السيد الرئيس أحمد الشرع أصدر المرسوم 13 وضمن حقوق الكرد في الدستور وفي التعلم وفي كذا، وهناك كثير من الخطوات التي قامت بها الدولة السورية لطمأنة الكرد وبناء مراحل الثقة المتتالية تباعا حتى وصلنا إلى هذه المرحلة. نعم، تحتاج هذه العملية إلى استكمال، وبالنتيجة الشعب السوري كله.
0: بس أن يتخذ مظلوم عبدي هذا القرار ويقف في هذا المؤتمر الصحفي ويتحول من قائد عسكري لشخصية سياسية يرتدي الزي المدني ويعلن عن عمله ك يعني حل قصد عسكريا والحديث عن عمله كمستشار للرئاسة، هذه نقطة تحول كبيرة في مسيرة قصد
2: وفي مسيرة الرجل نفسه. يا سيدتي، ليست قصد فقط، لنذكر قبل 8/12/2024 كانت سوريا لها شكل ولن اتخذت شكل آخر. السيد الرئيس أحمد الشرع كان قائد لهيئة تحرير الشام وكان رجل عسكري، وبالنتيجة تغير الوضع.
0: كل شيء كذلك تغير، صحيح، كل شيء
2: يتغير. إذن كل شيء يتغير في سوريا، ويجب أن تشهد سوريا ولادة جديدة تكون رافعة لأبنائها. ومن منبركم هذا نهيب كذلك في العقلاء بالسويداء الحبيبي، فسوريا بلا السويداء لا ضعيفة، والسويداء بلا سوريا ضعيفة، ونتمنى كذلك أن تنسحب هذه الخطوات.
0: يعني هذا خطاب وطني بالتأكيد. نعم. يعني مهم في هذه اللحظة، ولكن هل يمكن أن تشرح لنا حضرتك كيف سيتم إدماج قوات قصد؟ يعني هنا مسألة. نعم. الولاء، كيف ستنتقل من تنظيم عسكري كانت له أهداف محددة لكيان يمثل الدولة السورية نفسها، وفي وقت من الأوقات كانت الأمور هذا عدو وهذا ليس حليف، تفهم ما أقصده بالطبع؟
2: نعم، أفهم تلك التناقضات التي كانت في الشارع السوري، ولكن الآن

0: سوريا الديمقراطي تم بالبداية تعيين قيادات كبيرة من قوات سوريا الديمقراطي في وزارة الدفاع. السيد سمير أوسو نائب وزير الدفاع تم تعيينه. كثير من القادة والفرق التي تعمل بها قوات سوريا الديمقراطي أصبحوا قيادات في تلك الفرق أو نواب لقادة الفرق. وبالتالي المقاتلين ذهب المقاتلون من أماكن عملهم إلى أماكن أخرى، والقيادات التي كانت تعطيهم الأمر هي نفسها تبعت لوزارة الدفاع. الأمر ليس صعبا.
1: بس هم مفترض موزعين ولا ككيان واحد تحت مظلة وزارة الدفاع السورية؟ يعني ككيان واحد، الأفراد كلهم ككيان متكامل ومنسجم كما كان، أم موزعين على أفرع القوات المسلحة السورية؟
0: هي القوات السورية تحتاج إلى مجهود عسكري كبير جدا في منطقة شمال وشمال شرق سوريا. نحن نتحدث عن ثلث مساحة سوريا. صحيح. وبالتالي قوات سوريا الديمقراطية هي الأولى بأن هذا الفراغ، ولكن تحت راية الدولة السورية وتحت مظلة وزارة الدفاع.
1: يعني عمل قوات قصد على الأرض سيظل كما هو، ولكن المظلة هنا ستكون الدولة السورية، هكذا نفهم؟
0: نعم، وهذا هو المطلوب. المطلوب أن تتبع القوات العسكرية بولائها وأوامرها العسكرية إلى القيادة العامة في دمشق، وهذا ما تم، وهذا هو المفرح للشعب السوري عموما. لم يبقى لدينا ازدواجية منذ قيام في سوريا. الآن الجيش السوري كله، كل من يحمل السلاح في سوريا بصفة عسكرية يتبع لوزارة الدفاع، وهذه التبعية تعني تلقي الأوامر وتعني القيام بالمهام وتعني غرفة عمليات واحدة وهذا وأركان واحدة. وبالتالي
1: طيب دعني أسألك سؤال قائد عسكري، ما كان في عقل مظلوم عبدي حينما كان يجلس في مرات عديدة مع الشرع؟ هي خبرة الماضي كيف عانى الأكراد في سوريا. ما الذي تبدد؟ كيف استطاع الشرع أن يطمئن مظلوم عبدي؟ لأن مظلوم عبدي ربما ستكون هناك عوامل خارجية تحكم الأمر، ولكن أنا أتحدث هنا عن عقيدة وفكر مظلوم عبدي حينما يتحدث مع أي كردي مثله. ماذا يقول له؟ كيف يقنعه بأن الشرع يضمن بالفعل حقوق الأكراد في هذه اللحظة؟
0: منذ اللقاء الأول في 10 مارس 2024 مع السيد أحمد الشرع، كان جنرال مظلوم عبدي كان اللقاء إيجابيا، وسمعت أنا تفاصيل بعض التفاصيل.
1: مظلوم عبدي سيظل جنرال ولا يعني؟ لأن في أنباء عن توليه منصب مستشار سياسي للرئيس.
0: هذا ما كنا نتحدث فيه دائما، واعذريني الآن لا أعتقد أنه سيبقى جنرال. هناك أعتقد أن هناك تعيينات ستصدر، ولا هناك تسريبات عن تعيينات، ولكن بشكل رسمي لم يصدر شيء، وأنا أنتظر صدور تعيينات رسمية. المهم كان اللقاء إيجابيا، وكان السيد الرئيس أحمد الشرع مهتم جدا بأن يحصل الأكراد على حقوقهم. الأكراد بدأوا نضالا طويلا للحصول على حقوقهم البسيطة، الهوية، اللغة، التقاليد التي يحافظون عليها. كانت مطالب ليست صعبة جدا، والرئيس السوري كان مستعد لتلبيه هذه المطالب، ولكن كما قلنا كانت الأجواء الإقليمية والدولية، وكان الوضع السوري صعب جدا في البدايات. ومنذ 29 يناير حتى الآن وكانون الأول هذا العام، بدأت هذه الخطوات تأخذ منحى إيجابي، منحى جدي في عملية البناء الحقيقي لاندماج القوات. وأعود مرة أخرى لأقول ليس اندماج قوات سوريا الديمقراطية فقط اندماج، الاندماج مؤسسات الإدارة الذاتية. هناك كانت حكومة كاملة قائمة في منطقة شمال شرق سوريا بهيئاتها، التعليم والصحة والعدل وإلى آخره. وبالتالي اندماج هذه المؤسسات هو سيكون التتويج النهائي. اندمجت أكثر من 80% من هذه المؤسسات، وال20% في الوقت القريب ستندمج.
1: طيب دعني أسألك سؤال قد يكون صريح وقد تكون التعبيرات فيه صريحة أكثر من اللازم، ولكن هذا ما يتردد في الأوساط. هل خدم مظلوم عبدي القضية الكردية أم خان القضية الكردية؟ أنت بالتأكيد متابع لردود الفعل، وهذا الآن موجود، هناك سؤال مطروح: مظلوم عبدي بهذا المشهد خدم القضية أم خذل القضية؟ خدم القضية أم خان القضية؟
0: لا أعتقد بأنه خزل أو خان القضية. الرجل كان تعبيرا صادقا عن إرادة شعبه، عن إرادة المكان الكردي في سوريا. وكما أقول لك وأؤكدها على منبركم الكريم، هذا ليس تجميلا للحقيقة، وإنما أنا متأكد بأن جنرال مظلوم عبدي لم يعرض ولم يطلب في يوم من الأيام الانفصال عن الجسد السوري. كان دائما يريد أن تكون هناك هوية وطنية واحدة، ولكن مع احترام خصوصية الكرد، وهذا ما حصل عليه. الأخوة الكرد في سوريا كانوا يفتقرون الكثير من المقومات التي حصل عليها في زمن إدارة جنرال مظلوم عبدي لهذا الملف. لم تحصل القوات الكردية أو الأمة الكردية في سوريا على أي حقوق منذ الاستقلال وحتى الآن، وهذا أمر قد يجهله الكثيرون.
1: هل هناك طرف دولي قال لمظلوم عبدي أو يعني همس إليه وقع ونحن

0: ضامن؟
1: أعتقد بأن الأطراف الدولية، نتحدث عن الأطراف الإقليمية، لا ننسى الدور المهم لتركيا، لإقليم كردستان العراق، لدول الخليج، للاتحاد الأوروبي، وعلى رأس هؤلاء كلهم الولايات المتحدة الأمريكية، هي التي دارت رغبت بأن يكون هذا الحل، وهي التي حفظت لقوات سوريا الديمقراطية محاربتها لتنظيمات الإرهابي سابقا، وأرادت لها أن تكون جزء من الدولة السورية.
0: نتمنى أن تكون هذه اللحظة هي ميلاد لحظة جديدة بالنسبة للأكراد بالفعل في سوريا، يتم التعامل مع سوريا كدولة بغض النظر هذا مواطن كردي أو هذا مواطن علوي أو هذا مواطن من السويدة، أن يكون سوريا كمواطنة هي التي تحكم الجميع حقوقا وواجبات. شكرا لك.
1: أؤكد لك بأن طالما هناك عقول كالسيد رئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية الشيباني وجنرال مظلوم وكل هؤلاء الذين يعملون على هذا الملف، أؤكد لك بأن سوريا ذاهبة بهذا الاتجاه. وأخيرا كذلك نناشد أهلنا بالسويدة بأن ينضموا إلى ركب الوطن.
0: يعني الملفات تتلاحق وكل شيء يتغير، من كان يصدق أن هذا ما سيعلنه مظلوم عبدي اليوم؟ يعني كل شيء يتغير، مستبعد في عالم السياسة. من الحسكة ينضم إلينا السيد محمود حبيب المتحدث باسم قوات الشمال التابعة لقوات سوريا الديمقراطية المنحلة، شكرا لحضرتك لوجودك معنا. وبإزدال الستار على أزمة الأكراد في شمال سوريا، وفقا لهذا التطور الأخير تبرز أزمة أخرى في الجنوب مع دروز السويداء. السيد حكمة الهجري خرج بتصريحات قوية للغاية اليوم، وتحمل نوعا ليس من الاندفاع نحو إسرائيل، ولكن ربما الالتصاق بإسرائيل. يعني حتى حينما نقرأ العنوان، حينما يقول حكمة الهجري أن السويداء جزء من إسرائيل، هذه جملة وعبارة صعب تقبلها، أو يعني حتى على الأذن، حتى وأنت تقرأ هذه العبارة، أنا يعني وأنا أقرأ كعنوان ثقيلة ليست سهلة. استمعوا إلى ما قاله الهجري.
2: احنا متوحدين كدروز جزء لا يتجزأ من دولة اسرائيل. من وجه التحية لكل الشعوب اللي وقفت معنا، وبالاخص شعب دولة اسرائيل بكافة مكوناته طبعا، ولكن الدروز ما له جميل اذا وقفوا معنا، لانه نحن وياهم نعتبر حالنا عائلة واحدة.
0: يعني صعب تقبل هذا الخطاب حتى ولو كانت هذه هي قناعات الرجل. عموما التصعيد في خطاب الهجري جاء ليرفع سقف المطالب في السويداء، حيث طالب الهجري بما أسماه بدولة مدنية، طالب بالتدخل الدولي، ربط استقرار المحافظة بالحصول على حقوقها السيادية الكاملة وحق تقرير المصير. ربما هذه المطالب ليست جديدة، لكن أصبح الحوار أو الكلام كما يقول التعبير الشائع على المكشوف، وبعبارات لا تحمل أي نوع من التأويل أو التفسير المختلف. هذا يأتي على خلفية تصعيد إسرائيلي سوري كبير في أعقاب استهداف قاعدة أبو الظهور قرب الحدود مع تركيا، وكان هذا تطور لافت أيضا. يأتي أيضا عقب لقاء جمع وزير الخارجية السوري أحمد الشيباني ورئيس الموساد الإسرائيلي. هذه التطورات الحقيقة متلاحقة، لكن ما كان ملفتا ومستفزا للغاية اليوم حينما وقف كاتس وزير الدفاع الإسرائيلي ليتحدث من قمة جبل الشيخ، وهو ما اعتبرته سوريا الرسمية انتهاكا للسيادة السورية.
3: نحن موجودون هنا في قمة جبل الشيخ، واليوم توجد قوات الجيش الإسرائيلي هنا وفي أنحاء جبل الشيخ وهضبة الجولان والمنطقة الأمنية بأكملها. وطالما استمرت التهديدات سيبقى الجيش الإسرائيلي هنا لضمان أمننا. هكذا فعلنا وهكذا نعتزم أن نفعل في المستقبل أيضا.
0: انضم إلينا من دمشق مدير أمن السويداء سليمان عبد الباقي، مرحبا بك معنا سيد سليمان. بداية، كيف تعقب على المشهد الذي شاهدت فيه مظلوم عبدي اليوم وهو يعلن عن حل قوات قصد واندماجها في الدولة السورية؟ كيف كان انطباعك الأول عن هذه اللحظة قبل أن ندخل في ملف السويداء؟
4: بداية بسم الله الرحمن الرحيم، وألف مبروك لأهلنا الأكراد كجزء ومكون من الشعب السوري على يعني اليوم كان سيف بخاصرة الشعب السوري، اليوم مشروع قصد الانفصالي، ولكن الحمد لله بفضل

0: حكمة السيد الرئيس اليوم وتجاوب الأخ مظلوم عبدي.
1: حكمة السيد الرئيس مش حكمة الهجري يعني. عشان في حكمة السيد الرئيس وفي حكمة الهجري، يعني دي قصتين متباعدتين تماما يعني.
0: أكيد أكيد. نحن اليوم للأسف هذه الأحداث اللي حصلت يعني بشرق الفرات اليوم مدوجة بقوات سوريا الديمقراطية، دمجة مع الدولة السورية، فهذا ألف مبروك للشعب السوري.
1: طيب، هناك تصريح صادم اليوم وأنا كنت أتحدث عنه قبل انضمام حضرتك على الهواء، حينما يقول الهجري أن السويداء ترى نفسها جزء لا يتجزأ من إسرائيل.
0: أول شغلي يعني نحن حكيناها مرارا وتكرارا عن خطاب حكمة الهجري للأسف، اللي هو ما بيمثل غير العصابات وغير الخارجين عن القانون بالسويداء. أكيد اليوم هو ما بيمثل أحرار وشرفاء السويداء. تاريخ أهلنا بني معروف، تاريخنا نحن مرتبط بتاريخ المنطقة. نحن عرب سوريين أبناء هذه الأرض، نحن بنعتز بهويتنا وبانتمائنا. فاليوم حكمة الهجري اليوم خارج عن أهلنا بني معروف، خارج عن عاداتنا وتقاليدنا. هو إنسان يعني مثل ما أنا حكيت مرارا وتكرارا عن المشروع يلي للأسف هو اليوم بقوده، مشروع الانفصالي اللي جر أهلنا للدم واستخدم أهلنا أدوات واستخدم معاناة أهلنا وليل نهار اليوم تصعيد.
1: ولكن في النهاية يمكن وفقا لهذه المعاناة، لأنني ذهبت إلى السويداء واستمعت إلى أهل السويداء وللمشكلات الكبيرة التي حدثت، ربما حينما تقول الآن أن حكمة الهجري يعبر عن نفسه فقط، سيظهر إليك آخرون يقولون لا، هناك ما يستند إليه حكمة الهجري في هذا الخطاب شعبيا من داخل السويداء. أنا أريد أن أكون صرحاء يعني في التعامل مع الملف.
0: أختي الكريمة يعني من امبارح طلعت أو مسيرة مثل ما بسموها بالسويداء ل 150 شخص من العصابات بالسويداء، واللي طلعوا لعند حكمة الهجري تأييدا للمشروع الانفصالي اللي هو اليوم قايده. يعني اليوم بعموم أهالي السويداء ضد حكمة الهجري، واليوم في استنكار كبير. قبل كان يستخدم أهلنا بمحافظة السويداء بعد المعاناة واستغل الدم والمجازر اللي حصلت كرمال يمشيهم معهم بهذا المشروع للأسف يلي استخدم أهلنا أدوات له. فاليوم الغالبية من أهلنا بمحافظة السويداء موقفهم موقف وطني واضح وصريح. ونحن من فترة صار في اجتماع كبير بضم ما بين أهلنا العشائر وأهلنا بني معروف، وبإذن الله تعالى في تواصل معنا من قبل الفصائل بداخل محافظة السويداء ويلي ملتزم بمدونة وزارة الداخلية بإذن الله تعالى.
1: ولكن هناك
0: ندمجوا باتجاه الدولة السورية
1: من الناحية العملية. هناك جرح عميق في السويداء نتيجة الانتهاكات التي وقعت، ونحن الآن لسنا بصدد يعني أن هناك انتهاكات وانتهاكات متبادلة، لكن في النهاية هناك جرح عميق في القلب السويدي إن صح التعبير، في قلوب الناس في السويداء هناك جرح. هناك مسافة تبدو أنها بعيدة بين هؤلاء الأهالي وبين الدولة المركزية السورية. كيف يمكن تبديد هذه المسافة يوما بعد يوم يبدو أنها بعيدة؟ هل خطاب الهجري يعكس هذا الأمر أم لا؟
0: هو نحن بنرجع بنأكد انه اليوم حقوق اهلنا بالحفظ والصون، واليوم اللجنه اللي تكلفت من قبل السيد الرئيس بعد احداث السويداء ومحاسبه كل من قام بانتهاكات هذه يعني ما زالت قائمه. حتى اليوم في دعوات عشرات الدعاوي ان كان من اهلنا العشائر ان كان من اهلنا بني معروف، والدوله اليوم عم بتقوم بواجبها على اكمل وجه يعني خاصه بالاحداث اللي حصلت. فاليوم السرديه انه دائما عم يستخدموا هذه الورقه، نحن بنرجع بنأكد الله يرحم كل الشهداء ان كان من اهلنا بني معروف ان كان من اهلنا العشائر ان كان من اهلنا بقوى الامن الداخلي والجيش. فهو بنهايه المطاف
1: المصالحه
0: استخدام هذا الدم كورقه ضغط.
1: نعم،
0: فقط
1: المصالحه يعني في هذا التوقيت وفقا لهذا الامر هي مساله ليست سهله على الاطلاق. يعني لابد ان تكون هناك لدى الأهالي في السويداء قناعة بهذا الأمر، أنه يمكن التصالح، أنه يمكن أن تعود الحقوق، أنه يمكن أن تبدد المخاوف من ممارسات ما يعتبروها انتهاكات واسعة من الدولة السورية. أنا أريد أن نكون واقعيين، أنت لديك مشكلة عميقة الآن،

0: عليك أن تواجهها. يعني أن نقول أن هذا هو صوت حكمة الهجري فقط، ربما يعتقد البعض أن هذا نوع من الاستسهال في التعامل مع الأزمة.
1: يا أختي الكريمة، يعني برجع بأكد لك، اليوم نحن بشكل يومي حكيناها مرارا وتكرارا أنه توثيقنا للألفات من أهالي أبناء المحافظة باتجاههم باتجاه دمشق، باتجاه القرى اللي مسيطر عليها الأمن الداخلي، واللي عم بتوجهوا باتجاه السيد المحافظ يلي بتشمل كل خدمات المحافظة. فاليوم الدولة قائمة، ولكن اليوم يلي متشبث بقرارها هي هذه العصابات، ونحن خطابنا واضح وصريح. هني ما طلعوا باتجاه معلن، دائما بتكون الحلول جزئية بحكم أنه إسرائيل اليوم هي مستخدمة الدروز، مستخدمة، ما بدي أحكي بموضوع الدروز فقط، يعني مستخدمة حكمة الهجري والعصابي يلي معه كورقة ضغط كرمال مصالحها فقط لا غير. يعني ما حدا بينكر الأحداث اللي حصلت بالسويداء. فاليوم الحلول الجزئية داخل المحافظة هي ما بتغني. يعني يمكن اليوم سهولة الاندماج بقصد، كان في إجماع على مستوى أهلنا الأكراد باتجاه الدولة السورية، صار فيه توافق، وكذلك الأمر صار بكثير مناطق، إن كان بالساحل وباقي المناطق.
0: نعم، لكنه يحتاج إلى عمل
1: شخص عم يطلع. نعم. إن كان تحت مسميات عديدة، يعني التيار ثالث، مجموعات عندنا بالسويداء، مجموعات أكاديميين، ناس مثقفين، أحرار، شرفاء،
0: سوف نرى أين
1: بخطاب وطني. بس عم بيقول واجهته دمشق، عم يتخون ويتهدد بالقتل. فلذلك للأسف اليوم الصوت مغيب في مين مسيطر على هذا.
0: لا، أين تتجه الريح في السويداء خلال الفترة القادمة؟ سيظل ملف مطروح، لكن أعتذر، انتهى وقتنا. مدير أمن السويداء السيد سليمان عبد الباقي، شكرا لمشاركتك معنا الليلة في خارج الصندوق. وصلنا لختام خارج الصندوق، إلى اللقاء.

0: هو اتهمني بأنه أنا أخذت أموال الحزب، فأنا قلت أنه أنا لم أكن أسيطر على أموال الحزب، أموال الحزب كانت عنده هو وعنده حسابات خارجية.
1: كيف تصرفتم آنذاك لدعم المعارضة؟
2: السياسي السوداني مبارك الفاضل المهدي
0: هنيك يحاول أنه يتفق معنا، يعني قبل الحرب بأسبوعين دعاني الاجتماع، فبدأ بالقول أنتم أصحاب نفوذ في دارفور وأنا من دارفور، فلنتفق نتحالف بدل أن نتواجه.
1: لماذا؟ شو تفسيرك؟
2: الذاكرة السياسية الجزء 5 والأخير، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
3: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
4: يبدأ النقاش والتحليل،
3: تصبح الخطوات محسوبة
4: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
5: خبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة كفاءات.

صباح الخير مشاهدينا، واهلا وسهلا بكم الى موجز لاهم الانباء. نقل موقع اكسس عن مسؤول امريكي ومصدر اخر مطلع قولهما ان وزير الخارجيه الامريكي ماركو روبيو ابلغ عددا من نظرائه من الدول الحليفه في الايام القليله الماضيه بانه في الوقت الراهن لا يتوقع ان تشن الولايات المتحده ضربات جديده على ايران، بل ستركز بدلا من ذلك على وسائل ضغط اخرى. اعتبر المبعوث الامريكي الخاص الى سوريا توم براك عبر موقع اكس ان حل قوات سوريا الديمقراطيه واندماجها بمؤسسات الدوله السوريه حدث تاريخي، مشيرا الى ان قياده الرئيس الامريكي دونالد ترامب فتحت الطريق لدمج قسد بشكل منظم. الرئيس السوري أحمد الشرع كان التقى مع القائد السابق لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي بعد إعلان الأخير حل قسد والإدارة الذاتية الكردية وكافة التشكيلات العسكرية والمدنية التابعة لها. الشرع وعبدي بحثا الملفات المرتبطة باندماج قسد ضمن مؤسسات الدولة السورية. في غزة حذر مجلس السلام بقيادة الولايات المتحدة حركة حماس من إطلاق الطائرات الورقية بعدما هددت إسرائيل بشن ضربات انتقامية، مؤكدا أنه لا يجب أن تتوقف كل النشاطات المسلحة في القطاع. أعلنت شبكة أطباء السودان مقتل 27 شخصا بينهم 4 أطفال وإصابة آخرين جراء هجمات شنتها حركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو على منطقتي القردود وأبو حمامة في ولاية جنوب كردفان على خلفية الصراع مع قبيلة الأطورو. الهجمات تسببت في موجات نزوح كبيرة باتجاه كادقلي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: أخبار الرياضة الآن على شاشة العربية.
1: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
0: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.

تحية رياضية، هذه نشرتنا من العربية ونبدأها كالعادة بالعناوين. النصر يهزم الاتفاق ويستعيد صدارة الدوري السعودي بعشرة لاعبين. الأهلي السعودي يواجه أوكلاند النيوزيلندي في بطولة كأس القارات للأندية. الهلال السعودي يقترب من التعاقد مع ثنائي واتكنز ومارتينيلي. الضغط يزداد على جاني إنفانتينو ونجوم كرة القدم الفرنسية يدخلون المعركة. توتنهام الإنجليزي يعلن تعاقده رسميا مع جناح البرازيلي سافينيو قادما من مانشستر سيتي. مورينيو يطالب فينيسيوس جونيور بالسيطرة على انفعالاته.

0: أهلا بكم إلى نشرتنا نقدمها من العربية.
1: في ليلة العودة ترقب الكبير

0: حصد الفيحاء نقطته الأولى في الدوري السعودي بعد تعادله من دون أهداف أمام ضيفه التعاون ضمن الجولة الثالثة. بهذه النقطة صعد الفيحاء إلى المركز الرابع عشر في سلم الترتيب، بينما رفع التعاون رصيده إلى نقطتين في المرتبة الثانية عشرة.
1: وصلت هنا إلى خارج أرضية الملعب.
0: كما انتهت مواجهة الشباب وجاره الرياض بتعادل مثير بثلاثة أهداف لكل فريق. الرياض تقدم أولا بهدف محمود تريزيجيه في الدقيقة 32، ثم أدرك جوش براونهيل التعادل بعد للشباب بخمس دقائق، لكن الرياض عاد بعد خمس دقائق أخرى وتقدم مجددا بهدف لياندرو أنتونيس. إلا أن الشباب رفض الخروج من الشوط الأول خاسرا وسجل هدفا ثانيا بواسطة يعني كاراسكو. وفي الشوط الثاني تقدم الرياض للمرة الثالثة بهدف تيدي أوكو في الدقيقة 57، لكن كاراسكو أنقذ الشباب من الخسارة وأحرز الهدف الثالث في الدقيقة 81. نقطة التعادل هذه هي الأولى في رصيد الرياض ليستقر في المرتبة 16 مقابل نقطتين للشباب 13، وهذا هو هدف التعادل كاراسكو. قلب النصر تأخره بهدفين إلى فوز بثلاثة أهداف لاثنين في الجولة الثالثة من الدوري السعودي أيضا.
2: في الدمام النصر يحل ضيفا ثقيلا على الاتفاق في مباراة السباق نحو الصدارة. البداية لأصحاب الأرض، الصربي ماتيا جلوجوفيتش يختبر حارس النصر بتسديدة لكنها تستقر بين يديه. على الطرف الآخر كاد حارس الاتفاق تركي بالجوش أن يمنح النصر هدفا من حيث لا يدري بعدما اقترب من التسجيل بالخطأ في مرمى.
3: الحارس روداك، شوف هذه الكرة، شوف الكنترول، بعض الارتباك طبيعي جدا.
2: ومن حارس كاد أن يهدي النصر هدفا إلى حارس النصر الذي غير مسار المباراة ضد فريقه، بطاقة حمراء تشهر في وجه البرازيلي بنتو ماتيوس. الاتفاق ضغط بعدها وفرض سيطرته، وسلوفاكي أندريك دودا يترجم أفضلية أصحاب الأرض بهدف أول. النصر يبحث عن الرد، وكريستيانو رونالدو يقترب بهذه التصويبة من تسجيل هدف التعادل.
3: كريستيانو رونالدو.
2: السيناريو ذاته يتكرر مع كينزلي كومان، تصويبة أخرى تقترب من إعادة النصر إلى المباراة لكنها لا تمنحه التعادل.
3: شوف كومان بحلول فردية كاد النصر.
2: وقبل نهاية الشوط الأول الاتفاق يواجه ضربة ثانية للنصر، ألفارو ميدران يضاعف النتيجة لأصحاب الضيافة بهدف ثان.
3: سلاح واحد.
2: النصف الثاني من اللقاء يبدأ بفرحة النصراوية لم تستمر طويلة. ساديو ماني يهز الشباك لكن راية التسلل تحرم الضيوف من تقليص الفارق.
3: والتسلل الذي عاد له حكم المباراة على
2: وفي ظهوره الاضطراري الحارس البديل عبد الرحمن العتيبي يتألق بهذا التصدي.
3: وكرة ثانية، انظروا من أبعدها، العتيبي لا يصدق موسى.
2: ومن التصدي إلى العودة ساديو ماني يشعلها.

0: بهدف النصر الأول.
1: التمريرة هدف، نصف هدف، هدف كله، التمريرة أحرار.
0: عبد الإله العمري يكمل العودة، رأسية تهز الشباك وتعيد النصر إلى نقطة التعادل. ما تبقى من اللقاء ظل مفتوحاً على كل الاحتمالات. النصر يواصل ضغطه حتى النهاية، وساديو ماني يعود لهز الشباك ليكمل الريمونتادا بهدف الفوز الثالث.
1: ريمونتادا النصر، شخصية البطل.
0: النصر يقلب تأخره بهدفين إلى انتصار مثير بثلاثة أهداف، ويغادر الدمام بثلاث نقاط وصدارة.
1: ريمونتادا بعشرة لاعبين.

0: في الاستوديو معي اللاعب الدور السابق تركي العواد. أهلا بك دكتور تركي. يعني مباراة مجنونة حتى اللحظات الأخيرة، تتقسم إلى ثلاث أقسام، يمكن طرد الحارس، الشوط الأول والشوط الثاني، يعني كلها تختلف تماما عن بعضها.
1: صحيح طبعا. هي المباراة من بدايتها كان المفروض أنها تكون متكافئة، ولكن طرد بنته غير معايير المباراة بشكل كامل. عبد الرحمن العتيبي أول مباراة يلعب، ونعرف أنه الحارس لما يلعب أول مباراة ومطرود من فريق لاعب ما كان مهيئ أنه يلعب المباراة، كثير من الأشياء اللي هو وضعه يعني أمام الأمر الواقع، فالاتفاق استغل الفرصة وبدأ يسدد من خارج المنطقة وسجل هدفين، وفعلا كان الاتفاق قادر أنه يسجل حتى أكثر، وعبد الرحمن تألق أيضا فيها ونحييه ونشكره على شجاعته. ودائما المباريات الاولى فيها يعني هالنوع من الارتباك، لكن هذا اللي تقويه يعني. يقول لك الضربه اللي ما تموتك تقويك، هو فعلا هذه المباراه طلع منها منتصر مع فريقه، ويعني يجب ان يشكر زملائه ايضا. لكن انا متاكد انه هذه المباراه بتكون نقله لعبد الرحمن، لانه انت تلعب مثل هذه المباريات وتخطئ ولكن تعود بعدين بشخصية مختلفة، هذا ما يحتاج جو المباريات. الشوط الثاني تغيرت المباراة.
0: ماذا حصل بالشوط الثاني؟
1: شوف يعني المباراة كانت مفروض تكون من المباريات اللي يستطيع الاتفاق أنه يخرج بثلاث نقاط، فايز هدفين من تي الشوط الأول، النصر مش في أفضل حالاته ومطرود من النصر لاعب، ولكن قلة خبرة آرثر باباس أنا متأكد هي سبب هذه المشكلة الكبيرة. طبعا مشكلة تتخلص من سعد الشهري اللي هو ما عنده خبرة وتجيب واحد أقل منه خبرة، فأكيد بتطلع بهذا الشكل. هو متقدم 2-0، مطرود من النصر لاعب، راح يلعب دفاع متقدم. ماني متكلم عن التغييرات، خلي التغييرات على جنب، لكن طريقة التفكير أنك أنت تلعب دفاع متقدم في ظل أنه ما عندك لاعبين في النص يضغطون عشان ما تتمر الكرات خلف المدافعين، وعندك حارس قاعد في المرمى معطيك 40 متر. فأصلا النصر بيّن هذه لما سجل ماني هدف، لما كانت 2-0 سجل ماني هدف تقليص الفارق قبل الأول يسجل، وضح أن عندك مشكلة، رجع دفاعك.
0: يعني ما تدخل بشكل جيد
1: أصلاً. ما تدخل أبدا، لا أنا عندي أنه افتقد لي الخبرة. رغم انه يعرف بوستيكوغلو بشكل جيد، يعني
0: خبره المرونه بداخل المباراه.
1: اي انه انا فايز 2-0، شلون اقدر اقضي يعني 30 دقيقه تقريبا بدون ما يتسجل فيني هدف امام فريق عنده ثلاثه لاعبين قادرين على التسجيل، يعني عنده ماني دائما يسجل، عنده جواو فيليكس لاعب رائع، طبعا كومان خرج، فانت عندك لاعبين ثلاثه هم مصدر الخطوره. وين اللاعبين اللي غطوا معي؟
0: اي والله اعطيني بس هيدي شربت منها.
1: لا خلاص بعد الحلقه
0: هلا بجيب لك.
1: فهي المشكله الكبيره انه يعني ما فكر في انه امام فريق تعطيه مساحات، عطى جواو فيليكس مساحات قدر انه يصنع الهدف الاول. التحرك الثاني من يعني من سامي النجعي والتمريره الرائعه لماني، يعني مباراه
0: حتى كمان الغي هدف لالون، يعني كان
1: كان شكل المباراه اصلا رايح للنصر، يعني اكثر من كره تصدى للحارس واكثر من
0: يعني كره كل هذا في ظل غياب الدفاع.
1: سهل انك تضرب الدفاع المتقدم اذا انت ما فكرت فيها.
0: طيب يعني هنا يعني النصر نستطيع يعني دائما ما نقول هي شخصيه البطل، يعني ماذا تعني شخصيه البطل عندما تكون تلعب امام فريق مثل الاتفاق يهددك ويتقدم عليك، ويعني ماذا تعني هنا شخصية البطل بالتحديد؟ يعني دائما ما يكونون شخصية البطل
1: صحيح. هي الفكرة الأساسية من شخصية البطل أن عندك ثقة أنك ترجع، وهذه الثقة تحول لأهداف، أنك أنت ما أنت

تعجل، عارف انك بترجع، حتى يعني اخر ربع ساعه كان الاتفاق متقدم 2-0، يعني دقيقه 74 سجل الهدف الاول. فهذه الفكره الاساسيه، انه النصر كان اكثر هدوء وضامن انه بيرجع وما كان مستعجل، حتى استغرب انه يروح ياخذ الكره خلاص خلي

0: انا بالنسبه لي ماني طبعا جواو فيليكس هو اخذ احسن لاعب، لكن ماني هو اللي رجع الفريق، يعني هو اللي كان عنده شخصيه البطل، هو اللي قادر انه يرجع، سجل هدف من تسلل ثم رجع وسجل هدف،
1: لكن تحركات فيليكس
0: اعطاهم الثلاث نقاط، يعني هو كان اللاعب اللي عنده التركيز الاكثر وكسر الاوفسايد مرتين وسجل، فانا اتصور انه هو نجم مباراه. فيليكس فنان انه طبعا طلع
1: تحرك
0: عن الزحمه، طلع على الجنب، وهذه ايضا اخطاء من المدرب، شلون لاعب زي فيليكس ما تخلي لاعب معه وانت عندك زياده عدديه، خلي لاعب معه، خلي واحد يمشي معه، فهذه انا اعتقد واحده من المشاكل اللي ممكن يعاني فيها الاتفاق، انه مدربه ما عنده خبره، هل بيواصل؟ لانه تغييرات البوستيكوغلو كانت ممتازه في المباراه وقدرت نشطت فريقه، والعكس بالنسبه لي
1: بوستيكوغلو عنده خبره اكثر، خبره المنافسات الكبيره، خبره
0: المباراه، حتى لو ما عندك انت خبره المباراه ماشيه معك، ماشي معك بشكل جيد، قاعد انك تقول لفريق تراجع بشكل ذا وارجع على الهجمة المرتدة، لكن بالنسبة للتغييرات ما كانت موفقة، وطريقة اللعب استمر على الدفاع المتقدم واعطى النصر، ما تعطي النصر 30 40 متر وهو يلعب، عنده صانع لعب قادر انه يمرر، وجاء ايضا النجعي مرر تمريرة عظيمة استغل هالاخطاء، فانا اتصور انه قلة الخبرة عند المدرب اضافة لشخصية النصر، بكل تأكيد النصر كان ممكن يفوز حتى لو باباس اتخذ القرارات الصحيحة.
1: طيب يعني نقطة ممكن أتكلم عنها لأن الكثير يتكلم عنها الآن، يعني إخراج رونالدو بهذه الفترة بالتحديد، يعني هل وفق بوستيكوغلو بها؟ يعني كان لازم يخرج،
0: لازم يطلع. أول شيء أنت ناقص،
1: يعني إحنا يعني يجب أن نفهم الآن إنه كريستيانو رونالدو يعني عنده في مباريات كثيرة حساسة بيخرج من المباراة يعني بدقائق معينة، يعني لا يجب أن يبقى.
0: هذا جيد. أول شيء كريستيانو ما بدأ مع الفريق من الأول، ونعرف إنه التحق بالفريق المباراة الماضية، لعب في يعني دقائق معدودة، وهذه المباراة يلعبها بشكل أساسي، شيء رائع. لكن لما المباراة تتغير أمورها وأنا عندي 9 لاعبين في الملعب ولاعب كريستيانو مش جاهز بشكل كبير،
1: بكل تأكيد
0: أني أنا بسحبه، بعطي يعني كوستا مهام أخرى، بعطي جواو فيليكس مهام أخرى، فأنا أعتقد نتعامل مع الموضوع بشكل جيد، وأتصور أن كريستيانو متقبل للقرار،
1: ويجب الجماهير أن تتقبل أيضا، يعني هذا أنا ما أقوله
0: طبيعي، وهذه شخصية المدرب، أحيانا المدرب يكون لاعبين يفرضون شخصيتهم عليه، لكن أنا متأكد أن بوستيكوغلو على شخصية وعلى قوته قادر انه يفرض شخصيته، واليوم بالتغييرين الاولين بعد الطرد يعني اخرج انجلو، ثم بعدها بين الشوطين اخرج كريستيانو، بين لنا انه هو الرئيس،
1: هو اللي
0: يقود الفريق مش كريستيانو او اي لاعب اخر، واعتقد ان كريستيانو كان رائع بتقبله للخروج يعني.
1: عظيم، شكرا لك لعبد الدور السابق تركي العواد، شكرا لوجودك معنا.
0: شكرا.

سنرجع بعد فاصل قصير لنتابع. الأهلي السعودي يواجه أوكلاند النيوزيلندي في بطولة كأس القارات للأندية. الهلال السعودي يقترب من التعاقد مع ثنائي ووكنز ومارتينيلي.

0: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية. فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر. نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
1: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
2: أهلا بكم من جديد، استقبلوا الأهل السعودي.

0: السعودي ضيفه أوكلاند النيوزيلندي في الدور الأول من بطولة كأس القارات للأندية في جدة. الأهلي يخوض البطولة للمرة الثانية على التوالي بعدما احتفظ بلقبه بطلا لآسيا أمام أوكلاند الذي توج بطلا لأوقيانوسيا للمرة الأولى في تاريخه. تمثل المباراة اختبارا جديدا للهولندي مارينو بوسيتش مدرب الأهلي الجديد الذي جاء بعد الألماني ماتياس يايسلي الذي قاد الفريق لتحقيق البطولتين القاريتين. الفائز من هذه المباراة سيتأهل لمواجهة ماميلودي سان داونز جنوب أفريقي في الدور ربع النهائي في 19 من شهر سبتمبر المقبل.
1: تحضيراتنا كالعادة قوية وتركز على الجوانب التكتيكية، كما كانت هناك محادثات فردية مع اللاعبين الذين سيخوضون المباراة لمناقشة خطة اللعب، وكذلك اجتماعات قصيرة لعرض مقاطع فيديو للفريق المنافس. أنا أتطلع حقا إلى خوض هذه المباراة مع فريقي في ملعب سيكون ممتلئا بجماهيرنا الرائعة. سنواجه فريقا غامضا لا توجد معلومات كثيرة عنه، ولكننا سنكون مستعدين وجاهزين، خاصة بعد النتيجة الرائعة التي حققناها في المباراة الأخيرة.
2: أتمنى لماتياس يايسلي كل التوفيق مع نيوكاسل، وهو يملك كل المقومات اللازمة للنجاح هناك، وكذلك الحال هنا، فنحن نملك كل المقومات للمنافسة على كل بطولة نخوضها هذا الموسم. ولدينا مدرب جديد يملك القدر نفسه من الشغف والرغبة، ولديه شخصية رائعة تعرفنا عليها خلال أيام قليلة.
0: أوكلاند المتواجد في جدة يختلف عن مواطنه أوكلاند سيتي الذي لطالما شارك في الكثير من نسخ مونديال الأندية. نتعرف عليه في التقرير التالي.

0: make the study of the team, so we are really prepared for this game.
1: لقد قمنا بدراسة الفريق المنافس ونعلم أنه فريق قوي ونحن مستعدون لذلك، كما تابعنا مباراتهم أمام أبها وقمنا بتحليلها وعرفنا الأجواء المحيطة بمباريات الفريق على ملعبه والصخب القوي الذي يحدثه جمهوره داخل هذا الملعب الرائع لمؤازرة فريقهم، وهذه فرصتنا لإظهار إمكانياتنا وجودتنا واستغلال هذه الفرص بالشكل الأمثل، وهذا هو هدفنا وما نريد تحقيقه في هذه المباراة.
2: من أمام ملعب الإنماء في جدة حيث ستقام مباراة الأهلي وأوكلاند يلتحق بنا مراسل العربية محمد الدماس. محمد أهلا بك، يعني اليوم نهارك كان طويل يعطيك العافية، خبرنا آخر الأخبار، نبدأ بفريق الأهلي بالطبع.
3: أهلا بك ليليان وبسادة المشاهدين. نعم اليوم كان مليء بالمتابعة حيث متابعة هذه المباراة والبطولة كانت بداية من يوم الجمعة السابق، لكن دعينا نتحدث اليوم كانت آخر التحضيرات وآخر للفريق الأهلاوي التي بدأت عند الساعة السادسة اليوم بحضور جميع اللاعبين وبحضور عدد كبير من وسائل الإعلام التي تابعت يعني أول ربع ساعة من التمرين التي منحتها الفيفا لكل الإعلاميين في هذه المباراة. لاحظنا في هذا التمرين اليوم هناك روح إيجابية، روح جميلة، بدأت بالترحيب باللاعب الأوكراني أرتيم من قبل اللاعبين حيث شاهدناهم اليوم يعملون حركة الترحيب من خلال الممر الذي من بين اللاعبين. اليوم شاهدنا في النادي الأهلي هناك يعني جملة من التفاؤل وكذلك الحرص على الدخول بقوة وندية، كما كان يتحدث مدرب النادي الأهلي أن اللقاء لن يكون سهلا، لكن درس الفريق النيوزيلندي والذي ربما سيكون يعني غامض بعض الشيء، خاصة لم يلعب مباريات عديدة في بداية الدوري هناك في نيوزيلندا أو في المشاركات السابقة. بينما كان عند الساعة التاسعة مساء في هذا اليوم انطلاق تمرين الفريق النيوزيلندي من خلال

0: هذا الملعب والذي كان لم يبدي المدرب أي شيء عندما تحدث. ربما يكون هناك كانت الرطوبة عالية داخل الملعب والحرارة وكان لها تأثير على تمرير الفريق النيوزيلندي خاصة الذي يعيش في أماكن باردة بعكس مدينة جدة هنا. ولكن
1: أنت قلت محمد اليوم بالنهار أنه كانوا يشتكون من الطقس ومن الرطوبة.
0: نعم، اليوم نحن كنا متواجدين داخل أرضية الملعب التي ستقام عليها المباراة في هذا الملعب. كانت هناك رطوبة صراحة عالية وشديدة وكذلك الحرارة موجودة من خلال تمرين الفريق الأوكلاند في هذا المساء. ربما سيكون لها تأثير كبير على الفريق بينما النادي الأهلي متعود على الأجواء هذه وكذلك بصخب الجمهور ودعمه الذي حظي بمتابعة كبيرة ومن خلال دعمهم ومؤازرتهم كما شاهدنا اليوم من خلال البوابات المتواجدة في خروج اللاعبين في النادي الأهلي.
1: شكرا لك مراسل العربي محمد دماس من مكان إقامة الأهلي، مباراة الأهلي وأوكلاند اليوم طبعا. شكرا لك. في الاستوديو معي اللاعب دول السابق عبد العاطف، أهلا بك كابتن عبدو. يعني كما سمعنا حتى مدرب أوكلاند يقول أنه فريق الأهلي فريق كبير ونحن راقبنا مباراته وكذا، يعني هناك فارق بالإمكانيات وفارق بالمستويات، هل سيكون هذا يعني واضح بالمباراة بشكل كبير؟
2: أولا أمسي عليك الجميع جميع المتابعين. فعلا الإمكانيات الفنية في فوارق كبيرة، لكن أعتقد أن الأهلي تعلم من الدرس البطولة الماضية، نفس البطولة عندما استضاف بطل أفريقيا بيراميدز وخسر، وكانت وكان بالإمكان أفضل من مكان يروح أبعد. فاليوم
1: خرج من الدور الثاني، يعني
2: هو استضاف الفائز من البطل قيانوسيا وأفريقيا وكان مباراة في اليد، لكن في الأخير خسر وخرج مع أنه كانت الآمال والطموح عالية مثل ما هي الآن. فأنا أعتقد اليوم في عندك تجربة سابقة، عندك درس تتعلم منه جيدا، ايضا من جماليه كره القدم انها تعطيك فرصه لانك تعود في هذه المواقف مره ثانيه، انك تبرهن انه مثلا اللي حصل العام الماضي كانت كبوه جواد وليست هي مقياس. فانا اعتقد الفروقات الفنيه اكبر، الطقس واحده من العوامل في كفه الاهلي، الملعب والجمهور، وانا اعتقد الجمهور هو ايضا عامل مؤثر كثير في نتائج الاهلي الموسم الماضي على مستوى البطولات القاريه.
1: طيب كيف اختلف الاهلي من تلك المباراه الى الان؟ يعني طبعا غير المدرب.
2: شوف، هو الميزه انه استمر في بطوله النخبه وحققها مع ياسلا. المدرب الجديد رغم قصر الوقت لكن اعطانا بعض البصمات او اللمسات انه فعلا في اهلي مميز. يعني المفترض انه اليوم ما يحمل المدرب او الاهلي الجديد انه خلاص احنا نبغى اهلي ياسلا، لا خلاص ياسلا صفحه وانطوت بالنسبه للهلاويين، الان هم يدعمون ناديهم بشكل كبير، واحد منهم من الانتدابات الجديده مع ترينكاو وغيره من اللاعبين انهم اليوم لابد ان يجدون الدعم السابق، نفس الدعم السابق اللي حصلوا عليه سواء محرز او كيسيه او حتى المدرب ياسلا. اعتقد الاختلاف الفني اللي لاحظته في في في الاهلي انه اصبح افضل بالكره مع ياسلا، هو افضل وشرس، ويعني الفريق يعني خلينا قلتها اكثر من مره، هو فريق شرس في الضغط العالي والضغط العكسي واستخلاص الكره، هذه كانت قوه الاهلي، وايضا في الكره الثابته مع وجود ايبانيز. اليوم المدرب الجديد هذا ابقى على هذه المكتسبات وعلى هذه المميزات واضاف نقطه اللي هو البناء، اصبح فريق الاهلي يشارك بفعاليه اكثر في بناء الهجمة، وهذا كان يفتقد نوعا ما مع ياسلا، لأن ياسلا عنده الطرق اللي تخليه يكسب مباراة من ضمنها الكرة الثابتة والتحولات عند استخلاص الكرة سواء بالضغط العالي أو الضغط العكسي.
1: يعني بشكل عام لاعبي الأوكلاند لديهم يمكن مخضرم واحد ياباني معروف والبقية مغمورون، ولكن السؤال هو من اللاعب الذي يجب أن يحذر منه أو من ما الذي يجب أن يحذر منه لاعبو الأهلي أو مدرب الأهلي؟
2: شوف خلينا نتكلم الكرة،
1: هل أسلوب لاعب أم لاعبين؟
2: أسلوب لعب، لا أسلوب لعب، أسلوب لعب، وخاصة في يعني أنا وجهة نظري فريق بدني، أنت الفريق البدني اليوم عشان تتحاش أنك تروح للنقاط القوة حقته اللي هو اللعب في الكرة المشتركة والكرة العالية، فكلما سهلت كرة القدم وصار التمرير أسرع وصارت الكرة هي اللي تركض أكثر والابتعاد عن الثنائيات، الثنائيات هنا نقطة قوة الفريق النيوزيلندي. الكرات العالية نقطة قوة الفريق النيوزيلندي، كل الكرة النيوزيلندية تعتمد، لأنها تعتمد في المقام الأول.

0: على القوة البدنية والطول الفارق الكبير عن القارة الآسيوية. فبالتالي أعتقد الابتعاد عن الأخطاء، قد ما أقول الركنيات أبتعد عن الركنيات، لكن المراقبة الممتازة جدا في الكرات الثابتة ومنها ضربات أو الركنيات، وأيضا الابتعاد عن الثنائيات واللعب بقدر المستطاع وتسريع اللعب بشكل أكبر. أنا أعتقد حتى في السرعات الأهلي حيتفوق بحكم وجود لاعبين ما شاء الله عندهم السرعات، جالينيو، ترينكاو.
1: بتتوقع أن يشارك ترينكاو لأنه جاي حديثا يعني للفريق؟
0: أنا لا أتوقع يشارك. هو الكلام هل حيشاركون الأجانب؟ كلهم تعرفين البطولة نظامها مختلف نوعا ما عن البطولة أو بطولة روشن. فأنا أعتقد أنه هل هو بيشارك جميع المحترفين، وبالتالي أنه يعطى أحد المحترفين أنه حتى من ناحية التقييم الفني في إظهارهم في هذه البطولة. أنا أعتقد هذا أنه حيحاول يروح أنه يشارك أكبر قدر ممكن باستثناء الخانة اللي ما فيها محترف يعني.
1: أسلوب اللعب الذي ممكن أن يدخل به الأهلي بهذه المباراة، يعني حتى أيضا مدرب أوكلاند، هل الأفضل أن يدخل ويهاجم من البداية؟
0: صحيح، أنا أفضل أنه الضغط زي ما قلنا الضغط العالي واستمرار اللعب الثنائيات، يعني اثنين ضد اثنين، الواحد ضد واحد، هذه مش في الكرة العالية، في الكرة اللي في على مستوى الأرض. أنا أعتقد هذه الثنائيات هي اللي يميز فيها الأهلي ولا يتميز فيها الفريق نيوكلاند اف سي. فبالتالي أنا أعتقد التركيز على الثنائيات، يعني التمريرات، تسريع اللعب. اليوم انت لما تلعب مع فريق بدنيا انت كل ما حاولت تسرع اللعب وتغير اللعب من جهه لجهه حتجد نفسك الفراغات. الابتعاد ايضا عن زي ما ذكرت الكور العاليه، يعني حتى في الموضوع الارضيه او الكروس اللي احنا نتكلم عنه ما يكون بمستوى عالي بقدر ما هو يكون متقن وبطريقه صعبه على المدافعين، منخفض بالضبط. هذا اعتقد هذه النقاط، لكن في الاخير انا اعتقد الامور الفنيه هي كثير تحسم اذا صارت المباراه خلينا نتكلم عنها بدنيه، يعني الحل الفردي هو احيانا يفك لك التكتل، يجيب لك حل، لعبه ذكيه تغير مجرى اللعب او رؤيه معينه تضرب لك خط دفاع كبير بتمريره معينه. هذه المهارات او التقنيات المهمه ترفع، انا اعتقد وهي موجوده في الاهلي ترفع من نسبه الفوز لك. فانا اعتقد التركيز عليها بشكل اكبر هو الاهم يعني.
1: شكرا لك عبد اللطيف لاعب دور السابق، شكرا. أعلن نادي شباب السعودي رسميا تعاقده مع الجناح الدولي عبد الرحمن العبود قادما من مواطنه الاتحاد. جاء الإعلان عبر الحساب الرسمي لنادي الشباب على منصة إكس من خلال مقطع فيديو تقديمي حمل عبارة برق يشق طريقه نحو شمال الرياض. يأمل الشباب بتدعيم صفوف الفريق في إطار تحركات نشطة من إدارة النادي لتعزيز الخيارات الهجومية استعدادا للاستحقاقات المقبلة. كان العبود قاد الاتحاد للفوز ببطولة الدوري في مناسبتين، فضلا عن كأس السوبر السعودية وكأس الملك. يواصل الهلال السعودي مساعيه للتعاقد مع البرازيلي جابرييل مارتينيلي جناح نادي أرسنال الإنجليزي. ذكرت مصادر صحفية أن الهلال يتفاوض مع أرسنال للتخلي عن المتبقي من عقده، كما يجري محادثات مع اللاعب للاتفاق على البنود الشخصية، فيما أكد الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو المتخصص في الانتقالات أن الفريقين اتفقا على رسوم انتقال تبلغ 65 مليون جنيه استرليني، وتبقى الاتفاق مع اللاعب. كان أرسنال تعاقد مع مارتينيلي في 2019 قادما من إيتوانا البرازيلي، لكن المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا استبعده من حساباته الموسم الجديد حيث غاب عن أول مباراتين للفريق.

كما يواصل الهلال السعودي مفاوضاته مع أستون فيلا الإنجليزي لضم مهاجمه أولي واتكنز. وكانت الصحف الإنجليزية ذكرت أن أستون فيلا رفض أكثر من عرض كان آخرها

بنحو 45 مليون جنيه استرليني، إذ يأمل النادي بزيادة قيمة الصفقة. كان واتكنز غاب عن مباراة أستون فيلا الأولى في الدوري أمام برايتون وسط أخبار عن رغبة اللاعب في الانتقال إلى الهلال. واتكنز يلعب في صفوف أستون فيلا منذ عام 2020 عندما انتقل إليه قادما من برنتفورد.

خلصنا نرجع بعد فصل قصير لنتابع. مورينيو يطالب فينيسيوس جونيور بالسيطرة على انفعالاته. الضغط يزداد على جاني إنفانتينو ونجوم كرة القدم الفرنسية يدخلون المعركة.

0: ثوانٍ تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم.
1: التاريخ واقف. 3 مارس 1991.
2: You would have heard this crackle of gunfire. If you had gotten closer, you would have heard the shouts of protesters. The goal of the war was to expel Iraqi forces from Kuwait. But what brought me back was the decision of the Bush administration in 2003 to invade Iraq. How had the American intelligence agencies gotten this so wrong? Of course, it was a huge political crisis in the United States, but it was also a mystery.
1: كيف حصلت على هذه التسجيلات والوثائق التي يفترض أنها سرية؟
0: بلا تحفظ. السبت 11:30 على شاشة العربية.
3: من جديد، تتصاعد الضغوط على رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني إنفانتينو بعدما طلب عدد من نجوم اللعبة بينهم عضو في إحدى لجان فيفا بإحداث تغيير جذري في قيادة الاتحاد، حيث قاد الفرنسي ميكائيل سيلفستر مدافع مانشستر يونايتد السابق وعضو لجنة صوت اللاعبين في فيفا قاد حملة علنية عبر منصة إكس، نشر خلالها بيانا غاضبا بعنوان كفى، دعا فيه إلى تغيير قيادة الاتحاد الدولي. وحظي البيان بدعم عدد من النجوم بينهم الإنجليزية لوسي براونز المتوجة بكأس أمم أوروبا مرتين، والفرنسي إيمانويل بيتي بطل كأس العالم عام 1998. يكتسب موقف سيلفستر أهمية خاصة لصدوره من داخل الاتحاد الدولي، إذ يشغل عضوية لجنة صوت اللاعبين المؤلفة من 16 عضو. يستقبل ريال مدريد ضيفه ريال سوسيداد في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى للدوري الإسباني على ملعب سانتياغو برنابيو. يدخل الريال بمعنويات مرتفعة بعدما استهل مشواره في البطولة بفوز صعب على إسبانيول بـ2 مقابل هدف، ويسعى لمواصلة انتصاراته تحت قيادة مدربه البرتغالي جوزي مورينيو. بالمقابل، يبحث ريال سوسيداد عن تصحيح المسار بعد بدايته المتعثرة، حيث خسر أمام ريال بيتيس بهدف من دون رد في المرحلة الافتتاحية. طلب جوزيه مورينيو مدرب ريال مدريد من لاعبه فينيسيوس جونيور بالعمل على التحكم بصورة أفضل في انفعالاته وردود أفعاله تجاه الاستفزازات.
4: هناك ما يحدث داخل الملعب وما يحدث خارجه. فيما يتعلق بردة فعل فينيسيوس تجاه الجماهير والإهانات، فأعتقد أنه يستطيع التحكم في ذلك بشكل أفضل، ما لم تكن إهانة عنصرية. أعتقد أنه يستطيع تحسين علاقته بجماهير المنافسين. عندما يتعلق الأمر بالمخالفات وتراكم الإحباط الذي يشعر به، فهذه مسؤولية الحكام عن حماية اللاعبين واللعبة. التعامل مع فينيسيوس خلال أحداث

0: المباراة أكثر صعوبة، لكنني أرى أن هناك مجالا للعمل معه فيما يتعلق بعلاقتي بجماهير الفرق المنافسة.
1: أقام نادي ريال مدريد الإسباني حفل استقبال للاعبه الجديد يان جوماندي، وكان فلورنتينو بيريز رئيس النادي باستقبال جوماندي بوجود خوسيه مارتينيز بيري الرئيس الفخري للنادي المدريدي. جوماندي وقع عقدا مدته 7 مواسم، تسلم بعد التوقيع مجسما لملعب الفريق وساعة هدية وقميصا يحمل اسمه ورقمه. اللاعب الإيفواري انضم لريال مدريد قادما من لايبزيغ الألماني، وشارك بديلا في الفوز على إسبانيول بهدفين مقابل الهدف في جولة الثانية من الدوري. تعاقد مانشستر يونايتد رسميا مع كارلوس باليبا لاعب وسط برايتون مقابل 70 مليون جنيه استرليني لمدة 5 مواسم مع إمكانية التمديد لموسم سادس. ركز مانشستر يونايتد بقيادة مدربه مايكل كاريك على تعزيز خط الوسط استعدادا للموسم الجديد للدوري وبعد ضمان المشاركة في دوري أبطال أوروبا. شهدت صفوف يونايتد الكثير من التغييرات، حيث رحل كازيميرو وانضم أندري سانتوس وإيروي تيليمانز من تشيلسي وأستون فيلا على التوالي، ليصبح باليبا ثالث لاعب من الدوري الممتاز يعزز صفوف يونايتد. أعلن توتنهام هوتسبير الإنجليزي تعاقده رسميا مع جناح البرازيلي سافينيو قادما من مانشستر سيتي من صفقة انتقال نهائي، لينهي اللاعب البالغ من العمر 22 عاما تجربته في مانشستر بعد موسمين. وبإتمام الصفقة تجاوز إنفاق توتنهام خلال فترة الانتقالات الصيفية مبلغ 300 مليون استرليني. بدأ سافينيو مسيرته مع أتلتيكو مينيرو البرازيلي عندما كان يبلغ 16 عاما قبل انتقاله إلى تروا الفرنسي، ومنها تنقل بين أندية أيندهوفن وجيرونا ومانشستر سيتي. خاض سافينيو 13 مباراة دولية مع منتخب بلاده وسجل هدفا واحدا. ويستقبل توتنهام هوتسبير ضيفه تشارلتون في الدور الثاني من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية كاراباو. المباراة تأتي في توقيت حساس لتوتنهام ومدربه روبرتو ديزيربي، حيث بدأ الدوري المحلي بهزيمة ثقيلة أمام برينتفورد بثلاثية نظيفة. لذا يريد ديزيربي ردة فعل سريعة، خصوصا أن الفريق يسعى لبناء عقلية جديدة بعد موسم صعب. اللافت أن توتنهام أنفق أكثر من 300 مليون جنيه استرليني في سوق الانتقالات هذا الصيف، أبرزهم سافيو من مانشستر سيتي ب 75 مليون جنيه استرليني. يستقبل نيوكاسل يونايتد نظيره ويست بروميتش ألبيون اليوم الأربعاء أيضا في الدور الثاني من البطولة على ملعب سان جيمس بارك في نيوكاسل. المباراة ستكون أول مباراة لماتياس يايسلي في كأس الرابطة مع نيوكاسل بعد توليه تدريب الفريق خلفا لإيدي هاو. نيوكاسل يدخل المباراة بعد تعادل مثير بهدفين مع ليفربول في افتتاح الدوري الإنجليزي، لكن الفريق يمر بمرحلة انتقالية بعد رحيل أسماء مهمة مثل برونو جيمارايش، ساندرو تونالي وأنتوني غوردن، وهذا يجعل كأس الرابطة فرصة مهمة ليايسلي لتجربة عناصر جديدة وإعطاء دقائق للاعبين الذين لم يبدأوا أمام ليفربول. أنهى نادي لايبزيغ الألماني رسميا إجراءات استعادة لاعبه السابق الفرنسي كريستوفر نكونكو قادما من ميلان الإيطالي على سبيل الإعارة، وتضمن الاتفاق بندا يتيح للنادي البافاري خيار الشراء النهائي للمهاجم صاحب 28 مقابل 28 مليون يورو، بالإضافة إلى رسوم إعارة بلغت 3 ملايين يورو. يعود الفرنسي بعد 3 أعوام من مغادرة النادي، حيث سطع نجمه كأحد أبرز الهدافين وصناع اللعب في الدوري الألماني خلال الفترة من 2019 إلى 2023، وكان نكونكو لعب مع تشيلسي وميلان. البوسني إيدين جيكو سجل هدفين وصنع آخرين في خماسية فريقه شالكي ضمن بطولة كأس ألمانيا في عمر 40. ما زال اللاعب يواصل تألقه الذي بدأه عام 2003 في فريق جيلزي نيتشار البوسني حتى وصل إلى شالكي الألماني.

تنطلق منافسات الدوري الألماني يوم الجمعة المقبل بكثير من التغييرات على مستوى المدربين واللاعبين المغادرين والقادمين. إليكم أبرز الأسماء.

0: من برلين ينضم إلينا المدرب حسن بلتاجي. أهلا بك كابتن حسن. تغييرات كثيرة يعني بالدوري الألماني هذا الموسم، خمسة مدربين قدموا جدد، يعني خمسة أندية غيرت مدربيها. من برأيك يعني من الأسماء كلها هؤلاء الخمسة الذين يعني رأيناهم بالتقرير من قبل الآن، ليسوا مدربين كبار أو أسماء لامعة ولديهم خبرات عالية؟
1: صحيح، الدوري الألماني دلوقتي بيمر بمرحلة جديدة من إنتاج المدربين. شفنا إن في مدربين كتير ألمان خرجوا من الدوري الألماني على رأسهم طبعا هانزي فليك وتوماس توخيل ويورجن كلوب حاليا في المنتخب، ثم بعد كده ياسل في نيوكاسل وماركو روزا حتى موجود دلوقتي في الدوري الإنجليزي، وبالتالي في أسماء كتيرة بتخرج من الدوري الألماني، حتى أسماء أقل جودة زي تيرزيتش في بلباو. كل ده بيدل انه في عملية انتاج دائمة، ولذلك محتاج عملية تجديد ده. لكن الاهم الفريقين الكبار دورتموند وبايرن مستمرين مع نفس الجهاز الفني.
0: نعم. طيب يعني ايضا من ناحية اللاعبين، هناك الكثير من اللاعبين يعني كان رحلوا ام جاءوا، ولكن لنبدأ ببايرن ميونخ. يمكن بايرن ميونخ سيباري وناثانيال براون هما ابرز من استقطبهم بهذا الصيف. ماذا سنرى من هذين اللاعبين وماذا ينتظر النادي منهم؟
1: براون هو بديل لجريرو اللي خرج في الصيف ده. جريرو كان لاعب بيأدي أدوار، ساعات بيكون لاعب خط وسط كثمانية وساعات بيكون كباك شمال، وده الأدوار اللي براون يقدر يأديها. حتى مع منتخب ألمانيا في كأس العالم الأخير كان بيأدي الدور ده، بيدافع كظهير ثم بعد كده أثناء حيازة الكرة بيتحول لاعب خط وسط، وده بالضبط اللي محتاجه بايرن لأنه على الخط بيلعب دياز طول الوقت.
0: نعم.
1: سايبيري لعيب مهم جدا بالنسبة لبايرن لأنه يقدر يلعب في كل مراكز خط الهجوم، وده بالضبط اللي محتاجه بايرن، بديل لأوليسي لهاري كين ودياز.
0: طيب بروسيا دورتموند يعني صفقات متتالية لترميم خط الوسط وخط الهجوم أيضا، يعني لديه مشاكل كبيرة، وأيضا غادره كريم أديمي وجيليان برانت، وهذا ما فعل يعني عمل فراغ بهذين المركزين. هل هؤلاء يعني من الممكن أن يكونوا مؤثرين؟
1: دورتموند بيعتمد سياسة جديدة مختلفة تماما عن اللي كان موجود قبل كده، وهو انه يجيب لاعبين شباب ممكن يكون فيهم امل ان هم يبقوا نجوم في المستقبل ويحاول يبيعهم، فدي السياسه اللي هم بيحاولوا يستخدموها دلوقتي. فتم استبدال لاعبين زي برانت اللي هو كان لاعب كبير في السن، زي اديمي اللي هو كان لاعب كبير في السن، لاعبين اقل خبره لكن عندهم مستقبل واعد. حتى اللعيبه اللي خرجت من الاكاديميه أقل خبرة طبعا لكن عندهم مستقبل واعد، هم دي الرهان اللي بيستخدمه بوك المدير الرياضي الجديد

0: البروسيا دورتموند اللي كان موجود قبل كده في إلفسبرغ وحقق نجاحات كبيرة قبل كده كتير.
1: طيب نتكلم عن لايبزيغ. لايبزيغ يعني كما ذكرنا بالخبر الآن أنه إنكونكو عاد إلى لايبزيغ بعد ما خاض تجارب بتشيلسي وميلان. أنت تعرف إنكونكو جيدا، يعني كانت فترته بلايبزيغ كان ممتاز بلايبزيغ، هل سيعيد أمجاده أم أنه ما مر مر يعني؟
0: إنكونكو لعب في ميزة ضخمة جدا تنفع في الدوري الألماني بكثافة، لأن هو ليس لاعب جناح وليس مهاجم صريح وليس صانع ألعاب، هو حاجة ما بين الثلاث مراكز دول، وبالتالي دي أغلب الأندية الألمانية بتفضل هذا النوع من اللعب، لأن اللعب ده بيعطيها مرونة كبيرة جدا في التحولات، وبأن الدوري دوري تحولات كتير، فهو في بعض الأسماء بتنبخ في البداية، حتى لو فاكرة فيرنا تيمو فيرنا لما كان راح توتنهام وراح حتى تشيلسي لم يحقق نجاح كبير، لكن كل مرة كان بيرجع فيها لايبزيغ كان بيبقى فيه ميزة، لأنه الدوري بيعتمد كتير على التحولات، وهو دي الحاجة اللي إنكونكو بيتميز بيها عن أي حاجة تانية.
1: ويعني بما أنه نتكلم عن لايبزيغ، يعني تكلمنا الآن أنه ريال مدريد قدم لاعب جوماندي، هو رحل من لايبزيغ، إلى أي درجة سيكون مؤثر وماذا تعرف عن هذا اللاعب؟ يعني أنت تراقب جيدا الأندية الألمانية، هل سيكون مفيدا لريال مدريد ومؤثرا غيابه على لايبزيغ؟
0: 100% هيكون مؤثر غيابه على نفسك، واحد من أهم المواهب اللي دخلت الدوري الألماني في الفترة الأخيرة. تأثيره على ريال مدريد ده بقى يعتمد على ريال مدريد شخصيا، لأن ريال مدريد سؤال هيلعب فين، هو ديماندي هيلعب فين، هل هيلعب على جهة اليمين عشان يترك جهة الشمال لفينيسيوس بعد تجديد عقده، وبالتالي مبابي هيلعب كلاعب مهاجم، والسؤال اللي هنطرحه طب رودريجو هيلعب فين، طب بيلينجهام هيلعب فين، دي مشاكل اعتقد مورينيو هو اكتر حد يقدر يحلها، لو في مدرب يقدر يحل المشاكل دي فهو مورينيو هو اللي يقدر يحلها.
1: شكرا لك من برلين المدرب حسن بلتاجي، شكرا. قدم الاتحاد الهولندي رسميا المدرب الجديد تشافي هرنانديز لوسائل الإعلام في مقر الاتحاد. جاء تشافي خلفا لرونالد كومان الذي رحل بعد خروج هولندا من كأس العالم الأخيرة. تشافي وقع على عقد حتى صيف عام 2030 ليكون أول مدرب أجنبي يقود الطواحين منذ عام 78. استعان تشافي بالنجم التاريخي رود فان نيستلروي والمغربي عادل رمزي ضمن الطاقم الفني المساعد. يواجه المنتخب الهولندي نظيره الألماني يوم 24 من سبتمبر المقبل في دوري الأمم الأوروبية. انضم لاعب الوسط البرازيلي فابينيو إلى صفوف فريق ترابزون سبور التركي في صفقة انتقال حر لمدة عامين. وعاد فابينيو للعب بجانب المصري محمد صلاح زميله السابق في ليفربول الإنجليزي. يأمل النادي التركي في أن يساهم التفاهم بين النجمين البرازيلي والمصري في تحسين أداء الفريق حين يلاقي فنرسفاروش المجري الخميس المقبل في مباراة الإياب ضمن الدور التمهيدي المؤهل لمسابقة الدوري الأوروبي، علما أن ترابزونسبور خسر ذهابا بهدف من دون مقابل أمام الفريق المجري. كان فابينيو قد قاد فريق الاتحاد السعودي لبطولة الدوري والكأس قبل أن يغادر بعد انتهاء عقده خلال الصيف الحالي. قدمت إثيوبيا رسميا ملف ترشحها لاستضافة كأس الأمم الأفريقية المقررة في عام 2028. تأمل إثيوبيا في استضافة البطولة للمرة الأولى منذ نصف قرن. أكد الاتحاد المحلي في أديس أبابا أن الملف يحظى بدعم الحكومة الفيدرالية. وأضاف الاتحاد الإثيوبي في بيان نشره على موقعه الإلكتروني أن هذا الترشح يلبي جميع المتطلبات ويبرهن مجددا على أن البلاد مستعدة تماما لاستضافة أكبر حدث كروي في أفريقيا. يواجه الملف الإثيوبي تحديات عدة من بينها التمرد المستمر في إقليمي أمهرة وأوروميا الأكثر كثافة سكانية في البلاد، إضافة إلى مخاطر تجدد الحرب الأهلية بين الحكومة الفيدرالية وإقليم تيغراي في شمال البلاد. أنهى مينيسوتا يونايتد سلسلة من 9 مباريات متتالية من دون انتصار بعدما حقق فوزا كبيرا على سان خوزي إيرثكويكس بخمسة أهداف مقابل هدف. تيمو فيرنر سجل هدف سان خوزي الأول، ثم جاءت أهداف مينيسوتا الخمسة متتالية عبر كل من كالفين إيبوا بهدفين خلال 4 دقائق، ينهي فترة صيام عن التسجيل منذ 16 من مايو. وخواكين بيريرا، ماركوس كالديرا وموريسيو غونزاليس. الفوز هو الأول لمينيسوتا في الدوري منذ 2 من مايو، سجل 5 أهداف في مباراة واحدة لأول مرة منذ 2023، يرفع رصيد

0: رصيده إلى 7 انتصارات و7 تعادلات و7 هزائم. وصلنا إلى الختام، نترككم مع أهداف مباراة النصر ومضيف الاتفاق ضمن منافسات الدوري السعودي. شكرا لمتابعتكم، تحياتي.
1: كرة رأسية من جديد، سقوط أحد اللاعبين، صارت مرتدة، شوفوا التصويبة القوية، الله الله، الاتفاق كان الطرف الأفضل. من تلك التجربة والكرة بتصل والتصويبة، يا رب بقسم السوشيال ميديا بتبريرة من الجون، من التبريرة من التبريرة من التبريرة التبريرة، هدف نصف هدف في هذه اللحظات، هذه الضربة الركلية، هذه العرضية، التعادل اللي كان في الأوقات الأخيرة، ساعة

0: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بيزنس.
2: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
3: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
4: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
1: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس 9 على شاشة العربية.
5: حيث الثواني تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم.
6: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: صباح الخير مشاهدينا، ساعة إخبارية صباحية جديدة نقدمها من العربية. حال العالم هذا الصباح مع العربية، والبداية مع أبرز العناوين. روبيو يستبعد شن ضربات جديدة على إيران حاليا، ويتوقع بقاء الأمر على حاله لما بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. إيران تؤكد أن المسار الجديد في هرمز مع عمان مؤقت ولا يعني إعادة فتح المضيق بشكل فوري. ترحيب أمريكي بحل قصد واندماجها بمؤسسات الدولة، والشرع يبحث مع عبد خطوات المرحلة المقبلة. ومدير المخابرات المركزية الأمريكية يزور روسيا لمحادثات مع مسؤولين روس في ظل تصاعد الحرب الأوكرانية. ارتفاع كبير في أسعار الغاز في أوروبا يقلق الحكومات، والأسعار في أعلى مستوى لها منذ أكثر من 3 أعوام. بينما تتجنب واشنطن خيار الضربات الجديدة وتشدد خناقها الاقتصادي على طهران، تتحرك إيران وعمان لرسم مسار مؤقت عبر مضيق هرمز. خطوة إيران عمان تعكس سباقا حساسا بين الضغوط الأمريكية ومحاولات السيطرة على شريان الملاحة الدولية. وفي قدم هذه التطورات تبرز تفاصيل الاتفاق بشأن مسار العبور الذي يبلغ عرضه 7 أميال بحرية، مع إغلاق المسار الجنوبي مؤقتا وسط حديث إيراني عن التفاوض لاحقا على ممر دائم. وبين الخطين المتوازيين لهذه التحركات، يصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على نجاح بلاده بإزالة كل الألغام الموجودة في المياه الدولية لمضيق هرمز أو تفجيرها، ما يجعل هذا الملف ضحية المراوحة والتصريحات المتناقضة. طبعا نبدأ مع ما نقله موقع إكسيوس عن مسؤول أمريكي ومصدر آخر مطلع. قولهما أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أبلغ عددا من نظرائه من الدول الحليفة في الأيام القليلة الماضية بأنه في الوقت الراهن لا يتوقع أن تشن الولايات المتحدة ضربات جديدة على إيران، بل ستركز بدلا من ذلك على وسائل ضغط أخرى. وأضاف روبيو أن سياسة إدارة ترامب الحالية تجاه إيران ستستمر على الأقل لما بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في نوفمبر المقبل. إلى ذلك أكد مسؤول أمريكي للعربية أن الولايات المتحدة لا تجري أي محادثات مع إيران. وأضاف المسؤول الأمريكي أن أمريكا تطبق الحصار البحري بكامل قوته وفعاليته، وأن مضيق هرمز مفتوح وتمت إزالة جميع الألغام منه أو تم تفجيرها. وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسانت قال إن الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أقر بالأزمة الاقتصادية التي تعاني منها بلاده، وأضاف أن القيادة الإيرانية تدرك أن الضغوط الاقتصادية تؤتي ثمارها، مؤكدا أن واشنطن ستواصل قطع الشرايين الاقتصادية التي تدعم النظام الإيراني. وأشار إلى أن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أقر بأن طهران لن تصمد أمام أمريكا، إذ عانى الشعب الإيراني من الجوع. هذا وقد تباينت آراء الشارع الإيراني بعد العقوبات الأمريكية الأخيرة على إيران ورغم الاستياء العام من قياداتهم والحرب والصعوبات الاقتصادية، إلا أنهم أعربوا في المقابل عن ثقتهم في قدرة الشعب على تخطي الأزمة. نتابع.
1: العقوبات ليست جديدة ولا نخشاها، فهي تلحق أضرارا ولكنها ليست 100% فعالة، وحتى لو أدت إلى ارتفاع الأسعار إلا أن الإيرانيين يعرفون كيف يتجاوزون الأزمة ببراعة، كما أظن أن الصين وروسيا ستدعمان الشعب الإيراني.

0: نحن تحت ضغط هائل ونعاني من ضيق شديد، ولدينا الكثير من المظالم ضد المسؤولين الذين هم برأيي خونة، لأنهم لا يبالون بمعاناتنا. هذا لا يمنع أن الأفعال الأمريكية لا تصدق، وأن خطابهم كالمتنمرين.
1: في المقابل هذه التطورات، أعرب وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي عن أمله في أن تعلن بلاده وإيران قريبا إنشاء ممر ملاحي مؤقت في مضيق هرمز. وقال البوسعيدي أن الممر سيهدف إلى وضع ترتيبات عملية لاستعادة الملاحة الآمنة، على أن تتبعها لاحقا ترتيبات لإدارة المضيق والتوصل إلى حل دولي.

ومن جهته نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي أوضح تفاصيل التفاهم الذي توصلت إليه إيران وسلطنة عمان بشأن إنشاء ممر ملاحي مؤقت عبر مضيق هرمز. وأكد كاظم غريب أبادي أن هذا التفاهم لا يعني إعادة فتح المضيق بشكل فوري اعتبارا من الغد أو أن الأمرين منفصلان. وقال غريب أبادي أن السفن كانت طوال السنوات 58 الماضية تعبر من جهة المياه العمانية وأن إيران تعرضت لأضرار جسيمة نتيجة ذلك، مشيرا إلى أن مضيق هرمز أصبح الآن قضية تتعلق بالأمن القومي الإيراني وأنه يجب إجراء تغييرات جوهرية في مسارات الدخول والخروج. طبعا الإطار المرحلي لاستئناف الملاحة الآمنة عبر مضيق هرمز بين عمان وإيران يتضمن ممرا مؤقتا لعبور السفن على أن يتفاوضا لاحقا على مسار دائم وكيفية إدارة حركة السفن. كيف سيعمل المسار المؤقت؟ بحسب التفاصيل التي كشفها مسؤولون إيرانيون تدخل السفن إلى الخليج عبر مسار شمالي قرب الساحل الإيراني وجزيرة لارك، وتخرج عبر مسار جنوبي قرب السواحل العمانية، أي أن حركة السفن ستسير في اتجاهين منفصلين. وإيران تشبه هذا الترتيب بطريق سريع للذهاب والإياب بعرض إجمالي يبلغ نحو 7 أميال وفق نائب وزير الخارجية كاظم غريب أبادي. وطبعا لضمان عبور السفن بأمان اتفق البلدان أيضا على تطهير المضيق من الألغام وتبادل المعلومات لتنظيم حركة الملاحة وتوفير الخدمات الملاحية والأمنية. لكن هذا كله ترتيب مؤقت، تقول طهران إنه قد يستمر من 2 إلى 4 أشهر أو أكثر قبل الانتقال إلى مسار أوسط ضمن ترتيب دائم. أما التفاصيل النهائية فلم تحسم بعد، فعمان وإيران الجانبان لم يحددا موقع الممر المؤقت أو مساره الجغرافي، ولم يتبين التفاصيل التي طرحتها طهران بشأن مساري دخول السفن وخروجها.

طبعاً كل هذه الترتيبات بين سلطنة عمان وإيران اعتبرها مسؤول رفيع المستوى لأكسيوس اعتبرها أنها غير ذي جدوى بالنسبة للتطورات في مضيق هرمز التي أثبتت وأضعفت الموقف الإيراني في لناحية السيطرة على مضيق هرمز، إذ كما تابعنا في الأيام الماضية الناقلات تعبر مضيق هرمز

الأمان ومن دون إذن إيراني. فإذا هذا الممر الذي تحاول تسيره مع سلطنة عمان ليس له قيمة فعلية على الأرض وفق مسؤول رفيع المستوى لموقع أكسيوس. هذا ما أوضحه هذا المسؤول وموقف الأمريكا تجاه هذا المسار الذي أعلنته سلطنة عمان بالتوازي مع إيران. هذا وسجلت المنظمة البحرية الدولية 68 حادثا في الخليج ومحيط مضيق هرمز خلال 6 أشهر من الحرب، أسفرت عن مقتل 20 بحارا وعاملا وإصابة 35 آخرين.

وفي تطور مهم، قال مصدرا مطلعا لرويترز ان إدارة الرئيس الأمريكي قررت بدء إعادة موظفين الى بعض بعثاتها الدبلوماسية في الشرق الأوسط التي جرى إخلاؤها او خفض عدد افرادها وسط التوترات مع إيران. واضاف المصدر ان البعثات في لبنان وإسرائيل والسعودية وبغداد من بين المواقع التي سيعود اليها الموظفون الأمريكيون، وانه سيسمح ايضا لافراد اسر الموظفين بالعودة الى البعثة الأمريكية في الرياض. طبعا تشير هذه الخطوة إلى أن واشنطن لا تتوقع عودة الأعمال العدائية الشاملة ضد إيران قريبا، غير أن بعض السفارات تعمل في البداية بأقل من طاقتها الكاملة.

ولا تطورات في سوريا، حيث اعتبر المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم براك عبر موقع إكس أن حل قوات سوريا الديمقراطية واندماجها بمؤسسات الدولة السورية حدث تاريخي، وأشار إلى أن قيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فتحت الطريق لدمج قسد بشكل منظم، ورأى براك أن هذا الحل الدبلوماسي يعزز سيادة سوريا ويحول التقسيم إلى شراكة دائمة. الرئيس السوري أحمد الشرع من جهته كان قد التقى مع القائد السابق لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي بعد إعلان الأخير عن حل قسد والإدارة الذاتية الكردية وكافة التشكيلات العسكرية والمدنية التابعة لها. وأوضح بيان للرئاسة السورية بأن الشرع وعبدي بحثا الملفات المرتبطة باندماج قسد ضمن مؤسسات الدولة السورية والخطوات المتعلقة بالمرحلة المقبلة وتعزيز حضور الدولة. We'll be right back.

0: في هذا الإطار يبقى أو تبقى مسألة وحدات النساء في قوات سوريا الديمقراطية من المسائل غير محسومة حتى اللحظة. مصير هؤلاء في ضمن هذه التنظيمات والتشكيلات الجديدة واندماج قوات قصد برمتها في مؤسسات الدولة. من جهته أعرب مظلوم عبدي عن أمله في أن يكون قرار حل قصد بداية انتقال حقيقي نحو الحقيقي من ساحات المعارك إلى ساحات البناء ومن زمن السلاح إلى زمن السلام، وأكد أنه سيتم العمل هذا العام على تنفيذ القرار. متابع.
1: ونريد أن يكون هذا اليوم بداية انتقال حقيقي من ساحات المعارك إلى ساحات البناء ومن زمن السلاح إلى زمن السلام ومن مرحلة الدفاع عن سوريا إلى مرحلة بناء سوريا. سنعمل على تنفيذ هذا القرار في العام الحالي لنستطيع بناء عليه في المستقبل.
0: طبعا في هذا السياق تتكشف الملامح للمرحلة المقبلة فيما يتعلق بالتشكيلات الأمنية في البلاد. فالمتحدث باسم قوات الشمال التابعة لقوات سوريا الديمقراطية المنحلة محمود حبيب كان قد كشف للعربية عن تعيين قيادات

0: جائزة سابقة في قصد ضمن وزارة الدفاع السورية. نتابع.
1: قوات سوريا الديمقراطية تم بالبداية تعيين قيادات كبيرة من قوات سوريا الديمقراطية في وزارة الدفاع. السيد سمير أوسو نائب وزير الدفاع تم تعيينه.

0: شي يوم تاريخي برأيي أنا، وكل الشعب أو أغلبية الشعب مبسوطة يعني ومرتاحة لدمج قوات سوريا الديمقراطية في الجيش السوري وحل الإدارة الذاتية ضمن الإدارات الدولة السورية. لذلك نتمنى أن من هذا الاتفاق أو الدمج الأخير من الدولة السورية أن تتقدم وتتطور محافظة الحسكة خاصة يعني، وكل سوريا يعني، وسوريا كلها واحد، شعب واحد، أرض واحد، علم واحد، جغرافيا واحدة.
1: قوات سوريا الديمقراطية ليست هي الوحيدة التي تمثل الأكراد، في هناك أطياف أخرى تمثل الأكراد في المجلس الوطني وعدد من الأحزاب الأخرى، يجب أن يكونوا مندمجين أيضا في بناء سوريا الجديدة، مشاركين في سوريا الجديدة. نحن أكراد سوريين من آلاف السنين، نحن نعيش على الأرض السورية.
2: بعد أن حلت هذه المسألة، مسألة الكردية، تبرز العقدة الدرزية في سوريا. ومن جهة أخرى، قال مدير أمن السويداء سليمان عبد الباقي في تصريحات لقناة العربية إن رجل الدين الدرزي حكمة الهجري يقود مشروعا انفصاليا عن سوريا، مشيرا إلى أن إسرائيل تستغله كورقة للتفاوض مع سوريا. وأكد مدير أمن السويداء للعربية أن خطاب حكمة الهجري لا يعبر عن سويداء، لكنه يعبر عن الخارجين عن القانون.
3: امبارح طلعت او مسيره مثل ما بسموها بالسويداء ل 150 شخص من العصابات بالسويداء، واللي طلعوا لعند حكمه الهجري تأييدا للمشروع الانفصالي اللي هو اليوم قايده. يعني اليوم بعموم اهالي السويداء ضد حكمه الهجري، واليوم في استنكار كبير. قبل كان يستخدم اهلنا بمحافظه السويداء بعد المعاناه واستغل الدم والمجازر اللي حصلت كرمال يمشيهم معهم بهذا المشروع للاسف يلي استخدم اهلنا ادوات له. فاليوم الغالبيه من اهلنا بمحافظه السويداء موقفهم موقف وطني واضح وصريح. ونحن من فترة صار في اجتماع كبير بضم ما بين أهلنا العشائر وأهلنا بني معروف، وبإذن الله تعالى في تواصل معنا من قبل الفصائل بداخل محافظة السويداء، ويلي ملتزم بمدونة وزارة الداخلية بإذن الله تعالى اليوم بدنا ندمجه باتجاه الدولة السورية.
2: ساعتنا الصباحية مستمرة وتتابعونا فيها بعد الفاصل. مجلس السلام يحذر حماس من إطلاق الطائرات الورقية، وأولياء الأمور يمنعون أطفالهم من إطلاقها. غارات إسرائيلية تستهدف مرتفعات علي الطاهر ومحيط كفر رمان جنوبي لبنان. واليونيسف تحذر من تعرض نحو 4 ملايين طفل في أفغانستان لمرض الهزال بسبب سوء التغذية الحاد.

في غزة حذر مجلس السلام بقيادة الولايات المتحدة حركة حماس من إطلاق الطائرات الورقية بعدما هددت إسرائيل بشن ضربات انتقامية، مؤكدا أنه يجب أن تتوقف كل هذه النشاطات المسلحة في القطاع.

وفي هذا السياق أولياء الأمور في غزة كانوا قد تلقوا تحذيرات من السماح لأطفالهم بإطلاق الطائرات الورقية في قطاع غزة بعد أن هددت إسرائيل برد قوي إذا عادت حركة حماس إلى استخدام أسلوب إطلاق الطائرات الورقية الحارقة عبر الحدود. وأصدرت اللجان الشعبية التي تضم ممثلين عن المنظمات غير الحكومية المحلية والجمعيات الخيرية التي تدير مخيمات النازحين والملاجئ في غزة تحذيرا يحث أولياء الأمور على منع أطفالهم من إطلاق طائرات ورقية.

0: لبنان استهدفت غارات إسرائيلية مرتفعات علي طاهر ومحيط بلدة كفر رمان في قضاء النبطية جنوبي لبنان.
1: Yeah.

0: إذن يتواصل التصعيد الإسرائيلي على الجبهة الجنوبية في لبنان فيما المفاوضات لا تزال عاجزة عن إنتاج اختراق فعلي على الأرض تبقى المرتفعات علي الطاهر الأكثر حساسية في هذا السياق. قائد الفرقة 91 في الجيش الإسرائيلي قال إن حزب الله لا يزال موجودا ويعمل في شمال نهر الليطاني معربا عن أماله في عدم الاضطرار إلى تنفيذ عمليات في العمق اللبناني وأكد أن المفاوضات السياسية بواسطة أمريكية تستهدف التوصل إلى اتفاق لنزع سلاح حزب الله.
1: كمنظمة لا يزال حزب الله يعمل ولا يزال موجودا وبالتأكيد وبشكل مؤكد شمال الليطاني وأنا آمل ألا نضطر إلى العمل في عمق لبنان. نحن نرى في عمق لبنان وجود الدولة صاحبة السيادة ونرى في لبنان الحل الصحيح لنزع سلاح حزب الله ونحن في مفاوضات سياسية بمساعدة ووساطة أمريكية من أجل التوصل إلى اتفاق تكون نتيجته نزع سلاح حزب الله.

0: بالله وأن لا يشكل بعد الآن تهديدا لمواطنينا وسكاننا وكذلك لمواطني لبنان.
1: وفي مقابل هذه التطورات أعلن مركز عمليات الطوارئ الصحة التابعة لوزارة الصحة العامة في لبنان عن ارتفاع عدد القتلى في لبنان إلى نحو 4000 قتيل حتى اللحظة منذ مارس الماضي وتحديدا 4350 قتيلا وأكثر من 12000 جريح.

في السودان أعلنت شبكة أطباء السودان مقتل 27 شخصا بينهم 4 أطفال وإصابة آخرين جراء هجمات شنتها الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو على منطقتي القردود وأبو حمامة في ولاية جنوب كردفان على خلفية الصراع مع قبيلة أوتورو. وقالت الشبكة في بيان إن الهجمات تسببت في موجات نزوح كبيرة وسط المواطنين باتجاه مدينة قادقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان ومنطقة أبو حيطان.

0: الهدوء إلى مدينة بن قردان جنوب شرقي تونس بعد احتجاجات إثر غرق 14 شابا من أبناء المنطقة في قارب للمهاجرين نحو أوروبا. وكانت المدينة التي تحولت منصة لإطلاق قوارب الهجرة شهدت صدمات عنيفة أطلقت خلالها قوات الأمن غازا مسيلا للدموع على المحتجين التونسيين.
1: اليوم بن قردان تنزف بأتم معنى الكلمة. اليوم بن قردان ما عاد فيها حتى مواطن شغل، حالة اجتماعية وصلت لها البلاد ما عمرها ما وصلت لها قبل.
2: أكثر من ذلك اليوم يعني الهجرة، هجرة العقول أثرت كثير على الهجرة البسيطة، لأن هجرة العقول وقت اللي يشوف ولد عمه مشى غادي مهندس ولا طبيب ولا كذا ويشوف الوضع وكيفاش يرجع يأثر فيه، يولي يحلم هو يقول لك نحرق أنا.
0: وفقا لآخر الحصيلة التي أعلنت عنها الإدارة التونسية العامة للحشد الوطني فأنه تم انتشال 12 جثة بينما لا يزال شخصان في عداد المفقودين حتى اللحظة، ولم ينجو سوى شخص واحد تم انتشاله بالفعل في الآونة الأخيرة بمؤازرة السلطات المحلية. وغرق على بعد حوالي 14 ميلا بحريا قبالة السواحل عبر سنوات، حيث ارتكز النشاط التجاري في هذه المنطقة، منطقة بن قردان، على تبادل السلع بين تونس وليبيا عبر المعبر الحدودي البري الرئيسي الذي يقع في هذه المنطقة واسمه راس جدير، في ظل تراجع الاستثمارات طبعا الصناعية والزراعية والسياحية في المدينة، حيث يعتمد جزء من أهالي المنطقة على تهريب السلع لبيعها في السوق الموازية مثل المحروقات والملابس والسجائر، وبالإضافة إلى تجارة في العملة الصعبة. حذر ممثل اليونيسف في أفغانستان من أن نحو 4 ملايين طفل في البلاد يعانون سوء تغذية حادة. المسؤول الأممي دعا للتحرك فوري قائلا إن تأخر العلاج يجعل حياة مليون طفل على المحك، وأشار إلى أن الأطفال دون سن الثانية يمثلون أكثر من 80% من حالات سوء التغذية الحادة.
3: في جميع أنحاء البلاد يعاني 3,700,000 طفل من الهزال، بينهم 1,000,000 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم الذي يهدد حياتهم. ما يقرب من 40% من الأطفال الذين يتم إدخالهم إلى المستشفيات بسبب الهزال الشديد والمضاعفات الطبية هم رضع دون سن 6 أشهر. ويمثل الأطفال دون سن السنتين أكثر من 80% من حالات سوء التغذية الحاد الوخيم التي نسجلها في جميع أنحاء البلاد، ما يعني أنه إذا لم يتوفر العلاج ولم نتمكن من التحرك بسرعة فإن هذا العدد البالغ 1,000,000 طفل معرض لخطر الموت.
0: ساعتنا الصباحية مستمرة وتتابعونا فيها بعد الفاصل.

كندا تعلن عن رسوم مضادة بين 15 و50% على منتجات أمريكية ردا على الجمارك الأمريكية. كتاب عن حياة بوتين الخاصة يفوز بجائزة أدبية فرنسية ويوصف بأنه عمل آسر وصادم. لوحة نادرة تعرض للبيع مقابل 41 مليون دولار في لندن، والأهم أن الجمهور لم يشاهدها منذ أكثر من 25 عاماً.

0: يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر. إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى. عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية من الأحد إلى الخميس، 8 على شاشة العربية.

أهلا بكم من جديد. أفاد موقع أكسس وشبكة سي بي أس الأمريكية نقلا عن مصادر بتوجه مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA جون راتكليف إلى روسيا للقاء مسؤولين هناك. وتأتي هذه الزيارة بعد تعثر المحادثات التي ترعاها الولايات المتحدة بين روسيا وأوكرانيا، وتعد هذه أول زيارة معلنة لرئيس جهاز مخابرات أمريكي إلى موسكو منذ محادثات مدير الوكالة السابق ويليام بيرنز مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في نوفمبر عام 2021. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن بلاده تعول على المزيد من التعاون مع الصين وعلى الدور الدبلوماسي القوي لبكين في إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا. وأضاف زيلينسكي عبر تغريدة على منصة أكس أن السلام يمكن أن يكون إنجازا مشتركا بين بكين وكييف، معربا عن شكره للرئيس الصيني شي جين بينغ وتهنئته بعيد الاستقلال الأوكراني.

نبقى في أوكرانيا، حيث أمرت المحكمة العليا الأوكرانية لمكافحة الفساد باحتجاز إيرينا مودرايا نائبة مدير مكتب الرئيس الأوكراني السابقة لمدة 60 يوما على ذمة التحقيق في قضية تتعلق بغسيل الأموال. ويعتقد المحققون أن المجموعة المتهمة غسلت أكثر من 3 ملايين دولار لجمع أموال من أجل كفالة وزير الطاقة السابق الذي يواجه تهم فساد منفصلة. اعتبر مستشار الرئيس الروسي أنتون كوبياكوف أن اليابان قادرة على تجميع أسلحة نووية خلال عام تقريبا في مقابلة مع وكالة تاس، واتهم رئيسة الوزراء اليابانية بتبني خطاب عدائي.

0: أعلنت كندا فرض رسوم جمركية مضادة على السلع الأمريكية تتراوح بين 15% و50% تدخل حيز التنفيذ في 8 سبتمبر. وقالت أوتاوا أن الرسوم ستطابق مستويات الرسوم الأمريكية بالتزامن مع حزمة مساعدات بقيمة 5.4 مليارات دولار للشركات والعمال المتضررين في ظل تصاعد الحرب التجارية بين البلدين.
1: Canada must respond, and today we are in a proportionate, targeted, and strategic way. Today I'm announcing that Canada will match the United States tariffs dollar for dollar, rate for rate. Effective September 8, Canada will impose counter tariffs of up to 15%, 25%, or 50% on 27.6 billion in imports from the United States of America. For each product, our tariff would match the American tariff on the same type of Canadian good.
0: تواجه أوروبا أصعب موسم غاز في الشتاء منذ عام 2022 مع تداول الأسعار بالجملة قرب أعلى مستوى لها منذ أكثر من 3 أعوام، ما قد يرفع فواتير الأسر سريعا في هولندا، بينما تستغرق نحو عام كامل للتكيف في ألمانيا والنمسا. وقد ترتفع فواتير الغاز والكهرباء في أوروبا هذا الشتاء إذا ظلت أسعار سوق الجملة مرتفعة لفترة كافية لتمريرها للمستهلكين. أوروبا إذن مقبلة على شتاء قد يكون الأصعب منذ أزمة الطاقة في عام 2022، فالغاز أصبح أكثر كلفة والكميات المخزنة منه أقل من المعتاد. الفارق كبير بين بداية العام واليوم. سعر الغاز الأوروبي في سوق الجملة ارتفع من نحو 29 يورو لكل ميجاوات في الساعة إلى أكثر من 66 يورو. في المقابل أصبحت مخزونات الغاز في دول الاتحاد الأوروبي عند مستويات منخفضة، إذ بلغت نسبة تخزين الغاز 63% فقط، والقارة مقبلة على أشهر شتاء قارس حيث سيزداد الطلب على الغاز مع الحاجة إلى التدفئة. لكن لماذا ارتفعت الأسعار بهذا الشكل؟ أحد الأسباب هو خوف المستثمرين من استمرار إغلاق مضيق هرمز حتى الشتاء وما قد يعنيه ذلك من إمدادات الطاقة. وإذا استمرت أسعار الغاز مرتفعة فستبدأ الزيادة بالظهور تدريجيا في فواتير الغاز والكهرباء التي تدفعها الأسر الأوروبية، لكن سرعتها ستختلف من دولة إلى أخرى. في هولندا مثلا قد يشعر المستهلكون بالزيادة سريعا، أما في ألمانيا والنمسا فقد يستغرق ظهور هذه الزيادة في الفواتير لنحو عام.

تصاعدت حدة التوترات السياسية والقانونية في العاصمة الأمريكية واشنطن بعدما أثارت الإدارة احتمال اللجوء إلى هدم مركز كندي الشهير. يأتي هذا التلويح في ظل نزاع قضائي محتدم حول قرار مجلس إدارة القاعة بإعادة إدراج اسم الرئيس دونالد ترامب على واجهة المبنى التاريخي. وكانت الأزمة قد بدأت حينما قام مجلس إدارة المركز الذي يضم أعضاء عينهم ترامب بتعديل اسم الصرح الثقافي ليصبح مركز ترامب كندي. وقد أثارت هذه الخطوة غضبا واسعا لدى الحزب الديمقراطي وعائلة الرئيس الراحل جون كندي، مما دفعهم للجوء إلى القضاء لإلغاء هذا الإجراء. في الولايات المتحدة أيضا أعلنت السلطات الصحية المحلية في ولاية بنسلفانيا الأمريكية عن وفاة شخصين جراء إصابة

إصابتهما بمرض الحصبة في حادثة تعد الأولى من نوعها في الولاية منذ 35 عاما. الأولى التي يتم الإبلاغ عنها كانت سنة 2026، وذلك في ظل تزايد الموجة الأخيرة للمرض وتراجع معدلات التطعيم. وأكدت إدارة الصحة في الولاية أن متوفيين من السكان في المقاطعة لم يتلقيا اللقاح المضاد للمرض. أصدرت الحكومة الأمريكية تحذيرا للأمريكيين من السفر إلى مدينة مكسيكالي شمالي المكسيك، وعلقت القنصلية الأنشطة بسبب تهديد محتمل. ولم تقدم الولايات المتحدة تفاصيل بشأن طبيعة هذا التهديد أو الجهة التي يستهدفها، واكتفت بمطالبة مواطنيها بتجنب المباني الحكومية والاحتماء في حال وقوع أي حادث والبقاء على دراية بما يحيط بهم. رفض 6 أشخاص تم ترحيلهم من الولايات المتحدة إلى ليبيريا الأسبوع الماضي النزول من الطائرة، لتتخذ السلطات قرارا بإرسالهم إلى غينيا الاستوائية بحسب ما ذكرت وكالة أسوشيتد بريس. وذكرت الوكالة أنه بموجب سلسلة من الاتفاقيات التي كانت سرية في الكثير من الأحيان، قامت إدارة ترامب بترحيل آلاف الأشخاص إلى 24 دولة لا ينتمون إليها مع استمرارها في حملتها ضد الهجرة. وأشارت الوكالة إن المجموعة التي رفضت النزول من الطائرة في ليبيريا تضم 4 رجال كوبيين ورجلا برازيليا وامرأة من الكاميرون. وفي كولومبيا تشكلت طوابير طويلة أمام مكتب إدارة الهجرة الكولومبية في بوغوتا بعد إعلان الرئيس الكولومبي عن حملة صارمة ضد الهجرة غير النظامية، حيث أصدر تعليمات للسلطة ببدء احتجاز الأجانب غير الشرعيين المدانين بجرائم تمهيدا لترحيلهم. هذا أثار الإجراء هذا قلقا بين العديد من المهاجرين الفنزويليين، وهم جالية نمت بشكل سريع في السنوات الماضية، بينما يؤيد آخرون تشديد الإجراءات ضد المتورطين في الجريمة. نبقى في كولومبيا، حيث أعلن وزير الداخلية الكولومبي أن حكومة بلاده تسعى لتصنيف مقاتلي حرب العصابات ومهربي المخدرات وغيرهم من أفراد الجماعات الإجرامية بالإرهابيين. وأضاف الوزير أن التشريع المقترح سيحدد ماهية المنظمة الإرهابية قبل إعداد قائمة بالجماعات المعنية، ملمحا إلى إمكان شمول الجهات التي يزعم أنها تقف وراء حرائق الغابات الأخيرة. إدارة المطار الدولي الواقع في ولاية لاغويرا في كاراكاس أنه سيعيد فتح أبوابه أمام الرحلات التجارية في الأول من سبتمبر، بعدما أوقفت عملياته لشهرين بسبب تضرره جراء الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا في يونيو الماضي. وتعرضت بنية المطار التحتية لأضرار جسيمة بما فيها المدرج الرئيسي، ما جعل عملياته تقتصر على الرحلات الإنسانية لأسابيع، بينما تحول مسار الحركة الجوية إلى مطارات إقليمية أصغر. دفعت موجة جفاف حادة مرتبطة بظاهرة النينيو ببنما إلى إعلان حالة الطوارئ ورفع درجة التأهب لدرجتها القصوى. وفي بنما أدى انخفاض منسوب المياه إلى تقليص حركة الملاحة عبر القناة، بينما تسبب نقص الأمطار في سلفادور إلى تلف المحاصيل. العاصمة البوليفية لاباز من أزمة بيئية وصحية حادة بسبب تراكم أطنان النفايات في الشوارع والأحياء المختلفة نتيجة احتجاجات وأضراب عمال النظافة. نتابع.

عثرت السلطات المكسيكية والمواطنون على جثمان حوت ضخم يبلغ طوله نحو 12 متراً ناطقاً على شواطئ مدينة تيخوانا.

0: عهد الملاكم الأمريكي المحترف السابق ترينس كروفورد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي جروا أنثى من فصيلة بيتبول خلال لقائهما في كييف، وأطلق على جرو اسم بريا تيمنا بمشروع أوكراني للدفاع ضد الصواريخ البالستية. فاز كتاب يكسر المحظورات ويتناول صعود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السلطة وحياته الخاصة بجائزة أدبية كبيرة ومرموقة في فرنسا. الكتاب من تأليف صحفيان روسيان يعيشان في الولايات المتحدة ويحمل عنوان القيصر بشخصه، كيف خدعنا فلاديمير بوتين جميعا. ويروي هذا الكتاب حقائق عن بوتين والنظام الذي بناه وصلاته بالجريمة المنظمة وفق تعبير الكتاب. وقالت لجنة التحكيم إن الكتاب يقرأ كأنه رواية تجسس، ووصفته بأنه عمل آسر وصادم، وهو نتاج مئات المقابلات مع شهود اختفى بعضهم لاحقا في ظروف مأساوية. صرح صناع أفلام مصريون شاركوا في إنتاج الفيلم الصيني المناهض للحرب ذات مرة في الشرق الأوسط بأن الفيلم قد فتح أفاقا جديدة للتعاون السينمائي والثقافي بين بكين والقاهرة. يتناول الفيلم قصة طاهٍ صيني يسافر إلى الشرق الأوسط في العقد الأول من القرن 21 بحثا عن الرزق ليجد نفسه وسط اندلاع الحرب، حيث يتحول مطعمه الصغير إلى ملاذ آمن للمدنيين والأطفال. ومنذ طرحه في 11 من الشهر الجاري حقق الفيلم إيرادات تجاوزت 1.5 مليار يوان صيني، كما حصل على تقييم 9.9 على منصة في الصين خلال العروض الأولية، مسجلا بذلك أعلى تقييم لفيلم خلال السنوات الثلاثة الماضية.
1: اللي بيميز السينما الصينية هم عندهم الدقة. كنت مبسوطة جدا وان دي تجربة مختلفة تماما انا ما جربتهاش قبل كده، خصوصا ان هم شغلهم مختلف تماما عن شغلنا، فبالتالي انا استفدت كتير، استمتعت كتير، خدت خبرة اكتر، شفت رؤية مختلفة عن اللي بشوفها هنا عندنا في مصر، اتعاملت مع جنسيات مختلفة وناس مختلفة، فطبعا افاد لي حاجات كتير جدا.
2: انا اول مرة اسافر الصين وحبيت ان انا اشارك في فيلم صيني، وكان التعاون هناك حلو، واتفاجئت ان انا مسافرة عشان امثل، وحبيت قوي المكان هناك.
0: تجمع نحو 5000 شخص في مدينة كولونيا غربي ألمانيا لافتتاح معرض جيمسكوم، أكبر معرض تجاري لألعاب الفيديو في العالم، حيث كشف النقاب عن عروض ترويجية لسلسلة من الألعاب المرتقب طرحها. ويشارك أكثر من 1600 عارض في جيمسكوم حتى يوم 30 من الشهر الجاري، وهو رقم قياسي فيما يتوقع أن يبلغ عدد الزوار 350 ألف شخص على الأقل. ويأتي ثلثاء العارضين من خارج ألمانيا مع حضور قوي للشركات الآسيوية. تعرض دار كريستيز في لندن لوحة نادرة للفنان الهولندي بيات موندريان للبيع، ومن المتوقع أن يصل سعرها إلى 41 مليون دولار. وتحمل اللوحة اسم التكوين الثالث ورسمها عام 1920، ولم يشاهدها الجمهور منذ أكثر من 25 عاماً.

توفيت أيقونة الموسيقى الكونتري الأمريكية دولي بارتن عن عمر يناهز 80 عاما بعد صراع مع السرطان، وهي التي كتبت مئات الأغاني خلال مسيرتها، أكثر من 100 مليون نسخة بيعت من أعمالها حول العالم، فيما تجاوزت مرات الاستماع إليها عبر الإنترنت مليار مرة.

0: والأخبار الرياضة في التقرير التالي.
1: استعاد النصر صدارة الدوري السعودي بعد فوزه على مضيفه الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة الثالثة. وفي مباراة ثانية ضمن بطولة الدوري السعودي تعادل الشباب مع جاره الرياض بثلاثة أهداف لكل منهما. أعلن نادي الشباب السعودي رسمياً تعاقده مع الجناح الدولي عبد الرحمن اليبود قادماً من مواطنه الاتحاد. يستقبل الأهلي السعودي ضيفه أوكلاند النيوزيلندي اليوم الأربعاء ضمن منافسات الدور الأول من بطولة كأس القارات للأندية. يواجه ريال مدريد منافسه ريال سوسيداد في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى للدوري الإسباني. أعلن توتنهام هوتسبير الإنجليزي تعاقده رسمياً مع الجناح البرازيلي سافينيو قادماً من مانشستر سيتي في صفقة انتقال نهائي.
0: وبهذا نصل إلى ختام أخبار الصباح لهذا اليوم قبل أن ننتقل إلى ريم صاتي وسؤالها التفاعلي لصباح العربية.
2: شكرا جيلان وصباح الخير. وكالعادة نبدأ بسؤالنا التفاعل. سؤال يقول: رونالدو يثير الجدل باحتفاظه بصور الحب القديم، فهل يحق للزوج أو الزوجة الاحتفاظ بالذكريات والصور العاطفية السابقة؟ ايش رايك جيلان؟
3: يعني حسب، اذا ما زال الاكس بيعني لك ممنوع الاحتفاظ فيه، بس اذا الماضي اصبح من الماضي،
2: المفروض اصبح من الماضي، انت رجل متزوج
3: فيك تكون بعد عندك مشاعر.
2: طيب عموما حنناقش الموضوع ده في فقره مع وضد اليوم.
3: نحن بالانتظار. شكرا ريم. بهذا نصل إلى ختام أخبار الصباح لهذا اليوم، أعود وألقاكم على رأس الساعة في موجز لأهم الأنباء. ابقوا معنا.

0: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية الآن على شاشة العربية.

0: لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس.
2: التاريخ هو الثالث من مارس 1991.
3: You would have heard the crackle of gunfire. If you had gotten closer, you would have heard the shouts of protesters. The goal of the war was to expel Iraqi forces from Kuwait. But what brought me back was the decision of the Bush administration in 2003 to invade Iraq. How have the American intelligence agencies gotten this so wrong? Of course, it was a huge political crisis in the United States, but it was also a mystery.
2: كيف حصلت على هذه التسجيلات والوثائق التي يفترض أنها سرية؟
1: بلا تحفظ. السبت 11:30 على شاشة العربية.
4: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
5: الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
6: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
1: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
7: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة كفاءات.

صباح الخير مشاهدينا واهلا وسهلا بكم الى موجز لاهم الانباء. نقل موقع اكسس عن مسؤول امريكي ومصدر اخر مطلع قولهما ان وزير الخارجيه الامريكي ماركو روبيو ابلغ عددا من نظرائه من الدول الحليفه في الايام

0: الأيام القليلة الماضية بأنه في الوقت الراهن لا يتوقع أن تشن الولايات المتحدة ضربات جديدة على إيران، بل ستركز بدلا من ذلك على وسائل ضغط أخرى. اعتبر المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك عبر موقع إكس أن حل قوات سوريا الديمقراطية واندماجها بمؤسسات الدولة السورية حدث تاريخي، وأشار إلى أن قيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فتحت الطريق لدمج قسد بشكل منظم. هذا وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد التقى مع القائد السابق لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي بعد إعلان الأخير حل قسد والإدارة الذاتية الكردية وكافة التشكيلات العسكرية والمدنية التابعة لها. الشرع وعبدي بحث الملفات المرتبطة باندماج قسد ضمن مؤسسات الدولة السورية. في غزة حذر مجلس السلام بقيادة الولايات المتحدة حركة حماس من إطلاق الطائرات الورقية بعدما هددت إسرائيل بشن ضربات انتقامية، مؤكدا أنه يجب أن تتوقف كل النشاطات المسلحة في القطاع. أعلنت شبكة أطباء السودان مقتل 27 شخصا بينهم 4 أطفال وإصابة آخرين جراء هجمات شنتها الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو على منطقتي القردود وأبو حمامة في ولاية جنوب كردفان على خلفية الصراع مع قبيلة أوتورو. الهجمات تسببت في موجات نزوح كبيرة باتجاه كادقلي. عاد الهدوء إلى مدينة بنجردان جنوب شرقي تونس بعد احتجاجات إثر غرق 14 شابا من أبناء المنطقة في قارب للمهاجرين نحو أوروبا. وكانت المدينة التي تحولت لمنصة لإطلاق قوارب الهجرة قد شهدت صدمات عنيفة أطلقت خلالها قوات الأمن العام غازا مسيلا للدموع على المحتجين التونسيين. أفاد موقع إكسس وشبكة سي بي إس نيوز نقلا عن مصادر بتوجه مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية السي آي إي جون راتكليف إلى روسيا للقاء مسؤولين هناك. وهبطت في العاصمة الأدفاريجا طائرة عسكرية يعتقد أنها تقل راتكليف. وتأتي هذه الزيارة بعد تعثر المحادثات التي ترعاها الولايات المتحدة بين روسيا وأوكرانيا، وتعد هذه أول زيارة معلنة لرئيس جهاز مخابرات أمريكي إلى موسكو منذ محادثات مدير وكالة السابق ويليام بيرنز مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في نوفمبر من عام 2021. نهاية الموجز، والآن مع انطلاقة صباح العربية. وريم صوتي إليك.
1: شكرا جيلان.

0: يسعد صباحكم مشاهدينا، اهلا وسهلا فيكم. حلقه متجدده من صباح العربيه كالعاده نبداها بالعناوين. في حديث الصباح اليوم، كاميلا تظهر حسن النية تجاه هاري وميغان، والتقارير تشير إلى أنهما لن يستقرا في بريطانيا بشكل دائم. وفي فرنسا، جدل منع الهواتف على طلاب الثانوية يعود من جديد. رونالدو يثير الجدل باحتفاظه بصور الحب القديم. في مع وضد نسأل، هل من حق الشريك الاحتفاظ بذكرياته السابقة أم ذلك يعتبر تهديدا أو خيانة؟ ولدينا أيضا في صباح العربية، رقائق الذاكرة تشعل أسعار الهواتف، فهل أنت مستعد لشراء آيفون 18 الجديد بعد معرفة سعره؟ سر الأناقة في التفاصيل الصغيرة، إطلالات وتنسيقات وأخطاء يومية شائعة نناقشها ونستعرضها في فقرة محكمة الموضة.
1: وضمن فقراتنا في صباح العربية، الصين تضع

الاصطناعي خلف المقود والقانون يلاحقه. وفي ملفنا الأخير، لماذا أصبحنا جميعا صناع محتوى؟ وهل ما زلنا قادرين على الاستمتاع باللحظة دون التقاط صورة أو الإمساك بهواتفنا؟

0: الخير، ونبدأ حلقتنا كالعادة بحديث الصباح وأبرز الأخبار والقصص المثيرة والأكثر تداولاً حول العالم. نشاركها مع ضيوفنا استشارية العلاقات الأسرية غريس مورا ومستشارة التغذية في صباح العربية راما البيك والصحفي في العربية فيم أحمد السعفان. ومن أخبار الصباح الزميلة جيلان، أهلا بكم. حديث العالم هذا الصباح، الأمير هاري وزوجته ميغان اللذان سيعودان إلى بريطانيا، لكن ليس بشكل دائم بحسب مصادر بريطانية. وفقا لمجلة هالوف، الملكة كاميلا مدت غصن زيتون إلى هاري خلال لقائهم الأخير، قدمت له الشاي في محاولة على ما يبدو لتخفيف حدة التوتر الذي طبعا طبع علاقتهما لسنوات. رغم ذلك يبدو الأمر ليس سهلا عند الحديث عن الاستقرار. يعني احنا انا شخصيا فرحت انهم حيرجعوا وحيدخلوا اولادهم المدارس في بريطانيا، بس برضو يقول لك مش استقرار دائم، ممكن سنه، ممكن لعده اشهر، لسه في خلافات. مع انه على حسب برضو مصادر اخرى تقول انهم يريدون ان يعتذروا بشكل رسمي وعلني في هذه العلاقه.
1: ولازم يعملوا هيك كمقدمه، لانه هن كثير اساءوا للعائله المالكه من دون سبب. يعني هلا ما فهمنا ليه هالهجمه على العائله المالكه، انه هن احتضنوها. هذا اللي احنا كمشاهد من برا، هذا اللي اجينا انطباع، رغم انه هو قال انه ما حيرجع لندن. صحيح ابدا. صحيح. فلما رجع ليه رجع
2: فعلا؟ هي شكلها انه هي خطوه اولى حتى العوده للعائله المالكه، لانه مستحيل من العداء اللي كانوا فيه والهجمات اللي كانت عن طريق اي مقابله او حتى افلام سووا اشياء كثيره. هم خطوه اولى العوده الى بريطانيا،
1: خطوه ثانيه المالي في امريكا
2: اصلا اذا نرجع نشوف الاحداث والاخبار اللي تجي. نعم. واضح انهم الهدف الأول مغادرة أمريكا، تمام؟ نعم. لأنه حتى الآن الخطة سيكون في بريطانيا لفترة، الخطة البديلة ربما تكون أستراليا، لا يفكرون حتى
0: في
2: كندا.
0: في تشتت في الموضوع، لأنه خصوصاً ميغان كم مرة تعلن أنها تبغى ترجع للتمثيل وحياة هوليوود والشهرة وهكذا، في حاجة حاصلة.
2: بس في مشكلة، الفكرة الأساسية
1: يقال في عرض بنتفليكس كمان، عرض جديد، لا كمان عائلة أرستقراطية بتفوت بعالم الجريمة، يعني كلها تثير الجدل بكل خيارات.
2: بس الآن في مشكلة، هم يعني منها في بريطانيا مشكله الـ يعني مثل ما يقول الامن، لانه هم يعاملون الان معامله عائله عاديه. صحيح. ليست معامله عائله مالكه، وهذه مشكله، لانه يعني هم في النهايه هم من العائله المالكه، لكن المعامله معامله ناس عاديين. كيف راح يتم التعامل؟ اين سيسكنون؟ كيف راح تكون الظروف المعيشه؟
0: كل المدارس الان يعني امام مرأة الجميع والصحافه وكذا. صحيح. لكن ما تفاصيل هذه العوده يا جيلان؟
1: صحيح ريم، فبحسب ساندي تايمز فان هاري وميغان يفضلان العوده الى بريطانيا بصيغه تجمع بين القرب من العائله المالكه والحفاظ على الخصوصيه من دون العوده الى المهام الرسميه. هذه العوده قد تسمح لهما بالمشاركه في بعض المناسبات العائليه الى جانب افراد

0: إلى المالكة العاملين. ما يعطل القرار الحاسم ريم العلاقة المتوترة مع الأمير ويليام وكيت ميدلتون التي قد تكون العقبة الأبرز أمام التوصل إلى هذا الترتيب. والواضح أن الإقامة لن تكون دائمة وقد تمتد من 6 أشهر إلى عام أو أكثر مع بقاء كندا وأستراليا كما قلت ضمن الخيارات المستقبلية أيضا.
1: بالفعل. طيب نذهب إلى حديث العالم هذا الصباح، أكيد العودة إلى المدارس، سؤال العالم أيضا، هل يجب أن أعطي ابني أو ابنتي هاتفا للمدرسة؟ على كل حال في فرنسا تبدو الأمور مختلفة لأنها عازمة على إنهاء هذه الظاهرة تماما في كل المراحل الدراسية اعتبارا من بداية العام المدرسي الجديد. الحظر سيشمل أيضا المدارس الثانوية، هو اصلا الاصل في ذلك انه عدم وجود اجهزه.
2: صح. هي بلشت بالعام الماضي حظر بالمدارس الابتدائيه والمتوسطه، هلا لقوا انه صار في نجاح، يعني نسبه التركيز عند الطلاب زادت بشكل كثير كبير، فقرروا يطبقوها بالعام المقبل، علما انه هون صار في اختلاف بالاراء بين مؤيدين ومعارضين، في مؤيدين لهذا القرار بيعتبروا انه ما بعرف انتم بتوافقون، انا من الاشخاص اللي بايدوا هذا القرار، انه لشو الطالب بده يكون عنده اكسس على الواتساب والتيك توك اثناء الدرس يعني، وخاصة أنه كتير هذا الشيء أثر على تركيزهم، اضطرابات النوم، التنمر الإلكتروني وغيره، علما أنه المعارضين بيقولوا أنه هذا خاص بالحرية الشخصية تبع العائلة، أنه مين هن تيدخلوا بهذا الموضوع.
1: في قوانين وبروتوكول في المدارس. صح.
3: هو الجميل أنه لما نقارن الشيء اللي أنجز يصير في أوروبا مع بلادنا العربية، طبعا في بلادنا العربية تقريبا يمكن 99% محظور استخدام الجوال للطلاب في المدارس، لكن في جهة صراحة أنا ودي أذهب لها.
1: أيوة.
3: انه ترى احيانا يكون الهاتف، ما بدي اقول لك انه ضروره خصوصا للطلاب الثانويه، يعني انا اتكلم مثلا الناس اللي يجوا من قرى او من اماكن بعيده حتى يدرس في مكان بعيد، تحديدا في يمكن نتكلم احنا على مستوى الوطن العربي كله.
1: نعم.
3: ليس كل الناس يداوموا من الصباح للساعه 12 الظهر، في مدارس تكون من الساعه 12 الظهر للمساء.
1: صحيح.
3: فلما يكون طالب او حتى طالبه بنت في مرحله ثانويه وترجع في وقت متاخر، انا اقول لو كان معها الجوال، لكن انا ارجع اقول يتم استخدامه، هي هذه الظروف الاستثنائيه.
1: نعم.
3: يتم تحديد طريقه استخدام الهاتف.
1: صحيح.
3: يعني انه لا يمكن التصوير، يعني معاقبه اذا كان في اي
2: سوشيال ميديا
1: مثلا. البعض في المدارس تفرض عليهم انهم يحطوها في اللوكر واقفلوها وقت الصرفه، ممكن استخدام
3: ممكن هذا حل.
1: نعم. عموما خلينا نشوف كمان راي الناس، وسالناهم هل تدافع عن فكره اعطاء طلاب الثانوي هاتف محمول؟ ايات ترى ان الحل ليس في الحرمان ومنع الهاتف، بل في وضع قواعد واضحه للاستخدام بين الاهل والطلاب، وتحويل الهاتف من اداه ترفيهيه الى وسيله تعلم. نضال يقول نعم مع المراقبة، لأن الأهل يجب أن يعرفوا كل شيء عن أولادهم. أما نوار يؤكد ضرورة أخذ الهاتف من الأبناء في أوقات الدراسة لأنه سبب لضياع الوقت. الآن مشاهدينا نذهب إلى الزميلة الريان ولديها المزيد من أخبار الصباح أو حديث الصباح. يسعد صباحك الريان.
4: صباح الخير عليك يا ريم. هل شعرتم بالجوع يوما فقط لأنكم شاهدتم فيديو لطعام شهي على تيك توك؟ يبدو أن هذه المقاطع لا تكتفي بإغرائنا بالمشاهدة، بل قد تحدد أيضا ما نريد أن نأكله. دراسة أمريكية جديدة نشرها موقع داي هيلث كشفت أن مقاطع الطعام على تيك توك تحفز شهية المراهقين وتدفعهم إلى تجربة أصناف جديدة. وبحسب الدراسة فإن المراهقين يرغبون بتجربة الطعام عندما يقدمه مؤثر بمظهر جذاب، يعني أن الشكل قد يكون جزءا من المعادلة الغذائية لديهم. عودة إلى ريم.
1: صحيح. يعني صراحة بنتأثر كثير يا راما لما بنشوف بطريقة تصوير معينة وكذا، وفي ناس لما يأكلوا بيفتحوا النفس صراحة.
5: صحيح. هلا تعليقا على هذا الموضوع، ننتبه نحن دائما على مقاطع هدول اللي بتنتشر على السوشيال ميديا مصورة بطريقة معينة وفي إضافة المؤثرات الصوتية، وهذا الشيء وقت المشاهد بيشوفه بحفز المستقبلات أو مراكز المكافأة دوبامين، فأنت تلقائيا رح يصير في عندك الرغبة بتناول أو بتجريب هذا الترند سواء كان صحي أو غير صحي.
1: صحيح.
5: ومع الأسف 70% من الترندات يلي منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي غير صحية، إما مليئة بالدهون المشبعة أو الأشياء المقلية أو الأشياء يلي فيها الصوصات الجاهزة والمصنعة أو الأشياء اللي فيها سكريات عالية. فبالآخر المراهق في هاي الفترة اللي جدا حساسة يلي عم يتابع هدول الترندات سواء رح يجربه بالمنزل أو خارج المنزل رح يأثر عليه بشكل كبير، فما بالك إذا عجبه هالترند واعتبره عادة غذائية واستمر بتناوله.
3: بس بصراحة يفتح الشهية الفيديوهات
1: كثير
3: حتى الواحد يحكي صراحة، يعني
5: ما حدا بيقدر يعمل كنترول على هدول الفيديوهات اللي بتشوفون كلها.
3: النصيحة لحد يحضرهم
1: سوي لهم ديسلايك أفضل. طيب نذهب إليك الريان.

0: مرة أخرى، وماذا لديك من أخبار؟
1: شكرا يا ريم. هل ما زلتم تبتسمون أمام الكاميرات؟ جيل زد، هذا الجيل المثير الاهتمام، يودع الابتسام أمام الكاميرا في صوره الكثيرة والمثيرة والمتكررة طبعا، لكن

0: غاغا قالت عندما سئلت عن عبوسها: لست حزينة، إنها مجرد موضة. هديلاري
1: يعني هي دائما تطلع موضة في التصوير. تتذكروا الصور القديمة حقت أهلنا كان يوقف يحط يدهم على وسطهم مثلا، أو إنه يصوروا صحب أصحاب مع بعض كده يسلموا على بعض مثلا. فدائما في موضة البطة أول ما ظهر السيلفي الشفات البطة هذه. اليوم الوجه الجامد ليش برأيك يا غريس؟
2: هي مثل ما قلت أنه في مقاربة جيل قديم وجيل جديد. قبل كانت الصورة تتخذيها في مناسبة معينة تتخليط ذكرى حلوة، هلأ صار الأكسس على الصور كل الوقت وكل اللحظات وكل النهار. فبيعتبر هذا الجيل أنه منه مضطر يبين مبسوط، يعني منه عنده الحاجة لإرضاء الآخرين. يعني مع هلأ السوشيال ترند
1: هذا البايب حقه
2: إيه، أنه أنا خلص أنا هيك بدي أعطي هذا الانطباع، أنا هيك بدي أعطي. فنوعا ما هذا الشيء خلق ترند، وبتعرف هذا الجيل كله بيعدي بعضه طبعا. فبلش حدا لقيه في أنه استحسن عليها، فالكل عم بيعمله، مع أنه بيضل انقسام بهذا الموضوع أنه الابتسامة بيضل هي الأساس بالصورة.
1: بالفعل يعني ما أدري، أنا أحس أنه الابتسامة
2: هي كل شيء،
1: هي كل شيء. طيب، أخسري وزنك قد ترفع الفرصة لديك في العمل والزواج. لاحظوا إحنا نتجه هنا بالحديث إلى السيدات. نتائج صادمة توصلت إليها دراسة لباحثة من هارفارد تابعت نساء استخدمن أدوية إنقاص الوزن. البحث وجد أن النساء اللاتي أنقصن وزنهن ارتفعت فرصهن بالعمل والزواج بنسبة 27%. النتائج أظهرت بشكل واضح عند مقابلات العمل الجديدة أو التعرف على شريك جديد. يعني أنا مستاء أنه إحنا في هذا الوقت وهذا الزمان ما زلنا نقبل المرأة بشروط معينة ومواصفات ومقاييس معينة وبوزن معين حتى تقبل في وظيفة. أنا بقول لك لو البحث هذا للرجال والسيدات كان أنا ما اعترض. أنا اعتراضي أنه ما زلتم تفرضوا علينا شروط. يا أخي انظر إلى عقلي، حاورني، أنا إنسان زيك. يعني في الأخير
3: في شروط تنطبق كمان على الرجال.
1: المفروض أنا
4: المفروض
1: لكن أنت تعرف الواقع.
4: بس يا سلام، الواقع صراحة يتفق مع هذه الدراسة. احنا انا ضد الواقع، ها يعني حتى نكون واضحين.
1: أيوه.
4: بس الواقع بهذه الطريقة، يعني حتى نروح اليوم نشوف اذا جاءت تقدم الى نفس الوظيفة بنتين، الاولى وزنها مثالي مناسب مسوية تكميم او مسوية نحت او مدري ايش الحركات هذه، وواحدة ثانية لا يمكن وزنها زايد شوية، صدقيني 95% انا اقول حياخذوا البنت اللي وزنها مثالي بغض النظر عن امكانياتهم. بغض النظر
3: عن الديسبلين، هي بتنم كمان على الواحد عنده انضباط.
4: يعني في ناس ياخذوا هذه النظره صح.
3: انا هيك بحس انه كلنا
4: هذا الواقع
3: كثير ونحب الاكل كثير.
2: بس انت هون عم تحكي بالاطار الصحي مش الاطار الصوري للصوره الجميله.
4: حتى موضوع الانضباط ترى مو موضوع بس اكل، يعني الموضوع ترى لما انا اضبط نفسي انه لازم انام بكير واصحى بكير لان هذا يعطي نظاره ويعطي جسم مثالي.
1: يعني دحين السيده اللي مرتبط ببعض شهاده وخبرات وتجارب وشهاده عليا ووزنها زائد، هذه ما عندها انضباط؟
4: انا اقول يمكن عندها انضباط، لكن المجتمع ماشي بالشكل هذا. انا صح وخطا، انا هذا يعني ارجع اقول لك اتفق او لا هذا موضوع ثاني. يعني بس انه المجتمع ماشي بهذا الشكل للاسف. يعني
2: وهي بس في نقطه كمان، نحن في فتره غيرنا المعايير الجمال. يعني كم غيرتهم، بس انا بعتقد انه هيدي كانت كلها كذبه، لانه رجعنا للمشكله الاساسيه اللي هي صور العارضات وصور انه نحن كيف لازم نكون هي اللي عم تربح بالاخر، وهذا شيء كثير غلط. يعني المشكله الاساسيه اللي نحن جربنا نروج لها بطريقه غلط طلعت خاطئه. المشكله الاساسيه ما عم نحلها، اللي هي من نحن وصغار كيف بنربع على الصوره المضبوطه، مش انه كيف المراه لازم تكون.
1: المفروض انه
4: بس في كمان
1: المعيار الاهم ايه؟ هو دراستي، علمي، خبرتي، تفانيه في العمل، كفاءتي في اختيار هذه المهنه، وليست معايير.
4: في سيدات ايضا ناجحات وهم اصلا يعني ما هو الجسم المثالي. اشهر واحده يمكن انجلا ميركل، ليست
1: يعني
4: ليست بالجسم المثالي لكن العقل المثالي، وسادت واحده من اكبر دول العالم المانيا لسنوات طويله. الاكثر كفاءه
1: بالفعل. عموما شكرا لكم جميعا. فاصل قصير ومكملين.
5: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم

0: لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة الدندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.

0: شايك حبيبة رونالدو السابقة ما زالت في حياته على الأقل على حسابي في الإنستغرام، احتفظ بصورة معها منذ زمن بعيد هذه الصورة حقيقة، لكن الأمر أثار جدلا كبيرا. خبراء العلاقات تحدثوا بالأمر وأسبابه، فالبعض وجد أن شايك جزء من مهم من تاريخ رونالدو، بينما يرى آخرون أن السبب وراء احتفاظه بالذكريات أن علاقتهما انتهت دون مشاكل وفضائح. بما يبدو السبب الأبرز أن رونالدو لا يملك وقتا ربما لتفريغ حسابه من الحب والصور القديمة. في مع وضد نسأل، هل يعد الاحتفاظ بصور الحب القديم أمرا عاديا أم تحديدا؟ نناقش الموضوع مع ضيوفنا أستاذة علم النفس الدكتورة نيفين أبو زيد، وأيضا معنا الكاتب أحمد عبدو. هلا وسهلا بكم، صباح الخير. أنا سؤالي هو، وأفتح النقاش بهذا السؤال، علاقة محترمة مرت بها السيدة ومر بها الرجل، خطوبة مثلا وتفكت، أو مثلا كانت هذه السيدة متزوجة وأصبحت أرملة، هل يحق لهما أو لأي أحد من الشريكين في الاحتفاظ بهذه الذكريات؟ أبدأ معك يا أحمد. أنا لاحظ أن سألت
1: طيب
0: عن الرجل والمرأة.
1: أول حاجة لو هنتكلم عن الرجل والمرأة، طب أنا لو هنتكلم مبدئياً كالكيس بتاعت كريستيانو رونالدو، هو يعمل اللي هو عايزه.
0: يا سلام.
1: قصة إن إحنا يمسح الصور القديمة ديت صعبة جدا، يعني أصل ممكن الراجل سويت توكر شوية، لو كل شوية هيخرج من علاقة يمسح الصور ده كده هيقضي وقته كله على الانستجرام. بالنسبة للسيدات كده كده السيدة لما بتفركش أصلا بتتقفل من الصنف كله، ما تدخلش في علاقة جديدة. فبالنسبة لي إن نمسح الصور القديمة دي صعبة جدا، وخاصة لو العلاقة خلصت بشكل سوي ومحترم، أمسحها ليه؟ ما هي ديت ميموريز كويسة، وممكن أكون أطلع في الصور شكلي كويس أصلا، أمسحها ليه وأوقع الريتش أصلا؟
0: سلام. طب وعلى الست ينطبق هذا الكلام أيضا يا أستاذ أحمد؟
1: انا بقول لك هي كده كده اصلا لما واحده بتفركش في علاقه واحده بتتقفل من الصنف كله بعد كده، مش بتخش علاقه ثانيه،
0: تتزوج مره ثانيه يعني. طيب دكتوره نيفين، يعني اذا انتهت العلاقه والمفروض واغلق هذا الملف، ما المفروض ايضا تمحى هذه الذكريات، ولا وجود الذكريات هي مجرد يعبر على التخطي وعلى النضج هنا، انه عادي لا تؤثر فيها؟ ايش رايك؟ دكتورة نيفين، ما أدري إذا سمعتني ولا لا، ولكن هل يعتبر تخطي للعلاقة الاحتفاظ بهذه الذكريات؟
2: لا مع
0: أي شيء. طيب خليني أرجع لك يا أحمد، يعني مثلا إذا مثلا سيدة أصبحت أرملة وتزوجت من جديد ولكنها محتفظة بصورة زوجها الأولاني وذكريات سعيدة ولا تنكر هذه الذكريات، وتزوجت، ما المفروض أنها تكون مع زوجها الآن؟ هو متقبل هذا الماضي وأن هي تخطته وتزوجت ومع احتفاظها بصور، ولنفرض، إيش رأيك يا أحمد؟
1: بصي هقول حضرتك على حاجه، هل الاحتفاظ بالصور ده بغرض ايه؟ يعني انا هي محتفظه بالصور دي
0: 10 سنين من حياتي
1: لغرض حنين لماضي؟
0: لا، حياتي.
1: ايه 10 سنين؟ ما انا بقول لحضرتك، هل هي محتفظه بالصور دي احتراما لشخص كان في حياتها حد محترم؟

0: حد كويس، ولا الصور دي محتفظة بيها حنينة لعلاقة سابقة؟ لا، هي بتبقى محتفظة بيها، او الصور دي زي ما بنقول بتبقى على منصات السوشيال ميديا، احنا كمان مش بدون محتفظة بيها مثلا في المحفظة بتاعتها او في مكان خاص بيها، لا هي كسوشيال ميديا محطوطة، علاقة انتهت بشكل محترم بشكل سوي بشكل ما فيهوش اي حاجة غلط، فبتفضل الصور موجودة. هل الراجل بقى هيفضل يدور على اكونت الانستجرام او التيك توك او الفيسبوك بتاع زوجته ويشوف الاكونت عليه صور قديمة او لا؟
1: طبعا
0: لا، ده شخص كده ما فيش اي ثقة في نفسه اصلا، يعني
1: لا بيحكي في نفسه،
0: يعني انا المفروض لما مثلا
1: ادور الناس هيرسلوا له هيقول له ترى انتبه زوجتك حاطه صوره زوجها القديم، اكيد هم هيقولوا
0: لا دي ناس فاضيه، يعني انا اذا كنت انا صاحب الشأن ما دورتش، هم هيدوروا ويرجعوا لورا.
1: اولاد الحلال كتير عموما، سعيد الناس في لبنان
0: ده فعلا
1: للزوج او الزوجه الاحتفاظ بصور وذكريات عاطفيه سابقه. نشوف الاجابات.
2: شخص حسب إذا تخطى الشخص اللي قبله، بس إذا كانوا متجوزين أصلاً لازم تكون نسيته باللي قبله.
3: لا ما بظن شيء منه نورمال بيكون.
4: ليه بك تلغي الماضي؟ تاريخه خليه تاريخ ماضي، بيستحب ماضي ما بيكون برجل.
5: أكيد لا، الصور العاطفية مش لازم تكون على التليفون.
6: ممكن يضل في صور بس تكون يعني ما تكون كل تاريخ علاقتها القديمة أو علاقته القديمة، ممكن يكون في صورة أو صورتين مثلا تجمعهم مع الأصدقاء بس هيك، لأنه دائما الواحد ما بيقدر ينسى الماضي.
7: أنا وجهة نظري أنه ما في داعي يضل صور مع شخص كنت معه، يعني ما في شيء بقى بيناتكم هلأ بالحاضر.
1: طيب دكتورة نيفين، إيش الفائدة إذا اتمسحت الصور الديجيتال وقطعت الصور اللي نملكها والذكريات كلها ولكن لم تمح العاطفة من القلب ومن العقل والذكريات دي كلها؟
8: صباح الخير.
1: صباح.
8: الفكرة إن نمسح بنعطي الأولوية للشريك، بنعطي الأولوية للعلاقة الجديدة، وبنكون إحنا لغينا الدوائر القديمة وبعطينا الأولوية للإنسان اللي بعيش معانا بالحاضر. هلأ إن عم بنشيل زي ما عم نكون بنشوف بالتقرير، إن عم بنشيل الصور مش معناه عم نمحي الماضي أو عم نلغي مشاعر الماضي، كانت موجودة بفترة معينة وأرشفناها. لما بيدخل بحياتنا علاقة جديدة يفترض إن نعيشها للماكسيموم زي ما عشنا العلاقة اللي قبلها، ويفترض إنه نحمي هاي العلاقة بإن نحفظ تفاصيل العلاقة الجديدة ونحاول إنه بهاي العلاقة الجديدة يكون الأولوية لهاي العلاقة. كل إنسان بيدخل بحياة إنسان تاني المفروض يكون لما بندخله على حياتنا المفروض نكون احنا معطينه هاي الأولوية بكل التفاصيل، فوجود حدا تاني وجود حدا تاني وكمان بنأرشفه ممكن يعمل حرج اجتماعي، يمكن يعمل مشكلات بتقديره بذاته بمكانته بهاي العلاقة أو مكانته اجتماعيا.
1: نعم. طب دكتورة نيفين، يعني ما هو التصرف الذكي المفروض للزوجة إذا رأت أنه زوجها يحتفظ ما زال بصور لمثلا خطيبته السابقة، إيش المفروض تسوي؟
8: هلا احنا يعني اذا بدنا نحكي اذا بالحكمه بدنا نحكي عن انها هي المفروض انه نتفاهم على هذا الموضوع من قبل، لكن اذا لقينا يعني انا بنصح كل زوجه انه المفروض نحكي فيه مره واحده اذا بتحب، انا بفضل انها ما تحكي بهذا الموضوع
1: ونترك هذا الموضوع. ما شافت شيء
8: صراحة يمكن أفضل كتير من إنه نحكي لها هاي علاقة قديمة وبدك تحترمي الماضي وبدك تحترمي التاريخ، فهون لا حول ولا قوة. توضع حالها بمكان هي بمنقع إنه أنا بحكي، إذا بدنا نحكي عن صورتها هي نفسها، فإذا بتسألني أنا بحكي لها ما بتفتح هذا الموضوع مثلا. أما إذا بدنا نمشي وراء انفعالاتنا وعاطفتنا ورد فعلنا اللي رح يكون دائما هو اللي رح يحكمنا، فبنقول إحنا ممكن عن جد نحكي بالموضوع مرة واحدة ونشرح إنه الأولوية لوجودي والأولوية لأني أنا موجودة، ونلغي هاي الصور وهذا القديم حتى لو كان بجمعنا مع مجموعة.
1: يعني يبدو أنه أحمد لا يتفق معك على السريع. أحمد تتفق؟
0: لا أتفق، لا والله أصلا
1: ها
0: لا والله ما اتفقش، لان برضو احنا دايما طول الوقت عندنا الهاجس بتاع المكانه الاجتماعيه ايه مش عارف ايه. يعني في حد من اللي عمل مداخله او في اللي سالتوه في الشارع قال لك عادي انا ممكن احتفظ بصوره او حاجه على موبايل، لكن اكتر من كده الموضوع لا بيبقى صعب، وخاصه هرجع واقول لو علاقه يعني انتهت بشكل سوي بشكل محترم ليه دايما انا عامل فكره للمجتمع اصل هيشوف صور القديمه

0: لا مش للدرجه دي، ده كده
1: هس ابسط من
0: وكده، عدم ثقه في النفس.
1: طيب اوكي شكرا
0: جدا جدا جدا،
1: شكرا لكم.
0: في اسباب تانية نتخانق عشانها،
1: اسباب تانية الحياه اصعب من كده. دكتوره نيفين ابو زيد والكاتب احمد عبدو، شكرا لكم. الان مشاهدينا الى موجز لاهم واخر الاخبار مع الزميله جيلان.
2: شكرا دين. أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. نقل موقع أكسس عن مسؤول أمريكي ومصدر آخر مطلع قولهما إن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أبلغ عددا من نظرائه من الدول الحليفة في الأيام القليلة الماضية بأنه في الوقت الراهن لا يتوقع أن تشن الولايات المتحدة ضربات جديدة على إيران، بل ستركز بدلا من ذلك على وسائل ضغط أخرى. اعتبر المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك عبر موقع أكس أن حل قوات سوريا الديمقراطية واندماجها بمؤسسات الدولة السورية حدث تاريخي، وأشار إلى أن قيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فتحت الطريق لدمج قسد بشكل منظم. هذا وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد التقى مع القائد السابق لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي بعد إعلان الأخير عن حل قسد والإدارة الذاتية الكردية وكافة التشكيلات العسكرية والمدنية التابعة لها. الشرع وعبدي بحثا الملفات المرتبطة باندماج قسد ضمن مؤسسات الدولة السورية. في غزة حذر مجلس السلام بقيادة الولايات المتحدة حركة حماس من إطلاق الطائرات الورقية بعدما هددت إسرائيل بشن ضربات انتقامية، مؤكدا أنه لا يجب أن تتوقف أو يجب أن تتوقف كل النشاطات المسلحة في القطاع. أعلنت شبكة أطباء السودان مقتل 27 شخصا بينهم 4 أطفال وإصابة آخرين جراء هجمات شنتها الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو على منطقتي قردود وأبو حمامة في ولاية جنوب كردفان على خلفية الصراع مع قبيلة طورو. وقالت الشبكة في بيان إن الهجمات تسببت في موجات نزوح كبيرة وسط المواطنين باتجاه مدينة كادقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان ومنطقة أبو حيطان. عاد الهدوء إلى مدينة بنقردان جنوب شرقي تونس بعد احتجاجات إثر غرق 14 شابا من أبناء المنطقة في قارب للمهاجرين نحو أوروبا. وكانت المدينة التي تحولت إلى منصة لإطلاق قوارب الهجرة قد شهدت صدمات عنيفة أطلقت خلالها قوات الأمن غازا مسيلا للدموع على المحتجين التونسيين. أفاد موقع أكسس وشبكة سي بي أس نيوز الأمريكية نقلا عن مصادر بتوجه مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية سي آي إيه جون راتكليف إلى روسيا للقاء مسؤولين هناك. هذا وهبطت في العاصمة اللاتفية ريغا طائرة عسكرية يعتقد أنها تقل راتكليف. وتأتي هذه الزيارة بعد تعثر المحادثات التي ترعاها الولايات المتحدة بين روسيا وأوكرانيا، وتعد هذه أول زيارة أعلن لرئيس جهاز المخابرات الأمريكي إلى موسكو منذ محادثات مدير الوكالة السابق ويليام بيرنز مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في نوفمبر من عام 2021. الآن نتوجه إلى حديث السوشيال مع الزميلة ولا أبو سارة. إليك ولا. شكرا جيلان. أهلا بكم في فقرة حديث السوشيال والتي نرصد فيها الأخبار رائجة هذا الصباح. تحولت زوجة مصرية إلى بطلة مواقع التواصل بعد تداول فيديو يوثق لحظة دفاعها عن زوجها خلال مشاجرة في أحد الشوارع، إذ باغتت شخصا كان يحمل عصا ويستعد للاعتداء عليه، وانتزعت العصا منه ثم طرحته أرضا بحركة قوية، وأثار المشهد موجة تفاعل واسعة حيث شبه متابعون حركتها بأسلوب المصارع الأمريكي جون سينا في إسقاط خصومه.

تقاليد غريبة للزواج في الدنمارك، حيث إذا تجاوز الشخص عامه 25 دون ارتباط يتولى أصدقائه الأمر بطريقتهم الخاصة، يربطونه إلى عمود ويغمرونه بالقرفة. أما إذا استمرت العزوبية حتى سن 30 فيتم استبدال القرفة بالفلفل الأسود.

مشهد طريف خطف القلوب على مواقع التواصل. ظهرت طفلة وهي تحتضن وجبة من الدجاج المقلي أثناء النوم وكأنها دميتها المفضلة. الفيديو أثار تفاعلا واسعا مع تعليقات ساخرة أشارت إلى أن حب الأطفال للوجبات السريعة بات ينافس الدمى والألعاب على مكانتها لديهم.

أظهر فيديو متداول مشاهد خلابة من مرتفعات فيفا جنوبي السعودية، حيث غطى الضباب الكثيف القمم الجبلية فيما تدفقت المياه على الطرقات والمنحدرات عقب هطول الأمطار. ولاقى المقطع تفاعلا واسعا على مواقع التواصل مع إشادة المتابعين بجمال الطبيعة التي بدت وكأنها لوحة ضبابية تزين بالشلالات والمسطحات الخضراء.

فيديو متداول أحد الأطفال من ذوي الهمم وهو يجلس في الشارع محتضناً قطة صغيرة يطعمها بلطف ويلعبها في مشهد إنساني مؤثر لاقى تفاعلاً واسعاً. وأشاد المتابعون بعفوية الطفل ورحمته بالحيوانات معتبرين أن المقطع يجسد أن الإنسانية واللطف لا يعرفان حدود أو فوارق.

0: كان هذا كل ما لدي إلى اليوم، والآن إلى ريم وباقي فقرات صباح العربية. إليك يا ريم.
1: شكرا هدى.
2: الآن مشاهدينا لوقفتنا الأولى من زوايا المراسلين، ومع الزميلة سارة سالم من جدة. يسعد صباحك يا سارة. وإطلاق السياسة الوطنية لتعزيز السلامة الإسعافية في الأماكن العامة ومقرات العمل، ما التفاصيل؟
3: صباح الخير عليكم جميعا. الواحد دائما يفكر لو لا سمح الله صار موقف طارئ في مكان عام أو حتى في الدوام إيش ممكن يصير. الخبر الحلو إنه السعودية أطلقت اليوم السياسة الوطنية للسلامة الإسعافية، وهذه هي أهم الأشياء اللي تهمنا كلنا كأفراد في المجتمع. أولا الأجهزة، وين ما نروح صار في إلزام بتوفير أجهزة الإنعاش القلبي الرئوي في كل الأماكن العامة ومقرات العمل، يعني الحماية بعد توفيق الله صارت قريبة مننا وين ما نكون. ثانيا كلنا نقدر ننقذ حياة، لكن السياسة تركز على تأهيل العاملين والمجتمع على مهارات الإنعاش الأساسي، والهدف إننا ما نكون متفرجين فقط، بل أيضا قادرين على إننا نساعد في الدقائق الأولى الحرجة. ثالثا سرعة استجابة تفرق في إنقاذ حياة. النظام الجديد يربط الحالات الطارئة بأقرب مستجيب مؤهل عشان نزيد فرص النجاة. الخطوة هذه ببساطة تعني بيئة عمل وأماكن عامة.

0: لدرجه انها اكثر امانا لنا ولعائلاتنا.
1: أيضا هناك إنجاز علمي جديد للسعودية، المنتخب السعودي للمعلوماتية يحصد 3 جوائز، كلمينا أكثر عن التفاصيل.
0: قصة نجاح بدأت من الشغف، من غرف التدريب وشاشات البرمجة، والآن هي إلى منصات التتويج العالمية. شباب الوطن رفعوا علم السعودية في أوزباكستان بحصولهم على 3 جوائز في أولمبياد المعلوماتية الدولي بعد منافسة مع مئات العقول من 97 دولة، حيث خاض أبطالنا تحدياً تقنياً عبر كتابة أكواد وتصميم خوارزميات برمجية معقدة بلغة لحل مشكلات رياضية وواقعية صعبة في أوقات قياسية. الإنجاز هذا طبعاً تاريخي، سطرته المملكة بتحقيق أول ميدالية فضية تاريخية في هذه البطولة، متجاوزين اختبارات البرمجة الدقيقة وتحليل البيانات الضخمة بمهارة فائقة طبعا. وخلف هذا النجاح قصة كفاح طويلة ومعسكرات مكثفة وآلاف ساعات من التدريب، وهذا طبعا بدعم متواصل من موهبة ووزارة التعليم، لترتفع حصيلة الوطن إلى 14 جائزة دولية في هذا المجال، ونثبت أنه السعودية يوما بعد يوم قادرة على قيادة المستقبل.
1: شكرا لك مراسلة صباح العربية من جدة سارة سالم. الآن مشاهدينا إلى جولتنا التقنية وأبرز القصص والتطورات اللي تشغل عالم التكنولوجيا اليوم، نشاركها مع صانع المحتوى التقني سليم تركماني، وأيضا معانا التقني هشام الدقاق. أهلا بكم وصباح الخير.
2: أهلا وسهلا فيكي. شكرا على الدعوة.
1: أكيد. هل باتت رقائق الذاكرة أغلى من أن تحافظ أبل على أسعار آيفون؟ يبدو لنا الإجابة نعم، إذ تشير التقارير إلى أن سلسلة آيفون 18 ستشهد زيادة قدرها $100 على جميع الطرازات بسبب الارتفاع الكبير في أسعار رقائق الذاكرة. بناء على ذلك بدأ سعر آيفون 18 برو من نحو $2200، فقررت أبل تمرير جزء من تكاليف المكونات المرتفعة إلى المستهلكين للحفاظ على هوامش أرباحها. يا سليم، الآيفون بكل ماله بيزيد سعره بيزيد يعني، ولكن ما هي توقعاتك للتحديثات في الآيفون أو أنه زي أسعار الآيفون كيف رح تكون؟
2: هلأ أنا عندي 5 توقعات وهن مبنيين على تسريبات من شركة أبل. نعم. تمام؟ أول توقع عندي أنه راح يكون في آيفون قابل للطي. سواء كان اسمه الآيفون ألترا أو الآيفون فولد، يعني ما لسه ما بين أنه اسم بدهم يختاروا، بس راح يكون في هاتف قابل للطي. حلو. هلأ التحدي عند أبل، هل هن حيعرفوا كيف أنه يحلوا مشكلة الكريسلس ديسبلاي، أنه ما يكون في خط بالنص لما تفتح الجهاز؟
1: صحيح.
2: هذا اللي بدنا نشوفه بالآيفون فولد إذا طلع.
1: شوف. طيب وإيش تاني؟
2: التسريب الثاني اللي عندي إياه هو، أو عفوا التوقع الثاني هو كمان
1: عندك إصرار أنت يا سليم ما شاء الله عليك. طيب إيش التوقع؟
2: التوقع الثاني هو أنه راح يكون سيري راح يكون متطور أكثر. أيوة. شفنا بالسنين الماضية أنه في فجوة كبيرة بين أبل وهواتف أندرويد من ناحية الذكاء الاصطناعي. حتى للمستخدمين العاديين، سواء كان مثلا للحذف حذف حذف شيء من الصور أو الـ AI text مثلا، في فجوة كبيرة بهالشيء. وبالتعاون مع جوجل بمؤتمر WWDC 2026 تعاونوا أبل مع جوجل لحتى يحطوا جوجل جيميناي بسيري، فراح يكون في تطوير أكثر بسيري وبالذكاء الاصطناعي بأبل. فإن شاء الله يكون هذا التوقع يعني حقيقة.
1: أوكي. ماذا عن الكاميرا؟ أهم شيء عندنا الكاميرا، هل حتتطور الكاميرا؟
2: هلأ لابد أنه أبل كل سنة بتطور الكاميرا، بس راح يكون في كمان الشغلة وهي مبنية على تسريب اللي هي الفاريبل أبتشر. طيب. شو يعني؟ يعني أنه راح تقدر تتحكم بفتحة العدسة تبع الكاميرا لحتى تفوت إضاءة قد ما بدك. ولحتى يكون في عزل قد ما بدك، العزل اللي بيكون وراك راح تقدر تتحكم فيه.
1: حلو.
2: وتتحكم بالإضاءة لحتى يعني تقدر تصور على حسب المكان اللي أنت قاعد فيه.
1: ممتاز. طيب البطارية؟
2: أيوة. التسريب أو التوقع الرابع اللي هو البطارية أطول والأداء راح يكون الجهاز ما بيحمى. شلون يعني؟ هلأ في تسريب طلع أنه راح يكون في الشيب الـ A20.
1: أيوة.
2: مصنعة من

0: من ابل 2 نانومتر تقنيه 2 نانومتر، فهذا الشيء حيخلي الجهاز بطاريته اطول وراح يخلي الاداء تبعه يكون يعني ما يحمل جهاز، راح يكون بارد الجهاز.
1: ايوه
0: طيب خليني اشرح بكل بساطه شو هي تقنيه ال2 نانومتر. تقنيه ال2 نانومتر تخيلوا انه نحن قاعدين بمطبخ.
1: طيب.
0: تمام، راح اشرحها هيك ابسط شيء لاولاد جيلي. لو قاعدين بمطبخ وانا مثلا عم بعمل بيتزا، كل ما صغرت حجمي كل ما فيك تدخل سليمات غيري على المطبخ لحتى يعملوا بيتزا معي.
1: طيب.
0: وبالتالي راح يكون الاستهلاك اقل، راح يقدر ياكل السليم الواحد اقل.
1: طيب.
0: وراح يكون الانتاج اكثر. هذا هو بالضبط تقنيه 2 نانومتر. بيصغروا
1: البطاريه ولا
0: المكونات بالتشيب، بيصغروها لحتى يقدروا يحطوا اكثر ويكون الاوتبوت اكثر
1: افضل. نعم.
0: والتوقع الرابع الخامس اللي هو اتمنى انه يكون حقيقه يعني بصراحه، هو الجهاز يكون وزنه اخف.
1: صح. لانه ثقيل وعريض وايش. لا
0: يعني للسيدات هو اكثر شيء، وحتى للرجال اللي ايديهم ناعمه صعب عليهم انه يحملوا الجهاز هيك يحملوه وانه
1: ما بنقدر نوصل لكل مكان.
0: ايوه صعب جدا.
1: صحيح.
0: فبالتالي انه بتمنى يكون في هيك انه الجهاز وزنه اخف وحجمه اصغر، حتى للبرو والبرو ماكس، مو بس انه للايفون 18 العادي.
1: صحيح.
0: او الايفون اير مثلا، حتى للنسخ الاحترافيه يكون حجمه اصغر.
1: طيب.
0: في تسريب كمان انه الوانه راح تكون كثير حلوه، راح يكون لونه مارون وازرق، ازرق سماوي، فحيكون الوانه
1: في الوان جذابه اكثر من هذا اللي موجود. طيب شيء جميل جدا. هشام، انت شخصيا ايش اللي تتمناه، ان تتمنى ان تراه في الجهاز الجديد؟
2: يا اهلا وسهلا انسلين، صباح الخير. هلا بدايه انا بتمنى يكون في كفر للعدسه حتى نحن خصوصيتنا هاي الكفر ما يفتح الا في حال التقاط صور او فيديوهات.
1: طيب كويس.
2: ما كان شغال 24 ساعه. بتمنى كمان نلاقي ميزات ثانيه مثل وصل الجوالات على الاقمار الصناعيه.
1: أيوة.
2: بحيث انه هي تضل متصله بالانترنت بالتليفونات بشكل مستمر. بتمنى من هاي الاجهزه كمان تكون فيها بطاريه مشحنه مره واحده تكون معنا مده اسابيع او اشهر.
1: جميل.
2: بدنا نشوف كثير اشياء منهم
1: كلها شهور قليله ونرى، او ايام اسابيع قليله ونرى ذلك. هل اصبحت منشورات الذكاء الاصطناعي تهيمن على لينكد ان؟ المنصه بدات تشديد الرقابه بعدما اشارت تقديرات الى ان نحو 41% من المنشورات الطويله و30% من المنشورات القصيره قد تكون مولده بالذكاء الاصطناعي. اطلق لينكد ان اداه جديده تتيح للمستخدمين الابلاغ عن المحتوى منخفض الجوده، وما يعرف ب AI سلوب، في محاوله للحد من المنشورات الاليه التي تفتقر الى الخبره والقيمه المهنيه. يعني بالفعل هشام، يعني منصة رسمية مهنية زي كذا المفروض لا يكون فيها ذكاء اصطناعي، لكن اشرح لنا اكثر عن هذه الأداة اللي في لينكدين.
2: تمام. قبل بس ما اشرح عن الأداة حابب اوضح، اللينكدين بالفترة الماضية بسبب تطور الذكاء الاصطناعي الوكيلي صارت الناس تستخدمه بشكل مكثف.
1: نعم.
2: لحتى تأتمت وتنشر محتويات، يعني بوستات ومنشورات مصممة بالكامل تقريبا بالذكاء الاصطناعي.
1: نعم.
2: هذا الشيء أثر عليها لهي المنصة، صار المحتوى يعني كثير أوتوميتد وما فيه قيمة للمتابع أو للمستخدم. فتوجهت لينكدين لحتى تغير الخوارزميات اللي فيها، من هون خوارزميات كشف المحتوى المصمم بالذكاء الاصطناعي، وحاليا عم تستعين المنصة بالمستخدمين لحتى ينبهوها شو هو المحتوى اللي مصمم بالذكاء الاصطناعي بشكل كبير.
1: ممتاز. طيب نذهب إلى خبرنا الأخير. هل تتحول، طيب هل التجربة جاهزة معانا الآن؟
2: اي اكيد اكيد. اذا بتحبي ممكن نكون عم نعرض للمتابعين كيف فينا نحن نكون عم نستخدم هي الاداه
1: عشان تكشف لنا المحتوى المصنع بالذكاء الاصطناعي.
2: صحيح. تفضل. صحيح. نحن بس ندخل على لينكد ان ونشوف مثلا زيها بوست طويل والصوره تبعه ما لها كثير واضحه ومفهومه، فينا ندخل على الثلاث نقاط الموجودين هون ونختار، عفوا، اي بوست نختار قدام منه هون، بس تفتح يا seems like AI slope. بس نخبر لينكدين على هاي البوست انه هو هذا البوست مصمم بالذكاء الاصطناعي، يساعد لينكدين الخوارزمية انه نحن نخفف من ظهور هاي البوستات ويصير المحتوى مخصص لنا بشكل اكبر ببوستات حقيقية مكتوبة من ناس حقيقيين.
1: ايوه، وهذا الشيء جدا مهم خصوصا في منصة المفروض تعتمد على المصداقية.

0: والناس تبحث فيها عن عمل وهكذا. عموما شكرا لكم الخبير التقني هشام الدقاق وأيضا سليم تركماني، شكرا لكم. مميزات الهاتف الجديد من آيفون وقدرات المعالج الجديد نشاهدها في فيديو من السوشيال من صفحة 3 ستوريز.
1: كلام كتير بيتقال على ايفون 18 الجديد، بس يا ترى ايه الحقيقه؟ في ناس كتير بتقول ان اللون الجديد هيكون دارك تشيري، وناس تانية بتقول ان سعره هيزيد، وناس ثالثه بقى بتقول ان وزنه هيبقى اتقل. تقريبا كله بيتكلم على الشكل بس، بس محدش بيتكلم على المشاكل اللي بيواجهها اليوزرز اغلب السنين اللي فاتوا. هل السيريز الجديده هتصلح اي حاجه؟ بما ان اكتر مشكله بتواجههم هي سخونه التليفون، فالتسريبات الجديده بتقول ان المعالج الجديد هيكون 2 نانومتر. تخيل معايا كده كل يوم ان انت بتمشي في شارع زحمه وكل شويه تقف في اشاره وتحرق بنزين، وفجاه الشارع ده فاضي تماما. وده بالظبط اللي هيعمله المعالج الجديد، هيخلي الكهرباء تتنقل بين اجزاء المعالج اسرع وكمان بمجهود اقل، بالتالي الموبايل مش هيستهلك كهرباء زياده ولا هيسخن في ايدك. من مشاكل الايفون كمان ان الواي فاي بيفصل بدون اي مبرر، وده على حسب ما بيتقال ان ابل كانت بتستورد القطع المسؤوله عن الشبكه والواي فاي من شركات ثانيه، ولكن التسريبات بتقول ان هم هيصنعوا القطعه دي بنفسهم وكمان هيضيفوها للايفون الجديد. اليوزرز لما عملوا اختبارات على الايفون 17 اكتشفوا انه بيتخدش بسهوله والاسس بتاعه قابل للكسر، حتى لونه البرتقالي بيتاكسد بسرعه وبيتحول لبينك. من ضمن الكلام اللي بيتقال على ايفون 18 الجديد ان الماتيريال هتكون اقوى وكواليتي اعلى بكتير.

0: تريد أن تبدو أكثر أناقة من دون شراء ملابس جديدة؟ خبراء الموضة يقولون إن التفاصيل الصغيرة هي اللي تصنع الفرق. أبدأ بالمقاس الصحيح واضبط طول البنطلون، اختر حذاء يتناسب مع الإطلالة، واكتفي بقطعة واحدة لافتة بدل الإكثار من الإكسسوارات. الأهم لا تطارد كل صيحة جديدة. الأناقة اليوم تميل أكثر إلى البساطة والتناسق واختيار القطع بعناية. نناقش الموضوع مع ضيفنا خبير المظهر خالد الإبراهيم. يسعد صباحك يا خالد. ويعني بالفعل في قطع مهمة يجب أن تتوفر. إحنا دائما السيدات يقول لازم يكون عندك الفستان مثلا الأسود القصير، الأشياء الأساسية. إحنا الآن نبغى نتكلم على خزانة الرجل. كلمنا عن القطع اللي المفروض تكون موجودة وكيف ممكن إنه يستفيد من القطعة بأكثر من شكل.
1: هلا خليني نبلش. أنا عملت في 3 أخطاء.
0: هلا شباب. أيوة الأخطاء. نبدأ بالأخطاء.
1: يس. بالديلي أوتفيت طبعاً، وبعدين حأجي لك بالكريتيف بيزكس. مثلاً ليك شو حلو هذا الباند.
0: حلو لطيف صيفي لطيف.
1: تكسر طبعه كتير حلو.
0: لكن
1: كمان هذا الشميز ليك شو حلو.
0: صحيح.
1: لونه
0: مرة حلو.
1: نقدر نستخدمه بكذا أوتفيت. بس ليش أنا بعدني اليوم عم شوف هيدول الكالرز؟
0: أيوة. قصدك إنه لما بنحطهم أيوة. مع بعض بيفتقدوا إلى
1: الكارو.
0: أيوة. والمقلم
1: ما فينا نعملهم مع بعض
0: أبداً.
1: We can't mix them. كل قطعة لها جمالية لحالها. يعني هيدا جماليتها بألوان كثيرة بس سادة. وديس وان كمان له جماليته الخاصة بألوان السادة بس مع بعض. نكون عم نعمل كارو مع اشي مقلم لا حرام.
0: طيب خلينا نشوف خطأ ثاني يرتكبه الرجال.
1: خطأ ثاني مثل ما عرفنا احنا الهب الاوفر سايز.
0: ايوه
1: كلنا عم نلبس اوفر سايز من الكبير للصغير. طبعا كومفورتبل وشكله حلو بس يعني انا مش عارف اذا حقدر البسه. بس لما كنا عم نلبس اشياء كثير كبير هيدا منه اوفر سايز. هيدا انت عم تلبس سايز اكبر منك. يعني هو كشخص بتشوفيه من بعيد اوفر سايز
0: بس هذا مش اوفر سايز.
1: لا اذا بلبسه هلا ببين اوفر سايز. بس هو منه اوفر سايز لانه عم يكون معنا الطول تحت الجيبة البانت. سو ما بيكون اوفر سايز. فعم نشوف الناس عم تلبس اشياء فكريتها اوفر سايز بس هي منها اوفر سايز
0: وهو مقاس غلط.
1: يس.
0: طيب ادينا كمان خطا اخر.
1: اخر خطا ليك شو حلوين. الاورنج مع الجرين
0: اخضر.
1: كل قطعه فينا ناخذ لها جماليتها لحالها. طيب انا جيت عملت هيدا الاوتفيت مع البني. ليش؟
0: ما ادري
1: ما فينا نعمل يعني لا. لليوم بعدنا عم نشوف كثير الوان
0: أي.
1: مع بعض.
0: هل هي كثره الالوان؟
1: يس. عم تحرق القطعه وعم تحرق جماليه القطعه.
0: طيب
1: اعطيك القطعه حقها وما تعمل ميكس
0: بالالوان.
1: يا
0: طيب
1: نرجع هلا
0: للتنسيق الصح.
1: يس. 3 بيزكس هدول المفروض يكونوا بخزانه اي رجل.
0: مزبوط. ايش عندك؟
1: اولا اللي هو حبيب الملايين
0: البادي الابيض
1: وايت بيزك. بتلبسيها على الفورمال، بتلبسيها على الكاجوال، بتلبسيها على كثير اشياء. فيك تلبسيها كمان فوق الشميز، فيك تلبسيها فوق البليزر. هيدي بيزك يعني ما في اي رجل ما عنده هيدي.
0: ممتاز.
1: سكند وان

0: نيفي بلو.
1: نيفي بلو
0: هذا جينز بيزك بكيل خزانة كل رجل،
1: بس لازم يكون جينز مرتب يعني ممكن عندي
0: ستريت.
1: أنا 100 جينز
0: أهم شيء
1: بس نبعد ما بدنا
0: عن السكيني طبعا. أيوة. ستريت أعلى بدرجة،
1: ستريت هو الأكثر يعني يمشي مع الكل.
0: هذا فينا ناخده على كل الكولرز، بيبقى معنا على دوامنا، على الأشياء اللايف ستايل تبعنا، على كل على أي شيء نحن طالعين عليه إتس غانا بي سوتبل.
1: الجينز
0: يس ممتاز. The last one.
1: عندنا كمان البليزر، مهم جدا.
0: انا ما حانسى الناس اللي مثلي بتحب البليزرز والسوت. نيفي بلو، ليش النيفي بلو؟
1: ليش
0: البلاك؟ كل الناس عندها بلاك، كل الناس قدرت تو ميكس اني كولرز توجذر، بس النيفي بلو وقت نحط معه الابيض، البيج، الجريج، الاخضر الفاتح
1: كثير كثير معنا،
0: بيمشي معنا. يعني فيك تنسقيه على 90% من الالوان، بس عم يعطيك جماليه هيك
1: في حس من الانقه كده.
0: طيب انا عندي هيدي البليزر، خلينا نعمل هلا وان فول اوتفيت قدامك براندوم ايتم.
1: صحيح.
0: البس تحته هيدي البيزك الوايت.
1: ممتاز.
0: خليني احط لك اياه هون.
1: ايوه كده عشان
0: صح. حلوين تمام، قد ايه حلوين مع بعض
1: جدا.
0: ذيس بيزك انا لبستها على فورمال، البسها على كاجوال كمان،
1: ممكن على جينز.
0: شو حلوين مع بعض.
1: سلام.
0: وان فول اوتفيت اخذت منه كاجوال وفورمال مع بعض بقطع اساسيه قادرين نستعملها كل يوم.
1: ممتاز ممتاز،
0: ما في احلى من هيك.
1: ما بيجي اشياء بسيطه اساسيه. يس. بنقدر نركبها بكذا شكل، بنستفيد منها بكذا.
0: بنرجع كمان ستريم. قد ما كانت القطعه حلوه وقد ما كان الترند كبير، ذوقه للشخص هو اللي بيعمل جمال.
1: الذوق يلعب دور، حتى لو قطعه ترى بسيطه وملابس بسيطه، الذوق واللمسه هذه
0: ما بندور لا على براند ولا اكسبيرينس.
1: بالضبط، مو شرط انه يكون براند. صحيح،
0: ذوقك هو بيمثل الابيرنس تبعك.
1: بالضبط صحيح، يعني اهم شيء التناسق ويكون مرتب وانيق والوان متناسقة. شكرا لك خبير المظهر خالد الإبراهيم.
0: شكرا لك.
1: نختم فقرتنا بهذا المقطع من السوشيال ميديا. دعاء هاني صانعة محتوى منسقة أزياء تشارك الفتيات مجموعة من النصائح لاختيار ستايل الأنسب وكيف تعبرين عن شخصيتك من خلال الإطلالة.
2: ثلاث شغلات اعمليها إذا حابة تلاقي ستايلك. واحد، اعملي فاشن شو بالبيت عندك. انت كيف بدك تعرفي ستايلك اذا ما قمتي وشفتي القطع الموجوده عندك بالخزانه وجربتيها باكثر من طريقه ممكنه؟ كثير مهم انه نطور حالنا، ولما نطور حالنا بستايلنا كثير مهم انه نجرب الشغلات طول الوقت. 2، غيري المكان اللي بتشتري منه بالعاده. بعرف قد ايه مريح نشتري من نفس المكان اللي تعودنا عليه واللي بنحبه، بس اللي ما بنعرفه انه حتى البراند اللي بتنزل دائما اشياء جديده هي لها ستايل معين، فانت عم بتضلي على نفس الستايل وانت مش منتبهه. 3، البيسك مو ضروري يكون تيشيرت ابيض وبنطلون جينز. كثير بنسمع انه اساسيات الخزانه لازم تكون تيشيرت ابيض وبنطلون جينز وبليزر اسود، بس هذا مش ضروري يكون اللي بيناسبك انت. كثير مهم انك انت تختاري البيسكس تاعونك. التيشيرت الابيض مو ضروري هو يكون بيسك، ممكن انت بتحبي التيشيرت الملون، عم تقدر تستخدميه اكثر وتنسقيه اكثر بالاواعي اللي عندك. انت بتحبي الطبعات اكثر ما انه يكون كل شيء هيك مينيمال وما في الوان، فكثير مهم انت تختاري الشغلات اللي بتساعدك انك تنسقي باكثر من طريقه ممكنه.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
4: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: التاسعة صباحاً بتوقيت الرياض، السادسة بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية FM، وإليكم العناوين. روبيو يستبعد شن ضربات جديدة على إيران حالياً، وواشنطن تؤكد ألا تفاوض مع طهران في الوقت الراهن. إيران تؤكد أن المسار الجديد في هرمز مع عمان مؤقت ولا يعني إعادة فتح المضيق بشكل فوري. ترحيب أمريكي بحل قسد واندماجها بمؤسسات الدولة، والشرع يبحث مع عبد خطوات المرحلة المقبلة. وفي أخبار الاقتصاد، ارتفاع كبير في أسعار

الغاز في أوروبا والأسعار في أعلى مستوى لها منذ أكثر من 3 أعوام. ومن أخبارنا الرياضية، الأهلي السعودي يواجه أوكلاند نيوزيلندي في بطولة كأس القارات للأندية.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: أهلا بكم مستمعين إلى هذه النشرة الإخبارية من العربية اف ام، أصحابكم فيها أنا هناء عوني. نبدأ مما نقله موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي ومصدر آخر مطلع، إذ قال إن وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو أبلغ عددا من نظرائه من الدول الحليفة في الأيام القليلة الماضية بأنه في الوقت الراهن لا يتوقع أن تشن الولايات المتحدة ضربات جديدة على إيران، بل ستركز بدلا من ذلك على وسائل ضغط أخرى. وأضاف روبيو أن سياسة إدارة ترامب الحالية تجاه إيران ستستمر على الأقل لما بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في نوفمبر المقبل. في الوقت نفسه أكد مسؤول أمريكي للعربية إن الولايات المتحدة لا تجري أي محادثات مع إيران. وأضاف المسؤول الأمريكي أن أمريكا تطبق الحصار البحري بكامل قوته وفعاليته، وأن مضيق هرمز مفتوح وتمت إزالة جميع الألغام منه أو تفجيرها. أيضا قال مصدران مطلعان لرويترز إن إدارة ترامب قررت بدء إعادة موظفين إلى بعض بعثاتها الدبلوماسية في الشرق الأوسط التي جرى إخلاؤها أو خفض عدد أفرادها وسط التوتر مع إيران. أضاف المصدران أن البعثات في لبنان وإسرائيل والسعودية وبغداد من بين المواقع التي سيعود إليها الموظفون، وأنه سيسمح أيضا لأفراد أسر الموظفين بالعودة إلى البعثة الأمريكية في الرياض. طبعا تشير هذه الخطوة إلى أن واشنطن لا تتوقع عودة الأعمال العدائية الشاملة ضد إيران تقريبا كما قال روبيو. وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسنت قال إن الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أقر بالأزمة الاقتصادية التي تعاني منها بلاده، وأضاف أن القيادة الإيرانية تدرك أن الضغوط الاقتصادية تؤتي ثمارها، مؤكدا أن واشنطن ستواصل قطع الشرايين الاقتصادية التي تدعم النظام الإيراني. أشار إلى أن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أقر بأن طهران لن تصمد أمام أمريكا إذا عانى الشعب الجوع. من واشنطن ينضم إلينا المحلل السياسي المختص بالشأن الأمريكي طارق الشامي. أهلا ومرحبا بك أستاذ طارق. إذن روبيو يستبعد شن ضربات جديدة على إيران في الوقت الراهن حتى عقد انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، وحتى لا محادثات مع إيران أيضا. هل تريد الولايات المتحدة تجميد الأزمة مؤقتا حتى مرور موعد هذه الانتخابات، وحتى تثمر أيضا الإجراءات الاقتصادية التي تتخذها الولايات المتحدة بحق إيران؟
2: تحية لك يا أولا أستاذ حناء ولجمهورك الكريم. يعني أعتقد فعلا أنه الولايات المتحدة ليست في عجلة من أمرها. لماذا؟ لأن العقوبات الاقتصادية لن تحدث أي مفعول الآن، يعني من المنتظر أن يستغرق الأمر أيام أو أسابيع، هذا وفقا لما قاله سكوت بيسنت وزير الخزانة الأمريكي، الذي قال أن لكل دولة جدول زمني، وبالتالي دولة مثل تركيا مثل العراق تتعامل مع إيران بشكل منتظم وتصدر وتستورد منها أشياء كثيرة، هذا يتطلب فترة من الوقت حتى لا يحدث خلل في النظام المالي الدولي، وكذلك يعني الصين وروسيا وغيرها من الدول الأخرى التي تتعامل مع إيران، هذا أمر يتطلب بعض الوقت. لذلك الإدارة الأمريكية ترى أنه ليس من المنطقي أن تذهب إلى أي نوع من التسوية حاليا مع إيران، لأنه أولا لا توجد ثقة في أن الإيرانيين سوف يلتزمون بما يقولونه، وهم يعني اكتووا بنار الخلل الذي يحدث في النظام السياسي.

0: في طهران والتقلب في المواقف بين لحظة وأخرى، كما أنهم يرون أن الوضع الداخلي في الولايات المتحدة أيضا لا يسمح بنوع من هذه التقلبات والتلاعب بالإدارة الأمريكية في وقت هي في أمس الحاجة أن تظهر عضلاتها الاقتصادية وأن تمارس ضغوطها على الإيرانيين من دون الخوض في أي هجمات عسكرية، إلا إذا كانت كردة فعل على أي تطورات تحدث من الجانب الإيراني. وبالتالي هذا سيضمن للرئيس الأمريكي القول بأن الحرب متوقفة حاليا وهو ليس في صراع عسكري، وممارسة الضغوط الاقتصادية هي بالفعل كانت تمارس منذ سنوات طويلة، وهذا ليس إلا مضاعفة لهذه العقوبات الاقتصادية حتى يعني تحدث مفعولا حقيقيا وقويا من أجل كسر إرادة طهران في النهاية والقبول بعدم وجود أي نوع من السيطرة على مضيق هرمز والتخلي عن هذه الورقة الاستراتيجية التي تحاول إيران مرارا وتكرارا استخدامها ضد الولايات المتحدة والعالم والاقتصاد العالمي ككل.
1: طيب إذا كان مرور هذا الوقت حتى موعد انتخابات التجديد النصفي سيثمر في الضغط أو تحقيق نتيجة من الضغط الأمريكي على إيران، ولكن أيضا مرور كل هذا الوقت ألا يمكن أن يتسبب في فتور المسار الدبلوماسي بين واشنطن والوسيط الباكستاني وحتى العماني، وربما أيضا يؤثر هذا الوقت على الولايات المتحدة نفسها اقتصاديا وسياسيا؟
0: يعني اقتصاديا لن يحدث تأثير كبير بالنظر لما أكد عليه المسؤولون الأمريكيون والرئيس دونالد ترامب نفسه بأن القوافل النفط والغاز تمر من خلال يعني المسار العماني بضمانة الرقابة والسيطرة الأمريكية في هذه المنطقة. صحيح أنه أحيانا تتفاوت يعني عدد السفن التي تمر بين عدد قليل وعدد كبير، إلا أنه في النهاية لا تشعر الولايات المتحدة الآن بوطأة ضغط كبير. صحيح أنه ما زالت أسعار البنزين مرتفعة في الولايات المتحدة، ولكن يبدو أن أيضا الناخبين اعتادوا على هذا السعر ولا يروا أنه يرتفع إلى قفزات كبيرة يمكن أن تؤدي إلى مزيد من السخط تجاه الجمهوريين وإزاء الإدارة الأمريكية. وفي الوقت نفسه بالنسبة للوسطاء هم يحاولون يعني تقديم أشياء جديدة، كما سمعنا أنه هناك مسار مؤقت تم الموافقة عليه بين الإيرانيين والعمانيين، لكن الولايات المتحدة لا تريد أي نوع من استخدام هذه الورقة الاستراتيجية ورقة مضيق هرمز كأداة في يد إيران يمكن أن تتلاعب بها مرة أخرى، ولا يوجد ثقة أو اطمئنان إلى أن هذا الوضع سوف يستمر. لذلك هي لا تعتقد أن الوسطاء موجودون ويمكن أن يستأنفوا جهودهم مرة أخرى بعد فترة من الوقت، لكن بعد كل هذه الضجة حول العقوبات الاقتصادية لا أعتقد أن الولايات المتحدة سوف تتنازل عنها بسهولة بعدما شعرت بوطأة هذه الورقة على الإيرانيين واعتراف الرئيس بيزشكيان نفسه بثقل هذه العقوبات الاقتصادية.
1: طيب بالحديث عن مضيق هرمز تعود مسألة نزع الألغام لحديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويقول إن البحرية الأمريكية أبلغته بأنها أتمت عملية نزع الألغام، وفي السابق كرر هذا أيضا وقال إن المضيق منزوع الألغام كلية. ألا يلقي ذلك بظلال من الشك على مصداقية هذه التصريحات، وأيضا بظلال من الشك على مسألة السيطرة الأمريكية الكاملة على مضيق هرمز؟
0: يعني الرئيس ترامب يحاول بث نوع من الثقة لدى شركات الشحن الدولية التي تمر عبر المضيق حتى تستطيع أن تمر في نوع من الاطمئنان، والقوات الأمريكية هي بالفعل كانت تعمل على نزع هذه الألغام، لكن لا نعلم ما إذا كانت بالفعل يعني انتهت تماما كما يقول الرئيس دونالد ترامب من إزالة جميع الألغام، خاصة وأن الإيرانيين ربما يلقون بألغام جديدة إذا هم أرادوا أن يعني ينفذوا نوع من التعطيل. لكن حتى الآن لا يمكن الوثوق ب يعني كلام الإيرانيين، لأنهم في وضع عسكري يعني أضعف كثيرا الآن بعد الضربات التي وجهتها الولايات المتحدة عبر 13 يوما وأضعفت قدرة إيران بالفعل.

0: على التحكم في المضيق أو بث نوع من القلق الكبير لدى الشركات التي تمر يعني السفن الآن بنسبة ما، صحيح أنها ما زالت ضعيفة وقليلة لكنها تمر، وهذا يعني يحدث نوع من الاطمئنان بالنسبة للجانب الأمريكي وبالنسبة لشركات الشحن. وأعتقد أنه الرئيس دونالد ترامب يريد فقط يعني بث حالة من الثقة في عملية الملاحة البحرية عبر المضيق.
1: أشكرك شكرا جزيلا المحلل السياسي طارق الشامي من واشنطن.
0: شكرا.
1: في مقابل هذه التطورات أعرب وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي عن أمله في أن تعلن بلاده وإيران قريبا إنشاء ممر ملاحي مؤقت في مضيق هرمز. وقال البوسعيدي إن الممر سيهدف إلى وضع ترتيبات عملية لاستعادة الملاحة الآمنة، على أن تتبعها لاحقا ترتيبات لإدارة المضيق والتوصل إلى حل دائم. وكان البوسعيدي ونظيره الإيراني عباس عرقجي قد بحثا استئناف الملاحة الآمنة عبر المضيق في إطار مباحثات مشتركة بين الجانبين. تناول الوزيران بحسب بيان عماني إيراني إطارا مرحليا تضمن إنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز. وشمل الإطار المرحلي المقترح أيضا تنفيذ مشروع مشترك لتطهير مضيق هرمز من الألغام. البيان العماني أيضا الإيراني تحدث عن ضرورة استمرار المفاوضات الفنية بشأن الترتيبات المستقبلية لإدارة مضيق هرمز للتوصل إلى اتفاق بشأن ممر ملاحي دائم، وأكد على مواصلة المفاوضات الفنية لوضع آلية لتبادل المعلومات وإدارة حركة الملاحة. كما أكد البيان العماني الإيراني على أهمية عقد مناقشات مشتركة مع دول المنطقة المطلة على مياه الخليج، مشددا على ضرورة احترام الحقوق السيادية للدول الساحلية. أما نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي فأوضح تفاصيل التفاهم الذي توصلت إليه إيران وسلطنة عمان بشأن إنشاء ممر ملاحي مؤقت عبر هرمز. أبادي أكد أن هذا التفاهم لا يعني إعادة فتح المضيق بشكل فوري اعتبارا من الغد، وأن الأمرين منفصلان. وقال أبادي إن السفن كانت طيلة السنوات 58 الماضية تعبر من جهة المياه العمانية، وأن إيران تعرضت لأضرار جسيمة نتيجة لذلك، مشيرا إلى أن مضيق هرمز أصبح الآن قضية تتعلق بالأمن القومي الإيراني، وأنه يجب إجراء تغييرات جوهرية في مسارات الدخول والخروج. ينضم إلينا من القاهرة الدكتور هاني سليمان الباحث في الشأن الإيراني. أهلا ومرحبا بك دكتور هاني.
2: صباح الخير، تحياتي لحضرتك وكل السادة المتابعين الكرام.
1: يا أهلا وسهلا. إعلان طهران استعدادها لإنشاء ممر ملاحي مؤقت، هل يعني أنها بدأت بالفعل خطوات لاحتواء التوتر مع الولايات المتحدة بهذه الخطوة؟
2: بالتأكيد المتابع لجملة التصريحات الخاصة بالمسؤولين الإيرانيين والقيادات العسكرية الجديدة التي تم تعيينها آخر 10 أيام ونبرة الخطاب والتهديد ومستويات الثقة الإيرانية يستطيع أن يؤكد بما لا يدعو مجال للشك أن هناك تغيير فيما يتعلق بالخطاب الإيراني، أن الإجراءات المتفق عليها مع سلطنة عمان هي تأتي مغيرة لجملة التنديد والوعيد الإيراني والموقف الثابت والإجراءات التي كانت تهدد باتخاذها، وبالتالي هذا الموقف يشكل تراجع إيراني وهو يعبر عن واقع الأمر، لأن هناك أزمة وإشكالية اقتصادية صعبة على النظام الإيراني. رئيس بزشكيان تحدث عن ذلك، وهناك العديد من الإجراءات التي اتخذها النظام في الفترة الأخيرة، سواء من وزير جهاد الزراعة أو فيما يتعلق بمحسن رضائي نفسه الذي تحدث عن وجود وثيقة للتأمين الاقتصادي وجملة من الإجراءات الاقتصادية وتهيئة الشارع الإيراني لتحمل هذه التكلفة مع النظام لمواجهة الجانب الأمريكي والإسرائيلي. هذا الخطاب الذي يسوقه النظام من الواضح أنه لا يملك قناعة لدى الجمهور، وبالتالي الترتيبات والتنازلات الخاصة بمضيق هرمز المتعلقة بفتح المسار أو إزالة الألغام أو الترتيبات الفنية أو غيرها من الإجراءات المتعلقة بتهدئة التوتر، كل هذه الأمور بتؤكد بالتأكيد أن إيران في أزمة وهي تقدم تنازل.
1: هذا الاتفاق هل يضمن نفوذا أكبر لإيران على المضيق، أم أن قبولها بإدارة مشتركة مع عمان سحب منها يعني قوة هذه الورقة بعض الشيء؟
2: نعم، الموقف العماني هو موقف موازن في الحقيقة، ويمكن كان لها موقف ثابت في إطار دول مجلس التعاون

الخليجي وعلى مستوى وزراء الخارجيه الذين قابلوا ماركو روبي وزير الخارجيه الامريكي، او جمله من الاعتبارات والتصريحات. الجانب العماني موقفه واضح، وبالتالي هو موازن للموقف الايراني، وبالتالي لا يمكن الحديث عن موقف

0: هرمز أو المساعي الإيرانية لم تحقق أهدافها، والدليل على ذلك أن هناك جملة من المباحثات والاجتماعات المشتركة والمختلفة والتي ربما لم تستطع فيها إيران بالحصول على كل المكتسبات التي تريدها، وبالتالي الجانب العماني يدير المسألة بنوع من التوازن. ومع ذلك إيران لا تتمتع بإشراف كامل، لا تبسط نفوذها بشكل مطلق كما يدعي كاظم غريب عبادي أو عباس عراقجي أو جملة المسؤولين الإيرانيين. كمان إن ما يتم التوافق عليه والنقاش حوله هو أمر ليس مطلق وليس نهائي، وبالتالي لا يوجد مسألة المكاسب أو الغنيمة الإيرانية كما تحدث عنها محسن رضاي، هي ليست موجودة حتى هذه اللحظة. كمان هناك ضغوط إقليمية ومواقف قوية للمملكة العربية السعودية وبعض الدول، وكمان الرئيس ترامب والولايات المتحدة هي لا تقبل بشكل مطلق بهذه الفرضية وهذا النفوذ، وبالتالي أنا شايف أن
1: بما
0: المسألة
1: أن حضرتك تحدثت عن المملكة العربية السعودية والدول الخليجية، يتحدث الجانب الإيراني عن أهمية المشاورات أو عقد حتى اتفاقات جانبية مع هذه الدول لضمان استقرار المنطقة، هل بالفعل يمكن أن يقود التفاهم الإيراني الخليجي لهذا الهدف؟
0: يعني مسألة وجود تفاهمات مع دول الخليج ودول المنطقة هو أمر يعني ليس اختياري، ده هناك دول لها وزن وثقل، دول قوية ولها موقف واضح مثل المملكة العربية السعودية وبقية دول الخليج، وفي الحقيقة كان موقفها متسق إلى حد كبير، وبالتالي هي جزء ومكون رئيسي من هذه المعادلة، لا يمكن أبدا ربما إغفال دور هذه الدول. الجانب الإيراني يحاول ربما اتخاذ سياسة خارجية صلبة فيها نوع من التوتر والعداء مع دول الجوار، وبالتالي الحديث عن التعاون وتبادل الحوار هو أمر جيد، ولكن يعني يجب أن ينتقل إلى مسألة الثقة، يجب أن ينتقل لضرورات أن تقوم إيران بالتزاماتها وأن تدرك وتعي طبيعة المخاطر الموجودة، وأن هذه الدول لن تترك الساحة للجانب الإيراني لفعل ما يريد، والدليل على ذلك الإجراءات التي قامت بها المملكة العربية السعودية في الآلية متعددة الجنسيات لحماية التجارة والملاحة واتفاق مكة وغيرها من الآليات التي تؤكد وتقول أننا ندعم الوساطة والاستقرار وعدم التصعيد، لكن في نفس الوقت لا تهاون أبدا مع أي عمل عدائي أو مع محاولة أن يقوم طرف بأن يدرك غلطا أنه يستطيع التحكم في المنطقة أو فرض نفوذه بدون إطار قانوني أو بدون إدراك لطبيعة دول الجوار ونفوذها ووجودها اللي هو له ثقل كبير ولها دور مهم أصلا في إرجاء العديد من الضربات على الجانب الإيراني. ما زالت المملكة وبعض دول الخليج تقوم بهذا الدور وبشكل قوي.
1: أشكرك شكرا جزيلا الدكتور هاني سليمان الباحث في الشأن الإيراني.
0: شكرا جزيلا.
1: وبعد 6 أشهر على إغلاق مضيق هرمز، تغيرت حركة الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية لتؤثر على شكل التجارة العالمية. تراجع حاد في العبور ومسارات جديدة، وآلاف البحارة لا يزالون ينتظرون ممرا آمنا. التفاصيل في هذا التقرير.
2: 6 أشهر على إغلاق مضيق هرمز كانت كفيلة بتغيير خريطة الملاحة في أحد أهم شرايين الطاقة والتجارة في العالم. قبل الحرب كان نحو 5 صادرات العالم من النفط والغاز الطبيعي المسال يمر عبر المضيق، تعبره نحو 95 سفينة لنقل السلع الأولية يومياً. أما اليوم مع استمرار الإغلاق تراجعت الحركة بنحو 85% لتسجل خلال الفترة الأخيرة متوسطاً يقارب 15 سفينة يومياً. حتى طريقة العبور تغيرت، فالممر التقليدي لم يعد الطريق الوحيد، والسفن باتت أمام مسار شمالي بمحاذاة إيران وآخر جنوبي قرب عمان ومناطق يحتمل أن تكون مزروعة بالألغام. الأكثر لفتاً هو أن نحو 1/3 عمليات العبور أصبحت مجهولة المسار مقابل أقل من 1% قبل الحرب، مع إغلاق أجهزة التتبع أو التشويش على الإشارات ونقص بيانات الأقمار الصناعية. أما في الخليج فتداعيات الإغلاق لا تزال مستمرة، فنحو 500 سفينة و6,000 بحار عالقون، وتبقى حركة الملاحة في مضيق هرمز محدودة وسط تغير مسارات العبور وتزايد الرحلات في الظلام، فيما ينتظر آلاف البحارة تأمين ممر آمن للخروج.

0: يا اف ام.
1: إلى الشأن السوري، حيث اعتبر المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك عبر موقع إكس أن حل قوات سوريا الديمقراطية واندماجها بمؤسسات الدولة السورية حدث تاريخي، مشيرا إلى أن قيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فتحت الطريق لدمج قسد بشكل منظم. رأى باراك أن هذا الحل الدبلوماسي يعزز سيادة سوريا ويحول التقسيم إلى شراكة دائمة. وكان الرئيس السوري أحمد الشرعي قد التقى القائد السابق لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي بعد إعلان الأخير حل قسد والإدارة الذاتية الكردية والتشكيلات العسكرية والمدنية التابعة لها كافة. وأوضح بيان للرئاسة السورية أن الشرعي وعبدي بحثا الملفات المرتبطة باندماج قسد ضمن مؤسسات الدولة السورية والخطوات المتعلقة بالمرحلة المقبلة وتعزيز حضور الدولة. من جهته أعرب مظلوم عبدي عن أمله في أن يكون قرار حل قسد بداية لانتقال حقيقي من ساحات المعارك إلى ساحات البناء ومن زمن السلاح إلى زمن السلام على حد تعبيره.
2: ونريد أن يكون هذا اليوم بداية انتقال حقيقي من ساحات المعارك إلى ساحات البناء ومن زمن السلاح إلى زمن السلام ومن مرحلة الدفاع عن سوريا إلى مرحلة بناء سوريا. سنعمل على تنفيذ هذا القرار في العام الحالي لنستطيع بناء عليه في المستقبل.
1: كان هذا مظلوم عبدي القائد السابق لقوات سوريا الديمقراطية المنحلة. للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا المحلل السياسي والأمني ضياء قدور من دمشق. أهلا ومرحبا بك سيد ضياء. بداية حدثني عن الخطوات التمهيدية وآلية عمل الحكومة السورية التي أفضت إلى هذه النقطة بدمج قوات سوريا الديمقراطية التي ظلت تعمل ككيان موازي للجيش السوري طيلة 11 عاما. ما الذي قدمته الحكومة السورية لإقناع قوات سوريا الديمقراطية بهذه الخطوة؟
3: صباح الخير سيدة هنا لك ولكل العربي اف ام. يعني هذا مسار بدأ منذ 29 يناير اتفاقية يناير حتى وصلنا إلى هذه النتيجة، ولم يعني لم يأتي فقط من خلال التفاوض، كان هناك توترات عمليات عسكرية حتى عمليات عسكرية كبيرة استخدمت الدولة ما يمكن وصفه بالدبلوماسية الخشنة حتى وصلنا في نهاية المطاف إلى المرسوم رقم 13 والذي ضمن الحقوق الدستورية والثقافية يعني الإخوة الكرد، وتم دمج أغلب إن لم يكن كل التشكيلات العسكرية التابعة لقسد ضمن ثلاث أو أربع ألوية في الجيش السوري، هذا على المستوى العسكري والأمني. وتطور الموضوع إلى وصلنا إلى مراحل متقدمة من الدمج الإداري حتى نهاية الطريق إعلان مظلوم عبدي حل ميليشيات قسد نهائيا. هذه يعتبر يعني هذه لحظة حقيقة تاريخي ومفصلي في تاريخ البلاد، تنهي تقريبا قرابة أكثر من عقد من الانفصال العسكري والإداري في مناطق شمال شرق سوريا، وتوحد سوريا تحت إدارة واحدة وحكومة مركزية.
1: هل يمكن أن نقول أن مناطق الأكراد يعني استقرت ودخلت كلية تحت لواء الدولة السورية، أم أنه ما زال هناك الكثير من التحديات خصوصا فيما يتعلق بالإدارة الذاتية لبعض المناطق؟
3: نعم، هذا ما كنت سأتجه للحديث عنه.
1: تفضل.
3: إعلان حل قسد خاصة من قبل مظلوم عبدي ومن قبل الكثير من القادة العسكريين وحتى المسؤولين السوريين لا يعني نهاية التحديات أبدا. خلال الفترة الماضية حتى بعد تطبيق يعني بعد انتهاء العمليات العسكرية ودخولنا في عملية مراحل تطبيق اتفاقية 10 يناير ومرسوم الرئيس الشرع، شاهدنا أنه أي تطور كبير صغير يحدث في الشارع أو أي إشكالات يمكن أن تؤدي إلى احتجاجات واسعة وربما اضطرابات واسعة خاصة في المناطق ذات الغالبية الكردية. وبالتالي اليوم هذه التحديات لم تنتهي منها الإدارة السورية. حتى تصريحات مظلوم عبدي قبل إعلان قسد كانت تركز دائما إذا تتابعينها على أنه الحل أو يعني فرض عقد قسد

0: لا يعني انتهاء، لا يعني أنه ذوبان قسد، ولا يعني أنه يعني ذهاب حقوق الكرد. كان يركز دائما على أن الكرد حصلوا على حقوقهم الدستورية وحقوقهم الثقافية، وهذا أفضل طريق. حتى أنه ذكر أنه يعني راجع نفسه لماذا تأخر يعني بتنفيذ اتفاقية يناير، لكن على الحكومة اليوم أن تتعامل مع
1: ربما أدرك مظلوم عبدي بأن الدعم الدولي والإقليمي لم يعد في صالح قوات سوريا الديمقراطية، وإنما اتجه إلى حكومة الشرع.
0: نعم، هذا ما كان يؤكد عليه عبدي، أنه اليوم الحوار والدبلوماسي أفضل من الحرب، لكن هناك تيار وهذا لا يمكن إخفاؤه داخل قسد ذات نفسه، لا يرغب أبدا في الحوار ويصر دائما على أفكاره الانفصالية وربما أفكار المواجهة العسكرية، وهو يمتلك صدى في الشارع. بالتالي الحكومة السورية يجب عليها أن تتعامل مع هذه التحديات الشعبية والشروخ الاجتماعي التي خلقتها سنوات الحرب، سياسات النظام البائد، وأيضا المظالم الشعبية والتحديات الاقتصادية ذات نفسها التي تمر بها سوريا، ومن بينها مناطق شمال شرق سوريا التي تعيش يعني وضعا شبه منهار على صعيد البنية التحتية، خاصة المناطق التي كانت تسيطر عليها. وبالتالي هذه المظالم، التحديات، هذه الشروخ المجتمعية يجب على الدولة أن تتعامل معها، أن يعني أن تتجاوزها أيضا حتى نصل إلى مرحلة الاستقرار التام. لا يمكن القول أنه إعلان حلقة أسد هو نهاية المشكلة أو نهاية قصة شمال شرق سوريا. هناك ما تزال تحديات كبيرة أمام الدولة السورية تتعلق بسوريا عموما وبمناطق شمال شرق سوريا.
1: أشكرك شكرا جزيلا المحلل السياسي والأمني ضياء قدور من دمشق. هذا واستطلعت العربية آراء عدد من الأكراد بشأن حل قسد ودمج قواتها في الجيش السوري.
2: هذا شيء يوم تاريخي برأيي أنا، وكل الشعب أو أغلبية الشعب مبسوطة يعني ومرتاحة لدمج قوات سوريا الديمقراطية في الجيش السوري وحل الإدارة الذاتية ضمن الإدارات الدولة السورية. لذلك نتمنى أنه من هذا الاتفاق أو الدمج الأخير من الدولة السورية أن تتقدم وتتطور محافظة الحسكة خاصة يعني، وكل سوريا يعني، وسوريا كلها واحد، شعب واحد، أرض واحد، علم واحد، جغرافيا واحدة.
3: قوات سوريا الديمقراطية ليست هي الوحيدة التي تمثل الأكراد، في هناك أطياف أخرى تمثل الأكراد في المجلس الوطني وعدد من الأحزاب الأخرى، يجب أن يكونوا مندمجين أيضا في بناء سوريا الجديدة، مشاركين في سوريا الجديدة. نحن أكراد سوريين من آلاف السنين، نحن نعيش على الأرض السورية.
1: استمعنا إلى رأي عدد من الأكراد بشأن حل قوات سوريا الديمقراطية. تنضم إلينا الدكتورة زينة منصور، أستاذة العلاقات الدولية من بيروت. أهلا ومرحبا بك دكتورة زينة.
4: صباح الخير.
1: أهلا وسهلا. أريد أن أسأل بداية، إلى أي مدى أسهم الدعم الإقليمي لسوريا وخصوصا من المملكة العربية السعودية وأيضا الدعم الدولي بقيادة الولايات المتحدة في الوصول إلى هذا المشهد في سوريا اليوم؟
4: بالفعل سيدتي الكريمة، هي لحظات مهمة وحاسمة جدا، ولعلها تطوي صفحة وتفتح صفحة جديدة من الواقع الصعب الذي مرت به سوريا طوال العقد ونصف المنصرم. اليوم الجهود التي قامت بها المملكة العربية السعودية بالتعاون مع الموقف الأمريكي الذي هو كان الساعد العسكري واللوجستي لقوات سوريا الديمقراطية قسد، هذان الموقفان السعودي والأمريكي نسقا الجهود من أجل أن تتم هذه التسوية السياسية، وأن يكون هناك إعطاء فرصة لسوريا كدولة موحدة، وأن تقوم هذه الجهود بتذليل كل العقبات والمشاكل من أجل الوصول إلى الحلول الوسطى. اليوم ما يجري في سوريا هو إعطاء فرصة لعملية أن يكون هناك عودة إلى الدولة السورية الموحدة على قاعدة انصاف

0: جميع المكونات وإنهاء ما يسمى ببذور التشرذم والنزاعات الداخلية.
1: هل يمكن بما أن حضرتك ذكرتي المكونات العرقية والقوميات في سوريا، هل يمكن أن ينسحب نموذج قوات سوريا الديمقراطية على المكون الدرزي وما يحدث في السويداء؟
0: ما زال هناك تخوف وهناك حذر شديد نظرا لما جرى من مآسي في السنة الماضية، إلى جانب هناك صراع وحذر إسرائيلي وهناك صراع أو تنافس تركي إسرائيلي على الجغرافيا السورية. ما زال المشهد يقوم على حالة من الترقب ومن مراقبة ما جرى حاليا لدراسة كيف ستؤول الأمور، كيف ستنتهي هذه المفاوضات مع قسد، لأن هناك مفاوضات تسير نحو حل وسطي يقوم على نوع من الاندماج على قاعدة الإدارة الذاتية والحقوق الثقافية واللغوية والاحتفاظ بموازنة خاصة لإعادة الأعمار ضمن صندوق معين و 40% من النفط. إذن هناك نوع من توليفة سياسية إدارية إنمائية يتم بحثها، هي لا شك شكلت قفزة عما كان عليه الوضع في السنوات الماضية، ولا شك أن القرار الدولي الأمريكي الأوروبي العربي اتخذ نحو السير بحالة من اللامركزية الإدارية الموسعة ضمن الدولة الواحدة، نظرا لهناك تحفظ تركي من أن يكون هناك وجود لقسد على الحدود الشمالية أو ما يسمى بحزب العمال الكردستاني المصنف إرهابي في القوائم الأوروبية والأمريكية والتركية. وهناك أيضا رغبة أمريكية بالخروج التدريجي للأمريكيين من سوريا على قاعدة ضمان الوضع الكردي وإجراء ترتيبات أو تسوية أمنية عسكرية إدارية للكرد الذين كانوا الذراع الأمريكية الأساسية في مقاومة قسد طوال 13 عاما وتكبدوا قرابة 11 ألف شهيد في عملية مقاومة مكافحة.
1: دكتورة زينة، هذا التطور في سوريا يعني يأتي في ظل متغيرات إقليمية، ومنها على سبيل المثال أن بعض الدول تحاول نزع أسلحة الفصائل الموجودة بها. ما الرسائل التي يمكن أن تتلقاها هذه الدول من سوريا التي نجحت في هذه الخطوة من خلال الدمج دون الإقصاء؟
0: نعم، اليوم المرحلة الانتقالية للحكم الجديد في سوريا يحاول أن يقدم حلول تقوم على ثلاثة ركائز. الركيزة الأولى هي عملية التوافق والدمج على قاعدة الحقوق المتبادلة والمتساوية في الدولة الموحدة، على قاعدة أيضا أن يكون هناك تحضيرات لدستور يتقبله الجميع، وطريقة في إدارة الموارد الطبيعية سواء النفط في منطقة شمال شرق الفرات، إهراءات القمح أيضا في الشمال وشرق سوريا، إلى جانب الخزان الزراعي في منطقة الجنوب السوري. إذن اليوم هناك نوع من الحلول تقوم على ثلاثية دستور متوازن، توزيع للموارد الطبيعية بشكل عادل، واندماج طوعي على قاعدة المنظومة الحقوقية المتكافلة والمتكافئة للجميع.
1: أشكرك شكرا جزيلا الدكتورة زينة منصور، أستاذة العلاقات الدولية من بيروت.
0: شكرا.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: في غزة حذر مجلس السلام بقيادة الولايات المتحدة حركة حماس من إطلاق الطائرات الورقية بعدما هددت إسرائيل بشن ضربات انتقامية، مؤكدا أنه يجب أن تتوقف كل النشاطات المسلحة في القطاع. وكان أولياء الأمور في غزة قد تلقوا تحذيرات من السماح لأطفالهم بإطلاق الطائرات الورقية في قطاع غزة بعد أن هددت إسرائيل برد قوي إذا عادت حركة حماس إلى استخدام أسلوب إطلاق الطائرات الورقية الحارقة عبر الحدود على حد زعمها.

0: وأصدرت اللجان الشعبية التي تضم ممثلين عن المنظمات غير الحكومية المحلية والجمعيات الخيرية التي تدير مخيمات النازحين والملاجئ في غزة تحذيرا يحث أولياء أمور غزة على منع أطفالهم من إطلاق طائرات ورقية. ينضم إلينا خضر الزعنون مراسل العربية في قطاع غزة. أهلا ومرحبا بك خضر. لنبدأ من التطورات الميدانية وماذا حملت الساعات الأخيرة لقطاع غزة من تصعيد إسرائيلي؟
1: هنا يعني خلال الساعات القليلة الماضية سقط على الأقل 4 ضحايا في استهداف من قبل مسيرة إسرائيلية لمجموعة من الفلسطينيين بالقرب من مدرسة أبو حسين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وأدى ذلك أيضا إلى وقوع إصابات في صفوف الفلسطينيين الذين تم نقلهم إلى مستشفى الشفاء في المنطقة الغربية من مدينة غزة. سبق ذلك عدة غارات واستهدافات من قبل الجيش الإسرائيلي لمنازل وأيضا لممتلكات للفلسطينيين في مناطق متفرقة هنا في القطاع.
0: اللجان الشعبية في غزة خضر تحذر أولياء الأمور لمنع أطفالهم من استخدام الطائرات الورقية، كيف يتفاعل السكان مع هذا الموضوع؟
1: فعلا يعني منذ نحو يومين سابقين ولم تطلق أي من الطائرات الورقية من قبل الأطفال الفلسطينيين هنا في القطاع، وذلك بعد التهديدات من قبل المستوى السياسي والعسكري الإسرائيلي وخاصة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأيضا إسرائيل كاتس وزير حربه أو وزير دفاعه اللذين هددا باستخدام القوة ضد المناطق التي سيطلق منها هذه الطائرات الورقية التي يلهو بها الأطفال الفلسطينيون ويلعبون، إذ أنها هي الوسيلة الوحيدة التي يستطيع الأطفال الفلسطينيين هنا في غزة الترفيه عن أنفسهم من خلال تطهير هذه أو أطلاق هذه الطائرات الورقية التي لا تسمن ولا تغني من جوع، حيث أنها بسيطة جدا، هي عبارة عن أوراق وخيوط ولا تؤثر ولا يعني تؤدي إلى أي تهديد للجيش الإسرائيلي، ولكن إسرائيل على لسان أكثر من مسؤول عسكري هددت بأنها ستستخدم القوة ضد الفلسطينيين والمناطق التي ستطلق منها حيث سيتم تهجير الفلسطينيين الذين يقطنون في المنطقة التي سيتم يعني إطلاق هذه الطائرات الورقية هنا في غزة. ولكن أيضا كانت هناك وقفة بالأمس في ساعات مساء الأمس في منطقة حرم الميناء للعشرات بل مئات الأطفال الذي هددوا في هذه الوقفة الاحتجاجية بإسرائيل التي يعني تلاحقهم خلال تطهيرهم لهذه الطائرات.
0: هؤلاء الأطفال أيضا خضر يعني بدأوا العام الدراسي، ولكن هناك أسئلة لا حصر لها تتعلق بمتطلبات هذا العام الدراسي، سواء من البنية التحتية سواء متطلبات العملية التعليمية نفسها من كوادر ومعلمين، وأيضا احتياجات الطلبة من ملبس وأدوات وقوت يقيم صلبهم، وحتى بيئة النزوح التي يعيشون فيها هي بيئة لا تتناسب أبدا مع أي عملية تعليمية.
1: فعلا هنا يعني ونحن على أبواب افتتاح أو بدء العام الدراسي الجديد 2026 و2027، إلا أن البنية التحتية الدراسية هنا مدمرة، حيث لا يوجد مدارس بمعنى الكلمة، أي مدارس بمعنى المدارس، إذ أن الموجود من شبه المدارس يتواجد بها نازحون، وما يتوفر للطلبة والتلاميذ قرابة 1,000,000 تلميذ وطالب سيتوجهون الشهر المقبل إلى مقاعد الدراسة هنا في غزة في مناطق تعليمية بدائية، إذ أنها نقاط تعليمية في مراكز الإيواء ومراكز الخيام، وهي عبارة عن خيام يعني ليست هي بيئة صحية للطلبة. إضافة إلى ذلك كان لنا أول أمس لقاء مع مسؤول منظمة الغذاء العالمي هنا في غزة، والذي قال لنا لديهم مشروعين يقومان بدعمهما، مشروع يتعلق بالخياطين الذين يقومون بعمل الحقائب المدرسية من شوالات الطحين المتوفرة هنا، وهي عبارة عن نايلون أو عبارة عن قماش. إضافة إلى أن المشروع الثاني هنا هو إعادة تدوير الأخشاب مشاطيح

0: الخشب التي هي تأتي عبارة عن المواد الغذائية. هذه المشاطيح يتم إعادة تدويرها من خلال عمل مقاعد دراسية وأيضا طاولات للأطفال التلاميذ والطلبة ليجلسوا عليها. وهذا كله شيء بدائي إذ أن إسرائيل تمنع إدخال المواد اللوجستية والمواد التعليمية وما يتوفر هنا عبر اليونيسف واليونسكو لا يأتي بحاجة الطلبة هنا في القطاع.
1: أشكرك شكرا جزيلا خضر الزعنون مراسل العربية من قطاع غزة.

0: شدد الاتحاد الأوروبي على أن المستوطنات الإسرائيلية ومشروع منطقة إيوان بالضفة الغربية المحتلة غير قانونية. ودعا المتحدث باسم السياسة الخارجية والأمن الأوروبي دعا إسرائيل إلى وقف خططها المتعلقة بالضفة الغربية، كما حثها على محاسبة المسؤولين عن أعمال عنف المستوطنين. قال رئيس أركان الفرقة 91 في الجيش الإسرائيلي إن حزب الله دمر في جنوب الليطاني لكنه لا يزال يعمل في شماله، وأكد على أن حزب الله استغل ملعب بنت جبيل لكرة القدم لبناء منشآته العسكرية وتخزين الأسلحة.
1: حزب الله كمنظمة لم يدمر ولم يقضى عليها، لكن في جنوب الليطاني نفذ الجيش الإسرائيلي مناورة سواء بقوات الفرقة 91 أو بفرق أخرى. حزب الله دمر في تلك المنطقة لكن كمنظمة لا يزال يعمل، وبالتأكيد في شمال الليطاني. آمل ألا نضطر إلى العمل في عمق لبنان. نرى في عمق لبنان وجود الدولة صاحبة السيادة، ونرى في لبنان الحل الصحيح لنزع سلاح حزب الله، ونحن في مفاوضات سياسية بوساطة أمريكية من أجل التوصل إلى اتفاق تكون نتيجته نزع سلاح حزب الله، وألا يشكل بعد الآن تهديدا لمواطنينا وكذلك لمواطني لبنان. المنظمة تحاول أن تكون نشطة، ونحن نعتمد على دولة لبنان وعلى المفاوضات التي ستكون نتيجتها أن دولة لبنان هي التي ستقود عملية تفكيك المنظمة.
0: كان هذا قائد أركان الفرقة 91 في الجيش الإسرائيلي.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: إلى التطورات في اليمن، حيث أعلنت قوات المقاومة الوطنية اليمنية التابعة للقوات الحكومية أنها استهدفت عناصر وتجمعات للحوثي جنوبي الحديدة. وأفادت قوات المقاومة الوطنية اليمنية أن الاستهداف جرى بالمدفعية والطيران المسير، ما أسفر عن مقتل أكثر من 33 عنصرا من بينهم قادة ميدانيون. وتدور اشتباكات عنيفة منذ أيام في جبهات جنوب الحديدة، خصوصا جبهة حيس، حيث أحبطت القوات الحكومية عمليات تسلل للحوثيين خلال الأيام الماضية. من جهته، أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني الفريق طارق صالح أن معركة الحديدة والشريط الساحلي تمثل إحدى أبرز جبهات المعركة ضد ميليشيات الحوثي.
2: كنا مؤمنين أن النصر قادم وأن التحرير قادم. طمأنة الناس شيء مهم. ما يقوم به الحوثي الآن هو عملية تخويف الناس من سيأتيهم أبناؤكم وأخوتكم ويبحثون عن تحريركم من هذا الصلف ومن هذه الجبايات ومن هذا التكبر والتجبر وآلة القتل المستمرة. عبد الملك الحوثي هو عبارة عن مجرم حرب. كم سالت دماء اليمنيين؟ ما يقوم به من هذه الضربات الصاروخية والقتل وحشد الناس إلى محارق الموت في مختلف الجبهات لا يقوم به إلا مجرم حرب، لا يعي معنى الدولة ولا يعي معنى الاستقرار ولا يعي معنى الأخوة.
1: كان هذا عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني الفريق طارق صالح. أعلنت شبكة أطباء السودان مقتل 27 شخصا من بينهم 4 أطفال وإصابة آخرين جراء هجمات شنتها الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو على منطقتي الجردود وأبو حمامة بولاية جنوب كردفان، على خلفية الصراع مع قبيلة

الأطورو. وقالت الشبكة في بيان إن الهجمات تسببت في موجات نزوح كبيرة وسط المواطنين تجاه مدينة كادوغلي عاصمة ولاية جنوب كردفان ومنطقة أبو حيطان.

عاد الهدوء إلى مدينة بنجردان جنوب شرقي تونس بعد احتجاجات إثر غرق 14 شاباً من أبناء المنطقة في قارب للمهجرين نحو أوروبا. وكانت المدينة التي تحولت إلى منصة لإطلاق قوارب الهجرة شهدت صدمات عنيفة أطلقت خلالها قوات الأمن غازاً مسيلاً للدموع على المحتجين التونسيين. حذر ممثل اليونيسف بأفغانستان من أن نحو 4 ملايين طفل في البلاد يعانون سوء تغذية حاد. المسؤول الأممي دعا إلى التحرك على الفور قائلا إن تأخر العلاج يجعل حياة مليون الطفل على المحك، وأشار إلى أن الأطفال دون سن الثانية يمثلون أكثر من 80% من حالات سوء التغذية.

0: أخبار الاقتصاد.
1: تراجعت أسعار النفط بقوة صباح اليوم مع تجدد الأمل في إعادة فتح مضيق هرمز بعد استئناف المحادثات بين إيران وسلطنة عمان. وهبط خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من دولارين ليصل إلى 80 دولارا و37 سنتا للبرميل. استقرت أسعار الذهب قرب أعلى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أشهر مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأمريكية للحصول على إشارات جديدة بشأن مسار أسعار الفائدة. استقر الذهب في المعاملات الفورية قرب 4652 دولارا للأونصة. يتوقع أن تواجه أوروبا أصعب موسم غاز في الشتاء منذ عام 2022 مع تداول الأسعار بالجملة قرب أعلى مستوى لها منذ أكثر من ثلاثة أعوام، ما قد يرفع فواتير الأسر سريعا في هولندا بينما تستغرق نحو عام كامل للتكيف في ألمانيا والنمسا. وقد ترتفع فواتير الغاز والكهرباء في أوروبا هذا الشتاء إذا ظلت أسعار سوق الجملة مرتفعة لفترة كافية لتمريرها إلى المستهلكين. أعلنت كندا فرض رسوم جمركية مضادة على سلع أمريكية تتراوح بين 15 و50% تدخل حيز التنفيذ في 8 سبتمبر. وقالت أوتاوا إن الرسوم ستطابق مستويات الرسوم الأمريكية بالتزامن مع حزمة مساعدات بقيمة 5 مليارات و400 مليون دولار للشركات والعمال المتضررين في ظل تصاعد الحرب التجارية بين البلدين. مع اقتراب الموعد النهائي لإعادة التوازن التجاري والمحدد بأكتوبر المقبل، توجه مسؤول الاتحاد الأوروبي إلى الصين لبحث الخلافات المتصاعدة وملفات التعاون المشترك، وأيضا السعي لتقليص عجز تجاري قياسي مع بكين يبلغ 1 مليار يورو يوميا. أظهر تقرير لشركة JLL أن قطاع العقارات الصناعية واللوجستية في السعودية واصل نموه خلال الربع الثاني من هذا العام، مع ارتفاع إجمالي عدد المنشآت الصناعية إلى 13,660 منشأة مقابل 12,289 ألف منشأة العام الماضي، مدعوما بثقة المستثمرين وتوسيع النشاط الصناعي. تتجه إدارة ترامب لإلغاء ما يصل إلى 200,000 تأشيرة سياحية وتأشيرة أعمال لأجانب تقدموا بطلبات لجوء في الولايات المتحدة في أكبر عملية من نوعها قد تشهدها البلاد. التفاصيل في هذا التقرير.
2: نحو 200,000 تأشيرة أمريكية

0: قد تصبح في مهب الإلغاء. أصحابها دخلوا الولايات المتحدة كسياح أو رجال أعمال، لكن تقدمهم لاحقاً بطلبات اللجوء قد يحول تأشيراتهم إلى هدف مباشر لسياسة الهجرة الأكثر تشدداً في عهد دونالد ترامب. الخطة التي لم تصبح نهائية بعد تستعد وزارة الخارجية لتنفيذها بالتنسيق مع وزارة الأمن الداخلي، في خطوة قد تشكل أكبر عملية إلغاء جماعي للتأشيرات في الولايات المتحدة. القرار المحتمل لا يستهدف طالبي اللجوء جميعاً، بل فئة محددة من حاملي تأشيرتي B1 و B2 الصادرتين بين عامي 2016 و2026، ممن دخلوا الولايات المتحدة بصفة مؤقتة ثم تقدموا بطلبات لجوء للبقاء فيها. وتقول واشنطن إن هؤلاء استخدموا تأشيرات مخصصة للزيارة أو الأعمال ثم غيروا مسار إقامتهم، فيما بدأت السلطات فعلياً فحص بيانات طلبات اللجوء ومطابقتها مع سجلات التأشيرات وسط حملة أوسع تشمل التدقيق في ملفات أكثر من 55 مليون حامل تأشيرة أمريكية.
1: اللجوء ليس ثغرة يفترض استخدامها للالتفاف على قانون الهجرة،
0: لكن إلغاء التأشيرة لا يعني ترحيلاً فورياً، فالأشخاص الذين لا تزال طلبات لجوئهم قيد النظر قد يفقدون وضعهم كحاملي تأشيرات، ولكن طلبات اللجوء ستبقى، وبالتالي لن يتم ترحيلهم فورياً إلا إذا اتخذت إدارة ترامب خطوة أخرى.
2: تجمع نحو 5000 شخص في مدينة كولونيا غربي ألمانيا لافتتاح معرض جيمز كوم، أكبر معرض تجاري لألعاب الفيديو في العالم، حيث كشف النقاب عن عروض ترويجية لسلسلة من الألعاب المرتقب طرحها.

0: أخبار الرياضة.
1: قلب فريق النصر تأخره بهدفين إلى فوز بثلاثة أهداف لهدفين في الجولة الثالثة من الدوري السعودي في مباراة شهدت طرد حارس النصر في الدقيقة 12. المزيد عن نتائج دوري روشن وأخبار رياضية أخرى في هذا التقرير.
2: استعاد النصر صدارة الدوري السعودي بعد فوزه على مضيفه الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة الثالثة. وفي مباراة ثانية ضمن بطولة الدوري السعودي تعادل الشباب مع جاره الرياض بثلاثة أهداف لكل منهما. أعلن نادي الشباب السعودي رسميا تعاقده مع الجناح الدولي عبد الرحمن اليبود قادما من مواطنه الاتحاد. يستقبل الأهلي السعودي ضيفه أوكلاند النيوزيلندي اليوم الأربعاء ضمن منافسات الدور الأول من بطولة كأس القارات للأندية. يواجه ريال مدريد منافسه ريال سوسيداد في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى للدوري الإسباني. أعلن توتنهام هوتسبير الإنجليزي تعاقده رسمياً مع الجناح البرازيلي سافينيو قادماً من مانشستر سيتي في صفقة انتقال نهائي.
1: قدم الاتحاد الهولندي رسمياً المدرب الجديد تشافي هرنانديز لوسائل الإعلام في مقر الاتحاد. جاء تشافي خلفاً لرونالد كومان الذي رحل بعد خروج هولندا من كأس العالم الأخيرة. انضم لاعب الوسط البرازيلي فابينيو إلى صفوف فريق ترابزون سبور التركي في صفقة انتقال حر لمدة عامين. عاد فابينيو للعب بجانب محمد صلاح زميله السابق في ليفربول الإنجليزي. يأمل النادي التركي في أن يساهم التفاهم بين النجمين البرازيلي والمصري في تحسين أداء الفريق حين يلاقي فريق مجري يوم الخميس المقبل في مباراة الإياب ضمن الدوري التمهيدي المؤهل لمسابقة الدوري الأوروبي. قدمت إثيوبيا رسميا ملف ترشحها لاستضافة كأس الأمم الإفريقية المقررة في عام 2028. تأمل إثيوبيا في استضافة البطولة للمرة الأولى منذ نصف قرن.

وأكد الاتحاد المحلي في أديس أبابا أن الملف يحظى بدعم الحكومة الفيدرالية. بهذا مستمعينا نكون وصلنا إلى ختام هذه النشرة، جاءتكم من العربية FM وكنت معكم أنا هناء عوني. شكرا لطيب المتابعة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.

0: نشرة الأخبار من العربية FM. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. لا تذهبوا بعيدا
1: قسم
0: فبمعركة مخيم جنين
1: فنحن دائما معكم
0: بكل جديد والتغطية مستمرة. العربية FM
2: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
0: أكبر شبكة من المراسلين.
3: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة
0: وأفضل باقة من المختصين.
4: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد
0: لتبقوا دائما في قلب الحدث فقط على إذاعة العربية FM.
5: رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
6: عبر شبكة مراسلين
7: مراسلة العربية FM. أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
6: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين.
8: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
6: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
9: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
6: تغطية خاصة.
10: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
6: إذاعة العربية الخبر وصدى
11: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
12: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا. روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
13: أكفل الكاميرا خلاص.
14: العربية FM الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
15: العربية بيزنس خدمة خاصة تقدمها العربية، تتوفر على التلفزيون، منصة شاهد، وعبر البث المباشر على يوتيوب.

إذن مشاهدينا الكرام، سلسلة من الارتفاعات يسجلها مؤشر السوق السعودي على مدار 6 جلسات، ويغلق ليلة البارحة فوق ال 11200 نقطة، أعلى إغلاق منذ نهاية إبريل الماضي. بطبيعة الحال هناك حالة تفاؤل في السوق مع الرئاسة الجديدة لهيئة السوق المالية، ترقب لإجراءات جديدة قد تعيد الزخم للسوق، وتحديدا تنشيط التداولات والسيولة التي كانت قد انخفضت في الأشهر القليلة الماضية. السوق في اللحظات الأولى على استقرار، لا حركة تذكر. نذكركم المعمر كانت البارحة قد أغلقت عند مستوى قياسي جديد، واليوم صباحا تعلن عن خبر جديد. قيمة العقد الموقع مع هيومين في مارس الماضي زاد حجم هذا العقد بشكل كبير جدا، وبالتالي هذا سينعكس على تقييمات المعمر في المستقبل. العناوين الآن مشاهدينا، تابعونا معها على العربية بزنس، ابقوا معنا. أسعار النفط مشاهدينا تواصل التراجع بعد إعلان إيران استئناف المحادثات مع عمان بشأن إدارة مضيق هرمز. الصين تحذر واشنطن من استهداف شركاتها في العقوبات الثانوية على شركاء إيران التجاريين. وكندا تعلن رسوما مضادة

على سلع أمريكية ب20 مليار دولار ردا على رسوم ترامب. ونتابع أيضا في نبض السوق، المعمر تعلن عن زيادة الطاقة الاستيعابية لمركز بيانات تابع لهيومين مخصص للذكاء الاصطناعي، وإيرادات عقدها تتضاعف نتيجة لذلك.

أهلا بكم مشاهدينا من جديد. إذن لنتابع وإياكم تفاصيل تداولات افتتاح جلسة السوق السعودية لهذا اليوم. إذن مشاهدينا، السوق على استقرار في لحظاته الأولى، ما زلنا فوق 11200 نقطة. كنا قد سجلنا 6 جلسات متتالية من المكاسب، والسوق عند أعلى مستوياته منذ نهاية شهر إبريل الماضي. هذا جاء بالتزامن مع التراجعات التي شاهدناها في أسعار النفط خلال الجلستين الماضيتين، وتستمر أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي بالتراجع. لنلقي الضوء مشاهدينا على حركة أسهم الأكثر نشاطا في اللحظات الأولى، لا يزال الراجحي إذن على رأس هذه القائمة. طبعا أشرنا بأنه كان هناك زخم كبير على الراجحي في الجلسات الأربعة الماضية، سجلنا في 4 جلسات متتالية مستويات سيولة فقط على الراجحي تجاوزت في كل منها 600 مليون ريال، وحتى في إحدى الجلسات فاقت 800 مليون ريال، والسهم كان قد وصل لمستويات تقارب 69 ريالا. في المقابل أرامكو تواصل تراجعاتها هبوطا نحو 26 ريال وربع ريال مع تراجع أسعار النفط الجلسة الثالثة على التوالي. ها هي MIS ويتفاعل السهم أكثر مع الخبر بعد تسجيل يوم أمس مستوى قياسي جديد، ما زلنا نسجل مستويات قياسية جديدة. طبعا المعمر لأنظمة المعلومات أعلنت عن زيادة في نطاق أعمال مشروع تصميم وبناء مركز بيانات مخصص للذكاء الاصطناعي مع هيومين، وذلك برفع الطاقة الاستيعابية للمشروع من 50 ميجا وات إلى 250 ميجا وات، وبالتالي القيمة الإجمالية للعقد هذا مع هيومين أيضا يرتفع بأكثر من 680% كنسبة من إجمالي إيرادات المعمر للعام 2025، بدلا من الإعلان السابق للمعمر حول هذا العقد في مارس الماضي عندما تم الإعلان بأنه العقد سيكون قيمته أكثر من 150% من إيرادات المعمر في 2024. في وقتها يعني حاليا العقد قيمته سيصل إلى 8.7 مليار ريال. السهم كان قد تفاعل يوم أمس بقوة من دون صدور هذه الأخبار الجوهرية، صدرت بعد ذلك بعد جرس الإغلاق هذا الإفصاح، وبالتالي يواصل MIS تسجيل المستويات القياسية 327 ريالا. الأسهم الأكثر ارتفاعا حاليا الكثير يمكن قد شاهدنا على رأس هذه القائمة وتحرك تذبذب قوي على السهم في آخر جلستين أو ثلاثة، عناية، MIS، العرض المتقن، والفخارية، هذه الأسهم الأكثر ارتفاعا. في المقابل اللائحة الحمراء صباح هذا اليوم، بترو رابغ ب 21 نقطة المئوية، أنابيب متكاملة. تراجعات تبقى محدودة مشاهدينا بأقل من 2% على هذه اللائحة. هذا إذن بالنسبة للأسهم الأكثر انخفاضا. نذكركم بأسعار النفط إذن مشاهدينا، أسعار النفط تتراجع للجلسة الثالثة على التوالي. برنت كنا قد أنهينا الأسبوع الماضي التداولات عند 94 دولار للبرميل، كان هناك بعض التحفز في السوق ترقبا لبرنامج العقوبات التي ستفرضها الاقتصادية التي ستفرضها واشنطن على طهران، ولكن مؤتمر الصحفي لوزير الخزانة الأمريكي يوم أول من أمس والذي كشف فيه عن تفاصيل هذه الخطة الضغط الاقتصادي لربما لم ترتقي إلى مخاوف أو توقعات السوق، وبدأنا نشهد أسعار النفط بالتراجع. وليلة البارحة صباح هذا اليوم هذا الخبر الذي يقول بأن سلطنة عمان وإيران توصلا إلى اتفاق مرحلي لإعادة

تفتح مضيق هرمز أمام الشحن البحري، هذا ضغط أكثر على أسعار النفط صباح هذا اليوم. على العموم مشاهدينا، هذه كانت حركة السوق السعودية في الدقائق الأولى لافتتاح جلسة التداول هذا اليوم، وهذه الآن جولة على أبرز أخبارنا المحلية والعالمية التي نتابعها في نشراتنا على العربية بزنس هذا اليوم. والبداية من بكين، حيث حذرت الصين واشنطن من إجراءات انتقامية في حال توسعت العقوبات الثانوية لتشمل الشركات الصينية المرتبطة بالتجارة مع إيران، مجددة بكين رفضها للعقوبات الأحادية التي لا تستند إلى القانون الدولي أو تفويض من مجلس الأمن على حد تعبير وزارة الخارجية الصينية. في جديد الحرب التجارية الأمريكية الكندية، فرضت أوتاوا رسوما جمركية انتقامية على سلع أمريكية بقيمة 20 مليار دولار في تصعيد جديد لهذه الحرب التجارية مع واشنطن. هذه الرسوم ستدخل حيز التنفيذ في 8 سبتمبر المقبل، وتأتي الخطوة تطبيقا لمبدأ دولار مقابل دولار، ردا على التعريفات الجمركية الأمريكية البالغة رسومها 50% والتي دخلت حيز التنفيذ السبت الماضي بعد انهيار المفاوضات بين البلدين الجارين. في أسعار المعادن النفيسة، استقرت أسعار الذهب قرب أعلى مستوياتها في أكثر من 3 أشهر مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية مساء اليوم الأربعاء للحصول على إشارات جديدة بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية. وتتركز الأنظار اليوم على مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الـ PCE لشهر يوليو، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي. هذا وتترقب الأسواق أيضا بعد إغلاق جلسة وول ستريت مساء اليوم نتائج شركة إنفيديا باعتبارها اختبارا جديدا لاستدامة طفرة الذكاء الاصطناعي، ويتوقع المحللون أن تقفز إيرادات إنفيديا في الربع الثاني إلى 92 مليار دولار، أي ما يقارب ضعف مستواها في الربع المماثل من العام الماضي في أسرع وتيرة نمو خلال 7 فصول. وفي خبرنا الأخير الذي نتابعه اليوم، قالت صحيفة وول ستريت جورنال بأن شركة أنثروبيك للذكاء الاصطناعي ستكشف للمستثمرين عن تقديرات تشير إلى أن حجم الإيرادات السنوية التي يمكن نظريا تحقيقها يتجاوز 30 تريليون دولار، متفوقة على تقديرات سبيس إكس البالغة 28 تريليون ونصف التريليون دولار.

في الإمارات أوصى مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي زيادة رأس مال المصرف بمقدار 1,750,000,000 درهم عن طريق إصدار حقوق أولوية. ستأتي الزيادة المقترحة في رأس المال من خلال إصدار ما يصل إلى 106 ملايين سهم جديد بقيمة اسمية تبلغ درهم واحد للسهم، إضافة إلى علاوة إصدار قدرها 15 درهم و45 فلسا للسهم. بذلك سيرتفع رأس مال المصرف من حوالي 3,630,000,000 درهم إلى حوالي 3,740,000,000 درهم. ودعا المصرف إلى اجتماع للجمعية العمومية لمناقشة زيادة رأس المال في 6 أكتوبر المقبل بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي وهيئة سوق المال. سهم أبوظبي الإسلامي متراجع في جلسة اليوم ب 2.25%. ماذا عن أسواق الأسهم الخليجية في مطلع ومستهل تداولات الجلسة الصباح؟ إذن دبي وأبوظبي على بعض التراجعات الطفيفة، استقرار في مؤشر الكويت الأول وارتفاعات أيضا طفيفة في قطر ومسقط. إذن لا حركة تذكر مشاهدينا، لا يوجد حركة قوية على الأسهم الخليجية في بداية تداولات صباح هذا اليوم. هذه الأسهم الأكثر نشاطا في دبي، إعمار كان متراجعا يوم أمس، الآن يعود للارتفاع ب 3/4 النقطة المئوية 11 درهم.

دبي الإسلامي على استقرار، إعمار للتطوير تحت الضغط بعض الشيء، تراجعات 13 النقطة المئوية، أدنوك للغاز في أبو ظبي السهم الأكثر نشاطا متراجع ب 1% تقريبا، و IHC متراجع ب 18 نقطة المئوية. نشير أيضا بأن مجلس إدارة الطاقة في أبو ظبي قرر إلغاء إدراج أسهم الشركة، طبعا العماد ستقوم بالاستحواذ على نسبة 2% وأقل تقريبا من طاقة المدرجة في السوق. سنتوقف الآن مشاهدينا مع فاصل قصير، نتابع بعده نبض السوق، وفيه ترقب لمنتجات جديدة من أبل.

0: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
2: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
3: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
4: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بيزنس.
5: أهلا بكم مشاهدينا من جديد إلى نبض السوق. أكد وزير المالية الكندي فرانسوا فيليب شامبان بأن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة لها تداعيات على العمال والشركات، ولذلك كان يجب على كندا الرد عليها بالمثل.
6: Canada must respond, and today we are in a proportionate, targeted, and strategic way. Today I'm announcing that Canada will match the United States tariffs dollar for dollar, rate for rate. Effective September 8, Canada will impose counter tariffs of up to 15, 25, or 50% on 27.6 billion in imports from the United States of America. For each product, our tariff would match the American tariff on the same type of Canadian good.
5: نذكركم مشاهدينا بإغلاقات أسواق الأسهم الأمريكية يوم أمس، ارتفاعات على S&P ب3 أعشار وعلى ناسداك 100 ب6 أعشار النقطة المئوية. بعض التفاؤل طرأ على الأسواق بسبب تراجع أسعار النفط يوم أمس مع الحديث عن صفقة عمانية إيرانية لإعادة فتح مضيق هرمز، ولكن هناك أحداث أخرى تترقبها لاحقا الأسواق. تحدثنا عن نتائج إنفيديا للربع الثاني التي ستصدر بعد جرس الإغلاق مساء اليوم في وول ستريت، إلى جانب بيانات التضخم الأمريكية PCE التي يفضلها الفيدرالي لقياس التضخم، وأخيرا الكلمة المرتقبة لرئيس الفيدرالي كيفن وورش في جاكسون هول يوم الجمعة المقبل. كل هذه أمور وعوامل مهمة ستتابعها وول ستريت. ماذا عن آسيا صباحا؟ معظم أسهم شركات التصنيع الرقائق سجلت مكاسب في جلسة هذا اليوم. النيكي 225 6 أعشار، كوسبي الكوري أيضا على ارتفاع ب1%. أما بالنسبة لعوائد السندات الأمريكية فكانت في الجلسة القليلة الماضية شهدت بعض التراجعات، كان هناك بعض الشكوك حول قدرة وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بالضغط على عوائد سندات طويلة الأجل عبر الإعلان عن برنامج لإعادة شراء سندات طويلة الأجل، لكن يبدو على الأقل في الجلسات جلسات هذا الأسبوع شهدنا فيها بعض

التراجع لتلك العوائد، فعلى الأقل هناك نجاح لهذا البرنامج على المدى القصير. طبعا هناك علامات استفهام حول نجاعة هذا البرنامج لتحقيق المستهدفات على المدى الأطول، ولكن مع تراجع عوائد السندات الأمريكية مؤخرا هذا ضغط على الدولار وأيضا دفع الأسهم الأمريكية لتسجيل هذه الارتفاعات. الدولار الأمريكي اليوم شبه مستقر لأنه ما زال هناك حالة ترقب لبيانات التضخم، هذا سيكون

عن الذهب، طبعا وصلنا لمستويات ما فوق $4,600 لأونصة الذهب، وما زلنا عند هذه المستويات، أعلى مستويات للمعدن الأصفر منذ أكثر من 3 أشهر.

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا بأن الاقتصاد العالمي يتجاوز صدمة الطاقة الناجمة عن حرب إيران وإغلاق مضيق هرمز بأداء أفضل مما كان متوقعا، لكنها حذرت من تنامي الضغوط المالية وتباطؤ وتيرة تراجع التضخم. وأوضحت جورجيفا بأن هناك توازنا بين تأثير صدمة إمدادات الطاقة من الخليج والعوامل الداعمة للنمو، وفي مقدمتها طفرة الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي التي بدأت تمتد إلى اقتصادات أخرى خارج الولايات المتحدة. وأشارت إلى أن المخاطر المحيطة بالاقتصاد العالمي أصبحت أكثر توازنا مقارنة بإبريل الماضي، لكنها لا تزال تميل إلى الجانب السلبي في ظل ارتفاع مستويات الديون واستمرار التضخم والتوترات التجارية واحتمال اضطرار البنوك المركزية إلى إبقاء السياسات النقدية متشددة لفترة أطول. كما دعت جميع الدول إلى معالجة أوضاعها المالية ووضع خطط موثوقة لضمان استدامة مستويات الدين والعجز. هذا وتواصل البنوك العالمية مشاهدينا رفع توقعاتها للذهب مع بقاء المخاطر الجيوسياسية والتضخم في صدارة محركات السوق، حيث رفع سيتي بانك مستهدفه لسعر الذهب خلال الأشهر الثلاثة المقبلة إلى $4,800 مع الإبقاء على مستهدف عند أو مستهدف 6 إلى 12 شهر عند $5,000. ويرى البنك أن موجة الصعود لا تزال تملك مجالا للاستمرار مدعومة بتوقعات انخفاض أسعار الفائدة الحقيقية وتحول الفيدرالي إلى موقف أقل تشددا، هذا إلى جانب احتمال تراجع التوترات المرتبطة بمضيق هرمز على المدى المتوسط. من جهته يتوقع بنك جي بي مورغان أن يتحرك الذهب حاليا ضمن نطاق $4,500 و $5,000 للأسهم، مع اعتبار بيانات التضخم الأمريكية واجتماعات جاكسون هول أبرز المحركات هذا الأسبوع. ويشير البنك إلى أن بيانات تضخم أضعف من المتوقع قد تدفع الذهب مجددا نحو $5,000 خلال أسبوع واحد. تشهد الأسواق المالية العالمية انفصالا متزايدا بين أداء سندات الخزانة الأمريكية وعملات الأسواق الناشئة، في تحول يعكس تراجع الارتباط التقليدي بين ارتفاع عوائد السندات الأمريكية وقوة الدولار. ووفق بيانات وكالة بلومبرغ، يتجه مؤشر سندات الخزانة الأمريكية لتسجيل خسارة فصلية مع استمرار بيع السندات طويلة الأجل وسط مخاوف بشأن مسار الدين الحكومي الأمريكي، في حين يتجه مؤشر MSCI للعملات الناشئة إلى تحقيق أكبر مكسب فصلي له منذ أكثر من عام. يعني ذلك أن ارتفاع عوائد الخزانة لم يعد بالضرورة داعما للدولار كما كان تاريخيا، إذ بات المستثمرون يركزون بصورة أكبر على المخاوف المرتبطة بالعجز والدين الأمريكي، إلى جانب احتمال استخدام سياسات مالية ونقدية أكثر تيسيرا لمعالجة ارتفاع تكاليف الاقتراض. وجذبت الأسواق الناشئة تدفقات نقدية جديدة مع سعي المستثمرين إلى تنويع محافظهم بعيدا عن الأصول المقومة بالدولار والاستفادة من العوائد المرتفعة. وتدعم هذه البيئة عملات الدول المصدرة للسلع، خصوصا مع انخفاض قيمة الدولار الذي يجعل تلك السلع أقل تكلفة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى. أعلنت أبل عن تحديث جهازي ماك ميني وماك ستوديو المكتبيين مع التركيز على رفع قدرات المعالجة والذكاء الاصطناعي، لكن بأسعار أعلى في ظل استمرار أزمة نقص رقائق الذاكرة. ويبدأ سعر ماك ميني الجديد من حوالي $900، ويأتي بمعالج M6 الجديد أو M5 Pro، بينما يبدأ سعر ماك ستوديو من حوالي $2,500 ويصل

تصل إلى $5,500. وتشير أبل بأن معالج M6 الجديد يوفر أداء أسرع بنحو 4 مرات في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ومع أعلى المواصفات يمكن أن يصل سعر ماك ستوديو الجديد إلى $18,300. حذرت بكين واشنطن من إجراءات انتقامية في حال توسعت العقوبات الثانوية الأمريكية لتشمل الشركات الصينية المرتبطة بالتجارة مع إيران. وقالت وزارة الخارجية الصينية إن بكين ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها، مجددة رفضها للعقوبات الأحادية التي لا تستند إلى القانون الدولي ولا إلى تفويض من مجلس الأمن. وتأتي التحذيرات بعد أن أعلنت الولايات المتحدة يوم أمس توسيع نطاق العقوبات المرتبطة بإيران، مستهدفة شركات في هونغ كونغ والصين، لكنها تجنبت حتى الآن إدراج المؤسسات المالية الصينية الكبرى على تلك القائمة. وتكتسب الخطوة أهمية اقتصادية كبيرة في ظل اعتماد إيران على الصين كأكبر مشتر لنفطها، إذ تستحوذ بكين على نحو 90% من صادرات النفط الإيرانية. نتوقف الآن مع موجز لأبرز الأخبار السياسية. نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي ومصدر آخر مطلع قولهما بأن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أبلغ عددا من نظرائه من الدول الحليفة في الأيام القليلة الماضية بأنه في الوقت الراهن لا يتوقع أن تشن واشنطن ضربات جديدة على إيران، بل ستركز بدلا من ذلك على وسائل ضغط أخرى. اعتبر المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك عبر موقع أكس بأن حل قوات سوريا الديمقراطية واندماجها بمؤسسات الدولة السورية حدث تاريخي، مشيرا إلى أن قيادة الرئيس الأمريكي ترامب فتحت الطريق لدمج قسد بشكل منظم. هذا وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد التقى مع القائد السابق لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي بعد إعلان الأخير حل قسد والإدارة الذاتية الكردية وكافة التشكيلات العسكرية والمدنية التابعة لها. الشرع وعبدي بحثا الملفات المرتبطة باندماج قسد ضمن مؤسسات الدولة السورية. في غزة حذر مجلس السلام بقيادة الولايات المتحدة حركة حماس من إطلاق الطائرات الورقية بعدما هددت إسرائيل بشن ضربات انتقامية، مؤكدا أنه يجب أن تتوقف كل النشاطات المسلحة في القطاع. أعلنت شبكة أطباء السودان مقتل 27 شخصا بينهم 4 أطفال وإصابة آخرين جراء هجمات شنتها الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو على منطقتي الجردود وأبو حمامة بولاية جنوب كردفان على خلفية الصراع مع قبيلة الأطورو. وقالت الشبكة في بيان إن الهجمات تسببت في موجات نزوح كبيرة وسط المواطنين باتجاه مدينة كادوبلي عاصمة ولاية جنوب كردفان ومنطقة أبو حيطان. عاد الهدوء إلى مدينة بنجردان جنوب شرقي تونس بعد احتجاجات إثر غرق 14 شابا من أبناء المنطقة في قارب للمهاجرين نحو أوروبا. وكانت المدينة التي تحولت إلى منصة لإطلاق قوارب الهجرة شهدت صدامات عنيفة أطلقت خلالها قوات الأمن غازا مسيلا للدموع على المحتجين التونسيين. أفاد موقع أكسيوس وشبكة سي بي أس نيوز نقلا عن مصادر بتوجيه مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية جون راتكليف بتوجهه إلى روسيا للقاء مسؤولين هناك. وهبطت في العاصمة لاتفيا طائرة عسكرية يعتقد أنها تقل راتكليف، وتأتي هذه الزيارة بعد تحثر المحادثات التي ترعاها الولايات المتحدة بين روسيا وأوكرانيا. وتعد هذه أول زيارة معلنة لرئيس جهاز مخابرات أمريكي إلى موسكو منذ محادثات مدير الوكالة السابق ويليام بيرنز مع الرئيس الروسي بوتين في نوفمبر من عام 2021. فاصل قصير مشاهدين، نتابع بعده

0: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر. عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
1: يبدأ النقاش والتحليل،
0: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
0: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
1: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
3: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
4: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
5: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
6: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة.
0: أسعار النفط تواصل التراجع بعد إعلان إيران استئناف المحادثات مع عمان بشأن إدارة مضيق هرمز. الصين تحذر واشنطن من استهداف شركاتها في العقوبات الثانوية على شركاء إيران التجاريين. كندا تعلن رسوما مضادة على سلع أمريكية ب20 مليار دولار، ردا على رسوم ترامب. ونتابع أيضا في نبض السوق، المعمر تعلن عن زيادة الطاقة الاستيعابية لمركز بيانات تابع لهيومين مخصص للذكاء الاصطناعي، وإيرادات عقدها تتضاعف نتيجة لذلك.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى نبض السوق من شاشتي العربية بزنس والعربية. البداية من السعودية، حيث أطلقت تداول وشركة مقاصة حزمة من التحسينات الهيكلية في سوق المشتقات المالية، تستهدف العقود المستقبلية لمؤشر MT30 والعقود المستقبلية للأسهم المفردة بهدف تعزيز السيولة ورفع كفاءة السوق وتوسيع مشاركة المستثمرين من المؤسسات والأفراد. ودخلت التحسينات حيز التنفيذ في 19 من أغسطس الجاري، وشملت إعادة هيكلة إطار عمل صناعة السوق وخفض رسوم التداول والمقاصة والرسوم التنظيمية، مع إعفاء كامل لمدة عام من رسوم تداول العقود المستقبلية ورسوم التسوية النهائية. كما طبقت شركة مقاصة إعفاءات إضافية تشمل الرسوم المرتبطة بالحسابات المنفصلة الإضافية للضمانات، إلى جانب تطوير مواصفات العقود المستقبلية للأسهم المفردة وتحديث آليات التسعير والهامش مع

توفير حاسبة للهامش عبر موقع الشركة. وفي إطار دعم السيولة، عقد التداول السعودي اتفاقيات مع الأهلي كابيتال بالنيابة عن عدد من صناع سوق المشتقات لدعم توفير السيولة في العقود المستقبلية. أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات عن زيادة في نطاق أعمال مشروع تصميم وبناء مركز بيانات مخصص للذكاء الاصطناعي مع شركة هيومين، وذلك برفع الطاقة الاستيعابية للمشروع من 50 ميجاوات إلى 250 ميجاوات، وبالتالي ترتفع القيمة الإجمالية للعقد بعد هذه الزيادة إلى نسبة 689% من إجمالي إيرادات المعمر للعام الماضي، أي ما يزيد عن 8.7 مليار ريال. السهم طبعا يتفاعل إيجابا، وكان بالأمس قبل صدور هذه الأخبار سجل ارتفاعات بقرابة 6% وأغلق عن مستوى قياسي جديد لشركة المعمر الأعلى منذ إدراج الشركة في عام 2019. إذن مشاهدينا، لنقم بجولة على تداولات سوق الأسهم السعودية في هذه الأثناء. المؤشر شبه مستقر في جلسة هذا اليوم عند 11230 نقطة. قيم التداولات حتى اللحظة عند 1.1 مليار ريال. طبعا كنا قد شهدنا 6 جلسات متتالية من الارتفاعات، ووصل السوق بنهاية جلسة يوم أمس إلى أعلى مستوى له منذ نهاية شهر إبريل الماضي. هذا إذن بالنسبة للمؤشر. ماذا عن مستويات السيولة؟ يبدو بأنه الراشحي لا يزال يستأثر بحصة الأسد من السيولة اليومية. على مدار الجلسات الأربعة الماضية كانت السيولة اليومية على الراشحي تفوق 600 مليون ريال، وحتى الساعة حوالي 120 مليون ريال تم تداولها على الراشحي. ولكن بعد سلسلة من المكاسب على أسهم الراشحي التي دفعت بالسهم نحو 69 ريال، يبدو بأنه حتى الساعة قد نكسر سلسلة المكاسب السعرية على الراشحي. السهم متراجع بشكل طفيف طبعا بربع نقطة مئوية. أرامكو السعودية متراجعة اليوم إلى مدون 26 ريال وربع الريال مع تراجع أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي. بترو رابغ أيضا متراجعة هي الأخرى ب3%. مصرفي الأهلي والإنما على ارتفاعات محدودة بنصف نقطة مئوية. هذه لائحة الأسهم الأكثر انخفاضا، بترو رابغ على رأس القائمة. سينومي ريتيل كنا قد شهدنا عليها تقلبات سعرية وحركة سعرية قوية في الأيام الماضية. مرافق أيضا وبوبا العربية في قطاع التأمين على تراجعات ب1.5%. اللائحة الخضراء عناية ب10%، أمانة للتأمين، أسيج، أنابيب السعودية مرتفعة ب4.3%. بالنسبة لأسعار النفط مشاهدينا، للجلسة الثالثة على التوالي أسعار النفط متراجعة. هذه أطول سلسلة تراجعات يومية خلال شهر أغسطس الجاري. أسعار النفط برنت تتداول عند 86 دولار ونصف الدولار، كنا أنهينا الأسبوع الماضي عند 94 دولار للبرميل. يبدو بأنه خطة وزير الخزانة الأمريكي للضغط المالي والاقتصادي على إيران لم يعني تحضر أي شيء جديد على الطاولة. إيران طبعا تواجه عقوبات منذ غربية منذ عقود. إلى جانب الخبر الأساسي الذي زاد الضغوطات منذ ليلة البارحة، الخبر بأنه إيران وعمان قد توصلتا إلى اتفاق مرحلي مؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز، وأن المفاوضات ستستمر بين الجانبين للتوصل إلى اتفاق دائم حول إدارة مضيق هرمز. هذا ضغط على أسعار النفط في ليلة البارحة، واستمرت التراجعات حتى صباح هذا اليوم. إذن مشاهدينا، هذه جولة الآن على أبرز أخبارنا التي سنتابعها اليوم وسنفصلها لكم لاحقا خلال النشرة. البداية من الصين، حيث حذرت بكين واشنطن من إجراءات انتقامية في حال توسعت العقوبات الثانوية لتشمل الشركات الصينية المرتبطة بالتجارة مع إيران، مجددة رفضها للعقوبات الأحادية التي لا تستند إلى القانون الدولي ولا إلى تفويض من مجلس الأمن، على حد تعبير وزارة الخارجية الصينية. في جديد الحرب التجارية الأمريكية الكندية، فرضت أوتاوا رسوما جمركية انتقامية على سلع أمريكية بقيمة 20 مليون

مليار دولار، تمثل حوالي 6% من التجارة المتبادلة بين الجانبين سنويا، في تصعيد جديد للحرب التجارية بين الجارين. ستدخل الرسوم الكندية حيز التنفيذ في 8 سبتمبر، وتأتي تطبيقا لمبدأ دولار مقابل دولار ردا على التعريفات الجمركية الأمريكية البالغة 50%، والتي دخلت حيز التنفيذ يوم السبت الماضي بعد انهيار المفاوضات بين البلدين. في أسعار الذهب، استقر الذهب قرب أعلى مستوياته في أكثر من 3 أشهر مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية مساء اليوم للحصول على إشارات جديدة بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية. وتتركز الأنظار اليوم على مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي PCE لشهر يوليو الماضي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي. تترقب الأسواق بعد إغلاق وول ستريت مساء اليوم نتائج شركة إنفيديا باعتبارها اختباراً جديداً لاستدامة طفرة الذكاء الاصطناعي. ويتوقع المحللون أن تقفز إيرادات إنفيديا في الربع الثاني إلى 92 مليار دولار، أي ما يقارب ضعف مستواها في الربع المماثل من العام الماضي في أسرع وتيرة نمو خلال 7 فصول. وفي خبرنا الأخير، قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن شركة أنثروبيك للذكاء الاصطناعي ستكشف لمستثمريها عن تقديرات تشير إلى أن حجم الإيرادات السنوي التي يمكن نظريا تحقيقها إذا تمكنت الشركة من الاستحواذ على 100% من السوق المستهدفة سيتجاوز 30 تريليون دولار، متفوقة على تقديرات مماثلة من سبيس إكس والبالغة 28 تريليون ونصف التريليون دولار.

0: مشاهدينا، هذه نظرة على تداولات أسواق الخليج. بالمجمل حركة هادئة في جلسة هذا اليوم، لا تحركات كبيرة، وإن كنا نشهد تراجع بنصف نقطة مئوية على أبوظبي 15 وارتفاع في قطر بحوالي 14 النقطة المئوية. للمزيد حول تداولات السوق الإماراتية ينضم إلينا مباشرة من دبي مروان شراب، الرئيس التنفيذي للأعمال في شركة أكس كيوب. مروان، صباح الخير، شكرا لانضمامك إلينا. أريد أن أخذ رأيك بإعلان مصرف أبوظبي الإسلامي أديب بزيادة رأس ماله بمليار و750 مليون درهم عبر إصدار حقوق أولوية. أريد أن أخذ رأيك بتوقيت زيادة رأس المال هذا، استخداماته المتوقعة، وأيضا تقييم الطرح. نتحدث هنا عن درهم قيمة اسمية زائد علاوة ب 15 درهم و 45 فلس. الديسكاونت، حجم هذا الديسكاونت من سعر السوق اليوم الذي يتداول عند تقريبا 22 درهم وربع درهم، ما رأيك؟
1: طبعا يعني الاجراءات لزياده راس المال للبنوك فهو شيء احنا متعودين عليه وشفناه السنه الماضيه في بعض من البنوك، وده استكمال للنمط اللي احنا بنشهده دلوقتي في الوقت اللي بيتوقع فيه زياده اسعار الفائده في النص الثاني من 2026. ده بيضيف البنوك قدره ان هي تقدر تتحوط افضل، وفي نفس الوقت يديها كابيتال ستراكشر يعني يعتبر مفيد للمساهمين وليهم فرصه لزياده ارباحهم في الفتره المستقبليه. لا شك ان ابو ظبي الاسلامي هو من البنوك القويه وادائها كان قوي في الفتره الماضيه، مخصصات اللي اعلنها في الربع الثاني او النصف الاول من السنه كانت تعتبر مخصصات ضعيفه، وده شيء ايجابي بيدعم فكره نمو البنك وقدرته على استحمال الاضطرابات التي تحصل في الاقتصاد المحلي والاقتصاد العالمي.
0: مجلس إدارة شركة طاقة طبعا يوصي بإلغاء إدراج الأسهم، وطبعا نعرف بأنه

0: الصندوق العماد يقوم بعدد من إلغاء إدراجات عدد من الشركات والاستحواذ عليها بشكل كامل. موانئ أبو ظبي كانت إحدى هذه الشركات وشركة الطاقة. اليوم هل تعتقد بأنه هناك سيكون لربما إلغاءات لإدراجات لعدد من الشركات الأخرى؟ اليوم إذا أنظر ل ملكيات مرتفعة مثلا ADQ تمتلك بأم ستيل حوالي 88%، هل يمكن أن تكون شركات مثل هذه مستهدفة لإلغاء إدراجها مستقبلا عبر توحيد وكونسوليديشن للملكية تحت مظلة صندوق العماد؟
1: هو طبعا يعني فكرة الدي ليستنج هي ليست فكرة تعتبر يعني مغرية بالنسبة للمستثمرين، لأن في النهاية هي بتقلل الاختيارات للأسواق المحلي، وده شيء بيأثر علينا في الاختيارات للاستثمار طويل المدى. لا شك إن شركة طاقة من أفضل الشركات اللي كانت مدرجة، وكان عندها قدرة للتوزيعات قوية، وكان دايما بيبقى في زخم عليها بطريقة قوية من المستثمرين المحليين والأجانب في نفس الوقت، فده شيء ممكن يكون يأثر بعض الشيء على السيولة، وده ومش هو ده المفروض يكون الاتجاه بتاعنا. احنا بنحب أكتر طروحات أكتر في الأسواق المحلية عشان يبقى فيه تنوع أكتر، وبرضه زيادة الماركت كاب للسوق بطريقة تدينا بوزيشنينج أقوى في الأسواق العالمية بالذات، وإحنا رايحين اتجاه الأبجريد لإيمرجينج ماركتس إن شاء الله في الفترة المستقبلية لأسواق الإمارات.
0: شكرا جزيلا لك مروان شراب من دبي، رئيس تنفيذي لإكس كيوب، أهلا بك. نتوقف الآن مع فاصل قصير، نتابع بعده نبض السوق وفيه ترقب منتجات جديدة من أبل.

0: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
2: أكثر من 20 عاما في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محليا وعالميا.
3: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح، اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.

أهلا بكم من جديد إلى نبض السوق مشاهدينا. تواصل البنوك عالميا رفع توقعاتها لأسعار الذهب مع بقاء المخاطر الجيوسياسية والتضخم في صدارة محركات السوق، حيث رفع سيتي بانك مستهدفه لسعر الذهب للأشهر الثلاثة المقبلة إلى 4800 دولار، مع الإبقاء على مستهدف الستة إلى 12 شهر المقبلة عند 5000 دولار. ويرى البنك أن موجة الصعود لا تزال تملك مجالا للاستمرار، مدعومة بتوقعات انخفاض أسعار الفائدة الحقيقية وتحول الفدرال إلى موقف أقل تشددا. هذا إلى جانب احتمال تراجع التوترات المرتبطة بمضيق هرمز على المدى المتوسط. من جهته يتوقع جي بي مورغان أن يتحرك الذهب حاليا ضمن نطاق 4500 إلى 5000 دولار، مع اعتبار بيانات التضخم الأمريكية واجتماعات جاكسون هول أبرز المحركات خلال هذا الأسبوع. ويشير البنك إلى أن بيانات التضخم إذا ما جاءت أضعف من المتوقع قد تدفع الذهب مجددا نحو مستويات 5000 دولار خلال أسبوع واحد.

0: الدولار الأمريكي في حالة استقرار وترقب لبيانات مؤشر الاستهلاك الشخصي الـ PCE التي ستصدر لاحقا في الولايات المتحدة مساء اليوم. هذه طبعا البيانات أو هذا المؤشر هو المؤشر المفضل لقياس التضخم لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي، وقد تعطينا القراءة صورة لربما أوضح حول توجه البنك الفيدرالي في اجتماع سبتمبر القادم. بالنسبة لعوائد السندات حاليا بعض الارتفاعات الطفيفة، لكن نستطيع القول بأنه في آخر جلستين أو ثلاثة هذا الأسبوع كنا قد شهدنا تراجع على عوائد السندات الأمريكية، فيما يبدو بأنه نجاح ولو مؤقت وقصير الأجل لوزير الخزانة الأمريكي سكوت باسنت بعد أن أعلن منتصف الأسبوع الماضي عن إطلاق برنامج لإعادة شراء سندات الخزانة طويلة الأجل بهدف خفض العوائد الطويلة على الحكومة الأمريكية. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة من مدريد بيهس بغدادي، الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة بغدادي كابيتال. بيهس صباح الخير، شكرا لوجودك معنا. هل يمكن الحكم مبكرا بأنه سكوت باسنت قد نجح في خفض العوائد على الجانب البعيد من منحنى عوائد سندات الخزانة الأمريكية، أم تعتقد من المبكر الحكم بنجاح هذا البرنامج؟
1: صباح الخير استاذ ناصر. بالنسبه لي اكيد اليوم لم ينجح بيسنت، ونحن في نحن لسه في اول الطريق لنشوف خلينا نقول ردود افعال السوق على على على على, على, على, على تصريحاته. ناصر، ما بعرف اذا بتتذكر حضرتك، انا شعوري انا عم اسمع بيسنت كان نفس الشعور اللي شفته او اللي حسيت فيه ب 11/9/2008 وقت ما حكى بولسون، وقت ما كانوا عم ينقذوا فريدي وفاني ماي من الافلاس. حاسس انه في تضارب بشكل غير مسبوق ما شفناه غير بال 2008 خلال الازمه الماليه العالميه من قبل الخزانه الامريكيه.
0: يعني اليوم هناك حديث بانه ارتفاع العوائد طويلة الأجل الأمريكية عادة ما كانت مرتبطة بقوة للدولار الأمريكي، لأنه هذا يعني هناك تشدد في السياسة النقدية، هناك زيادة في نسب الفائدة الأمريكية، وهذه كانت تاريخيا عوامل تدعم الدولار. لكن اليوم نرى أنه عوائد السندات الأمريكية ترتفع لكن الدولار ينخفض. هذا لربما تسليط الضوء بأنه ارتفاع عوائد السندات هو مؤشر على قلق الأسواق هذه المرة من مديونية الحكومة الأمريكية.
1: الحكومة الأمريكية بحاجة ناصر لإعادة هيكلة لاقتصادها. موضوع أنه الإدارة الأمريكية كتير مصممة ومصرة، ومن وقت ما وصل السيد ترامب للبيت الأبيض للمرة الثانية، أنه هو بده يخفض الضرائب وبده كمان يخفض نسبة الفائدة. واليوم المديونية الأمريكية ما في خلينا نقول ولا هامش لأنه موجود بإيد الإدارة الأمريكية لتخفيض الضرائب. الإدارة بالعكس، الإدارة الأمريكية بحاجة لزيادة الضرائب، والإدارة الأمريكية بحاجة لإعادة هيكلة الإنفاق العام، لأنه حجم الدين لا يطاق، ونحن عم نحكي صرنا في مستويات نسبة فائدة كتير عالية. واللي مخوفني أكثر من هذا أستاذ ناصر هو الأبعاد العالمية لهكذا موقف للسندات الأمريكية، لأنه ما ننسى أنه السندات الأمريكية كانت هي عبارة عن الملجأ اللي كان يروح عليه المستثمرين بالدرجة الأولى، وبعدين كانوا يروحوا على السندات الألمانية، على السندات البريطانية وإلى آخره. اليوم إذا السندات الأمريكية اللي هي تعتبر اليوم المؤشر الرئيسي في العالم بلشت تخسر مصداقيتها، يعني نحن كأنه عم نلعب لعبة أولاد صغار، يعني نحن بنصدر ونحن بنشتري. يعني أنا بالنسبة لي هذا الحديث هو عبارة عن حديث ضعيف جدا جدا جدا. يعني وقت ما بولسون بال 2008 قال نحن ما رح ننقذ أي بنك بعد ما كانوا أنقذوا بنكين وخلى ليمان براذرز تهوي، واضطروا لأنه يروحوا للكونغرس وأنه يطلبوا إعادة هيكلة ويطلبوا أموال لإنقاذ الاقتصاد الأمريكي، نحن اليوم في نفس هي المرحلة اللي عشناها 2008. بظن انه الاداره الامريكيه بحاجه انه ترجع للكونغرس انه تطلب اعاده هيكله المديونيه العامه، ويكون في حديث بين الديمقراطيين والجمهوريين ابعد من مجرد حمله انتخابيه.

0: نحن على أضواء الانتخابات بشهرين المقبلين، وما بظن أنه الإدارة الأمريكية اليوم في، خلينا نقول، في مكان بيسمح لها أنه تقعد تتناقش بطريقة براغماتية مع الديمقراطيين لإعادة، خلينا نقول، النظر. بس الخوف الكبير ناصر، الخوف الكبير اللي أنا بعتبره هو العدوى يلي ممكن نشوفها من السندات الأمريكية باتجاه السندات الأخرى في الدول الأخرى. لأنه نحن من وقت الكوفيد لليوم ناصر، اذا بنطلع الصرف العام، عفوا، والمديونيه العامه خرجت عن السيطره. سمحنا خلال الكوفيد بانه المديونيه تزيد بدون اي رقابه، وما رجعنا من 2000 من عام 2000 لليوم، من عفوا من عام 2020 لليوم، لاعاده النظر في الميزانيات
1: نعم
0: العامه على مستوى كل الدول الغربيه.
1: نعم شكرا جزيلا لك على هذه المشاركه من مدريد بيهس بغدادي من بغدادي كابيتال، اهلا بك. أعلنت أبل عن تحديث جهازي ماك ميني وماك ستوديو المكتبيين مع التركيز على رفع قدرات المعالجة والذكاء الاصطناعي، لكن بأسعار أعلى في ظل استمرار أزمة نقص الرقائق الذاكرة. يبدأ سعر ماك ميني الجديد من حوالي $900، ويأتي بمعالج M6 الجديد أو M5 برو، بينما يبدأ سعر ماك ستوديو ما بين $2500 إلى $5500. كذا نصل إلى نهاية نبض السوق، شكرا لكرم المتابعة، إلى اللقاء.

0: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بيزنس.
2: قد تبدأ القصة بقرار في مكان ما يهز أسواقا في مكان آخر. أرقام تتحرك تنشئ تحالفات ومصالح واتفاقات، قوة تعيد رسم الموازين، سياسة تحرك الاقتصاد، تقلبات واضطرابات تبحث عن حلول، موارد وثروات تفتح أبوابا تشعل نارا، وحروب، نزاعات تمتد وتعيد تشكيل الخرائط، وكل طرف يكتب روايته. السياسة والاقتصاد كلمتان لمعنى واحد، خطان في قصة واحدة، معرفة تبدأ هنا.
0: يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح، اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
3: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بيزنس.
4: من قلب المنطقة الشرقية خرجت واحدة من الأسماء التي رافقت التحولات الاقتصادية الكبرى في المملكة، مجموعة الراشد، والتي بدأت قبل أكثر من 7 عقود لتصبح اليوم ضمن قائمة أقوى الشركات العائدية العربية لعام 2026.
5: من أشد التنافس عالمياً ترى في قطاع السياحة.
4: متى تعتقد أن القطاع الخاص هو الذي سوف يقود أهم استثمارات المملكة؟
5: المملكة متوجهة لخلق ميز نسبية لجذب هايبر سكيلر زي جوجل وأمازون وخلافه. الغاز الطبيعي كان هو محرك اقتصاد أوروبا بكاملها.
4: ما هو القطاع الذي سيصنع الأثرياء خلال العقد القادم؟
3: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد 6 على العربية بيزنس.
6: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
0: يبدأ النقاش والتحليل،
6: تصبح الخطوات محسوبة
0: لقرارات أكثر وضوحاً.
3: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بيزنس.

0: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر. تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً، ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
1: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
2: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
0: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.

تداول ومقص تطلقان تحسينات هيكلية لتطوير سوق المشتقات المالية. سهم المعمر لأنظمة المعلومات MIS يواصل تسجيل المستويات القياسية، وشركة تضاعف الطاقة الاستيعابية لمراكز البيانات مع هيومين بعقد يتجاوز 8 مليارات و700 مليون ريال. استئناف المحادثات بين إيران وسلطنة عمان بشأن هرمز يدفع أسعار النفط للتراجع بأكثر من 2%. أنثروبيك تقدر حجم القطاع العاملة به بأكثر من 30 تريليون دولار بحسب وول ستريت جورنال.

وسهلا بكم مشاهدينا الى الاسواق العربيه من العربيه بزنس لنبدا اولا بجوله على ابرز الاخبار التي نتابعها اليوم. في قطاع الطاقه تراجعت اسعار النفط صباح اليوم مع تجدد الامال في اعاده فتح مضيق هرمز بعد استئناف محادثات بين ايران وسلطنه عمان بشان اداره حركه الملاحه والممر الحيوي. وتشير التقارير الى بحث انشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك ضمن المفاوضات الايرانيه العمانيه، ويعكس الهبوط تراجع جزء من علاوه المخاطر الجيوسياسيه التي رفعت اسعار النفط خلال الاشهر الماضيه. استقرت أسعار الذهب قرب أعلى مستوياتها في أكثر من 3 أشهر مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية للحصول على إشارات جديدة بشأن مسار أسعار الفائدة. وتتركز الأنظار اليوم على مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الـ PCE لشهر

يوليو، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي. فرضت كندا رسوما جمركية انتقامية على سلع أمريكية بقيمة 20 مليار دولار في تصعيد جديد للحرب التجارية مع الولايات المتحدة، وستدخل الرسوم حيز التنفيذ في 8 سبتمبر. تأتي الخطوة تطبيقا لمبدأ دولار مقابل دولار ردا على الرسوم الأمريكية البالغة 50% التي دخلت حيز التنفيذ السبت الماضي بعد انهيار المفاوضات بين البلدين. تترقب الأسواق بعد إغلاق وول ستريت اليوم نتائج انفيديا باعتبارها اختبارا جديدا لاستدامة طفرة الذكاء الاصطناعي، ويتوقع المحللون أن تقفز إيرادات انفيديا في الربع الثاني إلى 92 مليار دولار، أي ما يقارب ضعف مستواها في الربع المماثل من العام الماضي في أسرع وتيرة نمو خلال 7 فصول. قالت صحيفة وول ستريت جورنال أن شركة أنثروبيك للذكاء الاصطناعي ستكشف للمستثمرين عن تقديرات تشير إلى أن الفرص في القطاع العامل بها الشركة يتجاوز 30 تريليون دولار، متفوقة على تقديرات سبيس إكس البالغة 28 تريليونا ونصف تريليون دولار. إذن في أخبارنا، السعودية أطلقت تداول السعودية وشركة مقاس حزمة من التحسينات الهيكلية في سوق المشتقات المالية، تستهدف العقود المستقبلية لمؤشر MT30 والعقود المستقبلية للأسهم المفردة بهدف تعزيز السيولة ورفع كفاءة السوق وتوسيع مشاركة المستثمرين من المؤسسات والأفراد. ودخلت التحسينات حيز التنفيذ في 19 من أغسطس 2026، وشملت إعادة هيكلة إطار عمل صناعة السوق، وخفضت رسوم التداول والمقاصة ورسوم التنظيمية مع إعفاء كامل لمدة عام من رسوم تداول العقود المستقبلية ورسوم التسوية النهائية. كذلك طبقت شركة مقاصة إعفاءات إضافية تشمل الرسوم المرتبطة بالحسابات المنفصلة الإضافية للضمانات، إلى جانب تطوير مواصفات العقود المستقبلية للأسهم المفردة وتحديث آليات تسعير الهامش، ومع توفير حاسبة للهامش عبر موقع الشركة. وفي إطار دعم السيولة، عقدت تداول السعودية اتفاقيات مع الأهلي كابيتال بالنيابة عن عدد من صناع سوق المشتقات لدعم توفير السيولة في العقود المستقبلية. أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات عن استلامها خطاب تعميد من شركة المستقبل للذكاء الاصطناعي يومين، يتضمن زيادة نطاق أعمال مشروع تصميم وبناء مركز بيانات متخصص للتقنيات الذكاء الاصطناعي. وأوضحت الشركة أن التوسعة ترفع الطاقة الاستيعابية للمشروع من 50 ميجاوات إلى 250 ميجاوات من خلال إضافة مراكز بيانات بطاقة إجمالية تبلغ 200 ميجاوات على يتم تنفيذ المشروع على مراحل. وتبلغ القيمة الإجمالية للعقد بعد زيادة الطاقة الاستيعابية أكثر من 689% من إجمالي إيرادات MIS لعام 2025. هذا وكانت الشركة قد أعلنت في مارس الماضي عن توقيع عقد مع هيومين بقيمة تتجاوز 155% من إجمالي إيرادات عام 2024، وذلك لتنفيذ مشروع مركز بيانات مخصص لتقنيات الذكاء الاصطناعي. سهم MIS إذن في السوق يسجل ارتفاعات بأكثر من 4%، إذن تواصل للمكاسب القوية التي نشهدها على السهم ومستويات قياسية جديدة إذن على السهم. أوصى مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي بزيادة رأس مال المصرف عن طريق إصدار حقوق أولوية، وستأتي الزيادة المقترحة في رأس المال من خلال إصدار ما يصل إلى 106 ملايين سهم جديد بقيمة اسمية تبلغ درهما واحدا للسهم، إضافة إلى علاوة إصدار قدرها 15 درهما و45 فلسا للسهم الواحد. وبذلك سيرتفع رأس مال المصرف من 3 مليارات و630 مليون درهم إلى 3 مليارات و740 مليون درهم. ودعا المصرف إلى اجتماع للجمعية العمومية لمناقشة زيادة

سيادة رأس المال في 6 أكتوبر المقبل بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي وهيئة سوق المال. إذن سهم أبو ظبي الإسلامي يسجل اليوم تراجعات ب 1.3%، يقف على مستويات 22 درهم و90 فلسا. ولنحدث الحركة على الأسواق الخليجية في جلسة اليوم وصورة متباينة في هذه الأثناء، طبعا تبقى الأعين كذلك على أسعار النفط المهمة بالنسبة لمنطقتنا على خلفية طبعا الاتفاق العماني الإيراني لفتح ممر جديد عبر مضيق هرمز وكذلك نزع الألغام. هذا كان أعطى بعض الأريحية لأسواق النفط وكنا شهدنا تراجعات عليها. بالنسبة للمؤشرات الخليجية، مؤشر السوق السعودية يواصل تسجيل المكاسب الجيدة للجلسة 7 على التوالي. اليوم نعود فوق مستويات 11200 نقطة، نقترب من 11300 نقطة، 1.8 مليار ريال قيمة التداولات حتى الساعة في السوق السعودية. بالنسبة للائحة الأنشط، الراجحي يواصل تصدر اللائحة. لاحظنا في الجلسات القليلة الماضية في السوق السعودية زخم واضح على أسهم الراجحي. أمس قيم التداولات كانت قرابة من 100 مليون ريال على الراجحي، حتى الساعة اليوم نتجاوز 200 مليون ريال من قيم التداولات على الراجحي واستمرار مكاسب السهم كذلك لعدة جلسات. الإنما كذلك على مكاسب ب 1.5%. أرامكو السعودية يواصل التعرض للضغط، التراجعات الآن ب 13% ونقترب من مستويات 26 ريال على أرامكو بضغط من التراجعات التي كنا شاهدناها على مدار الجلسات القليلة الماضية في أسواق النفط. وآخر مرة كنا شاهدنا أرامكو فوق مستويات 27 ريال كان في 3 أغسطس، آخر إغلاق فوق هذه المستويات. الأهلي أيضا على مكاسب، بترو رابغ تراجعات كذلك ب 3.2%. ماذا عن الأسواق الخليجية الأخرى؟ في دبي إعمار ترتد صعودا بعد أن كانت سجلت تراجعات في جلسة الأمس. اتحاد أنرجي مكاسب 2.3%، دو مكاسب 1.6%. أعمار للتطوير الآن تعكس الاتجاه نزولا، صباحا كانت تسجل بعض المكاسب، دبي الإسلامي يدعم ب 10% من المكاسب. في أبو ظبي إذن الصورة أيضا متباينة، بالإجمال صورة حمراء على لائحة الأنشط. أبو ظبي الإسلامي على تراجعات ب 1.5%، أدنوك للغاز على تراجعات ب 19%، العالمية القابضة كانت توجهت لإعادة شراء أسهم تسجل بعض التراجعات بنصف في المئة، عفوا ألفا ظبي اللي كانت اشترت أسهم، إذا 138 ألف سهم. ليس العالمية القابضة تسجل مكاسب ب 19%، وبروج على تراجعات ب 14%. أدنوك للإمداد أيضا كنا تابعناها على خلفية شراء ناقلتي نفط إضافيتين للغاز الطبيعي المسال تحديدا بقيمة 444 مليون دولار ستستلمها في 2029. كويتيا البنوك على لائحة الأنشط، أهلي على مكاسب 2.1%، بيتك تراجعات ب 13%، أرزان على تراجع أصنام الأنظمة الآلية. أما في سوق قطر، ريان الخليج الدولية الملاحة صناعة قطر وكذلك شركة قطر للصناعة. أوكيو للصناعات الأساسية تصدر لائحة الأنشط في سوق مسقط، كذلك أوكيو لشبكات الغاز على مكاسب في هذه الأثناء. بنك صحار يسجل مكاسب كذلك ب 1%، بنك مسقط على استقرار عمانتل على تراجع. نواصل متابعة إذن أسعار النفط على خلفية تعميق الخسائر في هذه الأثناء، نقترب من تراجعات بقرابة 3% على برنت وعلى نايمكس كذلك. نعود عن مستويات 86 دولار تقريبا على برنت. نذكركم أنه هذا الأسبوع كنا وصلنا إلى ما فوق 92 دولار على برنت قبل أن نسجل هذه التراجعات الأخيرة.

0: توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانية أن يشهد سوق أدوات الدين في الإمارات نموا معتدلا خلال النصف الثاني من العام الحالي والعام المقبل، مدفوعا بخطط تنويع مصادر التمويل واحتياجات التمويل عبر مختلف القطاعات إلى جانب الإصلاحات التنظيمية. وتتوقع الوكالة ارتفاع الدين الحكومي المجمع للإمارات، في حين يرجح أن تتجه البنوك والشركات إلى أسواق الدين بصورة انتقائية وفقا لظروف السوق وتكلفة التمويل. للمزيد ينضم إلينا مباشرة من دبي بشار الناطور، الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في فيتش ريتينجز. أهلا وسهلا بك بشار معنا. إذا لنبدأ أولا مع توقعاتكم بصورة عامة عن سوق أدوات الدين في الإمارات وهذا النمو المعتدل يعني في النصف الثاني، أبرز الأسباب هل هي متعلقة بالعوامل الجيوسياسية، أسعار الفائدة، ما هي يعني توقعاتكم نظرتكم للسوق؟
1: شكرا جزيلا على الاستضافه مايا. وزي ما انت تفضلتي نتوقع نمو، مجرد ان لساتنا بنحكي بفتره صار لها من اول السنه، طبعا مش من اول السنه، من مارتش، في عندك تقلبات جيوسياسيه كبيره وجديده على المنطقه ولساتنا بنحكي عن نمو. هذا بعطيك indication انه لساته السوق بحاله جيده. حاله جيده خليني افصلها، خليني ابدا بالتصنيفات الائتمانيه. اكثر من 80% من التصنيفات تبعتنا للصكوك اللي موجوده بالامارات investment grade فئه استثماريه، اكثر من 80% الاوتلوك تبعتهم النظره المستقبليه تبعت الصكوك هاي ستيبل اوتلوك، فبتعطيكي انطباع على الكريدت سايد اوف ثينجز انه مستقرة. إذا بدنا ننتقل للإصدارات، صحيح شفنا في خلال الفترة اللي فاتت خصوصا من مارس، يعني أول السنة في جانيوري وحتى فبراير كانت إصدارات قوية سواء من الإمارات أو المصدر أو سواء كانت صكوك أو سندات، ولكن خلال الأزمة وخلال البيك تبعتها شفنا توقف الإصدارات بشكل كبير خصوصا الدولارية، لأنه الدرهم الإماراتي مثلا الحكومة الفيدرالية أصدرت صكوك، السعودية كانت تصدر يعني بالعملة المحلية بالريال السعودي، ولكن الإصدارات توقفت، ولكن شفناها ردت رجعت ورجعت بوتيرة سلسة. يعني ما شفنا إنه والله كان في مشكلة في دخول المصدرين على السوق وجذب المستثمرين المتطلبين. شفنا كثير من المصدرين اللي عندنا بالإمارات بيصدروا بالدولار، هذا دايمنشن ثاني بنتوقع إنه تستمر هاي الوتيرة طبعا مع إذا استمرت حالة اللي إحنا فيها هلأ اللي هي الاستقرار بشكل عام مقارنة بالحرب اللي كانت في مارتش وقبل هيك في السنة، وبالتالي الأكتيفيتي مرتبطة في الاستقرار بشكل عام، ولكن شفناها رجعت. من ناحية التسعير شفنا إنه الييلدز كتير تراجعت علاوة المخاطر فيها، بس زي ما أنت تفضلتي بالسؤال تبعتك في عنصر تاني اللي هو أسعار الفائدة وتوقعات أسعار الفائدة. ليش توقعات أسعار الفائدة تحت الدولار بتأثر عندنا بالمنطقة سواء بالإمارات أو بالسعودية أو دول الخليج بشكل عام؟ لارتباط العملات تبعتنا بالدولار، لما تيجي أنت تصدري عادة بيكون في ارتباط فيها، هذا برضو كان له أثر على الإصدارات وتوقعاتها.
0: بالنسبة لهذه الإصدارات يعني كما ذكرت ما زلتم تتوقعون نمو معتدل في النصف الثاني من هذا العام، ولكن إذا ما أردنا نتحدث عن يعني تركيبة المستثمرين الذين يكتتبون بهذه الإصدارات من قبل الشركات الإماراتية ونسبة كبيرة منها بالدولار، هل ما زال هناك اهتمام أجنبي واضح ومن الجهات المكتتبة بشكل رئيسي بهذه الإصدارات؟
1: نعم، هذا قراءة مهمة جدا. تقريبا عادة احنا لساتنا بنشوف نفس نسب المستثمرين، يعني بيكون عندك بين 40 ل 50% من الريجن من المنطقة عندنا، وبكون عندك الباقي من آسيا وأوروبا وأمريكا. الكومبوزيشن طبعا تختلف من إصدار لإصدار، بيكون عندك مستثمر، ولكن الإصدارات بما انها اغلبها دولارية عادة بيكون الشريحة المستهدفة فيها جزء كبير منها بيكون مستثمر أجنبي، وهذا إشي شفناه. يعني حكينا برضو إحنا بالتقرير تبعنا إنه الأكسس للماركت يعني إمكانية دخول السوق والحصول على الإصدار تبعك سواء التغطية تبعته وحصولك على الإصدار كانت ما زالت متوفرة، وهذا إشي كتير مهم. فنعم الكومبوزيشن

البوزيشن تاعتها ما زالت في تستقطب جزء كبير من المستثمرين الأجانب بنفس النسب اللي تقريبا اللي كنا نشوفها قبل الحرب. زي ما حكيت المنطقة عندنا بتغطي، تختلف طبعا 40 50% بعض المرات 55%، والباقي بيجي من آسيا وأوروبا وأمريكا كمان.

0: الأوضاع الجيوسياسية السائدة؟
1: هلا تغيير النظرة المستقبلية بيجي هو مش تخفيض للتصنيف، تغيير النظرة المستقبلية سواء التشينج اوف اوتلوك نيجاتيف اوتلوك هو دايركشنال، يعني هذا توقع للاتجاه، او اذا كان ريتنج واتش نيجاتيف هو مراقبة لإمكانية التخفيض او التثبيت، وهي بتعتمد على وضع المصدر. بتخيل انه احنا النسبة ما شفناها ارتفعت، يعني احنا بالبيك بالبيك تاعت الأزمة شفنا هاي النسبة طلعوا كم من مصدرين زي ما قلت لك لسه أكثر من 80% نظرة مستقبلية مستقرة، وهي تعطيك الدايركشن لأنه تطلع فيها المستقبل. فبشكل عام تعدت هذيك الفترة بدون ما يصير في تحويل لكثير من كثير من المصدرين لنظرة مستقبلية سلبية.
0: شكرا جزيلا لك بشار الناطور الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في فيتش ريتينجز، أهلا بك. فاصل قصير مشاهدينا، نتابع من بعد في الأسواق العربية. كندا ترد على واشنطن برسوم جمركية مماثلة.

0: تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل، نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
1: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
2: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
3: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بيزنس.
4: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال، هذا منحني فرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بيزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.

0: أهلا وسهلا بكم من جديد إلى أخبار التجارة، حيث فرضت كندا رسوما جمركية انتقامية على سلع أمريكية بقيمة 20 مليار دولار في تصعيد جديد للحرب التجارية مع الولايات المتحدة. وتدخل الرسوم حيز التنفيذ في 8 سبتمبر، وتشمل نحو 700 منتج أمريكي بمعدلات متفاوتة تبلغ 15% و25% و50%. وتشمل الرسوم الأعلى البالغة 50% قطاعات مثل الصلب والألومنيوم والأثاث والملابس. وتأتي الخطوة تطبيقا لمبدأ دولار مقابل دولار ومعدل مقابل معدل، ردا على الرسوم الأمريكية البالغة 50% والتي دخلت حيز التنفيذ السبت الماضي على واردات كندية بنحو 20 مليار دولار بعد انهيار المفاوضات بين البلدين. من جهة أخرى، أكد وزير المالية الكندي فرانسوا فيليب شامباني أن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة لها تداعيات على العمال والشركات، ولذلك كان يجب على كندا الرد عليها بالمثل.
1: كندا must respond. And today we are in a proportionate, targeted and strategic way. Today I'm announcing that Canada will match the United States tariffs dollar for dollar, rate for rate. Effective September 8, Canada will impose counter tariffs of up to 15%, 25%, or 50% on 27.6 billion in imports from the United States of America. For each product, our tariff would match the American tariff on the same type of Canadian good.
0: حذرت الصين الولايات المتحدة من اتخاذ إجراءات انتقامية في حال توسعت واشنطن في فرض عقوبات ثانوية على الشركات الصينية المرتبطة بالتجارة مع إيران.

0: إيران. وقالت وزارة الخارجية الصينية إن بكين ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها. وتأتي التحذيرات بعد أن أعلنت الولايات المتحدة أمس توسيع نطاق العقوبات المرتبطة بإيران مستهدفة شركات في هونغ كونغ والصين، لكنها تجنبت حتى الآن إدراج المؤسسات المالية الصينية الكبرى على القائمة. وتكتسب الخطوة أهمية اقتصادية كبيرة في ظل اعتماد إيران على الصين كأكبر مشتر لنفطها، إذ تستحوذ بكين على نحو 90% من صادرات النفط الإيرانية. تسجل السوق الاكتتابات العامة في الصين أسرع وتيرة لجمع الأموال منذ 2023، مدفوعة بطفرة الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، لكن الزخم القوي بدأ يثير مخاوف بشأن قدرة السوق على استيعاب هذا الحجم من الطروحات. ومنذ بداية يوليو تجاوزت حصيلة الاكتتابات 119 مليار إيوان، أي ما يعادل 17 مليار و700 مليون دولار، فيما تخطت الحصيلة منذ بداية العام 30 مليار دولار للمرة الأولى منذ 2023 بحسب بيانات بلومبرغ. وتتصاعد الضغوط مع تراجع زخم أسهم التكنولوجيا وشح السيولة، حيث فقد نحو ثلث إدراجات هذا الربع أكثر من نصف مكاسبه من القمم التي سجلها بعد الطرح. ورغم استمرار دعم السلطات لإدراج شركات التكنولوجيا الاستراتيجية لا سيما في الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، يرى محللون أن استمرار وتيرة الطروحات الحالية قد يضغط على السيولة وعلى شهية المخاطرة، ما قد يدفع الجهات التنظيمية إلى ضبط وتيرة الاكتتابات إذا استدعت الحاجة. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة هنا في الاستوديو أنتوني سيسين، رئيس تنفيذي لشركة أوسيان إنفست. أنتوني أهلا وسهلا بك. لنبدأ من موضوع الطروحات الأولية وهذا الزخم في قطاع الطروحات الأولية، هل برأيك الآن بات الأمر مقلق، وهل برأيك يستدعي تدخل السلطات لتنظيمه؟
1: شكرا استرف. لا بالعكس، انا بشوفه هذا الشيء طبيعي وشيء هيلثي للماركت، انه نشوف اكتتابات جديده ونشوف حماس من المستثمرين لاي بي اوز. هذا الشيء استفقدناه شوي بتشاينا باخر سنتين بعد ما شفنا شويه خمول، وهلا عم نشوف عم يرجع بقوه، بس عم يرجع على قصص محدده او قطاعات محدده مثل السيمي كوندكترز، خاصه على ستار ماركت، وكمان الروبوتكس. سو هدول المجالين عم بيكونوا عم يقدروا يستقطبوا اموال ويقدروا يستقطبوا المستثمرين، غير من الشرك اللي عم تصدر على هونغ كونغ ما عم يكون عندها النجاح الموجود. مثلا شركه سي اكس ام تي يلي هي سيمي كوندكتر، هلا هي كمان صارت ناشونال تشامبيون اذا بدك لتشاينا مع سميك يلي هن بيعملوا رقاقات، وهذا شيء قطاع كثير مهم لتشاينا وكثير استراتيجي. قدر يطلع بحدود ال 460% باول نهار. وشركه يوني 3 كمان روبوتكس طلعت كمان بحدود ال 400%، بينما شركه ثانيه جونغ جي بقطاع تاني على على على هونغ كونغ نزلت 2%، فبقى بعدها سلكتيف الموضوع. بعدين بس تفكري تاخدي بعين الاعتبار قد ايه سبيس اكس طلعت بالاي بي او تبعها بحدود ال 100 مليار دولار، عم نحكي ب 17 مليار، فبقى بتخيل انه بدنا لازم نشوف اكثر من تشاينا ونشوف نمط أحسن، وبالنسبة للاستثمار وإقبال أكثر على هذه الشرك بيكون أحسن لكل للماركت.
0: لا شك أنه أيضا إذا ما نظرنا إلى قطاع التكنولوجيا بشكل عام، الصين تحاول يعني الاستقلالية والمنافسة بشكل أكبر عن الولايات المتحدة ومع الولايات المتحدة، فبالتالي اليوم ننتظر نتائج انفيديا بعد إغلاق السوق، سننتظر ما ستعلنه الشركة فيما يتعلق بالرقائق المسموح لها بتصديرها إلى الصين. إلى أي مدى توجيهات انفيديا بشأن السوق الصينية ستكون مهمة اليوم؟
1: راح تكون مش كثير، يعني لانه اوريدي انفيديا اعلنت انه هي هواوي راح يكون البيع الاساسي بالنسبه للرقائق، وهيدي من وراء تعديلات. بس اكيد كل ما يصير في ليونه اكثر او من ناحيه السلطه الامريكيه او السلطه الصينيه لا انفيديا تقدر تبيع رقائق بالصين، اكيد هذا بيساعد، بس ما راح يساعد بطريقه انه يغير المسار بطريقه كبير، لانه اوريدي هواوي راح يكون مثل ما شفنا انه هواوي هن راح يكونوا البائع الرئيسي مع سميك، وهلا عم نشوف سي اكس ام تي، وعم نشوف استثمارات كثيره عم تروح بهذا المجال، بس عم نشوف ليونه، وهذا شيء

0: هام واي ثينك ايجابي. وكمان راح نشوف يمكن ليوني اكثر بهلا من هلا لشهر لانه في شي جين بين رئيس الصين متوقع انه يزور امريكا. كمان عاده بهدول الزيارات بيجيبوا معهم اخبار ساره تنشوف شو بيطلع لنا شهر الجاي. بس عم نشوف ليوني بالنسبه للتعامل بين الصين وامريكا وهذا الشيء مشجع.
1: ولكن هل برايك هذه الليونة الان قد تكون على المحك في حال يعني اي تصعيد امريكي في العقوبات على يعني الشركاء الثانويين او عقوبات ثانويه على الصين قد تشملها الصين؟ هي لم تعلن الصين ولكن الصين المشتري الاول للنفط الايراني، فقال هل قد تطالها هذه العقوبات او حتى المؤسسات الماليه يعني الصينيه؟
0: اكيد هذا موضوع شائك ومعقد ومثل ما بفوت فيه كثير قصص وحسابات كثير اكبر بكثير وتشي بتضمن الصين خاصة بالنسبة لأمريكا في كذا مجال أكبر حتى فيكون أكبر من إيران. بس أكيد أمريكا عم تستثمر كتير بالموضوع إيران وأكيد ما بدها يكون في ثغرة مهمة مثل الصين. أكيد رح يصير في مناقشات ورح يصير في ضغط على الصين طبيعي. بس إذا بنحكي عن الأويل، طالما الحصار موجود على إيران، إيران ما فيها تطلع أويل، سو هيدي شغلة مهمة بتمنع الصين اوريدي من الشراء. وأما غيرها من المساعدات أكيد خاصة الأسلحة هيدي رح تكون قصص حساسة كتير. بنشوف لأي درجة أمريكا رح تطلع بالموضوع. بس أكيد عندها عدة ستابس قبل بالتصعيد. أول شيء فيها تعمل تارجت على شرك معينة، بعدين فيها تعمل تارجت على البضائع المجملة للصين، بعدين على البنوك. سو هيدول ستابس اي ثينك أمريكا رح تتبعهم بالنسبة للتصعيد إذا حست إنه تشاينا عم يصير في ثغرة من قبل تشاينا بالنسبة لإيران.
1: وإلى أي مدى الصين ستكون يعني أيضا متعاونة مع الولايات المتحدة حتى إذا لم نتكلم عن العقوبات؟ هل هي ستكون متعاونة إلى حد ما لتخلي العلاقات سلسة بين الطرفين؟
0: أكيد علاقة أمريكا هي من أهم العلاقات للصين من دون أي منازع. بس كمان في عندك شجار سياسي وجيوبوليتيكي بالباك جراوند، وفي ناشونال برايد إذا بدك بيتدخل بالموضوع. بس أكيد هذه العلاقة هي من أهم العلاقات، رح تجرب الصين قد ما فيها. بس كمان الصين بدها تجرب تخلي التولز تبعها تقدر تضغط على أمريكا. واحدة من هذه الأدوات هي إيران، نورث كوريا، غيرها من المشاكل يلي أمريكا عم تجرب تحلها وعايزة الصين كرمالها. فبقى أكيد رح يصير في عندك شوية مناوشات هون أو بيعطوا شوية بياخدوا أكتر بالنسبة لهذا الموضوع. بنشوف شو رح يصير، أكيد رح يصير إعلان أكبر بسبتمبر.
1: فعلا كانت الصين حتى لعبت ورقة الرير إيرث مينرالز، المعادن الأرضية النادرة.
0: أكيد.
1: شكرا لك أنتوني سيسين، الرئيس التنفيذي لشركة أوسيان إنفست.
0: Thank you.
1: والآن مشاهدينا موجز لأبرز الأخبار السياسية. نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي ومصدر آخر مطلع قولهما أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أبلغ عددا من وزرائه من الدول الحليفة في الأيام القليلة الماضية بأنه في الوقت الراهن لا يتوقع أن تشن الولايات المتحدة ضربات جديدة على إيران، بل ستركز بدلا من ذلك على وسائل ضغط أخرى. اعتبر المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك عبر موقع إكس أن حل قوات سوريا الديمقراطية واندماجها بمؤسسات الدولة السورية حدث تاريخي، مشيرا إلى أن قيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فتحت الطريق لدمج قسد بشكل منظم. هذا وكان الرئيس السوري أحمد الشارع قد التقى مع القائد السابق لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي بعد إعلانه الأخير حل قسد والإدارة الذاتية الكردية وكافة التشكيلات العسكرية والمدنية التابعة لها. الشارع وعبدي بحثا الملفات المرتبطة باندماج قسد ضمن مؤسسات الدولة السورية. في غزة حذر مجلس السلام بقيادة الولايات المتحدة حركة حماس من إطلاق الطائرات الورقية بعدما هددت إسرائيل بشن ضربات انتقامية، مؤكدة أنه يجب أن تتوقف كل النشاط.

0: مخططات المسلحة في القطاع. أعلنت شبكة أطباء السودان مقتل 27 شخصا من بينهم 4 أطفال وإصابة آخرين جراء هجمات شنتها الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو علي منطقتي القردود وأبو حمامة بولاية جنوب كردفان على خلفية الصراع مع قبيلة الأطورو. وقالت الشبكة في بيان إن الهجمات تسببت في موجات نزوح كبيرة وسط المواطنين باتجاه مدينة كادوفلي عاصمة ولاية جنوب كردفان ومنطقة أبو حيطان. عاد الهدوء إلى مدينة بن قردان جنوب شرق تونس بعد احتجاجات إثر غرق 14 شابا وهؤلاء من أبناء المنطقة في قارب للمهاجرين نحو أوروبا. وكانت المدينة التي تحولت إلى منصة لإطلاق قوارب الهجرة شهدت صدمات عنيفة أطلقت خلالها قوات الأمن أطلقت إذن غازا مسيلا للدموع على المحتجين التونسيين. أفاد موقع أكسيوس وشبكة سي إن بي سي نيوز نقلا عن مصادر بتوجيه مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية سي آي إي جون راتكليف إلى روسيا للقاء مسؤولين هناك، وهبطت في العاصمة اللاتفية طائرة عسكرية يعتقد أنها تقل راتكليف. وتأتي هذه الزيارة بعد تعثر المحادثات التي ترعاها الولايات المتحدة بين روسيا وأوكرانيا، وتعد هذه أول زيارة معلنة لرئيس جهاز مخابرات أمريكي إلى موسكو منذ محادثات مدير الوكالة السابق ويليام بيرنز مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في نوفمبر 2021. فاصل قصير مشاهدينا، نتابع من بعده في الأسواق العربية حركة السفن عبر المضيق دون المتوسط للأيام العشرة الماضية بحسب كابلر.
1: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه والتحالفات الاقتصادية تتبدل وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
2: في يوم عمل صاخب أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
3: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
1: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
4: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
2: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
5: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
6: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
7: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
8: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
0: أهلا وسهلا بكم من جديد. تترقب الأسواق نتائج شركة إنفيديا باعتبارها اختبارا جديدا لاستدامة طفرة الذكاء الاصطناعي في وقت تتجه فيه الأنظار إلى قدرة الجيل الجديد من رقائق روبن على مواصلة النمو القوي الذي حققته الشركة خلال الفصول الماضية. ويتوقع المحللون أن تقفز إيرادات إنفيديا في الربع الثاني إلى 92 مليار دولار، أي ما يقارب ضعف مستواها في الربع المماثل من العام الماضي في أسرع وتيرة

من خلال 7 فصول. كما يرجحون أن تقدم الشركة توقعات تشير إلى نمو مبيعات ربع الثالث ب 82.8% لتصل إلى 104 مليارات دولار، مع بقاء هامش الربح الإجمالي المعدل قرب 75%. ومع ترقب الأسواق لنتائج إنفيديا للربع الثاني، تسعر سوق الخيارات تحركا قويا محتملا في سهم الشركة عقب الإعلان، مع توقعات بارتفاعه أو تراجعه بنحو 5.4%، ويعادل هذا التحرك نحو 280 مليار دولار من القيمة السوقية لإنفيديا، وهو رقم يتجاوز القيمة السوقية لنحو 90% من شركات مؤشر الـ S&P 500 كل على حدة، لكنه يظل دون متوسط تحركات السهم بعد النتائج خلال آخر 12 فصلا والبالغ 7.4%. هذا ويرى المحللون أن هذه التوقعات تعكس تراجع عنصر المفاجأة في نتائج إنفيديا مقارنة ببدايات طفرة الذكاء الاصطناعي، حين كان السهم يسجل تحركات حادة تراوحت بين 10 إلى 20% عقب إعلان النتائج. وفي ظل ضغوط أوسع على أسهم التكنولوجيا، سيركز المستثمرون على توقعات الإيرادات والطلب والرقائق وهوامش الربح. هل سيصدع نجم إنفيديا اليوم مع الإعلان عن نتائجها المالية الفصلية بعد إغلاق السوق الأمريكية؟ أم أنها ستدفع المستثمرين للتساؤل عن جدوى تكلفة طفرة الذكاء الاصطناعي؟ وعلى ماذا سيركز المستثمرون في هذه النتائج؟ لأن مجرد تجاوز التوقعات لن يكون كافيا للتحليق بالسهم. أولا، الإيرادات التي بحسب متوسط توقعات بلومبرغ ستقارب 92 مليار دولار، أي بزيادة ب 97% على أساس سنوي، فيما توقعات الشركة تقف عند 91 مليار دولار. وهنا على الأرجح ستنجح إنفيديا في التفوق على التكهنات كما فعلت ل13 ربعا متتاليا. لكن الملفت أن هامش هذا التجاوز تراجع من أكثر من 20% قبل عامين إلى أقل من 5%. ثانيا، الأرباح الصافية، حيث تشير التوقعات إلى نموها هي الأخرى ب 97% إلى أكثر من 46 مليارا و700 مليون دولار. ثالثا، هامش الربح الإجمالي، والذي من المتوقع أن يقترب من 75%، وهو ما يريده المستثمرون للتأكد من قدرة الشركة الحفاظ على هوامش ربح مغرية مع الانتقال إلى معالجات بلاكويل ألترا وروبن الجديدة، وأن لا يكون مدعوما بمخصصات استثنائية كما حدث في أرباع سابقة. رابعا، وربما الأهم، توجيهات إنفيديا لربع المالي الثالث، وهي التوقعات التي ستحرك السهم. توقعات السوق تضع الإيرادات للفصل الجاري عند 104 مليارات دولار، فإذا جاءت التوجيهات عند هذه المستويات أو أعلى، فذلك يعني أن دورة الإنفاق الرأسمالي على الذكاء الاصطناعي مستمرة في التوسع. أما إذا جاءت أقل، فستكون أول إشارة تراجع تشهدها هذه الدورة. خامسا، تقييم الطلب، فقد شكلت إيرادات مراكز البيانات 92% من إجمالي الإيرادات في ربع المالي الأول، والبالغة 81 مليارا و600 مليون دولار. لذا فإن تصريحات إدارة إنفيديا حول استمرار طلب عمالقة التقنية ستكون بنفس أهمية الأرقام المعلنة. وسادسا، الصين المستبعدة بالكامل من التوجيهات، فأي إشارة إلى تخفيف الصين للقيود وقدرة إنفيديا لزيادة مبيعات الرقائق المسموح بها لثاني أكبر اقتصاد في العالم ستكون عاملا مؤثرا، رغم أن إنفيديا تدفع 25% من إيرادات مبيعاتها في الصين للحكومة الأمريكية، ما يحد من المكاسب المحتملة. وإلى جانب ذلك، تأتي نتائج إنفيديا في وقت تقف فيه عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل عند مستويات لم تراها منذ عقدين، فيما تتوجه شركات التكنولوجيا لإصدارات الدين لتمويل استثمارات الذكاء الاصطناعي، والتي يقدرها جولدمان ساكس بنصف تريليون دولار حتى الآن هذا العام. إلى قطاع الطاقة، حيث تراجعت أسعار النفط صباح اليوم مع تجدد الأمال في إعادة فتح مضيق هرمز بعد استئناف المحادثات بين إيران وسلطنة عمان بشأن إدارة حركة الملاحة في الممر الحيوي. وتشير التقارير إلى بحث إنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك ضمن

المفاوضات الإيرانية العمانية، ويعكس الهبوط تراجع جزء من علاوة المخاطر الجيوسياسية التي رفعت أسعار النفط خلال الأشهر الماضية. أظهرت بيانات أولية لحركة الملاحة عبور 5 سفن تجارية مضيق هرمز مقابل متوسط بلغ 15 سفينة خلال الأيام 10 الماضية. وبحسب بيانات منصة كابلر، غادرت المضيق ناقلتان للغاز البترولي المسال وناقلة للبيوتيمين، وذلك فيما دخلت في المقابل ناقلتان منتجات فارغتان. وأشارت البيانات أيضا إلى أن الأرقام قد تتغير مع إغلاق بعض السفن لأجهزة التتبع خلال الرحلة. تواصل البنوك العالمية رفع توقعاتها للذهب مع بقاء المخاطر الجيوسياسية والتضخم في صدارة محركات السوق، حيث رفع سيتي مستهدفه لسعر الذهب خلال الأشهر 3 المقبلة إلى $4,800 للأونصة، مع الإبقاء على مستهدف 6 إلى 12 شهرا عند $5,000. هذا ويرى البنك أن موجة الصعود لا تزال تملك مجالا للاستمرار، مدعومة بتوقعات انخفاض أسعار الفائدة الحقيقية وتحول الفيدرالي إلى موقف أقل تشددا، إلى جانب احتمال تراجع التوترات المرتبطة بمضيق هرمز على المدى المتوسط. من جهته، يتوقع جي بي مورغان أن يتحرك الذهب حاليا ضمن نطاق بين $4,500 و $5,000 للأونصة، مع اعتبار بيانات التضخم الأمريكية واجتماعات جاكسون هول أبرز المحركات خلال هذا الأسبوع. كما يشير البنك إلى أن بيانات تضخم أضعف من المتوقع قد تدفع الذهب مجددا نحو $5,000 خلال أسبوع واحد. ونحدث الحركة إذن في الأسواق العالمية، بدءا من أسعار المعادن التي تسجل تراجعات في هذه الأثناء. الذهب يسجل تراجعات ب16% من أعلى مستويات كنا سجلناها في 3 أشهر، ولكن يتماسك الذهب فوق مستويات $4,600. طبعا ما سيكون مهم هو أرقام البي سي اي، المؤشر الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة، وهو المعيار المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي. الأرقام تصدر بعد قليل، وأيضا يعني اجتماع جاكسون هول لأي إشارات من كيفن وورش بشأن توجهات الفائدة الأمريكية. هذه ستكون مهمة للذهب، لأننا يعني في حال يعني أعطى أي إشارات بأنه لن يتوجه إلى رفع الفائدة، هذا سيكون إيجابي للذهب، لأنه عندما ترتفع الفائدة تصبح أو قد تتوجه الأموال إلى أصول تحمل فائدة وعائد، والذهب لا يحمل عائد. إذا نتابع كذلك العملات. لاحظوا التراجعات الآن على اليورو والباوند مقابل الدولار، ولكن يعني شبه استقرار عند هذه المستويات. تقريبا اليورو قريب من أعلى مستوياته في 3 أشهر مقابل الدولار، والباوند قريب من أعلى مستوياته في 6 أشهر مقابل الدولار. نحن دون 159 ين للدولار حاليا، كنا متماسكين في الجلسات الماضية فوق هذه المستويات. العوائد تعود وترتد صعودا، اليوم نعود عن مستويات 5.17. إذن حتى ولو أننا نسجل بعض المكاسب الآن، إلا أن التراجعات الأخيرة التي كنا شاهدناها أعادت يعني عوائد 30 سنة إلى ما دون 5.2. نذكركم أن الأسبوع الماضي كنا وصلنا بعوائد 30 سنة إلى 5.34% قبل ما أعلنه سكوت باسنت من توجه وزارة الخزانة لشراء سندات يعني طويلة الأجل، وزيادة حجم البرنامج إلى $4 مليارات. طبعا أيضا كنا شاهدنا ضغط نزولي على العوائد بعد يعني تقارير بأن وزارة الخزانة ستستخدم حساب لديها في الاحتياطي الفيدرالي TGA لتمويل هذه المشتريات. اليوم إذا ارتدادة صعودية على العوائد بعد التراجعات الأخيرة التي كنا رأيناها. ماذا عن الأسواق الأوروبية؟ لنلقي نظرة عليها إذا كيف تبدو الصورة في هذه الأثناء. طبعا كنا أيضا شاهدنا صورة مماثلة في حركة العوائد الأوروبية. المؤشرات الأوروبية، إذا الفوتسي على تراجعات ب10%، كذلك الداكس الكاكرانت يميل إلى مكاسب ب14%. بالنسبة للمؤشرات الآسيوية، ها هي على الشاشة بالإجمال.

مع نهاية الجلسة اليوم كانت صورة إيجابية في الأسواق الآسيوية. النيكي والتوبكس أغلقا على مكاسب على الرغم من أننا صباحا شهدنا بعض التراجعات على النيكي. في كوريا الجنوبية شهدنا دعم واضح اليوم من أسهم سامسونج إلكترونيكس أس كي هاينكس، شهدنا بعض التراجعات على أسهم شركات السيارات كيا وهيونداي. كيا كانت توصلت إلى اتفاق مع أحدى النقابات بشأن الأجور وبالتالي تفادت إضرابات جزئية كانت مجدولة لليوم. أسعار النفط أخيرا تواصل تسجيل التراجعات، تعميق الخسائر الآن إلى ما فوق 3%. نعود ونقترب من مستويات $85 على برنت وعلى نايمكس عند مستويات ما دون 79 دولار و71 سنت حاليا. إذن هذه التراجعات على خلفية الهدوء بعض الشيء في المنطقة بعد البيان المشترك الصادر عن سلطنة عمان وكذلك إيران، والذي اقتضى بالقول بأنه يتم العمل على ممر آمن عبر مضيق هرمز، وأيضا أنه سيتم العمل على إزالة الألغام من المياه. فبالتالي هذا كان إيجابي بالنسبة لأسواق النفط يعني، وأعطى المستثمرين أمال بأننا قد نعاود بشكل أفضل الحركة عبر مضيق هرمز، وبالتالي هذه التراجعات التي نراها على أسعار النفط.

في قطاع التكنولوجيا أعلنت أبل عن تحديث جهازي ماك ميني وماك ستوديو المكتبيين مع التركيز على رفع قدرات المعالجة والذكاء الاصطناعي، لكن بأسعار أعلى في ظل استمرار أزمة نقص رقائق الذاكرة. ويبدأ سعر ماك ميني الجديد من $899 ويأتي بمعالج M6 الجديد أو M5 برو، بينما يبدأ سعر ماك ستوديو من $2499 إلى $5500. وتشير أبل إلى أن معالج M6 الجديد يوفر أداء أسرع بنحو 4 مرات في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ومع أعلى المواصفات يمكن أن يصل سعر ماك ستوديو الجديد إلى $18299. وقالت صحيفة وول ستريت جورنال أن شركة أنثروبيك للذكاء الاصطناعي ستكشف للمستثمرين عن تقديرات تشير إلى أن إجمالي السوق القابل للاستهداف لديها يتجاوز $30 تريليون، متفوقة على تقديرات سبيس إكس البالغة $28.5 تريليون. ويقيس إجمالي السوق إذن القابل للاستهداف حجم الإيرادات السنوية التي يمكن نظريا تحقيقها إذا تمكنت الشركة من الاستحواذ على 100% من السوق المستهدفة، وهو مؤشر تستخدمه الشركات سريعة النمو لإظهار حجم فرص التوسع المستقبلية أمام المستثمرين. تأتي هذه تقديرات أنثروبيك في وقت تشهد فيه الشركة نموا سريعا بعد أن تضاعفت إيراداتها إلى 11.6 مليار دولار في الربع الثاني. كما تستهدف الشركة جمع ما يصل إلى $100 مليار من طرح عام أولي محتمل مع تقييم قد يصل إلى $1 تريليون. وتستعد أنثروبيك للإفصاح عن وثائقها المالية الخاصة بالطرح خلال الأسابيع المقبلة، ما قد يمهد لإدراج أسهمها في الأسواق اعتبارا من سبتمبر أو أكتوبر. بالعودة إلى أخبارنا السعودية، أظهر تقرير لشركة JLL أن قطاع العقارات الصناعية واللوجستية في السعودية واصل نموه خلال الربع الثاني من 2026، مع ارتفاع إجمالي عدد المنشآت الصناعية إلى 13,660 منشأة مقابل 12,289 منشأة العام الماضي، مدعوما بثقة المستثمرين وتوسع النشاط الصناعي. وتجاوزت معدلات الإشغال في المراكز الصناعية الرئيسية بما في ذلك الرياض وجدة وحاضرة الدمام الكبرى تجاوزت مستويات 90% خلال الربع الثاني، بالتزامن مع استمرار ارتفاع الإيجارات نتيجة لمحدودية المعروض من المساحات الصناعية وقوة الطلب. هذا وأشار التقرير إلى أن اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية أسهمت في إعادة توجيه حركة الشحن نحو موانئ الساحل الغربي.

للمملكة معززة مكانة السعودية كمركز لوجستي إقليمي ودعم الطلب على المرافق اللوجستية والصناعية. وتوقع جيل الاستمرار ارتفاع مستويات الإشغال على المدى القريب والمتوسط مع بقاء السوق مائلا لمصلحة المؤجرين رغم دخول معروض جديد بشكل تدريجي. أما في أخبار شركات السعودية المدرجة، نسمع من شركة المعمر MIS عن تضاعف الطاقة الاستيعابية لمراكز البيانات مع هيومين، وسيكون معنا للتعليق على هذا الموضوع إبراهيم المعمر نائب رئيس مجلس إدارة شركة المعمر لأنظمة المعلومات MIS، وذلك ضمن الأسواق العربية الساعة 12:30 ظهرا بتوقيت السعودية. إذن بهذا مشاهدينا نصل إلى نهاية الأسواق العربية، شكرا لكم دائما على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
1: يبدأ النقاش والتحليل،
0: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
3: قد تبدأ القصة بقرار في مكان ما يهز أسواقا في مكان آخر. أرقام تتحرك تنشئ تحالفات ومصالح واتفاقات، قوة تعيد رسم الموازين، سياسة تحرك الاقتصاد. تقلبات واضطرابات تبحث عن حلول، موارد وثروات تفتح أبواباً تشعل ناراً، وحروب، نزاعات تمتد وتعيد تشكيل الخرائط، وكل طرف يكتب روايته. السياسة والاقتصاد كلمتان لمعنى واحد، خطان في قصة واحدة. معرفة تبدأ هنا.
1: يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9:00 على العربية بزنس.
1: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
4: من قلب المنطقة الشرقية خرجت واحدة من الأسماء التي رافقت التحولات الاقتصادية الكبرى في المملكة، مجموعة الراشد، والتي بدأت قبل أكثر من 7 عقود. لتصبح اليوم ضمن قائمة أقوى الشركات العائلية العربية لعام 2026.
5: من أشد التنافس عالمياً ترى في قطاع السياحة.
4: متى تعتقد أن القطاع الخاص هو الذي سوف يقود أهم استثمارات المملكة؟
5: المملكة متوجهة لخلق ميز نسبية لجذب هايبر سكيلر زي جوجل وأمازون وخلافه. الغاز الطبيعي كان هو محرك اقتصاد أوروبا بكاملها.
4: ما هو القطاع الذي سيصنع الأثرياء خلال العقد القادم؟
2: الدرجة الأولى.

0: مع فاطمة الضاوي الأحد السادسة على العربية بزنس. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: تقول بشكل واضح أن رئيس عدن.
2: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
1: تم مطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى مراحل أخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
2: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
3: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
2: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
4: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
2: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
5: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
6: أين أتيت بهذه المعلومة؟
5: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
7: يعني توجه صحيح أني
5: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة 1:00 ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: منتصف النهار.

0: أسعدتم نهارا مستمعينا، 12 بتوقيت الرياض، هذا منتصف النهار يقدمه لكم محمد عطية من العربية FM، وفيه تتابعون
1: في الواجهة.
0: واشنطن تستبعد عودة الضربات ضد إيران وتستعد لإعادة دبلوماسيها إلى المنطقة، ومسؤول يؤكد أنه لا محادثات معها.
1: في الواجهة.
0: قبل زيارة شي جينغ بينغ المرتقب إلى البيت الأبيض، تجدد الصراع الأمريكي الصيني والسبب العقوبات المفروضة على طهران.
1: في الواجهة.
0: وسط ترحيب أمريكي قست تعلن وإدماج قواتها بمؤسسات الدولة السورية، وقائدها يتحدث عن مرحلة جديدة في سوريا.
1: الحي المالي.
0: مايكروسوفت وهيومين السعودية تعلنان عن شراكة تعاون استراتيجية طويلة الأمد لتمكين التحول إلى الذكاء الاصطناعي في المملكة وخارجها.
1: مصادر مفتوحة.
0: فرنسا تسعى لتقييد صلاحيات كييف في استخدام أموال الاتحاد الأوروبي وتقنين مشترياتها الدفاعية من خارج دول الاتحاد. قراءة سياسية في رويترز.
1: ستوديو لايت.
0: هل الصعود السريع للثروة يحمل بذور السقوط؟ قصة صعود وسقوط رجل أعمال صيني إلى السجن مدى الحياة بسبب القروض، ماذا في التفاصيل؟ إذن أهلا بكم مستمعين، أنتم تتابعون برنامج منتصف النهار من العربية FM على الموجة 103.5 من الرياض و106.6 من جدة، وكذلك من الدمام 102.8، كما يمكنكم متابعة البث المرئي على يوتيوب ومنصات العربية FM. إذن أهلا بكم ونبدأ منتصف النهار.

0: نبدأ مستمعينا من تطورات الصراع الأمريكي الإيراني، حيث نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي ومصدر آخر مطلع قولهما إن وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو أبلغ عددا من نظرائه من الدول الحليفة في الأيام القليلة الماضية بأنه في الوقت الراهن لا يتوقع أن تشن الولايات المتحدة ضربات جديدة على إيران، بل ستركز بدلا من ذلك على وسائل ضغط أخرى. وأضاف روبيو أن سياسة إدارة ترامب الحالية تجاه إيران ستستمر على الأقل لما بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في نوفمبر المقبل. وتأكيدا لما نقله أكسيوس، قال مصدران مطلعان لرويترز أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قررت بدء إعادة موظفين إلى بعض بعثاتها الدبلوماسية في الشرق الأوسط التي جرى إخلاؤها أو خفض عدد أفرادها وسط التوتر مع إيران. تشير مستمعين هذه الخطوة إلى أن واشنطن لا تتوقع عودة الأعمال العدائية الشاملة ضد إيران قريبا، غير أن بعض السفارات ستعمل في البداية بأقل من طاقتها الكاملة. قبل ذلك كان مسؤول أمريكي أكد للعربية أن الولايات المتحدة لا تجري أي محادثات مع إيران، وأضاف المسؤول الأمريكي أن أمريكا تطبق الحصار البحري بكامل قوته وفاعليته، وأن مضيق هرمز مفتوح وتمت إزالة جميع الألغام منه أو تم تفجيرها. نبقى مستمعين في واشنطن. وضمن سياستها الرامية لتشديد الخناق على الاقتصاد الإيراني، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أقر بالأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، وأضاف أن القيادة الإيرانية تدرك أن الضغوط الاقتصادية تؤتي ثمارها، مؤكدا أن واشنطن ستواصل قطع الشرايين الاقتصادية التي تدعم النظام الإيراني. وأشار إلى أن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أقر بأن طهران لن تصمد أمام أمريكا إذا عانى الشعب من الجوع. التصريحات الأمريكية مستمعينا بشأن الوضع في إيران جاءت متباينة مع آراء الشارع الإيراني، فبعد العقوبات الأمريكية الأخيرة عبر مواطنين إيرانيين عن عدم ثقتهم بالقيادات في طهران وإنها لا تبالي بمعاناة الشعب، في المقابل أبدى البعض الآخر ثقته بموسكو وبكين في مساعدة طهران على تجاوز الأزمة. أما على الجانب الإيراني مستمعين، وفيما يخص العقوبات الأمريكية الجديدة، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران سترد على العقوبات الأمريكية باستهداف المصالح الاقتصادية للولايات المتحدة، وأكدت أيضا أن إيران لن تسمح بعبور أي سفن عسكرية أيا كانت الدولة التابعة لها عبر مضيق هرمز، مشددة على أن المضيق لن يعاد فتحه ما لم تنتهي الولايات المتحدة أو ما لم تنهي الولايات المتحدة هذه الحرب. معنا الآن عبر زوم من لندن الباحث في الشأن الإيراني الأستاذ عارف نصر. أهلا وسهلا بك معنا سيد عارف في منتصف النهار، نرحب بك. إذن يعني تهديد إيران باستهداف المصالح الاقتصادية الأمريكية، هل هذا التهديد يعني فعليا أن طهران انتقلت من التهديد السياسي إلى مرحلة التنفيذ العملي والرد العملي على هذه العقوبات الأمريكية برأيك؟
1: تحية طيبة لك ومشاهديك ومستمعيك الكرام. الواقع بأن الغراء الإيرانية بهذه المرحلة تفيد بأن عمليا الولايات المتحدة لا تريد على الأقل بهذه المرحلة العودة إلى الأعمال العسكرية، وبالتالي تستطيع إيران من خلال هذه التصريحات ومن خلال هذه التهديدات ربما تفعيل عدة مسارات. المسار الأول هو عودة الولايات المتحدة إلى مذكرة التفاهم، لأن كما نعلم بأن عملياً توقيع المذكرة التفاهم تم بمباركة من

0: المرشد الإيراني، وكذلك في ظل تركيبة مختلفة من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. لكنما الآن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني تغير وبات أكثر تشددا، وبالتالي إذا ما وصل إلى اتفاق جديد لا يستطيع أن يضمن توقيع، وهنا تحدث عن الحكومة أن تضمن توقيع مجدد داخلي إيران، وبالتالي العودة إلى مذكرة التفاهم تستطيع أن تتجنب طلب قبول من المرشد الإيراني مجددا.
1: لكن أو إغناء اليوم العودة إلى مذكرة التفاهم، هل إيران منفتحة اليوم على هذا الأمر؟
0: لذلك أنا أقول بأن إيران تريد ذلك، لأن عمليا نحن نعلم بأن مذكرة التفاهم تفعل لإيران عدة نقاط، أهمها هي البند الخامس من مذكرة التفاهم، وهي تحديد الآلية المستقبلية لمضيق هرمز بين إيران وعمان دون إشراك الولايات المتحدة. والنقطة الثانية هي تضمن المكاسب الاقتصادية الفورية وتأجيل مناقشة الملف النووي إلى مرحلة لاحقة، وهذا ما يريده الجانب الإيراني. وبالتالي إيران تحاول من خلال هذه التصريحات ربما قبول عودة الولايات المتحدة إلى مذكرة التفاهم.
1: طيب أستاذ عارف، إلى أي مدى اليوم طهران تستطيع فرض قرار منع السفن العسكرية من العبور في مضيق هرمز؟ يعني هل يمكن أن تفعل هذا الأمر على أرض الواقع في ظل الحصار العسكري أيضا الأمريكي والعتاد العسكري الموجود أيضا في مضيق هرمز؟ يعني
0: أنا أعتقد بأن الجانب الإيراني يفرق بين السيطرة العسكرية وبين ربما تهديد الملاحة في مضيق هرمز. لا يحتاج حسب القراءة الإيرانية أو حسب تصريحاتهم لا يحتاج السيطرة المباشرة على مضيق هرمز عسكريا حتى ربما تفعيل مكتسبات هذا الضغط، بمعنى صرف التهديد الملاحة يستطيع أن يؤدي دورة للداخل الإيراني وكذلك للضغط على الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد العالمي. نحن نعلم أن صرف التهديدات دون حتى ربما أعمال عسكرية في مضيق هرمز استطاع أن يرفع عملية الشحن، عملية التأمين على الشحن، وكذلك يقلل من العبور عبور كثير من حاملات النفط وما شابه ذلك. وبالتالي أنا أعتقد أن القراءة الإيرانية الآن تصر على التهديدات دون التنفيذ العسكري.
1: طيب يعني واشنطن اليوم تقول أنها تريد استخدام العقوبات لخنق الاقتصاد الإيراني المخنوق أصلا أستاذ عارف، يعني بينما طهران تقول أنها سترد باستهداف المصالح الاقتصادية الأمريكية. وهنا السؤال، يعني من يملك أوراق ضغط أكبر، واشنطن أم طهران؟
0: يعني أنا أعتقد أن ربما التأثير متبادل، لا يمكن القول أن الجانب الإيراني لا يملك أوراق بهذه القضية، أو أن جميع الخطوات الأمريكية تستطيع أن تردع الجانب الإيراني، لأن ببساطة الواقع بأن الرسائل الأمريكية متناقضة. التصريحات التي كنا نسمعها من وزير الخزانة الأمريكي وإن عمليا نحن أمام حرب اقتصادية، جاء وزير الخارجية ليناقضها ويقول بأن عمليا الخيار العسكري لم يعد على الأقل بهذه المرحلة هو الخيار المرجح للولايات المتحدة. وبالتالي هذا يجعل أن عمليا نحن انتقلنا من استراتيجية عسكرية اعتمدت على أكبر الهجمات العسكرية إلى الانتقال إلى الجانب الاقتصادي، وهذا يجعل الاستراتيجية الأمريكية تعتمد على عامل واحد، على مجال واحد. مثلا إذا ما قارناها بالاستراتيجية الإسرائيلية التي تعتمد على الحرب الهجينة، تبدأ من العمل المخابراتي للموساد على الأرض، وكذلك العلاقة مع مثلا مع المعارضة أو تفعيل الإنترنت، وكذلك الهجمات العسكرية على المغار العسكرية والأمنية واغتيال الشخصيات السياسية. هذه الحرب الهجينة ما دام الولايات المتحدة لا تطبقها مع إيران، فعمليا الاعتماد على مجال واحد لا يستطيع أن يؤدي دورة كما تريد الولايات المتحدة الأمريكية.
1: شكرا جزيلا لك من لندن، الباحث في الشأن الإيراني الأستاذ عارف نصر، تحياتي لك.

مستمعينا، بالعودة إلى تصريحات بيسنت والتي جاءت بعد يوم واحد فقط من إعلانه الحرب الاقتصادية على إيران وعزلها عن الاقتصاد العالمي، الخطوة التي هدفت في الأساس إلى قطع الشرايين الاقتصاد الإيراني وذلك عن طريق تقييد التبادل التجاري من وإلى إيران، فهي عقوبات موجهة ضد إيران ولكنها تستهدف من يتعاون معها، فكيف ذلك؟ بإعلان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إطلاق عملية المنبوذة الاقتصادية على إيران، وضعت إدارة ترامب دول العالم أمام خيار علني حاسم، إما الانحياز للمنظومة المالية الأمريكية أو العزلة الشاملة مع طهران، ما لخصه بيسنت بالقول إما أن تكونوا معنا أو ضدنا. العقوبات تستهدف بشكل أساسي 5 قطاعات، هي الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب والطيران والنقل البحري، بالإضافة لعقوبات أخرى طالت نحو 60 كيانا وشخصا وسفينة مرتبطة بإيران، تتهمها واشنطن بالمساهمة في أنشطة تتصل بالبرنامج النووي والصواريخ والفضاء الإلكتروني وعائدات النفط. فمن الصين إلى الهند ودول جوار إيران، ستجد هذه الدول التي زجت بها واشنطن في إطار هذه العقوبات سترى نفسها أمام حسابات جيوسياسية واقتصادية بالغة التعقيد، فالخيار الأمريكي الحازم معنا أو ضدنا لا يعني فقط قطع العلاقات مع طهران، بل يهدد المصالح الحيوية وإمدادات الطاقة لهذه الدول مقابل علاقاتها مع واشنطن. واشنطن وبحسب ما جاء على لسان وزير خزانتها لن تقبل المنطقة الرمادية بعد الآن، فبيسنت أوضح أن أي دولة أو مؤسسة مالية تقدم شريان حياة لإيران سواء عبر شراء النفط أو نقل الأموال أو استضافة الرحلات ستواجه قوة العقوبات الأمريكية.

0: بالفعل مستمعينا، فالخلاف الأمريكي الصيني بشأن العقوبات على إيران يتصاعد. هذا التوتر جاء قبيل زيارة مرتقبة للرئيس شي جين بينغ إلى البيت الأبيض. فواشنطن تلوح باستهداف المصارف الصينية التي تساعد في تحويل النفط الإيراني إلى أموال. بكين في المقابل ردت برفض العقوبات الأمريكية الأحادية وتعهدت باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية المصالح. لكن مستمعينا، المواجهة تتجاوز إيران إلى النظام المالي نفسه. فالصين توسع منذ سنوات نظام المدفوعات البديل المعروف الذي يضم 210 مؤسسة مشاركة مباشرة، ومعظمها مرتبط بمصارف صينية حكومية. ازدادت المعاملات منذ حرب روسيا وأوكرانيا. في موازاة ذلك توسع بكين اتفاقات مبادلة العملات باليوان مع دول أخرى، في خطوة ينظر إليها كأداة للتحوط من هيمنة الدولار وليس بديلا كاملا عنه، وفقا لما ذكرته شبكة CNBC الأمريكية. فالدولار الآن مستمعينا لا يزال يهيمن على أكثر من نصف المدفوعات العالمية ونحو 80% من تمويل التجارة، مقابل 3.1% و8.4% على التوالي لليوان. وبين تهديدات العقوبات الأمريكية وتوسع البدائل المالية الصينية، يبرز ملف إيران كنقطة خلاف جديدة بين واشنطن وبكين قبيل القمة المرتقبة بين ترامب وشي. من القاهرة عبر زوم معي الآن الصحفي الصيني إلهام لي. أهلا وسهلا بك معنا في برنامج منتصف النهار سيد إلهام. إذن يعني بداية، هل تعتبر اليوم بكين العقوبات الأمريكية على إيران هي تدخل في العلاقات التجارية والعلاقات كذلك الاقتصادية المشروعة ما بين الصين وطهران؟
1: نعم، أولا قبل كل شيء شكرا جزيلا للاستضافة.
0: أهلا بك.
1: تعتمد الصين الموقف، وهذا الموقف واضح جدا، بأن أي عقوبة

بات اتحادي الجانب لا يفيد في تحقيق السلام والعودة إلى مفاوضات. وإنما يخص بالصين، فلاحظنا في تصريح من قبل وزارة الخارجية الصينية بأن الصين ستدافع عن مصالحها،

0: ازالته للعلاقات الصينية الأجنبية، وخاصة عندما نتكلم عن دائما هناك شكوى أو اتهامات للعلاقات الصينية مع مثلا روسيا وحتى باكستان ودول الخليج، وهذا الأمر معروف، لذلك لا أغراب لما يسمى بالاتهامات الأمريكية. ولكن نعم. أعتقد طيب. هذه المرة موقف الصين أكثر الصرامة.
1: طيب
0: نعم.
1: فقط دعني سيد إلهام منوه لهذا الخبر العاجل الذي ورد الآن للعربية. السعودية ترحب باندماج قوات قسد بالمؤسسات العسكرية للدولة السورية في بيان وزارة الخارجية في خبر عاجل. إذن السعودية ترحب باندماج قوات قسد بالمؤسسات العسكرية للدولة السورية، وهناك أيضا بيان كما ذكرنا قبل قليل. أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية باندماج قوات قسد بالمؤسسات العسكرية للجمهورية العربية السورية الشقيقة بما يحقق الأمن والاستقرار لسوريا وشعبها الشقيق. إذن أعود مجددا لك سيد إلهام لي من القاهرة. يعني عندما تقول الصين أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها، ما الذي يعنيه ذلك عمليا؟ وهل يمكن أن ترد بكين مثلا بإجراءات تستهدف المصالح الأمريكية أيضا؟
0: طبعا دائما الولايات المتحدة من بدأت الحملة أو حتى نقول الحرب أو الصراعات، والصين ترد على ذلك، ولذلك يعني عندما نتكلم عن احتمال ردود الفعل الصينية نتكلم عن مثلا
1: طيب يعني سيد الهام فقط حتى نسمعك بشكل جيد، لو تكون يعني في مكان ثابت حتى نسمعك بشكل واضح. يعني
0: نعم تفضل. الآن أكون في مكان ثابت.
1: طيب
0: وطبعا عندما نتكلم عن احتمال ردود فعل من قبل جانب الصين نتكلم عن الإجراءات الصينية في الميدان الدولي وأيضا في العلاقات الثنائية بين الصين والولايات المتحدة. بالنسبة إلى العقوبات الوحدية الجانب غير مصرحة من قبل مجلس الأمن، طبعا لاحظنا في سابقة هناك اجتماع في إطار الأمم المتحدة، وأعتقد الصين أيضا ستتخذ بعض الإجراءات السياسية والدبلوماسية في هذا المجال. وبالإضافة إلى ذلك كما قلت قبل قليل دائما بدأت الولايات المتحدة هي الحملة مثلا مهما كانت سياسية أو تجارية مع الصين، لذلك دائما الولايات المتحدة تتخذ بخطوة الأولى، والصين تتخذ وتختار الأسلوب المناسب لردود الفعل.
1: وما الأسلوب الذي ستتخذه الصين سيد الهام؟
0: نعم طبعا إذا مثلا رفعت الولايات المتحدة عن الضرائب أو الرسوم الجمركية كما فعلته الحكومة الأمريكية والسيد دونالد ترامب، ستتخذ الصين الإجراءات المتماثلة. وبالإضافة إلى ذلك طبعا عندما نتكلم عن المجال السياسي الصين أيضا كانت تستخدم الأسلحة الشرعية مثلا في إطار منظمة التجارة الدولية وأيضا مثلا في المنظمات الدول الأخرى، وكل هذه الأساليب متاحة للصين. لكن إذا نعود إلى بداية هذا الأمر، أعتقد نوعا ما التهديدات الأمريكية لعبة دبلوماسية أو لعبة سياسية كما فعله السيد دونالد ترامب مرارا وتكرارا في المفاوضات أو حتى في الحوارات مهما كانت مع إيران أو مع الصين. لذلك من اللازم أن نرى درجة أو إلى أي مدى ستطبق العقوبات لإيران وللجانب الإيراني، وخاصة دائما هناك الإعفاء لدول معنية، ورغم على أن الولايات المتحدة تعتبر هذه الجولة من العقوبات أشد تاريخيا، ولكن يعني كيف سيتم تطبيقها نحن من اللازم أن نراقبه في المستقبل.
1: شكرا جزيلا لك من القاهرة الصحفية الصينية الأستاذ إلهام لي. ونعود مجددا مستمعينا وننوه بهذه الأخبار العاجلة وببيان

وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة باندماج قوات قسد بالمؤسسات العسكرية للجمهورية العربية السورية بما يحقق الأمن والاستقرار لسوريا. إذن أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية باندماج قوات قسد بالمؤسسات العسكرية للجمهورية العربية السورية الشقيقة بما يحقق الأمن والاستقرار لسوريا وشعبها الشقيق، وتجدد المملكة دعمها للخطوات التي تتخذها الحكومة السورية لتحقيق تطلعات الشعب السوري في مواصلة مسيرة الوحدة والتنمية، متمنية للجمهورية العربية السورية وشعبها الشقيق الأمن والسلام والازدهار. إذن مستمعينا، السعودية ترحب باندماج قوات قسد بالمؤسسات العسكرية للدولة السورية.

0: منتصف النهار.
1: مستمعينا، بالعودة إلى مضيق هرمز وفي آخر المستجدات المتعلقة بأزمة الملاحة في المضيق، عرب وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي عن أمله في أن تعلن بلاده وإيران قريبا إنشاء ممر ملاحي مؤقت في مضيق هرمز. وقال البوسعيدي إن الممر سيهدف إلى وضع ترتيبات عملية لاستعادة الملاحة الآمنة، على أن تتبعها لاحقا ترتيبات لإدارة المضيق والتوصل إلى حل دائم. أفادت وسائل إعلام يابانية بأن طوكيو تعتزم دعم إنشاء وتوسيع خطوط أنابيب بديلة لنقل النفط في الشرق الأوسط لتجنب مضيق هرمز وتعزيز أمن الطاقة. كما تدرس اليابان إنشاء احتياطي نفطي للإنتاج وزيادة استخدام الطاقة النووية بعد لجوئها إلى احتياطاتها وزيادة وارداتها لمواجهة اضطرابات الإمدادات.
0: في الواجهة،

0: كشف المتحدث باسم قوات الشمال التابعة لقوات سوريا الديمقراطية المنحلة محمود حبيب، كشف للعربية تعيين قيادات بارزة سابقة في قسد ضمن وزارة الدفاع السورية. نتابع.
1: تم بالبداية تعيين قيادات كبيرة من قوات سوريا الديمقراطية في وزارة الدفاع. السيد سمير أوسو نائب وزير الدفاع تم تعيينه. كثير من القادة والفرق التي تعمل بها قوات سوريا الديمقراطية أصبحوا قيادات في تلك الفرق أو نواب لقادة الفرق، وبالتالي هي القوات السورية تحتاج إلى مجهود عسكري كبير جدا في منطقة شمال وشمال شرق سوريا. نحن نتحدث عن ثلث مساحة سوريا، وبالتالي قوات سوريا الديمقراطية هي الأولى بأن تملأ هذا الفراغ، ولكن تحت راية الدولة السورية وتحت مظلة وزارة الدفاع.
0: معنا الآن مستمعينا من دمشق عبر زوم المحلل السياسي الأستاذ عبد الكريم العمر. سيد عبد الكريم، أهلا وسهلا بك معي في منتصف النهار. إذن يعني كيف يمكن أن نقرأ اليوم هذا الإعلان، إعلان تعيين قيادات بارزة سابقة في قوات قسد الديمقراطية ضمن وزارة الدفاع السورية؟ هل يعني ذلك بالفعل الآن أن مسار حل قسد ودمجها في مؤسسة الدولة دخل بالفعل مرحلة جديدة ومرحلة مختلفة في تكوين الدولة السورية الجديدة؟
2: نعم، بداية صباح الخير، تحياتي لك
0: أهلا
2: المشاهدين. يعني لا شك أنه بعد قرار حل قسد من قبل مظلوم عبدي بالإعلان الذي صدر بالأمس في قصر الشعب في العاصمة دمشق، ستليه خطوات، بعض الخطوات يعني دمج كل مؤسسات قسد ضمن الدولة كان يسير بشكل متوازي مع إجراءات كثيرة بدأت منذ الاتفاق الذي حصل في 29 يناير بين الدولة وبين قسد. اندمجت العديد من المؤسسات، هناك بعض الأمور لن تنتهي عملية الدمج منها، ولكن هي مستمرة حتى بعد قرار حل قسد وتعيين بعض القيادات ضمن وزارة الدفاع السورية أو مؤسسات الدولة. هذا أمر بديهي وطبيعي جدا، كون اليوم لم يبقى شيء اسمه قسد أو قوات سوريا الديمقراطية وهي اندمجت في ضمن مؤسسات الدولة. فاليوم هناك الجيش السوري وقوى الأمن والداخلية والتي تتبع للحكومة المركزية في دمشق، وبالتالي أصبح هناك

0: مؤسسة عسكرية واحدة تضم كل أفراد وأطياف المجتمع السوري، ومنها مؤسسة قسد أو تنظيم قسد الذي فيه مقاتلين وفيه شخصيات عسكرية، أصبحت ضمن وزارة الدفاع أو ضمن الداخلية أو الأمن العام، لأنه بالنهاية هم يعني كانت أكثر تنظيما في تلك المنطقة بعد الثورة السورية، وكانت هناك إدارة ذاتية، كان لديها بعض المؤسسات، وبالتالي ضمن الاتفاق الذي حصل ما بين الدولة وبين قسد أمر بديهي أن تكون هذه العناصر أو هذه القوى موجودة كأفراد ضمن مؤسسات الدولة السورية.
1: طيب هناك البعض يسأل عن يعني ما أنه ماذا سيحدث بشأن الأسلحة الثقيلة المتوسطة التي كانت تمتلكها أيضا قوات سوريا الديمقراطية، هل بالتالي فعلا ستنتقل كلها إلى سيطرة وزارة الدفاع؟
0: من الطبيعي أن كل هذه الأسلحة والعتاد الموجود لدى قسد، والتي يعني أغلبها كان سلاح أمريكي، سيكون ضمن يسلم إلى وزارة الدفاع التي تقوم هي بتوزيع على الفرق والألوية الموجودة ضمن الجيش السوري، وكل حسب حاجته وموقعه. ويعني لن يكون هذا السلاح فقط أنه أن تنضم بعض القوى أو ضمن قسد إلى الجيش يبقى السلاح لديها. السلاح كما حصل في مع بداية تأسيس الجيش السوري، عندما انضوت كل الفصائل ضمن الجيش سلم السلاح إلى وزارة الدفاع، وقسد يجري عليها نفس الأمر، يسلم السلاح الثقيل والعتاد الحربي بالكامل إلى وزارة الدفاع، والتي تقوم هي بتوزيعه على السكنات والمواقع والأنمية وما شابه ذلك.
1: طيب يعني أود أن أسألك سؤال، يعني أستاذ عبد الكريم، اليوم ما الضمانات المطلوبة حتى يعني من الطرفين لضمان عدم وقوع أي صدامات ما بين القوات السورية وكذلك عناصر قسد خلال المرحلة الانتقالية؟ يعني
0: نعم، أعتقد أن أكبر ضمان هو الدولة يعني الاتفاق الذي تم في 29/1 بين الطرفين، الدولة ملتزمة به، كذلك الأمر المرسوم الذي صدر عن رئيس الجمهورية، مرسوم رقم 13 الذي يعطي الحقوق للأخوة الكرد، الحقوق الثقافية اللغوية وما شابه ذلك.
1: لا.
0: هذا ضمان، هناك ضمان هو مرسوم رئيس الجمهورية، الاتفاق الذي حصل من طرف الدولة، والدولة تسعى يعني بكل ما تملك من أجل عدم وقوع أي صدام أو إشكالات، وأن تكون لغة الحوار هي الحل في أي إشكال يحصل، ليس فقط مع قسد حتى مع غيرها. وناهيك عن ذلك، أن هناك لا شك أن هناك بعض المعطلين اللي قد تحصل يعني من أمور سبيانية، كما حصل في السابق هجوم على قصر العدل أو على قوى الأمن من بعض يعني الذين هزمت مشاريعهم في هذا الاتفاق، لأنهم ما كانوا يريدون إلا انفصال أو إقليم ذاتي أو فيدرالية كما يتحدثون سابقا. واليوم عندما تندمج قسد مع الدولة، هذه الأحلام تذهب سدى ولا يبقى إلا الدولة، وبالتالي من الطبيعي أن يكون هناك معطلين للاتفاق، أن يحاولون وضع العراقيل، أن يقوموا بالهجوم، إحداث إشكالات ما في تلك المنطقة ما بين الدولة وما بين الأخوة الكرد، من أجل أن تبقى الأمور متعثرة ولا ينضج هذا الاتفاق بشكل كامل. لكن أعتقد أنه الدولة السورية اليوم ويعني بكل ما مؤسساتها الأمنية والعسكرية والخدمية والتي موجودة في محافظة الحسكة، ستقوم بحل كل إشكال يحصل في تلك المنطقة، بما يضمن الحفاظ على دماء السوريين، على وحدة أراضي سوريا.
1: طيب يعني هناك كان خبر عاجل قبل قليل، رويترز تقول بوتين يجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس السوري أحمد الشرع، وبالتالي كيف يمكن نقرأ هذه الاتصالات بالفعل؟ وقبل قليل كذلك الخارجية السعودية كان لديها بيان، المملكة جددت دعمها لخطوات الحكومة السورية لمواصلة مسيرة الوحدة والتنمية، ورحبت أيضا باندماج قوات قسد بالمؤسسات العسكرية بالدولة السورية.
0: يعني نعم، كان أول بيان ترحيبي هو صدر بالأمس عن توماس براك المبعوث الأمريكي لسوريا، والذي يعني أكد على دعم الولايات المتحدة الأمريكية لهذه الخطوة، وأن يتحول الانقسام إلى سلام وإلى بناء.

0: طبعا كان بيان خارجي سعودي، اللي هو ايضا بيان يعني يدعم خطوات الحكومه السوريه ويؤكد على دعم المملكه لخيارات الشعب السوري، وهذا ليس يعني بالغريب على المملكه التي هي اول دوله اصدرت بيان تاييد ودعم للثوره السوريه، لانتصار الثوره السوريه وسقوط نظام بشار الاسد بعد ساعات من سقوطه. وايضا الرئيس بوتين، لا شك الرئيس الروسي باتصاله مع الرئيس الشرق بارك له هذه الخطوة وهنأه على هذه الخطوة، وأكد دعم روسيا لوحدة سوريا أرضا وشعبا، لأنه بالنهاية هناك إجماع عربي ودعم عربي لوحدة أراضي سوريا، وحدة الشعب السوري، دعم القيادة السورية في هذه المرحلة، وهناك دعم دولي ايضا، لانه كان هناك تاكيد دائما حتى من الولايات المتحده الامريكيه، وهناك تصريح معروف لتوماس براك عندما قال لا حكومه الا حكومه دمشق، ولا جيش الا جيش واحد، ولا مؤسسه الا مؤسسات دمشق. هذا الكلام قيل قبل اشهر من قبل توماس براك، وهناك اجماع عربي ودولي على دعم وحده سوريا ارضا وشعبا،
1: صحيح،
0: ورفض كل اشكال الانقسام والمشاريع الانقساميه، لانه الجميع يريد استقرار سوريا لما لها من التأثير على استقرار المنطقة.
1: شكرا جزيلا لك من دمشق المحلل السياسي الأستاذ عبد الكريم العمر على وجودك معنا، شكرا جزيلا لك.
2: منتصف النهار،
1: إلى ملف آخر مستمعينا. لم تعد مدينة بنغردان جنوب شرقي تونس على الحدود مع ليبيا مجرد معبر تجاري، بل تحولت إلى نقطة رئيسية لانطلاق الهجرة غير النظامية عبر البحر الأبيض المتوسط نحو أوروبا. ومع تزايد الفواجع باتت السواحل بوابة لأحلام شباب يصطدمون بانسداد الأفق التنموي. في هذا التقرير نرصد أسباب هذا التحول مع مراسلنا من تونس، نتابع.
3: مدينة بنغردان في أقصى الجنوب الشرقي التونسي على الحدود مع ليبيا لم يعد ليلها هادئا كما كان بسبب الاحتجاجات إثر مأساة غرق مركب هجرة غير نظامية لبعض أبناء الجهة.
4: أنا نحب المسؤولين والرئاسة والحكومة طابتنا هني، تعالوا احكوا معنا، تعالوا اسمعونا، تعالوا افهمونا، مش تضربوا بنا في الغاز.
3: تنتهي الهجرة غير النظامية في الغالب بأحداث الغرق في قوارب الموت نحو أوروبا عرض البحر، لكنها تنطلق فعليا من اليابسة من قلب المدينة بكل تناقضاتها وبأزمة اقتصادية واجتماعية وغياب التنمية الذي صار يعاني منه الأهالي أكثر فأكثر وخاصة الشباب.
5: اليوم بنغردان تنزف بأتم معنى الكلمة، اليوم بنغردان ما عاد فيها حتى مواطن شغل، حالة اجتماعية وصلت لها البلاد ما عمرها وصلت لها قبل.
3: يفسر بعض المراقبين تحول مدينة بنغردان إلى منصة لإطلاق قوارب الهجرة بالضغط الأمني في عدد من النقاط السوداء الأخرى، ليجد مهربو المهاجرين في بنغردان مرفأ غير شرعي لتجميع المهاجرين والشباب المراهق المنقطع عن الدراسة والحالم بالفضاء الشمالي للمتوسط.
6: أكثر من ذلك اليوم يعني الهجرة، هجرة العقول أثرت كثير على الهجرة البسيطة، لأن هجرة العقول وقت اللي يشوف ولد عمه مشي غادي مهندس ولا طبيب ولا كذا ويشوف الوضع وكيفاش يرجع يأثر فيه، يولي يحلم هو يقولك نحرق أنا.
3: تأتي الحادثة الأخيرة لغرق مركب الهجرة غير النظامية في بنغردان لتكشف النقاب عن أسباب استفحال هذه الظاهرة بالجهة مؤخرا، بين وعود التنمية الغائبة والاقتصار على المقاربات الأمنية في مواجهتها.
7: وبينما تودع بنغردان أبنائها بعد الفاجعة تباعا وسط حالة من الذهول والحزن والأسى والصدمة، يبقى السؤال مطروحا، متى يتوقف نزيف الهجرة غير النظامية وتغلق طريق مراكب الموت نحو الضفة الشمالية للمتوسط؟ من مدينة بنغردان بالجنوب التونسي، وليد عبد الله، العربية.
2: في الواجهة،
1: أفاد موقع أكسيوس وشبكة سي بي إس نيوز

نيوز نقلا عن مصادر بتوجه مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA جون راتكليف إلى روسيا للقاء مسؤولين هناك. وتأتي هذه الزيارة بعد تعثر المحادثات التي ترعاها الولايات المتحدة بين روسيا وأوكرانيا، وتعد هذه أول زيارة معلنة لرئيس جهاز مخابرات أمريكية لموسكو منذ محادثات مدير الوكالة السابق ويليام بيرنيز مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في نوفمبر 2021. قال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي أن بلاده تعول على مزيد من التعاون مع الصين وعلى الدور الدبلوماسي القوي لبكين في إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا. وأضاف زيلينسكي عبر تغريدة على منصة إكس أن السلام يمكن أن يكون إنجاز مشترك بين بكين وكييف، معبرا عن شكره للرئيس الصيني شي جين بينغ على تهنئته بعيد استقلال أوكرانيا.

0: مستمعينا، تترك الحرب في أوكرانيا آثار نفسية عميقة على الأطفال، لا تقتصر على من عاشوا في مناطق القتال، بل تطال أيضا النازحين وأطفال الجنود الذين يقاتلون على الجبهة أو فقدوا حياتهم فيها. وبحسب اليونيسف، يواجه نحو 1.5 مليون طفل في أوكرانيا خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق والاضطراب ما بعد الصدمة. دعونا نتابع هذا التقرير.
1: إلى مركز الدعم النفسي التابع لمنظمة صوت الطفولة تصل ميروسلافا مع والدتها كل مرة في رحلة لا تبحث فيها الطفلة عن العلاج فقط، بل عن مساحة تستعيد فيها شيئا من حياتها التي فقدتها. من خاركيف، حيث غادرت منزلها مع بداية الحرب، إلى غرب أوكرانيا ثم إلى كييف، تنقلت ميروسلافا مع أسرتها، لكن النزوح لم يمحو آثار ما مرت به، فصفارات الإنذار والهجمات الجوية المتكررة تعيد إليها شعور الخوف والقلق وتذكرها بحياة سابقة تركتها خلفها.
2: نحن هنا نرسم ونصنع أشياء بأيدينا، هذا يساعدني كثيرا على التخلص من القلق. أنا أعيش في حي الانفجارات، فيه متكررة، أحيانا يحدث الانفجار قبل صفارة الإنذار وهذا يخيفني جدا.
1: تاتيانا والدة ميروسلافا ترى عن قرب كيف غيرت الحرب ابنتها، وكيف أصبح الخوف والقلق جزءا من تجربتها اليومية، مما دعاها إلى طلب مساعدة المختصين.
3: لقد لاحظت على ابنتي قلة التركيز وضعف الذاكرة، خاصة بعد تلك الليالي التي نستيقظ فيها ونهرع إلى الملاجئ، وفي الصباح لديها مدرسة أو رياضة.
1: ما تعيشه ميروسلافا يتكرر بصور مختلفة مع أطفال آخرين في أنحاء أوكرانيا، أطفال نزحوا من مناطق القتال وآخرين يعيشون تحت وطأة الهجمات الجوية أو يكبرون وأحد والديهم يقاتل في الجبهة أو فقد حياته في الحرب.
4: نقدم للأطفال جلسات ودروسا فنية، الهدف منها التخلص من الحمل النفسي الزائد وأن يشعروا بالأمان وسط أطفال آخرين.
1: بحسب اليونيسيف، يواجه نحو 1.5 مليون طفل في أوكرانيا خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق والاضطراب بما بعد الصدمة وغيرها من المشكلات النفسية. وفي مواجهة هذا التحدي، تزايدت خدمات الدعم النفسي المقدمة للأطفال، فبحسب وزارة الصحة الأوكرانية، تلقى أكثر من 100,000 طفل دعما أو مساعدة في مجال الصحة النفسية خلال عامي 2025 و2026. أخبريني، ما أمنيتك؟
5: أريد أن تنتهي الحرب.
1: الحرب لم تأخذ من أطفال أوكرانيا منازلهم وأصدقائهم وحياتهم السابقة فقط، بل تركت أيضا آثارا نفسية قد تستمر حتى بعد توقف القصف. ولهذا فإن معركة استعادة طفولة هؤلاء الأطفال قد تكون أطول من الحرب نفسها. ضيف عادل، العربية، كييف.
6: مصادر مفتوحة.
0: فرنسا تسعى لتقييد صلاحيات كييف في استخدام أموال الاتحاد الأوروبي وتقنين مشترياتها الدفاعية من خارج دول الاتحاد الأوروبي. في إطار جهودها، تقول رويترز، لدعم الإنتاج الدفاعي الأوروبي وخاصة الفرنسي، تسعى فرنسا إلى وضع حدود زمنية للاستثناءات الممنوحة لأوكرانيا في مشتريات الدفاع من خارج أوروبا بأموال الاتحاد الأوروبي، ذلك طبعا بموجب قرض حصلت عليه قبل 4 أشهر. وكان الاتحاد الأوروبي وافق على قرض بقيمة

0: 90 مليار يورو لدعم أوكرانيا، يتوزع بين 30 مليار يورو للاقتصاد و60 مليارا للمساعدات العسكرية، لكن القرض يشترط لا تتجاوز واردات كييف الدفاعية من خارج أوروبا 35% من تكلفة أي منتج. إلى في حال غياب البديل الأوروبي المناسب أو عجز شركاته عن تلبية الكميات والمواعيد المطلوبة، وهو ما استدعى حصول أوكرانيا على استثناءين لشراء مكونات مسيرات صينية وصواريخ باتريوت أمريكية.
1: الحي المالي
0: استقرت أسعار الذهب قرب على مستوياتها في أكثر من 3 أشهر مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأمريكية للحصول على إشارات جديدة بشأن مسار أسعار الفائدة. وتتركز الأنظار اليوم على مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يوليو، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي. فرضت كندا رسوما جمركية انتقامية على سلع أمريكية بقيمة 20 مليار دولار في تصعيد جديد للحرب التجارية بين الولايات المتحدة، وستدخل الرسوم حيز التنفيذ في 8 سبتمبر، وتأتي الخطوة تطبيقا لمبدأ دولار مقابل دولار ردا على الرسوم الأمريكية البالغة 50%. في أخبار اقتصادية والتقنية أيضا مستمعينا، مايكروسوفت وهيومين السعودية تعلنان عن شراكة تعاون استراتيجية طويلة الأمد لتمكين التحول إلى الذكاء الاصطناعي في المملكة وخارج المملكة. وفيما يتعلق أيضا بهذا الخبر مستمعينا، معنا الآن عبر الهاتف من دمشق الخبير الاقتصادي والمحلل المالي الدكتور فراس حداد. دكتور فراس، أهلا وسهلا بك معي في برنامج منتصف النهار. إذن كيف يمكن أن نقرأ اليوم إعلان مايكروسوفت وهيومين السعودية عن شراكة استراتيجية طويلة الأمد؟
2: مساء الخير.
0: أهلا بك دكتور.
3: أهلا وسهلا بحضرتك.
2: يا أهلا. بصراحة هذه الاتفاقية ليست مجرد صفقة تجارية، وإنما هي دمج جينات تكنولوجية عالمية ببنية تحتية سعودية، وهذا الموضوع جيد جدا. أنا معكم.
0: طيب دكتور فراس، تسمعنا بشكل جيد؟
2: نعم أنا أسمعكم بشكل جيد، تسمعوني؟
0: نسمعك بشكل جيد دكتور فراس، تفضل.
2: تمام. أتحدث بأن مساء الخير بداية، أتحدث أن الاتفاقية ليست مجرد صفقة بقدر ما هي عملية دمج لجينات تكنولوجية عالمية بعقول وبنية تحتية سعودية. هذا الموضوع جدا مهم في المستقبل لموضوع للاقتصاد السعودي بشكل عام وللناتج المحلي للمملكة في المستقبل القريب.
0: طيب.
2: الشراكة هي تدمج بشكل مباشر بين قوة مايكروسوفت البرمجية العالمية والبنية التحتية العملاقة لهيومان. نعلم جميعا بأن هنالك أزمة فيما يتعلق بموضوع البيانات وموضوع الطاقة المتجددة في الغرب، والسعودية تمتلك هنا المعادلة الذهبية في هذا الموضوع، فهي لديها أرخص طاقة ونظيفة عالميا ومساحات شاسعة لبناء مراكز البيانات ووفرة مالية ضخمة للاستثمار.
0: هذه نقطة مهمة دكتور فراس. تمام. يعني وبالتالي ما الذي ستضيفه اليوم مايكروسوفت تحديدا لمنظومة الذكاء الاصطناعي، وما الذي أيضا ستستفيد منه أيضا مايكروسوفت من هذه الشراكة الكبيرة مع هيومين السعودية؟
2: صحيح، الاستفادة القصوى هي في موضوع كما ذكرنا موضوع الطاقة المتجددة والمساحات الشاسعة الموجودة في لبناء مراكز البيانات الموجودة في هيومان، وفي المقابل طبعا بالنسبة للنموذج السعودي علام وبقية النماذج المتعلقة في الذكاء الاصطناعي ستجد من خلال دمجها في برامج مايكروسوفت اليومية ستجد أكثر، ستحصل على نتائج مهمة فيما يتعلق بالبيئة التشغيلية بالأنظمة القانونية، حيقلل من التكاليف التشغيلية للشركات، ونلاقي يعني وجود استثمارات أضخم في الفترة القادمة، وخاصة فيما يتعلق بالمستخدمين وتوالية استخدامهم لهذا التطبيقات في المستقبل القريب.
0: نعم. طيب دكتور فراس، يعني انعكاس هذه الشراكة اليوم على مستهدفات رؤية السعودية 2030، خصوصا في تنويع الاقتصاد وبناء اقتصاد رقمي أيضا قائم على مسألة المعرفة والدراية.
2: صحيح.

0: المملكة تهدف طبعا بمشروع السعودية المستقبلي إلى ضخ استثمارات ضخمة في موضوع القطاع الذكاء الاصطناعي، ممكن أن تصل إلى بعض الأرقام إلى 40 مليار دولار لحتى تصبح أضخم مستثمر دولي في هذا المجال، وليس عبارة عن مستهلك في قدر ما هي عبارة عن منتج لهذه التقنية في المستقبل القريب. المملكة لا تستورد التقنية فقط، بل تشترط بجميع اتفاقياتها وجود مهندسين مدنيين متقدمين يعملون جنبا إلى جنب مع المهندسين السعوديين لنقل المعرفة وتوطين هندسة الخوارزميات، ونعلم جميعا أن المستقبل هو لهذا المجال.
1: نعم، شكرا جزيلا لك من دمشق الخبير الاقتصادي والمحلل المالي دكتور فراس حداد، تحياتي لك. تترقب الأسواق مستمعينا بعد إغلاق وول ستريت اليوم نتائج انفيديا باعتبارها اختبار جديد لاستدامة طفرة الذكاء الاصطناعي، ويتوقع المحللون أن تقفز إيرادات انفيديا في الربع الثاني إلى 92 مليار دولار، أي ما يقارب ضعف مستواها في الربع المماثل من العام الماضي في أسرع وتيرة نمو خلال 7 فصول.
2: الحي المالي

0: ستوديو نايت. مستمعينا، هوي كايان من أغنى رجل في آسيا إلى السجن مدى الحياة. هذه القصة، قصة هذا الرجل مستمعينا، ليست مجرد حكاية رجل أعمال خسر ثروة ضخمة، بل قصة صعود استثنائي بدأ من قرية ريفية فقيرة مرورا بمصنع للصلب وصولا إلى قمة عالم المال والأعمال خلال سنوات قليلة. تحول مؤسس إيفرغراوند إلى واحد من أغنى رجال آسيا بعدما بنت شركته إمبراطورية عقارية ضخمة اعتمدت على التوسع السريع والاقتراض. لكن السؤال المهم مستمعينا الذي تطرحه نهايته أكثر إثارة من حجم هذه الثروة الكبيرة، هل كان هذا الصعود السريع يحمل في داخله بذور السقوط؟ وهل كل ثروة تبنى بسرعة تكون مهددة بالانهيار بالسرعة نفسها؟ من القاهرة مستمعينا عبر زوم الخبير المالي الأستاذ محمد كمال. سيد محمد، أهلا وسهلا بك معنا.
1: أهلا وسهلا بحضرتك.
0: في منتصف النهار نرحب بك. نريد أولا أن نعرف قصة هذا الرجل في الصين، يعني أسس من درجة الفقر إلى إمبراطورية عقارية كبيرة، لكن وصل المطاف به في نهاية الأمر إلى السجن المؤبد.
1: الحقيقة يمكن لو بنتكلم على القصة اللي موجودة حاليا، يمكن هي بداية القصة في بداية بناء إمبراطورية في مجال العقارات. يمكن القصة تشبه بشكل كبير جدا، يمكن قريبة للأذهان، قصة ليمان براذر وأزمة الرهن العقاري الأمريكي. يمكن هي مشابهة بشكل كبير في أجزاء كثيرة جدا. يمكن الحقيقة، يمكن زي ما حضرتك ذكرت مشكورا، هو الصعود من حالات الفقر لتكوين إمبراطورية أو شركة من شركات العقارات، ثم التعثر بشكل كبير، ثم السجن مدى الحياة أو السجن نظرا للإخفاقات التي أدت إلى انهيارات مالية. بالتأكيد طبعا بتأثر مش بس على الشركة، ولكن ولا حتى على الاقتصاد الصيني والاقتصاد الآسيوي، ولكن مثل هذه الأزمات بتأثر بشكل كبير جدا على اقتصاديات العالم، زي ما شفنا في أزمة الرهن العقاري الأمريكي، وما كان ليها طبعا آثار سلبية على الاقتصاد العالمي.
0: نعم. طيب يعني أستاذ محمد، يعني هذا الرجل الصيني هوي كايان هو رجل أعمال صيني وأسس شركة اسمها إيفرغراند. فكيف نجحت هذه الشركة في تحقيق هذا النمو السريع، هذا الصعود السريع؟ يعني ماذا فعلت؟ على ماذا كانت تعتمد؟
1: يمكن فكرة الصعود السريع أو الانطلاقة السريعة، يمكن كان في شراء الأراضي ثم عمليات البناء والتطوير وبيع بالرفعات المالية أو ما يسمى بالمارجن أو المورجج

0: العقاري يمكن هو متعارف عليه في جميع الاقتصاديات، ان هو الرافعة المالية والرهن العقاري، يمكن هو توسع بشكل كبير جدا طبعا، وده ادى بشكل كبير لسرعة انهيار الامبراطورية اللي كانت موجودة. نعم.
1: طيب، وبالتالي يعني هناك سؤال أيضا يعني ربما يتبادر إلى الأذهان، هل السقوط يعني دائما يكون حتمي بعد الصعود السريع، أم أن المشكلة دائما تكون في سرعة بناء الثروة وفي الطريقة التي بنيت بها؟ يعني
0: ما اعتقدش ان الصعود السريع بيكون مردوده او يتبعه السقوط. المشكلة مش في النجاح السريع، احيانا بيكون صاحب المشروع او من بدأ المشروع بيعتقد ان القاعدة اللي استند عليها هي اللي وصلته للقمة، وتماديه في الاحداث او المجريات الغلط هي دي اللي بتكون بداية للسقوط السريع. ما مش دايما بيكون الصعود السريع يتبعه هبوط سريع، في قصص كثيرة جدا، ولكن يمكن دايما بنقول ان احنا لازم مع رحلة الصعود لازم نعيد ترتيب البيت من الداخل، لازم نعيد ترتيب الأمور مرة أخرى، ما بنتوسعش بشكل كبير. يمكن نفس مشكلة الرهن العقاري في مشابهة ليها الأزمة اللي كانت موجودة في أمريكا، نفس المشكلة اللي موجودة هو التمادي في أزمة الرهن العقاري أو التمادي في الرافعات المالية دون حساب ودون رقيب بشكل كامل. نعم.
1: نعم، يعني هي القصص المشابهة كثيرة جدا كما ذكرت، وإن اختلفت الأسباب طبعا والقطاعات، القاسم المشترك الأكبر دائما في كثير منها هو الصعود السريع وتضخم كذلك قيمة الأصول والتوسع بالديون ثم انهيار الثقة أو حتى انهيار التمويل. شكرا جزيلا لك من القاهرة الخبير المالي الأستاذ محمد كمال، شكرا جزيلا لك. في أخبارنا أيضا مستمعينا، مع اقتراب الموعد النهائي لإعادة التوازن التجاري والمحدد بأكتوبر المقبل، توجه مسؤولو بالاتحاد الأوروبي إلى الصين لبحث الخلافات المتصاعدة وملفات التعاون المشترك، وأيضا السعي لتقليص عجز تجاري قياسي مع بكين يبلغ مليار يورو يوميا. هذا وسجلت الأسابيع الأخيرة توترا بين الطرفين أشعله منع الصين لشركاتها من الامتثال لتحقيقات بروكسل المتعلقة بلائحة الإعانات الأجنبية.

0: استوديو لايت.
1: بعد مستمعينا تكون هذه الحلقة في منتصف النهار انتهت. على رأس الساعة تتابعون عناوين الأخبار، وبعد عناوين الأخبار تتابعون حلقة جديدة من برنامج فيدباك مع زميلة أثير مبارك. يا طيب المنى وإلى اللقاء.
0: منتصف النهار
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
4: أين أتيت بهذه المعلومة؟
3: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
5: يعني توجه صحيح أني
3: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة الواحدة ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
6: ملاعب. في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين، آراء المحللين،
7: تحليل. يعني أنت تتكلم فنياً.
8: إذا القدسية المفروض الأول.
9: إذا اللاعبين ضيعون معناته أنت في التدريب عندك مشكلة.
10: وش تسوي أنا بيسجل؟
6: وأقلام الصحفيين.
11: الهلال ما شاء الله تبارك الله حسين.
12: إذا تم رفض احتجاج نادي.
6: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة.
13: العربية FM يوتيوب، العربية FM منصة إكسبو.
6: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الثالثة مساء على العربية.

0: اف ام. الاخبار من العربية اف ام بتوقيت الرياض، نواكب معكم احداث العالم والمنطقة.
1: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الاخبار من العربية.
0: نضع الخبر بين ايديكم وناخذكم في رحلة تحليلية لفهم ابعاده وتطوراته.
2: حسن، وانت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الامن القومي.
0: من السياسة الى الاقتصاد،
3: لاسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر اونصة الذهب.
0: الى الرياضة،
4: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
0: اخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
5: خبر عاجل الان مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الاسرائيلي
0: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع اخبار العربية اف ام، العالم اقرب.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم. واشنطن تستبعد عودة الضربات ضد إيران وتستعد لإعادة دبلوماسيها إلى المنطقة، ومسؤول يؤكد أنه لا محادثات معها. إيران تؤكد أن المسار الجديد في هرمز مع عمان مؤقت ولا يعني إعادة فتح المضيق بشكل فوري. قبل زيارة شي جين بينغ المرتقبة إلى البيت الأبيض، تجدد الصراع الأمريكي الصيني والسبب العقوبات المفروضة على طهران. وسط ترحيب أمريكي، قست تعلن إدماج قواتها بمؤسسات الدولة السورية، وقائدها يتحدث عن مرحلة جديدة في سوريا. فرنسا تسعى لتقييد صلاحية كييف في استخدام أموال الاتحاد الأوروبي وتقنين مشترياتها الدفاعية من خارج دول الاتحاد. في الاقتصاد، ارتفاع كبير في أسعار الغاز في أوروبا والأسعار في أعلى مستوى لها منذ أكثر من 3 أعوام. مايكروسوفت وهيومين السعودية تعلنان عن شراكة تعاون استراتيجية طويلة الأمد لتمكين التحول إلى الذكاء الاصطناعي في السعودية وخارجها. في الرياضة مستمعين، تنطلق مساء اليوم منافسات الجولة الثانية من دوري الدرجة الأولى للمحترفين بثلاث مواجهات. أبرز هذه المواجهات العدالة مع الطائي، على أن تتواصل المباريات الخميس والجمعة بقمة جدة والنجم، ويتصدر جدة جدول الترتيب بثلاث نقاط متساويا مع العلا والخدود والزلفي والنجمة والرائد قبل استئناف المنافسات. في الرياضة كذلك، الأهلي السعودي يواجه أوكلاند النيوزيلندي في بطولة كأس القارات للأندية. نهاية العناوين.

0: عناوين الأخبار من العربية FM. في الأحياء الشعبية القديمة كان لكل طفل لقب يلقب به، غالبا هذه الألقاب مستقاة من أبطال الأفلام والمسلسلات. الأحداث الدرامية مأخوذة من حياتنا أم نحن المأخوذون بها؟
1: لا تدخل هنا من غير استئذان.
2: الموت بيدخل من غير استئذان.
0: وهل الأبطال يشبهوننا؟
3: أرجع بلا أرجع.
0: أم نحن من يتشبه بهم؟ في سايكو دراما نحلل القصة والمشهد، نتتبع الأثر النفسي للشخصية ونسقط الضوء على الزوايا المعتمة.
4: والله لخلي كل الناس تذكر اسمي وبس لو اتحالف مع ابليس.
0: سايكو دراما.
5: انا ماني خلق اسمع شيء، اللي فيني كافي.
6: وش فيك وانا امك؟ اسم الله عليك.
0: ياتيكم الخميس عند 7 مساء بتوقيت الرياض على العربية FM. سايكو دراما مع الاخصائية النفسية سارة هوساوي.
7: ما في هذا العالم؟

0: التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
1: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
0: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر ومجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند 6 مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
2: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: مساء الخير مستمعينا، أهلا بكم إلى فيدباك، نرصد أهم الأخبار في السياسة والاقتصاد، العلوم والفن والتكنولوجيا. بإمكانكم متابعة البرنامج عبر البث المباشر على منصة إكس وحساب العربية FM على يوتيوب. معكم من الإعداد والتقديم أثير مباركي، وفي فيدباك اليوم
1: فيدباك.
0: دراسة تكشف إصابة ربع لاعبي كرة القدم الأمريكية المتوفين بمرض دماغي مرتبط بضربات الرأس المتكررة. ثقافة الإلغاء أو ما يعرف بالكنسلة على منصات التواصل، لماذا يشارك الآلاف في مقاطعة شخص بسبب رأي أو تصرف؟ جامعة هارفارد تدفع تسوية ب 53 مليون دولار بعد قضية سرقة وبيع أجزاء من جثامين متبرعين بكلية الطب. البيتكوين هل تستمر موجة الصعود؟ تابعونا.
1: فيدباك مع أثير مباركي.
0: أهلا بكم من جديد. ودراسة طبية جديدة نشرت في المجلة الطبية البريطانية، عنوان هذه الدراسة صادم، يعني كتبوا أن ربع لاعبي كرة القدم الأمريكية المتوفين ظهرت لديهم إصابة دماغية مرتبطة بالتعرض المتكرر لضربات الرأس. الباحثون درسوا بيانات 878 لاعبا محترفا سابقا في كرة القدم الأمريكية توفوا بين عامي 2016 و2021، وأظهرت غالبية الأدمغة التي خضعت للفحص عقب وفاة أصحابها علامات الإصابة بالاعتلال الدماغي الرضحي المزمن، ووجدوا هذه الإصابة في لاعب من كل أربعة تقريبا. وكما قلنا، هو مرض يصيب الدماغ وارتبط بالتعرض المتكرر لضربات الرأس. وهنا المهم مستمعينا، أو هذه هي النقطة أو زاوية الحوار، المشكلة ليست بالضرورة في حادث واحد قوي أو ارتجاج واحد يتذكر اللاعب، الخوف هنا من التراكم، والأمر يعني يمتد لأكثر من ذلك. يعني لا نتحدث فقط عن كرة القدم الأمريكية، هناك ملاكمة، هناك فنون قتالية، هناك لعبة الرجبي، كرة القدم وغيرها من الرياضات التي قد يلعب مثلا فيها أبناؤنا أو نحن أيضا بأنفسنا، وفيها تعرض للإصابات المستمرة أو الاصطدام بصورة متكررة في الرأس. للحديث أكثر عبر زوم أرحب بضيفي الدكتور حسام عفيفي، استشاري طب مخ وأعصاب. أهلا بك معنا دكتور حسام.
2: أهلا وسهلا بحضرتك.
0: الناس دائما ما تقلق دكتور من الضربة الواحدة أو الضربة الشديدة يعني، لكن عندما يتم الحديث عن ضربات متكررة هذا الأمر هو المختلف أو الذي يفتح هذا النقاش.
2: الحقيقة احنا بنتكلم في نطاقين مختلفين.

0: تماما. الضربه الحاده دي اللي بنشوفها في حالات الطوارئ والرعايات اللي هي الاصابات الراس القويه، لكن الاهتمام بالمتلازمه اللي سيادتك بتوصفيها اللي هو الاعتلال الدماغي الرطح المزمن ده بينتج عن اصابات متكرره، يعني ضربه بدرجه اصغر لكن لفترات طويله، لدرجه مثلا ان في بعض الدراسات بتقول ان لعيب كره القدم الامريكيه ممكن يتعرض لكل سنه من 100 ل 1000 ضربه، ده رقم كبير جدا،
1: صحيح.
0: ومتوسط لعب اللعيبه دولت بيبقى حوالي 10 سنوات. فالحديث عن تراكم هذه الإصابات وأثرها على الرأس على المدى الطويل.
1: صحيح. وإذا تحدثنا يعني تحديدا عن كرة القدم الأمريكية، هناك مثلا خوذة يتم لبسها فيتم الحديث مثلا أو ارتداؤها، يتم الحديث عن أليست هي مثلا يعني تمنع هذا الأمر إذا قلنا مثلا أنها من أساليب الحماية؟
0: الحقيقة هي أحد أساليب الحماية، لكن خلي بالك بتنتقل من خلال الخوذة ديت الضربات. على فكرة كرة القدم الأمريكية هي أحد الأشكال المشهورة أوي لهذه الإصابة، لكن خلينا نرجع بالتاريخ ورا شوية. بداية وصف هذه المتلازمة على فكرة من 100 سنة،
1: نعم.
0: كانت موصوفة أصلا في البوكس سنة 1928، والبروتوتايب والشكل الأولي لوصفها كان حاجة مشهورة أوي اسمها بانش درانك سندروم، نتيجة الكدمات بتاعة الرأس أو القبضة بتاعة البوكس المتكررة تأثرها على الدماغ. إيه؟ اتوصفت سنة 28 وبعد كده اتوصفت سنة 48، وفضلت الابحاث كلها معموله على لعيبه البوكس، لكن الاهتمام بيها قوي في القرن الجديد في الالفينات كان على كره القدم الامريكيه، وده الحقيقه كان ناتج عن اصابه بعض الاشخاص المشاهير قوي اللي لعبوا اللعبه ديت دي بعض التغيرات اللي بداوا يبحثوا فيها سببها ايه، وبدا يظهر اللي هو التيرم بتاع اللي هو الاعتلال الدماغي الرطح المزمن.
1: نعم، يعني الحديث عن هذه الدراسة تحديدا واختيارها لهذا العدد مثلا من اللاعبين، الناس تسأل هل هي التي أدت إلى الوفاة أم ماذا يعني أنه شخص مثلا يكون مصاب بهذه هذا المرض أو هذه الإصابة تحديدا؟
0: الاعتلال الرطح المزمن الاعتلال الدماغي الرطح المزمن درجات يعني، لكن هو الدراسه ديت خلي بالك احنا بنشخص بناء على حاجه بنسميها باثولوجي، ان احنا بنبص جوه المخ، ودي بتبقى الحقيقه بعد الوفاه،
1: صحيح.
0: لكن احصائيا لقوا ان العدد كبير في الحالات اللي بتمارس الرياضات اللي فيها اصابات راس متكرره. على فكره الدراسه دي بتقول الربع، في دراسه تانيه معموله في الولايات المتحده يمكن قبلها بسنوات قليله في سنه 2016 على ما اتذكر كانت طلعت نسبة أكبر كتير. فهل بقى الإصابة ديت هي مجرد تغيرات على مستوى المخ، ولا مرتبطة بالإصابات المتكررة في الدماغ مرتبطة باللعبة ديت؟ الناحية الإحصائية بتؤكد ذلك، لأن إحنا لو قارنا ناس طبيعية التغيرات اللي في المخ فيها ما بتبقاش نفس التغيرات الموجودة في العيانين دولت، فده بيجزم إن في لأ الظاهرة ديت موجودة، والظاهرة ديت ليها علامات معينة ممكن تترجم إكلينيكيا يعني على ظواهر مرضية على المريض.
1: نعم، كيف يمكن أن تترجم كلينيكيا تحديدا لو تكلمنا في الأمر؟ لأن دكتور حسام هناك مثلا من قد يستمع إلينا الآن ويتخوف من رياضات أخرى يلعبها هو أو أبناؤه أو غير ذلك، ويتخوف من أنه قد تؤدي إلى إصابات متكررة يعني للرأس.
0: موافق سيادتك، يعني البوكس هو يأتي على رأس الأمثلة، الكرة القدم الأمريكية، الفنون القتالية ألعابها كتير جدا بقى،
1: صحيح.
0: الكونغ فو يعني في أشكال فنون قتالية كتير على فكرة موصوفة برضو في الجنود العسكريين لفترات طويلة، موصوفة في رياضات متعددة برضو، الكلام على فكرة على الفوتبول برضو على اللاعبين اللي بيلعبوا براسهم وبصفة متكررة كتير لفترات طويلة ليها، لكن الأبحاث معظمها في كرة القدم الأمريكية وفي البوكسينج. لو هنتكلم على اعراضها، هي اعراضها الحقيقه بيقع في نطاق دومينز معينه او اجزاء معينه، يعني مثلا الاضطرابات المزاجيه على فكره مش شرط ان الاعراض بتاعتها تكون مرتبطه بالذاكره او النسيان او لكن لقوا ان الاشخاص دولت عندهم بعض التغيرات على المستوى المزاجي، على المستوى التصرفات، اندفاعيه، انفعال بسهوله، عنف شديد لفظي او جسدي. المراحل المتقدمة من المتلازمة ديت ممكن بقى تبدأ تؤدي إلى النسيان أو صورة تشبه بالخرف، أو يعني زي ما الناس عارفة الألزهايمر مثلا. وفي حاجة غريبة في الحالات ديت، إن على فكرة لما بيلاقوا جوه الخلايا تغيرات لقوها إنها بتبقى شبيهة باللي بتحصل في مرض ألزهايمر، بيتراكم بروتين معين في الاعتلال الرطح المزمن، الاعتلال الدماغي الرطح المزمن شبه البروتين اللي بيلاقوه في مرضى الألزهايمر.
1: الزهايمر.
0: فهي ليها أعراض إكلينيكية واضحة وليها دلالة واضحة محققة في اللي احنا بنسميه تحليل أنسجة المخ بعد الوفاة.
1: نعم
0: رجوعا لسؤالك في حتة تخوف بعض الأهالي، على فكرة إحصائيا في إحصائيا

0: كانت بتقول ان الاهتمام بكرة القدم الامريكية، الاهالي بدأوا يقللوا اشتراك اولادهم في حاجة زي ديت على مستوى الولايات المتحدة في اخر 6 سنوات. الدراسة بتقول ان بدأ الاهتمام بيها يقل شوية، وبدأ ان يقبلوا على الاشتراك فيها يقل. لكن خلينا نتفق ان احنا بنلعب رياضة، الرياضة حاجة مهمة لينا كلنا، لكن الافضل لو اخد اجراءات السيفتي المناسبة، ولو رياضة فيها شبهة اصابات او ضرر على المدى الطويل الافضل طبعا تجنبها يعني.
1: واختيار رياضة أخرى. نعم، شكرا لك
0: طبعا.
1: الدكتور حسام عفيفي، استشاري طب المخ والأعصاب، شكرا لك. نبقى مستمعينا في الملف الطبي، وفي بريطانيا يجري العمل على مشروع بحثي بقيمة 20 مليون جنيه استرليني في كامبريدج لتطوير نماذج معيارية من الأورجانيدويز أو الأورجانيدويز، نعم، ما يمكن تسميته لنقل بالأعضاء المصغرة، ليست أعضاء بشرية كاملة بل تراكيب ثلاثية الأبعاد تنمى من خلايا بشرية وتحاكي بعض خصائص العضو الحقيقي. يعني يمكن أن تتمثل مثلا في أجزاء من الأمعاء أو الكبد أو الدماغ، ثم يستخدمها الباحثون لمعرفة كيف يتفاعل النسيج البشري مع المرض أو الدواء. يعني بدل أن يبدأ اختبار الدواء على الفأر كما يقولون، لماذا لا نحاول أن نصنع في المختبر نموذجا مصغرا من خلايا بشرية، وهو أساسا يعني مأخوذ من الخلايا البشرية الطبيعية، ونجرب عليه الدواء. السبب وراء الاهتمام بها من منطلق أن الفأر ليس إنسانا، يعني كما يقولون، وقد ينجح دواء في الحيوان ثم يفشل عندما يصل إلى البشر، ولهذا يبحث العلماء عن هذه النماذج التي تكون أقرب إلى الجسم البشري قبل الوصول إلى التجارب السريرية. لماذا؟ لأنه وفقا لما أوردته الغارديان، أكثر من 90% من الأدوية التي تنجح في المراحل الحيوانية لا تنتهي إلى النجاح عندما يتم اختبارها على البشر. إذن الهدف ليس إلغاء التجارب على الحيوانات، ما زالت هي يعني الأساس أو مستمرين فيها، وإنما تقليل الاعتماد عليها وتوفير نموذج بشري أدق في المراحل البحثية المبكرة. فاصل قصير ثم نكمل، ابقوا معنا.
2: فيدباك مع أثير مباركي. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. عالمنا مزدحم بالأخبار،
1: إذن معارك بتأثير عالمي،
2: منها ما يعكر صفو يومك،
3: أخذوا إلى سجن صيدنا،
2: ومنها ما يجعلك تبتسم.
4: أبو نورة إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
2: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة،
5: أنا أخصائية العلاج النفسي ساردة هوساوي، أطمئنوا الأخبار معنا ساردة.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي، يأتيكم عند 7 مساء.
6: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: أهلا بكم من جديد. وعبارات نقرأها كثيرا على السوشيال ميديا، البعض يعرف معناها والبعض يستنتجها، عبارات مثل كنسلوه أو لا أحد يتابعه أو كانسل هم بالإنجليزي. لكن ماذا يعني أصلا أن يلغى شخص على الإنترنت؟ ما هي فكرة هذا الأمر؟ ثقافة الإلغاء تبدأ غالبا عندما يقول شخص مشهور أو مؤثر شيئا يراه الجمهور مسيئا، أو يكشف عنه تصرف مرفوض، أو حتى يعاد نشر مقطع أو منشور قديم له. وفي أحيان كثيرة يكون هذا المقطع مجتزأ أو لا يعكس بالضرورة الحقيقة. لكن ما الذي يحدث في فكرة أو ثقافة الكنسلة؟ أن الأمر لا يتوقف عند انتقاد الفعل أو هذا التصرف، لكن يطلب من الجميع أن

يلغوا متابعة هذا الشخص، مطالبات أيضا بمقاطعته، الضغط على الشركات لوقف التعاون مع هذا الشخص، مهاجمة أعماله، وأحيانا ملاحقته في كل منصة يظهر فيها. بمعنى آخر أن مجموعة كبيرة من الناس تقرر أن

0: نشاهد مثلا شخص يتعرض لهجوم على منصة إكس، لكن نجد متابعيه مستمرون مثلا في متابعته على تيك توك، على سناب شات وغيرها. للحديث أكثر حول هذا الأمر نرحب بمحمد شعبان، مدرب ومستشار تسويق متخصص في المنصات الرقمية. أهلا بك معنا أستاذ محمد.
1: أهلا بك.
0: يعني عندما بحثت في الأمر في البداية كنت أعتقد أنها مسألة حديثة، لكن اكتشفت أنه موجود منذ زمن وعليه دراسات وأبحاث أيضا.
1: صحيح، الكنسليشن، الكالتشر بتاع الكنسليشن، او اللي انا اقول لحد اللي انا هكنسله او همسحه من وجوده على الانترنت، موجوده من زمان. ابتدت من الغرب وبعد كده وصلت لنا في اخر سنتين مع صعود تيك توك وظهور تيك توك اكتر في منصات التواصل الاجتماعي.
0: نعم، البعض مثلا يتحدث، ما الفرق بين ان ينتقد الشخص وما بين ان يتعرض لحمله من الكنسله تحديدا؟
1: الفرق ما بين الانتقاد والكنسليشن يعني صعب شوية، بس يعني باختصار ممكن نقول ان الانتقاد انا مختلف معك، فبقول لك والله انا مختلف مع وجهة نظرك وانت تقول لي وجهة نظرك ونتفق. الكنسليشن مختلف، انا بختلف معك وبحكم عليك اللي انت ضدي، وبعاقبك كمان اللي انا امسحك من وجودك على الانترنت، فبعاقبك اللي انت تتمنع اجتماعيا مهنيا، بدمر وجودك يعني أو وجودك على الإنترنت بشكل أساسي.
0: نعم، وهنا يأتي السؤال أيضا أستاذ محمد، إنه هل هي حملات مثلا تكون موجهة أم أشخاص حقيقيين يصدقون مثلا يعني الفيديوهات التي تنتشر أو الكلمات التي يقودها مثلا البعض؟ يعني لأنه شاهدنا إنه الآلاف مثلا قد ينتقدوا شخص أو يذهبوا في هذه الحملة وهم لا يعرفون الشخص حتى شخصيا أو لم يكونوا يتابعوه.
1: هو موضوع الأول ابتدى ما كانش موجه، كان بسيط، يعني مجتمع مثلا شاف حد عمل قال حاجة عنصرية أو حاجة مختلفة عن آرائهم، فالناس قررت والله لا الشخص ده لازم نعاقبه. مع الوقت الموضوع بقى ممكن نتحكم فيه، بقى ممكن الكنسليشن تكون شيء عشان أعاقب بيه شخص معين، أهاجم بيه شخص معين. بس عموما ثقافة الكنسليشن بتعتمد على المجتمع عاوز إيه. أنا كشخص ممكن أكون شايف اللي هو بيقوله ده متفق معاه، ممكن أكون معترض إلى نسبة ما، بس أنا متفق إلى حد ما. بس لما الاقي ناس كتير بتعترض عليه وبتهاجمه وتقول اللي هو عمله ده سيء، سواء المحتوى أو الفعل اللي هو عمله سواء قديم أو جديد، فمع الوقت ممكن قناعاتي تختلف وابتدي أشجعهم، وما حد تاني يشوفني يبتدي يشجعني ويشجعهم، وهكذا تبتدي تبني ثقافة ضد الشخص ده، مع إن أصلاً في الأصل هو شخص واحد بس اللي كان بيهاجمه، مش كل المجتمع اللي كان بيهاجمه. واختلف الموضوع من انتقاد بسيط ليه إنه يبقى cancellation.
0: نعم، وبالتالي هنا يتم الحديث عن مسألة أنه الشركات أحيانا تهتم للقوة الجماهيرية، فقد يؤدي هذا الكنسليشن فعلا إلى مضار أو أضرار لهذا الشخص. فبالتالي كيف يمكن أن يتصرف الشخص الذي يتعرض مثلا للكنسليشن أو لهذه الحملة؟
1: احنا شفنا الموضوع ده كتير قوي، ممثلين كتير، مشاهير كتير اتعذروا، يعني وصل لهم موضوع كانسليشن وخلاهم يبطلوا تمثيل او يبطلوا ان هم يظهروا على الميديا او على الانترنت. وجهة نظري في الحاجه في الحاله دي عندك تصرفين. اول تصرف اللي انت تعتذر، لو انت فعلا عملت الفعل ده حتى لو قديم، حتى لو سنك صغير، لازم تعتذر، فده رقم واحد. رقم اتنين، اوعى تجادل، اوعى تطلع تقول والله لا أنا دي وجهة نظري، وتفضل على حقك، عشان كده بالشكل ده هتخلي ناس أكتر تتكلم عليك ويهاجموك أكتر. في وجهة نظري ابدأ بالاعتذار واختفي لحد ما الناس بتنسى. وأحسن حاجة دلوقتي إن مش أنت بس الموجود على الإنترنت، في ملايين موجودين على الإنترنت، في مشاهير كتير موجودين على الإنترنت، فأنت أما تديهم وقت هم هينسوا وتقدر ترجع بعد كده بالتدريج بشكل بسيط.
0: يعني الاعتماد على أنه الناس سوف تنسى، لكن مثلا في مسألة الاعتذار البعض قد يقول أستاذ محمد أنه مثلا هذا الفيديو كان مجتزأ أو لم يكن مثلا حقيقي أو لم أقم بشيء خاطئ، ما زلت مثلا أتبنى هذا الرأي أو هذه القناعة أو هذا الشيء، فبالتالي البعض قد يقول الأفضل أن أستمر على ما أنا عليه، يعني دون أن ألتفت لهذا الأمر.
1: أكيد هو دي ممكن تبقى وجهة نظر، بس المشكلة هنا إزاي هتقدر تثبت 100% إن اللي قلته ده مثلا جزء مبتذل. في ناس كتير ما بتصدقش الموضوع ده. فالحل هنا لو أنت واثق فعلا من اللي أنت ما عملتش أي شيء خاطئ، أو اللي أنت أو جزء ده كان مبتذل من محتوى معين أو مقطع فيديو أنت صورته، اطلع وبرر الموضوع ده. هيكون صعب يعني إثباته، بس حاول تعمل حاجة زي كده. ولو ما قدرتش أو شايف اللي أنت فعلا غلط حتى لو بشكل بسيط، ما فيش حل غير الاعتذار، وده أفضل من المواجهة أو اللي أنت تستمر على رأيي.
0: نعم، وبالتالي أيضا أستاذ محمد، عندما بحثنا في الموضوع وجدنا أن الجماهير تختلف من منصة إلى أخرى، يعني البعض قد يتعرض كما قلنا للكنسلة

0: منصة لكن يشاهد مثلا في منصات أخرى ما زالت الناس تحبه وتتابعه؟ ويعني من أين نشأت هذه الفكرة في الاختلاف بين الجماهير باختلاف المنصات؟
1: هو الموضوع كله اعتقد من وجهه نظري معتمد على الديموغرافيا. يعني ايه؟ يعني مثلا عندي على اكس منصه زي اكس من اكثر المنصات المشهوره، اكثر من 65% اللي موجودين عليها اعلى سنهم اعلى من 30 سنه. بمقارنه تيك توك حوالي 70% من اللي موجودين عليها سنهم اقل من 25 سنه. فده معناه ان نفس المحتوى لو نزل على تيك توك هيقابل تعليقات ايجابيه، ناس هتتفق معاه عشان سن او جيل مختلف خالص. بنتكلم مع جين زي مثلا وبنتكلم مع جين اكس او جين الميليينز، فهنا الموضوع بيكون مختلف بشكل او باخر. فنفس المحتوى ممكن يكون عادي على تيك توك بس يكون يعمل مشكله كبيره على اكس. ليه؟ عشان سن الناس اللي موجود على اكس اعلى بكتير او اعلى في السن من الناس اللي موجوده على تيك توك، فتقبلهم لوجهة النظر الجديدة دي أو لنوع المحتوى ده هيكون مختلف على إكس. عشان كده دايما نلاقي ناس كتير على إكس عاملين مشاكل وكل الناس
0: صحيح
1: عليهم، بس على تيك توك الناس كلها لايكات وكومنتس والموضوع
0: ودعم
1: جميل.
0: وتشجيع أيضا. بحديثك عن جيل زد أستاذ محمد، أنا استوقفتني دراسة نشرت في 2026 تحدثت عن ما يسمى قلق ثقافة الإلغاء لدى جيل زد تحديدا، إن هم لديهم هوس من أن يتعرضوا حتى وإن لم يكونوا مثلا مشاهير، يعني الخوف من أن يتعرضوا للانتقاد من متابعينهم وبالتالي يؤثر على خياراتهم أو قراراتهم. فنجد مثلا لديهم أكثر انخفاض في تقدير الذات أو يعني مسألة الخوف من الرفض المجتمعي في هذه المنصات.
1: هو ده 100% متفق معاك ومتفق مع الدراسة، من ناحية أن جين زي بعكس جيل زي مثلا أول ما طلع للدنيا طلعوا في إيده جوال، في إيده سوشيال ميديا موبايل. فده خلاه يعتمد دايما أو جزء من أجزاء العرض المجتمعي او انه يظهر بين اصحابه وبين اصدقائه وما بين السيركلز او الدوائر اللي هو فيها عدد المتابعين اللي عنده، المحتوى اللي هو بينشره على السوشيال ميديا، كل دي حاجات بتاثر بشكل او باخر على ربطه او ارتباطه بمنصه السوشيال ميديا او بحسابه على تيك توك او حسابه على اكس. فدايما هيكون عنده خوف ان انا في يوم من الايام ممكن الحساب ده اخسره، ممكن الناس تقوم عليا لو قلت حاجه عكس الثقافه او لو قلت حاجه عكس اصحابي او الدوائر بتاعتي ممكن يمنعوني. ده رقم واحد. رقم اتنين، هم اكتر ناس فاهمين ان السوشيال ميديا ممكن تتحكم في مصيرك المهني والاجتماعي في المستقبل.
0: صحيح.
1: لو قلت جملة معينة او قلت فيديو معين او محتوى معين حتى بعد سنين، وده احنا بنشوفه دلوقتي ناس كتير بتتحاسب على حاجات قالوها
0: صحيح.
1: من 4 أو 5 سنين، ده ممكن يأثر عليها في المستقبل. فده بيخليهم دايما عندهم قلق، انا لازم اخلي بالي من اي حاجة انا بنشرها.
0: صحيح.
1: انا قدام في المستقبل ممكن اتجازى عليها او اتعاقب بسببها او لا.
0: وهذا أيضا يفتح ملف أو حديث آخر أستاذ محمد، مسألة الصورة المهنية للشخص وارتباط هوية المهنية على منصات التواصل بعمله. يعني البعض يقول أنه لا، هذه حياتي الشخصية ومن المفترض أن لا تكون مرتبطة مثلا مع العمل، لكن نشاهد أنه لا، حقيقة في تغيير، الشركات تبحث مثلا عن هوية الشخص الرقمية أو يعني هي واحدة من الأسباب التي تحدد قبوله في الوظيفة أو عدمه. يعني ما رأيك في هذه النقطة تحديدا؟ المفترض أن ينتبه الشخص لهويته الرقمية ولا هذا شيء شخصي؟
1: وجهة نظري ان بتعتمد على الشخص. انا لو الشخص الوظيفة بالنسبة لي مش مهمة، او انا واحد بعتمد على مصدر رزق تاني غير الوظيفة، عندي عمل خاص، عندي مشروع خاص او حاجة زي كده، مش مهم السوشيال ميديا بالنسبة لي. بس لو انا شخص موظف او في يوم من الايام هشتغل في شركات او هقدم على شركات، يفضل انا اكون بشكل احترافي على كل منصات السوشيال ميديا بتاعتي، سواء انا كنت مدير او لسه في بداية الكارير بتاعي او في نهاية المسار المهني بتاعي، لازم اخلي بالي من حساب الانستجرام تبعي، حساب الاكس، حساب التيك توك تبع لينكد ان. كل دي حاجات مهمة ليه؟ عشان هي دلوقتي اغلب الشركات لو جربت تقدم على اي وظيفة بيقول لك ايه، ضيف لي حساب انستغرام، ضيف لي حساب تيك توك. انا عاوز اشوف شخصيتك الحقيقية البعيدة عن السي في. ما ينفعش انا اكون عندي شخص عصبي او دايما بيهاجم الناس على الانترنت وانا اجيبه عندي امسكه وظيفة بتتعامل مع العمل او حاجة زي كده، هخاف من حاجة زي كده. فانا وجهة نظر الشخصية لا، لازم تكون احترافي جدا على منصات السوشيال ميديا الشخصية بتاعتك، حتى لو ده هيخليك يحجمك في اللي انت تقول شوية حاجات او تتعامل بـ بـ بـ بطرق معينة مع الدوائر اللي حواليك او مع متابعين بتوعك، بس ده افضل شيء عشان تحافظ على مسارك المهني لو مسارك المهني هو اساس في حياتك وبتعتمد عليه كمصدر دخل.
0: نعم، شكرا لك المدرب والمستشار في التسويق والمتخصص ايضا في المنصات الرقمية الأستاذ محمد شعبان، شكرا لك. ما تحدث عنه أستاذ محمد شعبان مستمعينا مهم جدا.

0: جدا في مسألة صناعة المحتوى، ويعني حتى عندما تحدثنا عن جيل زد تحديدا وأنهم يكسبون قيمة معينة من هذا التفاعل الموجود لدى المتابعين. بالحديث تحديدا عن صناعة المحتوى، إن الأمر لم يعد مجرد شخص يصور فيديو ينشر على السوشيال ميديا. اليوم صناعة المحتوى اقتصاد كامل من إعلانات، رعايات، اشتراكات ومنتجات مدفوعة. يعني هناك بيانات استشهد بها تقرير لشركة فيزا إلى وجود 207 ملايين صانع محتوى حول العالم. الدراسة نفسها شملت أكثر من 1000 صانع محتوى في 5 دول مختلفة، وجدت أن 68% منهم يعتبرون نفسهم أو أنفسهم أصحاب أعمال صغيرة، 88% منهم يتوقعون نمو أعمالهم. هذه المسألة التي كان يتحدث عنها أستاذ محمد، أنه هل الوظيفة هي الأهم بالنسبة لك التي تحصل من خلالها على الراتب، أو هي مصدر الدخل لك، أم أن لديك مثلا مصادر دخل أخرى؟ يعني الأشخاص الذين يقولون أن وظيفتهم هي صناعة المحتوى هي فعلا وظيفة وليست مجرد مثلا هواية لنقل. وعندما نتحدث أيضا في زاوية الضغوطات التي يتعرض لها من يقرر أن يكون مثلا متواصل مع الجمهور، أو أن يكون لديه يعني حتى يعني أي شخص اليوم لديه هاتف جوال، لديه يعني حسابات على منصات التواصل الاجتماعي، إلا ما يتعرض لبعض الأمور. أشهر أمر حدث خلال أيام، رئيسة الوزراء الدنماركية فريدريكسون عادت من زيارتها إلى أوكرانيا بعد رحلة سياسية ثقيلة. تقول إنها فتحت إنستغرام لتجد رسالة من جراح تجميل يعرض عليها معالجة صغيرة في أنفها. الموضوع وفقا لحديثها لم يكن رسالة واحدة. فريدريكسون تقول إنها تتلقى باستمرار تعليقات عن أسنانها، شعرها، أنفها، مظهرها، ونصائح أيضا باستخدام البوتوكس أو إجراء تعديلات تجميلية. هذه المرة قررت أن ترد وقالت إنها راضية تماما عن شكلها وجسدها، ولا تحتاج إلى جراح تجميل ليخبرها ما الذي ينبغي أن تغير في مظهرها. وذكرت أن لديها ملفات مثل أوكرانيا، غرينلاند، وقضايا سياسية كبرى ينبغي أن تتعامل معها. وكان هناك حديث أيضا مستمعين في صحيفة الغارديان يشير إلى أن الذكاء الاصطناعي، أو تحديدا الدردشة في الذكاء الاصطناعي، يتم العمل على أن يكون هناك رقابة من نفس الشركات فيما يتعلق بالأسئلة التي يعرضها من هم أصغر سنا، متعلقة مثلا بالتنمر. يعني مثلا البعض قد يتعرض للتنمر من المدرسة، وبالتالي يذهب إلى تطبيقات الدردشة في الذكاء الاصطناعي ويسأل هل أنا جميل، هل أنا زائد في الوزن، هل أحتاج إلى كذا وكذا، ويرفق يعني صورته. فأحيانا يكون رد الذكاء الاصطناعي فيه تنمر وأحيانا لا، لكن يتم الحديث من صحيفة غارديان أن يكون هناك رقابة يتم من خلالها التعامل مع هذا الأمر بإشعار الأهل بأن هذا الطفل أو هذا الشخص يسأل هذه الأسئلة. فاصل قصير ثم نكمل، ابقوا معنا.
1: فيدباك مع أثير مباركي. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: الناس تقول بشكل واضح أنها رئيس عدن.
1: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
2: كانت مطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى مراحل أخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
1: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
3: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
1: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
4: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
1: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
5: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع.

0: بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها، ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
1: سأعود هذه النقطة أفتح قوس.
0: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
2: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
0: المتخالفون،
2: مرئها إسرائيل دولة إمبريالية،
0: المتحاورون.
3: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
0: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
4: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: أهلا بكم من جديد. و53 مليون دولار، المبلغ الذي وافقت جامعة هارفارد على دفعه لتسوية واحدة من أغرب القضايا التي واجهتها الجامعة. القصة بدأت بأشخاص اتخذوا قبل وفاتهم قرار التبرع بأجسادهم لكلية الطب في هارفارد حتى يستخدمها الطلاب الباحثون في التعليم والبحث العلمي. بعد سنوات اكتشفت عائلات بعض هؤلاء المتبرعين أن أجزاء من أجساد أقاربهم انتهت في السوق السوداء. المتهم الرئيسي كان مدير مشرحة كلية الطب في هارفارد، وهو رجل عمل داخل الجامعة لنحو 3 عقود. بحسب وزارة العدل الأمريكية، كان مدير المشرحة يأخذ الأجزاء من هذه الجثامين، يعني نتحدث عن أعضاء، عن أدمغة، عن جلود، وجوه، رؤوس، أيدي، يعني أجزاء من الجثث، ثم ينقلها من مشرحة هارفارد في بوسطن إلى منزله في ولاية نيو هامشير، حيث كان هو وزوجته يبيعانها. ولم يكن المشترون في منطقة واحدة فقط، الأجزاء انتقلت بين عدة ولايات أمريكية، وبعض من اشتروها أساسا يعملون في السوق السوداء فقاموا ببيعها مرة أخرى لتحقيق الأرباح. الأغرب أن التحقيقات قالت أن مدير المشرحة كان يسمح أحيانا للمشترين المحتملين بالدخول، تخيلوا، إلى المشرحة في الجامعة لمعاينة الجثامين واختيار الأجزاء التي يريدون شراءها. القضية انفجرت في 2023 بعد تحقيق فيدرالي كشف شبكة لشراء وبيع الرفات البشرية. مدير المشرحة نفسه اعترف لاحقا بذنبه، وفي ديسمبر الماضي حكم عليه بالسجن ل8 سنوات، وصدرت أحكام أيضا بحق زوجته وعدد من المتورطين في الشبكة. لكن القضية لم تنتهي بسجن مدير المشرحة. كما قلنا، عائلات المتبرعين رفعت دعاوى ضد هارفارد نفسها وقالت، يعني كيف استطاع هذا الموظف أن يفعل كل هذا ولسنوات داخل واحدة من أشهر كليات الطب في العالم من دون أن تكتشف الجامعة ما يحدث؟ للحديث أكثر نرحب عبر زوم بالدكتورة صباح الحكيم، كاتبة صحفية متخصصة في قطاع الصحة. أهلا بك معنا دكتورة صباح. تسمعيننا بشكل جيد دكتورة صباح؟ يعني حتى نعاود الاتصال بالدكتورة صباح الحكيم، نتحدث مستمعينا عن هذه القضية. كما قلنا، يعني هارفارد قالت إنها لم تكن تعلم بما كان يفعل هذا الموظف، ووصفت طبعا أفعاله بأنها انتهاك صارخ لقيم المجتمع الطبي، لكن هارفارد لم تكن راضية بالتسوية أن تدفعها، لكن وافقت أخيرا على هذه التسوية التي قلنا أنها بقيمة 53 مليون دولار لإنهاء هذه الدعاوى وإنشاء منحة سنوية تكريما للمتبرعين بأجسادهم. يعني لا تزال هناك أسئلة كثيرة عن هذه الجريمة التي استمرت لسنوات داخل هارفارد. تنضم إلينا الآن الدكتورة صباح الحكيم، الكاتبة الصحفية المتخصصة في قطاع الصحة. أهلا بك معنا دكتورة صباح.
2: أهلا بحضرتك. أهلا بيكي.
1: أهلا بك. يعني في البداية، عندما نتحدث عن هذه القضية، هل هناك تفاصيل لا نعرفها، يعني لم تظهر مثلا حتى الآن؟ لماذا أيضا هارفارد لم تقبل بأن تدفع هذه التسوية؟

0: هي في البداية.
1: لا، هي في البداية كانت عامل ثقة، يعني كان بالنسبة لها يعتبر حاجة، بالنسبة لهم بتأثر على الثقة وعلى السمعة.
0: صح
1: لكن بعد كده لما بدأوا يتحققوا، لما لقوا الأجهزة الفيدرالية مسكت فعلا الموضوع بتاع مدير المشرحة، ولقت إن هو ما كان خاين للأمانة. هي القصة كلها كانت خيانة أمانة، لأن أنا كأهل مريض أو المريض نفسه المتبرع نفسه لما كان بيتبرع بجسده كان علشان خاطر للعلم مش للبيع.
0: صحيح
1: فبالتالي كان حاسين ان هو الموضوع موضوع خيانة أمانة، فبالتالي هم رفعوا القضية الأهالي بتاع المتبرعين وأجمعوا. كانت حوالي 47 أسرة و47 عيلة أو 47 أسرة لما رفعوا القضية مع بعض. طبعا كانت ساعتها جامعة هارفرد كانت لازم يعني تبص للموضوع بنظرة تانية خالص، إن هم فعلا اتألموا جامد جدا من اللي حصل للجسامين بتاعت أهاليهم، وبدأوا إن هم يحصل نوع من أنواع التسوية. وكانت التسوية تقريبا 53 مليون دولار، وكانت التسوية بناء على إن إحنا المحكمة لسه ما بيننا وما بينهم لسه برضو دراسات، وما بيننا وما بينهم لسه أحكام تانية. لكن هم كانوا بيقولوا إن إحنا في الفترة الأخيرة من سنة 23 وهم عمالين يحاولوا إن هم يوصلوا لمحاور، يعني مش إدانة قد ما هي محاور إرضاء. فكانوا ابتدوا ان هم يتفقوا على ان هم هيدوا منح للاسر بتاعت المتبرعين اللي هم كانوا رافعين القضيه، كنوع من انواع الحاجه يعني اللي معنويه
0: نعم
1: اكتر.
0: نعم
1: والمنحه دي هتكون سنويه وهتبتدي من سنه 26 سوري 27 ل 28،
0: نعم
1: وان شاء الله هتكون المنحه دي يعني بمثابه تعويض نفسي اكتر منه تعويض مادي.
0: نعم
1: تفضل.
0: نعم دكتورة، يعني تحديدا في هذه المسألة البعض يسأل مثلا، طيب كيف عرفوا الأهالي بهذه القضية؟ يعني كيف بدأت هذه القضية؟ كانت المعرفة الأولى من الأهالي ولا من تحقيقات معينة كشفت هذه الشبكة الإجرامية؟
1: بصي، الشبكة الإجرامية بدأت من بداية من مدير المشرحة لما كان بياخد الجسامين على أساس إن هم للدراسة وكده، وبدأ بعد كده يتخلل القصة دي إن هي يطلع ببعض الأعضاء وبعض الجسامين للتبرع وللبيع. فبدأوا اللي كان بيروح علشان خاطر يشوف الجسامين ويعينها قبل ما يشتريها، فبدأوا يعني يدخلوا على ما كانش فيه وسيلة مباشرة للمشرحة انهم يدخلوا،
0: نعم
1: فكانوا بالتالي كانوا بيبتدوا يروحوا. بعض التفاصيل تقول لك ان كانوا بيوصلوا لها مباشرة بطريقة او باخرى، عن طريق الصداقة، عن طريق الاصحاب، عن طريق مش عارف ايه.
0: بس كان في
1: فبدأوا
0: حديث انه حتى
1: الاهالي
0: يسمح لهم بالدخول للمشرحة في الجامعة، يعني نحن نعرف انه الدخول للجامعة مثلا يحتاج مثلا تصريح معين للشخص ان يدخل حتى الى هذه الاماكن التي تعتبر حساسة، هل اكتشفوا انه مثلا في احد كان يعاونه او يساعده من جامعة هارفارد؟
1: لا، مش ما فيش دليل بان كان في حد بيساعد، لكن هي كانوا بيدخلوا بطرق او باخرى كتعليم كحاجه معينه.
0: نعم
1: كانت الجسامين احيانا بتخرج تروح مثلا
0: صحيح
1: بره عند الناس اللي هم اوريدي بيعينوها، وبعد كده كانت بترجع تاني. لكن الجامعه بحد ذاتها كجامعه هارفارد ما كانش ليها عامل اساسي ان هي تقول ان ممكن حد يدخل من خلالها، وخصوصا انت عارفه ان التجديدات بتاعت الدخول
0: صحيح
1: بتاعت الجامعة وفي حاجات زي المشرحة وفي حاجات تعليمية كانت، لا طبعا ما كانش في حاجة بعينها ممسوكة بالشكل اللي هي ممكن
0: نعم
1: نقول فيه ان هي
0: هل ما
1: ملموس.
0: زال قائم
1: لكن
0: دكتورة
1: الاهالي
0: برنامج التبرع أم مثلا أوقفته هارفارد أم لم يعني يحدث له أي
1: لا،
0: تبرع؟
1: هي لسه ما وقفتهوش، ولكن بتعمله بشكل رقابي مشدد، وبتعمله ما زالت لسه الاشتراكات مفتوحة، وما زال لسه اللي عاوز يدخل بيبتدي بيقدم، لكن تحت امبريلة رقابية جامدة جدا
0: نعم
1: عكس الأول. لكن احنا طبعا ما يقدروش يوقفوا حاجة زي كده، لأن دي من بداية الأزل. يعني هم كانوا بداية هارفرد من أول ما بدأوا يدخلوا في الموضوع ده،
0: صحيح
1: هم كانوا بيجيبوا القواقع الجماجم وكانوا بيبتدوا يشوفوا ازاي تتحلل الجسامين وازاي يعملوها كنوع من انواع الدراسة عليها، على اساس ان الطلبة عندهم كانت
0: صحيح
1: بتبقى نوع من انواع البرامج اللي هم بيدخلوا عليها، من اول ما كانت من الهيكل العظميه والعظم، وكانت التقارير في المجموعات دي كانت موجوده في كليات طب امريكيه،
0: صحيح
1: وبعض العينات

0: التاريخية كانوا برضو بيقتنوها وبياخدوها قانونيا، فبالتالي ما تقدرش هارفرد في التوقيت الحالي ان هي توقف البرنامج بتاع التبرع. ولكن هو القصة كلها قصة ان انا ازاي اكون مسؤول في حالة التبرع، باني انا اكون عندي جهة رقابية مشددة لموضوع التبرع لانها تعتبر امانة. يعني هو اهالي
1: صح.
0: المتبرعين بيحسوا ان انا الجثة دي او الجسامين بتاع اللي انا مديهولكم ده امانة، فانتوا المفروض ان انتوا بتلتزموا بان انتوا بتكونوا على قدر من الثقة وقدر من الامان.
1: نعم، شكرا لك الكاتبة الصحفية المتخصصة في قطاع الصحة الدكتورة صباح الحكيم، شكرا لك. فاصل قصير مستمعينا ثم نكمل بالأخبار الاقتصادية، ابقوا معنا.
2: فيدباك مع أثير مباركي.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
4: في الأحياء الشعبية القديمة كان لكل طفل لقب يلقب به، غالبا هذه الألقاب مستقاة من أبطال الأفلام والمسلسلات، الأحداث الدرامية مأخوذة من حياتنا أم نحن المأخوذون بها؟
5: لا تدخل هنا من غير استئذان.
6: الموت بيدخل من غير استئذان.
4: وهل الأبطال يشبهوننا؟
7: أرجع يا فلاح أرجع.
4: أم نحن من يتشبه بهم؟ في سايكو دراما نحلل القصة والمشهد، نتتبع الأثر النفسي للشخصية ونسقط الضوء على الزوايا المعتمة.
8: والله لخلي كل الناس تذكر اسمي وبس، لو اتحالف مع ابليس.
4: سايكو دراما.
9: انا ماني خلق اسمك شيء، اللي فيني كافي.
10: وش فيكم انا مقسم الله عليك؟
4: ياتيكم الخميس عند 7 مساء بتوقيت الرياض على العربيه اف ام. سايكو دراما مع الاخصائيه النفسيه ساره هوساوي.
11: العربيه اف ام، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية اف ام تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: أهلا بكم من جديد. والبيتكوين عاد بقوة خلال الأيام الماضية، وصل إلى أكثر من 81 ألف دولار لأول مرة منذ مايو، بعدما ارتفع بنحو 25% خلال أغسطس قبل أن يتراجع قليلا ويتداول الآن قرب 79 ألف دولار. لكن اللافت هذه المرة ليس ارتفاع السعر فقط، بل الأموال التي بدأت تعود إلى البيتكوين. خلال الأسبوع الماضي دخل نحو 1.9 مليار دولار إلى صناديق البيتكوين الأمريكية، وهي أقوى تدفقات أسبوعية هذا العام. واستمرت التدفقات هذا الأسبوع أيضا، سجلت أمس وحده أكثر من 300 مليون دولار. للحديث أكثر أرحب في الاستوديو بكبير المحللين الماليين في صحيفة الاقتصادية الأستاذ إكرامي أحمد. أهلا بك معنا أستاذ إكرامي. يعني بداية نسأل، لماذا ارتفع البيتكوين بهذه القوة خلال الأيام القليلة الماضية، وحتى مع هذا الارتفاع لم يتجاوز يعني فوق 80 ألف دولار؟
2: طيب، شكرا على الاستضافة في البداية، وخلينا نقسم السؤال لجزئين، هو لماذا ارتفع، وجزء الثاني هو ليه الحدة في الارتفاع. لماذا ارتفع؟ ارتفع طبعا الموضوع مرتبط بأزمة الديون الأمريكية، أول مرة تتجاوز 40 تريليون، وبالتالي بقى كان في ضغط على سوق السندات، وطلعت وزارة الخزانة اتكلمت على التدخل في السوق، وبالتالي شفنا انخفاض في العوائد، وبناء عليها كمان انخفض الدولار. وقتا في الظروف اللي زي كده بيبدأ المستثمرين يدوروا على أصل للتحوط، وهنا ظهر البيتكوين جنب الذهب كأصول للتحوط، علشان كده حتى شفنا كان في تزامن في الارتفاع مع البيتكوين والذهب. الحدة طبعا ده عادة البيتكوين والأصول عالية المخاطر، ان بيكون في حدة في الارتفاعات والانخفاضات. الأمر الثاني انه أصل

0: اصلا البيتكوين كان نازل بشكل كبير جدا، احنا كنا بنتكلم وصل لمستويات قياسيه تقريبا 126 ألف دولار، فبعد كده تراجع وصل ل60 ألف، فاحنا بنتكلم فقط تقريبا اكتر من 50% من قيمته. فمن الطبيعي اما يجي يرتد بيكون الارتداد سريع. ساهم كمان عاملين اخرين في موضوع الارتداد السريع، انه صناديق الاي تي اف اللي بتستثمر في البيتكوين ضخت كان فيها سيوله كبيره، والامر الثاني ان كان في اغلاق مراكز بشكل اجباري من المشترين، عشان كده ده سرع من عمليه الطلوع.
1: طيب يعني في حديثك استاذ اكرامي ذكرت مساله التحوط وما بين البيتكوين والذهب، هناك من يسال مثلا هل استطيع ان اقارن ما بين الذهب والبيتكوين، ولماذا يذهب البعض للتحوط في بالبيتكوين على الرغم من انه يعني شيء مثلا نقول حتى لا يوجد استقرار واضح أو تنظيم واضح لهذه العملة؟
0: طيب هي الأصول للتحوط دايما لما بيكون احنا أي مستثمر بيكون عنده أوعية استثمارية مختلفة، فدايما لما بيكون في وعاء من الأوعية الاستثمارية دي حصل في بعض التراجعات في العوائد بتاعته بتقل زي ما حصل في السندات الأمريكية، بيبدأ المستثمر يدور على أصل آخر يحقق له عائد أفضل على الاستثمار بتاعه، وده اللي حصل في الحالة بتاعتنا. بدأت الناس تدور على أصل آخر يحقق لها عوائد أو هي متوقعة أن يكون فيه ارتفاعات أفضل من السندات في الوقت الحالي، فراحت للبيتكوين ومعاه الذهب. ولكن البيتكوين والذهب طبعا كأصلين مختلفين، ولكن بيشتركوا في صفة أن هم ممكن يشتركوا في صفة أن هم يكونوا أصل للتحوط.
1: نعم، وبالتالي السؤال الذي يعني يتم تداوله حاليا، هل نتوقع ارتفاعات للبيتكوين أكثر من الهبوط أم لا سنتوقع مثلا هبوط؟
0: الإجابة على السؤال ده طبعا متوقفة على المعطيات اللي سببت الارتفاع. سبب الارتفاع زي ما تكلمنا البيئة الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية فيما يخص الدولار وفيما يخص السندات وأزمة الديون هي العامل الفارق في الأمر. في حال استمرار نفس المعطيات وبعد ما تنتهي موجة الشراء الإجباري، لو استمرت صناديق الـ ETF في الشراء واستمرت المعطيات اللي هي ضعف الدولار وضعف العوائد، من المتوقع مواصلة الارتفاع. في حال تغير الظروف أو الحديث عن عودة التضخم مرة أخرى أو ارتفاع العوائد أو حتى الحديث عن رفع أسعار الفايدة، من المتوقع أن يحصل تصحيح تاني.
1: طيب أستاذ إكرامي، كان في حديث عن مسألة دخول المؤسسات للبيتكوين، هل دخول المؤسسات للبيتكوين سيجعلها لنقل أو النظرة إليها تصبح أقل خطورة؟
0: هو الدخول المؤسسات بيخلي العملة أكثر تنظيما وأكثر بيخلي السوق نفسها فيها عمق أكتر، لأنه اللي بيتداولوا بقى فيهم جزء مؤسسات وده ما كانش موجود قبل كده. أما نلاقي صندوق بحجم بلاك روك داخل في البيتكوين فبالتأكيد بيدي عمق أكتر للسوق، ولكن يبقى البيتكوين في النهاية هو أصل عالي المخاطر.
1: نعم، شكرا لك كبير المحللين الماليين في صحيفة الاقتصادية الأستاذ إكرامي أحمد، شكرا لك. زلنا مستمعين في الأخبار الاقتصادية. واستقرت أسعار الذهب قرب أعلى مستوياتها في أكثر من 3 أشهر مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأمريكية للحصول على إشارات جديدة بشأن مسار أسعار الفائدة. تواصل البنوك العالمية رفع توقعاتها للذهب مع بقاء المخاطر الجيوسياسية والتضخم في صدارة محركات السوق. ننتقل إلى خبر آخر. هيومين ومايكروسوفت أعلنتا اليوم شراكة استراتيجية طويلة الأمد في مجال الذكاء الاصطناعي، ومن أبرز ما جاء فيها إدخال نموذج علام السعودية المتخصص في اللغة العربية إلى منظومة مايكروسوفت والعمل على توسيع استخدامه ضمن حلول مايكروسوفت. بمعنى أبسط، المطورون والشركات الذين يستخدمون بيئة مايكروسوفت سيصبح أمامهم نموذج ذكاء اصطناعي عربي طور في السعودية وجرى تصميمه لفهم اللغة والسياق العربي بصورة أعمق. ونختم بهذا الخبر. في ظل تصاعد التوتر التجاري مع كندا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألمح لتغيير اسم بحيرة أونتاريو إلى بحيرة أمريكا في صورة نشرها على تروث سوشيال لخريطة البحيرة. البحيرة أصلا مشتركة بين البلدين، يعني تقع بين مقاطعة أونتاريو الكندية وولاية نيويورك الأمريكية. الخلاف الحقيقي بدأ تجاريا، يعني كما نعرف انهارت المفاوضات بين الولايات المتحدة وكندا، ودخلت الرسوم الأمريكية بنسبة 50% على سلع كندية.

0: بقيمة 20 مليار دولار حيز التنفيذ، وردت كندا أيضا بإعلان رسوم مضادة الدولار بالدولار. وخرجت القصة من لغة الرسوم والأرقام إلى التراشق بالكلام بين رئيس حكومة أونتاريو وترامب. لكن بالعودة إلى تسمية البحيرة، سئل الوزير الكندي المسؤول عن التجارة مع الولايات المتحدة عن رد حكومته، فقال إنهم اتخذوا قرارا منذ أشهر بألا يردوا على كل منشور يومي لترامب أو أعضاء إدارته على مواقع التواصل. وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من فيدباك. بإمكانكم متابعة الحلقة في حساب العربية FM على يوتيوب، وأيضا مشاهدة اللقاءات السابقة. كنت معكم من الإعداد والتقديم أثير مباركي، وبمساعدة الزميلة في التنسيق لمياء محمد. ننضم بعد قليل إلى العربية بزنس لمتابعة آخر المستجدات قبيل إغلاق السوق.
1: فيدباك مع أثير مباركي.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: في هذا العالم، التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
4: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
3: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر ومجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند السادسة مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
1: من العربية FM بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
5: التاسعة صباحا بتوقيت الرياض، السادسة بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
1: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
6: في الإدارات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
1: من السياسة إلى الاقتصاد،
7: أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
1: إلى الرياضة،
8: اختراق الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريباً صار 24.
1: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
9: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
1: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM، العالم أقرب.
10: لا تذهبوا بعيدا، قسم، فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية FM.
11: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
10: أكبر شبكة من المراسلين.
12: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة
10: وأفضل باقة من المختصين.
13: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد؟
10: لتبقوا دائما في قلب الحدث. فقط على إذاعة العربية FM.
3: في الأحياء الشعبية القديمة كان لكل طفل لقب يلقب به، غالبا هذه الألقاب مستقاة من أبطال الأفلام والمسلسلات. الأحداث الدرامية مأخوذة من حياتنا أم نحن المأخوذون بها؟
14: لا تدخل هنا من غير استئذان.
15: الموت بيدخل من غير استئذان.
3: وهل الأبطال يشبهوننا؟
16: أرجو يا فلاح أرجو.
3: أم نحن من يتشبه بهم؟ في سايكو دراما نحلل القصة والمشهد، نتتبع الأثر النفسي للشخصية، ونسقط الضوء على الزوايا المعتمة.
17: والله لخلي كل الناس تذكر اسمي وبس، لو أتحالف مع إبليس.
3: سايكو دراما.
18: أنا ماني خلق اسمه شيء، اللي فيني كافي.
19: وش فيك وأنا مقسم الله عليك؟
3: يأتيكم الخميس عند السابعة مساء بتوقيت الرياض على العربية FM. سايكو دراما مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.

العربية FM. الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.

تراجع أسعار النفط مع تجدد الآمال في إعادة فتح مضيق هرمز. البنوك العالمية تواصل رفع توقعاتها لأسعار الذهب مع بقاء المخاطر الجيوسياسية والتضخم. مايكروسوفت وهيومين السعودية تدخلان في شراكة تعاون استراتيجية طويلة الأمد.

أهلا وسهلا بكم مشاهدينا إلى الأسواق العربية من العربية بزنس. أنا مايا جريديني، ولنبدأ بجولة على أبرز الأخبار التي نتابعها اليوم. تراجعت أسعار النفط خلال اليوم مع تجدد الأمال من إعادة فتح مضيق هرمز بعد استئناف المحادثات بين إيران وسلطنة عمان بشأن إدارة حركة الملاحة في الممر الحيوي. وتشير التقارير إلى بحث إنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك ضمن المفاوضات الإيرانية العمانية. ويعكس الهبوط تراجع جزء من علاوة المخاطر الجيوسياسية التي رفعت أسعار النفط خلال الأشهر الماضية. استقرت أسعار الذهب قرب أعلى مستوياتها في أكثر من 3 أشهر مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية للحصول على إشارات جديدة بشأن مسار أسعار الفائدة. وتتركز الأنظار اليوم على مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي البي سي اي لشهر يوليو، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي. فرضت كندا رسوما جمركية انتقامية على سلع أمريكية بقيمة 20 مليار دولار في تصعيد جديد للحرب التجارية مع الولايات المتحدة. ستدخل الرسوم حيز التنفيذ في 8 سبتمبر، وتأتي الخطوة تطبيقا لمبدأ دولار مقابل دولار، إذن على الرسوم الأمريكية البالغة 50% ردا على الرسوم الأمريكية التي دخلت حيز التنفيذ السبت الماضي بعد انهيار المفاوضات بين البلدين. حذرت بكين واشنطن من إجراءات انتقامية في حال توسعت العقوبات الثانوية لتشمل الشركات الصينية المرتبطة بالتجارة مع إيران، مجددة رفضها للعقوبات الأحادية التي لا تستند إلى القانون الدولي أو إلى تفويض من مجلس الأمن على حد تعبير وزارة الخارجية الصينية. وأعلنت مايكروسوفت وهيومين السعودية عن شراكة تعاون استراتيجية طويلة الأمد لتمكين التحول إلى الذكاء الاصطناعي في المملكة وخارجها. ويمتد هذا التعاون على منصة الذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت وقدرات الذكاء الاصطناعي لشركة هيومين في نماذج اللغة العربية. أطلقت تداول السعودية وشركة مقاصة حزمة من التحسينات الهيكلية في سوق المشتقات المالية تستهدف العقود المستقبلية لمؤشر MT30 والعقود المستقبلية للأسهم المفردة بهدف تعزيز السيولة ورفع كفاءة السوق وتوسيع مشاركة المستثمرين من المؤسسات والأفراد. ودخلت التحسينات حيز التنفيذ في 19 من أغسطس من هذا العام، وشملت إعادة هيكلة إطار عمل صناعة السوق وخفض رسوم التداول والمقاصة والرسوم التنظيمية مع عفاء كامل لمدة عام من رسوم تداول العقود المستقبلية ورسوم التسوية النهائية. كما طبقت شركة مقاصة إعفاءات إضافية تشمل الرسوم المرتبطة بالحسابات المنفصلة إضافة إلى الضمان الإضافية للضمانات، وذلك إلى جانب تطوير مواصفات العقود المستقبلية للأسهم المفردة وتحديث آليات التسعير والهامش مع توفير حاسبة للهامش.

0: البرنامج عبر موقع الشركة. وفي إطار دعم السيولة، عقدت تداول السعودية اتفاقيات مع الأهلي كابيتال بالنيابة عن عدد من صناع سوق المشتقات لدعم توفير السيولة في العقود المستقبلية. أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات عن استلامها خطاب تعميد من شركة المستقبل للذكاء الاصطناعي هيومين، يتضمن زيادة نطاق الأعمال، أعمال مشروع تصميم وبناء مركز بيانات مخصص لتقنيات الذكاء الاصطناعي. وأوضحت الشركة أن التوسعة ترفع الطاقة الاستيعابية للمشروع من 50 ميجاوات إلى 250 ميجاوات من خلال إضافة مراكز بيانات بطاقة إجمالية تبلغ 200 ميجاوات على يتم تنفيذ المشروع على مراحل، وتبلغ القيمة الإجمالية للعقد بعد زيادة الطاقة الاستيعابية أكثر من 689% من إجمالي إيرادات MIS لعام 2025. هذا وكانت الشركة قد أعلنت في مارس الماضي عن توقيع عقد مع هيومين بقيمة تتجاوز 155% من إجمالي إيرادات عام 2024 لتنفيذ مشروع مركز بيانات مخصص لتقنيات الذكاء الاصطناعي. وفي لقاء مع العربية بزنس، قال إبراهيم المعمر نائب رئيس مجلس إدارة شركة المعمر لأنظمة المعلومات أن قيمة المشاريع قيد التنفيذ لدى الشركة تبلغ 10 مليارات ريال باستثناء عقد هيومين. وتوقع تحقيق قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الشركة نموا بنحو 25% سنويا. كما رجح المعمر أن تستحوذ MIS على 20% من الفرص الاستثمارية المتاحة بقطاع مراكز البيانات. نتابع.
1: أنا بعطيك شيء واحد يمكن تقيس عليه. العقد الأول المعلن كان المفروض يتم فيه تنفيذ خلال 12-14 شهر، وصرحنا أنه نتوقع قفزة الإيرادات بأكثر من 50%. أنا أتوقع بحول الله وتوفيقه بناء على المعطيات الحالية اليوم في ظل وجود المشاريع اللي تم ترسيتها واللي عند الشركة اليوم، قبل العقد الحالي كانت حوالي أكثر من 10 مليار كانت العقود تحت التنفيذ في مجال مراكز البيانات أو مراكز أو في الـ ICT بزنس العالمي. عقد اليوم بالنسبة يزيد الباك لوج بكمية أو بقيمة عالية جدا، ولازم نتوقع نمو كبير حتى في الكور بزنس الأساسي الخاص بالشركة. فأنا أتوقع بإذن الله يكون في قفزات كبيرة خلال 3 سنوات القادمة تتعدى يعني خانتين مئوية بنسبة جيدة إن شاء الله في ضوء المعطيات الحالية اللي بإذن الله متفائلين جدا فيها، بيكون فيها عائد جيد إن شاء الله لمساهمة الشركة على مستوى الإيرادات أو الربحية.
2: أستاذ إبراهيم، من الواضح طبعا مع بروز قطاع مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي في السنتين الماضيات، هناك لربما تحول في المعمر من مشاريع الاي تي التقليدية نحو مشاريع مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. بالتالي اليوم أنت كيف ترى مزيج إيرادات المعمر بعد 3 سنوات أو 5 سنوات مقسمة بين هذيل التو بزنس لاينز؟
1: اليوم بس للإيضاح، المعمر حط استراتيجية اليوم لأربعة بيلرز هي أساس النمو بإذن الله بعد توفيق رب العالمين. لو قطاع الآي سي تي الأساسي نتوقع النمو فيه بين 15-20% سنويا. قطاع مراكز البيانات سواء خاصة بالذكاء الصناعي أو الكولوكيشن العادي نطلع صورة 20% من الفرص المتاحة. وقطاع إدارة مرافق مراكز البيانات هذا قطاع جديد أتوقع فيه نمو عالي وبيكون فيه ريكيرينج بزنس، لأن عادة العقود تكون على فترات طويلة جدا كمثال عقدنا مع الفرنسي لمدة 15 سنة. القطاع الرابع الاستمرار في تطوير الفنتك والاستثمار في الفرص الواعدة زي ما حصلنا وعملنا في أوبن إي آي أنثروبكس إكس إي آي أو الاستثمارات المحلية في التزام أو الفيجن بانك أو نتوقع انه يعني مراكز بيانات تشكل خلال 3 سنوات الجايه تشكل اكثر من 50-60% من ايرادات الشركه. وبعدها ان شاء الله بيكون في نورماليزيشنز من ناحيه الفاسيلتي مانجمنت لاداره المراكز كلها، يعني كونتريبيوشن عالي باذن الله جدا ايرادات والربحيه الخاصه بالشركه. وزي ما انت عارف عشان شركه متخصصه مع شركتنا التابعه ادارات متخصص في اداره مراكز البيانات. واليوم الحمد لله احنا ندير مراكز بيانات لانترناشونال هايبر سكيلر زي مايكروسوفت، طلع مستوى عالي واحترافيه عاليه جدا. لنا الان الحمد لله سنه بادين والامور الحمد لله جدا متميزه، ونتطلع لتكرار التجربه مع المراكز المحليه الحمد لله الموجوده متفاعلين جدا فيها. واليوم المملكه

0: يعني حاطه طموحها لقياده العالم في الذكاء الاصطناعي، توفير بنيه تحتيه قويه من جهه توفر الطاقه والاراضي والبيئه التنظيميه والتشريعيه صراحه مشجعه للجهات المستثمرين، زي ما شفنا اليوم كل الانترناشونال هايبر سكيلر الان موجودين في المملكه، النيو بلاير اكس اي اي كلهم المستهدفين المملكه الحمد لله. الجهود اللي تقوم فيها هيومين وادارتها على استقطاب اسامي عالميه مشهوده ومشكوره، واتوقع انها في البدايه، اتوقع انه يعني الجروث والنمو المتوقع بيكون اكثر من اللي الناس يتخيلونه. وزي ما انت شايف يعني اليوم كثير من الشركات العالميه الكبرى في العالم، الانفاق الراسمالي والانفاق على بنى التحتيه الخاصه بالذكاء الاصطناعي ارقام جدا خياليه، فلازم المملكه تاخذ بنصيبها العادل من الانفاق هذا، يظل وجود بيئه تشريعيه ودعم حكومي لقياده قادم الحرمين الشريفين سموه ولي العهد. اعتقد ما حد له يعني اي عذر ان المملكه ما تاخذ حصه عادله في هالمجال.
1: أستاذ إبراهيم، يجب أن أسألك سؤال أخير مرتبط بالقطاع عالميا، وهذا الإنفاق الذي أشرت إليه على الذكاء الاصطناعي والذي وصل هذا العام إلى قمة جديدة وأرقام خيالية، نتحدث طبعا بمئات المليارات إن لم يكن تريليونات الدولارات. هل تعتقد بأن العالم لربما وصل خلال عام 2026 إلى ذروة وقمة هذا الإنفاق، وبالتالي في العام 2027 حتما الإنفاق لن يتخطى أو يتجاوزه؟
0: ما أعتقد أنه وصلنا القمة، لا زال الطلب عالي، لا زال الآن الإنفاق متركز في أمريكا الشمالية يمكن والصين، العالم لا زال بداية الإنفاق، فأعتقد الإنفاق مستمر. تحديات الطاقة أعتقد طريقة إن شاء الله للحل، لكن أعتقد لا زلنا في بداية المشوار. طبعا في النهاية زي ما حصل أيام الإنترنت الناس تظن أنه هل هي فقاعة أو لا، الإنترنت ما كانت فقاعة بس كان في رابحين وخاسرين، نفس الكلام ينطبق على الذكاء الاصطناعي، بيغير كثير من أساليب الحياة، طرق التعامل في المجال الطبي المالي الحكومي حياة الناس كلها، بس في النهاية يكون في رابحين وخاسرين حسب هذه التوجهات واللايرز اللي واحد يشتغل عليها.
2: ولنحدث الحركة على سهم MIS الذي يسجل تراجعات في هذه الأثناء ب 2.7%، علما أنه صباحا كان سجل مكاسب قوية بأكثر من 4%، كان وصل في أعلى مستويات إلى قرابة 338 ريالا، وأمس كان السهم سجل مكاسب قوية عند الإغلاق ب 5.7%، وسجل اليوم طبعا المستويات القياسية الجديدة عن 338 ريال للسهم الواحد. طبعا هذه الارتفاعات التي كنا رأيناها على السهم تأتي على خلفية يعني توقيع اتفاقيات مع هيومين في مجال الذكاء الاصطناعي، وأيضا كنا سمعنا من الشركة أن قيمة المشاريع قيد التنفيذ بقرابة 10 مليارات تقريبا باستثناء اتفاقيات مع هيومين. إذا MIS منذ مطلع العام يسجل مكاسب بقرابة 85%، إذا استثناء قوي جدا شاهدناه خاصة خلال الجلسات القليلة الماضية منذ مطلع أغسطس. بالنسبة للأسواق الخليجية الأخرى، مؤشر السوق السعودية يواصل تسجيل المكاسب، يقترب مرة أخرى من مستويات 11300 قريبا على مستوياته منذ نهاية إبريل تقريبا، وسط قيم تداولات حتى الساعة 4.5 مليار ريال تقريبا. مؤشر دبي على مكاسب اليوم بدعم من أسهم العقار، في أبو ظبي تراجعات ب13%، مؤشر قطر على مكاسب ب17%. ماذا عن المؤشرات الكويتية أيضا لنلقي نظر عليها على التباين، وأيضا مؤشر مسقط يميل إلى مكاسب ب14% بعد كانت بداية الأسبوع على المؤشر على تراجع، والبحرين على تراجعات ب20%. لنفصل سريعا الحركة في كل سوق، نواصل متابعة سهم الراجحي الذي يحلق من حيث قيم التداولات، وأيضا كان يسجل ارتفاعات في الجلسات القليلة الماضية، الآن على استقرار، ولكن لاحظوا قيم تداولات 517 مليون ريال حتى الساعة. أمس كنا شهدنا قيم تداولات 800 مليون ريال، فقيم تداولات تفوق 600 مليون ريال لعدة جلسات متتالية. الآن الإنما على مكاسب كذلك والأهلي، إذن البنوك داعمة اليوم. أرامكو يواصل التراجع يقترب من مستويات 26 ريال، ولكن يبقى متماسكا فوق هذه المستويات، آخر مرة شفناه عند 27 ريال كان في 3 أغسطس. بترو رابغ كذلك على تراجعات ب4%، ضغط على أرامكو وبترو رابغ لا شك من التراجعات التي نراها أيضا على أسعار النفط. في دبي كما ذكرت القطاع العقاري كان داعم العام، أعمار العقارية على مكاسب، كذلك أعمار للتطوير، دبي الإسلامي.

السلامي على استقرار اتحاد انرجي على مكاسب 2%، وكذلك دو اليوم. قيم التداولات في دبي قاربت 729 مليون درهم. في أبو ظبي قيم التداولات تجاوزت المليار درهم. أبو ظبي الإسلامي على رأس اللائحة يسجل مكاسب الآن ب 1.3%. طبعا أبو ظبي الإسلامي كان أعلن اليوم عن إصدار حقوق أولوية لزيادة رأس المال بقرابة المليار و750 مليون درهم لدعم النمو. إذا السهم كان افتتح الجلسة على بعض التراجع، الآن يسجل مكاسب أو أغلق على مكاسب ب 1.3%. ألف ظبي مكاسب ب 1.5% كذلك، ولكن أدنوك للإمداد وأدنوك للغاز على تراجع. بالنسبة لأسعار النفط طبعا نتابعها على خلفية الاتفاق الأخير الذي كنا سمعناه، مقترح الاتفاق بين سلطنة عمان وإيران يعني خلق ممر آمن لمرور السفن والناقلات عبر مضيق هرمز، وكذلك هناك توجه لنزع الألغام، فبالتالي هذا أعطى بعض الأريحية للأسواق بأن إمدادات الطاقة يمكن أن تمر عبر مضيق هرمز وستتحسن الحركة عبر المضيق، وبالتالي نشهد تراجعات قوية على أسعار النفط إن كان نايمكس أو برنت بقرابة 3% اليوم.

0: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالمي المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
1: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
2: يبدأ النقاش والتحليل،
1: تصبح الخطوات محسوبة
2: لقرارات أكثر وضوحاً.
3: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
4: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
5: سيسطع نجم إنفيديا اليوم مع الإعلان عن نتائجها المالية الفصلية بعد إغلاق السوق الأمريكية، أم أنها ستدفع المستثمرين للتساؤل عن جدوى تكلفة طفرة الذكاء الاصطناعي؟ وعلى ماذا سيركز المستثمرون في هذه النتائج؟ لأن مجرد تجاوز التوقعات لن يكون كافيا للتحليق بالسهم. أولا، الإيرادات التي بحسب متوسط توقعات بلومبرغ ستقارب 92 مليار دولار، أي بزيادة ب 97% على أساس سنوي، فيما توقعات الشركة تقف عند 91 مليار دولار. وهنا على الأرجح ستنجح إنفيديا في التفوق على التكهنات كما فعلت ل13 ربعا متتاليا. لكن الملفت أن هامش هذا التجاوز تراجع من أكثر من 20% قبل عامين إلى أقل من 5%. ثانيا، الأرباح الصافية، حيث تشير التوقعات إلى نموها هي الأخرى ب 97% إلى أكثر من 46 مليار و 700 مليون دولار. ثالثا، هامش الربح الإجمالي، والذي من المتوقع أن يقترب من 75

20%، وهو ما يريده المستثمرون للتأكد من قدرة الشركة الحفاظ على هوامش ربح مغرية مع الانتقال إلى معالجات بلاكويل ألترا وروبن الجديدة، وأن لا يكون مدعوما بمخصصات استثنائية كما حدث

4 مليارات دولار. فإذا جاءت التوجيهات عند هذه المستويات أو أعلى فذلك يعني أن دورة الإنفاق الرأسمالي على الذكاء الاصطناعي مستمرة في التوسع، أما إذا جاءت أقل فستكون أول إشارة تراجع تشهدها هذه الدورة. خامسا، تقييم الطلب. فقد شكلت إيرادات مراكز البيانات 92% من إجمالي الإيرادات في ربع المالي الأول، والبالغة 81 مليار و600 مليون دولار. لذا فإن تصريحات إدارة إنفيديا حول استمرار طلب عمالقة التقنية ستكون بنفس أهمية الأرقام المعلنة. وسادسا، الصين المستبعدة بالكامل من التوجيهات. فأي إشارة إلى تخفيف الصين للقيود وقدرة إنفيديا لزيادة مبيعات الرقائق المسموح بها لثاني أكبر اقتصاد في العالم ستكون عاملا مؤثرا، رغم أن إنفيديا تدفع 25% من إيرادات مبيعاتها في الصين للحكومة الأمريكية، ما يحد من المكاسب المحتملة. وإلى جانب ذلك تأتي نتائج إنفيديا في وقت تقف فيه عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل عند مستويات لم تراها منذ عقدين، فيما تتوجه شركات التكنولوجيا لإصدارات الدين لتمويل استثمارات الذكاء الاصطناعي والتي يقدرها جولدمان ساكس بنصف تريليون دولار حتى الآن هذا العام. إلى أخبار التجارة، حيث فرضت كندا رسوما جمركية انتقامية على سلع أمريكية بقيمة 20 مليار دولار في تصعيد جديد للحرب التجارية مع الولايات المتحدة. وتدخل الرسوم حيز التنفيذ في 8 سبتمبر وتشمل 700 منتج أمريكي بمعدلات متفاوتة تبلغ 15% و25% و50%. وتشمل الرسوم الأعلى البالغ 50% قطاعات مثل الصلب والألومنيوم والأثاث والملابس. وتأتي الخطوة تطبيقا لمبدأ دولار مقابل دولار ومعدل مقابل معدل، ردا على الرسوم الأمريكية البالغة 50% التي دخلت حيز التنفيذ السبت الماضي على واردات كندية ب 20 مليار دولار بعد انهيار المفاوضات بين البلدين. بهذا مشاهدينا نصل إلى نهاية الأسواق العربية، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.

0: قد تبدأ القصة بقرار في مكان ما يهز أسواقا في مكان آخر. أرقام تتحرك تنشئ تحالفات ومصالح واتفاقات، قوة تعيد رسم الموازين، سياسة تحرك الاقتصاد. تقلبات واضطرابات تبحث عن حلول، موارد وثروات تفتح أبوابا تشعل نارا، وحروب، نزاعات تمتد وتعيد تشكيل الخرائط، وكل طرف يكتب روايته. السياسة والاقتصاد كلمتان لمعنى واحد، خطان في قصة واحدة. معرفة تبدأ هنا.
1: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها. تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
2: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس.
3: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
4: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
5: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
6: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
7: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
3: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.

0: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بيزنس.
2: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث. في يوم عمل صاخب أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
3: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
4: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في المجال، هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بيزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
5: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
6: يبدأ النقاش والتحليل،
5: تصبح الخطوات محسوبة
6: لقرارات أكثر وضوحاً.
1: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بيزنس.
5: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بيزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
2: يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح، اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بيزنس.
5: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
6: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
7: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
4: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
2: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
0: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
6: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
1: قد تبدأ القصة بقرار في مكان ما يهز أسواقاً في مكان آخر. أرقام تتحرك، تنشئ تحالفات ومصالح واتفاقات، قوة تعيد رسم الموازين، سياسة تحرك الاقتصاد، تقلبات واضطرابات تبحث عن حلول، موارد وثروات تفتح أبوابا تشعل نارا، وحروب، نزاعات تمتد وتعيد تشكيل الخرائط، وكل طرف يكتب روايته. السياسة والاقتصاد كلمتان لمعنى واحد، خطان في قصة واحدة. معرفة تبدأ هنا.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى جرس الإغلاق من شاشة العربية والعربية بزنس. هذه أبرز عناويننا. رحلة صعود مؤشر السوق السعودي مستمرة للجلسة السابعة على التوالي مع ارتفاعات تفوق 3% منذ بداية هذا الأسبوع. مايكروسوفت وهيومين السعودية تدخلان في شراكة تعاون استراتيجية طويلة الأمد. مؤشر MSCI للعملات الناشئة يتجه لتحقيق أكبر مكاسب فصلية له منذ أكثر من عام مع ضعف الدولار والأنظار على بيانات التضخم الأمريكية لاحقا اليوم. شركة أورا المتخصصة في الخواتم الذكية تستهدف جمع 3 مليارات دولار من طرح عام أولي في الولايات المتحدة. أهلا بكم مشاهدينا. البداية من أخبار الطاقة، حيث تراجعت أسعار النفط اليوم لثالث جلسة على التوالي بأكثر من 3% صباحا مع تجدد الآمال في إعادة فتح مضيق هرمز بعد استئناف المحادثات بين إيران وسلطنة عمان بشأن إدارة حركة الملاحة في هذا الممر الحيوي. وتشير التقارير إلى بحث إنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك ضمن المفاوضات الإيرانية العمانية. حذرت الصين الولايات المتحدة من اتخاذ إجراءات انتقامية في حال وسعت واشنطن فرض عقوبتها الثانوية لتشمل شركات صينية مرتبطة بالتجارة مع إيران. وقالت وزارة الخارجية الصينية أن بكين ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها. وتأتي التحذيرات بعد أن أعلنت واشنطن يوم أمس توسيع نطاق العقوبات المرتبطة بإيران مستهدفة شركات في هونغ كونغ والصين، لكنها تجنبت حتى الآن إدراج المؤسسات المالية الصينية الكبرى على قائمة العقوبات. وتكتسب الخطوة أهمية اقتصادية كبيرة في ظل اعتماد إيران على الصين كأكبر مشتر لنفطها، إذ تستحوذ بكين على نحو 90% من صادرات النفط الإيرانية. وفي جديد ملف الحرب التجارية بين واشنطن وأوتاوا، فرضت كندا رسوما جمركية انتقامية على سلع أمريكية بقيمة 20 مليار دولار في تصعيد جديد للحرب التجارية مع الولايات المتحدة. وستدخل الرسوم حيز التنفيذ في 8 سبتمبر المقبل. وتأتي الخطوة تطبيقا لمبدأ دولار مقابل دولار، ردا على الرسوم الأمريكية البالغة 50% والتي دخلت حيز التنفيذ السبت الماضي بعد انهيار المفاوضات بين البلدين الجارين. أما في وول ستريت تترقب الأسواق بعد جرس إغلاق اليوم نتائج إنفيديا باعتبارها اختبارا جديدا لاستدامة طفرة الذكاء الاصطناعي. ويتوقع المحللون أن تقفز إيرادات إنفيديا في الربع الثاني إلى 92 مليار دولار، أي ما يقارب ضعف مستواها في الربع المماثل من العام الماضي، في أسرع وتيرة نمو خلال 7 فصول. إذن مشاهدينا، لنقم بتحديث لتداولات سوق الأسهم السعودية والذي طبعا وباقي أو بداية من الأسواق العالمية. وهذه نظرة على أسعار النفط. برنت حاليا يتداول عند 86 دولار للبرميل بعد أن كان قد وصل إلى 94 دولار للبرميل نهاية الأسبوع الماضي، يتراجع للجلسة الثالثة على التوالي في أطول سلسلة تراجع له خلال شهر أغسطس الجاري. طبعا ما ضغط على أسعار النفط بداية هذا الأسبوع لربما تفاصيل خطة الضغط الاقتصادي الأمريكية على الإيران الذي برأي بعض المحللين لم تحمل معها أي جديد، إلى جانب طبعا الحديث بأن هناك مفاوضات عمان.

0: إيرانية لإعادة فتح مضيق هرمز بشكل مرحلي مؤقت يضمن حرية حركة الملاحة. هذا ضغطت على أسعار النفط. ماذا عن عوائد سندات الخزانة الأمريكية التي كانت قد سجلت عدد من أو حجم من التراجعات في تداولات الاثنين والثلاثاء؟ حاليا هذه العوائد تسجل بعض الارتفاعات الطفيفة. نترقب لاحقا اليوم بيانات مؤشر الإنفاق الشخصي، وهو المؤشر الذي يحبذه الفيدرالي لقياس مستويات التضخم، وهذا أكيد سيدخل في قرار الفيدرالي في اجتماعه المقبل في شهر سبتمبر. حاليا الدولار الأمريكي في حالة استقرار وترقب لصدور هذه البيانات لاحقا اليوم. أما الذهب فيبقى فوق 4600 دولار للأونصة عند أعلى مستوياته في قرابة 3 أشهر. إلى الأخبار السعودية الآن، حيث أطلقت شركة تداول السعودية وشركة مقاصة حزمة من التحسينات الهيكلية في سوق المشتقات المالية. تستهدف العقود المستقبلية لمؤشر MT30 والعقود المستقبلية للأسهم المفردة، وذلك بهدف تعزيز السيولة ورفع كفاءة السوق وتوسيع مشاركة المستثمرين من المؤسسات والأفراد. ودخلت التحسينات هذه حيز التنفيذ في 19 أغسطس الجاري، وشملت إعادة هيكلة إطار عمل صناعة السوق وخفض رسوم التداول والمقاصة والرسوم التنظيمية، مع إعفاء كامل لمدة عام من رسوم تداول العقود المستقبلية ورسوم التسوية النهائية. كما طبقت شركة مقاصة إعفاءات إضافية تشمل الرسوم المرتبطة بالحسابات المنفصلة الإضافية للضمانات، إلى جانب تطوير مواصفات العقود المستقبلية للأسهم المفردة وتحديث آليات التسعير والهامش، مع توفير حاسبة للهامش عبر موقع الشركة. وفي إطار دعم السيولة، عقدت تداول السعودية اتفاقيات مع الأهلي كابيتال بالنيابة عن عدد من صناع سوق المشتقات لدعم توفير السيولة في سوق العقود المستقبلية. أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات عن استلامها خطاب تعميد من شركة المستقبل للذكاء الاصطناعي هيومين، يتضمن زيادة نطاق أعمال مشروع تصميم وبناء مركز بيانات للذكاء الاصطناعي. ضاعف حجم مركز البيانات، وبالتالي ضاعف حجم قيمة العقد والإيرادات المتوقعة للمعمر من هذا العقد. وفي لقاء مع العربية بزنس، قال إبراهيم المعمر نائب رئيس مجلس إدارة شركة المعمر لأنظمة المعلومات بأن قيمة المشاريع قيد التنفيذ لدى الشركة تبلغ 10 مليارات ريال، باستثناء هذا العقد الأخير مع هيومين.
1: أنا بعطيك شيء واحد يمكن تقيس عليه. العقد الأول المعلن كان المفروض يتم فيه تنفيذ خلال 12 شهر، وصرحنا أنه نتوقع قفزة الإيرادات بأكثر من 50%. أنا أتوقع بحول الله وتوفيقه بناء على المعطيات الحالية اليوم، في ظل وجود المشاريع اللي تم ترسيتها واللي عند الشركة اليوم، قبل العقد الحالي كانت حوالي أكثر من 10 مليار كانت العقود تحت التنفيذ في مجال مراكز البيانات أو مراكز أو في الـ ICT بزنس العالمي. عقد اليوم بالنسبة يزيد الباك لوج بكمية أو بقيمة عالية جدا، ولازم نتوقع نمو كبير حتى في الكور بزنس الأساسي الخاص بالشركة. فأنا أتوقع بإذن الله يكون في قفزات كبيرة خلال 3 سنوات القادمة تتعدى يعني 200% بنسبة جيدة إن شاء الله، في ضوء المعطيات الحالية اللي بإذن الله متفائلين جدا فيها، بيكون فيها عائد جيد إن شاء الله لمساهمي الشركة على مستوى الإيرادات أو الربحية.
0: طبعا مشاهدينا، المقابلة الكاملة مع نائب رئيس مجلس إدارة شركة المعمر سنقوم ببثها كاملة بعد أن ندق وإياكم جرس الإغلاق في جلسة هذا اليوم، فترقبوها. هناك حديث عن سوق مراكز البيانات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في السعودية، إلى جانب حديث عن الاستثمارات العالمية بشكل عام حول المرتبطة أيضا بالذكاء الاصطناعي. لنقم الآن بجولة على تداولات سوق الأسهم السعودية. المؤشر يواصل سلسلة ارتفاعاته اليوم. هذه الارتفاعات تسجل للجلسة السابعة.

0: على التوالي تجاوزنا حتى هذه اللحظة 5 مليارات ريال من قيمة التداولات. السوق عند 11260 نقطة، عند أعلى مستوياته منذ نهاية شهر إبريل الماضي. ويبقى سهم الراجحي يستأثر بحصة الأسد من السيولة اليومية، نقترب الآن من عتبة 600 مليون ريال. طبعا في آخر 4 جلسات كنا قد سجلنا مستويات سيولة يومية فاقت 600 مليون ريال يوميا على سهم الراجحي، حتى في إحدى الجلسات فاقت 800 مليون ريال. إذن سنترقب الأرقام النهائية للتداولات على الراجحي. الراجحي الآن السهم مستقر عند مستويات تقريبا 69 ريال، كان مرتفعا بشكل طفيف خلال الجلسة، وكان هناك أيضا ارتفاعات نشهدها على مصرفي الإنما والأهلي، مع الإشارة بأن الارتفاعات التي شهدناها هذا الأسبوع في السوق السعودية كانت بقيادة عدد من الأسهم المصرفية والقطاع المصرفي بشكل عام. تراجعات على أرامكو مع تراجع أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي في جلسة اليوم، وأيضا بترو رابغ على انخفاض كذلك ب3.5 النقطة المئوية. الأسهم الأكثر ارتفاعا عناية أمانة للتأمين، الأنابيب السعودية أيضا متراجعة ب5.5 النقطة المئوية. أما الأسهم الأكثر انخفاضا فهي بترو رابغ، أدس أيضا في قطاع خدمات النفطية، مرافق متراجعة ب3.5 النقطة المئوية. فقرة سهم اليوم تسلط الضوء على أسهم شركة موبايلي الذي يسجل أكبر وتيرة ارتفاع يومية له في 7 أشهر، وصل إلى أعلى مستويات خلال الجلسة عند 68.5 ريال. هذا أعلى مستوى يومي منذ 19 إبريل الماضي. أيضا أحجام التداولات مرتفعة نسبيا، عدد الأسهم المتداولة أعلى ب50% من متوسط آخر 20 جلسة. أما أداء السهم في آخر 5 جلسات فهو مرتفع ب6%، أما أداؤه خلال شهر فهو أيضا مرتفع ب6%، وأداء سهم موبايلي منذ مطلع العام ارتفاعات بأقل من 3%. أما أداء سهم موبايلي على مدار سنة فهو مرتفع ب4%، مقارب تقريبا لأداء تاسي خلال نفس الفترة المرتفع ب3.6%. موبايلي السعر إلى القيمة الدفترية 2.5 مرة. أما بالنسبة لمكررات الربحية لل 12 شهر الماضية هي 14.25 مرة، أما للمكرر الربحية المستقبلي لل 12 شهر القادمة عند أقل من 14 مرة. أما عائد التوزيعات النقدية فهو تقريبا 4.5%. هناك 17 مؤسسة بحثية ومالية تتابع سهم موبايلي، 15 منها توصي بالشراء وتوصيتين بالاحتفاظ. أما متوسط السعر المستهدف فهو 76.5 ريال تقريبا، وهو أعلى بحوالي 17% عن آخر إغلاق لسهم موبايلي. من هم كبار المساهمين في الشركة؟ مؤسسة الإمارات للاتصالات بحوالي 28% هي المساهم الرئيسي. للمزيد مشاهدينا حول تداولات السوق السعودية ينضم إلينا مباشرة من الرياض الأستاذ حمد العليان محلل الأسواق المالية. أهلا بك حمد وشكرا لانضمامك إلينا. اليوم السوق للجلسة السابعة على التوالي تسجل مكاسب، برأيك ما هي الشرارة وما هي العوامل التي تواصل دفع السوق لهذه الارتدادة بالرغم طبعا من انتهاء كل موسم الإفصاحات للربع الثاني والتراجع الذي نشهده للجلسة الثالثة على التوالي في أسعار النفط؟
1: تحية طيبة أستاذ ناصر وشكرا على الاستضافة. حقيقة يمكن خلينا ألخص الموضوع بأكثر من إطار. الإطار الأول، اليوم المملكة يعني عملت بشكل كبير على خفض التوتر في أو خفض التصعيد اللي في المنطقة حقيقة، ويمكن هذا ساهم بشكل كبير في تخفيف الضغوط على كثير من أو تخفيف الضغوط الاقتصادية وتخفيف الضغوط على كثير من الشركات. هذا الأمر الأول. الأمر الآخر صراحة اليوم الحراك السياسي والاقتصادي بقيادة سمو ولي العهد الأمير

0: محمد بالزيارة الأخيرة لباريس، هذه يمكن فيها دلالات كبيرة جدا اقتصادية وعلى أكثر من قطاع. الأمر الثالث، يمكن اليوم السوق يمكن يتفاعل بشكل أكبر من جانب السلوكي أو الجانب النفسي. رأينا يمكن ارتفاعات تقريبا 5-6% من تاريخ تعيين الأستاذ مازن السديري. الأمر الآخر اللي هو الأهم اليوم أو تسعير المستقبل، يجب أن يكون على أداء الشركات وما هو المتوقع حقيقة من إصلاحات أو تغيرات حقيقة في التشريعات. التحدي الأكبر اليوم هو أمام الشركات. رأينا أداء يمكن على سبيل المثال في عملية تسعير المستقبل لكثير من الشركات مثل شركة المعمر. اليوم الشركة لديها أداء جيد، عندها ديل فلو كبير، عندها قائمة أعمال كبيرة. الشركة أو السهم أو سعر السهم استبق هذه الأخبار أو هذه النتائج حتى تظهر، ورأينا قفزات كبيرة. في الجانب الآخر اليوم رأينا اليوم تحرك جيد من القطاع المصرفي. القطاع المصرفي سلوكيا ومتعارف عليه حقيقة بعد إعلان النتائج نشهد يعني ركود له أو تراجع بعد فترة الاستحقاق أو معرفة كامل تفاصيل هذا القطاع، بعدها نرى عمليات انطلاق. وحقيقة زي ما ذكرت في بداية يمكن حديثك، كان سهم الراجحي هو العلامة الأبرز ونجم السوق حقيقة في كل الأحوال وكل الأوضاع. اليوم هو اللي أخذ المؤشر لهذه المستويات. نعتقد أنه نرى يعني بقية القطاع اللي هو القطاع المصرفي يدعم المؤشر إلى مستويات أعلى من هذه المستويات، لكن أو القاعدة الرئيسية هو أداء الشركات، هو من يحدد حركة السوق. أما بالنسبة للتغيرات في التشريعات، نعتقد أنه حسب الأخبار اللي ظهرت من بلومبرغ أنه ممكن يكون هناك تغيرات يعني في الفترة القادمة، ممكن هي بعد ساعدت بشكل كبير في جلب وتعزيز السيولة الحالية، وارتفعت السيولة من مستويات 3 أو 4 مليار إلى تقريبا متوسط تقريبا ما بين 5 و6 مليار ريال.
1: طب أخوي حمد، بالنظر إلى هذه العوامل التي ذكرتها، وهل تعتقد بأنه السوق مع وصوله لمستويات الآن تقارب 11300 نقطة بأنه الارتدادة قد وصلت إلى خواتيمها على الأقل بالنسبة للمرحلة القصيرة المقبلة؟
0: أستاذ ناصر، أنا يعني أؤمن بشكل كبير أنه تسعير السوق وأداء السوق يأتي من الشركات. أي نعم، هناك يعني حراك حقيقة من ناحية المشرع وتحديدا هيئة السوق المالية في السابق وحاليا، ولكن اليوم عندما نرى أداء مثال شركة سابق العمود الأساسي للسوق والشركات المماثلة، هي من تحدد حقيقة حركة السوق بأوزان تلك الشركات. ورأينا يمكن اليوم خلال الأسبوع الماضي والجلستين خلال هذا الأسبوع، يمكن كانت تقريبا الشركات ما حققت ارتفاعات الكبيرة أو ما تحركت شركات كبرى، يمكن اللي تحرك يمكن أغلبها شركات مضاربية مع تحرك سهم الراجحي والإنما. في خلاف ذلك أتصور أنه لا زال السوق ينتظر أداء تلك الشركات مستقبلا. الربع الثالث هو المحك بشكل كبير. ثبات أسعار البترول مهم جدا حقيقة في يعني أخذ السوق إلى مستويات أعلى من هذه المستويات، لكن تصور اليوم السوق تفاعل زي ما ذكرنا بسبب يمكن الأخبار اللي نسمعها من بلومبرغ، الأخبار اللي نسمعها من تغيرات في بعض اللوائح والتشريعات. لا خلاف ذلك أتصور أنه لن يتحرك أي سهم إلا بسبب قوته المالية أو عفوا متانته المالية ومركزه المالي ونتائجه اللي ظهرت خلال الربعين الأولين من هذا العام.
1: شكرا لك حمد العليان، المحلل في الأسواق المالية، أهلا وسهلا بك. نتوقف الآن مشاهدينا مع فاصل قصير، نتابع بعده في جرس الأغلاق وفيه تقرير حديث من شركة JLL يشير إلى أن قطاع العقارات الصناعية واللوجستية في السعودية يواصل نموه القوي خلال الربع الثاني من هذا العام.

الإطلاق الأكثر انتظاراً في المملكة العربية.

0: الإعلامية السعودية. رسمياً نقدم لكم ترامب انترناشنال وادي صفار الرياض، مجتمع حصري مسور يضم قصوراً فاخرة بتوقيع ترامب، المعنى الحقيقي لرفاهية الحياة. نادي ترامب انترناشنال للغولف مزود بملعب غولف عالمي مكون. فندق ترامب انترناشنال، ترامب انترناشنال وادي صفار الرياض، المكان الذي يليق بك.
1: قد تبدأ القصة بقرار في مكان ما يهز أسواقا في مكان آخر. أرقام تتحرك تنشئ تحالفات ومصالح واتفاقات، قوة تعيد رسم الموازين، سياسة تحرك الاقتصاد، تقلبات واضطرابات تبحث عن حلول، موارد وثروات تفتح أبوابا تشعل نارا، وحروب، نزاعات تمتد وتعيد تشكيل الخرائط، وكل طرف يكتب روايته. السياسة والاقتصاد كلمتان لمعنى واحد، خطان في قصة واحدة، معرفة تبدأ

أهلا بكم مشاهدينا الكرام. إذن بعض الأخبار العاجلة التي ترد الآن عبر الوكالات. المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني يؤكد التوصل إلى اتفاق بشأن تقاسم إيران وسلطنة عمان لمياه مضيق هرمز خلال المحادثات بين البلدين. إذن هذا تأكيد لبعض الأخبار التي كانت قد صدرت من بعض الوكالات الأنباء الإيرانية ليلة البارحة، وأيضا تغريدة لوزير الخارجية العماني الذي تحدث عن تقدم في المفاوضات والحديث عن ممر مؤقت واتفاق مؤقت لإعادة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز ما بين سلطنة عمان وأيضا إيران. كان هناك حديث بأنه سيكون هناك جولة مفاوضات أخرى بين سلطنة عمان وإيران خلال 30 يوم أو 60 يوم للتوصل إلى اتفاق دائم حول حركة الملاحة في مضيق هرمز. هذه الأخبار الآن تتوارد، وهذا طبعا يؤكد الحركة التي شاهدناها على أسعار النفط ليلة البارحة عندما شاهدنا تراجعات قوية في أسعار النفط. تتواصل التراجعات حاليا، برنت يتداول عند 86 دولار للبرميل. أضافت الهيئة العامة للموانئ السعودية موانئ خدمة الشحن RC2 التابعة لشركة ون إلى ميناء جدة الإسلامي لتعزيز الربط الملاحي بين المملكة والأسواق العالمية. تربط هذه الخدمة جدة بموانئ رئيسية في الصين والأردن ومصر بطاقة استيعابية تتخطى 1600 حاوية قياسية، بما يدعم حركة التجارة والصادرات الوطنية. وتعزز الخطوة مكانة ميناء جدة الإسلامي كمركز لوجستي رئيسي على البحر الأحمر، يضم 62 رصيفا ويمتد على مساحة 12.5 كيلومترا مربعا. أظهر تقرير حديث لشركة JLL أن قطاعات العقارات الصناعية واللوجستية في السعودية واصل نموه خلال الربع الثاني من العام، مع ارتفاع إجمالي عدد المنشآت الصناعية إلى 13,660 منشأة مقابل أقل من 12,300 منشأة في نفس الفترة من العام الماضي، مدعوما بثقة المستثمرين وتوسع النشاط الصناعي في المملكة. وتجاوزت معدلات الإشغال في المراكز الصناعية الرئيسية بما في ذلك الرياض وجدة وحاضرة الدمام الكبرى تجاوزت مستويات 90% بنهاية الربع الثاني، بالتزامن مع استمرار ارتفاع الإيجارات نتيجة محدودية المعروض من المساحات الصناعية وقوة الطلب. هذا

0: أشار تقرير JLL إلى أن اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية أسهمت في إعادة توجيه حركة الشحن نحو موانئ الساحل الغربي للمملكة، ما عزز مكانة السعودية كمركز لوجستي إقليمي ودعم الطلب على المرافق اللوجستية والصناعية. وتوقعت JLL استمرار ارتفاع مستويات الإشغال على المدى القريب والمتوسط مع بقاء السوق مائلا لمصلحة المؤجرين رغم دخول معروض جديد بشكل تدريجي.
1: من هنا يأتيكم الخبر. بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
2: عبر شبكة مراسلين.
3: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
2: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
4: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
2: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
5: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
2: تغطية خاصة.
6: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
2: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
7: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
8: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
9: أقفل الكاميرا خلاص.
10: من العربية FM بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
11: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش، نشرة الأخبار من العربية.
10: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
12: في الفترات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
10: من السياسة إلى الاقتصاد،
13: بأسعار الفائدة من قبل الفيدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
10: إلى الرياضة،
14: اختراق الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريباً صار 4.
10: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
15: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلاً عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
10: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM، العالم أقرب.
16: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها؟ ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
17: سأعود لهذه النقطة. أفتح قوس.
16: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
18: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا.
16: المتخالفون.
18: مرئها إسرائيل دولة إمبريالية.
16: المتحاورون.
19: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
16: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
20: العربية بيزنس، خدمة خاصة تقدمها العربية، تتوفر على التلفزيون، منصة شاهد، وعبر البث المباشر على يوتيوب.
21: العربية FM، خدمة إخبارية على مدار الساعة، نشرات مفصلة وبرامج متخصصة عبر موجات العربية FM، نصل إليك حيثما كنت لنقدم لك جرعات ثقافية وتقنية وبرامج حوارية وتفاعلية.
22: قبل ذلك أفاد مراسل العربية بأن سلاح الطيران التابع.
21: العربية FM، الصوت يصلك الخبر وأكثر.
22: أفاد مراسل العربية عن سماع دوي إطلاق مضادات الأرضية.
23: لا تذهب بعيدا قسم، فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية FM،
24: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
23: أكبر شبكة من المراسلين،
25: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة

0: عدد باقة من المختصين،
1: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد؟
0: لتبقوا دائما في قلب الحدث فقط على إذاعة العربية FM.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: ملاعب مع فيصل الجفون.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا بكم في ملعب مع فيصل جفن على قناتكم MBC Action والعربية FM وMBC شاهد. شركائي في حلقة اليوم من الوزن الثقيل سعود أصرامي من الرياض، مساعد العمري من جدة، وسعيد الهلال من الدمام. أبو فهد حياك الله.
1: الله يحييك وحيي المشاهدين والمشاهدات عبر MBC Action والعربية FM، ورحب بالعزيز جدا الكابتن مساعد والأخ الخلوق الأستاذ سعيد، إن شاء الله تكون حلقة مفيدة يا رب.
0: حياك الله أبو عبد العزيز.
2: حياك الله أبو محمد، أسعد الله مساك ومساء العزيز أبو فهد سعود الصرامي وسعيد هلال وكل الأحبة والمشاهدين للعربية FM.
0: أبو يوسف سعيد هلال حياك الله. سعيد الهلال تسمعني؟ ترك حط سايلنت، افتح الصوت.
3: أمسي عليك يا أبو محمد وعلى الأستاذ سعود الصرامي أبو فهد الأستاذ الكبير والكابتن مساعد العمري اللي ما شفته من فترة طويلة، ومسي على مستمعي أثير العربية FM ومنصة شاهد وMBC أكشن وأيضا عبر اليوتيوب العربية اللي كإذاعة.
0: حياك الله سعيد. اشتغلت انت ومساعد في ايام القنوات الخليجيه؟
3: لا والله، بس التقينا بالصدفه كذا، كان بالكاس هو، وكنت ضيف يعني على دوله قطر، والتقيت انا معه، شرفت اني تعرفت عليه وتواجهت معه.
2: وانا كذلك
0: ترى مساعد يعني ما شاء الله عليه مر بتجارب كثيره وكلها ناجحه.
3: صحيح.
0: أتمنى له التوفيق إن شاء الله ويستمر نجاح معنا إن شاء الله.
2: يا حبيب، أكبر نجاحي تواجدي بينكم يا أبو محمد، هذا أكبر نجاح.
0: يسعى النادي الأهلي بطل دوري أبطال آسيا للنخبة إلى حجز بطاقة التأهل إلى الدور الثاني مسابقة كأس القارات للأندية عندما يلاقي أوكلاند إف سي. أوكلاند إف سي هذا غير أوكلاند سيتي المشهور اللي الناس تعرفه، هذا نادي جديد تقريبا صار له سنتين أو ثلاث سنوات على حسب المعلومات اللي يتكلمون عنها الشباب إنه مؤسس، لكن عندهم وفرة مالية فقاعدين يجيبون لاعبين من كل مكان، ففريق قوي يعني لا يستهان به. اليوم يلعبون إن شاء الله الأربعاء على ملعب الإنما متسلحا نادينا الأهلي بالأرض والجمهور لمواصلة بداية الجيدة هذا الموسم. ستقام المباراة عند 9 مساء وستكون منقولة مجانا وحصريا على قناتكم MBC Action باستديوهات تحليلية قبل وأثناء وبعد المباراة. ندعوكم لمتابعة التغطية الموعدين بمشيئة الله تعالى أن تكون مميزة من خلال MBC أكشن، ومقام يعني مقرونة إن شاء الله بالدعاء بالتوفيق لنادينا النادي الأهلي بالانتصار إن شاء الله ومواصلة مشواره حتى آخر خطوة في هذا المشوار ومقابلة بطل أوروبا والحصول على كأس القارات بمشيئة الله تعالى. مدرب الفريق الأوكلاند إف سي البرتغالي بيدرو يقول: من دواعي سروري أن أكون هنا، ستكون مباراة صعبة بالنسبة لنا وستقام في أجواء مختلفة، نحن قادمون من طقس بارد في هذه الفترة ووصلنا قبل أيام قليلة فقط للاستعداد للمباراة، كل شيء من حولنا جيد وجديد ومختلف، لكننا نعمل أن نقدم ردا جيدا وسنحاول تقديم أفضل ما لدينا. سنواجه فريق جيد يمتلك الكثير من الجودة وقد أظهر خلال الموسم الماضي خصوصا في مبارياته الثلاث في هذا الموسم أنه فريق قوي وصلب للغاية حتى بعد تغيير المدرب. سبق لي أيضا بالعمل مع إيبانيز في الماضي، لذلك لدي بعض الأفكار عن الفريق ونحن ندرك خطورته، لكن علينا العمل بجد. مدرب الأهلي مارينو يقول: لدينا فرصة أخرى الآن لكسب البطولة التي خسرناها الموسم الماضي، وهذا حافز كبير لنا، وسنقاتل غدا للفوز من أجل الذهاب لمباراة النهائية على اللقب. أنا أقوم بالتحضير المباريات بشكل عميق تكتيكي وأجري مناقشات فردية مع اللاعبين، لكن الأهم هو العمل بشكل محدد.

0: متعدد على أرض الملعب. من الناحية التطبيقية أبو فهد،
1: والله شوف أنا واثق تمام الثقة أن الأهلي سيخرج بنتيجة إيجابية
0: بإذن الله،
1: والسبب أنه الأهلي الآن هو يعتبر واحد من أفضل الفرق العربية وأفضل الفرق الآسيوية، وعنده مجموعة لاعبين محترفين على أعلى مستوى خاصة في خط الوسط والهجوم. يعني أنت تتكلم عن ثلاثي هجوم كبير، فرانشيسكو البرتغالي الجديد عنده 24-25 سنة، إيفان توني هداف خارق للعادة، وأيضا اللاعب البرازيلي. فأعتقد أنه من خلفه
0: منهم دول المهاجمين
1: لعبة النادي الأهلي
0: ثلاثة كلهم رؤوس حربة؟
1: لا طرف يمين طرف يسار وراس حرب. وبعدين عندهم تحتهم اللاعب الأرميني البرازيلي، أنا أتكلم عن جالينيو. وبعدين تحتهم اللاعب الأرميني هذا أنا أشوفه حيكون من أفضل الصفقات اللي سجلت هذا الموسم، موهوب إلى أعلى درجة، يعني لاعب فنان كبير.
0: صحيح.
1: وأنا لن أتفاجأ إذا هو دخل في صراع مثلا مع جواو فيليكس للفوز بجائزة أفضل لاعب في نهاية الموسم.
0: مو حكم مبكر؟
1: لا أعرفه أنا زين، ولاعب فنان، لاعب فنان صدق، يعني هذا اللي إحنا نقول اللعيبة الحريفة. أنا اللي أتمنى من جمهور الأهلي وكل يعني المتابعين للمشهد الأهلاوي، أنا رهاني على عندهم مدير رياضي اسمه بيدرو، هذا حيكون شيء خارق للعادة، يعرف يجيب لعيبة وبأسعار مناسبة. وأنا أراهنك لو اللاعب الأرميني هذا اللي الآن الأهلي جايبه مدري بكم راتب، 7 مليون 8 مليون، وكسر عقد ب18، هذا لو اللي جايبه برنامج الاستقطاب حطوه عليك ب30 والراتب 15. فأنا أتمنى
0: بس ما يخفاك أنه في حالة غضب على بيدرو.
1: أو أنا أعرف أنا أعرف إن في حالة غضب.
0: هذا الكلام كيف نقيسه بين حالة الغضب بين أنك
1: لأنه في تسريبات قاعدة تطلع عليه ما هي بصحيحة. يعني الأستاذ ماجد فهمي المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي قالوا أنه بيدرو هذا كان عطل صفقة عبد الله رديف ومدري إيش، وطلع المتحدث الرسمي كان هذا الكلام مو بصحيح. وقبلها بعد برضو تكلموا على ياسليه انه كان ماخذ عموله. فيه ناس من جوا ما هو صالح لها استقرار الاهلي ولا هو صالح لها التفوق الاهلاوي الحالي. فهو هم قاعدين يضربون مفاصل الفريق وادوات النجاح بتسريب اخبار. الان بدروا هذا في النهايه حيكون واحد من أفضل مدراء الرياضة، يعرف يجيب لعيبة، يعرف تعرفش معنى يعرف يجيب لعيبة.
0: بس هو متهم بأنه هو هدم استقرار الفريق.
1: ما هو
0: كان الفريق مستقر 3 سنوات، فجاء في ليلة
1: في
0: وضحاها يعني تغيرت هذه كل
1: المناهج. في كرة القدم العالمية إذا المدرب يقول أنا ماني جالس ما تقدر تسوي له شيء.
0: ما قال أنا ماني بجالس.
1: أسمع بكمل لك.
0: جالس ما قال أنا بجالس.
1: المدرب إذا قال أنا ماني بجالس مشكلة. إذا اللاعب قال أنا ماني بجالس مشكلة، الرجل قاعد عنده عين خبيرة.
0: طيب.
1: ده.
0: طيب.
1: فأنا أعتقد أنه أتمنى من الأهلاويين أنهم يدعمون فريقهم، ومتأكد مباراة اليوم أنا بالنسبة لي متأكد أن الأهلي رايح يأخذها
0: بإذن الله.
1: والشيء اللي الآن الأهلي عنده مستقبل مشرق
0: إن شاء الله
1: ومستقبل عظيم في كرة القدم، لكن عملية إقحام النادي الأهلي مرة تروح على بيدرو، مرة تروح على اللاعبين، مرة تروح على اللاعب المحور. اللاعب المحور هذا ترى لاعب لاعب لاعب يعني يستخلص الكرة بمهارة.
0: طيب.
1: فالآن بعض الأندية عندها فلوس، بعض الأندية عندها فلوس، لكن تعاني من ضعف عن الخبرة. يعني تروح يجيب لك لعيبة ما تحتاجهم الفريق. أنا شايف إن الأهلي الآن يملك خط هجوم ناري، ومن خلفه
0: بإذن الله
1: وسط على أعلى مستوى. الفريق الآن الأهلاوي مكتمل لتحقيق تطلعات محبينه، سواء في المسابقات المحلية أو القارية أو بطولة القارات اللي بدأها اليوم.
0: هذه الليلة هو أهلينا كلنا
1: طبعاً.
0: ومطلوب منا دعمه ومطلوب منا يعني
1: بس أكرر أنا أكرر للمشاهدين، لو ترفع راسك شوي تلقى إعلان عن مباراة الأهلي وفريقها.
0: صحيح. على شاشة NBC.
1: نعم على شاشة NBC أكشن، وإن شاء الله دائما تتألق شاشة NBC أكشن وتنقل لكم المباراة على أعلى مستوى بإذن الله. لقاء إن شاء الله أهلاوي 100% بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله. مساعد اليوم الحصيف واللي ذو حكمة يقول اليوم وقت الدعم ليس وقت ذكر، إذا في إخفاقات أو في سلبيات يجب أن تخرج من التفكير.

0: التفكير ومن النقاش ومن أي شيء، حتى إن شاء الله ندعم الفريق للذهاب إلى الخطى اللي بعدها.
1: وهذا ما حدث أبو محمد أبشرك. أول شيء خليني أبدأ من حيث انتهى الأستاذ سعود الصرامي، وهو الشكر الموصول لجميع التفاعلات الرياضية سواء من MBC أكشن أو العربية، التواجد الكبير والكبير جدا أثناء التمارين في الفترة الماضية، حقيقة حراك إعلامي. وإن كانت MBC هذه للمرة الثانية مواقفها دائما في الموعد وفي المناسبات الكبيرة، الأهلي الحالة الذهنية والحالة النفسية والحالة البدنية كلها في الفورمة. تصور يا أبو محمد إن هذا اللقاء يختلف تماما عن لقاء بيراميدز، من فضل الله ولا لاعب في العيادة. هذه ميزة ميزة جدا، يشكرون حتى أخواننا اللي قسونا عليهم في لجنة المسابقات، نقول لهم شكرا على الجدولة الرائعة. فنحن نثني عندما تكون أنديتنا عندها مناسبات ونجد أنه ما نضغط فرقنا التي تمثل.
0: وفعليا إدارة المسابقات اللي في الرابطة غير لجنة المسابقات اللي في الاتحاد، الدوري يرجع إلى إدارة المسابقات اللي في الرابطة. تفضل.
1: أحسنت. اثنين يا أبو محمد، أنت تفضلت وقلت إن الفريق محترف، هو محترف ومحترف جدا، ولكن ليس بالفريق الصعب على أنديتنا السعودية، ناهيك عن الأهلي الذي يمتلك الخبرة ويمتلك الدوافع. اليوم الأهلي يمني النفس أنها تكون بطولة القارات، وبالذات هذه بطولة الكرة الحمراء، وأنا هنا أخص برنامجنا بكلمة الكرة الحمراء، لأنها اليوم ستكون طاغية في ملعبنا وفي التيفو الأهلاوي، وهذا يرمز للكأس الأحمر الذي يمثله شعار البطولة. اثنين، اليوم أنا لما أجي أشوف الدوافع النفسية والمعنوية مقرونة زي ما قال أبو فهد بالأداء الفني من عدد كبير من اللاعبة، وإن كنت أرى إن البرتغالي لم يأخذ وقته ولكن قدم نفسه بشكل ملفت في مباراة أبها بتصويبة اللي من خارج المنطقة، سبستيان وسرعة الاختراقات، جالينيو والسرعة في الانطلاق، توني والتمركز في العمق، نحن نمتلك كتيبة هجوم مثيرة للرعب. في المقابل نجد أن الفريق الأسترالي النيوزيلندي خط ظهره من كبار السن 36 و34 و38 عام، هنا فارق السرعة سيحسم اليوم اللقاء. أنا أتوقع أنه مباراة ما حتكون تفي بوعودها من الناحية الفنية. اثنين، تعرف أن الجماهير في الفترة الماضية يا أبو محمد، وهذه أيضا إيجابية تحسب لإدارة النادي، أنها فتحت التمارين وفتحت التمارين للإعلام، وأيضا بعد الفترة الطبيعية للحضور أغلقت تمارينها وبدأت إذن إعلام
0: افتحت ولا أغلقت؟
1: لا، فتحت التمارين أبو محمد بحضور وسائل الإعلام، وأيضا
0: جزء من التمارين،
1: جزء من التمارين، وأيضا
2: فيه ربع ساعة
1: هذا جزء من التمارين. أيضا تفاعل الجماهير أبو محمد، أنت لو تدري إنه من بعد مباراة أبها الحضور الجماهيري أعطى كيمياء وأعطى جرعة معنوية للاعبين. طيب. حتى في حساباتهم الخاصة بدأوا أبدوا هذا التفاعل والارتياح. إن شاء الله أنها هلاوية، وإن شاء الله دعواتنا لأنديتنا السعودية بالتوفيق، والأهلي على مفترق طريق.
0: ما يمنع بأن نذكر بأن ما حصل في الموسم الماضي، أنا تحديدا نظرتي، أنا ما أتكلم عن الزملاء، كل واحد له، أو الشركة كل واحد له رأيه، ما حصل أمام بيراميدز كانت ثقة مفرطة تسببت بما حصل للفريق، فأتمنى أن يعني نتذكر ما حصل في ذيك المباراة وأن لا يتكرر في هذا المباراة. مهما كان الفريق الخصم، تواجب تعطي احترامه كاملا، وأن تلعب لست مثلا بأنه أنا أفضل منك وأنت فريق جديد، أو يعني هذه كلها فعليا ضررها أكثر من نفعها. سعيد الهلال.
2: أنا فعلا أبغى أودي أحذر الأهلي من عدم تكرار ما حدث في البطولة الماضية أمام بيراميدز. الكل كان يرشح الأهلي أن يفوز بالأربعة بالخمسة، فريق مدجج بنجوم عالميين، ولكن تفاجأنا الأهلي يخسر بالثلاثة. أيضا اليوم يعني حسب ما قال الكابتن مساعد أن اللاعبين كبار بالسن، بس ممكن هم منسجمين، ممكن لياقة عالية عندهم. صحيح. فبالتالي

0: اخشى على الاهلي من المفاجات، رغم انه الاهلي ما شاء الله تبارك الله فريق مرتب وفريق متكامل والناس ظنوا وانا منهم انه الاهلي بعد كيسيه ومحرز ويايسلا انه راح يكون يعني بيتراجع، لكن لا، الواضح ان الاهلي جالس يتطور. الفريق تطور بشكل مختلف صراحه السنه الماضيه، يمكن راح يكون اكثر ديناميكيه وفي لاعبين اكثر يعني صغار بالسن، وراح يعني يشكلون يكون خطوره كبيره على كل الفرق اللي راح تواجههم هذا الموسم. اتمنى الاهلي عدم التسرع وعدم يعني
1: صحيح
0: انه والله هي تاخذك
1: صحيح
0: العزه بحكم وانا والله فريق كبير وعندي اسامي كبيره، لا، خذ المباراه بهدوء وبرويه
1: صحيح.
0: وراح يفوز الاهلي ان شاء الله بعد فوز مريح باذن الله تعالى،
1: وإن كانت
0: بس
1: هذه
0: اخشى على
1: آسف وإن
0: المفاجات.
1: كانت وإن كانت هذه أبو يوسف قاعدة عند الفرقة الكبيرة أنها تحترم خصومها.
0: يا
1: صحيح.
0: اخي اللي صار البارح في الدمام، شفنا النصر مدجج بالنجوم وشفنا الاتفاق ايضا كان فريق معقول، الشوط الاول فاز فيه الاتفاق، والشوط الثاني النصر يوم استدرك الوضع رغم انه ناقص رجع حكم المباراه، ما فيها كبير ولا عادت فيها اسماء. كرة
1: طيب
0: القدم اللي بيلعب وبيجتهد وبيركز بالمباراة هو اللي راح يكسب، وراح تكون هو له المردود الإيجابي في المباراة بشكل عام.
1: شوف،
0: ممتاز.
1: أسباب خسارة الأهلي في العام الماضي من الفريق المصري هي مباراة الهلال والأهلي 3-3 اللي كانت هي مباراة الموسم في العام الماضي.
2: والعيادة.
1: إيه نعم، المباراة كان الأهلي متأخر 0-3 حتى تقريبا الدقيقة 70 أو 65.
3: صحيح.
1: فلعب
3: صحيح.
1: الأهلي مباراة العمر في آخر 25 دقيقة وأدرك التعادل 3-3.
3: صحيح.
1: استنزاف المجهود الجبار وسط أجواء حارة جدا ورطوبة عالية جدا كان من أسباب أنه الأهلي خسر أمام الفريق المصري 1-3. اليوم الأهلي لا، الوضع مختلف، الأهلي لعب مباراتين أنا أو ثلاث بمباراة الكاس أعتبرها مباراة إعداد للفريق. لا يوجد مقارنة بين الحدث العام الماضي واليوم.
3: ليه؟
1: لأنه الفريق الأهلاوي فريق متميز اليوم.
3: حتى العام كان متميز.
1: متميز بس لما
3: العام
1: يجي
3: أكثر تميزا.
1: لا لا لا شوف، لا لا لا شوف، ما في مقارنة بين صفقات الأهلي العام الماضي. كيسيه إلى الآن ترى ما له نادي، لولا له نادي تسابقت عليه. لحظة
3: هو ما يبغى.
1: لا مو ما في أحد ما يبغى.
3: أمس فابريزو ما يبغى يلعب هنا، يبغى إيطاليا.
1: ما اسمعني طيب، أنا بتكلم
3: قدم له.
1: اصبر طيب، أنا أتكلم لك عن عن الأندية كافة. محرز إلى الآن ما له نادي. إحنا نتكلم لك لما يكون اللاعب في سن صغيرة يفرق. هذولي الآن تجاوزوا السن. أنا نصيحتي للجماهير الأهلاوية التي هتفت ضد بيدرو المدير الرياضي، ترى والله العظيم على مسؤوليتي أنا، احسبوها علي أنا، أن بكرة تهتفون له.
3: طيب.
1: لأن واحد هذا قاعد يشتغل يجيب لكم لعيبة ممتازين وبعين خبيرة. لو برنامج الاستقطاب من الأساس برنامج الاستقطاب اللي بدأ مدري عام 23 كان أعطى الأندية فرصة هي اللي تجيب اللاعبين، لحضروا اللاعبين بنصف قيمة اللاعبين الذين الآن تواجدوا.
3: وابصم لك بالعشرة.
1: كيف تبصم؟
2: صحيح.
3: مأكد على كلامك.
0: إيه؟
3: ابصم بالعشرة.
0: إيه؟
3: بالعشرة. يا أخي أنا كلنا متفقين
1: هذا الكلام. أنا شفت اللاعب الأرميني يا أخي، لاعب فنان متعة.
2: سبستيان.
1: إيه؟ لاعب متعة. أنت تبي تشوف كرة قدم روح شوف زي هالأسماء. فأنا أتمنى إنه هناك أشخاص ما أدري عدهم أهلاوية ولا لا، يعني لا جدا جدا حريصين على إدخال النادي في نفق مظلم وعدم
3: صحيح.
1: استقرار النادي الأهلي.
3: هو بفهد الصورة واضحة لنا، خلينا بقول لك الصورة واضحة لنا، وإن كان ما ودي نتوسع بهذا الموضوع لأن اليوم مباراة الأهلي، لكن الصورة واضحة
1: إنه
3: كل ما يحصل في الأندية هناك فجوة بين البي آي إف وبين الرياضيين. عاد اتركني من المسميات، اتركني
2: صحيح.
3: مدير رياضي، مسؤول رياضي من برا من جوا، انا خليني بعلمك رايي عشان يصل كما انا اريد ان اوصله وانت علق عليه. في شركه تجاريه ما لها دخل بالرياضه، وفي ناس مسؤولين رياضيين اجتمعوا في اختلاف بالفكر بشكل عام، هذول لهم توجهات ونظرات وهذول لهم توجهات ونظرات. انت قلتها قبل ثواني، لو كان من يستقطب اللاعبين أبناء الرياضة ما جابوهم بالأسعار، لكن نظرة البي آي إف والناس اللي جو من خلالهم للعمل في الأندية مختلف عن نظرة الرياضي الفاهم لأسعار التعاقدات باختصار شديد.
1: أنا أتكلم لك الآن، أنا أتكلم لك عن واقعة حادثة قدام
3: كل الأندية عندها ذات
1: لحظة
3: المشكلة.
1: طيب لحظة أنا أتكلم عن الأهلي اللي بيلعب اليوم. أنا اليوم عندي واقعة حادثة، فيه هجوم كبير على بيدرو، ما أدري وش الأسباب. الأسباب أنه مثلا جاب

0: لاعب انت هو قاعد يجيب لك لعيبه ممتازين.
1: لا الاسباب انه شال محرز شال كيسير شال ياسلا والصوره ما بواضحه وبعدين هناك مره وجنوا في سمسره. طيب هذه الاسباب.
0: لا شوف شوف شوف بعلمك انا. اي واحد بيروج للسماسة

0: السماسرة، السماسرة عندهم قوة من الفيفا. اليوم اللي أنا شايف أن المدير الرياضي بيدرو قادم يقدم عمل جبار من خلال العين الخبيرة التي يتطلع إليها ويجيب اللاعبين للأهلي لهم. عشان كذا أنا أناشد جماهير الأهلي وكل محبين الأهلي، ادعموا استقرار ناديكم، لأنه ناديكم في الطريق الصحيح وأمامه مستقبل مشرق.
1: في سعيد مساعد باقي شيء على هذا المباراة ولا ندخل على الدوري؟
2: لا لا، أن الأهلي استوعب الدرس الماضي زي ما قال أبو فهد، الجهد والإرهاق ويبغى ينافس على جميع البطولات، ما كانت الخبرات كما هي الليلة. مش معناته
1: نقول إن شاء الله، نقول إن شاء الله
2: زي ما قال أبو يوسف الله يحفظه، اليوم لازم تحترم المنافس عشان تعرف كيف تكسبه. طيب. وهذا ما سيحدث في ليلة الكرة الحمراء.
1: طيب، في دورينا أيضا هناك إثارة بدأت مع بداية هذا الدوري، وإن كانت إثارة متكررة دائما، مباريات النصر مع الاتفاق تحديدا الذي تقام في الدمام لا تخلو من الإثارة، سواء كانت إثارة على صعيد النتيجة، صعيد يعني الخسارة ومن ثم العودة اللي بالشوط الثاني، على صعيد التحكيم. فما حصل أمس هو استمرارا لهذا المسلسل اللي أنا تحديدا أتذكره من هدف سعد الحارثي. يمكن سعيد يتذكر ذيك القصة اللي صارت، توقف المباراة ومحاول في آخر دقيقة لما صفر الحكم بأول كرة، سعد الحارثي استطاع أن يسجل هدف الفوز في هذه المباراة أو هدف التعادل، والله ما أتذكر، لكن
3: التعادل
1: أعتقد. نذكر قبل ذلك بمباراة الأمس، أبها مع الخليج انتهت بتعادل 1-1، التعاون مع الفيحة 0-0، وإن كان التعاون مو خوينا، مو تعاون اللي احنا عارفينه السنوات الماضية، تعاون جديد، إيش الأسباب راح نسأل الشركة عنها. والمباراة الكبرى التي لعبت بالأمس، الاتفاق تقدم بهدفين دون مقابل على النصر، بالرغم من طرد الحارس بنته مع حالة تحكيمية وجدت الكثير من التحاليل المتضاربة، التحاليل التحكيمية عن صحة اللقطة التحكيمية، ولكن بمجمل المباراة استطاع النصر بالرغم الطرد المبكر لحارسه أن ينتصر ويقلب المباراة بثلاثة أهداف لهدفين بالدقائق الأخيرة من وقت بدر الضايع. أيضا مباراة لا تخلو من الإثارة الأخرى، الشباب مع الرياض، أنا ما أخفيكم قاعد أقلب بين المباراتين، مباراة الشباب الرياض كل شوي يجيني إشعار هدف للشباب، هدف للرياض، هدف كان فيه يعني يبدو أنها مباراة مفتوحة. الاتفاق النصر يا سعود،
0: شوف أنا بالنسبة لي أعتبر أنها فوز كبير للفريق النصراوي. الكابتن الأخ العزيز محمد الهويش، أبدافع عن هذا المرة، شوف أكثر واحد
1: حكم المباراة،
0: الأخ الكابتن محمد الهويش وزملاء سواء ممدوح شهدان أو الثنائي المساعد الخط الأول والثاني، أنا بدافع عنهم، لأني أنا أكثر واحد انتقدت الكابتن محمد الهويش من مباراة النصر والفيصلي لما احتسب ضربة جزاء للفيصلي في الدقيقة الأخيرة وسجلها تفريز وخرج النصر من كأس المسابقة الكأس، أو بطاقة الحمراء لكريستيانو، أو بطاقات كثيرة
1: الحمراء طبعا في السوق.
0: أنا شايف أمس الحكم محمد الهويش وزملائه محمد ممدوح شهدان وبقية الزملاء سواء المساعد الأول أو الثاني أدوا مباراة على أعلى مستوى. تتكلم عن البطاقة الحمراء، أنا أشوف أنها مستحقة. الناس يقولون أنه في فاول للاعب الاتفاق ضد لاعب النصر النجدي، وأنه اللاعب هذا الكرة لعبها وهي لسه لا يعني
1: غير ثابتة
0: أو متحركة. اللي أنا عارف أن الفيفا بقيادة الحكم الإيطالي
1: كولينا
0: هو رئيس لجنة، يعني يطالب بتسريع اللعب،
1: بس يطالب أنك ما تخالف الأنظمة،
0: أي بس يطالب
1: بس لا تخالف.
0: أنا هذا اللي أنا شايفه. أنا شايف أن الكابتن محمد الهويش أمس والكابتن ممدوح شهدان وزملاء في المساعد الأول والمساعد الثاني كانوا من نجوم المباراة. الهدف اللي ألغاه حق ماني صحيح إلغاء، الهدف الثاني اللي يلغى حق ماني إلغاء، البطاقة الحمراء صحيحة. يعني أنا لو بأضرك، أنا كممدوح شهدان وأنا كبضرك كحكم دولي محمد الهويش، ما حسبت لك الهدف الثالث.
1: وعلى كيفك
0: في علم مرفوع
1: في
0: عالة أو كمان براجع، ماني براجع، أنا
1: براجع، هذا ما يصير حاجة.
0: أي أنا لو بأضرك، أنا أتكلم
1: وعلى كيفه،
0: اسمعني. طيب أنا لو بأضرك، أنا لو بأضرك ما رجعت للفار،
1: ما تقدر،
0: اسمعني. طيب انا ابغى يا اخوي في مباراه،
1: انت تبيت اني تضرني،
0: شوف زي مباراه،
1: بس هو يبضر نفسه.
0: انا زي مباراه القادسيه، مباراه القادسيه الافتتاحيه مع اللي فاز فيها 5، ترى في هدف

0: حارس المرمى طالع برا علشان انه بيجيب غرض من ادوات الملعب وسجل واحتسب الهدف. تسريع اللعب.
1: طيب
0: الفيفا ينادي بتسريع اللعب.
1: اتفق معك.
0: الهدف
1: بس الفاول لازم الكرة تكون ثابتة.
0: اوكي.
1: هذا ما له دخل بالتسريع.
0: انا بالنسبة لي من يقيم
1: هذا الشروط.
0: اسمعني طيب.
1: انظمة.
0: طيب اسمعني. من يقيم ان الكرة كانت ثابتة او متحركة؟
1: اللي شايفينهم.
0: لا, لا, لا, لا. لا الحكم
1: الحكم امس انا شفته بلقطة بعيد عن الكرة.
0: انا ما شوف.
1: كموقع.
0: شوف احنا انا بالنسبة لي ما احب ظلم الناس.
1: أنا
0: أتكلم لك عن الكابتن. طيب. محمد الهويش. والكابتن ممدوح شهدان والمساعد الأول والمساعد الثاني. طيب. أنا شايف أنهم طيب. أدوا مباراة سؤال... على أعلى مستوى.
1: هذا هذا في جانب التحكيم. إيه؟ لكن في سؤال منه الحارس اليوم ستة ما نعرفه.
0: أنا عارفه.
1: أنت تعرفه بس أنه التراتبية ترتيب الحكام آسف الحراس كان بنته العقيدي رغد نجار وياتي حبيبنا القحطاني.
0: شوف انا بعطيك اياها
2: انا بعطيك اياها
0: بالاسماء. الكابتن بنتو حصل على بطاقه حمراء. الكابتن نواف العقيدي مصاب. راغد نجار مصاب.
1: المصاب
0: مصاب بالرباط الصليبي واساسا عقده منتهي.
1: والبوعنين
0: ورقابه الماليه مشدده رافضه.
1: والبوعنين
0: ابو عينين مصاب. عبد الرحمن هو حارس 21. طيب. انا في النهايه أوكي. ابغى
1: لا يلام يعني
0: طبعا ما يلام. أيه. وان شاء الله بيكون من الحراس المتميزين. واعجبني جدا جدا كلام الدكتور تركي العواد في العربية البارح وهو يشيد بالحارس.
1: طيب.
0: الحاجة الثانية اللي انا ودي بعض لاعبين المملكة وخصوصا الكابتن نواف العقيدي يشوف الرسائل اللي قدمها كريستيانو. الاحد في باريس، الاثنين في الدمام، الثلاثة يلعب بين الشوطين يطلب التغيير، يبارك للنصر بالفوز والثلاثة اثنين والعودة القوية. شوف الرسائل، شوف احترام الكورة، شوف احترام النادي.
1: مين الكلام؟
0: كل لاعب يبغى يشوف. طيب. كل لاعب ينشد النجاح، ينشد النجاح. يشوف التضحيات اللي قد يعني انت تقعد في الطيارة 13 ساعة ونص باريس الرياض باريس الدمام وتجي اليوم الثاني تلعب وتخرج وتقدم كل هذه التضحيات
1: وتبارك. هي على كل حال مو 13 ساعة ونص، هي 6 ساعات رايح 6 ساعات جاي.
0: أجل كم ذي كم
1: يعني أنت 13 جمعها كاملة؟
0: كي طبعا إيه. يعني الواحد يروح يجي على رجليه. والله العظيم
2: والله في الخطوط
1: لا حول ولا قوة.
3: قاضي قاضي منتهي
1: لا حول ولا قوة سعيد المايك عندك.
2: والله شوف انا ما اقدر اقول شيء الا ان اقول ان المباراه كانت حلوه ومثيره وانا خالف ابو فهد اسمح لي ان الشهدان ممدوح شهدان بالعكس هاي الكوره اللي كان فيها اللعبه متحركه اللي ميسي عشان الكرت الاحمر نعم كرت احمر صحيح ولكن الكوره متحركه وما يتدخل فيها الفار لكن الحكم شايفها لكن ممدوح شهدان في ركله جزاء كانت حق رونالدو حتى ما استدعى فيها الفار هذا الصراحه الشيء الثاني هو إيش ما أعرف إلى متى يدير المباريات بتشنج كبير صراحة حكم كويس حكم مميز يعني خليني أقول لك قدم مستويات كويسة أوكي استبعد من الدولية أعتقد عشان موضوع اللي هو السنة وشيء لكن تعامله كحكم كإدارة مباراة مو بجيد للأمانة مو بجيد أبدا بالنسبة لي أنا الشيء المهم بعد عندي اللي هو كان في المباراة كان فيها عبر كثيرة رونالدو شارك كأساسي وكان المفروض ما يشارك كأساسي أنا وجهة نظري طبعا متواضعة
1: أنه مو جاهز يعني هو
2: أي حتى هو كان أصغر الشوط
1: خلينا نذكر أبو يوسف أمس حبيبنا ناصر الهاجم من أرض الملعب مع الزملاء في مان تو مان ذكر أنه بين الشوطين غادر رونالدو الملعب
2: صحيح غادر دهر غرفة الملابس وكمل المباراة في غرفة الملابس
1: قيل بأنه يعني في روايتين قيل انه في غرفه الملابس وقيل انه غادر
2: لا
1: بكل
2: لا
1: الاحوال بكل الاحوال لا يعني انه هناك مشكله بقدر ما انه هناك اتفاق انه انا بلعب شوط وبطلع
0: صحيح
2: ايه وحتى بدليل انه اصلا بين الشوطين وهو طالع انتزع الشارت الكابتنيه ومررها للعمري في الممر يعني طيب. اعطاها العمري في الممر فبالتالي ما في اي اشكاليه بالعكس انا اشوفه انه الرجل يعني بادر من نفسه وتعرف رونالدو اسم كبير وكذا يمكن مدرب يعني يكون حساس لكن الرجل يعني قدم مصلحه النادي على مصلحه اي شيء مصلحه الفريق على مصلحه اي شيء هذا شيء شيء ثاني ايضا في شهاده برضه ما شهد الاستاذ زميلنا ناصر الهاجي نسيت ايضا
1: الثانيه
2: كلها بجيب اسمها بدر رافع كان له موقف جميل جدا مع الحاجة.

0: حارس عبد الرحمن العتيبي استضافه ورفع معنوياته، وبالعكس يعني كان كلامه جدا جميل مع الحارس، وقال انا راح اشوفك ان شاء الله افضل حارس. كانت لفته جميله انسانيه بعيدا عن الرياضه وبعيدا عن كره القدم، بصراحه يستحق عليها برافو
1: صحيح
0: الشكر
1: صحيح
0: والتقدير. المباراه ككل المدرب صراحه مدرب النصر يعني كانت تغييراتها جدا
1: هذا
0: جميله.
1: الناصر، ابغاك تتكلم عن الاتفاق، كان متقدم
0: الاتفاق
1: 2-0، ليش خسر؟ يعني هل لقوة النصر، هل لسوء التعامل مع المباراة اداريا او فنيا من المدرب اللاعبين، وش تصف الخسارة
0: شوف
1: دي؟
0: انا
1: صحيح.
0: اشوف الناس كلهم يتكلمون على عبد الله مادو، انا ما راح ادافع عن عبد الله مادو، هذه امكانيات عبد الله مادو وانت مستقطب هاللاعب وانت تلعبه خلاص هذه مشكلتك انت. لكن انا اقول النصر مطرود منه واحد وعنده حارس يعني ما كان مهيئ للمباراه بشكل جيد، وانت شفت عليه شوتين سجلت هدفين.
1: ايه
0: الشوط الثاني تنزل كمتراجع، حتى لو ان المدرب النصر دخل اللاعب له عبد الله الخيبري عشان عامل ساتر دفاعي قوي عشان منع التسديد على حارس المرمى، لكن الاتفاق تراجع بشكل مخيف وبشكل صراحه ما اعرف يعني هل كان الشوط الاول النصر كان متراخي والاتفاق هذا راحته في اللعب، ام ان الشوط الثاني يعني خلاص ضمن النتيجه وقال خلنا نلعب على ايش؟ العب بهدوء لنسير المباراه النهائي، مع انه كان الكل كان يتوقع ان الاتفاق يحرز الهدف الثالث والرابع، ولكن كان في تراجع غريب ومخيف. تعامل مدرب الاتفاق ما كان جيد في الشوط الثاني. اوكي مشاركه عبد الله مادو من ثم عبد الله الخطيب، ما شاء الله تجمع عبد الله مادو عبد الله الخطيب في جهه واحده وتحط عليهم اللوم، هذه مشكلتك انت كمدرب الفريق او
1: صحيح،
0: كمحبين
1: كعمل
0: الاتفاق.
1: فني
0: لكن
1: صحيح.
0: انا صراحه في شغله برضو يعني في الاتفاق مهما انتقدناه مهما يعني زي ما تقول جهنا له سهم النقد، احنا نبغى مصلحه الاتفاق العامه وما نبغى المصلحه الخاصه للافراد والاشخاص. مباراة زي هذه الملعب يدوب الناس تحضر، أجواء جدا مرتفعة، حرارة 48 49 47، يدوب الناس توصل أصلا تطلع تجيب أغراض مقاضي البيت وترجع. مباراة زي هذه تتمنى أي واحد يتمنى أنه يحضرها، لكن لما أشوف أسعار التذاكر بالأرقام هذه اللي كانت موجودة صراحة يعني علامة استفهام
1: كم
0: كبيرة.
1: الحضور
0: يعني
1: الجماهيري أمس؟
0: 8500 والملعب يشيل 11850. يا اخي معقول النصر والاتفاق ما يقفلون مباراه زي هذه؟ المفروض
1: صحيح
0: ملعب اكبر من كذا، كانوا يقفلون في الاستاد الامير محمد بن فهد في الدمام اللي يشيل 18000 تقريبا او 22000 بين 18 و22، كانوا يقفلونه كله. انت الان يعني شو استفدت؟ ان الملعب يعني كان في 8000
1: استفاد
0: يعني
1: اولموست، باع تقريبا اولموست فول، خلاص باع المبلغ اللي جاء له، 600 ريال اللي ضربتها ب 10000 او 9000، مبلغ وقدره بالنسبه لاداره
0: اي
1: اتفاقيه.
0: بس في تقريبا 3000 مقعد فاضي صراحه، ما كان شكله كويس.
1: ايه
0: انا اتمنى من رابط الدوري المحترفين، انا كاني شفت عندهم خبر عم تنزل انه في سياره للمباريات، يا اخي بدل ما تحط سياره للمباريات يا اخي راجع اسعار التذاكر، يا اخي مو كل واحد يقدر يجيب عياله
1: بس
0: يحضر
1: الرابطة يقول انا مالي خص، هذه عند الاندية.
0: يا اخي اذا الروابطه ما لها خص ما تقعد ما تعرف تسوي جدول، الرابطه ما تعرف تحط
1: لا
0: اجنده،
1: لا، في
0: الرابطه
1: هذه القصة يا ابو يوسف يقول لك هذا دخل استثماري للنادي، هو حر يتحكم فيه.
0: يا اخي انت كيف كمسوق للبطوله الرابطه يفترض انك تتدخل في كل شيء؟
1: طيب
0: بالعكس يا اخي الفلوس من يجي منين تاخذ الانديه؟ معليش قاعده تاخذ فلوس حكوميه، تاخذ من فلوس الرابطه من المداخيل. يا اخي انا لازم يكون لي راي، لازم انا احط انظمه
1: طيب
0: وقوانين.
1: قبل ما اروح لمساعده بسالك، كيف شايف المدرب، وهل يستقيم بان يعني من الان بعد او ببدايه هذا الدوري تونا 3 مباريات 4 مباريات مع كاس الملك، هل يستقيم ان اوجه له سهام النقد او المديح بدري ولا طبيعي، ولا وش ترى الموضوع؟ اشار النصر
0: مدرب
1: النصر النصر
0: لا لا مدرب النصر جيد، حتى لا مدرب النصر ماشي بشكل جيد ممتاز. مدرب الاتفاق انا ما ابغى حد يجي يقارن لي بكره يقول والله سعد الشهري، لا عط سعد الشهري الادوات اللي عند مدرب الاتفاق
1: الحالية.
0: تبارك الله الحاليه، نعم
1: ايه.
0: وتعلم سعد الشهري.
1: طيب.
0: في ملاحظه غريبه انا حسب
1: تفضل.
0: ما سمعت انه الاتفاق كان عنده اشكاليه في تسجيل جوردن لارسون، انه اللاعب يوم
1: السويدي
0: رفعوا اوراقه السويدي كانت يعني تقريبا قيمه عقده شراء عقده 1.5 مليون 1.6 مليون، الرابطه رفضت. ليش؟ صراحة أمر غريب، وأتمنى إنه يكون في رد من الرابط، عفوا اللي هو لجنة
1: برنامج الاستقطاب.
0: الاستقطاب،
1: ايه
0: برنامج الاستقطاب، أتمنى إنه يكون في توضيح من عندهم هل هذا صحيح ولا لا. انه قالوا لا هو

0: المفروض اغلى من كذا اللاعب. وحتى اللاعب عبد العزيز البيشي يوم رفع الاتفاق اللي هو عقده قالوا لا المفروض هذا ارخص من كذا.
1: عبد العزيز وش صار عليه الحين؟
0: اللي عارف انه خلاص ما راح يودع الاتفاق
1: طيب
0: حسب المعلومات
1: طيب
0: الاخيره انه ما راح يودع الاتفاق.
1: مساعد
0: كيف تتعامل
1: طيب
0: مع لاعب سعودي بالطريقه هذه واللاعب الاجنبي تبغى ترفع عقده؟ ما اعرف.
1: طيب مساعد مدرب النصر قال انا فخور جدا بفريقي في ظل هذه الظروف الصعوبات والطقس وما ذلك، لعبنا بروح وتفوقنا بعد التاخر بهدفين، ما حدث ليس شيئا عاديا وجاء بجهد واصرار اللاعبين. اخراج رونالدو او اي لاعب ياتي من اجل الاضافه الفنيه والبدلاء اظهروا الروح والقتال وحققوا الهدف، ما حدث في الشوط الثاني قصه كبيره ابطالها لاعبو النصر فرغم اللعب بعشرة لاعبين تمكننا من قلب النتيجه من خساره بهدفين الى فوز عظيم. مساعد
2: أبو محمد، يعني في دقيقة ونص نبغى نسوي فهرس للمباراة، أخطاء المدافعين قابلتها قدرات المهاجمين. أخطاء، أول شيء مدرب النصر بداها خطأ وأنهاها صح، والعكس مدرب الاتفاق بداها صح وأنهاها خطأ. إذا ندخل في الفلاشات الفنية عشان نقول النصر بدون محور يسوي عمق دفاعي سيعاني لو مع الأندية مش بي لو مع أي نادي آخر. وهذا ما دفع ثمنه نادي النصر تصويبات من خارج المنطقة، ما في ولا لاعب يقول لي حامل الكرة انت وين رايح، يسأله بس قبل يصوب ياخذ الزمن وياخذ المساحة ويصوب، ولا في ساتر دفاعي. وبعدين نجي نلوم الحارس الجديد اللي لسه حتى أجواء المباراة. اثنين، لما حصلت المتغيرات وحصل الطرد مدرب النصر اتخذ القرار الخطأ لأنه لا يمتلك الشجاعة أنه يسحب رونالدو، فسحب أنجلو هو اللاعب الوحيد الحركي في الملعب. بالمقابل لما جاء الشوط الثاني وعادت الأمور
1: بس مساعد، حتى لو أنه أنت مدرب النصر وفي هذا الموقف وبداية المباراة من المستحيل أنك تسحب رونالدو، حتى بس نكون واقعيين.
2: ايوه ابو محمد انا هي. اتكلم، انا عارف انك تتكلم عن الاسم والقيمه،
1: لا انه لسه يعني جاي وما ما بدات المباراه اصلا.
2: ممتاز، بس رونالدو جاي يعني بعد ارهاق وجهد والمباراه صار فيها متغيرات. رونالدو يبغى اللاعب اللي تساعده في الملعب مش يشيل حمل المباراه، فما بالك مع النقص. لا انا اتكلم فني بس يا ابو محمد.
1: ايه فني بس هذه اسمها حاله طوارئ، دي مو بحاله رخاء. يعني انا ورطان من اغير
2: هو طيب. حالة الطوارئ دي تفرض على حتى رونالدو اتخذ القرار ويحسب زي ما قال أبو يوسف، يحسب لرونالدو بين الشوطين إنه سلم الفريق للمدرب. لأنه شوف
1: طيب.
2: تعال شوف القرارات اللي اتخذها النجعي واللي اتخذها الخيبري كيف حجبت خطورة الاتفاق. سر هزيمة الاتفاق في خروج الطرفين الجناحين اللي كانوا مخلين نادي النصر يؤدي الشق الدفاعي ولا هم قادرين يطلعوا. قال لهم مدرب الاتفاق لا انا بريحكم، اعطاهم الجرعه المعنويه والجرعه الفنيه انهم يزيدوا الضغط.
1: وصل
2: قرار النجعي الكره ذيك ما يسويها الا جواو فيليكس واللعيبه العمالقه سافيتش ونيفس. كره من لمسه واحده تحسب لك يا كابتن، كره بينيه طولية على حسب قدرات مانيه البدنية. أنا حييك وصنعت الفارق، وإذا كان في نجم للمباراة فهو عبد الإله العمري اللي أعاد الفريق.
1: طيب عشان استغل الوقت بسألك بشكل مباشر، في بعض المباريات يقول لك أنه لا يمكن أن يأخذها بالتفصيلها الدقيق مثل أي مباراة تكون كاملة الأدوات. هذه المباراة في نقص وفي إرهاق على بعض اللاعبين وفي إرهاق على مستوى الجو، يعني كالنادي النصر انه يلعب درجه حراره ورطوبه ما نعرف، واستطاع ان يقلب هذه النتيجه. هذه الظروف السلبيه الكثيره على هذا الفريق واستطاع الفوز، هذا وش تسميه؟
2: انا اسميه دوافع لاعبين وروح لاعبين. اللي حصل امس تكتيك؟ ابدا. اخطاء مدرب الاتفاق واخطاء مدافعين. عبد الله مادو صنع الفارق الدفاعي وجنبه الخطيب سووا شارع باسمه.
1: بس معروف انه كل الاهداف تاتي من اخطاء، يعني مو معناته انه اذا اخطا مادو
2: لا لا لا
1: مو معناته اذا اخطا مادو انه ما يسمى اشاده للاعب الفريق النصر.
2: في في في اخطاء تكتيكيه
1: ايه؟
2: هو اللي هي قدرات الفريق انها تضرب الدفاعات، وفي اخطاء فرديه ولا

0: المبتدئ ما يقع فيها. لا اللي حصلت أمس بالله معقول؟ المدافع الأوروبي اللي شايل دفاعات الاتفاق في الهدف الثالث في الثمنتعش حق النصر وين إنا رايحين؟
1: يعني مادو ما يتحمل.
0: لا لا مادو في الهدفين الأولى يا أبو يوسف هو والخطيب كانوا عاملين ثغرة كبيرة في السرعات، كان فارق السرعة عند ماني، فارق السرعة عند جواو فيليكس، بدنيا ما يستطيعون. أنا ما أتكلم عنهم كأخطاء، هم بدنيا ما
1: استطاعوا. لأن حرام نحمل لعيبة
0: ولا أجنحة الاثنين أبو يوسف. أبو يوسف الأجنحة الاثنين هم
1: طبعاً
0: اللي كانوا شايلين الحمل عن الدفاعات، مرجعين وسط النصر، خرجهم المدرب هذا العامل
1: الصربي.
0: بالضبط بالضبط. شكرا.
2: طيب أبو فهد قفل المباراة.
3: والله شوف زي ما قلت لك يعني هو شخصية الفريق وأداء المدرب وزي ما قلت لكم الرسائل المتميزة.
2: لا في رواية أنه النصر خطير.
3: لا لا لا بلحظة
2: بنتيجة أمس أنه فريق متمكن وخطير.
3: هذا يرددها ناس ثانيين ما يدرون عن الكرة. البطولة السنة هذه بين القادسية والأهلي.
2: ما تبي تعطي النصر حقه؟
3: أنا بعطي الحقيقة، أبعطي الحقيقة. النصر عنده نواقص، ورقابة المالية المشددة حتى اليوم رافضة تسجل، والآن انتقلت الرابطة ذي هذه الرقابة المالية المشددة، مو على الآن صار ما تسجل للنصر.
2: بس سعود في سؤال يقول لك النواقص، لو تبي تسجل تبي تسجل مين؟ لحظة بدل
3: لحظة
2: مين؟
3: لحظة لحظة
2: تقدر تجاوب على هذا السؤال؟
3: أبا أقدر طبعا.
2: مين بدل مين؟
3: أصبر طيب يلا. الآن انتقلت الرقابة المالية المشددة من عدم التسجيل للنصر إلى استفزاز النصر. المباراة الأولى ضد الفتح سجلوا لاعب الفتح، المباراة الثانية ضد الدرعية سجلوا لاعب الدرعية، المباراة الثالثة ضد الرياض سجلوا لاعب الرياض، والمباراة الرابعة أمس ضد الاتفاق سجلوا لاعب الاتفاق. أوراق عبد الرحمن غريب لها 3 أشهر ما كملت، يوسف الطحان، راغد النجار. اليوم أقول للإدارة اليوم عندك، قال ما عندنا شيء، ما نقدر نسوي شيء، يعني الفريق هذا هو اللي حيلعب. وللأسف الشديد الآن عليهم ضغط علشان علي الحسن يروح للفتح. أنا ما أدري كيف، يعني أنا ما أدري إيش ذولي مسوي لهم النصر ذولي.
2: انت رانا مقصود الشغل ده؟
3: انا ما اقول
2: قبل ما تجاوب،
3: انا ما اقول
2: قبل ما تجاوب،
3: انا ما اقول
2: انت انت استشهدت بربع او بخمس او 4 تسجيلات صارت قبل مباريات النصر
3: بساعات،
2: هذا مقصود قبل ما تجاوب؟ هذا مقصود.
3: انا ما اقصد مقصود.
2: طيب خلاص،
3: انا ما اقول مقصود، انا اقول
1: كل هذا صدق.
3: انا اقول احنا نطالب بمناظره مع هذا الاخ العزيز المحترم المكرم عبد الله كبوها.
2: اشتخله
3: هو اللي قهوه، هو حق الرقابه
2: المالية، هو اللي سجل لاعبين،
3: هو حق الرقابه الماليه.
2: لا على التسجيل احنا نتكلم
3: الان. عبد العزيز البيشي ما يقال له تفضل مالك نادي، وهذا الاجنبي قال له تفضل سجل في الاتفاق. يا اخوي اجعلني اموت ولا اصير سبب في قطع ارزاق الناس، خاف الله يا عبد الله كبوها.
1: ولا عليك يا ابو فهد،
3: خله يا اخي. عبد الرحمن البيشي، عبد الرحمن غريب له 3 شهور يتمرن يا اخي، ما هو قادر يلعب. هذا عبد الله كبوها الان صار يتحدى انظمه الفيفا، يحول اللاعب من لاعب نشط الى لاعب عاطل.
2: طيب النصر كاداره ليه ما تشتكي عبد الله كبوها؟ ليش
3: مين؟
2: ليش الاعلام هو اللي يتكلم؟
3: اشتكي مين؟
2: اذا ادارات الانديه ترى انه في تضرر يا اخي، في جمعيه عموميه اطلب رئيس اللجنه وناقشه.
3: اشتكي مين لمين؟
2: عندك جمعيه عموميه.
3: اشتكي وين هذا الجمعيه؟
2: اطالب بجمعيه غير عاديه وناقش.
3: اشتكي مين لمين؟ قل لي من اشتكي. هذا الحين الان قلت لك الان خلنا برا، ما نبي النصر. عبد العزيز البيشي لاعب مع الاتفاق في معسكر اوروبا، وسجل هدف في مباراه الاهلي في
2: الدوري من 3 شهور
3: وكل شيء. والولد الان قال اعتذروا له الاتفاق، قالوا ما نقدر، الاتفاق الان بريء. من اللي معطل هالناس ذولي؟ الاستاذ عبد الله كبوها ما يبغى يخرج، وكل واحد يقول ما هو مالي دخل، وكل واحد يقول ما هو بنا. طيب من هو اللي قاعد يعطل ذا العالم؟
2: طيب انت كيف تاكدت انه دقيقه ابو يوسف، انت كيف تاكدت انه عبد الله كبوها
3: هو رئيس لجنه الرقابه؟
2: على عيني على عيني، بس انه الكلام اللي واصل على موضوع انه فيه رقابه ماليه مشدده داخله فيها الرابطه، عبد الله كبوها مو تبع الرابطه
3: يا اخي. هو رئيس اللجنه،
2: رئيس اللجنه اللي في الاتحاد
3: يا اخي، هو رئيس لجنه الرقابه. خله
2: اللي في الاتحاد الكلام عن الرابطه، احنا لازم نفرد،
3: احنا نبغى هالناس تطلع. طيب يعني احنا بلغونا الان النصر اليوم، الكلام اللي بيني وبين إدارة النصر يقول احنا ما احنا مسجلين، ما نقدر نسجل. المشكلة يقولوا مو بكذا، انا السنة الجاية عندي الغاء انتهاء عقود. طيب فيليكس كريستيانو
2: ما جاوبتني على سؤالي، لو الان في تسجيل مين يطلع ومين يسجل؟
3: من هو
2: في النصر
3: ممكن
2: في يقول لك الفريق متكامل؟
3: لا
2: اليوم
3: لا لا لا
2: اي قل لي جاوبني يلا.
3: انا عندي نقص، انا ابغى لاعب ظهير مواليد ممكن.

0: تسجل بدل مين؟ أسجل ممكن أحط مارتينيز آسيوي.
1: آسيوي طيب. صحيح.
2: لا لا باقي لهم لاعب. باقي لهم لاعب.
1: ابقى لهم لاعب صح.
2: ابقى لهم لاعب.
0: أساسا حيدر بسجله 21، أنا ماني قادر أسوي شيء، أنا مربط. وتبغاني أنافس.
3: باختصار.
0: وبعد كذا قبل كل مباراة للنصر الدرعية يسجل. الفتح يسجل
3: وصل.
0: الاتفاق يسجل.
3: سعيد وش كنت بتقول؟
0: الرياض يسجل.
3: باختصار ما يسجل. باختصار باقي لي الاخبار تفضل.
1: بس انا ابغى اقول انه النصر انتقلت ملكيته للبي اي اف، فما ما في نادي تنتقل ملكيته لجهه معينه الا بعد ما تصفي ديونه، فبالتالي ما اعتقد ان النصر عليه ديون. وانا صراحه يعني زي ما قال ابو فهد اتمنى ان يكون في مواجهه او مناظره او توضيح او بيان.
3: هو سعيد هم يقولون ترى مو بديون، عشان بس الصوره تكون واضحه، هم يقولون
1: التزامات.
3: ايوه يقول لك مداخيلك ما تغطي التزاماتك. في فرق بين الديون وفي فرق بين واحد يروح للبنك يقول عطني مثلا قرض 10 مليون، يقول وش مداخيلك عشان اعطيك 10 مليون؟ يرون مداخيله انه ما يقدر يغطي ال 10 مليون، هي تاخذ من هذا الجانب.
1: كيف اذا مداخيل النصر ما تغطي المبالغ هذه، اجل مداخيل مين من الانديه تغطي؟ النصر فيه كريستيانو رونالدو، النصر بطل الدوري، النصر بيع اللي هو كسلعة.
3: من اللي يمثل النصر من الصندوق اليوم؟
1: اللي هو آل الشيخ، سلطان آل الشيخ.
3: سلطان الشيخ؟
0: آل الشيخ.
1: أي هذا سلطان آل الشيخ.
3: سلطان آل الشيخ. طيب ليش ما هو أيوه. يجاوب على هذا السؤال؟
1: أنا أتمنى لا الرابط نفسه زي ما
3: اشتخل الرابطة، هم الرابطة يتهمون اليوم النصر إنه ما عنده المبلغ اللي يغطي. طيب تعال يا سلطان الشيخ قل أنا هذه أصولي وهذا أصول الفريق وعندنا المبالغ اللي تغطي، أو يقول فعلا كلامهم صحيح ما عندنا المبالغ اللي تغطي.
1: ومحمد الهلال قاعد يوقع بالكيلو.
3: أنا خلي في النصر، الهلال عنده 60,000 قضية سلبية. أنا ترى دخلنا بين نادي ونادي، الناس الآن بيتهموني إني بحاول أطلع الهلال من المشكلة. الهلال راس المشكلة، بغيت ما هم مشكلتي اليوم على النصر.
1: معليش يا أبو محمد أنت ما تجي، أنا أشوف عينك عين بالثمانين وبالسبعين وبالمئة.
3: يقول لك الوليد تقدر ترد عليه؟ يقول لك الوليد هو اللي يدفع، ما أقدر أرد خلاص. حتى لو أنا من مقتنع ما أقدر أرد.
1: البي اي اف رد الحين ملكيه كامله البي اي اف.
3: طيب
1: معناها انت البي اي اف تصرف على النصر زي الهلال زي الاهلي زي الاتحاد.
3: ايوه هذا الان نرجع لموضوع النصر، طلعنا من الهلال. النصر مفروض سلطان آل الشيخ يطلع ويقول كلامهم صحيح ولا مو بصحيح.
1: شوف المفروض في توضيح من الجهتين. لو طلع قال مو بصحيح،
3: قال مو بصحيح يروح يعالج المشكله باختصار.
1: المشكلة
3: مو الاعلام اللي يعالجها، هو اللي يعالجها.
1: لا معلش صحيح الاعلام ما يعالج، لكن الاعلام يوجه أو سلط الضوء على المشكلة هذه، فبالتالي يطرح حلول يطرح كذا أو إنه يركز عليها عشان تطلع على السطح.
3: ممتاز ممتاز. هي طلعت للسطح أبو يوسف. نعم. اليوم وش الحل؟ نبتل إنها رج فيها لنهاية الموسم، إيش الحل؟
1: يا أخي بقول لك شيء، سجلت لي هذا على الاستقطاب اللي هو سوما كوستا. أوكي أبغى أفهم أنا الحين، تقول لي على الاستقطاب تسجل لاعب، طيب لاعبين اللي عندي بمدد عقودهم؟ لا والله مهم عندك جدا اللاعبين السعوديين.
3: واضحة واضحة. يقول لك لأنه استقطاب هو المتكفل بقيمة العقد من A to Z، فأنا الكفيل في هذه المبالغ. اللاعبين الآخرين مثل غريب وغيره أنت كنادي هو المتكفل فيه، أنا ما عندك المداخيل اللي تغطي. الكلام جدا واضح ترى.
1: هل تم الإفصاح عن حقوق الأندية ومستحقاتها المالية؟
3: يا سلام، هذا اللي جاوبه المسؤولين في الأندية اللي جايين من البي اي اف.
0: انت الحين تبغى النتيجه النهائيه؟
3: ابغى ان تنحل. لا. بس بشكلها الصحيح.
0: لا لا لا في الميركاتو ذا مش حتنحل. السبب قل لي
3: السبب.
0: انت تقول التزامات والثاني يقول ديون. النصر لا عليه التزامات ولا عليه ديون. النصر مزعول عليه.
3: مزعول
0: النصر للمره الثانيه، لا عليه ديون ولا عليه التزامات.
3: وش سبب الزعله؟
0: اسمع طارق، النصر لا عليه ديون ولا عليه التزامات. النصر مزعول عليه.
3: وش سبب الزعله؟ والله بس عشان عشان عشان علشان يكون مقنع هذا الرد. وش سبب الزعلة؟
0: مزعول عليه بس. الآن الآن الآن الآن إذا وجدته إداري أو لاعب أو مدرب أو طبيب أو مترجم أو إذا شاكن النصر في الفيفا ولا في الاتحاد الآسيوي ولا في الاتحاد العربي ولا في مركز التحكيم عنده، تعال عندي.
3: هو قلنا لك ما هو بديون، لا تعدود لي السالفة.
0: أنا
3: مهب ديون. مهب ديون.
0: أنا قلت لك أنا قلت لك ليست ديونا. أيوة. وليست التزامات. النصر مزعول عليه.
3: طيب.
0: وعندنا مثلا في الدلم وش يقول؟
3: وش يقول؟
0: ها؟ شان طبع المعازيب.
3: شان طبع. طيب بس ترى يعني عشان أغلق هذا

0: الملف. أزيد على هذه المعلومة بأن سبب هذه إن صح التعبير المشاكل المالية وليست الديون هي ليست في فترة البرتغاليين، هي كانت في فترة غويدو وفترة ماجد الجمعان في ذيك المرحلة في ذيك الحقبة، هي من تسببت الحالة اللي يحصل في نادي النصر. سعيد أغلقنا هذا الملف.
1: معلش يا معلش، ما المسؤولية التضامنية؟ كيف يمشي قويدو بدون أي محاسبة؟ ماجد الجمعان بدون
0: هذا
1: أي
0: هذا
1: محاسبة
0: الموضوع عند البي اي اف، ما له
1: صح؟
0: دخل، هذا عند البي اي اف.
1: طيب إذا هو عند البي اي اف وإذا الديون عند البي اي اف، أنت ايش دخلك شو اسمه؟
0: انا المنظم للدوري، انا اشوف قوائمك الماليه، هل انت عندك المبالغ اللي تدعو اني اوافق لك للتسجيل ولا لا؟ انا ما ودي اطلع بصوره ترى المدافع عنهم، انا قاعد اليوم
1: لا.
0: نشرح القضيه للمتلقي عشان يفهمها. بس
1: انت اشرط على النصر انه وفر الاموال وسجل.
0: على كل حال
1: انت ليش صرت ضد النصر او حطيت نفسك في الجهة اللي هي ضد تماما؟
0: ممتاز.
1: وشوهت صوتك بشيء بطريقة غريبة.
0: على كل حال إذا أحد من المسؤولين يسمعنا ملاحظاتنا بعد 3 سنوات هنالك فجوة، عيد الكلام اللي أنا قلته، بين عمل الشركة التجارية اللي هي البي آي إف وبين العمل الرياضي اللي موجود في الأندية، في فجوة كبيرة يجب أن
1: والاستقطاب
0: تحل، يجب أن تحل، لأنه في أسئلة لن يجاوب عليها الرياضيين وفي أسئلة خاصة بالاقتصاديين اللي هم اللي يفكرون بالتجارة اللي هي البي آي إف، فيجب أن يعني يوجد حل لهذا الموضوع. مساعد طولنا عليك، وضعت إدارة نادي الاتحاد اللاعب الياباني ريستو دوان جناح فريق انترخت الفرانكفورت الألماني، انترخت
2: اللي تبغى يلا مشي مشي بس
0: بس خلاص هذا هو الخبر.
2: شايفني من ألمانيا أنا
1: ألماني من الدياب
0: انترلخت فرانكفورت الألماني ضمن خيرات التعويض الفرنسي ديابي. اليوم مساعد الحديث عن ديابي انه الرجال زعول، امس يقول فواز يقول انه حساس وزعول، واذا لقى انتقادات في السوشيال ميديا ولا من الجماهير جال الاداره وقال لا مشوني انا ما بيجلس. امس طلعت اخبار انه بنزيما منفتح طال عمره على العوده للاتحاد.
2: طيب ماذا ترى الخبر الانفرادي لنا؟
0: أيه.
2: قبل اسبوع قلتها لك انا.
0: صحيح صحيح
2: انفرادي
0: صحيح.
2: وانت غردت
0: قال سعود صحيح وانت غردت امس انا غردت فيه
2: صحيح.
0: وقال انا ابغى ارجع للاتحاد لكن بشرط انه بقوا ديابي وجبوا لي 3 صفقات.
2: يا ساتر.
0: مساعد
3: ابو محمد احنا اختزلنا الموسم هذا كامل ما بين النصر سجل ولا الهلال سجل، ولا كأنه في نادي مثل الاتحاد ومثل الاهلي ومثل بقية.
0: لا خلنا طلعني مساعد، خلينا بالقصة، لا طلعني من الموضوع ارجوك
3: ابو فهد،
0: خلني في بنزيما لو سمحت.
3: ارجع للياباني، اليوم بنزيما سيعود لنادي الاتحاد؟ من الطبيعي أن يعود.
0: هل هم مفيد رجعته للاتحاد؟ هذا سؤالي.
3: أبدا ليست مفيدة، لأنه أصلا هو عنده أداة الشرط قبل لا يروح أي مكان
0: اللي هي
3: الآن يبغى يجيب لعيبة، هو جاب لعيبة،
0: هو يقول عشان أضمن أني أنجح في الاتحاد بعد عودتي في نواقص في الاتحاد كملوها لي.
3: إيه راحوا خلاهم، يا ليته استمر معهم عشان نشوف ينجحونك ثاني مرة ولا لا. شوف الأسماء الماركة هذه، سواء بنزيما رونالدو، علينا إننا بالعكس رونالدو قاعد يضحي من أجل النصر، أما بنزيما أبدا ما هو إيش قدم بنزيما لا للاتحاد ولا للهلال ولا حين عود. لا والله جيبوا الياباني أبرك لكم، جيبوا
0: ومشي ديابي.
3: بقول حاجة عن موسى ديابي، أستون فيلا دائما هذه مخرجاته لعيبة جاهزين. لا أفعله
0: مش قلت ما سمعت وش قال.
3: لعيبة لا مخرجات أستون فيلا لعيبة يصنعون الفارق ويجيبوا لك بطولات. موسى ديابي أشوف كل اللعيبة، موسى ديابي كان صفقة مربحة، جاب الدوري وكاس. ماذا حدث؟ هذا السؤال لنادي الاتحاد. الآن موسى ديابي قال أنا وأنا وأنا ما أشوف. إحنا عندنا
0: أنت تمدح ولا تنتقد الحين عشان أفهم بس؟
3: لا أنا أمدحه لأنه كان صانع الفارق.
0: طيب بس الزعول أشغلنا، أبلعب لاعب ودوني لا تودوني
3: أبو محمد الآن الزعول.
1: كابتن مساعد إيش السر؟ كل اللعيبة اللي جوانا من أستو يقول له في البداية يبدعون وبعدين يخفقون.
3: لا أنا أقول لا لا لا لا
1: موسى ديابي
3: لا أنا أعطيك خبر الكابتن أبو يوسف، أنا بعطيك خبر
1: الهلال اللي بيجي الحين.
3: لا لا لا حتشوف لاعب الهلال. أنا شوف أستون فيلا أنا أتابعه من 40 سنة، هذا الفريق دائما مصنع لل

0: النجوم والإعداد، ودائما كل الكرة الأوروبية مصدرها بعض نجومها من أوستن فيلا.
1: أنت تقصد أن هذه هوية أي لاعب يجي من عنده؟
0: هويته، هوية
1: يعني مو بطبيعة اللاعب وأفكاره وأخلاقه وتعامله واحترافيته.
0: مين يشتغل على اللاعب؟ أنت لما جاء موسى ديابي لنادي الاتحاد وجد بريغوين في اليسار ووجد حسام عوار وبنزيمة، وكانت الكتيبة يا أبو محمد
1: طيب
0: مع بعض
1: طيب طيب
0: كتيبة تجيب بطولة.
1: طيب باقي لي باقي لي 60 ثانية 30 ثانية 30 ثانية سعيد.
0: وكانتي شكرا أبو محمد.
1: سعيد 30 ثانية إن سمحت لي. بنزيمة والاتحاد.
2: بنزيمة صراحة إذا رجع للاتحاد فإحنا في قمة السخرية راح نكون والتندر من كل الناس اللي تتابع الدوري السعودي، لأن الاتحاد كذا افتقد هيبته ووصل.
1: لا مو بالاتحاد اللي افتقد هيبته، انا من وجهه نظري الدوري اللي افتقد هيبته. ودوني الهلال راح للهلال، رجعوا لي الاتحاد رجع للاتحاد، وقبلها سواها مع الاتحاد ترى، قبلها ركب الطياره وراح لفرنسا قبل لوران بلان.
2: اي طبعا على كيفه. اذا انت اهنت استسهل عليك الهوان. اذا انت قاعد تهين لين وعلى كيف بنزيمة، مع احترام الشديد بنزيمة وش اضاف لنا؟ وش اضاف لنا؟
1: ولا شيء صحيح.
2: انشقر خبر انه في الشرق الاوسط انه راح ياخذ تقريبا 86 87 في حق مخالصه مع الهلال، غير 23 مليون دولار ياخذها من الرابطه.
1: طيب
2: مين طيب. مين تكون بنزيمة مع احترام
1: ولا سوى شيء؟ يا ريت سوى شيء، ما سوى شيء
2: ولا شيء
1: ابو فهد.
3: انا مؤيد عودته للاتحاد، لكن المشكله ما هي بكذا، المشكله في حقوق اللاعب. اللاعب قالوا في البداية 800 مليون، ثم قالوا 400 مليون، ثم قالوا 50 مليون، واليوم اتفقوا على 100 مليون. الظاهر أن بنزيما بيصير ملحوق وبيرهن البلندور للهلاليين.
1: شكرا
2: نشوفكم
1: بكرة بمشيئة الله تعالى الثالثة عصرا، ويكون إن شاء الله بفرح لفوز الأهلي في مباراة اليوم. أذكركم أنه على MBC أكشن. في أمان الله.
4: في هذا العالم، التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
5: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين.
4: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر هو مجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند 6 مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
6: رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
7: عبر شبكة مراسلين.
8: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
7: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
9: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
7: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
10: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
7: تغطية خاصة،
11: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
7: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
12: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
13: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
14: أقفلها الكاميرا خلاص.
15: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
4: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: رابعة من الرياض نبدأها بأبرز العناوين. الحرس الثوري الإيراني يعلن عن اتفاق مع عمان لتقاسم مياه هرمز وتحديد حصص الطرفين من إيرادات المضيق. واشنطن تقول لا ضربات ولا مفاوضات، وإيران تتوعد بالرد على العقوبات واستهداف أي سفينة عسكرية. من التوقيع إلى التنفيذ، مجلس الأعمال السعودية السوري يبحث في دمشق تفعيل الاتفاقيات الاستثمارية. استثمار سعودي فرنسي بأكثر من 430 مليون دولار لتطوير ميناء جدة ورفع طاقته الاستيعابية لمليونين وستمائة ألف حاوية. سوق الأسهم السعودي يواصل الارتفاع للجلسة السابعة على التوالي، ويتجه ليكون أكبر صعود خليجي في أغسطس. أفاد الحرس الثوري الإيراني بالتوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان لتقاسم مياه مضيق هرمز والاتفاق على حصص الطرفين من إيرادات المضيق. وكانت عمان وإيران أصدرتا بيانا مشتركا قالتا فيه أنه تم الاتفاق على إنشاء ممر بحري مؤقت وإلى جانب تنفيذ مشروع لإزالة الألغام بما يسمح باستعادة الملاحة عبر المنطقة، على أن تتواصل المفاوضات الفنية للتوصل إلى اتفاق دائم. قبل ذلك أشار بيان عماني إيراني بأن وزيري خارجية البلدين ناقشا إطارا مرحليا لإنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز يكون فيه مسار الدخول إلى الخليج عبر المياه الإيرانية، فيما يمر مسار الخروج عبر المياه الإقليمية العمانية، وتتواصل المفاوضات بين الجانبين خلال فترة تتراوح بين شهر وشهرين للوصول إلى اتفاق بشأن ممر ملاحي دائم. وأكد وزيرا خارجية البلدين أهمية الحوار مع دول المنطقة المطلة على الخليج مع الالتزام بالقانون الدولي واحترام الحقوق السيادية للدول الساحلية. من الكويت انضم إلينا الأكاديمي والكاتب السياسي عايد المناع، ومن واشنطن الكاتب السياسي سعيد البستاني. مرحبا بكم. قبل أن أبدأ يعني بقراءة وجهة النظر الأمريكية حول ذلك، أريد أن أفهم منك دكتور عايد موقف دول الخليج. عمان بهذا الاتفاق هل تمثل دول الخليج؟ هل تخدم مصالح دول الخليج؟
1: تحياتي لك خالد ولضيفك الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني الحقيقة يعني الموقف العماني هو موقف عماني إيراني، ولا أعتقد أنه يمثل جميع دول الخليج. دول الخليج أنا أعتقد محتاجة إلى وقت لتتشاور وتناقش هذا الموضوع، وباعتقادي يعني أكاد أجزم بأن دول الخليج تريد أن يعود المضيق كما كان قبل 28 فبراير من هذا العام.
0: جيد. ليش وفق هذا الاتفاق؟ خليني بس ناخذ السياق. بعد أن كتب وزير الخارجية العماني على منصة إكس، قال عقب محادثاتي مع نظيري الإيراني إنني متفائل بأننا سنعلن قريبا عن ممر مؤقت لمضيق هرمز وترتيبات عملية لاستعادة الملاحة الآمنة. مباشرة تقريبا أصدر الحرس الثوري بيانا قال فيه اتفقنا مع عمان على هذا الممر أوكي بمواصفات معينة يظهر من خلالها أو تؤكد من خلاله إيران من على لسان الحرس الثوري أنها تسيطر على هذا الممر بشكل تام. لماذا تعتقد بأن هذا الاتفاق بهذه المواصفات، إن كانت عمان قد اتفقت مع إيران عليه بهذا الشكل، لا تخدم مصالح دول الخليج؟
1: أنا أعتقد أن عمان مضطرة لذلك الحقيقة، لأنه الوضعية يعني محاولة للخروج من المأزق الذي تعيشه هذه المنطقة، وبالذات الملاحة البحرية في المضيق. لذلك يمكن عمان تريد أن تجد مخرجا، وربما حتى الحقيقة إذا قرأت أيضا تصريح كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، واللي قال فيه أنه يعني هناك مسار الدخول إلى الخليج يمر عبر المياه الإيرانية، والخروج منه يمر عبر المياه الإقليمية العمانية، وتعبر جميع السفن من خلال المياه

0: إيرانية. وطبعا أيضا أنه ما يش يعني إذا كانت هناك من رسوم فهي تكون الحقيقة لكلا الطرفين على هذا الجانب. أيضا العمل على تطهير المضيق من الألغام واستمرار المفاوضات لمدة 30 إلى 60 يوم في هذا الجانب. طبعا الحرس الثوري يبدو لي فرح في هذا الموضوع، وقال بشكل واضح أنه مضيق هرمز مكسب أهم من القنبلة النووية، وأنه
1: أفهم يعني بس إن دول الخليج لن تقبل بهذا الاتفاق وفق هذه الشروط.
0: أنا أعتقد دول الخليج إلى الآن لم تبدي رايا بشكل رسمي، ولكن كما كنا نعلم بأن دول الخليج كانت تصر على أن يعود الوضع إلى ما كان عليه قبل 28 فبراير بدء هذه الحرب التي هذه من نتائجها. لذلك يعني إذا تم بهذا الشكل حقيقة معناه أن إيران فرضت إرادتها على هذا المضيق، وبالتالي أين كلام الرئيس الأمريكي؟
1: معناه كذلك أن عمان شرعت هذه السيطرة إذا كان الأمر كذلك يعني لإيران على المضيق. دعني أخذ وجهة نظر ضيفي من واشنطن الكاتب السياسي سعيد البستاني. الرواية الأمريكية على لسان الرئيس الأمريكي متناقضة مع رواية الحرس الثوري عن هذا المضيق وعن هذا الممر. لكن توضيح الحرس الثوري يقول حتى الممر الجنوبي هو تحت السيطرة الإيرانية. سيد سعيد البستاني، هل ستقبل واشنطن بممر مؤقت تفرض فيه إيران سيطرتها من يدخل ومن يخرج منه وإليه؟
2: بالطبع لا، لكن إذا نظرنا مليا إلى يعني إذا حاولنا تفكيك ما قاله الحرس الثوري، هو يتقدم بضعة خطوات عن البيان العماني الإيراني المشترك، لأن البيان بحد ذاته لا يتحدث عن ما تحدث عنه الحرس الثوري، وبالتالي العمانيون لا يزالون في منطقة أكثر حذرا من إعلان أي نوع من هذه المشاركة أو من قبيل ما قاله الحرس الثوري. الذي قاله الحرس الثوري الآن هو رسالة ردع، أيضا تحمل رسالة تفاوض للأمريكيين أن مضيق هرمز مرتبط بالعودة إلى مذكرة التفاهم، أيضا مرتبط برسالة إلى الداخل عن أن الأمور تحت السيطرة، وأيضا مرتبطة برسالة إعلامية عن أن الولايات المتحدة تنقصها الذخائر الاستراتيجية وما إلى هنالك من قبيل السيطرة على الرواية الإعلامية. واشنطن لن تقبل بسيطرة إيرانية على مضيق هرمز، هذا الأمر كان واضحا منذ البداية. الأمر هنا أن إيران تحاول أن تقول أننا لسنا وحدنا، بات لدينا شريكا إقليميا في هذا الأمر ونحن نسيطر على المضيق، في حين أن سلطنة عمان تتحدث عن القانون الدولي وقانون البحار التابع للأمم المتحدة وبالالتزام بهذا القانون. واشنطن في هذا الإطار يعني إذا كان هناك من إجراءات تنسيقية، يعني نحن نعلم جيدا أن الدول المشاطئة للمضائق عادة يكون لها دور من توجيهي أو تنسيقي عبر توجيه السفن أو ما إلى هنالك، ربما هذا الأمر قد تقبل به واشنطن، إلا أن أي إجراءات يفهم منها سيطرة إيرانية على المضيق أو فرض رسوم لن تقبل به.
1: من يفرض السيطرة الآن على مضيق هرمز؟ نحن أيضا أمام روايتين متناقضتين. الحرس الثوري يقول المضيق كله تحت سيطرتي، كل الممرات شمالية جنوبية دخول خروج، في مقابل الرئيس الأمريكي يقول عكس ذلك، يقول أن الممر تحت السيطرة الأمريكية وتم نزع الألغام. فبالتالي من يسيطر الآن فعليا على المضيق سيد سعيد البستاني؟
2: أستاذي الكريم، إذا كانت واشنطن الآن تفرض حصار على كل الموالي الإيرانية، عمليا المضيق الذي تستعمله إيران لحصار المنطقة هناك هو أيضا محاصر بواسطة الحصار الأمريكي، وبالتالي ما الذي يمكن أن تفعله أكثر مما فعلته إيران؟ طالما أن أغلاق المضيق
1: تغلقه حاليا، يعني صحيح أنه في بارجات أمريكية يعني محيطة بالمضيق أو في منفذ الدخول أو قبله.
2: نعم
1: فعليا
2: نعم.
1: هل سيطر أمريكا على المضيق أم لا؟ هنا السؤال.
2: أنا أقول منذ

0: لا قدرة لإيران على إقفال المضيق، وإن حاولت إقفال المضيق ستذهب الأمور باتجاه تصعيد لا أعتقد أنه في الوقت الحالي قادر على تحمل كلفة هذا التصعيد. يعني الأمر بات متشابكا بطريقة أو بأخرى، يعني النية الأمريكية بالذهاب إلى الآخر، يعني كما يقال في موضوع المواجهة بموضوع مضيق هرمز، وإلا لما رأينا هذه العقوبات التي حقيقة تضغط على الداخل الإيراني بشكل كبير.
1: دكتور عايد، الآن عندنا ممر تحت سيطرة الحرس الثوري الإيراني، وممر يقول ترامب أنه تحت سيطرة الجيش الأمريكي والقوات الأمريكية. دول الخليج الآن يعني أي الممرين يعني يمكن أن تسلك أو يخدم مصالحهما أو مصالحها الآن؟
2: إذا كان هناك ممر تحت السيطرة الأمريكية، أنا أعتقد أن دول الخليج والعالم أيضا الحقيقة مع هذا الممر. ولكن من الواضح حتى الآن أن السيطرة الإيرانية هي الظاهرة للعيان، وعمليا من خلال السيطرة الإيرانية من خلال الحقيقة توجيه ضربات إلى الحركة البحرية حتى على الجانب العماني، وبالتالي إصابة الحقيقة السفن، بالإضافة إلى أن هناك ألغام مزروعة وهذا يخيف ناقلات النفط وغيرها من القطع البحرية من أن تتحرك دون تنسيق مع الجانب الإيراني. لذلك إيران الحقيقة يبدو لي هي التي تفرض الإرادة، بينما كان كل كلام الرئيس الأمريكي أن مضيق هرمز هو الحقيقة منطقة أو أراضٍ أمريكية American Territories، لكن الواضح أن الإيرانيين مسيطرين إلى حد كبير. ولو لم يكن هناك سيطرة للإيرانيين وشعور العمانيين بهذه السيطرة لما الحقيقة عقدوا هذا الاتفاق معهم، وخاصة أن عمان الحقيقة على علاقة طيبة جدا.
1: يعني إذا كانت الحماية الأمريكية، هذا يعني أن أمريكا أيضا تقول بأن إذا أراد أحد أن يفرض رسوما على المضيق فيجب أن تكون أمريكا هي من تفرض ذلك. إيران تقول لا، بأنه أنا من سيفرض. إذا كانت دول الخليج الآن وفق هذين الموقفين المتناقضين، يعني أنها بتدفع هتدفع لإيران ولا هتدفع لأمريكا يعني حماية سفنها وناقلاتها؟
2: إذا كان ولا بد أن تدفع، بالتأكيد راح تدفع لمن يملك القرار بالسماح بالمرور أو عدمه. يعني الحرس الثوري يقول اتفقنا مع عمان على حصص الطرفين من إيرادات مضيق هرمز، معناه أنه هناك اتفاق على أن يكون هناك يعني أجور خدمة رسوم يعني. إلى آخره، وبالتالي هذا معناه أن إيران بالتأكيد لها اليد العليا في هذا المضيق، وهذا يتطلب من الولايات المتحدة الأمريكية التي هي التي شنت الحرب وأحدثت هذه الأزمة بأن يكون لها موقف أكثر صلابة وقوة، وليس فقط فرض عقوبات اقتصادية. صحيح عقوبات مؤذية ومتعبة وإلى آخره، ولكن الآن نحن أمام أزمة عالمية في هذا المضيق على الولايات المتحدة قبل غيرها بأن تعمل مثل ما أنشأت هذه الإشكالية، أن تعمل على حلها بالوسائل التي تمكن العالم من العودة إلى الوضع الطبيعي.
1: شكرا لك دكتور عايد المناع، الكاتب الأكاديمي السياسي من الكويت. شكرا أيضا لضيفي من واشنطن الكاتب السياسي سعيد البستاني. في ضوء تأكيدات وزير الخارجية الأمريكي باستبعاد شن ضربات على إيران والتركيز على وسائل الضغط الأخرى، قررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدء إعادة موظفين إلى بعض بعثاتها الدبلوماسية في الشرق الأوسط التي جرى إخلاؤها أو خفض عدد أفرادها وسط التوتر مع إيران، بحسب مصادر لرويترز. أما على الجانب الإيراني وفيما يخص العقوبات الأمريكية الجديدة، فقد أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران سترد على العقوبات الأمريكية باستهداف في المصالح الاقتصادية للولايات المتحدة، وأكدت بأنها لن تسمح بعبور أي سفن عسكرية أيا كانت الدولة التابعة لها عبر مضيق هرمز. وشددت الخارجية الإيرانية على أن

صادقة لن يعاد فتحه ما لم تنهي الولايات المتحدة الحرب. وقد أفادت وكالة التسنيم الإيرانية بأن الدوحة أبلغت طهران بعدم معرفتها بمصير الطيارين الإيرانيين اللذين فقد عقب إسقاط طائرتهما إثر دخولها المجال الجوي القطري. التقرير الإيراني أكد مواصلة المسؤولين أو مواصلة التباحث أيضا مع الجانب القطري عبر القنوات الدبلوماسية والعسكرية. وبحسب وكالة التسنيم فإن قطر حثت على تكثيف جهودها للكشف عن مصير الطيارين وتحديد مكان وجودهما. في آخر الأخبار العاجلة، ترامب يقول لا أعتقد أن مجتبى خامنئي قتل. في الرابعة بعد الفاصل. السعودية ترحب باندماج قسد وتجدد أو تجدد الدعم لمسيرة الوحدة والتنمية في سوريا.

0: تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل، نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
1: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
2: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.

أهلا بكم من جديد. نستكمل من التطورات في اليمن، حيث تشهد عدة جبهات تصعيدا متواصلا مع تنفيذ القوات الحكومية ضربات بطائرات مسيرة استهدفت مواقع وسكنات للحوثيين في محافظتي الجوف ومرب. المركز الإعلامي للقوات اليمنية أفاد بأن المسيرات استهدفت مواقع للحوثيين في جبال الندر شرق مدينة الحزم في محافظة الجوف، إضافة إلى مواقع في عدد من جبهات في مارب، بينها سكنات ومواقع للحوثيين في جبل هيلان. وفي تعز تتواصل المواجهات ومحاولات التسلل على عدد من المحاور، فيما شهدت جبهة حيس جنوبية الحديدة قصفا حوثيا طال مناطق سكنية وسط استمرار حالة التأهب على امتداد الساحل الغربي.

0: بينما مثلت جبهة الكسارة في شمال غرب مأرب أكبر نقاط الاستنزاف لجنود وآليات الميليشيات الحوثية خلال السنوات الماضية، تعد اليوم أهم مراكز القوة للقوات الحكومية لقربها من مناطق استراتيجية حساسة يسيطر عليها الحوثيون. العربية ترصد جغرافية المعركة والمواقع الحوثية.
1: نقف اليوم في الجبهة الشمالية الغربية في محافظة مأرب.

وتحديدا جبهة الكسارة. هذه المواقع التي تشرف فيها القوات الحكومية على مواقع الحوثيين في جبهة الكسارة، والتي تظهر في الصورة كثير من المواقع التي تقع

0: قواتنا على أهبة الاستعداد إلى التقدم إلى تحرير الوطن بإذن الله من هذه النقطة التي الخطوط الدفاعية ستكون منها نقطة الانطلاق بإذن الله إلى صنعاء وإلى المحافظات التي تحت سيطرة الحوثي. طيران مسير عندما يكبد الحوثيين خسائر فاتحة في كل الجبهات على مستوى الجبهات في كل المناطق العسكرية، يعني هذا زادت المعنويات أكثر فأكثر، واشتياقنا إلى خوض المعركة الحاسمة لتحرير الوطن أكثر من اشتياقنا إلى أي شيء آخر.
1: إذن هذه المواقع الدفاعية للقوات الحكومية، ويظهر من خلف جبل هيلان الاستراتيجي الذي تسيطر عليه الميليشيات الحوثية وبعض التباب أسفل جبل هيلان. الأبراج الكهربائية التي تبدو في الصورة هي الخطوط الأمامية للقوات الحكومية في مواجهة الحوثيين في الخطوط المتقدمة من جبهة الكسارة التي تشرف على جبل هيلان، وعلى بعد أكثر من 50 كيلومترا شمالا تتقدم القوات الحكومية في محزام ماس بجبهة رغوان. محمود الحميدي لقناتي العربية والحدث، شمالي غرب مأرب.
2: نرصد آخر هذه التطورات أيضا في جبهة اليمن. من المخا ينضم إلينا موفد العربية أحمد بجاتو. أهلا أحمد، ماذا عن جديد هذه التطورات الميدانية في اليمن؟
3: أهلا خالد، يعني هناك تطورات في كثير من الجبهات. إذا بدأنا من جبهة حيس تحديدا شمال مديرية حيس جنوبي الحديدة، كان هناك استهداف من قبل مسيرة حوثية سقطت على أحد المنازل في قرية بيت الحيمي. هذا هو الاستهداف الثاني خلال 3 أيام تقريبا لذات المنطقة بالمسيرات وبقذائف الهاون. أيضا كان أعلنت قوات خفر السواحل عن أنها أسقطت مسيرة استطلاعية كانت تقوم بعملية استطلاعية في فوق مديرية حيس، لكن تم إسقاطها من قبل خفر السواحل الموجود في المنطقة. إذا انتقلنا الجهة الأخرى، نتحدث عن تعز في الجبهة الشرقية والغربية من تعز، نجد مشتبكات متواصلة ما بين الميليشيا الحوثية التي حاولت التسلل في أكثر من جبهة لكن تم التصدي لها من قبل قوات المدفعية التابعة لقوات المسلحة اليمنية، وكذلك أيضا المسيرات التي استهدفت أكثر من تجمع للآليات والأطقم العسكرية الحوثية، ما أسفر عن وقوع عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف هذه القوات المهاجمة. قبل قليل سمع صوت انفجار شرقي تعز، لكن لا يعرف حتى الآن سبب هذا الانفجار، لكن هذه جبهة ستبقى مشتعلة خلال الفترة المقبلة. يبدو أن ميليشيا الحوثي تريد دوما التصعيد على أكثر من جبهة، ربما هذا يشتت عمل القوات المسلحة اليمنية على أكثر من جبهة إذا تحدثنا بالقرب من مديريات الساحل الغربي أو في تعز. هناك أيضا تطور هام هنا يحدث في المخا، هو زيارة قائد البحرية البحرية وخفر السواحل. يعني هناك عديد من الزوارق أو المراكب التي تظهر من خلف التابعة لقوات البحرية وخفر السواحل، هذه المراكب والزوارق تقوم بدور كبير في متابعة ومراقبة الأجواء ومنع تهريب الأسلحة. التقى قائد خفر السواحل مع عدد من القادة الميدانيين هنا وتحدثوا في ما ستقوم به القوات في المرحلة المقبلة، خاصة مع استمرار مرور المسيرات الاستطلاعية والمسيرات المدخرة التي تستهدف الكثير من المواقع في المخا وتعز وغيرها من الأماكن. إذا انطلقنا إلى جبهات أخرى، نتحدث عن محافظة الجوف التي تم إرسال تعزيزات حوثية من محافظة صعدة إلى تحديدا مدينة الحزم في محافظة الجوف. هذه التعزيزات وهذه القوات ما تسمى بقوات النخبة لزيادة التحشيد الموجود في هذه المحافظة وعدم خسارة أو حدوث خسارة للمواقع من جانب الميليشيا الحوثية. هناك تصعيد مستمر، ولذلك هناك استهداف كبير من قبل المسيرات التابعة للقوات المسلحة اليمنية للكثير من المواقع الحوثية في هذه الجبهة. أيضا مأرب تحظى بالكثير من الاهتمام من قبل القوات المسلحة، حيث يتم استهداف التمركزات والقيادات الحوثية في هذه الجبهة على أكثر من صعيد. أيضا الراجمات والمدفعية تقوم باستهداف القوات والآليات العسكرية في جبهات مختلفة من مأرب. نعم،
2: شكرا جزيلا لك أحمد بجات، موفد العربية من المخا.

0: حيب واسع باندماج قوات سوريا الديمقراطية في مؤسسات الدولة. المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك اعتبر أن حل قسد واندماجها حدث تاريخي، مشيرا إلى أن قيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فتحت الطريق لدمج قسد بشكل منظم. رأى باراك بأن هذا الحل الدبلوماسي يعزز سيادة سوريا ويحول التقسيم إلى شراكة دائمة. أعربت الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة باندماج قسد بالمؤسسات العسكرية للدولة السورية بما يحقق الأمن والاستقرار لسوريا، وجددت المملكة دعمها للخطوات التي تتخذها الحكومة السورية لتحقيق تطلعات الشعب السوري لمواصلة مسيرة الوحدة والتنمية. وفي ثاني زيارة للمجلس منذ تأسيسه، يواصل مجلس الأعمال السعودي السوري مباحثاته في دمشق لتحويل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشتركة من مرحلة التوقيع إلى التنفيذ الفعلي بمختلف القطاعات الحيوية، ومعالجة ما يعترض أيضا الاتفاقيات من تحديات. في الأثناء رحب البيان المشترك الفرنسي والسعودي الذي صدر بعد نهاية زيارة ولي العهد السعودي إلى باريس، رحب بشكل خاص بتأسيس مجلس أعمال سعودي سوري فرنسي مشترك.
1: أكثر من 60 جهة وشركة سعودية من القطاعين الخاص والحكومي شاركت في ملتقى استثماري مشترك مع الجانب السوري بدمشق. الملتقى ناقش مبادرات في مجالات اقتصادية عدة، أبرزها في مجال الطاقة والسياحة والزراعة، وبحث الطرفان الفرص المتاحة للاستثمار فيها.
2: نحاول ونسعى أن نجد ونشكل شراكات مع الشركات والمؤسسات السورية، ونعمل أيضا مع شركائنا في الدول الشقيقة قطر، تركيا، الشركاء الاستراتيجيين الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، إن شاء الله إعادة بناء سوريا.
3: القطاعات المستهدفة من الطرف السعودي في البنية التحتية، في اللوجستي، القطاع اللوجستي والنقل والسياحة، هدول مهتمين فيهم، والتطوير العقاري طبعا هذا أولوية. طبعا حديثا كمان إجا الموضوع الزراعي.
1: ركز الملتقى على الشراكة الاقتصادية المستدامة بين البلدين، إضافة لتقديم مبادرات خيرية تدعم السوريين لا سيما بقطاعي الصحة والتعليم.
4: اليوم أعلننا عن تقريبا 12 مبادرة تنموية، فيني أقول لك معظمها كانت بالأتمتة والتدريب الكوادر،
5: مساهمة في تطوير المنظومة العامة للتعليم والتدريب والتدريب التقني والمهني اللي يساهم في تطوير وتمكين الرأس المال البشري.
1: زيارة الوفد السعودي إلى سوريا مستمرة مع مزيد من الشركة التي تمثل عاملا استثنائيا يحفز الاستثمار وينقل الخبرات ويلقى دعما من أعلى المستويات في السعودية وسوريا بحسب المشاركين. زيارة حافلة لوفد مجلس الأعمال السعودي السوري المشترك إلى العاصمة السورية دمشق، استكمال لمسار الشراكة السعودية السورية الاقتصادية وتعزيز لهذا المسار، ودعم لسوريا في مرحلة البناء عبر توقيع جملة من الاتفاقيات في قطاعات حيوية مختلفة. لقناتي العربية والحدث، صفاء مكنا، دمشق.
0: من دمشق انضم إلينا الباحث الاقتصادي فراس خالد. سيد فراس، أهلا وسهلا بك معي في نشرة الرابعة. إذن هذه ثاني زيارة لمجلس الأعمال السعودي السوري منذ التأسيس. الهدف المعلن هو تحويل الاتفاقيات من التوقيع إلى التنفيذ. يعني هل من مؤشرات يمكن القياس عليها لما تحول فعلا حتى الآن من مبادرات واتفاقيات إلى التنفيذ؟
6: مساء الخير بداية. صحيح، يعني انتقلنا نحن من موضوع التفاهمات البروتوكولية، من موضوع إيجاد الفرص، من موضوع تحديث البنية التشريعية والقانونية، لموضوع تنفيذ المشاريع. نحن حاليا بموضوع هندسة تنموية لتنفيذ المشاريع ضمن سوريا من خلال مجلس الأعمال السعودي السوري. هي زيارة تانية بتوقع لمجلس الأعمال السعودي إلى سوريا. نحن بالإضافة للاتفاقيات السابقة اللي تم توقيعها حاليا، واحد من أهم المشاريع الخاصة بموضوع الخدمي وموضوع الاتصال وموضوع الاستثمارات العقارية، والمشاريع بدأت تنفيذها على الأرض، وجاءت الزيارة لمعرض دمشق الدولي لتتخيل

0: عن كل الزيارات السابقة اللي كانت زيارات بروتوكولية أو تأخذ صفة احتفالية لتكون حاليا زيارة حقيقية لتفعيل الاستثمار والانتقال إلى موضوع
1: ما الذي يؤخر مع عمليات التنفيذ؟ هل المسألة تتعلق بالتشريعات السورية بالتمويل والمصارف أم أن المستثمر السعودي ما زال ينتظر ربما ضمانات أكبر من سوريا؟
0: شوف، هو نحن البيئة التشريعية بسوريا وقانون الاستثمار الجديد، موضوع إزالة العقوبات النقدية عن سوريا تحديدا، إعادة سوريا لمنظومة المالية والنقدية، كلها أخذت نوع من الوقت لحتى تعطي مفاعيلها على الأرض. فهذا الوقت ارتبط أيضا مع وجود بعض المشاكل اللي كانت في منطقة العربية بشكل عام ومنطقة الشرق الأوسط بشكل خاص في الفترة الماضية، أخرت قليلا تنفيذ هذه المشاريع. ولكن نحن على الأرض نحن عم نحكي عن مشاريع ممكن أن لها جيو اقتصاديا وخاصة بالموضوع الخدمي وموضوع الاتصال ممكن أن تؤدي لرافعة اقتصادية للمنطقة كل وليس فقط لسوريا. نحن عم نحكي عن مشروع السيليك لينك الذي ممكن أن يكون من خلاله نقل حزمة بيانات ضخمة جدا عبر الموقع الجيوسياسي لسوريا. نحن عم نحكي عن مواقع عن مواضيع بالمواضيع الاستثمار العقاري ومواضيع الاستثمار النقل، وجود طريق بديل عن الطرق التقليدية بالنسبة للصادرات الخليجية بشكل عام والسعودية بشكل خاص إلى أوروبا والعالم. فهذه المشاريع مجملة بدأت حاليا مرحلة التنفيذ ولقت الوقت المناسب لها في الوقت الحالي. نتوقع خلال الفترة القادمة أن نرى فعاليتها على الأرض. سوريا لأنه بحاجة جدا بالفترة الحالية لتنتقل هذه المشاريع من مجرد توقيع تفاهمات إلى الانتقال لموضوع الاستثمار الحقيقي. بحاجة سوريا لفرص عمل، بحاجة لدخول الاستثمارات اللي تقدر بحدود 27 مليار دولار تقدر استثمارات السعودية التي تم توقيعها في السنوات الماضية في السنة الماضية. ففعلا كانت السعودية مشكورة هي البوابة لدخول البلدان الأخرى إلى سوريا، وبالتأكيد القطاع الإنتاجي بسوريا بحاجة بمرحلة إعادة الإعمار لجهود الجميع.
1: كيف ستؤثر هذه الاتفاقيات إذا انطلقت أو انتقلت إلى مرحلة التنفيذ بعد ذلك على حياة المواطن السوري؟
0: هو السؤال الأهم صراحة. نحن بنعرف سوريا حاليا عم تعاني بفترة من ضعف الدخل بسبب المشاكل الكبيرة التي عانتها سوريا في العقود الماضية. سوريا بحاجة لرافعة في النمو، هذه الرافعة أساسا تكون بالقطاعات الإنتاجية، دخول مشاريع حقيقية بإعادة إعمار سوريا من جهة ومشاريع إنتاجية أخرى وخاصة في مواضيع الخدمات الاتصالات وخدمات السياحة، خدمات الصناعة، المواضيع القطاع الزراعي السوري، سيؤدي إلى رفع مستويات النمو في الفترة القادمة بشكل تدريجي. هذا الرفع ممكن أن ينعكس مباشرة على مستوى معيشة المواطن، ممكن الرفع على مستوى الدخل اللي هو الأساس لتحريك الاستهلاك بالفترة القادمة. حاليا سوريا عانت خلال السنوات الماضية من أزمات مستمرة، الآن هو عبارة عن بداية الطريق لانطلاق سوريا إلى المستقبل القريب، إلى الأمل الاقتصادي كما يقال في سوريا الجديدة إن شاء الله.
1: شكرا لك فراس حداد الباحث الاقتصادي من دمشق. الرابعة مستمرة فيها بعد الفاصل. في شراكة طويلة الأمد هيومين السعودية ومايكروسوفت تعلنان عن تعاون لتسريع التحول للذكاء الاصطناعي.

0: بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات. تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل، لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس

0: على شاشة العربية. أهلا بكم من جديد. وقعت شركة محطة بوابة الأحمر البحر الأحمر السعودية اتفاقية مع مجموعة الشحن الفرنسية CGM وتشغيل أيضا المحطة الرابعة في ميناء جدة الإسلامي باستثمارات تقارب 434 مليون دولار. الشراكة الجديدة تهدف إلى إضافة طاقة استيعابية تصل إلى 1,600,000 حاوية قياسية، إلى جانب تزويد المحطة بتقنيات تشغيلية متقدمة من بينها 10 رافعات جديدة لمناولة الحاويات، بما يعزز الانتاجية والكفاءة وموثوقية الخدمات. وجذب ميناء جدة خلال الفترة الأشهر الماضية استثمارات من عدة شركات شحن عالمية بعد تداعيات إغلاق مضيق هرمز وتأثر الشحن في الخليج العربي. من جدة الإسلامي ينضم إلينا مراسل العربية سلطان السلمي. سلطان، مرحبا بك معنا. ما الذي سيتغير الآن بعد توقيع هذه الاتفاقية لتشغيل ميناء مع الشركة الفرنسية؟
1: نعم خالد، مرحلة جديدة ومهمة لقطاع النقل البحري في السعودية، وتحديدا هنا بميناء جدة الإسلامي بعد توقيع شركة محطة بوابة البحر الأحمر ومجموعة الشحن الفرنسية، والتي تعد ثالث أكبر خط ملاحي في العالم. مشروع استثماري جديد لتطوير وتشغيل المحطة الرابعة في الميناء باستثمار أول يصل أكثر من 1.6 مليار ريال. وبحسب مصادر العربية تمتد هذه الشراكة الاستثمارية لمدة تصل إلى 20 عام. أعمال التطوير سوف تبدأ في 2027 وتنتهي بحلول 2030، وتقع على مساحة 300,000 متر مربع. الأهمية هنا خالد لا تتوقف عند حجم الاستثمار، إنما فيما سوف يضيف هذا المشروع إلى قدرات ميناء جدة الإسلامي، إذ من المنتظر أن ترفع هذه أو هذا المشروع إلى عمليات النقل أو المناولة إلى أكثر من 2.6 مليون حاوية قياسية سنويا. أيضا سوف أستعرض معكم بشكل مباشر هذه الصورة الحية والمباشرة للمحطة الرابعة التي سوف تقام عليها هذا المشروع الاستثماري بين محطة بوابة البحر الأحمر وبين شركة الشحن الفرنسية. نتحدث عن أعمال كبيرة سوف تبدأ في مطلع 2027. تفاصيل حول هذا المشروع وهذه الشراكة الاستثمارية ينضم معي الآن الأستاذ بدر العتيبي، وهو الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة محطة بوابة البحر الأحمر. اليوم نتحدث عن قرارات مهمة ومشروع مهم جدا، أهمية هذا المشروع في
2: مجال كشوخي صاير يا أبو سيف
3: السعودية. طبعا مرحبا بكم في محطة البحر الأحمر. أهمية المشروع أنه يرفع الطاقة الاستيعابية الميناء جدة الإسلامي مثل ما تفضلت إلى 8.6 مليون تيوز. هذا يخدم القطاع اللوجستي وحركة السفن في البحر الأحمر. مثل ما أنت عارف أنه في 13% يمر من التجارة يمر عن طريق البحر الأحمر، وهذا يكون مركز استقطاب للسفن زي الهاب بورت، يتم استقبال الحاويات اللي تدخل البلد أو سواء اللي يصير لها مسافنة للبحر الأحمر أو موانئ البحر الأحمر.
1: طب خليني أسألك اليوم عن ما هي عمليات التطوير اللي سوف تتم في المحطة الرابعة هنا بميناء جدة الإسلام؟
3: طبعا احنا راح نبني أرصفة، ثلاثة أرصفة رئيسية بعمق 20 متر. العمق مهم للسفن الكبيرة، طبعا تيجي بحمولات أكثر وأكبر، والعمق يكون لها دور في استقبال هذا النوع من السفن. كذلك راح نبني عليها نجيب لها رافعات بحرية ذات يعني ارتفاع وتقنية عالية، بالإضافة إلى استثمار في البنية التحتية، استثمار في التقنية، استثمار في المعدات والآليات التي سوف تدار بآلية مؤتمتة في اللي تساند الرصيف البحري.
1: ماذا نتحدث عن عملية مساحة المشروع ككل؟ أيضا نتحدث كذلك عن النسبة التي تعود لملكيتها لكم في هذا المشروع.
3: الخط الفرنسي هو خط ملاحي يزور المحطة من ثالث أكبر خط ملاحي قرر، وهذا شيء يعني بالنسبة في ظل الأزمة الحالية الراهنة في مضيق هرمز، أنه هذا مؤشر جيد للاستثمار في الموانئ السعودية على الأمد الطويل. يعني نتكلم عن عقد 20 سنة. الملكية 60 إلى 40% للخط الفرنسي، وراح يبدأ مثل ما تفضلت التشغيل في 2030.

0: بإذن الله.
1: اليوم أيضا نتحدث على ميناء جدة، ميناء مهم في قلب البحر الأحمر، نتحدث على إمكانيات كبيرة للموانئ السعودية وتحديدا في ميناء جدة الإسلام. اليوم ماذا عن المشاريع المستقبلية فيما يتعلق بمحطة بوابة البحر الأحمر؟
2: نحن نستهدف زيادة عدد الرافعات في المحطات القديمة، كذلك مع الشريك الفرنسي في المحطة الجديدة راح يتم عش الرافعات. هذا يهن إلى استقبال حجم أعلى. مثل ما أنت بشايف أخوي في ظل الأزمة الحالية، لما انتقل الفاليوم وحجم العمل إلى ماني جدة، الحمد لله صارت بوابة للدول المجاورة والسعودية. كل الصادرات والواردات تمر عن طريق بوابة البحر الأحمر، أو أغلبيتها تمر عن طريق بوابة البحر الأحمر، وإحنا نبني لزيادة الكباسيتي واستيعاب أكثر في المستقبل بإذن الله.
1: شكرا لك. كان معنا بدر العتيبي، هو الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة محطة بوابة البحر الأحمر. نعم خالد،
3: شكرا جزيلا لك. سلطان السلمي مراسل عربي من ميناء جدة الإسلامي. أعلنت شركة هيومين السعودية للذكاء الاصطناعي عن تعاون استراتيجي طويل الأمد مع مايكروسوفت الأمريكية. التعاون يبدأ بإتاحة نماذج علام العربية ضمن منظومة الذكاء الاصطناعي التابعة لمايكروسوفت، بالإضافة لجمع خبراء الذكاء الاصطناعي في هيومين مع مهندسي مايكروسوفت. عن هذه الشراكة وتفاصيلها بين هيومن ومايكروسوفت مع محمد السيف.
4: شكرا لك خالد. في خطوة جديدة لتعزيز حضور الذكاء الاصطناعي العربي، أعلنت هيومين السعودية ومايكروسوفت تعاونا استراتيجيا طويل الأمد يشمل إتاحة نموذج علام ضمن منظومة مايكروسوفت للذكاء الاصطناعي. والحديث هنا عن علام، النموذج اللغوي العربي الذي طورته سدايا، ويعد أحد النماذج السعودية المتخصصة في فهم اللغة العربية ومعالجة محتواها. وبالعودة للحديث عن التعاون الجديد بين هيومين ومايكروسوفت، فهذا التعاون يركز في مرحلته الأولى على محورين رئيسيين. نتحدث أولا عن إتاحة نماذج علام ضمن منظومة مايكروسوفت للذكاء الاصطناعي، وذلك عبر منصة مايكروسوفت فاوندري المخصصة للمطورين والشركات، بما يتيح الوصول إلى النماذج اللغوية العربية والاستفادة من قدراتها في بناء حلول الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى دمج قدرات علام مع مايكروسوفت 365 كوبايلوت للاستفادة من قدرات النموذج في اللغة العربية. التعاون بين هيومين ومايكروسوفت يتضمن أيضا جمع خبراء الذكاء الاصطناعي في هيومين مع مهندسي مايكروسوفت للعمل على توسيع نطاق استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي وتطوير قدراتها. ولن تقف الأهداف هنا. الرئيس التنفيذي لهيومين طارق أمين يرى أن خطط دمج علام في عدد من حلول مايكروسوفت للذكاء الاصطناعي ليست سوى الخطوة الأولى، مع توجه الشركتين خلال الأشهر المقبلة للكشف عن قدرات أوسع.
3: والآن إلى أخبار الرياضة مع محمد القناص.
5: شكرا جزيلا خالد. أخبار الرياضة حياكم الله. يستقبل الأهلي السعودي اليوم ضيف أوكلاند النيوزيلندي في الدوري الأول من بطولة كأس القارات للأندية في جدة. الأهلي يخوض البطولة للمرة الثانية تواليا بعدما احتفظ بلقبه بطلا لآسيا. الفائز من هذه المباراة سيتأهل لمواجهة ماميلودي سان داونز الجنوب أفريقي في الدور ربع النهائي في 19 من شهر سبتمبر المقبل.
6: Yeah, preparation is like always very deeply in a tactical part, of course.
7: تحضيراتنا كالعادة قوية وتركز على الجوانب التكتيكية، كما كانت هناك محادثات فردية مع اللاعبين الذين سيخوضون المباراة لمناقشة خطة اللعب، وكذلك اجتماعات قصيرة لعرض مقاطع فيديو للفريق المنافس. أنا أتطلع حقا إلى خوض هذه المباراة مع فريقي في ملعب سيكون ممتلئا بجماهيرنا الرائعة. سنواجه فريقا غامضا لا توجد معلومات كثيرة عنه، ولكننا سنكون مستعدين وجاهزين، خاصة بعد النتيجة الرائعة التي حققناها في المباراة الأخيرة.
8: أتمنى لماتياس ياسلي كل التوفيق مع نيوكاسل، وهو يملك كل المقومات اللازمة للنجاح هناك، وكذلك الحال هنا، فنحن نملك كل المقومات للمنافسة على كل بطولة نخوضها هذا الموسم. ولدينا مدرب جديد يملك القدر نفسه من الشغف والرغبة، ولديه شخصية رائعة تعرفنا عليها خلال أيام قليلة.
0: We make the study of the team, so we are really prepared for this game.
9: لقد قمنا بدراسة الفريق المنافس.

0: ونعلم أنه فريق قوي ونحن مستعدون لذلك، كما تابعنا مباراتهم أمام أبها وقمنا بتحليلها وعرفنا الأجواء المحيطة بمباريات الفريق على ملعبه والصخب القوي الذي يحدثه جمهوره داخل هذا الملعب الرائع لمؤازرة فريقهم، وهذه فرصتنا لإظهار إمكانياتنا وجودتنا واستغلال هذه الفرص بالشكل الأمثل، وهذا هو هدفنا وما نريد تحقيقه في هذه المباراة.
1: يستقبل ريال مدريد ضيفه ريال سوسيداد في الدوري الإسباني لكرة القدم على ملعب سانتياغو برنابيو. يدخل الريال المباراة بثلاث نقاط من فوزه في مباراته الماضية على إسبانيول بهدفين مقابل هدف، وهو يسعى إلى مواصلة انتصاراته تحت قيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو. في المقابل يبحث ريال سوسيداد عن تصحيح المسار بعد بدايته المتعثرة، حيث خسر أمام ريال بيتيس بهدف دون رد في المباراة الافتتاحية. أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي تعاقده مع المغربي أيوب بعدي بعقد يمتد لخمس سنوات قادما من نادي ليل الفرنسي. وبحسب ذا أثلتيك فإن قيمة صفقة انتقال بعدي إلى الدوري الإنجليزي بلغت نحو 100 مليون يورو. كان بعدي لفت أنظار العديد من الأندية الأوروبية عقب تألقه مع المنتخب المغربي في بطولة كأس العالم الماضية. نجح النصر في الفوز على مضيفه الاتفاق بثلاثة أهداف لاثنين ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي لكرة القدم. تقدم الاتفاق بهدفين عن طريق أندريك دودا وألفارو ميدران في الشوط الأول، والذي شهد طرد حارس مرمى النصر بينتو قبل أن يبدأ النصر رحلة العودة في الشوط الثاني، حيث قلص الفارق عبر ساديو ماني، ثم أدرك عبد الإله العمري التعادل للضيوف قبل أن يعود ماني في الدقيقة 90 ويسجل هدف الفوز، الهدف الثالث لفريقه. بهذه النتيجة رفع النصر رصيده إلى 90 نقاط، محققا العلامة الكاملة بعد الفوز في أول ثلاث جولات. في المقابل توقف رصيد الاتفاق عند 6 نقاط متراجعا إلى المركز السادس.
2: وصول الأسلحة الجديدة لا يعني الاستغناء عن القديم منها. ساديو سلاح فتاك متطور.
1: وانتهت مواجهة الشباب أمام جاره الرياض بتعادل الفريقين بثلاثة أهداف لكل طرف. الرياض تقدم أولا بهدف المصري محمود تريزيجيه في الدقيقة 32، ثم أدرك جوش براون هيل التعادل بعد للشباب، لكن الرياض عاد بعد خمس دقائق وتقدم مجددا بهدف لياندرو أنتونيس، إلا أن الشباب رفض الخروج من الشوط الأول خاسرا، سجل هدفا ثانيا بواسطة البلجيكي كاراسكو. في الشوط الثاني تقدم الرياض للمرة الثالثة بهدف تيدي أوكو في الدقيقة 57، إلا أن كاراسكو أنقذ الشباب من الخسارة مسجلا الهدف الثالث في الدقيقة 81. نقطة التعادل هي الأولى في رصيد الرياض مستقرا في المرتبة 16 مقابل نقطتين للشباب 13. وحصد الفيحاء نقطته الأولى في الدوري السعودي بعد أن تعادل سلبا أمام ضيفه التعاون ضمن الجولة الثالثة. بهذه النتيجة صعد الفيحاء إلى المركز 14، بينما رفع التعاون رصيده إلى نقطتين 12. هذه كانت أبرز أخبار الرياضة. عودة الآن إلى خالد مدخلي ليستكمل معكم الرابعة. إليك خالد.
3: ونختم الرابعة بمؤشر سوق الأسهم السعودي الذي واصل الصعود للجلسة السابعة على التوالي ليتداول عند أعلى مستوى له في 4 أشهر، حيث ارتفع المؤشر إلى مستوى 11282 نقطة، وبلغت قيمة التداولات نحو 2.62 مليار ريال، وسجلت القيمة السوقية للأسهم 9 تريليونات ريال فاصل 62، وتجاوزت كمية الأسهم المتداولة 159 مليون سهم. أخيرا نذكر بآخر الأخبار العاجلة في تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. قال إن مجتبى خامنئي أصيب بجروح بالغة للغاية في الجانب الأيسر وفي الذراع وفي الساق. وأوضح ترامب في حديث إذاعي بأنه لا يعتقد بأن مجتبى خامنئي قتل، كما أكد بأن الإيرانيين ليسوا المجموعة الأكثر نزاهة لعقد صفقة معهم. ونختم بالعناوين. الحرس الثوري الإيراني يعلن عن اتفاق مع عمان لتقاسم مياه.

رمز وتحديد حصص الطرفين من إيرادات المضيق. واشنطن تقول لا ضربات ولا مفاوضات، وإيران تتوعد بالرد على العقوبات واستهداف أي سفينة عسكرية. من التوقيع إلى التنفيذ، مجلس الأعمال السعودي السوري يبحث في دمشق تفعيل الاتفاقية الاستثمارية. واستثمار سعودي فرنسي بأكثر من 430 مليون دولار لتطوير ميناء جدة ورفع طاقته الاستيعابية لمليونين وستمائة ألف حاوية. وسوق الأسهم السعودي يواصل الارتفاع للجلسة السابعة على التوالي، ويتجه ليكون أكبر صعود خليجي في أغسطس. إلى اللقاء.

0: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة الآن على شاشة العربية.

0: يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9:00 على العربية بزنس.
2: هو اتهمني لأنه أنا أخذت أموال الحزب، فأنا قلت أنه أنا لم أكن أسيطر على أموال الحزب، أموال الحزب كانت عنده هو وعنده حسابات خارجية.
3: كيف تصرفتم آنذاك لدعم المعارضة؟
1: السياسي السوداني مبارك الفاضل المهدي
2: هنيك يحاول أنه يتفق معنا، يعني قبل الحرب بأسبوعين دعاني الاجتماع، فبدأ بالقول أنتم أصحاب نفوذ في دارفور وأنا من دارفور، فلنتفق نتحالف بدل أن نتواجه.
3: لماذا؟ شو تفسيرك؟
1: الذاكرة السياسية الجزء 5 والأخير الجمعة 10:30 على شاشة العربية. ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان، كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقصى الظروف وأخطر الأماكن،

0: عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتا بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزا، لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.
1: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
2: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
1: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخليا؟
3: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
4: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
1: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
5: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
1: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
0: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت الثامنة على شاشة العربية.
6: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
7: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
0: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
8: التاريخ واقف. 3 مارس 1991.
9: You would have heard this crackle of gunfire. If you had gotten closer, you would have heard the shouts of protesters. The goal of the war was to expel Iraqi forces from Kuwait. But what brought me back was the decision of the Bush administration in 2003 to invade Iraq. How had the American intelligence agencies gotten this so wrong? Of course, it was a huge political crisis in the United States, but it was also a mystery.
8: كيف حصلت على هذه التسجيلات والوثائق التي يفترض أنها سرية؟
0: بلا تحفظ. السبت 11:30 على شاشة العربية.
10: حركة لا تتوقف. كل ثانية لا تشبه ما قبلها. تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
0: نبض السوق من الأحد إلى الخميس 10:00 على العربية بزنس. حيث الثواني تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم.

0: أهلا بكم إلى الخامسة، نبدأها بالعناوين. الحرس الثوري الإيراني يعلن الاتفاق مع عمان على تقاسم مياه مضيق هرمز وعلى حصص إيراداته. واشنطن تستبعد التصعيد العسكري حاليا مع إيران، والأخيرة تتوعد المصالح الاقتصادية لأمريكا.
1: واشنطن تضغط بلا مهلة وطهران أمام حرب استنزاف.
0: نتنياهو يستبعد التوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع إيران ويشيد بالعقوبات الأمريكية.

0: هذا شيء يوم تاريخي برأيي أنا، وكل الشعب أو أغلبية الشعب مبسوطة يعني.
1: ترحيب داخلي وأقليمي ودولي بحل قصد واندماجها في مؤسسات الدولة. وفي الخامسة أيضا ملفات أخرى وفيها. الرئيس اللبناني يتهم جهات داخلية برفض منطق الدولة ويقول إن المفاوضات مع إسرائيل أفضل من الحرب. في زيارة خاطفة مدير المخابرات المركزية الأمريكية يلتقي بنظرائه الروس في موسكو.
2: التصعيد العسكري مستمر ووزارة الدفاع الروسية تقول إنها أسقطت قرابة 800 مسيرة فوق أراضيها، فيما تلوح في الأفق عملية تبادل واسعة للأسرى بين موسكو وكييف.
3: أوكرانيا تستهدف 16 موقعا داخل روسيا، بينها مطارات ومنشآت نفطية، وتستعيد السيطرة على منطقة بالقرب من بلدة زابادنا في مقاطعة خاركيف.
1: في باكستان مصرع 14 رضيعا في حريق في مستشفى، والسلطات تحقق في الحادث. وفي الخامسة أيضا ملفات اقتصادية ورياضية مع ناصر ومحمد. أهلا بكما، والبداية معك ناصر.
4: شكرا كريستيان، أهلا بكم مشاهدينا. البنوك العالمية تواصل رفع توقعاتها لأسعار الذهب مع بقاء المخاطر الجيوسياسية والتضخمية.
5: أما في الأخبار الرياضية في هذه النشرة، الأهلي السعودي يواجه أوكلاند سيتي النيوزيلندي في جدة بافتتاح مشواره بكأس القارات للأندية.
1: أهلا بكم. بداية الخامسة من ملف مضيق هرمز، حيث أفاد الحرس الثوري الإيراني بالتوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان على تقاسم مياه مضيق هرمز والاتفاق على حصص الطرفين من إيرادات المضيق. وكانت عمان وإيران أصدرتا بيانا مشتركا قالتا فيه إنه تم الاتفاق على إنشاء ممر بحري مؤقت إلى جانب تنفيذ مشروع لإزالة الألغام بما يسمح باستعادة الملاحة عبر المنطقة، على أن تتواصل المفاوضات الفنية للتوصل إلى اتفاق دائم.

بحسب المعلومات الأولية فإن الاتفاق للعبور المؤقت المعلن يقضي بوجود 3 مسارات كما نتابع هنا بعرض 7 أميال بحرية. وكما نتابع هناك مسار الدخول عبر المضيق إذ تريد إيران أن يكون محصورا في مياهها الإقليمية. أما بالنسبة لحركة الخروج فستكون في مسارين مختلفين كما نرى الخط الأحمر والأزرق. إحدى هذه المسارات أي مسارات الخروج يكون داخل المياه الإقليمية الإيرانية، ومسار خروج آخر يمر بجزء من المياه الإقليمية العمانية. قبل هذا التطور في هرمز نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي ومصدر آخر مطلع قولهما إن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أبلغ عددا من نظرائه في الدول الحليفة في الأيام القليلة الماضية بأنه في الوقت الراهن لا يتوقع أن تشن الولايات المتحدة ضربات جديدة على إيران، بل ستركز بدلا من ذلك على وسائل ضغط أخرى. في ضوء تأكيدات لوزير الخارجية الأمريكي باستبعاد شن ضربات على إيران والتركيز على وسائل الضغط الأخرى، قررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدء إعادة موظفين إلى بعض بعثاتها الدبلوماسية في الشرق الأوسط التي جرى إخلاؤها أو خفض عدد أفرادها وسط التوتر مع إيران بحسب مصادر لرويترز. أما على الجانب الإيراني وفيما يخص العقوبات الأمريكية الجديدة، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران سترد على العقوبات الأمريكية باستهداف المصالح الاقتصادية للولايات المتحدة. وبعد العقوبات الأمريكية الأخيرة عبر

0: مواطنون إيرانيون عن عدم ثقتهم بالقيادات في طهران لأنها لا تبالي بمعاناة الشعب. في المقابل أبدى البعض الآخر ثقته في موسكو وبكين بمساعدة طهران على تجاوز الأزمة.
1: العقوبات ليست جديدة ولا نخشاها، فهي تلحق أضرارا ولكنها ليست 100% فعالة، وحتى لو أدت إلى ارتفاع الأسعار إلا أن الإيرانيين يعرفون كيف يتجاوزون الأزمة ببراعة، كما أظن أن الصين وروسيا ستدعمان الشعب الإيراني.
2: نحن تحت ضغط هائل ونعاني من ضيق شديد، ولدينا الكثير من المظالم ضد المسؤولين الذين هم برأيي خونة، لأنهم لا يبالون بمعاناتنا. هذا لا يمنع أن الأفعال الأمريكية لا تصدق وأن خطابهم كالمتنمرين.
0: من واشنطن تنضم إلينا مراسلة العربية ريتا سليمان. أهلا بك ريتا، هل هناك أي ردود من واشنطن على تصريحات إيران بأنهم سيستهدفون المصالح الاقتصادية الأمريكية في العالم ردا على العقوبات الاقتصادية الأمريكية؟
3: ليس هناك من رد مباشر على هذه التصريحات الإيرانية، ولكن الرئيس ترامب في مقابلة صحفية قبل قليل ذكر بأنه نجحت الولايات المتحدة بانتزاع جزء مهم من إيران من ورقة مضيق هرمز، أعلن تدمير 22 زورقا من غير الواضح هذه الزوارق إذا ما كانت مختصة بزرع ألغام أم أنها أيضا كانت تخرق الحصار. ولكن بشكل عام الجو داخل واشنطن يقول بفعالية الحرب ضد إيران بمنحها الاقتصادي. بهذا الإطار العقوبات الاقتصادية فعالة جدا على الإيرانيين، وبدأت الولايات المتحدة تسمع أصوات من داخل الإيراني إن كان عبر الوسطاء أو حتى من عبر المسؤولين الإيرانيين الذين يعترفون بمدى سوء الأحوال. حتى الرئيس ترامب بهذه المقابلة ذكر بأنه الاقتصاد الإيراني ينهار، التضخم كبير جدا، وأنه الإيرانيين في هذه المرحلة.
0: طيب هل هناك أيضا أي تعقيب على الاتفاق الإيراني العماني بتقاسم إيرادات مضيق هرمز وإقسامه إلى ثلاث مسارات؟
3: حتى اللحظة ليس هناك من تعليق، لأنه الإدارة تركز بشكل عام على فعاليات العقوبات، ومن بعدها يكون البحث في مختلف البنود الأخرى. لأنه بشكل عام يجب أن نوضح بأنه الآن الإدارة لا تريد العودة إلى المذكرات السابقة أو الاتفاقات السابقة مع إيران، تريد إذعان إيراني كامل في مسألة التفاوض. من بعدها يجب على إيران أن تقدم حسن النوايا عدة في عدة نقاط، ومن بعدها العودة إلى مفاوضات. يعني الإدارة تريد إرساء أجواء جديدة في التفاوض، أو على الأقل بنود جديدة في التفاوض. ولكن بشكل عام الوسطاء لازالوا على تواصل مع الإدارة وأيضا الإيرانيين، وأيضا أكثر من ذلك العقوبات، ملف العقوبات مستمر، ومنها أيضا تأتي زيارة مدير CIA جون راتكليف إلى روسيا بهذا الإطار.
0: شكرا لك مراسلة العربية ريتا سليمان، كنت معنا من واشنطن. نبقى في الملف الإيراني، حيث استبعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إمكان التوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع من يحكمون إيران، مشيدا بأكبر هجوم مالي أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد طهران. وقال نتنياهو إنه ناقش مع ترامب خلال زيارته الأخيرة لواشنطن حدود اللجوء إلى الدبلوماسية مع إيران، مضيفا أنه يشكك في إمكانية التوصل إلى اتفاق مع الإيرانيين، ومؤكدا في الوقت ذاته استحالة التوصل إلى اتفاق معهم. أعربت الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة باندماج قسد بالمؤسسات العسكرية للدولة السورية بما يحقق الأمن والاستقرار لسوريا، وجددت المملكة دعمها للخطوات التي تتخذها الحكومة السورية لتحقيق تطلعات الشعب السوري لمواصلة مسيرة الوحدة والتنمية. من جهتها أكدت الرئاسة التركية أن حل قوات سوريا الديمقراطية يمثل تطورا مهما لتعزيز سلطة الدولة السورية في عموم البلاد وجمع مختلف المكونات الاجتماعية على أرضية سياسية مشتركة. رئيس دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية برهان الدين

0: دوران قال إن استمرار القيادة السورية في اتخاذ خطوات قائمة على مبدأ الشمولية يكتسب أهمية كبيرة لترسيخ الاستقرار الدائم. قبل ذلك اعتبر المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم براك أن حل القوات سوريا الديمقراطية واندماجها بمؤسسات الدولة السورية حدث تاريخي، مشيرا إلى أن قيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فتحت الطريق لدمج قسد بشكل منظم. ورأى براك أن هذا الحل الدبلوماسي يعزز سيادة سوريا ويحول التقسيم إلى شراكة دائمة. هذا وكان الرئيس السوري أحمد الشرع التقى القائد السابق لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي بعد إعلان الأخير حل قسد والإدارة الذاتية الكردية وكافة التشكيلات العسكرية والمدنية التابعة لها. الشرع وعبدي بحثا الملفات المرتبطة باندماج قسد ضمن مؤسسات الدولة السورية.
1: بعد الاتفاق مع الرئيس الشرع واستكمال عمليات دمج قواتنا ضمن ألوية الجيش السوري، فإننا نعلن اليوم انتهاء مهمة قوات سوريا الديمقراطية ونعلن بكل مسؤولية عن حلها كقوة عسكرية مستقلة.
0: هذا وكشف المتحدث باسم قوات الشمال التابعة لقوات سوريا الديمقراطية المنحلة محمود حبيب، كشف للعربية تعيين قيادات بارزة سابقة في قسد ضمن وزارة الدفاع السورية.
2: قوات سوريا الديمقراطية تم بالبداية تعيين قيادات كبيرة من قوات سوريا الديمقراطية في وزارة الدفاع. السيد سمير أوسو نائب وزير الدفاع تم تعيينه. كثير من القادة والفرق التي تعمل بها قوات سوريا الديمقراطية أصبحوا قيادات في تلك الفرق أو نواب لقادة الفرق، وبالتالي هي القوات السورية تحتاج إلى مجهود عسكري كبير جدا في منطقة شمال وشمال شرق سوريا. نحن نتحدث عن ثلث مساحة سوريا، وبالتالي قوات سوريا الديمقراطية هي الأولى بأن تملأ هذا الفراغ، ولكن تحت راية الدولة السورية وتحت مظلة وزارة الدفاع.
3: هذا شيء يوم تاريخي برأيي أنا، وكل الشعب أو أغلبية الشعب مبسوطة يعني ومرتاحة لدمج قوات سوريا الديمقراطية في الجيش السوري وحل الإدارة الذاتية ضمن الإدارات الدولة السورية. لذلك نتمنى أن من هذا الاتفاق أو الدمج الأخير من الدولة السورية أن تتقدم وتتطور محافظة الحسكة خاصة يعني، وكل سوريا يعني، وسوريا كلها واحد، شعب واحد، أرض واحد، علم واحد، جغرافيا واحدة.
4: قوات سوريا الديمقراطية ليست هي الوحيدة التي تمثل الأكراد، في هناك أطياف أخرى تمثل الأكراد في المجلس الوطني وعدد من الأحزاب الأخرى، يجب أن يكونوا مندمجين أيضا في بناء سوريا الجديدة، مشاركين في سوريا الجديدة. نحن أكراد سوريين من آلاف السنين، نحن نعيش على الأرض السورية.
0: وفي شأن سوري آخر، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصالا هاتفيا مع الرئيس أحمد الشرع، ناقشا خلاله آفاق التعاون بين البلدين، وجرى تبادل وجهات النظر حول الوضع في سوريا. بوتين والشرع أكدا على أهمية مذكرة التفاهم بشأن إعادة تنظيم قاعدتي حميميم وطرطوس. والرئيس الروسي أكد على موقف روسيا الداعم لوحدة سوريا وسلامة أراضيها وسيادتها. كما قالت الرئاسة السورية إن بوتين أكد رفض روسيا للاعتداءات الإسرائيلية التي تمس السيادة السورية. بالعودة إلى تطورات الملف الإيراني، ينضم إلينا في حوار الخامسة من واشنطن المبعوث الأمريكي السابق لشؤون إيران إليوت أبرامز. أهلا بك سيد إليوت. بداية نود أن نسمع رأيكم بالاتفاق الذي تم بين إيران وسلطنة عمان فيما يتعلق بمضيق هرمز وتقاسم إيراداته.
5: We don't know what meaning this agreement has.
6: لا نعلم ما هو مغزى هذا الاتفاق. فإيران هي تحت حصار بحري أمريكي، وهذا الحصار ازداد شدة خلال هذا الأسبوع. إذن إيران وعمان ليس لديهما القدرة في السيطرة على المضيق، وكأن العالم لا يوجد. لست أدري إذا كان لهذا الاتفاق أي معنى على الإطلاق.
0: طيب، ولكن عندما يتم الاتفاق، كان لافتا بأن هناك ثلاث مسارات، مساران للخروج و

0: دخول السفن هو من الجهة الإيرانية، هل هذا يعني تكريس عملي لسيطرة إيران على المضيق؟
1: It may be an effort
2: ربما قد يكون ذلك جهد تبذله إيران من أجل السيطرة على المضيق، فإذا ما ترغبت إيران في القول بأن هذا ممر مائي دولي، فدور إيران الوحيد هو توفير السلامة للسفن العابرة، عندئذ ربما قد يكون لذلك تأثير. ما يقوله الرئيس ترامب في هذا الوقت هو كلا، إيران لن تسيطر على مضيق هرمز، والسفن الإيرانية لا يمكن لها حتى أن تعبر مضيق هرمز اليوم. إذن مرة أخرى، سواء كان هذا الاتفاق بين إيران وعمان له أي تأثير، هو أمر يجب أن ننتظر لنرى.
0: طيب، ولو قال الرئيس ترامب بأنه لا سيطرة لإيران على هذا المضيق، ولكن عندما يقرر مصير المضيق دول مشاطئة له، يعني حتى سلطنة عمان يعني قررت مع إيران، ألا يعني ذلك بأنه سيتم وضع الولايات المتحدة تحت سلطة الأمر الواقع، بمعنى فعلا إيران تصبح هي ما يتحكم في هذا المضيق؟
2: هذا هو السؤال الذي يواجهه الرئيس ترامب. فإذا ما استسلم وإذا ما تراجع عن موقفه، فعندئذ نعم إيران سوف تكون المسيطر على مضيق هرمز، لكن الرئيس ليس لديه الرغبة في قبول ذلك، بمعنى أنه يرفض أو تخلى عن مذكرة التفاهم مع إيران، لأن إيران تمسكت بحقها في السيطرة على المضيق، واليوم إيران لا تتحكم أو تسيطر على المضيق. لو كان أمر عكس ذلك، فإن النفط الإيراني كان سيتدفق عبر المضيق، وهذا لا يحصل. صادرات إيران النفطية وصلت إلى الصفر اليوم. إذن إيران وعمان يمكن أن تتفاوض، ولكن هذا مشروط بقبول الرئيس ترامب لأي اتفاق الذي يظل حبرا على ورق.
0: طيب، كيف تعتقد بأن الرئيس ترامب سيتعامل مع هذا الاتفاق؟ هل سيقبله؟
2: أعتقد أنه سيكون راغبا في قبول اتفاق ينص على وجود دور لإيران وسلطنة عمان، دور له صلة بالأمن والسلامة والسماح للسفن بعبور المضيق. لكن إذا كان هذا جهدا من جانب إيران لتقول أنا أسيطر على المضيق وأنا الذي يقرر، فهو سوف يرفض ذلك، لأن هذا سيكون بمثابة إهانة له وللولايات المتحدة، وسيرقى ذلك لنصر تحققه إيران، ولن يقبل الرئيس بذلك.
0: طيب، الرئيس انتهج العقوبات الاقتصادية المشددة، وحتى أبلغ حلفائه في المنطقة بأنه لن يشن على إيران أي ضربات عسكرية، قبل أن نتحدث عن نجاعة هذه العقوبات، ألا تعتقد بأنه الإبلاغ عن عدم استهداف إيران بأي ضربات عسكرية يمكن أن يريح الأخيرة؟
1: Yes, I think it's a mistake.
2: نعم، أعتقد أن ذلك خطأ، وأعتقد أن الرئيس يمكن أن يغير رأيه ردا عما تقوم به إيران. لذلك أنا شخصيا لا يمكن لي أن أضمن أنه لن يكون هناك ضربات جديدة، ولا برأيي ما كان للرئيس أن يقول كلاما من هذا القبيل، لكن هو تحول الآن إلى الضغوط الاقتصادية، وأعتقد هذه فكرة جيدة للغاية.
0: طيب، لماذا تعتقد أنها جيدة للغاية، مع العلم بأن العديد من الخبراء والمراقبين يشككون فيها من منطلق أن إيران اكتسبت خبرة طويلة في الالتفاف على العقوبات، في التحايل، في إيجاد طرق بديلة، وبالتالي يعني لا شيء يمنع من أن تلتف على العقوبات الجديدة؟
2: أنت محقة، وهذا هو السبب الذي جعل وزير الخزانة السيد سكوت بيسنت يتحدث أعتقد بالأمس ليقول أن هذا

الوضع مختلف، وهذه العقوبة سوف تضرب بشدة أكثر بكثير مما حصل في السابق، لا سيما في هذه الظروف. كما قلت، إيران يمكن أن تلتف عن العقوبات.

0: إيران، فضل عن إيران لا يمكن أن تصدر النفط، وهذا سيؤدي إلى ضرر بالغ بالاقتصاد.
1: على ما يبدو الهدف من أضرار الاقتصاد هو جعل الإيرانيين يخرجون في مظاهرات ضد النظام. ذكر ذلك الرئيس ترامب في مقابلته وقال بأنه الوضع الاقتصادي سيحثهم أكثر على الانقلاب على نظامهم، ولكن التجربة أظهرت بأنه خلال الحروب لا يثور المواطنون على أنظمتهم، بالعكس يعتبرون بأنه بلدانهم مهددة وهناك معركة وجود، وبالتالي على ما يراهن ترامب؟
0: أعتقد أنه يراهن على القلق لدى النظام الإيراني في ظل تدهور الاقتصاد أكثر فأكثر، والوضع سيء للغاية الآن، والعملة الوطنية الإيرانية الريال هي توصلت إلى مليوني للدولار. إذن هو يركز على التدهور وضع النظام ومما يؤدي إلى الثورة، وأنت محقة في قولي ذلك، لكن تذكري حدث ذلك في يناير والنظام قتل عشرات الآلاف من مواطنيه العزل. إذن هذا وضع خاص للغاية والجميع يدركون ذلك. الشعب الإيراني يكره هذا النظام ويريد زواله. إذن الرئيس يعول على القلق بين القيادة الإيرانية بينما يزداد الاقتصاد تدهورا.
1: شكرا لك المبعوث الأمريكي السابق لشؤون إيران إليوت أبرامز، كنت معنا من واشنطن. الخامسة مستمرة ونتابع فيها أيضا. في اليمن القوات الحكومية تستهدف الحوثيين في مأرب والجوف.

0: فاختبئوا الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
1: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
2: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
3: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
4: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
5: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
6: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
7: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية. فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
8: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
9: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
10: أحييكم من جديد، ونستكمل الخامسة من تطورات اليمن، حيث تشهد عدة جبهات تصعيدا متواصلا مع تنفيذ القوات الحكومية ضربات بطائرات مسيرة استهدفت مواقع وسكنات الحوثي في محافظتي الجوف ومأرب. المركز الإعلامي للقوات اليمنية أكد أن المسيرات استهدفت مواقع للحوثيين في جبال النذر شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف، إضافة إلى مواقع في عدد من جبهات مأرب بينها سكنات ومواقع للحوثي في جبل هيلان. وفي تعز تتواصل المواجهات ومحاولات التسلل على عدد من المحاور، فيما شهدت جبهة حيس جنوب الحديدة قصفا حوثيا طال مناطق سكنية وسط استمرار حالة التأهب على امتداد الساحل الغربي. We'll be right back.

0: والآن إلى المجلس الاقتصادي مع سميل ناصر.
1: شكرا كريستيانا. أهلا بكم مشاهدينا. تراجعت أسعار النفط خلال اليوم للجلسة الثالثة على التوالي مع تجدد الآمال في إعادة فتح مضيق هرمز بعد توصل الطرف الإيراني وسلطنة عمان إلى اتفاق مرحلي لإدارة حركة الملاحة في الممر الحيوي، حيث تم إقرار إنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك ضمن المفاوضات الأخيرة الإيرانية العمانية. ويعكس الهبوط تراجع جزء من علاوة المخاطر الجيوسياسية التي رفعت أسعار النفط خلال الأشهر الماضية. تواصل البنوك العالمية رفع توقعاتها لأسعار الذهب مع بقاء المخاطر الجيوسياسية والتضخم في صدارة محركات السوق، حيث رفع سيتي بانك مستهدفه لسعر الذهب للأشهر الثلاثة المقبلة إلى $4,800 للأونصة، مع الإبقاء على المستهدف السعري للستة أشهر إلى 12 شهرا المقبلة عند $5,000. ويرى سيتي بانك أن موجة الصعود لا تزال تملك مجالا للاستمرار مدعومة بتوقعات انخفاض أسعار الفائدة الحقيقية وتحول الفيدرالي إلى موقف أقل تشددا، هذا إلى جانب احتمال تراجع التوترات المرتبطة بمضيق هرمز على المدى المتوسط. من جهته يتوقع بنك جي بي مورغان أن يتحرك الذهب حاليا ضمن نطاق $4,500 إلى $5,000 للأونصة، مع اعتبار بيانات التضخم الأمريكية واجتماعات جاكسون هول للبنوك المركزية هذا الأسبوع من أبرز المحركات خلال الأيام القادمة. ويشير جي بي مورغان إلى أن بيانات التضخم أضعف من المتوقع قد تدفع الذهب مجددا نحو مستوى $5,000 في الأيام القادمة. في جديد الحرب التجارية الأمريكية الكندية، فرضت أوتاوا رسوما جمركية انتقامية على سلع أمريكية بقيمة $20 مليار في تصعيد جديد للحرب التجارية مع الولايات المتحدة. وتدخل هذه الرسوم حيز التنفيذ في 8 سبتمبر، وتشمل نحو 700 منتج أمريكي بمعدلات متفاوتة تتراوح ما بين 15% و25% و50%. وتشمل الرسوم الأعلى البالغة 50% قطاعات أمريكية مثل الصلب والألومنيوم والأثاث والملابس. وتأتي الخطوة تطبيقا لمبدأ دولار مقابل دولار ردا على الرسوم الأمريكية البالغة 50% والتي دخلت حيز التنفيذ السبت الماضي على واردات كندية بقيمة $20 مليار بعد انهيار المفاوضات بين البلدين الجارين. حذرت الصين الولايات المتحدة من اتخاذ إجراءات انتقامية في حال وسعت واشنطن في فرض عقوباتها الثانوية على الشركات الصينية المرتبطة بالتجارة مع إيران. وقالت وزارة الخارجية الصينية بأن بكين ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها. وتأتي التحذيرات هذه بعد أن أعلنت واشنطن يوم أمس توسيع نطاق العقوبات المرتبطة بإيران مستهدفة شركات في هونغ كونغ والصين، لكنها تجنبت حتى الآن إدراج المؤسسات المالية الصينية الكبرى على قائمة العقوبات. وتكتسب الخطوة أهمية اقتصادية كبيرة في ظل اعتماد إيران على الصين كأكبر مشتر لنفطها، إذ تستحوذ بكين على نحو 90% من صادرات النفط الإيرانية. تترقب الأسواق في وول ستريت نتائج شركة إنفيديا عملاق تصنيع الرقائق باعتبارها اختبارا جديدا لاستدامة طفرة الذكاء الاصطناعي في وقت تتجه فيه الأنظار إلى قدرة الجيل الجديد من رقائقها رقائق روبن على مواصلة النمو القوي الذي حققته الشركة خلال الفصول الماضية. يتوقع المحللون أن تقفز إيرادات إنفيديا في الربع الثاني إلى $92 مليار، أي ما يقارب ضعف مستواها في الربع المماثل من العام الماضي في أسرع وتيرة نمو خلال 7 فصول. كما يرجحون أن تقدم الشركة توقعات تشير إلى نمو مبيعاتها في الربع الثالث بنسبة تقارب 83% لتصل إلى نحو $104 مليارات، مع بقاء هامش الربح الإجمالي المعدل قرب 5

0: 75%. نتائج إنفيديا تصدر بعد جرس الإغلاق في وول ستريت هذه الليلة. في السعودية أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات عن استلامها خطاب تعميد من شركة هيومين السعودية، ويتضمن المشروع زيادة نطاق أعمال مشروع تصميم وبناء مركز بيانات مخصص لتقنيات الذكاء الاصطناعي. وأوضحت المعمر أن التوسعة ترفع الطاقة الاستيعابية للمشروع من 50 ميجاوات إلى 250 ميجاوات من خلال إضافة مراكز بيانات بطاقة إجمالية تبلغ 200 ميجاوات على أن يتم تنفيذ المشروع على مراحل، وتبلغ القيمة الإجمالية للعقد بعد زيادة الطاقة الاستيعابية أكثر من 680% من إجمالي إيرادات الشركة للعام الماضي. وكانت شركة المعمر قد أعلنت في مارس الماضي عن توقيع هذا العقد مع هيومين بقيمة في حينها تجاوزت 155% من إجمالي إيرادات الشركة للعام 2024 لتنفيذ مشروع مركز بيانات مخصص لتقنيات الذكاء الاصطناعي. يوم أمس أسهم المعمر كانت قد أغلقت عند مستوى قياسي جديد الأعلى منذ إدراج الشركة في عام 2019. نهاية الموجز الاقتصادي وعودة مع كريستيان.
1: شكرا ناصر. نتابع من لبنان، حيث أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن بلاده تخوض حربا ضد البعض الذي يرفض منطقة الدولة. كما شدد الرئيس اللبناني على أن قرار المفاوضات مع إسرائيل جاء لتفادي الويلات والمآسي التي سببتها الحرب. عون أوضح أيضا أن المفاوضات ليست سهلة وسريعة، ولكنها تبقى أفضل بكثير من الحرب. الرئيس اللبناني أضاف أن لا خيار للدولة إلا بالتفاوض لتحرير الجنوب ونشر الجيش حتى الحدود. أكد السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى اهتمام بلاده بالوقوف إلى جانب لبنان ودعم سيادته. وفيما يتعلق بالمناطق التجريبية قال إن هناك تقدما في هذه المناطق، مشيرا إلى أن ما يحضر على الورق يحتاج إلى وقت ليترجم على أرض الواقع. وأضاف أنه لا يعلم ما الذي سيحدث بشأن مرتفعات علي الطاهر في قضاء النبطي جنوب لبنان، في إشارة إلى عدم اتضاح مصير المنطقة حتى الآن. ميدانيا، استهدفت غارات إسرائيلية فجر اليوم مرتفعات علي الطاهر ومحيط بلدة كفر رمان في قضاء النبطي جنوب لبنان.

الخامسة مستمرة ونتابع فيها أيضا. روسيا وأوكرانيا تتبادلان 20 أسير حرب.

0: هي شغفنا. وأسلوب حياتنا. جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها. نتائجها. كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
1: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة. سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها. عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها.

0: سنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة الدندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
2: أحييكم من جديد ونتابع من روسيا، حيث قال الكريملين إن مدير المخابرات المركزية الأمريكية لم يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته إلى موسكو. الكريملين أكد أن لقاء مدير CIA كان مع أجهزة المخابرات الروسية، كما بيّن أن الرئيس بوتين اطلع على نتائج اللقاء مع مدير المخابرات المركزية الأمريكية.
3: كل ما يمكنني قوله إنه كانت هناك اتصالات عبر أجهزة الاستخبارات. أؤكد لكم أنه لم تعقد أي اجتماعات مع الرئيس الروسي. التواصل عبر أجهزة الأمن تطور إيجابي للغاية، وغالبا ما يستمر هذا التواصل حتى في أصعب اللحظات التي تمر بها علاقتنا الثنائية. مع ذلك لا يزال من السابق لأوان تحديد مدى تأثير ذلك على العملية الشاملة لإخراج علاقتنا الثنائية من الأزمة العميقة التي تمر بها حاليا.
2: قال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي إن بلاده تعول على المزيد من التعاون مع الصين وعلى الدور الدبلوماسي القوي لبكين في إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا. وأضاف زيلينسكي عبر تغريدة على منصة إكس أن السلام يمكن أن يكون إنجازا مشتركا بين بكين وكييف، معبرا عن شكره للرئيس الصيني تشي جين بينغ على تهنئته بعيد الاستقلال. ميدانيا، شنت روسيا سلسلة ضربات جديدة في أوكرانيا استهدفت مقاطعة سومي الحدودية، ما تسبب في اندلاع حرائق وإلحاق أضرار بالغة بعدد من المباني في المنطقة.

0: أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن اعتراض وتدمير 426 مسيرة أوكرانية فوق أراضيها خلال الليلة الماضية، وشملت الاستهدافات موسكو وضواحيها ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكيرسك وغيرها. أعلنت مفوضية حقوق الإنسان الروسية يانا لانتراتوفا أن روسيا وأوكرانيا تبادلتا 20 أسير حرب بواقع 10 أسرى من كل جانب. وقالت لانتراتوفا في تصريحات لقناة زفيزدا الروسية أن عملية التبادل جرت على أراضي بيلاروسيا، مضيفة أن الأسرى الروس سيعودون إلى بلادهم في وقت لاحق من اليوم. وجه رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بالتحقيق الفوري وتحديد المسؤولين بعد أن لقي 14 رضيعاً حتفهم إثر اندلاع حريق في مستشفى معهد باكستان للعلوم الطبية نتيجة عطل في أنظمة تكييف الهواء. من إسلام أباد ينضم إلينا مراسل عربية عبد الله خلوف. عبد الله، هل علمت أسباب هذا الحريق؟
1: نعم كريستيان، وكما ترين أنا أقف أمام بوابة قسم الأطفال الذي وقعت فيه هذه الفاجعة منذ الصباح. هذه الفاجعة وقعت عند الساعة 6:45 بتوقيت إسلام أباد كما قال المتحدث باسم المستشفى، وأيضا لبت يعني فرق الطوارئ والإنقاذ النداء بعد 7 دقائق. وصلت إلى هنا 4 سيارات إطفاء و6 سيارات إسعاف كانت قائمة على هذا الحدث. المتحدث باسم المستشفى يقول بأن العطل سببه انفجار في وحدة التكييف داخل قسم الحاضنات، مما أدى إلى انفجار ساعد على تعزيزه ويعني تغذية نيرانه أسطوانات الأكسجين الموجودة داخل القسم، مما أساعد على سرعة اشتعال النيران فأمسكت بكامل الغرفة. الحقيقة 14 طفلا حديثو الولادة ماتوا حرقا بنسب يعني عالية جدا من الاحتراق. المتحدث باسم المستشفى قال بأن نسب الحرق في جسد هؤلاء بلغت 60% و70%، فيما نجا طفلا واحد استطاع إنقاذه. في أيضا يعني كما تقول السلطات، كان هنا وزير الصحة وقد حضرنا مؤتمره الصحفي، قال بأن الأسباب حتى هذه اللحظة تعزى إلى وحدة التكييف والاشتعال، لكن المواطنين وأيضا أهالي الأطفال الذين شاهدناهم بأم العين الذين كانوا غاضبين كانوا يتهمون الحكومة وأيضا وزارة الصحة بالتقصير.
0: طب عبد الله، نحن ذكرنا

0: ذكرنا يعني بأنه 14 رضيعا لقي حتفة جراء هذا الحادث، هل ارتفع العدد؟
1: لا لا، الحقيقة هم بالعموم 15 رضيعا حديث الولادة، 14 منهم لقوا حتفة وما بقي واحد تم إنقاذه. استطاع الممرضون، كان هناك بعض الممرضين وطبيب واحد موجود داخل قسم الحاضنات، استطاعوا انتشال هذا الطفل، لكن قوة اللهب والنيران لم تساعدهم على العودة أو انتشال أكثر من هذا الطفل، مما أدى إلى موت الجميع احتراقا الحقيقة، مما استدعى يعني مجيء قوات الطوارئ التي أخذت وقتا طويلا حتى تبريد الجدران والمواد التي احترقت. البعض يقول هنا من الأهالي أن هناك الكثير من المواد البلاستيكية وفقدان الرقابة، وخاصة أن هذا المعهد أو هذا المستشفى يسمى مستشفى وطني في داخل باكستان، مستشفى حكومي، ودائما ما يتهم هذا المستشفى بالتقصير، وخاصة من الحكومات المتعاقبة التي تأتي على حكومة باكستان.
0: شكرا لك مراسل العربية عبد الله خلوف، كنت معنا من إسلام آباد. والآن إلى موجز الأخبار الرياضية مع محمد القناص. أهلا بك محمد.
2: أهلا وسهلا كريستيان. أخبار رياضة حياكم الله. يستقبل الأهلي السعودي اليوم ضيفه أوكلاند النيوزيلندي في الدور الأول من بطولة كأس القارات للأندية في جدة. الأهلي يخوض البطولة للمرة الثانية تواليا بعدما احتفظ بلقبه بطلا لآسيا. الفائز من هذه المباراة سيتأهل لمواجهة ماميلودي سان داونز الجنوب أفريقي في الدور ربع النهائي في 19 من سبتمبر المقبل.
3: Yeah, preparation is like always very deeply in a tactical part, of course.
4: تحضيراتنا كالعادة قوية وتركز على الجوانب التكتيكية، كما كانت هناك محادثات فردية مع اللاعبين الذين سيخوضون المباراة لمناقشة خطة اللعب، وكذلك اجتماعات قصيرة لعرض مقاطع فيديو للفريق المنافس. أنا أتطلع حقا إلى خوض هذه المباراة مع فريقي في ملعب سيكون ممتلئا بجماهيرنا الرائعة. سنواجه فريقا غامضا لا توجد معلومات كثيرة عنه، ولكننا سنكون مستعدين وجاهزين، خاصة بعد النتيجة الرائعة التي حققناها في المباراة الأخيرة.
5: أتمنى لماتياس ياسلي كل التوفيق مع نيوكاسل، وهو يملك كل المقومات اللازمة للنجاح هناك، وكذلك الحال هنا، فنحن نملك كل المقومات للمنافسة على كل بطولة نخوضها هذا الموسم. ولدينا مدرب جديد يملك القدر نفسه من الشغف والرغبة، ولديه شخصية رائعة تعرفنا عليها خلال أيام قليلة.
6: We make the study of the team, so we are really prepared for this game.
7: لقد قمنا بدراسة الفريق المنافس ونعلم أنه فريق قوي ونحن مستعدون لذلك، كما تابعنا مباراتهم أمام أبها وقمنا بتحليلها وعرفنا الأجواء المحيطة بمباريات الفريق على ملعبه والصخب القوي الذي يحدثه جمهوره داخل هذا الملعب الرائع لمؤازرة فريقهم، وهذه فرصتنا لإظهار إمكانياتنا وجودتنا واستغلال هذه الفرص بالشكل الأمثل، وهذا هو هدفنا وما نريد تحقيقه في هذه المباراة.
2: يستقبل ريال مدريد ضيفه ريال سوسيداد في الدوري الإسباني لكرة القدم على ملعب سانتياغو برنابيو. يدخل الريال المباراة بثلاث نقاط من فوزه في مباراته الماضية على إسبانيول بهدفين مقابل هدف، وهو يسعى إلى مواصلة انتصاراته تحت قيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو. في المقابل يبحث ريال سوسيداد عن تصحيح المسار بعد البداية المتعثرة، حيث خسر أمام ريال بيتيس بهدف دون رد في المرحلة الافتتاحية. أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي تعاقده مع المغربي أيوب بوعدي بعقد يمتد لخمس سنوات قادما من نادي ليل الفرنسي. وبحسب ذا أثلتيك فإن قيمة الصفقة، صفقة انتقال بوعدي إلى الدوري الإنجليزي، بلغت نحو 100 مليون يورو. كان بوعدي لفت أنظار العديد من الأندية الأوروبية عقب تألقه مع منتخب المغرب في بطولة كأس العالم الماضية. نجح النصر في الفوز على مضيفه الاتفاق بثلاثة أهداف لاثنين ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي، وتقدم الاتفاق بهدفين عن طريق أندريك دوا وألفارو ميدران في الشوط الأول، والذي عرف طرد حارس مرمى النصر بينتو قبل أن يبدأ النصر رحلة العودة في الشوط الثاني، حيث قلص ساديو ماني الفارق، ثم أدرك عبد الإله العامل التعادل قبل أن يعود ماني في الدقيقة 90 ليسجل هدف الفوز الثالث. بهذه النتيجة رفع النصر

0: رصيده إلى 9 نقاط محققا العلامة الكاملة في أول 3 جولات من البطولة. في مقابل توقف رصيد الاتفاق عند 6 نقاط متراجعا إلى المركز السادس.
1: وصلت إلى الرقم 10، وصول الأسلحة الجديدة لا يعني الاستغناء عن القديم منها. ساديو السلاح الفتاك.
0: وانتهت مواجهة الشباب أمام جاره الرياض بتعادل الفريقين ب3 أهداف لكل فريق. الرياض تقدم أولا بهدف المصري محمود تريزيجيه في 32 الدقيقة، ثم أدرك جوش باونهيل التعادل بعدها للشباب ب5 دقائق، لكن الرياض عاد بعد 5 دقائق أخرى وتقدم مجددا بهدف ليوناردو أنتونيس، إلا أن الشباب رفض الخروج من الشوط الأول خاسرا، سجل هدف التعادل بواسطة البلجيكي كاراسكو. في الشوط الثاني تقدم الرياض للمرة الثالثة بهدف تيدي أوكو في 57، إلا أن كراسكو أنقذ الشباب من الخسارة وأحرز الهدف الثالث في 81. نقطة التعادل هي الأولى في رصيد الرياض ليستقر في المرتبة 16 مقابل 2 للشباب الذي بات يحتل المرتبة 13.
2: كراسكو شيء من جمال يكفيك، شيء من متعتك تكفيك. الله الله.
0: حصد الفيحاء نقطته الأولى في الدوري السعودي بعد تعادله سلبا أمام ضيفه التعاون ضمن الجولة الثالثة. بهذه النقطة صعد الفيحاء إلى المركز 14 في سلم الترتيب، بينما رفع التعاون رصيده إلى 2 في المرتبة 13.
3: التعاون عنده ركلة ركنية، لاعب من الفيحاء على أرضية الملعب. لاعب من الفيحاء على أرضية الملعب.
0: هذه كانت أبرز أخبار رياضة، عودة الآن لكريسيا لتستكمل الخامسة. لكريسيا،
4: شكرا محمد. عاد الهدوء إلى مدينة بن قردان جنوب شرقي تونس بعد احتجاجات أثر غرق 14 شابا من أبناء المنطقة في قارب للمهاجرين نحو أوروبا. وكانت المدينة التي تحولت منصة لإطلاق قوارب الهجرة شهدت صدمات عنيفة أطلقت خلالها أو أطلقت قوات الأمن غازا مثيرا للدموع على المحتجين التونسيين. أعلنت كوريا الجنوبية إرسال مقاتلات بعد دخول طائرات عسكرية روسية منطقة تحديد هوية الدفاع الجوي التابعة لها فوق بحر الشرق المعروف أيضا ببحر اليابان. بحسب وزارة الدفاع، غادرت الطائرات الروسية المنطقة دون انتهاك المجال الجوي الكوري الجنوبي، ويعد الحادث الثاني خلال أسابيع، فيما تواصل سيول مطالبة موسكو وبكين بمنع تكراره. أعلن الجيش الأمريكي مقتل 4 أشخاص في ضربة استهدفت قاربا يشتبه بتهريب المخدرات في البحر الكاريبي، لترتفع حصيرة قتل الحملة الأمريكية ضد القوارب المشتبه بتهريبها المخدرات إلى 227 شخصا على الأقل في 68 ضربة.

0: قتل 22 شخصا فيما لا يزال مئات في عداد المفقودين جراء فيضانات عارمة ضربت مناطق على الحدود بين النيبال وتيبت. الشرطة النيبالية أوضحت في بيانها أن فرق الإنقاذ انتشلت 22 جثة، فيما أفاد مجلس السياحة في النيبال من قطاع الاتصال ب 384 شخصا في المناطق المتضررة. وجرفت السيول منازل وطرق ومشاريع كهرباء على الجانب النيبالي وسط مخاوف من ارتفاع حصيلة الضحايا، فيما تحدث مسؤولون في التيبت عن احتمال وقوع خسائر بشرية كبيرة عقب انهيار طيني ضرب معبرا حدوديا بريا.
1: أنا أقول لك، أنا أقول لك، أنا أقول لك، أنا أقول لك، أنا أقول لك، أنا أقول لك، أنا أقول لك، أنا أقول لك، أنا أقول لك، أنا أقول لك، أنا أقول لك، أنا أقول لك، أنا أقول لك، أنا أقول لك، أنا أقول لك، أنا أقول لك، أنا أقول لك، أنا أقول لك، أنا أقول لك، أنا أقول لك، أنا أقول لك، أنا أقول لك، أنا أقول لك، أنا أقول لك، أنا أقول لك، أنا أقول لك، أنا أقول لك، أنا أقول لك، أنا أقول لك، أنا أقول لك، أنا أقول لك، أنا أقول لك، أنا أقول لك، أنا أقول لك، أنا أقول لك، أنا أقول لك، أنا أقول لك، أنا أقول لك، أنا أقول لك، أنا أقول لك، أنا أقول لك، أنا أقول لك،

0: الثانية، خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة دندراوي الآن على شاشة العربية.
2: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
1: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
3: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
4: يبدأ النقاش والتحليل،
3: تصبح الخطوات محسوبة
4: لقرارات أكثر وضوحاً.
1: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
5: هو اتهمني لأنه أنا أخذت أموال الحزب، فأنا قلت أنه أنا لم أكن أسيطر على أموال الحزب، أموال الحزب كانت عنده هو وعنده حسابات خارجية.
6: كيف تصرفتم آنذاك لدعم المعارضة؟
1: السياسي السوداني مبارك الفاضل المهدي
5: هنيك يحاول أنه يتفق معنا، يعني قبل الحرب بأسبوعين دعاني الاجتماع، فبدأ بالقول أنتم أصحاب نفوذ في دارفور وأنا من دارفور، فلنتفق نتحالف بدل أن نتواجه.
6: لماذا؟ شو تفسيرك؟
1: الذاكرة السياسية الجزء 5 والأخير، الجمعة 10:30 على شاشة العربية. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
7: في هذا العالم، التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
8: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
7: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار.

0: نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر ومجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي: ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند السادسة مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
1: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها؟ ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
2: سأعود لهذه النقطة أفتح قوس.
1: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
3: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
1: المتخالفون،
3: إسرائيل دولة إمبريالية،
1: المتحاورون.
4: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
1: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
0: عالمنا مزدحم بالأخبار،
5: إذن معارك بتأثير عالمي،
0: منها ما يعكر صفو يومك
6: وأخذوا إلى سجن صيدنا،
0: ومنها ما يجعلك تبتسم.
7: أبو نورة، إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
0: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة،
8: أنا أخصائية العلاج النفسي ساردة هوساوي. أطمئنوا، الأخبار معنا ساردة.
0: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي، يأتيكم عند 7 مساء.
9: من هنا يأتيكم الخبر.
10: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
9: عبر شبكة مراسلين،
11: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
9: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
12: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
9: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
13: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
9: تغطية خاصة،
14: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
9: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
15: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
16: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
17: أنا كفيلها
18: أكفيلها الكاميرا خلاص.
0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: ماذا بعد مع عصام عبد السلام.
1: أهلا بكم متابعينا، وهذا هو موعد اللقاء بيننا وبينكم في ماذا بعد، لكننا نبدأ حلقة هذا اليوم بجولة سريعة على أهم الأخبار والتطورات التي تتصدر المشهد حتى هذه الساعة، قبل أن نفتح ملفاتنا ونستعرض حلقة هذا اليوم في ماذا بعد. الحرس الثوري الإيراني يعلن الاتفاق مع عمان على تقاسم مياه مضيق هرمز وعلى حصص إيراداته. ترامب يقول نرصد التحركات الإيرانية عند منطقة الحصار، والعملة الإيرانية أصبحت بلا قيمة والجنود الإيرانيون لا يتلقون رواتبهم. نتنياهو يستبعد التوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع إيران ويشيد بالعقوبات الأمريكية. اعتقالات واقتحامات إسرائيلية بالضفة، وحكومة نتنياهو تتحضر لهدم معهد قلنديا وتسريع إجراءات فرض السيادة. بوتين يتصل بالشرع ويؤكدان استعدادهما لتعميق الحوار وإعادة تنظيم قاعدتي حميميم وطرطوس.

الرئيس اللبناني يتهم جهات داخلية برفض منطقة الدولة ويقول إن المفاوضات مع إسرائيل أفضل من الحرب. قبل قليل متابعينا، أمريكا تعلن إحباط هجمات قراصنة صينيين لوكالة ناسا والاحتياط الفيدرالي ومجلس الشيوخ. في باكستان مصرع 14 رضيعا في حريق بمستشفى والسلطات تحقق في الحادث. البنوك العالمية تواصل رفع توقعاتها لأسعار الذهب مع بقاء المخاطر الجيوسياسية والتضخم. سوق الأسهم السعودي يواصل الصعود للجلسة السابعة على التوالي ويتجه ليكون أكبر صعود خليجي في أغسطس. الأهلي السعودي يواجه أوكلاند سيتي النيوزيلندي في جدة في افتتاح مشواره بكأس القارات للأندية. ماذا بعد؟

0: في حلقة هذا اليوم سنناقش ما أعلنه قبل قليل الحرس الثوري الإيراني إعلانه الاتفاق مع عمان بشأن هرمز، وواشنطن تستبعد خيار التصعيد العسكري ضد إيران. فهل يكفي الرهان فقط على العقوبات الاقتصادية؟ قبل قمة ترامب وشي، هل تختبر واشنطن حدود القوة المالية الأمريكية مع الصين؟ بيل غيتس يتمنى إبطاء الذكاء الاصطناعي ويقول أشعر بالخوف مما قد يحدث، فهل تأخر التنظيم؟
1: ماذا بعد مع عصام عبد السلام؟
0: أهلا بكم متابعينا. أفاد الحرس الثوري الإيراني بالتوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان لتقاسم مياه مضيق هرمز والاتفاق على حصص الطرفين من إيرادات المضيق. وكانت عمان وإيران أصدرتا بيانا مشتركا قالتا فيه إنه تم الاتفاق على إنشاء ممر بحري مؤقت إلى جانب تنفيذ مشروع لإزالة الألغام بما يسمح باستعادة الملاحة عبر المنطقة، على أن تتواصل المفاوضات الفنية للتوصل إلى اتفاق دائم. وقبل هذا التطور متابعينا، في هرمز نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي ومصدر آخر مطلع قولهما إن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أبلغ عددا من نظرائه في الدول الحليفة في الأيام القليلة الماضية بأنه في الوقت الراهن لا يتوقع أن تشن الولايات المتحدة ضربات جديدة على إيران، بل ستركز بدلا من ذلك على وسائل ضغط أخرى. وفي ضوء تأكيدات وزير الخارجية الأمريكي باستبعاد شن ضربات على إيران والتركيز على وسائل الضغط الأخرى، قررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدأ إعادة موظفين إلى بعض بعثاتها الدبلوماسية في الشرق الأوسط التي جرى إخلاؤها أو خفض عدد أفرادها وسط التوتر مع إيران بحسب مصادر لرويترز. نتواصل معكم متابعينا، وينضم إلينا الآن من واشنطن المحلل السياسي طارق الشامي. أستاذ طارق تحياتي لك، أهلا بك معنا. يعني في توقيت واحد الحديث عن اتفاق عماني إيراني حول المضيق، ترامب بالمقابل يتحدث عن السيطرة الجوية، وبالتالي أيضا أمريكا كانت تتحدث عن إزالة الألغام من المياه الدولية، والآن عمان وإيران تتحدثان عن تنفيذ مشروع لإزالة الألغام. يعني ما الذي يمكن أن يفهمها؟ نحن أمام مشروع اتفاقين مختلفين متوازيين حول المضيق، أم هناك شيء آخر؟
2: تحية لك أولا أستاذ عصام والجمهور الكريم. يعني أعتقد أنه الولايات المتحدة تريد النظر في

0: تفاصيل الاتفاق الذي تم، أو تقول إيران أنه تم بالفعل بين إيران وعمان، لأنه كانت هناك إشارات كثيرة من الرئيس دونالد ترامب نفسه بأنه قد لا يكون راضيا عن هذا الاتفاق، طالما أنه يعني لا يأخذ بعين الاعتبار المطالب الأمريكية المحددة سلفا في عدم وجود أي نوع من السيطرة الإيرانية على السفن التي تمر، أو أخذ موافقة من الحرس الثوري، بالإضافة إلى رفض الولايات المتحدة أيضا تحصيل رسوم جبرية على السفن، وقد تسمح الولايات المتحدة أو توافق فقط على تحصيل رسوم طوعية وليست إجبارية على السفن. لذلك حديث الإيرانيين على أنه اقتصام العوائد، لم نفهم بعد ما إذا كانت هذه العوائد هي نتيجة يعني أموال تنفق من السفن أو رسوم جبرية أم طوعية، هذا ليس واضحا بعد. أما بالنسبة للألغام فهناك حديث متضارب كما تفضلتم، في أن الأمريكيين يقولون أنهم أزالوا كل الألغام ولم يعد هناك ألغام في المضيق، والإيرانيون الآن والعمانيون يتحدثون عن جهود مشتركة لإزالة الألغام. ربما تكون هناك بعض الألغام المتبقية أو لا تكون الرواية الأمريكية كاملة، هم ربما يتحدثون عن بعض الممرات التي تمر بها السفن حاليا من المضيق العماني، لذلك هذا أيضا يحتاج إلى توضيح من الأطراف المختلفة حول طبيعة وجود ألغام من عدمه في أنحاء متفرقة من المضيق الذي يمتد يعني نحو يعني ما يقارب 30 كيلو مترا في أضيق نقطة له، وبالتالي هناك بالفعل جهود تبذل من الجانب الأمريكي، لكن أعتقد أنها تكون مركزة أكثر على الشواطئ أو العمانية أو الممر الوسطي وليس الجزء المتعلق بإيران.
1: أنا أفهم من حديثك أستاذ طارق بأن الموقف الأمريكي تجاه ما ذكره الحرس الثوري من اتفاق عماني إيراني سيكون معلق إلى حين التبين والتبصر من النقاط التي تم الاتفاق عليها تحديدا، لأنه إن كان هناك فرض رسوم أو إيرادات أو من ذلك، هذا يأتي عكس الطلب الأمريكي أو ما تتمناه أمريكا وما يريده العالم أيضا، لأن هذا المضيق والتأكيدات على أنه مضيق دولي.
0: صحيح يعني نعم، لأن هذا سيعد سابقة في المضائق العالمية، لا تحصل أي دولة رسوما جبرية، يعني إذا نظرنا إلى مضيق سنغافورة أو مضيق ملقا هناك رسوم طوعية تدفع فقط طوعيا من السفن التي تريد تلقي خدمات، سواء خدمات تجارية خدمات بحرية معينة، هذا أمر مفروغ منه، لكن أن تفرض رسوم جبرية فهذا لم يحدث من قبل، وقد تكون تلك سابقة تشجع الدول الأخرى والمضائق الأخرى على فرض رسوم جبرية، مما سيرفع الكلفة على كل التجارة العالمية في هذه المضائق وتكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي، لا شك في ذلك. بالإضافة إلى هذه النقطة هناك نقطة أخرى مهمة، وهي أن الإيرانيين يقولون أنه يعني بفرض أنه تم الاتفاق مع عمان على هذه القضايا فيما يتعلق بكيفية تسيير الأمور في مضيق هرمز، إلا أنهم أيضا يقولون أنهم لن يفتحوا المضيق الآن، وأن المضيق سيظل مغلقا طالما أن الولايات المتحدة تفرض الحصار البحري عليها، وهذا أيضا يعني أنه لن تكون هناك يعني انفراجة في الموقف بالنسبة للولايات المتحدة أو بالنسبة لإيران.
1: طيب على ذكر الحصار أستاذ طارق الشامي، يعني هذا انتقال واشنطن من الضربات العسكرية والتي توارت الآن، والآن في الواجهة الحصار وتلك العقوبات أيضا الاقتصادية، هذه الأهداف هل مجرد فقط الآن نحن نتحدث عن تغيير مؤقت في الأدوات؟
0: نعم، يعني أعتقد أن الولايات المتحدة تحاول يعني تصعيد الضغط دون إثارة رد إيراني عسكري من قبل الإيرانيين. التركيز الأمريكي هنا هو إضعاف القدرات الإيرانية الداخلية، إثارة نقمة الشعب الإيراني على حكامه، لأنه هو يعاني بالفعل، تزداد الضغوط التضخمية، يعانون من نقص الرواتب وعدم دفعها.
1: بل رئيس ترامب أستاذ طارق قبل قليل تحدث عن ذلك

0: وذكر أيضا هناك فرصة للاحتجاجات لأن النظام الإيراني قد ضعف كثيرا.
1: نعم، هذا هو الرهان الأمريكي، يعني أنه الحكم في إيران لا ينتبه ولا يعبأ بالمواطن العادي الذي يعني يتحمل وطأة هذه الضغوط الاقتصادية. يعني الولايات المتحدة رغم أنها في البداية قالت أنها تأتي لإنقاذ الشعب الإيراني إلا أنها لم تتمكن من فعل ذلك بالقوة العسكرية، لذلك هي تحولت إلى قوتها الاقتصادية وفرض هذه العقوبات التي يعني سوف تضر أيضا ببعض الحلفاء وبعض الخصوم الذين يتعاملون مع التجارة الإيرانية ويسهلون حصول إيران على الأموال سواء كانت عن طريق النفط أو المواد الأخرى المتعلقة بالصيرفة أو بالذهب أو بالعملات المشفرة، بحيث تغلق الولايات المتحدة كل الأبواب الموجودة الآن والقائمة والتي تحاول إيران دائما يعني استخدام أساليبها المعروفة في التماهي مع هذه العقوبات والتهرب منها. لذلك تحاول الولايات المتحدة الآن أن تجعل يعني التداعيات المترتبة على هذه العقوبات أكبر كثيرا مما تتصوره إيران. في المقابل الإيرانيون يراهنون على أنهم يعني جربوا بعض هذه العقوبات من قبل، لكن المشكلة الحقيقية الآن التي يواجهونها هي أن هذه العقوبات تسير بالتوازي مع هذا الحصار البحري الشديد الذي يمنع الإيرانيين من تصدير نفطهم، وبالتالي لديهم الآن صعوبات أكبر بكثير مما كان عليه الوضع في السابق،
0: خاصة في ظل الحرب. يعني هذه العقوبات تأتي أيضا بعد حرب يعني شاهدناها مؤخرا. شكرا لك كثيرا هذه المداخلة، تحياتي لك المحلل السياسي طارق الشامي، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك. ماذا بعد؟

0: نتواصل معكم متابعينا. وعلى الجانب الإيراني وفيما يخص العقوبات الأمريكية الجديدة، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران سترد على العقوبات الأمريكية باستهداف المصالح الاقتصادية للولايات المتحدة. وبعد العقوبات الأمريكية الأخيرة، عبر مواطنون إيرانيون عن عدم ثقتهم بالقيادات في طهران لأنها لا تبالي بمعاناة الشعب.
1: العقوبات ليست جديدة ولا نخشاها، فهي تلحق أضرارا ولكنها ليست 100% فعالة، وحتى لو أدت إلى ارتفاع الأسعار إلا أن الإيرانيين يعرفون كيف يتجاوزون الأزمة ببراعة، كما أظن أن الصين وروسيا ستدعمان الشعب الإيراني.
2: نحن تحت ضغط هائل ونعاني من ضيق شديد، ولدينا الكثير من المظالم ضد المسؤولين الذين هم برأيي خونة، لأنهم لا يبالون بمعاناتنا. هذا لا يمنع أن الأفعال الأمريكية لا تصدق وأن خطابهم كالمتنمرين.
0: تبقى في الملف الإيراني لكن من إسرائيل، حيث استبعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إمكان التوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع من يحكمون إيران، مشيدا بأكبر هجوم مالي أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد طهران. وقال نتنياهو قال إنه ناقش مع ترامب خلال زيارته الأخيرة لواشنطن حدود اللجوء إلى الدبلوماسية مع إيران، مضيفا أنه يشكك في إمكانية التوصل إلى اتفاق مع الإيرانيين، ومؤكدا في الوقت ذاته استحالة التوصل إلى اتفاق معهم. الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أكد أن بلاده تمر بما وصفه بأسوأ ظروف الحرب الاقتصادية، مشيرا إلى أن الضغوط الاقتصادية قد لا تكون ملموسة بوضوح مثل الحرب الصاروخية. وقال بيزشكيان إن إيران تتعرض للضغوط وتعيش حالة حرب. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كشف أن مجتبى خامنئي أصيب بجروح بالغة للغاية في الجانب الأيسر وفي الذراع والساق، كما أوضح ترامب في حديث إذاعي أنه لا يعتقد أن مجتبى خامنئي قتل. وأكد الرئيس الأمريكي أيضا أن الإيرانيين ليسوا المجموعة الأكثر نزاهة لتعقد صفقة معهم. أما عن جيش وبحرية بلاده فأكد ترامب أن الأداء كان مذهلا. ترامب أضاف أن أمريكا ستحقق نصرا كبيرا في إيران قريبا جدا.

0: نظرا لنا متابعينا الأكاديمية والمتخصصة في شؤون الشرق الأوسط والدراسات الإيرانية الدكتورة هدى رؤوف. أهلا بك دكتورة هدى. يعني هذا الغموض يتواصل حول مجتبى خامنائي بعد أشهر من تعيينه مرشد أعلى لإيران، تنتشر الشائعات بشأنه ويزكي أيضا تلك الشائعات استمرار هذا الاختفاء وعدم لقائه بأي من وزرائه. تابعنا تصريحات ترامب قبل قليل حول مجتبى خامنائي وبالتالي تأثير هذا الغياب والغموض على المشهد الإيراني ككل.
1: لحضرتك السادة المستمعين، طبعا يعني هناك حالة من التعمد الإيراني في عدم الوضوح بشأن مجتبى خامنئي أو فكرة، طبعا هم بيؤكدوا أنه موجود، لازال موجود ويدير ويتخذ القرارات، حتى أنه كان منذ يعني أيام قليلة أو أسابيع قليلة كان بازشكيان أعلن أنه قام بزيارته قبيل ترتيبات أو إعادة تعيين القيادات العسكرية والأمنية في إيران التي شاهدناها في الأيام الأخيرة. لكن طبعا فكرة ظهوره مفهوم، لأن إيران هي دولة مخترقة أمنيا على درجة عالية من الاختراق الأمني. إسرائيل يمكن أن تصل إلى مجتبى خامنئي إذا كان المرشد نفسه الإيراني السابق تم اغتياله في أول يوم في الضربات الأمريكية الإسرائيلية. إسرائيل استثمرت في إنشاء بنية تحتية للتجسس في داخل إيران، الكثير من العملاء الإسرائيليين، العملاء المحليين الموجودين في داخل إيران، وبالتالي كل هذه الأمور أو حتى فكرة اختراق أي من القيادات، وبالتالي بتصور أن الأمر بالنسبة لإيران حتى لو طال سوف تعزوه إلى فكرة يعني الحفاظ على يعني سبب أمني حفاظا على حياته،
0: مع أنه هذا السبب الأمني قد لا يمنع أيضا ولو بالصوت، يعني أقلها يعني بعيدا عن الصورة والصوت.
1: يخشون فكرة التتبع يعني وكل هذه الأمور، ونحن نعلم أن إسرائيل المتقدمة تقنيا يعني يعني سيبرانيا وهذه.
0: طيب تابعنا أيضا حديث مسعود بزشكيان، ذكر نحن في أسوأ ظروف الحرب الاقتصادية. أنا أقرن ذلك أيضا مع تصريحات لدونالد ترامب قبل قليل، تحدث عن أن هناك فرصة للاحتجاجات لأن النظام الإيراني قد ضعف كثيرا، هذا يأتي تزامنا مع عملية المنبوذ الاقتصادي، وبالتالي قابلية أن تؤتي تلك العقوبات أيضا النتائج التي يريد ترامب.
1: طبعا العقوبات تأتي بنتيجاتها مع إيران، خاصة أن ترامب انتقل من فكرة هي ليست مجرد عقوبات مثل سياسة الضغط الأقصى في ولايته الأولى، وإنما هي استراتيجية اقتصادية تستهدف دورة الاقتصاد الإيراني كلها، يعني بيتحدث عن كل شرايين الحياة بالنسبة للاقتصاد الإيراني، حتى الدول التي يمكن أن تستخدم كمنافذ وتعطي يعني فسحة من يعني الأمور المالية لإيران عبر التعاون الاقتصادي حتى لو بشكل تهريب وما إلى ذلك. هو كان يريد إحكام كل هذه الأمور للضغط عليها إلى جانب الحصار البحري، إيران لا تتحمل ذلك. عبد الناصر همتي نفسه محافظ البنك المركزي الإيراني تحدث عن فكرة مشكلة إيران عدم وصولها إلى الاحتياطات، أي لا توجد احتياطات أجنبية، لا توجد أي موارد، كل هذه الأمور مشكلة اقتصادية ومصرفية وكل هذه الأزمات. بس إشكال نفسه تحدث عن صعوبة الوضع الاقتصادي، وبتصور في ملاحظة يجب أن نأخذها في الاعتبار، هي أن الحديث عن تقدم في المفاوضات ما بين إيران وعمان وقبلها زيارة عاصم منير قائد الجيش الباكستاني كلها تزامنت على طول في اللحظة التي بدأ وزير الخزانة الأمريكية وترامب يتحدث عن بدء تطبيق سياسة الحصار أو الخنق الاقتصادي أو الإنزال الاقتصادي. وبالتالي لأن إيران لا تتحمل ذلك، فبتصور أن إيران في القنوات الخلفية والسرية أرادت أن يعني تعطي نوع من المرونة، أو أن هناك مسار دبلوماسي يتفوق على فكرة المسار العسكري ويعني فكرة خنق أو الأزمة، لأنها أرادت أن تؤجل، لأن دائما دكتور عصام إيران حينما تشتد الضائقة عليها تبدأ في إظهار بعض المرونة والليونة. هذه المرونة تبديها حتى لو شكليا، يعني ليس حتى سلوكيا عبر أفعال ولكن شكليا عبر،
0: يعني مهم إيجاد مخرج في النهاية.
1: نعم وبالتالي يبدو وكأن هناك حلحلة لبعض الأمور. السؤال هنا، هل ترامب سوف يمضي في سياسة الخنق الاقتصادي هذه الاستراتيجية الجديدة في الوقت الذي بتعلن إيران هي وعمان عن أنهم وصلوا إلى تفاهم حتى لو مؤقت وهذه الأمور، أم يعني هل سيستمر في هذه الاستراتيجية ويبدأها، أم سوف يتحجج هو الآخر؟

0: يقول أن إيران سوف نعطي فرصة للدبلوماسية. يعني هو أحيانا حينما يريد أن يؤجل خطوة يقول سوف نعطي فرصة للدبلوماسية.
1: صحيح. يعني ملاحظ أيضا بأن هذا الاتفاق العماني إيران يعني أعلنه الحرس الثوري، وبالتالي هل هذا يعتبر فعلا يعني إنجاز اتفاق فعلا؟

0: أن يعطي شرعية ويعطي ثورية لهذا المسار التفاوضي الذي هو بدأ مع عمان، لأن إيران من جهة هي تريد أنها يعني تعطيل فكرة استراتيجية الخنق الاقتصادي لأنها لن تتحملها من جهة، خاصة مع عدم وجود أي ضربات عسكرية في داخل إيران، وبالتالي الشارع يتمتع بهدوء، وبالتالي يمكن للمواطنين أن يخرجوا يعني في أمان للمظاهرات في ظل هذا الخنق الاقتصادي، خاصة لا توجد ضربات أمريكية تهددهم. وبالتالي هنا كان الشارع وكأنه سوف يكون معدا لاعتصامات أو مظاهرات ضد النظام. فإيران كانت تريد تفويت هذه الجزئية. الأمر الآخر مثلما أشرت حضرتك، هي بتريد إيران طبعا من خلال تفاوضها عبر مضيق هرمز، هي لا تريد الفكرة رفع الحصار وفتح الملاحة في المضيق فقط، هي تريد ترتيبات أمنية إقليمية تعطيها نوع من النفوذ، تعطيها نوع من السيطرة على المضيق، وتريد أن تربط ذلك بالمناسبة بالأمن الإقليمي كله. هي لا تريد أن تحصر الموضوع في إيران وترامب فقط أو إيران والمضيق وترامب، لأن لا ننسى أن كان هناك تصعيد في اليمن، تصعيد في العراق في نفس التوقيت، كان هناك تهديدات بأن إيران سوف تنشئ جماعات مقاومة في كل المنطقة وسوف تهدد مسارات الطاقة في البحر المتوسط. وبالتالي كل هذه الأمور، وكأن إيران تريد أن تربط قضية المضيق للحصول على تنازلات ومكتسبات أوسع أو تثبت ما تعتبره أنها خرجت من الحرب، يعني ليست منتصرة ولكن ليست منهزمة، تريد أن تثبت هذه المكاسب عبر هذه المفاوضات. وإن كانت في رأيي تريد أيضا شراء الوقت، بدليل أنها ستدخل في مفاوضات تبدأ من 30 ل 60 يوما لسه مع سلطنة عمان.
1: إذا
0: متى ستبدأ؟ وبالتالي متى ستبدأ المفاوضات مع واشنطن؟
1: صحيح.
0: متى سيفتح المضيق؟ غريب أبادي قال أن المفاوضات مع عمان لا تعني فتح
1: المضيق،
0: وبالتالي لازلنا في نفس النقطة،
1: في نفس الدائرة. بالفعل شكرا لك كثيرا هذه المداخلة. شكرا دكتورة هدى رؤوف الأكاديمية والمتخصصة في شؤون الشرق الأوسط والدراسات الإيرانية. جلسنا متابعينا، رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية يقول لم يتم تأمين المواقع النووية للتفتيش، يضيف المواقع النووية غير جاهزة لتفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كانت هناك أيضا تصريحات لمندوب أمريكا لدى مجلس الأمن، قال فيها على المجتمع الدولي إبقاء الضغط على حماس. أضاف أيضا مندوب أمريكا لدى مجلس الأمن، حماس استخدمت المدنيين كدروع بشرية. وأضاف أيضا مندوب أمريكا لدى مجلس الأمن، سنحكم على حماس وفقا لأفعالها وليس أقوالها. ماذا بعد؟

0: نكمل ماذا بعد من التطورات في اليمن، حيث تشهد عدة جبهات تصعيدا متواصلا مع تنفيذ القوات الحكومية ضربات بطائرات مسيرة استهدفت مواقع وثكنات للحوثي في محافظتي الجوف ومأرب. نتعرف على المزيد من التفاصيل من ساحل المخا، ينضم إلينا موفد العربية أحمد بغاتو. أحمد أهلا بك، وضعنا بداية في جديد تطورات الميدان في الجبهات المختلفة.
1: نعم، قبل قليل كان هناك استهداف بقصف مدفع لمجمع قضائي وسط مدينة تعز، حيث استهدفت الميليشيا الحوثية المجمع القضائي في جبل جرة في وسط المدينة بعدد من قذائف الهاون، تحديدا قذيفتين كما تتحدث المصادر، ذلك في هجوم جديد أطال المنشأة المدنية في المحافظة. سبق هذا الهجوم بالأمس زيارة لحمدي شكري قائد المنطقة العسكرية الرابعة، ربما يربط البعض هذه الزيارة بما حدث اليوم من قصف لهذا المكان. المصادر تتحدث أن القصف تركز على مبنى المجمع القضائي ومحيطه، لكن لم تسجل أي خسائر في صفوف المدنيين جراء هذا الهجوم. هناك أيضا يعني تطور حدث في المخا رغم الهدوء في القصف على هذه المدينة، هو وصول رئيس قفر السواحل في القوات المسلحة اليمنية اللواء خالد القملي، حيث تفقد الوضع في سواحل البحر الأحمر، واستقبله أيضا نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي وقائد المقاومة الوطنية اللواء الفريق طارق صالح، وتم التباحث حول الوضع في سواحل البحر الأحمر والساحل الغربي بصفة عامة والدور الذي تقوم به.

0: السواحل والقوات البحرية في تأمين المياه الإقليمية اليمنية والملاحة البحرية الدولية بصفة عامة. طبعا خفر السواحل لها دور كبير في مكافحة شبكات التهريب البحري على امتداد الشريط الساحلي اليمني، وهذا كان أمر تستفيد منه الميليشيا الحوثية بصورة كبيرة، لكن هناك العديد من التشكيلات القتالية كخفر السواحل، القوات البحرية، الولايات العمالقة، المقاومة الوطنية، كل هذه التشكيلات العسكرية كانت تعمل على منع وقطع امدادات الحوثي من السلاح الذي يأتيها عبر العديد من المناطق، لا سيما الصومال وغيرها، وكان هذا الساحل يعني طريقة لتهريب الأسلحة. كان هناك أيضا في جبهة حيث تحديدا وبالقرب منها استهداف لمسيرة حوثية كانت تقوم بمهمة استطلاع من جانب القوات خفر السواحل التي استهدفتها بالمضادات الأرضية، وكذلك أيضا استهدفت الميليشيا الحوثية أحد المنازل المدنيين في قرية بيت الحيمي في مديرية الفوخة. تم استهداف أحد منازل المدنيين لكن لم يسفر هذا الاستهداف عن وقوع ضحايا. بالطبع جبهات مأرب والجوف هي جبهات أيضا مشتعلة بصورة كبيرة، استهدافات متبادلة بين كلا الطرفين، لكن على خطوط التماس لن يتغير شيء على الواقع أو على الأرض.
1: نعم، شكرا على كل تلك التفاصيل من المخا، مفدى العربية أحمد بقاتو.

0: بعد.
1: أعربت الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة باندماج قسد بالمؤسسات العسكرية للدولة السورية بما يحقق الأمن والاستقرار لسوريا، وجددت المملكة دعمها للخطوات التي تتخذها الحكومة السورية لتحقيق تطلعات الشعب السوري لمواصلة مسيرة الوحدة والتنمية. قبل ذلك اعتبر المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم براك أن حل قوات سوريا الديمقراطية واندماجها بمؤسسات الدولة السورية حدث تاريخي، مشيرا إلى أن قيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فتحت الطريق لدمج قسد بشكل منظم، ورأى براك أن هذا الحل الدبلوماسي يعزز سيادة سوريا ويحول التقسيم إلى شراكة دائمة. كان الرئيس السوري أحمد الشرع التقى القائد السابق لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي بعد إعلان الأخير حل قسد والإدارة الذاتية الكردية وكافة التشكيلات العسكرية والمدنية التابعة لها. الشرع وعبدي بحثا الملفات المرتبطة باندماج قسد ضمن مؤسسات الدولة السورية.
2: بعد الاتفاق مع رئيس الشرع واستكمال عمليات دمج قواتنا ضمن ألوية الجيش السوري، فإننا نعلن اليوم انتهاء مهمة قوات سوريا الديمقراطية، ونعلن بكل مسؤولية عن حلها كقوة عسكرية مستقلة.
1: استمعنا إلى مظلوم عبدي وهو يعلن عن حل قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية واندماجها بالكامل في مؤسسات الدولة السورية. هذا وكشف المتحدث باسم قوات الشمال التابعة لقوات سوريا الديمقراطية المنحلة محمود حبيب، كشف للعربية تعيين قيادات بارزة سابقة في قسد ضمن وزارة الدفاع السورية.
3: تم بالبداية تعيين قيادات كبيرة من قوات سوريا الديمقراطية في وزارة الدفاع. السيد سمير أوسو نائب وزير الدفاع تم تعيينه. كثير من القادة والفرق التي تعمل بها قوات سوريا الديمقراطية أصبحوا قيادات في تلك الفرق أو نواب لقادة الفرق، وبالتالي هي القوات السورية تحتاج إلى مجهود عسكري كبير جدا في منطقة شمال وشمال شرق سوريا. نحن نتحدث عن ثلث مساحة سوريا، وبالتالي قوات سوريا الديمقراطية هي الأولى بأن تغطي هذا الفراغ، ولكن تحت راية الدولة السورية وتحت مظلة وزارة الدفاع.
1: العربية استطلعت آراء عدد من الأكراد بشأن حل قسد ودمج قواتها في الجيش السوري، فلنستمع.
4: هذا شيء يوم تاريخي برأيي أنا، وكل الشعب أو أغلبية الشعب مبسوطة يعني ومرتاحة لدمج قوات سوريا الديمقراطية في الجيش السوري وحل الإدارة الذاتية ضمن الإدارة الدولة السورية. لذلك نتمنى أن من هذا الاتفاق أو الدمج الأخير من الدولة السورية أن تتقدم وتتطور محافظة الحسكة خاصة يعني، وكل سوريا يعني، وسوريا كلها واحد شعب.

0: واحد، أرض واحد، علم واحد، جغرافيا واحدة.
1: قوات سوريا الديمقراطية ليست هي الوحيدة التي تمثل الأكراد، في هناك أطياف أخرى تمثل الأكراد في المجلس الوطني وعدد من الأحزاب الأخرى، يجب أن يكونوا مندمجين أيضا في بناء سوريا الجديدة، مشاركين في سوريا الجديدة. نحن أكراد سوريين من آلاف السنين، نحن نعيش على الأرض السورية.
2: أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصالا هاتفيا مع الرئيس السوري أحمد الشرع، ناقش خلاله آفاق التعاون بين البلدين وجرى تبادل وجهات النظر حول الوضع في سوريا. بوتين والشرع أكد أهمية مذكرة التفاهم بشأن إعادة تنظيم قاعدتي حميميم وطرطوس. والرئيس الروسي أكد على موقف روسيا الداعم لوحدة سوريا وسلامة أراضيها وسيادتها. هذا وأعلنت الرئاسة السورية أن بوتين أكد للشرع رفضه للاعتداءات الإسرائيلية ودعم روسيا لوحدة سوريا وسيادتها.
3: ماذا بعد؟
2: عقد مجلس الأعمال السعودية السوري ملتقى مشترك مع الجانب السوري في دمشق ضمن زيارة يجريها الوفد السعودي لسوريا. ضم الملتقى الذي يهدف لشراكة اقتصادية مستدامة سعودية سورية إطلاق عدد من الاتفاقيات والمبادرات بين الجانبين في قطاعات تنموية وعقارية وسياحية وزراعية وغيرها، على أن يستقبل الوفد السعودي زيارته لدمشق التي تتزامن مع انطلاق أعمال معرض دمشق الدولي يوم الأربعاء.
4: أكثر من 60 جهة وشركة سعودية من القطاعين الخاص والحكومي شاركت في ملتقى استثماري مشترك مع الجانب السوري بدمشق. الملتقى ناقش مبادرات في مجالات اقتصادية عدة أبرزها في مجال الطاقة والسياحة والزراعة، وبحث الطرفان الفرص المتاحة للاستثمار فيها.
5: نحاول ونسعى أن نجد ونشكل شراكات مع الشركات والمؤسسات السورية، ونعمل أيضا مع شركائنا في الدول الشقيقة قطر، تركيا، الشركاء الاستراتيجيين الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا إن شاء الله إعادة بناء سوريا.
6: القطاعات المستهدفة من الطرف السعودي في البنية التحتية، في اللوجستي، القطاع اللوجستي والنقل والسياحة، هدول مهتمين فيهم، والتطوير العقاري طبعا هذا أولوية. طبعا حديثا كمان إجا الموضوع الزراعي.
4: ركز الملتقى على الشراكة الاقتصادية المستدامة بين البلدين، إضافة لتقديم مبادرات خيرية تدعم السوريين لا سيما بقطاعي الصحة والتعليم.
7: اليوم أعلننا عن تقريباً 12 مبادرة تنموية، فيني أقول لك معظمها كانت بالأتمتة والتدريب الكوادر،
8: مساهمة في تطوير المنظومة العامة للتعليم والتدريب، التدريب والتدريب التقني والمهني اللي يساهم في تطوير وتمكين الرأس المال البشري.
4: زيارة الوفد السعودي إلى سوريا مستمرة مع مزيد من الشركة التي تمثل عملاً استثنائياً يحفز الاستثمار وينقل الخبرات ويلقى دعماً من أعلى المستويات في السعودية وسوريا بحسب المشاركين. زيارة حافلة لوفد مجلس الأعمال السعودي السوري المشترك إلى العاصمة السورية دمشق، استكمال لمسار الشراكة السعودية السورية الاقتصادية وتعزيز لهذا المسار ودعم لسوريا في مرحلة البناء عبر توقيع جملة من الاتفاقيات في قطاعات حيوية مختلفة. لقناتي العربية والحدث، صفاء مكنا، دمشق.
3: ماذا بعد مع عصام عبد السلام.
2: حذرت الصين الولايات المتحدة من اتخاذ إجراءات انتقامية في حال توسعت واشنطن في فرض عقوبات ثانوية على الشركات الصينية المرتبطة بالتجارة مع إيران. وقالت وزارة الخارجية الصينية قالت إن بكين ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها. تأتي التحذيرات بعد أن أعلنت الولايات المتحدة أمس توسيع نطاق العقوبات المرتبطة بإيران مستهدفة شركات في هونغ كونغ والصين، لكنها تجنبت حتى الآن إدراج

0: المؤسسات المالية الصينية الكبرى على القائمة. وتكتسب الخطوة أهمية اقتصادية كبيرة في ظل اعتماد إيران على الصين كأكبر مشتري لنفطها، إذ تستحوذ بكين على نحو 90% من صادرات النفط الإيرانية. لدينا متابعينا من بكين الصحفي الصيني نادر رونغ. أهلا بك نادر. بداية، تصريحات الخزانة الأمريكية وما تحملها أيضا من الرسائل للصين، وكيف ينظر لتلك التصريحات؟ هل في إطار أنها فقط حملة تستهدف إيران، أم هي إنذار مباشر للصين باعتبارها أكبر شريك اقتصادي لطهران؟
1: أهلا ومرحبا بكم. الصين قد أكد مرارا وتكرارا أن الغوبات والوسائل العسكرية لا يمكن أن تحل المشاكل والتناقضات والخلافات، وهي فقط ستؤدي إلى المشاكل الجديدة. فموقف الصين واضح جدا، وهو تعارض مثل هذه العقوبات، وكذلك يعني تؤكد الصين دائما أن التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين وإيران هي تجري في إطار القانون الدولي، ولا يجب التعرض للتشويه من تشويش من أي دولة أو الطرف الثالث. وكذلك يعني الصين يعني تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية حقوقها المشروع ومصالحها المشروع.
0: طيب، الملاحظ نادر بأنه العقوبات طالت شركات وأفراد وسفن صينية، لكنها تجنبت المصارف الصينية الكبرى، وبالتالي هل هنا نتحدث عن أن ذلك ربما يكون حرص أمريكي على ضبط التصعيد قبل قمة سبتمبر؟ هناك قمة مرتقبة شي وترامب في واشنطن، أم لا، المسألة تمهيد لعقوبات قد تكون أشد يعني؟ نعم،
1: يعني أعتقد الجانب الأمريكي أيضا يعني لا وضع أيضا الوضع يعني العلاقات المستقرة مع الصين يعني قبل يعني كأولويات قبل يعني حربها في إيران. وكذلك وخاصة أن هناك سيكون هناك قمة أو لقاء بين رئيسين البلدين، ويعني وفي نفس الوقت الولايات المتحدة تدرك من خلال تجاربها في العام الماضي الحرب التجارية مع الصين بأن إذا تم تنفيذ يعني العقوبات ضد الشركات أو ضد البنوك الصينية الكبرى، الجانب الصيني أيضا سيتخذ إجراءات يعني مثل يعني وسائل الرد مثل فرض القيود على تصدير معادن نادرة وغيرها من يعني وسائل الرد القوية التي لا تستطيع الولايات المتحدة تحمل ذلك. فلذلك هي تجنبت التصعيد يعني من خلال العقوبات ضد الصين.
0: نعم، شكرا لك كثيرا على هذه المداخلة. تحياتي لك من بكين الصحفي الصيني نادر رونغ، شكرا جزيلا.
2: ماذا بعد؟
0: أعلنت كندا فرض رسوم جمركية مضادة على سلع أمريكية تتراوح بين 15% و50% تدخل حيز التنفيذ في 8 سبتمبر. وقالت كندا إن الرسوم تطابق مستويات الرسوم الأمريكية بالتزامن مع حزمة مساعدات بقيمة 5.5 مليارات دولار للشركات والعمال المتضررين في ظل تصاعد الحرب التجارية بين البلدين.
2: المواجهة التجارية الأمريكية الكندية خلاف يتجاوز التجارة إلى الهوية، فإلى جانب الرسوم والسلع والحرب التجارية على الأبواب، دخلت اللغة والثقافة الفرنكوفونية في صلب المفاوضات. في مقدمة الخلاف مطالب أمريكية بإعادة النظر في شروط كندية، بينها إلزام الشركات بوضع ملصقات باللغتين الإنجليزية والفرنسية. رئيس الوزراء الكندي ماك كوني اعتبر هذه المطالب مساساً بحقوق أساسية، وأكد أن كندا لن تقدم

0: تقدم تنازلات بشأن لغتها وثقافتها، وأنها لن تصل لصفقة بأي ثمن. لكنهم غيروا رأيهم بما في ذلك تهديدات للغة الفرنسية ولثقافة كيبيك والثقافة الكندية. هذا أمر غير مقبول ولن يكون مقبولاً أبداً. في كيبيك حيث يتحدث الفرنسية أكثر من 75% من السكان، لاقى موقف كارني دعماً واسعاً، إذ أظهر استطلاع لمعهد أنغوس ريد أن 85% أيدوا قرار قطع المفاوضات، بينما قالت رئيسة حكومة كيبيك كريستين فريشيت إن الهوية ليست موضوع تفاوض. في المقابل رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتهامه باستهداف الكنديين الناطقين بالفرنسية، وقال إن هذا الادعاء كاذب وإنه لم يفكر أبدا في التعرض للكنديين الناطقين بالفرنسية. لا يقف التصعيد عند ذلك، فالرئيس الأمريكي يدرس تغيير اسم بحيرة أونتاريو إلى بحيرة أمريكا في خطوة تعكس اتساع الخلاف، لتتحول لمواجهة بين الجارين وصراع تختلط فيه المصالح التجارية بالهوية والثقافة والسياسة.
1: ماذا بعد مع عصام عبد السلام؟
2: أهلا بكم مجددا متابعينا، نحن وأنتم وماذا بعد. للمرة الأولى في حياته يتمنى بيل غيتس لو أن تقنية جديدة تتقدم بوتيرة أبطأ. فالمؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت والذي عرف طويلا بتفاؤله تجاه الذكاء الاصطناعي قال في مقال جديد ومقابلة مع صحيفة واشنطن بوست، قال إنه بات خائفا مما قد يحدث إذا وصلت قدرات هذه التكنولوجيا تقدمها من دون استعداد حكومي ومجتمعي مماثل. غيتس حدد 3 مخاطر رئيسية: اختفاء وظائف بصورة دائمة، واستخدام الذكاء الاصطناعي في الهجمات الإلكترونية والاحتيال والأسلحة البيولوجية، وتأثير المرافق الذكية في تعلم الأطفال وعلاقاتهم الاجتماعية وقدرتهم على التفكير النقدي. ودعا أيضا إلى إنشاء أطر وطنية ودولية للرقابة وتخصيص بعض الوظائف للبشر فقط، إلى جانب فرض ضرائب على الروبوتات واستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي لتمويل إعادة تدريب المتضررين وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية. فهل تعكس تحذيرات تلك مخاطر أصبحت وشيكة فعلا، أم أنها توقعات تسبق الأدلة؟ لمزيد من النقاش والحوار ينضم إلينا الخبير التقني رائد سمور. أستاذ رائد تحياتي لك، وبداية يعني ما الذي تغير خلال العام الماضي حتى ينتقل يعني بيل غيتس من التفاؤل بإمكانات الذكاء الاصطناعي إلى الخوف هذه المرة، والخوف أيضا من عواقبه؟ يعني
3: مساء الخير أستاذ عصام، لعلها تكون الحقيقة إبراء ذمة. يعني هو الآن يبرئ ذمته مما اقترفت يداه، يعني هو شريك رئيسي في منصات الذكاء الاصطناعي وفي صناعة الذكاء الاصطناعي، ويعلم تفاصيل هذه الصناعة، ويعني اليوم بيخرج وبيطلع بيتحدث. لكن الحقيقة أنا بشوف حديثه اليوم منقوص، يعني هو يتحدث عن العمالة. نعم. وشركة مايكروسوفت اللي هو أسسها خلال عام 2025 و2026 ما يقارب 20,000 موظف، هو يعني روح واستغنى عن أكثر من 20,000 موظف في شركة مايكروسوفت هو ذاته. كان بإمكانه أن يوجد يعني وظائف خاصة لهؤلاء حتى على عبر منصات الذكاء الاصطناعي، وكان بإمكانه إنه يأهلهم ويزيد عملية التأهيل يعني لهؤلاء.
2: وكانوا هنا يناقض نفسه، يعني
3: هو الآن يناقض نفسه تماما، بالإضافة إلى أنه هو شريك رئيسي في عسكرة الذكاء الاصطناعي عن طريق أيضا شركة مايكروسوفت اللي هو أسسها. هل العسكرة، لماذا لم يتحدث عن هذه العسكرة؟ لماذا تحدث فقط عن الهجمات السبرانية؟ لماذا تحدث فقط عن خوفه على الأطفال ولم يتحدث عن الأدوات القتل.

0: التي دخل الذكاء الاصطناعي إليها بحيث يعني أعداد القتلى تكون كبيرة جدا. لذلك
1: وتحدث عن الاستخدامات الإجرامية والأمنية.
0: أيوة هو هون تحدث، لكن لم يتحدث عن استخدام الجيوش النظامية للذكاء الاصطناعي ودقة تصويب القذائف والطائرات الدرون يعني هذا الموضوع إذا كان يعني بده يشتغل بالضمير عند بيل غيتس، يعني أنا أقول إنه يجب أن يكون الضمير شامل لكل شيء.
1: لكن تلك المخاوف يعني بعيدة عن كل ما شرط إليه، تلك المخاوف هل هي منطقية وواقعية أم لا؟
0: لا أنا أقول إنها مخاوف واقعية. هو يستبق، هو يستبق الناس في مخاوفها حتى شوف هو صادر حقنا حتى في إظهار هذه المخاوف. يعني هو يعني عم بيطلع وبيتحدث وبيحكي بهذا النفس إنه لا هذه مخاوف مشروعة.
1: طيب لأنه هو في النهاية عرض يعني وكانوا عرض توقعات وتحذيرات. يعني لا حقائق محسومة، لأنه إلى الآن مثلا فيما يتعلق بالوظائف أنت أشرت لهذا الأمر، منظمة العمل الدولية ترجح أن يكون تحول الوظائف أكثر احتمالا من استبدالها بالكامل.
0: نعم وهذا ما أشرت إليه أنا بحديثي.
1: نعم نعم
0: لما صح. قلت أنه كان المفروض يعيد تأهيل هذه العمالة مش يستغني عنها.
1: صحيح.
0: فعمليا نعم هذا من أخطر ما يمكن على الإنسان أن يجلس في البيت بلا عمل. البطالة يعني حتى في منطقة دول مثل خلينا نحكي بمنطقة الشرق الأوسط، يعني حقيقة إحنا الآن بدأنا نعاني من أثر الذكاء الاصطناعي على الرغم من أنه محدودية الاستخدام يعني للذكاء الاصطناعي في منطقتنا إلا في منطقة المملكة العربية السعودية، ربما عندهم شراكات مع منصات توليد الذكاء الاصطناعي وصناعة الذكاء الاصطناعي، لكن بقية الدول العربية للأسف يعني بدأت تعاني حقيقة من موضوع دخول الذكاء الاصطناعي.
1: طيب العمالي. الفكرة اللي أشار لها يعني فكرة أن تكون هناك وظائف محجوزة للبشر، يعني ماذا يقصد بهذه الفكرة وهل يمكن تطبيقها؟
0: والله أنا أعتقد أنها إهانة، هذه إهانة، هذه إهانة، ووجه إهانة إلى الإنسانية ويعني بهذه الطريقة. إذا بده يمس الذكاء الاصطناعي بكينونة الإنسان ووجود الإنسان وشعور الإنسان، حقيقة نحن نعيش في عصر المهانة التقنية، يعني أن
1: لا أن هو يتحدث عن وظائف أن تكون وظائف تكون
0: يعني هذه مصيبة،
1: وكانوا يتحدث عن وظائف يبتعد عنها الذكاء الاصطناعي تماما، تكون فقط حصريا على البشر وتحديد وظائف أخرى يمكن أن يدخل فيها الذكاء الاصطناعي.
0: والله أستاذ عصام شوف الذكاء الاصطناعي نعم هو متقدم تقنيا، لكن لا غنى عن الدور البشري.
1: صحيح.
0: على الإطلاق لا غنى عن الدور البشري، بالتالي لابد من الصناعة الهجينة ما بين الأتمتة الكاملة وما بين وجود الإنسان. فهذا الأمر يعني هذا بده يحتاج إلى تشريع أممي، يحتاج إلى أمم متحدة، يحتاج إلى قرارات من الأمم المتحدة إنه لا يجوز الاستغناء عن أعداد كبيرة من الموظفين كما يحدث الآن عشرات ألوف. يعني يحتاج الأمر إلى أن نعود إلى مربع الوسط. يعني حال وسط أن يكون في هناك دور للذكاء الاصطناعي وأيضا دور للإنسان في عملية، إن كان عملية الصناعة وإن كان في عملية مثلا حتى على مستوى الثقافي بدأت المسألة تتأثر على مستوى ثقافيا. يعني هذا الأمر والله مصيبة، والله مصيبة حقيقة،
1: مشكلة هي كبيرة. طبعا يعني عندما يتم الدعوة أيضا بالمناسبة أستاذ رائد لمسألة أنه يكون هناك مثلا هيئة دولية للذكاء الاصطناعي، يعني كيف ذلك يمكن أن يتحقق خاصة نحن في ظل سباق أمريكي صيني مثلا على التفوق التقني، ورفض الدول أيضا لكشف أسرار النماذج المتعلقة بها.
0: والله شوف أستاذ عصام، يعني الأسلحة النووية وجدوا لها اتفاقيات وجدوا لها أنظمة في الأمم المتحدة، لكن بداية حديثي أنا تحدثت عن عسكرة الذكاء الاصطناعي.
1: صحيح. صحيح.
0: وعندما ندخل إلى مرحلة العسكرة لا يوجد دولة من الدول في العالم بتيجي بتحط ورقها على الطاولة بتقول والله أنا عسكرت كذا وكذا وكذا وكذا.
1: نعم.
0: فهون المعضلة وهون الحوكمة في موضوع الذكاء الاصطناعي. أنا لا

0: أعتقد أنه في قوة عظمى في الدنيا قادرة على هذه الحوكمة أبدا على الإطلاق، لأنه هذا الأمر بدأ يدخل في السيادة الرقمية لهذه الدول. دول مثل الصين ومثل الولايات المتحدة الأمريكية تهيمن على العالم رقميا، يعني دولتين بتهيمن على العالم رقميا، هل هي مستعدة لأن تنزع مثلا يعني أسباب قوتها وأسباب تفردها وهيمنتها على هذا العالم؟ أنا أعتقد أنه يعني الموضوع بعيد المنال بهذه المسألة.
1: طيب أستاذ رائد، أنا قبل ما أختم معك يعني نستغل وجودك معنا، يعني عندما يتم أيضا، وهذه دعوة لم يقولها بيل غيتس لوحده، أنا تابعت أيضا قبل ذلك دعوة مشابهة، مسألة دعم إبطاء التطور التطوير، يعني هذه المسألة وكأن التنظيم سيبطئ الابتكار. لا، وهل هذا عيب بالضروع عندما تكون مثلا سرعة التطور أستاذ رايد، سرعة التطور عندما تكون نفسها هي مصدر الخطر؟ شوف، هنا تحدث
0: يعني التناقض، هون التناقض ما بين السرعة وما بين التبطيء. يعني هو بنرجع إلى المربع الحقيقي.
1: طيب،
0: دخول الذكاء الاصطناعي إلى العسكرة، عسكرة هذا الذكاء.
1: نعم.
0: بالتالي هذا التنافس المحموم ما بين الدول على التفوق العسكري لا يمكن أن يكون في هناك إبطاء لهذه العمليات على الإطلاق. نعم. وإنما قد نشهد تسارع لمثل هذه، ويا أستاذ عصام قد تشهد قريبا استنساخ من عصام، صورة طبق الأصل من عصام، وصورة طبق الأصل من رائد وطول. فالأمور الأمور ذاهبة إلى ما لا
1: إلى أبعد
0: ولا أذن سمعت،
1: إلى أبعد. فعلا سعيد جدا بهذه المداخلة، على وعد ولقاءات أخرى. تحياتي لك الخبير التقني دائما رائد سمبور، شكرا جزيلا.
0: حياك الله يا سيدي، شكرا.
1: تحياتي.

0: بهذه المداخلة متابعينا نصل وياكم إلى ختام لقائنا في هذا اليوم في ماذا بعد. حتى الجديد الملتقى لكم منا دائما أجمل التحايا، إلى اللقاء.
1: ماذا بعد مع عصام عبد السلام.
2: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
3: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: من هنا يأتيكم الخبر.
4: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
1: عبر شبكة مراسلين.
5: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
1: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين.
6: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
1: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
7: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
1: تغطية خاصة.
8: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
1: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
0: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
9: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
10: أكفل الكاميرا خلاص.
1: في الأحياء الشعبية القديمة كان لكل طفل لقب يلقب به، غالبا هذه الألقاب مستقاة من أبطال الأفلام والمسلسلات. الأحداث الدرامية مأخوذة من حياتنا أم نحن المأخوذون بها؟
11: لا تدخل هنا من غير استئذان.
12: الموت بيدخل من غير استئذان.
1: وهل الأبطال يشبهوننا؟
13: أرجو يا فلا أرجو.
1: أم نحن من يتشبه بهم؟ في سايكو دراما نحلل القصة والمشهد، نتتبع الأثر النفسي للشخصية ونسقط الضوء على الزوايا المعتمة.
14: والله لخلي كل الناس تذكر اسمي وبس، لو اتحالف مع إبليس.
1: سايكو دراما.
15: أنا ماني خلق اسمه شيء، اللي فيني كافيني.
16: وش فيك وأنا مقسم الله عليك؟

0: تيكم الخميس عند 7 مساء بتوقيت الرياض على العربية FM. سايكودراما مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
1: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها، ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
2: سأعود لهذه النقطة أفتح قوس.
1: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
3: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
1: المتخالفون،
3: مرئها إسرائيل دولة إمبريالية،
1: المتحاورون.
4: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
1: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
5: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
6: أين أتيت بهذه المعلومة؟
5: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
7: يعني توجه صحيح عندي.
5: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة 1 ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
8: إدراك حقيقة أن العالم متغير باستمرار يجعلك تشعر بأهمية أن تعرف كل ما يدور من حولك في كل مكان وزمان، من مصدر إخباري موثوق يزودك بكل مجريات الأحداث. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
9: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
8: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

ترامب يكشف إصابة مجتبى خامنئي بجروح بالغة ويتعهد بإعلان نصر كبير في إيران. الرئيس الإيراني يقر بتفاقم الضغوط ويؤكد أن بلاده تعيش أسوأ ظروف الحرب الاقتصادية. رئيس مجلس السلام في غزة يرهن إعادة أعمار القطاع بنزع سلاح حماس وينتقد الضربات الإسرائيلية. عون يقول إن لبنان يواجه الرافضين لمنطق الدولة ويؤكد أن المفاوضات أفضل من الحرب.

أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من العربية، نبدأها مما كشفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مجتبى خامنئي المرشد الإيراني أصيب بجروح بالغة للغاية في الجانب الأيسر وفي الذراع والساق ولم يقتل. وأكد ترامب أن القادة الإيرانيين ليسوا المجموعة الأكثر نزاهة لعقد صفقة معهم على حد قوله. أما عن جيش وبحرية بلاده فأكد ترامب أن أداءهم كان مذهلا، وأكد أن أمريكا ستحقق نصرا كبيرا في إيران قريبا جدا. من جانبه استبعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إمكان التوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع من يحكمون إيران، مشيدا بأكبر هجوم مالي أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد طهران. وقال نتنياهو إنه ناقش مع ترامب خلال زيارته الأخيرة لواشنطن إمكان اللجوء إلى دبلوماسية مع إيران، مضيفا أنه يشك في إمكان التوصل إلى اتفاق مع الإيرانيين، مؤكدا في الوقت ذاته استحالة التوصل

0: توصل إلى اتفاق معهم. معنا من واشنطن مراسلة العربية ريتا سليمان. ريتا أهلا بك، هل هناك أي تعقيب من الإدارة الأمريكية على الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين سلطنة عمان وإيران فيما يتعلق بإدارة مضيق هرمز وتقاسم إيراداته؟
1: حتى اللحظة ليس هناك من تعليق واضح من الإدارة الأمريكية حيال هذا الاتفاق تحديدا، ولكن بشكل عام الإدارة لا تريد بهذه المرحلة أن يكون هناك اتفاق مع الإيرانيين مرة جديدة ليعودوا ويتنصلوا منه. هذا أمر متوت لدى الرئيس ترامب ولدى الإدارة ولدى المفاوضين أيضا بشكل عام. الآن في هذه المرحلة أي اتفاق يتم التوصل إليه يجب أن يسبقه التزامات وحسن نوايا من قبل الإيرانيين، ومن بعدها يكون هناك التزام حقيقي من الطرف الإيراني. أكثر من ذلك، الأجواء في الداخل في واشنطن يتحدث عن أن الأصداء في إيران بدأت تتوالى حيال أن المعتدلين يحاولون إقناع المتشددين بأن ما تم التوصل إليه من اتفاقات أو على الأقل مذكرة التفاهم هي أفضل الشروط التي يمكن أن تحصل عليها إيران بهذه المرحلة، وربما لن يكون هناك فرص مماثلة في المستقبل إذا ما استمر التعنت الإيراني بهذا الإطار. إذن الإدارة تعمل على هذا الإطار، ومع التأكيد على أنه مختلف الوسطاء ينشطون في هذه المرحلة لإقناع الإيرانيين فعلا بالالتزام بكل الوعود، ومن بعدها
0: طيب
1: يكون
0: ريتا أيضا هل كان هناك أي تعقيب؟
1: وهذه هي الاستراتيجية التي يريدها ترامب.
0: نعم، على تهديد إيران باستهداف المصالح الاقتصادية الأمريكية في العالم ردا على العقوبات الجديدة التي فرضت عليهم.
1: الولايات المتحدة بهذا الإطار تستعد لكل السيناريوهات. إذا ما كان هناك استفزاز إيراني سيكون في المقابل هناك ردود عسكرية. لهذا السبب بقي الخيار العسكري في خلفية المشهد لدى الإدارة الأمريكية، وتصريحات المسؤولين الأمريكيين أنه إذا كان هناك أي رد استفزازي إيراني أو ضرب للحلفاء في المنطقة اقتصاديا أو حتى عسكريا سيكون هناك رد عسكري على إيران. ولكن في المدى المنظور الخيار الاقتصادي والعقوبات الاقتصادية هي التي تمسك بزمام الأمور على الأقل في هذه المرحلة.
0: شكرا لك مراسلة العربية ريتا سليمان، كنت معنا من واشنطن. أفاد الحرس الثوري الإيراني بالتوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان لتقاسم مياه مضيق هرمز والاتفاق على حصص الطرفين من إيرادات المضيق. وكانت عمان وإيران أصدرتا بيانا مشتركا قالتا فيه إنه تم الاتفاق على إنشاء ممر بحري مؤقت إلى جانب تنفيذ مشروع لإزالة الألغام ما يسمح باستعادة الملاحة عبر المنطقة، على أن تتواصل المفاوضات الفنية للتوصل إلى اتفاق دائم. من جانبه قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيراني إن الظروف لا تسمح بتفتيش مواقع إيران النووية لأنها غير مؤمنة بعد بسبب الحرب. وأضاف محمد إسلامي لوسائل إعلام إيرانية أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يمكنها طلب تفتيش مواقع إيران النووية إلا بعد وضع بروتوكول خاص بذلك. أكد الرئيس الإيراني مسعود بشكان أن بلاده تمر بما وصفه بأسوأ ظروف الحرب الاقتصادية، مشيرا إلى أن الضغوط الاقتصادية قد لا تكون ملموسة بوضوح مثل الحرب الصاروخية. وقال بشكان إن إيران تتعرض لضغوط وتعيش حالة حرب.
2: نحن في أسوأ ظروف الحرب الاقتصادية، أي أن الجميع يرون الحرب الصاروخية، لكن الضغوط الاقتصادية ربما لا يتم الشعور بها بهذه السهولة. إن العمل الذي ينجز في مثل هذه الظروف وفي مثل هذه الحرب يستحق التقدير حقا. ربما لو كانت الظروف عادية لما استطعنا إنجاز هذا القدر من العمل. والآن على الرغم من أننا نتعرض للضغوط ونعيش حالة حرب، فإن هذه الإنجازات تستحق التقدير.
0: بعد سنوات من الغياب يعود أحد أكثر رجال الأمن الإيرانيين إثارة للجدل للواجهة من جديد في موقع يجعله عين مجتبى خامنئي وأذنه داخل الشارع. المزيد في التقرير التالي.

0: في خضم العقوبات الأمريكية والضغوط الاقتصادية المتصاعدة على إيران، تعود للواجهة شخصية أمنية ارتبط اسمها بقمع الاحتجاجات وملاحقة المعارضين وفق تقرير لبلومبرغ. حسين طائب بعمر 63 عاما يعود لقيادة قوات الباسيج في خطوة اعتبرت استعدادا من النظام لاحتمال اندلاع حراك اجتماعي جديد بفعل الأزمة الاقتصادية. طائب يعود بعد سنوات من الغياب في موقع يجعله حسب تقارير عين مجتبى خامنئي أذنه داخل الشارع الإيراني، فمرسوم تعيينه يدعو لتعزيز ما وصفه بشبكة المعلومات الشعبية واستخدام التقنيات الجديدة بهدف توسيع حضور الباسيج في المجتمع. شبكة واسعة تنتشر في المساجد وأماكن العمل والجامعات، تقول طهران إنها قادرة على حشد 20 مليون شخص، وقد استخدمت مرارا في تفريق الاحتجاجات وقمعها، فيما يحصل أفرادها مقابل الولاء على امتيازات تشمل فرصا في السكن والوظائف الحكومية. طائب انضم للحرس الثوري خلال الحرب العراقية الإيرانية قبل أن يتولى قيادة الباسيج عام 2009 خلال احتجاجات الحركة الخضراء التي قمعت بعنف وأدت لمقتل عشرات المحتجين. بعدها قاد جهاز استخبارات الحرس الثوري 13 عاما قبل إقالته عام 2022 عقب سلسلة اختراقات أمنية اتهمت إسرائيل بالوقوف خلفها. لكن عودة حسين طائب تعكس عمق علاقته بمركز القرار بوصفه أبرز مهندس للقبضة الأمنية، ويبدو أن النظام الإيراني يستعد لاحتواء الأسوأ مع انتقال الضغوط للاقتصاد وتراجع قيمة العملة وأزمة الوقود، وهي عوامل أشعلت في السابق احتجاجات شعبية واسعة.
1: تشهد عدة جبهات يمنية تصعيدا متواصلا مع تنفيذ القوات الحكومية ضربات بطائرات مسيرة استهدفت مواقع وسكنات للحوثي في محافظتي الجوف ومأرب. المركز الإعلامي للقوات اليمنية أفاد بأن المسيرات استهدفت مواقع للحوثيين في جبال الندر شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف، إضافة إلى مواقع في عدد من جبهات مأرب بينها سكنات ومواقع للحوثي في جبل هيلان. وفي تعز تتواصل المواجهات ومحاولات التسلل على عدد من المحاور، فيما شهدت جبهة حيز جنوب الحديدة قصفا حوثيا طال مناطق سكنية وسط استمرار حالة التأهب على امتداد الساحل الغربي. إلى لبنان، حيث أكد الرئيس جوزيف عون أن بلاده تخوض حربا ضد البعض الذي يرفض منطقة الدولة. كما شدد الرئيس اللبناني على أن قرار المفاوضات مع إسرائيل جاء لتفادي الويلات والمآسي التي سببتها الحرب. عون أوضح أيضا أن المفاوضات ليست سهلة وسريعة، ولكنها تبقى أفضل بكثير من الحرب. الرئيس اللبناني أضاف أن لا خيار للدولة إلا بالتفاوض لتحرير الجنوب ونشر الجيش حتى الحدود. ميدانيا، قال الجيش الإسرائيلي إنه دمر أكثر من 400 بنية تحتية لحزب الله في المنطقة الأمنية في الأسابيع الأخيرة، وأضاف في بيان أنه سيواصل العمل لإزالة التهديدات والالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بحسب قوله.

0: من بيروت ينضم إلينا مراسل العربية محمود شكر. محمود، بأي سياق أتت هذه التصريحات لرئيس الجمهورية التي اتهم فيها بعض فرقاء الداخل بأنهم يعطلون بناء الدولة؟ هل سمى حزب الله بالاسم أم كان فقط تلميحا؟
1: هو لم يسمي حزب الله بالاسم، وإلى أنه ذهب إلى هذا الموقف الذي أتيت عليه، وهو قصد من خلال ذلك إرسال رسائل على مستويين، المستوى الداخلي والمستوى الإقليمي. على المستوى الداخلي، بحسب المصادر الذي قرأت وتحديدا مصادر القصر الجمهوري الذي أشارت ووسعت في هذا الموقف، إلى أن الرئيس بعث برسالة مفادها تحسين الوحدة الداخلية الوطنية، وألا أنه أي قرار على

0: المستويين الأمني والعسكري بالمفاوضات أو بالقرار الداخلي على المستوى الاقتصادي لابد أن يكون من حوله تضامن لبناني، وهو دعا اللبنانيين إلى المشاركة الكلية في هذا القرار، بمعنى أكثر إلى أنه دعا إلى تحسين الوحدة الداخلية الوطنية من أي مطبات يمكن أن تحصل في الأيام القادمة. المسألة الثانية وهي الأهم الذي جاءت، وهو الربط ما بين الإقليم وبين الداخل. وتتابع هذه المصادر إلى أنه رغم هذه الصورة على المستوى الأمني والعسكري المفاوضات والقتال في جنوب لبنان، ولكن هذه المرة ذهب الرئيس إلى فتح الملفات الاقتصادية في الداخل اللبناني. لماذا؟ لأنه بحسب ما يتداول إلى أنه على المستوى الإقليمي هنالك رزمة من الدعم الإقليمي إلى لبنان، وهذه الرزمة من الدعم الاقتصادي لا يمكن أن يأتي إلى لبنان إلا أن يمر عبر الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، وهذا الذي أشار إليه، وهو قال إلى أن الحكومة قامت بعدد من الإصلاحات وهي غير كافية، وتتابع المصادر بالقول إلى أن هذه هي المرة الأولى في الأشهر الماضية بالرغم من هذا الضغط الأمني والعسكري والتوتر ورخاوة الداخل اللبناني على المستوى الاختلاف ما بين حزب الله وما بين الحكومة وما بين الرئاسة بقضية المفاوضات، ولكن هذه المرة الرئاسة ذهبت إلى لب مسألة داخلية اقتصادية اجتماعية، ودعت أيضا إلى التفاف اللبنانيين، وقالت إلى أن جزء منهم لا يريد هذه الإصلاحات، وتابع أيضا في هذا الملف.
1: شكرا لك مراسل العربية محمود شكر، كنت معنا من بيروت. أوقف الجيش اللبناني عند الحدود مع سوريا مواطنا سوريا أثناء محاولته تهريب كمية من القذائف الصاروخية إلى الأراضي اللبنانية، كما تمكنت وحدة من الجيش اللبناني من إيقاف 10 آخرين لتورطهم في إشكال داخل أحد المخيمات في بلدة شعث، مؤكدة مصادرة المضبوطات ومباشرة التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص. الخارجية السعودية أعلنت عن ترحيب المملكة باندماج قصد بالمؤسسات العسكرية للدولة السورية بما يحقق الأمن والاستقرار لسوريا، وجددت المملكة دعمها للخطوات التي تتخذها الحكومة السورية لتحقيق تطلعات الشعب السوري لمواصلة مسيرة الوحدة والتنمية. من جهتها أكدت الرئاسة التركية أن حل قوات سوريا الديمقراطية يمثل تطورا مهما لتعزيز سلطة الدولة السورية في عموم البلاد وجمع مختلف المكونات الاجتماعية على أرضية سياسية مشتركة. رئيس دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية برهان الدين دوران قال إن استمرار القيادة السورية في اتخاذ خطوات قائمة على مبدأ الشمولية يكتسب أهمية كبيرة لترسيخ الاستقرار الدائم، وأضاف دوران أن تركيا ستواصل دعم ونهوض سوريا من جديد ومساندة الشعب السوري بكل مكوناته ليعيش في سلام وازدهار. أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصالا هاتفيا مع الرئيس السوري أحمد الشرع، ناقشا خلاله آفاق التعاون بين البلدين، وجرى تبادل وجهات النظر حول الوضع في سوريا. بوتين والشرع أكدا أهمية مذكرة التفاهم بشأن إعادة تنظيم قاعدتي حميميم وطرطوس، وأكد الرئيس الروسي على موقف روسيا الداعم لوحدة سوريا وسلامة أراضيها وسيادتها. كما قالت الرئاسة السورية إن بوتين أكد رفض روسيا للاعتداءات الإسرائيلية التي تمس السيادة السورية. في هذه النشرة أيضا ولكن بعد الفاصل، ترامب يقول إن زيارة مدير الاستخبارات المركزية لموسكو قد تسفر عن نتائج مهمة.

هي شغفنا. وأسلوب حياتنا. جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها، نتائجها.

0: كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
1: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية، فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد. العالم عن اتساعه وتسارع إيقاعه. أخبارنا عالمك من مكان واحد.
0: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
2: أحييكم من جديد. أعلن ممثل مجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف خلال جلسة لمجلس الأمن أن خريطة الطريق الخاصة بغزة تشمل نزع جميع فئات السلاح في القطاع، وأن لجنة إدارة غزة هي من سيستلم السلاح وسيتم تدميره تحت إشراف دولي.
3: Weapons are to be removed from factional control into the custody of the Transitional National Committee for the Administration of Gaza, the NCAG. And to be rendered unusable under international supervision. Withdrawal follows verified decommissioning and proceeds in phases. It is sequenced and reciprocal. Each step rests on the successful completion of the one before it.
2: من جانبه أكد مندوب أمريكا لدى الأمم المتحدة مايك وولتز خلال كلمته في مجلس الأمن أن حركة حماس تمثل العقبة الوحيدة أمام السلام في قطاع غزة، وشدد على ضرورة نزع سلاح الحركة بالكامل وقبولها بعدم لعب أي دور مستقبلي في إدارة غزة أو الوجود السياسي فيها.
4: Believe me when I say that we will judge Hamas by what it does, not only by what it says. But let's also remember something else. The skeptics said the hostages would never come home. And certainly not all of them, including, sadly, the dead. They did come home, each and every one. The skeptics said this war could not end until an agreement, or it could not end, and that an agreement could never be reached. But we did reach an agreement. And now they say Hamas will never disarm. We'll see.
2: إلى العراق، حيث حذر زعيم ائتلاف دولة القانون وعضو لجنة التفاوض مع الفصائل المسلحة نور المالكي من أن يتحول ملف حصر السلاح بيد الدولة إلى صدام بين الدولة والفصائل، وشدد على أن الحكومة العراقية والإطار التنسيقي لن يسمح بانزلاق البلاد إلى اقتتال داخلي. وأكد المالكي أن الإطار التنسيقي يقف إلى جانب الحكومة ويدعم استمرارها، مبينا أن وجود ملاحظات على الأداء الحكومي لا يعني تغيير الحكومة أو إسقاطها. كما شدد على ضرورة الإسراع في استكمال الكابينة الوزارية وإنهاء ملفات الوزارة الشاغرة، مشيرا إلى رغبة رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي في حسم هذا الملف. عراقيا أيضا، أعلن في إربيل عن انتهاء المهام العسكرية للمستشارين والقوات الألمانية في إقليم كردستان ضمن جهود التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش، وجرت مراسم رسمية بهذه المناسبة بحضور كبار مسؤولي وزارة البشمركة وممثلين عن التحالف الدولي وعدد من الفصائل. وأكد المشاركون خلال المراسم الدور الذي أدته ألمانيا في دعم قوات البشمركة من خلال تقديم المساعدات العسكرية واللوجستية والطبية والاستشارية على مدى السنوات الماضية. في تطورات حرب أوكرانيا، أفادت بلومبرغ نقلا عن مصادر في الكرملين بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيصعد الحرب في أوكرانيا بعد فشل المحادثات. وأشار المصدر إلى أن بوتين قد يختار استخدام الأسلحة النووية التكتيكية في أوكرانيا، وأنه لن ينهي الحرب تحت وطأة الضغوط الاقتصادية. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن زيارة مدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف إلى موسكو كانت شبه روتينية، مشيرا إلى أن المسؤول الأمريكي توجه إلى العاصمة الروسية لمناقشة الحرب في أوكرانيا. كما شدد ترامب على رغبته في إنهاء الحرب مع أوكرانيا، مؤكدا أن الزيارة لم تكن مرتبطة بإيران أو بالتهديدات الروسية لحلف شمال الأطلسي. سار الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي القوات الأوكرانية في

منطقة قريبة من تقاطع الجبهتين الشرقية والجنوبية على خط المواجهة جنوب شرقي البلاد. وأكد زيلينسكي أنه ناقش مع القائد العام للقوات المسلحة سبل تعزيز الدفاعات الأوكرانية ومسألة التمويل المباشر للألبية وبرنامج دعم

0: في الفعالية التي تستمر 5 أيام. في السياق، كشفت مجموعة أم بي سي عن أولى إصدارات استوديو أم بي سي للألعاب خلال فعاليات المعرض. من كولونيا تنضم إلينا مراسلة العربية راغدة بهنام. راغدة، أهلا بك. تفاصيل أكثر عن هذا المعرض ولماذا يكتسب هذه الأهمية الكبيرة هذا العام؟
1: أهلا بك كريستيان. يعني هذا المعرض هو واحد من أكبر المعارض لصانعي ألعاب الفيديوهات في العالم. صناع هذه الألعاب يشاركون في هذا المعرض سنويا لأنه يعطيهم أكبر ربما انفتاح على اللاعبين وصانعي المحتوى. هناك عشرات أو الآلاف من اللاعبين العالميين الذين يحضرون هذا المعرض سنويا. وملفت بأنه مجموعة أم بي سي للألعاب في الواقع اختارت أن تطلق أولى ألعابها من هذا المعرض تحديدا، رغم أن اللعبة التي أطلقتها هي لعبة مرتبطة بالثقافة العربية ربما أو مستوحاة يعني من قصص ألف ليلة وليلة الشهيرة شهرزاد وقصة بساط الريح، كلها موجودة في هذه اللعبة التي صنعتها مجموعة أو صنعتها أم بي سي للألعاب. ولكن من الواضح بأنه الهدف لهذه اللعبة أن يكون لديها إقبال عالمي، أن يكون يعني الجذب لهذه اللعبة هو جذب ليس فقط للاعبين العرب واللاعبين في منطقتنا، ولكن يعني في المنطقة الأوسع للاعبين العالميين، ولكن برواية الثقافة العربية. يعني داخل هذه اللعبة اليوم اللاعبين كانوا يجربون هنا خلفي هذه اللعبة طوال اليوم، ويعني يكتشفون يعني الصحراء العربية حيث يعني هي قصص ألف ليلة وليلة تحدث من سندباد وإلى ذلك، ويركبون بساط الريح ويكتشفون هذه المناطق العربية في منطقتنا الجميلة، ولكن ضمن طابع يعني فيه قصص خيالية من الجن وما إلى ذلك، يعني طابع ألعاب فيديوهات جذابة ويعني متطورة وثلاثية الأبعاد. وبالطبع الآن مجموعة أم بي سي تأمل أن تكون هذه الانطلاقة الأولى لأم بي سي للألعاب، أن تكون انطلاقة ناجحة تبني على أساسها المزيد وتطور على أساسها المزيد من هذه الألعاب ذات الثقافة العربية ولكن بقالب عالمي.
0: طب راغدة، كم عدد الجهات المشاركة التي أيضا يعني كان لها عرض لألعابها ومنتجاتها؟
1: يعني هناك المئات من المشاركين كريستيان، ليس لدي الأرقام الدقيقة اليوم، ولكن لتعرفي أهمية يعني هذا المعرض بالنسبة لي يعني هؤلاء المطورين لهذه الألعاب، هو يستمر طوال 5 أيام ويعرض في يعني موقع المعارض في مدينة كولون، هو موقع ضخم للغاية ويعني يأخذ حيز كبير من هذه المدينة يعني التي يعني أصلا هي تجذب عدد كبير من السياح. هي مدينة تقع في غرب ألمانيا، القادمين لهنا في الواقع ليسوا فقط من داخل أوروبا ولكن من جميع أنحاء العالم الذين يهتمون بألعاب الفيديو. هناك أيضا عدد كبير يعني ليس فقط من اللاعبين المحترفين، من صناع المحتوى الذين يجربون هذه الألعاب للمرة الأولى، لذلك يعتمد بالفعل عدد كبير من صناع ألعاب الفيديو على الإقبال في هذا المعرض لكي تتم تجربة يعني ألعابهم ويحصلون على الحكم الأول. نعم. إذا ما أردنا القول.
0: شكرا يعني أصحاب راغدة بهنام على كل هذه
1: في
0: المعلومات والإيضاحات. كنت معنا من كولونيا في ألمانيا مراسلة العربية راغدة بهنام، شكرا لك. ختام هذه النشرة، إلى اللقاء.

0: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة. النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
1: المنظومة الليبرالية، الإنسان يحاكم الإنسان. المنظومة الإسلامية لا، الذي يضع التشريع والذي خلق.
2: ترى أن الإسلام يجب فصله عن الدولة.
1: المدخلات هي أدت إلى هذه المخرجات، فلابد من إعادة المدخلات. كيف ينبغي أن نتلقى هذا الدين؟
2: نرى أن الشعوب الأقل تديناً أو المنعدمة الدين هي المتقدمة والتي تقود العالم، والشعوب الأكثر تديناً في آخر القافلة كما يقال.
1: كما يقولون أسلمت العلوم وأسلمت المعارف وأسلمت
2: أو علمنت الإسلام
1: أو علمنت الإسلام في المقابل.
2: أيهما
1: يعني بين شرعنة الواقع ووقعنة الشريعة ضعنا.
2: هل الخطاب الديني الآن صالح لهذا الزمان أم غير صالح؟
3: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
4: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
5: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
3: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.

الهلال السعودي يواجه أوكلاند النيوزيلندي في كأس القارات. ريال مدريد يستضيف ريال سوسيداد في الدوري الإسباني. مانشستر سيتي يضم المغربي أيوب عدي. والاتحاد الإيطالي يعلن سحب دعمه لإنفانتينو في انتخابات فيفا.

0: السلام عليكم وحياكم الله إلى نصف ساعة الرياضية على العربية، يقدمها محمد القناص. اعتمدت لجنة الانتخابات في الاتحاد السعودي لكرة القدم القائمة النهائية لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد في دورته السادسة برئاسة بدر الرزيزة، وتنعقد الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد في 30 من الشهر الحالي لاختيار مجلس الإدارة الجديد ورئيسه خلفا للمجلس الذي ترأسه ياسر المسحل. سحب الاتحاد الإيطالي لكرة القدم دعمه لجياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي للعبة، وتأتي هذه الخطوة في وقت سحبت فيه عدد من الاتحادات الأوروبية بينها إنجلترا وإيرلندا وويلز سحبت دعمها لإنفانتينو الذي يسعى إلى إعادة انتخابه خلال الكونغرس كونغرس فيفا العام المقبل. يتجه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلى إنهاء تهديده بمقاطعة بطولات الاتحاد الدولي، وبحسب صحيفة غارديان فإن المنتخبات الأوروبية ستشارك في كأس العالم للسيدات تحت 20 عاما المقررة الشهر المقبل في بولندا، بعد حصول الاتحاد الأوروبي على تأكيدات من فيفا بأن أي خطوة مماثلة لمشروعه التجاري ببيع حقوق كأس العالم لن تطرح مجددا. يستقبل ريال مدريد ضيفه ريال سوسيداد في الدوري الإسباني لكرة القدم على ملعب سانتياغو برنابيو، ويدخل الريال المباراة بثلاث نقاط من فوزه في مباراته الماضية على إسبانيول بهدفين مقابل هدف، ويسعى الفريق العاصمي إلى مواصلة انتصاراته تحت قيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو. في المقابل يبحث ريال سوسيداد عن تصحيح المسار بعد بدايته المتعثرة، حيث خسر أمام ريال بيتيس بهدف دون رد في المرحلة الافتتاحية.
1: بين الحروب

0: الحب والكراهية مورينيو ودع جماهير ريال مدريد في سانتياغو برنابيو في الأول من يونيو من عام 2013 لينهي حقبة ثلاثة مواسم مع لوس بلانكوس. لقاء أمام أوساسونا انتهى برباعية بين صافرات وتصفيقات. جماهير البرنابيو انقسمت في آخر يوم السبيشل وان. بعد 13 عاماً وبالتحديد 4834 يوماً يعود البرتغالي ليلتقي مجدداً بجماهير ريال مدريد. خلال هذه الفترة أشرف مورينيو على تدريب 6 أندية، 3 منها في إنجلترا وهي تشيلسي ومانشستر يونايتد وتوتنهام، روما في إيطاليا، فينربخشة في تركيا وبنفيكا في البرتغال. في حقبة الأولى مورينيو جعل البرنابيو جحيماً للمنافسين في موسمه الأول، خسارة واحدة بالليغا على أرضه وجاءت في الرمق الأخير من الموسم أمام سبورتينغ خيخون، وفي الموسم الثاني أنهى أيضاً مسابقة الدوري بخسارة واحدة على ملعبه كانت أمام برشلونة، وفي موسمه الثالث والأخير خرج بلا هزيمة في البرنابيو بالليغا. سانتياغو برنابيو أيضا كان مسرحا لآخر لقب في دوري أبطال أوروبا حققه سبيشال وان في مسيرة التدريبية عام 2010 مدرب للإنتر في الليلة التي لم يغادر فيها العاصمة الإسبانية ليوقع بعدها مع الريال. هيثم بن حماد، العربية.
1: مزيد رحب بي المدرب ديفيد مارتينيز، أهلا وسهلا بك كابتن. ما الذي تغير في ريال مدريد بين الفترة السابقة لجوزيه مورينيو والفترة الحالية؟
2: شكرا لاستضافتي في البرنامج مرة أخرى. ربما طبعا تغيير طريقة اللعب، فمورينيو سيكون براغماتيا أكثر وربما أيضا سيبدو بأنه سيبحث عن موارد أكثر، لأنه عليه أن يظهر مع حديثه طبعا فلديه الكثير لإظهاره الآن مع قيادته الآن لهذا النادي الكبير الذي هو ريال مدريد، النادي العظيم والتاريخي، فهو يعرف النادي والتوقعات مرتفعة جدا، ولذلك عليه أن يعيد المجد إلى الفريق.
1: لكن في تلك الفترة كان هناك عدد كبير جدا من النجوم الكبار، الأسماء الكبيرة التي تدير غرفة الملابس بشكل جيد. في هذه الفترة واحدة من أكبر وأبرز مشكلات ريال مدريد هي غرفة الملابس غير المتحدة نستطيع أن نقول، وبالتالي ستكون مهمة إدارتها صعبة على المدرب مورينيو. في الأيام الماضية هل تشعر بأن بالفعل استطاع مورينيو أن يعيد الهدوء إلى غرفة الملابس التي انتهت في الموسم الماضي بشجار ومشكلات كبيرة جدا بين اللاعبين؟
2: أعتقد وأؤمن بأن إحدى أكبر مهماته، وهو طبعا يعرف ذلك، فلذلك رسالته الأولى كانت للاعبين وللإعلام في ذلك الاتجاه، وهي بأن يعيد الهدوء والانضباط ويعيد الأمور إلى طبيعتها، لأن هناك الكثير من المواهب وخاصة في الهجوم، والآن عليه أن يعيد الوحدة داخل الفريق ويعيد أيضا تلك الأهداف التي ينبغي تحقيقها في الموسم، ولإقناع اللاعبين من أجل أهداف مشتركة ومن لتحقيقها، وطبعا وليتنافس الفريق في كل المنافسات، وبطبع الفوز بالدوري، لأنه ليس هناك أغلى من الفوز بالألقاب، وليس كافيا أن تصل إلى النهائي أو تنتصر في بعض المباريات، ولكن الفوز بالألقاب هذا الأهم في نهاية الموسم. هو يعلم ذلك، وأنا متأكد بأنه في أول أيامه يريد إقناع الجميع بأنه ينبغي أن يكونوا 100% مستعدين لبذل كل جهودهم.
1: الآن دعنا نتحدث عن المباراة المقبلة أمام ريال سوسيداد. يعني ريال سوسيداد في الموسم الماضي لم يكن الفريق الذي كان عليه في الموسم الذي قبله، حين وصل إلى دور الأبطال نجح معه في ذلك الموسم في تحقيق نتائج إيجابية وممتازة مع المدرب الجواسيل. في هذه الفترة يبدو الفريق غير قوي، ليس الفريق الذي يخشاه ريال مدريد.

0: وجوده في هذه المباراة في الجولة الثانية هل هذا بيعطي نوعا نستطيع أن نقول ميزة لريال مدريد أنه يواجه الفرق التي ليست القوية وبالتالي لا تشكل اختبارات قوية وصعبة لجوزيه مورينيو ولفريقه؟
1: هذه اللعبة ضد ريال سوسيداد ستكون أول مباراة في داخل برنابيو، إذن من المهم أن يظهر أمام طبعا الجماهير بأنهم قادرون على أن يقاتلوا من أجل اللقب وبأنهم مستعدون وسيحاولون إقناع الجميع بذلك. ولكن ريال سوسيداد في هذا الموسم لم يوقعوا مع لاعبين جدد، وطبعا هذا شيء صعب لأن الجميع يعلم بأنه في النادي بأنهم ما عليهم فعله، ولكن ربما هم بحاجة إلى وجوه جديدة تكون طازجة وتعطي الطاقة والحيوية للفريق، ولا يمكن أن يستعملوا هذا طبعا مع الفريق القديم، ولكن أظن بأنه فريق متنافس للغاية وهم دائما لديهم تلك الهوية المعروفة ريال سوسيداد وطريقة لعبهم معروفة، هم يعتمدون على الهيكلة ولديهم طبعا موهبة في الهجوم أو مواهب، وخاصة إذا لعبوا 4-3-2-1 مع مهاجم في الوسط ومثلا برناتيا وكارلوس بيير و أويا ثبالي وإفخيسي، لو كانوا طبعا في أوج عطائهم فأظن بأنهم سيكونون جيدين جدا. إذن هم فريق منظم جدا جماعيا وسيحاولون مواجهة ريال مدريد إلى نهاية المباراة، وطبعا ريال مدريد الآن الضغط عليهم لأنهم يلعبون في البرنابيو وعليهم أن يظهروا بأنهم مرشحون بقوة للقب.
0: شكرا جزيلا لك، كنت معنا المدرب ديفيد مارتينيز. استقبل الأهلي السعودي اليوم ضيفه أوكلاند النيوزيلندي في الدور الأول من بطولة كأس القارات للأندية في جدة. الأهلي يخوض البطولة للمرة الثانية تواليا بعدما احتفظ بلقبه بطلا لآسيا. الفائز من هذه المباراة سيتأهل لمواجهة ماميلودي سان داونز الجنوب أفريقي في الدور الربع النهائي في 19 من سبتمبر المقبل.
2: We make the study of the team, so we are really prepared for this game.
3: لقد قمنا بدراسة الفريق المنافس ونعلم أنه فريق قوي ونحن مستعدون لذلك، كما تابعنا مباراتهم أمام أبها وقمنا بتحليلها وعرفنا الأجواء المحيطة بمباريات الفريق على ملعبه والصخب القوي الذي يحدثه جمهوره داخل هذا الملعب الرائع لمؤازرة فريقهم، وهذه فرصتنا لإظهار إمكانياتنا وجودتنا واستغلال هذه الفرص بالشكل الأمثل، وهذا هو هدفنا وما نريد تحقيقه في هذه المباراة.
0: من جدة يلتحق بنا مراسل العربية أحمد الرايقي. أهلا وسهلا بك أحمد. ظهرا كنت تتحدث عن أنه الإقبال الجماهيري على التذاكر لم يكن كبيرا جدا، الآن بعد ساعة ونصف تقريبا تنطلق المباراة، كيف تجد الجمهور الأهلاوي؟ هل هو متفاعل بشكل أكبر؟
4: نعم محمد، في حضور جماهيري جيد حتى الآن، يعني تقريبا من فتحت أبواب الملعب قبل 4 ساعات من بداية المباراة تقريبا في الساعة 5، حضور جماهيري جيد إلى الساعة 6 تقريبا نفذت 48,000 تذكرة، ولا زال الحضور يعني متاح. الجماهير يعني كثير من الجماهير صارت يعني تفضل الخروج عن الزحمة والحضور على موعد انطلاق المباراة لا سيما أنها الساعة 9، لكن للأمانة محمد في حضور جماهيري، في تفاعل كبير، كان يعني ممكن حنا في وقت باكر جدا هنا في الملعب، في تفاؤل كبير عند جماهير الأهلي، حريصين على أن يطلع التيفو اليوم بشكل أو بحلة جميلة، بالتالي جهود متضافرة، وفي يعني نادت أصوات كثر خلال الأيام الماضية بضرورة حضور الجماهير لنجاح التيفو ودعم الفريق، لا سيما أنه يحتاج مثل هذا الدعم بعد الأزمات اللي مر فيها قبيل انطلاق المسابقات المحلية. الآن الفريق يعيش في يعني روح معنوية عالية جدا، الجماهير تسعى إلى تحفيز هذه الروح وتبادل الثقة ما بين الطرفين وبين اللاعبين والمدرب وكذلك الفريق بصفة عامة.

0: جمهور الفريق.
1: أحمد، فيه أخبار عن التشكيلة من أبرز الغيابات؟ إذا فيه أخبار عن اللاعبين الأجانب اللي راح يشاركون في المباراة، هل سنشاهد ظهور أول للاعب الأوكراني الجديد اللي في الأهلي؟
0: محمد، إلى قبل قليل لم تصدر التشكيلة، لكن يمكن الجماهير وكثير من متابعي الأهلي ينتظرون اللاعب الأوكراني بشغف بالغ، هو على أهبة الاستعداد، جاهز تقريبا، لربما يشارك في الشوط الثاني. صراحة ما عندي خلفية تامة عن خطة المدرب، ولكن الكل يتمنى مشاركته، لا سيما أنه لاعب كبير ومتميز يمتلك إمكانيات فنية. يمكن جزء كبير من جماهير الأهلي تبغى تحضر ويعني متابعة هذا اللاعب طبعا مع الفريق، لكن له شغف كبير، له يعني حضور من أمنية المشاركة في هذه المباراة.
1: شكرا جزيلا لك زميلنا مراسل العربية أحمد الرايقي. أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي تعاقده مع المغربي أيوب بوعدي بعقد يمتد لخمس سنوات قادما من نادي ليل الفرنسي. حسب ذا أثلتك، فإن قيمة الصفقة، صفقة انتقال بوعدي، بلغت نحو 100 مليون يورو. كان أيوب لفت أنظار العديد من الأندية الأوروبية عقب تألقه مع منتخب المغرب في بطولة كأس العالم الماضية. يلعب اليوم توتنهام أمام ضيفه تشارلتون أثلتك في الدور الثاني لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية. يسعى توتنهام ومدربه روبرتو ديزيربي لتعويض البداية السيئة للموسم بعد الهزيمة بالدوري أمام برينتفورد بثلاثية نظيفة. نال توتنهام لقب هذه البطولة 4 مرات، آخرها في 2008. يلتقي في هذه اللحظات فريقا الفيصلي والفتح في الجولة الثالثة من الدوري السعودي لكرة القدم. تشهد هذه الجولة الليلة لقاء الخلود أمام الدرعية في الأول بارك. وانتهت مواجهة الشباب أمام جاره الرياض بتعادل الفريقين ب3 أهداف لكل فريق. الرياض تقدم أولا بهدف المصري محمود تريزيجيه في الدقيقة 32، ثم أدرك جوش برانهول التعادل بعدها للشباب ب5 دقائق، لكن الرياض عاد بعد 5 دقائق أخرى وتقدم مجددا بهدف لياندرو أنتونيس، إلا أن الشباب رفض الخروج من الشوط الأول خاسرا وسجل هدفا ثانيا بواسطة البلجيكي كراسكو. في الشوط الثاني تقدم الرياض للمرة الثالثة بهدف تيدي أوكو في الدقيقة 57، إلا أن كراسكو أنقذ الشباب من الخسارة وأحرز الهدف الثالث في الدقيقة 81. نقطة التعادل هي الأولى في رصيد الرياض ليستقر في المرتبة 16 مقابل نقطتين للشباب 13. وكان النصر قلب تأخره بهدفين إلى فوز ب3-2 أمام الاتفاق في الدوري السعودي.
2: في الدمام النصر يحل ضيفا ثقيلا على الاتفاق في مباراة السباق نحو الصدارة. البداية لأصحاب الأرض، الصربي ماتيا جلوجوفيتش يختبر حارس النصر بتسديدة لكنها تستقر بين يديه. على الطرف الآخر كاد حارس الاتفاق تركي بالجوش أن يمنح النصر هدفا من حيث لا يدري بعدما اقترب من التسجيل بالخطأ في مرمى.
3: الحارس روداك، شوف هذه الكرة، شوف الكنترول، بعض الارتباك طبيعي جدا.
2: ومن حارس كاد يهدي النصر هدفه إلى حارس النصر الذي غير مسار المباراة ضد فريقه، بطاقة حمراء تشهر في وجه البرازيلي بنتو ماتيوس. الاتفاق ضغط بعدها وفرض سيطرته، وسلوفاكي أندريك دودا يترجم أفضلية أصحاب الأرض بهدف أول. النصر يبحث عن الرد، وكريستيانو رونالدو يقترب بهذه التصويبة من تسجيل هدف التعادل. السيناريو ذاته يتكرر مع كينزلي كومان، تصويبة أخرى تقترب من إعادة النصر إلى المباراة لكنها لا تمنحه التعادل.
3: شوف كومان بحلول فردية كاد النصر.
2: وقبل نهاية الشوط الأول الاتفاق يواجه ضربة ثانية للنصر، ألفارو ميدران يضاعف النتيجة لأصحاب الضيافة بهدف ثان. النصف الثاني من اللقاء يبدأ بفرحة نصراوية لم تستمر طويلة، ساديو ماني يهز الشباك، لكن راية التسلل تحرم الضيوف من تقليص الفارق.
3: والتسلل الذي عاد له حكم المباراة على الأرض.

0: الاضطرارية، الحارس البديل عبد الرحمن العتيبي يتألق بهذا التصدي.
1: وكرة ثانية، انظروا من أبعدها، العتيبي لا يصدق موسى.
0: ومن التصدي إلى العودة، ساديو ماني يشعلها بهدف النصر الأول.
1: التمريرة هدف، نصف هدف، هدف كله، التمريرة أحرار.
0: عبد الإله العمري يكمل العودة، رأسية تهز الشباك وتعيد النصر إلى نقطة التعادل. ما تبقى من اللقاء ظل مفتوحاً على كل الاحتمالات. النصر يواصل ضغطه حتى النهاية، وساديو ماني يعود لهز الشباك ليكمل الريمونتادا بهدف الفوز الثالث.
1: ريمونتادا النصر، شخصية البطل.
0: النصر يقلب تأخره بهدفين إلى انتصار مثير بثلاثة أهداف، ويغادر الدمام بثلاث نقاط وصدارة.
1: ريمونتادا بعشرة لاعبين، ليلة من ليالي.
2: يلتقي يوم غد منتخب السعودية أمام ضيفه منتخب اليابان في تصفية كأس العالم لكرة السلة المقررة نهائياتها في قطر العام المقبل. يحتل المنتخب السعودي المركز السادس في المجموعة السادسة بعدما حقق ثلاثة انتصارات وتلقى ثلاث هزائم، فيما حققت اليابان أربعة انتصارات في ست مباريات، تأتي في المركز الثاني للترتيب خلف لبنان.
3: طبعا حظوظ المنتخب جميع المجموعة دي، إن كان السعودية، اليابان، كوريا، الصين، لبنان، قطر، الحظوظ متساوية من الجميع، النقاط فرق نقطة نقطتين. الفرصة الآن هي هذه المرحلة الثانية والنافذة الرابعة من المرحلة الثانية، لسه عندنا النافذة الرابعة، الخامسة، السادسة. الفرص الحظوظ كبيرة جدا جدا. المنتخبات مش سهلة، حنقابل منتخبات قوية جدا جدا جدا، ولكن عزيمة الرجال إن شاء الله والشباب فيهم الخير والبركة. نحتاج إن شاء الله ثلاثة لأربعة فوز يتأهل على ضوها إن شاء الله لبطولة كأس العالم.
4: مثل ما تفضلت بلا شك المنتخب الياباني يعني يعتبر من المنتخبات الكبيرة في القارة، إن الحظوظ متقاربة في المجموعة من الأول إلى الأخير، فالمنتخب الياباني جاي بالعتاد القوي جدا، فجاي باللاعبين النجوم الكبار اللي يلعبون في الدوري الأمريكي لكرة السلة نفس روي هاشيمورا لاعب الكليبرز وأيضا يوكي كاوامورا. فهذه كانت يعني استعدادات اليابان إلى هذه النافذة. أما بالنسبة لاستعدادات المنتخب السعودي فكان في معسكر خارجي قعدنا تقريبا في قطر هناك المدة من الزمن، ثم عدنا الآن إلى جدة من أجل استمرار الاستعدادات لهذه القمة ضد اليابان.
2: تم النشر من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، أستودعكم الله.

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
1: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة الآن على شاشة العربية.
3: قصة سايكس بيكو شنو قصتها؟ سايكس بيكو ليست هي المسبب لكل ما ندعيه من إخفاق ومنع الوحدة العربية وغيرها من الأمور. لا يمكن لوم سايكس بيكو الاتفاقية على أنها سبب عدم وحدة العرب. في جزء من سايكس بيكو ضم لنا دول الموصل على سبيل المثال، في جزء من سايكس بيكو ساعدنا على خلق دولة حديثة اللي ينشئ الجامعات والمدارس الحديثة، هذا السبب التخلفي هم اللي انشئوا المدارس الحديثة. أمراضنا لا نلقيها على مشجب الاستعمار ولا مشجب الانتداب.
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
4: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
5: غداء عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بيزنس.
6: مقتل مراسل العربية محمد عايضة في اليمن بانفجار عبوة في سيارته بمدينة المكلا.
7: محمد كان عينا للعربية، عينا للعالم للأوضاع في حضرموت والمكلا.
8: من اغتاله كان يهدف إلى اغتيال الحقيقة التي كان ينقلها على شاشات العربية، والحدث التي كانت تنقل الخبر أولا.
9: فقدان الزملاء أمر كبير جدا، من يسكت ويقبل بأن يذهب هذا الصحفي وغير من الصحفيين دون محاسبة أحد هو المذنب.
2: ساحة الأحداث مكان خطير، والحصول على جائزة أفضل تغطية لا يمكن أن تكون سبباً مقنعاً للوقوف في وجه الموت، لكن هناك حاجة ملحة لا تستسلم للراحة في منطقة لا تنام فيها الأحداث.
10: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بيزنس.
11: 7 أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
2: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية.
0: لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهات نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع
5: محل نقاش.

0: مع رشا نبيل الجمعة 9 على شاشة العربية.
1: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
2: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس.

0: ينام، ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
2: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
3: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.

أهلا بكم مشاهدي العربية إلى هذا الموجز لآخر وأهم الأنباء. كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن مجتبى خامنئي المرشد الإيراني أصيب بجروح بالغة للغاية في الجانب الأيسر وفي الذراع والساق ولم يقتل. وأكد ترامب بأن القادة الإيرانيين ليسوا المجموعة الأكثر نزاهة لعقد صفقة معهم على حد قوله. أما عن جيش وبحرية بلاده فأكد ترامب بأن أداءهم كان مذهلا، وأكد بأن أمريكا ستحقق نصرا كبيرا في إيران قريبا جدا. أفاد الحرس الثوري الإيراني بالتوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان لتقاسم مياه مضيق هرمز والاتفاق على حصص الطرفين من إيرادات المضيق. هذا وكانت عمان وإيران أصدرتا بيانا مشتركا قالتا فيه بأنه تم الاتفاق على إنشاء ممر بحري مؤقت إلى جانب تنفيذ مشروع لإزالة الألغام، بما يسمح باستعادة الملاحة عبر المنطقة على أن تتواصل المفاوضات الفنية للتوصل إلى اتفاق دائم. أكدت الرئاسة التركية بأن حل قوات سوريا الديمقراطية قسد يمثل تطورا مهما لتعزيز سلطة الدولة السورية في عموم البلاد، وجمع مختلف المكونات الاجتماعية على أرضية سياسية مشتركة. رئيس دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية برهان الدين دوران قال إن استمرار القيادة السورية في اتخاذ خطوات قائمة على مبدأ الشمولية يكتسب أهمية كبيرة لترسيخ الاستقرار الدائم. حذر زعيم ائتلاف دولة القانون وعضو لجنة التفاوض مع الفصائل المسلحة نور المالكي من أن يتحول ملف حصر السلاح بيد الدولة إلى صدام بين الدولة والفصائل، وشدد على أن الحكومة العراقية والإطار التنسيقي لن يسمحا بانزلاق البلاد إلى اقتتال داخلي. هذا وأكد المالكي بأن الإطار التنسيقي يقف إلى جانب الحكومة ويدعم استمرارها، مبينا بأن وجود ملاحظات على الأداء الحكومي لا يعني تغيير الحكومة أو إسقاطها. ختام الموجز، أعود ألقاكم في العالم الليلة.

قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.

أحييكم مشاهدينا. توم باراك الدبلوماسي الأمريكي ذو الأصول اللبنانية القادم من عالم المال والأعمال إلى دهاليز السياسة في الشرق الأوسط، رجل ثقة ترامب الذي أثار الانتباه مؤخرا بتصريحاته الجدلية في عز الأزمات المستعرة بين أطراف الصراع إسرائيل لبنان سوريا تركيا. البعض أصبح يتساءل، هل تصريحات توم باراك تمثل وجهة نظر الإدارة الأمريكية أم أنها تلزمه وتمثل وجهة نظره؟ ولكن هو لا يتحدث بشكل شخصي، هو يتحدث عن الإدارة الأمريكية. فما الذي يحدث مع توم باراك؟ في ضوء هذا الغموض نتحدث ونشير إلى آخر التسريبات عن استدعائه لمقر البيت الأبيض، وعن أنباء ربما عن إمكانية تصحيح مساره وتوجيهه، ولكن تبقى تسريبات نتأكد منها مشاهدين. نحن اليوم نحاول أن نفهم ما الذي يحدث مع رجل من أهم الشخصيات التي مكنتها الإدارة الأمريكية من تسيير مجموعة مهمة أو ربما الأهم من ملفات المنطقة. نحييكم إلى ساعة حوار.

نناقش مشاهدينا هذا الملف مع ضيوفنا الأفاضل هنا في الاستوديو، الأساتذة أيمن أبو شقرة صحفي في شبكة العربية، الدكتور رمضان أبو جزر مدير مركز بروكسل الدولي للأبحاث، الأستاذ حسن الطرازي المختص في الشأن الأمريكي بشبكة العربية، والأستاذ ناصر زهير الباحث السياسي. ضيوفي الأفاضل أهلا وسهلا بكم لفتح المجال لهذا الموضوع اللي قل ما نحاول طرح موضوع يهتم بشخصيات، ولكن لأن تصريحاته جدلية للغاية تهمنا بدرجة أولى وتهم أبرز دول المنطقة أو دول بارزة في المنطقة. خلينا نذكر أولا بتوم باراك. توم باراك كما ذكرنا في المقدمة أمريكي من أصول لبنانية، نشأ في كاليفورنيا، هو رجل أعمال مشاهدين ومستثمر عقاري قبل أن يكون دبلوماسي. لديه علاقة قديمة جدا بدونالد ترامب تمتد إلى عقود مضت، من كبار مستشاري حملة ترامب كذلك لعام 2016. في إدارة ترامب الثانية أصبح سفيرا لدى تركيا، ثم تولى ملف سوريا وهو ما وضعه في قلب المثلث تركيا سوريا إسرائيل. خلينا نذكر ببعض تصريحات توم باراك ولماذا نحن

0: نخصص هذه الحلقة لهذا السفير الأمريكي في تركيا والذي يسير أو على الأقل موكلته الإدارة الأمريكية بمجموعة ملفات مهمة. توم باراك مثلا في مقدمة تصريحاته تصريح حول الجولان، ما الذي يقوله؟ الجولان المحتل طبعا، يقول توم باراك أن إسرائيل تحتل الجولان السوري، يقول لا تزال تحتل إسرائيل هضبة الجولان بما يخالف قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن. يأتي هذا التصريح رغم اعتراف ترامب نفسه بسيادة إسرائيل على الجولان عام 2019، إلا أن حتى الإدارة الأمريكية لم تؤكد، يعني لم تستمر في هذا التصريح وهدأت بعد ذلك الأوضاع. كذلك حذر من صدام تركي إسرائيلي. قبل أيام انتقد باراك علنا الغارات الإسرائيلية الأخيرة على قاعدة أبو ظهور بسوريا واعتبرها تصعيدا غير مبرر مقابل سياسات وصفها بالمنضبطة والمنفتحة للحوار من قبل الحكومة السورية، كما حذر من صدام عسكري تركي إسرائيلي. فيما يتعلق بلبنان، أكد باراك أن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية تفتقد إلى طرف صاحب قرار، مشيرا إلى طرفين غائبين على الطاولة وهما حزب الله وإيران. البعض فسر ذلك بأنها دعوة لإشراكهما في مسار المفاوضات التي تشرف عليها واشنطن. خلينا نذكر بما قاله توم باراك فيما يتعلق بالجولان، نستمع له.
1: In the Golan with Syria, they still occupy the Golan against the UN resolutions, against all of the international order, which has said the Golan is Syria's. So how long do these incursions go on until the temperature comes down? I don't think I'm not in trying to direct from the Syria and Iraq and helping as much as I can on the edges of Lebanon.
0: طبعا كل هذه التصريحات ضيوف الأفاضل كانت لها أو من بعدها كانت هناك موجة من الجدل. تم استدعاء باراك إلى البيت الأبيض، منشور على إكس للصحفية لورا لومر المقربة من إدارة ترامب، هي التي تحدثت عن استدعاء باراك للبيت الأبيض وهذا ما كتبته على منشورها. وكذلك إلى جانب استدعائه، كما قالت الصحفية للبيت الأبيض، لمحاولة توجيه مساره من جديد، كان هناك انتقاد كبير له مثلا في الإعلام الإسرائيلي، حتى أن صحيفة تدعو تحرنوت وصفته برجل أردوغان في واشنطن وليس العكس، وليس برجل ترامب في تركيا. وبالتالي هذا يطرح هذا ما كتبته صحيفة يدعوت أحرنوت، وكانت هناك مجموعة كبيرة من الانتقادات. نفتح هذا النقاش مع ضيوفنا. أبدأ معك أستاذ أيمن. توم باراك هل يمثل نفسه ولو أنه هو رجل سياسة؟ لا يمكن يعني أن يكون يمثل نفسه أو أنه يمثل الإدارة الأمريكية أو أنه رجل وضع في مكان مالي جسي نبض، يعني بالون اختبار من الإدارة الأمريكية.
2: أعتقد أولا لا يمكن أن يكون توم باراك يمثل نفسه. الرئيس ترامب بحسب المسار الواضح بمختلف القضايا التي يتفاعل معها، لا يحرج في حال كان هناك على خلاف مع أحد رجالات إدارته، حتى لو كان من أكثر المقربين إليه. وبالتالي برأيي ما يقوم به توم باراك هو تعديل باللعبة الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة. النقطة الأساسية وهي مرتبطة بسقوط النظام السوري، حيث كانت روسيا وسوريا هي اللاعب الأساسي من خلال سوريا وضمان أمن إسرائيل. مع انهيار النظام بسوريا ومجيء الإدارة الجديدة، تحاول الولايات المتحدة اليوم أن تلعب الدور الذي كانت روسيا تلعبه، وهي تشعر، لأن التحول الأساسي هو مرتبط، وكل الحملة اليوم المعمولة على توم باراك تنطلق من إسرائيل. وبالتالي اللعبة الأساسية هي إسرائيل، هي المحرك سلبا أو إيجابا. وعليه إسرائيل كانت ترى نفسها بأنها الشريك الاستراتيجي للولايات المتحدة في صراعها مع إيران. اليوم أصبحت هناك واشنطن تعتمد على استراتيجية عرابة الأساسي توم باراك، وهو حصة كبيرة لتركيا بإدخالها بهذا المشروع الجديد. فباتت إسرائيل تشعر أن هناك من ينافسها على موقع جديد في المنطقة. وأعتقد أن توم باراك لا أقول أن استراتيجيته هي استراتيجية

0: الاستراتيجية النهائية التي ستعتمدها واشنطن، ولكن لا شك أن الإدارة الأمريكية تنظر بجدية كبيرة إلى الدور الذي يلعبه، وفينا نقول بالون اختبار ولكن بلس، لأنه هناك إمكانية جدية أن يكون النهج الذي يحاول إرساءه توم براك هو نهج جدي للولايات المتحدة وقد تعتمد عليه في المرحلة المقبلة. لذلك أنا أعتقد أن توم براك ما يقوم به هو تحويل استراتيجي بالرؤية الأمريكية في المنطقة من خلال إعطاء دور أكبر لتركيا بإشراكة بالمساهمة بحل بعض قضايا المنطقة وعلى رأسها سوريا، لأن اليوم المعنى الأساسي هو إسرائيل. النظام السوري السابق كان يعطي إسرائيل الضمانات الأمنية الكاملة منذ قيامه نظام البعث في سوريا. اليوم إسرائيل هي التي تحتاج إلى فهم كيفية طبيعة تعاطي هذا النظام الجديد مع الأمن الاستراتيجي التي كانت هي حاصلة عليه من قبل نظام الأسد. اليوم تركيا برأي الولايات المتحدة أو توم براك أن تركيا هي القادرة اليوم على الدخول مع الولايات المتحدة لتشكيل هذه الضمانة أوكي، وتقديم الرؤية الجديدة لحل
1: إذا صدقت هذه القراءة أستاذ أيمن، فنحن أمام تحركات جد مهمة ورؤية جديدة كذلك تحملها الولايات المتحدة الأمريكية بإدخال شريك جديد اللي هو تركيا وبإضعاف شريك قديم مستمر دائما اللي هو إسرائيل. ما رأيكم في هذا الطرح دكتور رمضان؟
2: مساء الخير.
1: مش بإضعاف، بالتقليل، خلينا نقول لأنك ما حبيتش إضعاف، بالتقليل شوي.
2: الرئيس الأمريكي ترامب لا تنقصه الشجاعة ولا الجرأة على إقالة حتى رئيس السي آي إيه إذا لم يكن راضي عن أدائه،
1: وفعلها
2: هذا بنك المركز. هذا يصب في صالح ما تفضل به الأستاذ أيمن بأن يمكن أن تكون تحركات توم براك يتمتع بهامش كبير من ثقة الرئيس ترامب، وهو لا يعمل بمعزل عن سياسة البيت الأبيض، ولكن الغاضب الوحيد من ترامب من سياسات وتصريحات توم براك جاءنا إسرائيل. إسرائيل جربت وقامت بإجراء صلب وقاسي ضد كايا كالاس مفوضة الشؤون الخارجية عندما كانت في رحلة إلى البرازيل، تحدثت مع بعض مساعديها وقالت إن إسرائيل تتجه لكي تكون مثل جنوب أفريقيا، مع العلم أن كايا كالاس من أكبر داعمي إسرائيل، إلا أن سعر جدعان سعر وزير الخارجية الإسرائيلي رفض التعامل معها وأبلغ المفوضية الأوروبية أنه لن يتعامل معها، فنجح وقامت مفوضية للأسف خضعت المفوضية الأوروبية وأرسلت مفوضة شؤون شرق الأوسط فرادر شويسكا بديلا عنها. تجرب إسرائيل الآن ممارسة الضغط على توم براك باعتباره رجل تركيا وليس رجل الإدارة الأمريكية، وهذا غير صحيح. والغضب الإسرائيلي هو على ترامب نفسه، ولكن لا يجرؤ الإعلام الإسرائيلي ولا نتنياهو ولا حتى جدعان سعر أن يوجه جام غضبه على ترامب، فيستسهل ويجعل من توم براك هدفا له للضغط على السياسة الأمريكية التي تعتبر إسرائيل أنها جديدة عليها أن تقرب تركيا مثلا، أن يتحدث الرئيس الأمريكي باحترام كبير على تركيا وعلى رئيس الشرع السوري. إسرائيل تريد أن تفرض واقعا جديدا، وترى في إمكانية مهاجمة توم براك أقل تكلفة وأقل ضرر
1: من استهداف الرئيس الأمريكي مباشرة نفسه. أستاذ حسن،
3: مساء الخير. أهلا بك للجميع. بالحقيقة يعني لا نريد أن نؤخذ كثيرا بمجرد استدعاء سفير، هذا إجراء روتيني
1: هو حتى الاستدعاء لم يتم التأكيد عليه، صحفية هي اللي ذكرت وسربت المعلومة.
3: نعم، هناك يعني موقف إسرائيلي متشدد تجاه توم براك منذ البداية، ليس جديد. هناك أصوات بدأت ترتفع، يعني إضافة إلى لومر هناك مثلا سيناتور من ولاية فلوريدا غرد بهذا الموضوع وتحدث، لكن أتفق مع ما قاله الأستاذ أيمن، هناك حركة لوبي في الكواليس تتحرك ضد توم براك. ما أود أن أقوله إن ما حصل إن تأكد قد يكون بداية نهاية نفوذ توم براك، لكنه لن يكون نهاية أو بداية نهاية توم براك شخصيا. لماذا؟ الرجل يرتبط بعلاقات شخصية وعلاقات عمل وبزنس قديمة جدا مع الرئيس ترامب. الأمريكي الرجل ملياردير ناجح جدا على الصعيد العملي، عنده شراكات وعقود واستثمارات في منطقة الشرق الأوسط لا زالت شغالة حتى يومنا هذا، رجل يحمل دكتوراه في القانون، يعرف ماذا يقول ويدرك تاريخ المنطقة لأنه يتحدر من أصول لبنانية.
1: هو كانت هناك شكوك أول ما تسلم منصب أنه لا يعرف تاريخ المنطقة، كانت له كذلك بعض التصريحات.

0: تصريحات في هذا الإطار، وكانت هناك انتقادات تقول هل يعلم طبيعة مشاكل المنطقة أو لا، تبين أن الرجل واثق مما يقول ويصدر تصريحات مهمة في هذا الشأن.
1: وهذه التصريحات يعني عندما زي ما بيحكوا يعني بدأ يصطدم ببعض الجدران في المنطقة تحديدا مع الجانب الإسرائيلي أثار حفيظتهم أكثر من مرة. مؤخرا إسرائيل كاتس دخل على الخط المواجهة الأخيرة هذه واستثار أيضا أصوات أخرى مضادة. الشعار العريض دائما في الدبلوماسية الأمريكية لا يوجد موظف في الإدارات الأمريكية المتعاقبة ليس له خصوم في البيت الأبيض، دائما هناك له خصوم، دائما هناك من يعني يحاول أن يتعقب ويشوف إيش عم يعمل ويثير ردود فعل.
0: وهذا
1: عادي
0: تعتقد، ولكن
1: هذا معتاد، لكن أكمل العبارة إذا أذنت لي. المهم أن لا تكون له هناك عداوة شخصية أو خصومة كبيرة بينه وبين الرئيس صاحب القرار الأول والأخير تاريخيا.
2: نعم، بوضع براك هذا بالعكس هو الأقرب إلى أذن ترامب من الأشخاص.
1: اللي بدي أحكي أنه بدنا ندرك شغلتين. أولا لا يشترط أن تكون الإدارة الأمريكية كلها من الرئيس لأعضاء الحكومة للسفراء والبعثات الدبلوماسية في الأرض كلها على قلب رجل واحد تتحدث بلسان واحد أبدا،
0: حتى بوجود ترامب أبداً. ونحن نعلم أبداً. ترامب كيف يفكر وكيف يريد أن يكون
1: هكذا
0: محيطه.
1: تشتغل الحكومة الأمريكية. هناك أصوات متفاوتة يدعمها الرئيس، يريد هذا التوجه، لأن الإدارة لا تستطيع أحيانا أن تأتي إلى نتنياهو وتقول له يا نتنياهو انتبه، نحن نضغط عليك في هذا الملف لأننا لا نريد كذا وكذا. يمررون الرسائل بأشكال مختلفة وعديدة.
2: واضح موقف جي دي فانس من إيران وموقف روبيو من المفاوضات
1: 100%. فهناك تقاسم أدوار، وتوم براك ليس شخصا طارئا على العمل العام.
0: اسمح لي أستاذ حسن قبل المرور الأستاذ ناصر، لما تقول بأنك تعتقد بأن هذه بداية نهاية نفوذ توم براك وليس شخص توم براك، إن مشينا في القراءات اللي قدمتوها بأن توم براك في النهاية هو جزء من هذه الساحة اللي ترامب يعني مقر بها وافق عليها وبالعكس هو يسعى لإنمائها، فلماذا سيستغني عليه كرجل نفوذ مثلا في وقت من الأوقات؟
1: لم أقول أنه سيستغني عنه،
0: قلت بداية نهاية النفوذ.
1: نعم، إذا كان هناك بالفعل استدعاء من وزارة الخارجية الأمريكية أو من البيت الأبيض فإنما بعد الاستدعاء لن يكون مثل ما قبله، سيكون هناك تغيير إما بالصورة العامة للرجل، قد لا يحتفظ بنفس الحقائب التي يحملها الآن. نتذكر مثلا في سنة 1952 مع سفير أمريكي سابق اسمه جورج كينان كان في الاتحاد السوفيتي أخطأ في تعبير واحد، استدعاه هاري ترومان وعزله من منصبه.
0: لا، هذا يبحث له على غلطة، مش أنه
1: بالضبط.
0: أكيد أنه
1: حتى مع ترامب
0: ممكن أنه يعني ممكن تكون زلة لسان.
2: بس الهفوات مع ترامب كثير لأنه
1: هو يعني نفسه
2: هو بطلع
1: بمرق. فهناك فرق بين موقف رسمي تبنى عليه قرارات وتحركات على أرض الواقع وبين تعبير لفظي لساني من رجل يحمل حقائب كثيرة جدا وطبيعي جدا أنه يصدر منه مثل هذه التعبيرات التي لا تنظر
0: ثقيلة حقائق
1: بس
0: ثقيلة.
1: آخر شيء الرجل يعود إلى واشنطن إذا كان بالفعل في الطريق الآن إلى واشنطن وفي يده ورقة جميلة جدا يحمله عن المصالحة السورية يتحدث فيها أمام ترامب، وقد يكتسب الثقة مجددا أنه أنجزنا هذا الملف.
2: بعد قصد
0: أستاذ ناصر،
3: شفت براك في أسبوع واحد للمفارقة واجه يعني أخطر أخفاقاته في التصريحات المتناقضة والهجوم عليه وأكبر نجاحاته في مسألة الحل في سوريا ما بين قسد وما بين الحكومة السورية، يمكن هي النقطة الإيجابية اللي بتغطي على المسار اللي هو مشي فيه. لكن
0: خطي على المسار، يعني المسار اللي كان مشي فيه هو مسار
3: أخطأ فيه، نسميها أخطأ فيه في التصريحات في مسألة إثارة الجولان، لأنه هي مسألة بتستثير إسرائيل في وقت لا يوجد أحد بحاجة إلى فتح هذا الأمر الآن في الوقت الحالي على أقل تقدير، لأنه ترامب عندما صرح أمام الرئيس السوري عندما كان جالس أمامه وقال بأنه أنا اعترفت في الجولان، اختار الرئيس السوري أن لا يثير هذه المسألة لأنها شائكة في الوقت الحالي على أقل تقدير. براك أشار أو أثار عش الدبابير وذهب كاتس إلى الجنوب السوري ويعني أثبت نفسه هناك في وقت حساس للغاية. براك الذي هو يعتبر أو الدور الأمريكي من المفروض أنه المايسترو الذي ينظم العلاقة ما بين تركيا إسرائيل سوريا كاد يتسبب في صدام تركي إسرائيلي مباشر في مسألة قصف مطار أبو الظهور ومسألة المعلومات الاستخباراتية التي لم تصل، وقال بأنه هذا القصف لم يكن ضروري ولكن من المفترض أن لا يتم هذا القصف طالما أن الولايات المتحدة هي التي تتولى التنسيق.
0: ولكن فيما أخطأ في هذه التصريحات؟
3: لا أقول أخطأ في التصريحات، أقول أخطأ في إدارة الملف، في إدارة التنسيق
0: ما كان عليه التصريح.

0: بهذا الشكل بالقول بأنها ضربة غير ضرورية.
1: أنا أتحدث عن إدارة الملف، إدارة العلاقة، لأنه كان في الاجتماعات السورية الإسرائيلية الأخيرة كان هناك برعاية أمريكية تفاهمات أمنية معينة. هذه التفاهمات الأمنية المعينة كان من المفترض أن لا يعني نذهب إلى مسألة

0: أحد يسمع بتوم باراك، كان هذا هنا في الرياض. صحيح. في صفقات بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، ثم تولى توم باراك إدارة هذا الملف. باراك استلم 3 ملفات: لبنان، العراق، سوريا. باستثناء سوريا التي نجح فيها، وأيضا هناك دور للبريطانيين، لبنان فشل فيها فشل ذريع، كان له تصريحات غير مفهومة أبدا في أنه ذوبان لبنان في سوريا الكبرى مثلا. يعني كان غير مفهوم هذا التصريح، كيف ولا وين وين وين المسار رايح في مسألة.
1: لكن
0: مثلاً
1: أعتقد وقتها قالها في إطار معين، قالها منطلقا من مخاوف، تحدث فيها عن إمكانية أن يذوب لبنان مع مشاكل. لا مش عارفة، صحح لي.
0: لا هو قالها بشكل، كان عليه هجوم كبير، قالها بشكل أساسي وكان عليه هجوم في لبنان.
2: سوى هذا إذا سمحتي لي، هذا ينسجم إلى حد كبير دكتور مع النهج العام الذي تتبناه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لا يريد انخراطا مباشرا للأمريكيين في شؤون المنطقة، يريد من دول المنطقة أن تبادر إلى حل مشاكلها بنفسها. عنده مشكلة بالاعتراف بالحدود التاريخية لدول المنطقة، ويقول إنه هذه كلها حدود صناعية وليست طبيعية.
0: إحنا عم نتحدث عن إدارة الملفات بالنسبة لبراك، يعني عندما تكون عندك
2: أوضح لك شغلة. الحديث بالنسبة للبنان، كلنا سمعنا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يطالب الرئيس السوري أحمد الشرع بالتدخل في لبنان لمقاومة السلاح.
3: وهذه فكرة براك، يعني تمام. هو من أوصى
2: فإذا هو لا يتحدث
3: طبعا، ما في شكل تبنيها الرئيس ترامب.
2: نعم يعني لا يغرد خارج السرب، الرجل لا يغرد خارج السرب.
0: مسألة أنه ذوبان لبنان في سوريا الكبرى، طيب التصريحات الأخيرة في مسألة مثلا أنه غياب إيران وحزب الله عن طاولة الحوار،
1: الذي كذلك أشار لها ترامب لما قال أنا أتواصل مع حزب الله
3: من خلال براك، واضح.
1: وفيما بعد عاد وقال عبر نبيه بري محفظ الألقاب.
2: برضو هذه النقطة ليست جريمة في واشنطن، بالمناسبة ليست جريمة، لأنه الأمريكان جلسوا الأسبوع الماضي مع حماس، وهي حركة لا تزال مصنفة حتى هذا اليوم على قوائم الإرهاب.
1: الإرهاب الأمريكي دكتور رمضان.
4: لماذا نسير فقط خلف ما يشيعه ويصدره الإعلام الإسرائيلي؟ لماذا لا نفكر بطريقة أخرى؟
1: لا حتى الإعلام اللبناني على فكرة، حتى الإعلام
4: هذا الإعلام هذا يتلقى كلياته اللوبي الإسرائيلي في واشنطن أو في هو الذي يستهدف توم باراك. لماذا لا نقول أن ما تفوه به توم باراك هو سياسة ممنهجة ومقصودة من الإدارة الأمريكية؟
1: هذا اللي كنا نقوله.
4: يمكن هو بدي ربي بدي أدب الإسرائيليين بطريقة غير مباشرة، بمعنى عندما يتحدث عن الجولان، هو هذا رجل يعني مسؤول وله مناصب عديدة، لا ينطق جزافا لما بيتكلم. ما هو بقول لك أنا بمجرد أنه ينطقها وهو رئيسه اللي معترف بالجولان، هو يمكن تحذير أو إشارة لإسرائيل، مثل ما اعترف رئيسنا بالجولان بحمدهم، ممكن يسحب اعترافه. هذا من جانب. من جانب آخر، لما بتحدث عن القصف الإسرائيلي الأخير للمطار في إدلب، أنه غير ضروري وغير مبرر، هذه رسالة أخرى، ليس دعما للموقف التركي ولكن رسالة.
0: لا بس هو المفروض أنه ما يكون القصف، طالما أنت عبدير الملف، طالما توم باراك عبدير التنسيق الأمني ما بين سوريا وإسرائيل وتركيا، المفروض أنه ما يتم هذا القصف أساسا، مش أنه يكون نصل لمرحلة. يعني كانت هي فرق ثواني
1: هل
0: بين تواجد
1: ناصر
0: الوفد التركي وما بين عدم تواجده.
1: أستاذ ناصر يقول بأن اعتراف براك بأن هذه الضربة ليست في توقيتها الصحيح، هذا يؤكد على مشكلة تواصلية بين الجانب الإسرائيلي والجانب
0: من
1: الأمريكي.
0: المفترض بأنه من يديره توم باراك
1: يكون هو الأعلم بذلك.
4: وهل توم باراك لديه السلطات الكافية لمنع إسرائيل من القيام بضرب هنا أو هناك؟ بتقديري أن التصريحات التي أغضبت إسرائيل هي مقصودة من توم باراك، ولم يخطئ في الألفاظ، وسياسة الولايات المتحدة الأمريكية أكبر من أن يتم التلاعب بها من قبل إعلاميين إسرائيليين أو لوبي إسرائيلي داخل واشنطن. هم يحاولون وهيظلوا يحاولوا، لكن سنرى خلال أيام أن توم باراك سيعود. اليوم حقق إنجاز في شأن السوري، ويمكن أن يكون لديه إنجازات أخرى، ولكن ليس كل ما يغضب إسرائيل سوف يتعامل به رئيس ترامب بما يمليه نتنياهو عليه.
5: بس لا يمكن اعتبار كمان، يعني مثل ما لا يجب أن نقع بفخ البروباغندا الإسرائيلية، لا يجب أن نعتبر أن توم باراك رافع لواء الصراع مع إسرائيل، واليوم
4: تماما إطلاقاً. لا إطلاقاً.
5: إسرائيل إطلاقاً. من خلال القول أنه الجولان لأرض محتلة. هذه براك تراجع عن هذه الكلمة، براك تراجع وأوضح ماذا كان يقصد بالحديث عن الحوار مع حزب الله. أنا ما أعتقده أنه اليوم تأتي هذه الحملة بظل تحولين كبار. تحول يلي تكلمنا عنه عن دور استراتيجي تفكر فيه واشنطن لتركيا بالمنطقة، وعن انتخابات داخلية بقلب إسرائيل. لذلك اليوم ما يحصل من قبل الشخصيات الإسرائيلية التي تسارع للهجوم على توم براك

0: هي لكي تقدم أوراق اعتماد لهذا الجمهور اليميني.
1: تنافس انتخابي.
0: صحيح.
1: تنافس انتخابي.
0: لذلك برأيي أننا نضع توم براك بخانة يعني التحول الاستراتيجي للسياسة الأمريكية. أنا برأيي هي مرحلة لحظوية مرتبطة طبعا في عنصر استراتيجي أساسي، ولكن هذا لا يمكن حله لا بشخص ولا بمجرد حديث من توم براك. هذا سيكون جزء من نقاش طويل أمريكي إسرائيلي تركي. وعلى فكرة توم براك هو من رحب ومن دعا الدولة اللبنانية للذهاب إلى مفاوضات مباشرة مع إسرائيل.
2: هذا ما وددت التأكيد عليه.
0: هو من كان صاحب النظرية وضرورة تشكيل غرفة عمليات مشتركة تركية إسرائيلية سورية من أجل حل الخلافات. وبالتالي توم براك ما يقوم به توم براك
2: من أعلن للاجتماع مع الموساد
0: وليس دفاعا. أنا ما عم دافع عن سياسة توم براك بغض النظر إذا كانت صائبة أم لا، ولكن لا شك في إطارها هي اليوم تأتي في ظل تحولين أساسيين، التحول في سوريا وكل طرف يحاول إما إرساء نفوذ جديد توسيع هذا النفوذ أو تكريس نفوذ سابق، وما نعيشه اليوم هو مرتبط بالانتخابات الإسرائيلية الداخلية والصراع ما بين نتنياهو وكاتس وبن غفير وسموتريتش، وكله رأي عم يعمل هذه المعركة
1: بروباغندا.
0: صحيح. صراع داخل إسرائيل.
3: أنا بتصور أنه المشكلة يعني أرجع للإطار العام تبعها، أتصور أنه ليس هناك مشكلة بين توم براك وبين وزارة الخارجية الأمريكية أو البيت الأبيض على الأهداف النهائية
0: طبعاً.
3: التي ينشدها الجميع ويسعون لتحقيقها وتكريس رؤية الرئيس الأمريكي فيما يتعلق بملفات
2: لكن المنطقة. الطريقة تختلف.
3: لكن هناك لا شك خلاف على الطريقة. أؤكد مجددا بأنه هذا الرجل يمثل وجه من وجوه الإدارة الأمريكية، لكن هو ليس وزارة الخارجية، ما زال يحظى بثقة الرئيس الأمريكي، لأنه لو ننظر إلى حجم الملفات التي يحملها سنتوصل إلى نتيجة مفادها أن هناك ثقة كبيرة ومرتفعة. لكن في الوقت ذاته هناك خصوم لتوم براك، وهناك أشخاص يعملون للوبي اليهودي في أمريكا بشكل عام. لومر هي صحفية ناشطة على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن باب البيت الأبيض مفتوح لها، تستطيع أن تدخل إلى البيت الأبيض، وقد حصل هذا واجتمعت مع الرئيس الأمريكي.
2: فترجح أن تكون معلوماتها دقيقة وسربها البيت الأبيض، لكن لماذا عن طريق صحفية ومش عن طريق بيان رسمي مثلا؟
3: لنفس السبب اللي خلى توم براك يسرب هذا الكلام عن الجولان مثلا في مقابلة بودكاست.
2: ونحن نحمل التسريبات أو ننتظر
0: حتى الآن المصادر بتقول أنه غير بعد الخارجية لم تعلق نهائيا.
3: بالمناسبة لما أنا أفكر يعني شوي أقول أنه ليش توم براك قال هذا الكلام في مقابلة بودكاست، لم يقولها في مقابلة مع صحفي في قناة أو في جريدة، لأنه لا يريد سؤال اللي بنسميه إحنا الفولو أب كويستشنز، ما بده حدا يرجع يناقشه في هذه الجزئية، بده يقولها وتمر.
4: أو خلينا نطرح الموضوع بصورة أخرى، ليش توم براك صرح ثم تراجع ثم دخل وزير الدفاع الإسرائيلي إلى الجنوب السوري، ثم يعني هي الفوضى كلها ما الداعي إلها الآن في الوقت الحالي؟ يعني ممكن نقرأها بإطار آخر أيضا، بأنه ما نقع بفخ أنه كل شيء بتهاجمه إسرائيل هو مثل ما ذكر الأستاذ طوني حامل لواء المواجهة مع إسرائيل، قد يكون العكس. يعني توم براك في النقطة الأخيرة في الجولان خدم إسرائيل أكثر مما أضرها، يعني هو استدعى بأنه لا تعاد مسألة إثارة الجولان مرة أخرى في وقت سوريا مضطرة للحديث مع الإسرائيليين في مسألة الضمانات الأمنية والاجتماع الذي تم في الأردن، ومسألة أنه يكون هناك تنسيق أمني في وقت الجميع ما بده هذا الملف ينفتح، بده هذا الملف يضل مغلق إلى أن يأتي وقته. توم براك أثار على الشدة بابير وتراجع، يعني مثل اللي فتح الباب واختفى.
3: ما هو لا يملك إلا أن يتراجع، لا يملك إلا
4: فليش تفتح الباب.
3: فإذا أنه تقريبا موظف في الإدارة الأمريكية، لكنه ليس موظفا هامشيا،
2: أو ربما كما قلنا منذ البداية هو بالون اختبار، يعني حتى ترى الإدارة الأمريكية كيف ستتجاوب وتتفاعل الجانب الإسرائيلي. فلما شافت أنه كاتس تحول أو ذهب إلى الجولان تراجع
0: توم براك الملف اللبناني هو أول.
2: خلينا قبل الدخول الملف اللبناني سأعود لك حول هذه النقطة بعد فاصل قصير، لأنه تحدثنا عن الملف السوري قيمنا شوية المردود، ولكن لماذا فيما نجح في سوريا يبدو بأنه لم يشهد نفس هذا النجاح في العراق، خاصة العراق هناك ملف حساس، وفي لبنان كذلك، بعد فاصل قصير مشاهدينا.

في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك. فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟

0: أحييكم مشاهدينا ساعة حوار، عدنا لكم. نحاول أن نفكك الموضوع حتى وصلنا إلى قراءة ربما عن توم باراك الشبيه بترامب في عقليته في تعامله مع الملفات، وكأنه يتعامل بمنطق الصفقة أكثر منها بمنطق دبلوماسية كما أشرت منذ قليل. ولكن سأعود لك في هذا الموضوع، منطق الصفقات لم ينجح كثيرا مثلا في لبنان كما بالرؤية التي حملها توم باراك للبنان.
1: هلأ ما في شك إذا عم نحكي سوريا لبنان أو العراق، كل بلد فيه التحديات الخاصة فيه المختلفة عن الأخرى، ولكن توم باراك بملف لبنان لم يخرج عن استراتيجية الإدارة الأمريكية من حيث تمسكه بحصر السلاح، دعم المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، الحديث عن دعم المؤسسات الرسمية لا سيما الجيش، أوكي. وأضاف خطوة جديدة هي كانت للمرة الأولى، لأنه هو صاحب نظرية يتحدث فيها عن محفزات. فتوم باراك هو صاحب نظرية أن نربط فكرة الانسحاب الإسرائيلي مع وقف الحرب بحوافز اقتصادية لمنطقة الجنوب. وهنا بدأ الحديث عن أن يكون الجنوب اللبناني جزء من منطقة اقتصادية، أوكي، تؤمن لها استثمارات كبيرة. وهو صاحب تنظير ينطلق من أن في حال تم وقف الحرب يمكن أن تعود تلك الحرب بعد عام أو عامين، وإنما إذا حولنا تلك المنطقة إلى منطقة استراتيجية اقتصادية، المصالح الاستراتيجية الاقتصادية أكبر بكثير، كلفتها ستكون أكبر بكثير من خوض حرب، سيصبح على الجميع عبء خوض هذه الحرب.
0: على فكرة
1: بهذا المنطلق لا يمكن القول حتى اللحظة أنه خسر، لأنه من يخسر في طرفين، هو تراجع عن فكرة أو وضح ماذا يعني بفكرة المفاوضات مع حزب الله مع إيران، هو واضح بضرورة تسليم السلاح، وأضاف أنه الولايات المتحدة لا زالت تصنف حزب الله إرهابي، منظمة إرهابية. ولكن توم بقى حزب الله اليوم لا يمكن الحديث معه. توم باراك حافظ على علاقة ممتازة مع الرؤساء الثلاث، يعني رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب نبيه بري. أعتقد أنه يميز علاقته مع نبيه بري لأنه يعلم أن نبيه بري هو القادر على تأمين غطاء شيعي كبير للتسوية التي يريدها توم باراك، أوكي. وتوم باراك اليوم بمواجهته حزب الله، هل حزب الله يمتلك قراره من أجل قبول صفقة تطرح عليه؟
0: ولكن
1: حزب الله
0: اسمح لي،
1: خرج مسؤول وأعلن موافقته على المفاوضات.
0: ولكن فيما تغير مثلا موقف توم باراك عن أورتاغوس مثلا اللي كانت من قبله، واللي حملت تقريبا نفس هذه الخطوط العريضة، وكانت علاقتها كذلك بترامب علاقة تتجاوز وزارة الخارجية وعندها نفس
1: وبالتالي هذا مسار متواصل،
0: مسار إدارة أمريكية، يعني لا يتعلق فقط
2: مع فرق كبير في الحجم والصلاحيات. ابتدع الرئيس ترامب أسلوب جديد يختلف عن ما سبقه من الرؤساء الأمريكيين من خلال الاعتماد الكبير وإعطاء صلاحيات كبيرة جدا لمبعوثين خاصين للرئيس على حساب وزارة الخارجية الأمريكية، على حساب السفارات الأمريكية وهي مؤسسة

0: رسمية راسخة. هذا الأسلوب أعطى لترامب من خلاله صلاحيات الرئيس لهذا المبعوث في المكان الذي هو فيه. لذلك باراك لديه صلاحيات ترامب في تركيا وفي سوريا وفي لبنان وفي العراق.
1: هناك ربما تفسير لهذا الموضوع. التفسير هو كيف يرى الرئيس الأمريكي ترامب الحلول، يراها عن طريق صفقات. فما الذي فعل؟ نصب كل الجسم السياسي الدبلوماسي كما هو وكما كان تقليديا في المؤسسات الأمريكية، وبعد ذلك أتى بمن يرون أو شرعنا قليلا وجود هؤلاء من خلال تقديم منصب المستشار المبعوث الكذا، ولكن كلهم لو دققنا فيهم كلهم يحملون نفس منطق ترامب في التعامل، كما قال أيمن منذ قليل، حل مقابل صفقة اقتصادية، مقابل فتح أبواب، وهذا نجح بعض الشيء.
0: وأي قصور أو في هذا التوجه يستبدله الرئيس ترامب. لذلك هذا المبدأ يعني موضوع الحلقة. توم باراك لو كان يسير في خط بعيد عن ناشد ترامب لكان تم إقالته بالهاتف. لذلك هذا من جانب. من جانب آخر نعود إلى نقطة أخرى بالنسبة لنجاحات توم باراك. نجاحاته في سوريا سوف يتبعها نجاح في العراق وسوف يعود بنجاح في لبنان.
1: تعتقد ذلك دكتور؟
0: كل المؤشرات تقول بأن العراق تسير في ضمن الرؤية الأمريكية التي يراها ترامب، وهذا ليس بالضرورة يرضي إسرائيل. الإسرائيليون لديهم أجندة مختلفة، هم يعيشون مخاض انتخابي، يمكن أن يصطدموا ببراك وبغير براك. حتى لو حطيت نتنياهو مبعوث أمريكي في سوريا يمكن الإسرائيليين يصطدموا به، لأن هذه هي المعارك الانتخابية في إسرائيل، هم يستعدون الجميع عندما تقترب الانتخابات.
1: أستاذ حسن،
2: كلام الدكتور بذكرني بتساؤل طرحته The Washington Post عن توم باراك، أنه من الذي يمثل سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط؟ هل هو
1: الجانب التقليدي أو المنصب اللي ابتدعها ترامب؟
2: نظريات وجهة نظر، أم هو البيت الأبيض والرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟ الحقيقة الانتقادات على توم باراك ليست جديدة، يعني وكان قبل أشهر قليلة، يعني كنا نتوقع نهاية توم باراك على خلاف معين، لكن فوجئنا بعد ساعات، يعني بعد ما أعلن بشكل رسمي على حساب وزارة الخارجية أن الرجل ترك ملفاته، بعدها بساعات كان في هناك من الرئيس الأمريكي تغريدة مباشرة بتقول أن الرجل بات مبعوثا رئاسيا خاصا
3: سوريا والعراق.
2: يعني تمددت حجم المهمات التي يشرف عليها. أنا أضم صوتي لصوت الدكتور أنه هناك يعني ترشيحات لتحقيق مزيد من النجاحات في المنطقة فيما يتعلق بالملف العراقي، لأنه العراق نفسه الآن على موعد مع 30 سبتمبر وقصة تسليم السلاح، وإن كان هناك يعني
1: ولكن
2: صار في تحول
1: تراجع علي زيدي فيما يخص 30 سبتمبر. هو 30 سبتمبر أولا حتى تكون الأمور واضحة، أعتقد بأنه لأنه نحن قمنا بحلقة فيما يتعلق بهذا الموضوع، أعتقد بأن هناك لب صغير. هو تحدث عن خروج القوات الأجنبية، يعني لما تحدث عن 30 سبتمبر تحدث عن خروج القوات الأجنبية في مقابل نزع السلاح، ولكن فيما بعد عاد من جديد
2: وقال بأنه الموعد المفترض لزيارته إلى السعودية والتي ألغيت قبل ثلاثة أو أربع أسابيع، قبلها بأيام يعني أو بساعات ربما تحدث وقال نحن ملتزمون بموعد 30 سبتمبر لإغلاق ملف تسليم السلاح.
1: لكن من ثلاثة أيام من ثلاثة أيام غير موضوع حصر السلاح إلى تنظيم السلاح داخل الجيش.
3: بس هو
1: اختلاف هذا.
3: ما أنا برأيي الزيدي لم يخرج عن لسانه حديث عن تنظيم أو إدارة السلاح. من فعل ذلك للفصل الإطار التنسيقي شكل لجنة من ثلاث أسماء بين نوري المالكي. تلك اللجنة تقول بأنها تريد، وهذه اللجنة شكلت بعد زيارة قليباف. تلك اللجنة تقول أنه أنا سوف أتفاوض مع الميليشيات الرافضة، حزب الله العراقي والنجباء، سوف أتفاوض معهما من أجل حصر السلاح. من أجل محاولة، وأنا رأيي بتبنيها للسياسة الإيرانية بالكامل، يعني جاءت لكي تغطي الموقف الإيراني، طرحت مبادرة من عنصرين أساسيين. أولا أن تكون مهلة تمديد تسليم السلاح 30 أن تمدد قليلا، والثانية أن يكون هناك طرح لا ليس حصر السلاح
1: ولكن إعادة
3: تنظيمه من خلال كشف عن تفاصيله. ولكن المهم أن

0: نجح به توم براك ما هو ما فشل به لبنان لعقدين وعقدين ونصف هو طرح مبدأ السلاح، حصرية السلاح بيد الدولة.
1: هل هناك مبالغة؟ أنا أعتقد بأن هناك مبالغة قليلا في قراءة مردود توم براك، لا أعلم يعني
2: في بعض الملفات لا ما في مبالغة،
1: ما في مبالغة.
2: مثل ما تحدثنا توم براك نجح نجاح باهر في ملفات
1: باهر
2: وفشل في موضوع قسد وسوريا مثلا يعتبر باهر. نجاح، ولكن مثلا مسألة العقوبات توم براك ليس له علاقة فيها، مسألة في فصل في الملفات في دور توم براك، ولكن باعتباره المبعوث كل شيء يجير له في الوقت الحالي. ترامب لديه ثلاث مبعوثين، ويتكوف بولوس وكوشنر مع ويتكوف يعني ممكن نعتبره وتوم براك. بتشوفي توم براك هو الأكثر جدل في التصريحات والتراجع في إثارة المشاكل في ما خلافاته، حتى ما يعني مسألة روبيو إعلانه بانتهاء مهمته وبعدين تسمية ترامب، يمكن أستاذ حسن أو الزملاء بعرفوا أنه المبعوث الرئاسي غير المبعوث الأمريكي، ممكن يكون ترامب أعطاه تصريحات أو قوة أكبر أو نفوذ أكبر، ولكن في العرف الدبلوماسي هو مبعوث رئاسي صلاحياته أقل من أنه يكون مبعوث أمريكي، ولكن بالنسبة لتوم براك هو الأكثر جدلا ما بين المبعوثين الثلاثة. الخطورة هون في سياسة الولايات المتحدة، يعني الآن مين عم بيدير الملف؟
3: حضرني على المقاطعة. هذه العبارة الأخيرة تفضلت فيها لها سبب، لأنه لو نظرنا إلى طبيعة الملفات اللي بيشتغل عليهم ما في ولا مبعوث آخر
1: نجح
3: مهماته نجح، لا مهماته يعني
2: متعددة. ملف غزة ممكن يعتبر أعقد ونجح فيه ويتكوف بمرحلة معينة، مش نقول نجح، ولكن لا يعني إنه يوصل لمجلس السلام ويوصل.
3: نحكي عن إنهاء قتال، يعني قتال وقفنا وطرحنا خطة بديلة والآن نشتغل على تطبيقها، في معيقات بالطريق، نفذنا كذا ما نفذنا كذا، ولا زالت المسألة والجرح مفتوح. لكن فيما يتعلق بالملفات الأخرى اللي شايلهم توم براك، مرة أخرى أنا لا أدافع عن الرجل، عمري ما التقيته، لكن الملفات اللي بيحملها الحقيقة ملفات.
1: ولكن خليني أسمع الخطورة لأنك تحدثت أستاذ ناصر على الخطورة، أين تكمن؟
2: أتى بنهج المبعوثين، والمبعوثين يعني هو أشخاص عم بتعاملوا مع ملفات، غير لما تكون الخارجية الأمريكية عم تتعامل بكل قطاعاتها.
1: هذا فيما يمثل كخطر مثلا.
2: أعتقد بأنه حيكون في
1: الفصل بين الملفات
2: في تعاطي الولايات المتحدة في النتائج التي ستكون موجودة. يعني نحن عندما نتحدث أنا وافقك بأنه توم براك يتبنى مسألة بأنه تركيا تكون هي طرف إقليمي مشارك للولايات المتحدة، ولكن هل الأطراف الأخرى ستقبل؟ أبعد إسرائيل عن الموضوع في سوريا بالتحديد، هناك كثير من الأطراف لن تقبل أن تركيا هي التي تسيطر على سوريا، وهذا ما يتبناه توم براك في الوقت الحالي.
4: أنا كمان مش عم دافع عن توم براك، ولكن لا أعتقد أن هدف توم براك هو سيطرة تركيا على سوريا، وإنما سوريا ملف، سوريا ملف لازال حتى هذه اللحظة غامض بكثير من العناوين تبعه. توم براك غير النهج الأمريكي ليقول أنني أريد أحتاج سأدعم وجود تركيا إلى جانبي لمساعدتي بحلحل تلك الملفات، وقد تكون الملف الأمني أمن إسرائيل والملفات العالقة بين سوريا وإسرائيل هي أبرز تلك الملفات التي ما نحن كمان ما ننسى تركيا وإسرائيل أكبر حليفين استراتيجيين بالتبادل الاقتصادي في المنطقة أولا. ثانيا، مين قال أنه هذا الصراع سيستمر بين توم براك والنهج هذا مع إسرائيل؟ فور انتهاء نتائج الانتخابات الإسرائيلية وتشكيل حكومة جديدة سيصبح توم براك قد يكون هو حليف استراتيجي لتلك الحكومة.
5: المعضلة التي جعلت من ملف توم أو من تصريحات توم براك جدلية جدا أنها اصطدمت بين حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، أين تركيا هي شريك وحليف، إسرائيل شريك استراتيجي للولايات المتحدة، سوريا اليوم سوريا الشرع هي
1: بدعم الولايات المتحدة،
5: يعتبر بالرعاية الأمريكية أو رعاية ترامب الكاملة، ويعتبر أحد أهم نجاحاته. لذلك هنا الجدل، اختلاف في الرؤى، تغول إسرائيلي على على على ولا زلت مصمم أن هجوم الإعلام الإسرائيلي والساسة الإسرائيليين على توم براك هو موجه في الأساس إلى الرئيس غضبا من الرئيس ترامب، ولكن ليس لديهم الجرأة لمهاجمة ترامب بهذا الشكل. المعركة الانتخابية الإسرائيلية لديها تطل بأصابعها أو تطل بقوة في ملف براك. توم براك الآن، ولكن توم براك سوف يستمر في مكانه وسوف يشرف على تفاهمات جديدة، والملف اللبناني هو الأكثر تعقيدا. لماذا؟ لأن فيه خلاف، فيه عدة رؤوس داخل لبنان، ولكن توم براك أنجز ما لم يستطع أن ينجزه أي مبعوث أمريكي.
1: طيب، ولكن هذا يطرح سؤال كذلك بالربط مع ما قال أستاذ ناصر منذ قليل، هذا ألا يمثل تحديا جديدا وخطورة في نفس الوقت من أن تمكن بعض الأشخاص وتفتح الباب لي

0: مبعوثين أن يغير هذا في طريقة التعامل الكلاسيكية للإدارة الأمريكية أو غيرها مع مشاكل المنطقة. ومن بعد نختم
1: المبعوثين بسرعة. الخاصين والمبعوثين الرئاسيين هو ليس الهدف منه إرباك المؤسسات، مؤسسات صنع القرار في واشنطن. الهدف الرئيسي والكبير منه هو سرعة نقل وإيصال الرسائل بين الرئيس الأمريكي شخصيا والمعنيين بالملفات المختلفة. يعني توم براك عنده أكسس على ترامب، بداوم في البيت الأبيض، لما بيكون في واشنطن مكتبه في البيت الأبيض، لذلك هو قريب من الرئيس الأمريكي، ممكن أن أجتمع به في كل يوم ويوصل له الرسائل التي يريد إيصالها ونقلها فيما يرتبط بملفات المنطقة.
0: لكن احنا تعودنا دائما وزير خارجية يكون ملم بكل الملفات وهو يجلس على الطاولة وهو يناقش.
1: هناك سبب لهذا الأمر، وزير الخارجية الحالي ماركو روبيو يحمل أكثر من ملف، إضافة إلى كونه وزير خارجية، هو مستشار الأمن القومي الأمريكي
2: طبعا،
1: بالتالي مش متفرغ.
2: هذه شخصية كل واضح أن تنعكس
1: على ذلك. هناك عملية تقاسم أدوار حقيقية في البيت الأبيض.
2: أنا بس يعني كمان كي لا أحكم أو قيم في سينجح أم سيفشل،
0: لا قيم عادي، لا تبرر موقفك.
2: أعتقد أنه توم براك اليوم بملف لبنان المعضلة الأساسية مش وجود عدة رؤوس في لبنان، المعضلة الأساسية أنه أزمة في حال نجاحه بحل ملف لبنان هذا يعني أن ملف إيران قد حسم وتم حله. اليوم الطرف الآخر الذي يريد أي فريق، إن كان مورغان أورتاغوس أو توم براك أو أي شخصية أخرى، الحديث معه هو حزب الله الذي لا يمتلك قراره. القرار اليوم بالذهاب إلى تسوية أو بعدم الذهاب، بموافقة على خطة أو رفضة، مرتبط بالقرار الإيراني، هو في طهران وليس لدى حزب الله.
0: دكتور.
3: الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تحدد الوسائل والأدوات التي تحكم بها. المبعوثين الأمريكيين هو أسلوب تدعه الرئيس ترامب، ولكن هو في النهاية من يقرر، ولا يمكن التقليل من شأن أو صلاحيات أو قدرة هؤلاء المبعوثين. شهدنا كيف ويتكوف يجتمع بالرئيس بوتين، رئيس دولة عظمى.
0: لا بالعكس، نحن ما قللناش، نحن نتساءل لماذا أخذوا أكثر مما
2: هذه الضجة.
4: هذا التحول في المسار الأمريكي أساسا.
3: الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تحدد من يمثلها ومن يرسم سياساتها في الأقاليم المختلفة في العالم، ولكن في النهاية الرئيس الأمريكي هو من يقرر ماذا ومتى وكيف ومع من.
4: مثل ما تحدثنا، توم براك نجح في ملفات، فشل في ملفات، ولكن أعتقد بأنه كان في علامات استفهام كبرى حول أدائه. سنرى في الأيام القادمة كيف حيكون الأمر. نقطة أنه هناك حملة من الإعلام الإسرائيلي أنا أوافق عليها، ولكن أيضا لا يجب أن تكون صك أبيض لتوم براك بأنه هو يدير الملفات بشكل ممتاز والإعلام الإسرائيلي يهاجمه. أيضا هو فشل في بعض الملفات.
0: لكن مش غريب، سؤال أخير بعد الأخير، مش غريب أنه يحمل 4 ملفات كبيرة، تركيا وسوريا والعراق ولبنان؟ هل تفتقد الإدارة الأمريكية لمبعوثين لأنه مترابطة لهذا السبب فقط؟
2: وتعكس شخصية الرئيس
4: ميشيل عيسى،
1: يعني ملف لبنان، ملف لبنان مرتبط بشكل عضوي بملف سوريا، ملف سوريا مرتبط بحكم الجغرافيا والتاريخ مع العراق، العراق مرتبط بحكم
4: كل المنطقة مرتبطة مع بعض،
1: تركيا
4: إيران مرتبطة
1: لشرف على المنطقة كلها. وهذا من نجاحاته بالمناسبة، عودة تركيا إلى الساحة الإقليمية بهذه القوة، هذا نجاح كبير جدا تبناه هو توم براك وتحدث عنه أكثر من مرة وقال إنه جسد فيه رؤية دونالد ترامب.
3: آخر كلمة وبعدين،
0: أضافونا 30 ثانية 40 ثانية.
3: إسرائيل ليست من تحدد السياسات الأمريكية كما يشيع البعض وكما يشيع اللوبي الإسرائيلي في واشنطن. أحيانا إسرائيل وبالذات حكومة نتنياهو تدفع أثمانا لغطرستها وتهكمها.
0: في كل الحالات نحن سنبقى في متابعة مدى إمكانية دقة ما كانت تحدثت عنه هذه الصحفية الأمريكية، أنت ما استدعاؤه، إن سيغير في نهجه، وكيف ستكون الأيام القادمة فيما يتعلق بالملف اللبناني، ملف العراقي والملف السوري. أود شكركم جزيل الشكر على كل ما تفضلتم به. نلتقي غدا مشاهدينا بإذن الله في حلقة يوم الخميس. السلام عليكم.

عليك أن تقرأ العناوين. بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية، فالوقت يمضي بلا توقف.

0: ولكل حركة تأثير يدوم للأبد. العالم عن اتساعه وتسارع إيقاعه.
1: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة الآن على شاشة العربية.

0: التاريخ هو 3 مارس 1991.
1: You would have heard this crackle of gunfire. If you had gotten closer, you would have heard the shouts of protesters. The goal of the war was to expel Iraqi forces from Kuwait. But what brought me back was the decision of the Bush administration in 2003 to invade Iraq. How had the American intelligence agencies gotten this so wrong? Of course, it was a huge political crisis in the United States, but it was also a mystery.
0: كيف حصلت على هذه التسجيلات والوثائق التي يفترض أنها سرية؟
2: بلا تحفظ. السبت 11:30 على شاشة العربية. هي شغفنا. وأسلوب حياتنا. جزء لا يتجزأ من يومنا. تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
3: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
2: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12:00 على العربية بزنس.
4: المنظومة الليبرالية الإنسان يحاكم الإنسان، المنظومة الإسلامية لا، الذي يضع التشريع هو الذي خلق.
5: ترى أن الإسلام يجب فصله عن الدولة؟
4: المدخلات هي أدت إلى هذه المخرجات، فلابد من إعادة المدخلات. كيف ينبغي أن نتلقى هذا الدين؟
5: نرى أن الشعوب الأقل تدينا أو المنعدمة الدين هي المتقدمة والتي تقود العالم، والشعوب الأكثر تدينا في آخر القافلة كما يقال.
4: كما يقولون أسلمت العلوم وأسلمت المعارف وأسلمت
5: أو علمنة الإسلام
4: أو علمنة الإسلام في المقابل.
5: أيهما
4: يعني بين شرعنة الواقع ووقعنة الشريعة ضعنا.
5: هل الخطاب الديني الآن صالح لهذا الزمان أم غير صالح؟
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد. الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
6: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: حين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة. هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
1: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
0: ومواضيع ظلت حديث المجالس.
2: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان فيه ملقن.
0: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
3: في تحديات مو بس أجور الفنانين، يعني نتحمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
0: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
4: دامني أنا ما أضرك، دامني أنا ما نصيلك، هذا واقع وأنا طلعت لك بواقعيتي ما تصنع.
0: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.

0: لا تمنحنا تطورات المنطقة رفاهية الانتظار بين تحالفات تتشكل ومفاوضات تتعثر واقتصادات تضغط على الشارع لتتغير ملامح الشرق الأوسط وتعاد صياغة قواعد اللعبة من جديد. وفي الأثناء دول تعزز شراكاتها وأخرى تبحث عن دور أكبر، بينما يراقب البعض هذه التحولات من بعيد ليراجع حساباته. ترتيب الأوراق مجدداً بات مهمة يومية، وفي الشارع السياسي لا ينتهي الحديث عن مرحلة جديدة تتغير فيها المواقف وتختل الموازين. أهلا بكم في الشارع السياسي وفي ملفاتنا لهذه الليلة. مضيق هرمز على طاولة التفاوض، إيران وعمان ترسمان طريقا جديدا للملاحة. بين إغلاق باب الدبلوماسية وأزمة الطيارين، إيران أمام ضغوط إسرائيلية وقطرية متزايدة. قسد تعلن نهايتها كقوة مستقلة، ودمشق تستعيد نفوذها بدعم سعودي وتركي. ومن حل قسد إلى إعادة هيكلة جيش سوري، واشنطن تهنئ وموسكو تدعم. أهلا بكم.
1: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
0: في تطور قد يعيد رسم حركة الملاحة في واحد من أكثر الممرات البحرية حساسية في العالم، أعلنت إيران وعمان التوصل إلى تفاهمات بشأن تقاسم المسؤولية في مضيق هرمز وإيرادات الملاحة فيه، بالتزامن مع اتفاق على فتح ممر بحري مؤقت يسمح باستعادة حركة السفن في المنطقة. الاتفاق تم على حصص الطرفين من إيرادات المضيق، فيما كشفت طهران ومسقط في بيان مشترك عن خطة لإنشاء ممر ملاحي مؤقت وتنفيذ مشروع لإزالة الألغام في خطوة تمهد لعودة الملاحة تدريجيا بحسب ما أعلنه الحرس الثوري الإيراني. وتنص الترتيبات المرحلية وفق بيان عماني إيراني مشترك على أن يكون مسار

0: دخول إلى الخليج عبر المياه الإيرانية، بينما يكون مسار الخروج عبر المياه الإقليمية العمانية. وطهران ومسقط تعتزمان مواصلة المحادثات الفنية على مدى شهر إلى شهرين بهدف التوصل إلى صيغة دائمة للممر الملاحي، مع التشديد على أهمية الحوار مع بقية دول المنطقة والاحتكام إلى القانون الدولي واحترام الحقوق السيادية للدول الساحلية. لكن المشهد الداخلي الإيراني لا يبدو موحدا، فبينما يعرب بعض المواطنين عن عدم ثقتهم بالقيادة، يراهن آخرون على دعم روسيا والصين في مواجهة الضغوط الغربية.
1: العقوبات ليست جديدة ولا نخشاها، فهي تلحق أضرارا ولكنها ليست 100% فعالة، وحتى لو أدت إلى ارتفاع الأسعار إلا أن الإيرانيين يعرفون كيف يتجاوزون الأزمة ببراعة، كما أظن أن الصين وروسيا ستدعمان الشعب الإيراني.
2: نحن تحت ضغط هائل ونعاني من ضيق شديد، ولدينا الكثير من المظالم ضد المسؤولين الذين هم برأيي خونة، لأنهم لا يبالون بمعاناتنا. هذا لا يمنع أن الأفعال الأمريكية لا تصدق، وأن خطابهم كالمتنمرين.
0: تأتي هذه التطورات في وقت تبدو فيه واشنطن أكثر ميلاً إلى احتواء التصعيد مع إيران، فقد نقل موقع أكسوس أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أبلغ عدداً من نظرائه في الدول الحليفة بأن واشنطن لا تتوقع في الوقت الراهن على الأقل شن ضربات جديدة على إيران، وتفضل استخدام أدوات ضغط أخرى. بالمقابل تتبنى طهران خطابا أكثر تشددا، إذ أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن الرد على العقوبات الأمريكية قد يستهدف مصالح الولايات المتحدة في المنطقة. وهكذا يتحول مضيق هرمز من مجرد ممر استراتيجي إلى ساحة تفاوض واختبار للنفوذ. إيران تريد الحفاظ على أوراق قوتها، وعمان تحاول تأمين الملاحة عبر ترتيبات عملية، فيما تراقب واشنطن وحلفاؤها كل التطورات عن كثب. ولعل السؤال الأهم الآن، هل يكون الممر المؤقت خطوة نحو تهدئة دائمة في هرمز، أم مجرد هدنة بحرية في قلب أزمة كبرى؟ من واشنطن ينضم إلينا الخبير المختص بالشؤون الأمريكية الدكتور عقيل عباس، ومن بيروت معنا الكاتب الصحفي محمد حمية. أهلا بكم ضيفي الكريمين، ونبدأ مع الدكتور عقيل. دكتور، الاتفاق الإيراني العماني من وجهة نظركم بشأن الممر المائي، هل يمثل بداية فعلية لتسوية حقيقية، أم ترى أنه هو فقط ترتيب مؤقت لإدارة المرحلة أو إدارة الأزمة، خصوصا أنه لا تزال حركة السفن في مضيق هرمز وللتحقيق أيضا في مضيق باب المندب أقل من المستوى الطبيعي، لكنها في مضيق هرمز أقل بكثير من مستواها قبل 28 من فبراير الماضي، وإيران لا زالت تربط إعادة فتح المضيق بشروط أخرى تمليها على الإدارة الأمريكية؟
3: شكرا على هذه الاستضافة. أولا تحية لكل ضيفك الكريم من بيروت أستاذ محمد حمية. يبدو أن هناك شيء واعدا برز من خلال عقد أو الحديث عن التوصل إلى هذا الاتفاق، لكننا نحتاج تأكيدا إيرانيا أنه يقول أن التوصل إلى هذا الاتفاق يعني فتح مضيق هرمز. كلنا نتذكر الولايات المتحدة والعالم كان التصور أنه هو التفاوض العماني الإيراني بخصوص هذه الاتفاقية هو الذي يؤدي إلى فتح مضيق هرمز، وترقب أمريكي وبعد يوم أو يومين الإدارة كانت تقول هذا. إلى أن صدر الإعلان الإيراني قال أنه هذا مفصول عن فتح المضيق، متوصل للاتفاقية صحيح، لكن هذا لا يعني فتحا للمضيق. وأضافت إيران الشروط الجديدة، هذا جعل كل التفاوض بخصوص المضيق غير مجدي. لكنه الآن يبدو أن شيئا ما تغير، يعني بعد إعلان الولايات المتحدة فرض العقوبات المشددة، وأنه خلال أيام ستعلن

0: أسماء الدول المشمولة بالعقوبات الثانوية وإرسال رئيس أركان الجيش الباكستاني وأيضا ذهاب وزير الخارجية العماني. يبدو أن هذا التصور على الأقل السائد الآن نحتاج تأكيدا، لأنه لا يوجد موقف إيراني مكتمل وواضح بخصوص هذا. هل تنازلت إيران عن قضية الشروط، وهل التوصل إلى هذه الاتفاقية يعني أوتوماتيكيا فتح المضيق؟ مما قاله مساعد وزير الخارجية الإيراني يبدو أن هذا هو الذي حصل، لكن كلنا نعرف يعني يمكن أن يصدر تصريح من وزارة الخارجية الإيرانية ثم يأتي تصريح من المجلس على الأمن القومي
1: تعودنا الإيراني. على هذه الحالة يعني على الأقل منذ بالضبط. بداية الحرب
0: فتضيف شيئا جديدا، لكن يبدو أن هناك اختراقا، على الأقل بدايات اختراق ما،
1: يعني تشير أو تلمح إلى خلينا نقول تغير مبدئي في الموقف الإيراني، أو يعني شيء مغاير في طهران.
0: ما قاله مساعد وزير الخارجية الإيراني كريم غريبي، ما قاله الرجل هو أنه نحن نفتح المضيق مقابل، لكن على إيران أن تفتح، أو على الولايات المتحدة أنه تنهي الحصار البحري. هذا هو جوهر الموقف الأمريكي، أنه هو مقايضة فتح مضيق هرمز برفع الحصار البحري الأمريكي. ثم أضافت إيران أشياء أخرى، رفع العقوبات ورفع التجميد وهذا. فاليوم يبدو أنه إيران تخلت عن هذه المطالب، أقول يبدو لأن كلنا نعرف ربما يصدر موقف إيراني مخالف من سلطة أخرى.
1: تمام. أستاذ محمد، استمعت لما قاله الدكتور عقيل والتساؤل ما يزال قائما، هل بالفعل تحاول إيران يعني أن تحول ورقة مضيق هرمز إلى ورقة تفاوضية تساوم بها مع الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي، وتحاول جر المنطقة معها إلى تعقيدات أكبر في المرحلة المقبلة، أم بالفعل هناك تغير حقيقي الآن في طهران؟ بدأنا نسمع صوت الرئيس السابق محمد خاتمي، بدأنا نسمع أصوات أخرى تتحدث من وقت لآخر، صحيح ليسوا من قيادات الصف الأول لكن مسؤولين أقل رتبة بدأوا يتحدثوا بمنطق مختلف إلى حد ما عن ما كنا نسمعه في المرحلة السابقة من محمد باقر قاليباف، من حتى من عباس عراقجي ومسؤولين آخرين بدون شك من بينهم قادة الحرس الثوري.
2: مساء الخير أستاذ حسن، مساء الخير للمشاهدين. طبعا اولا المفاوضات التي حصلت خلال الايام الماضيه كانت جديه وايجابيه، يعني قائد الجيش الباكستاني لا يتحرك الا بالتنسيق او ربما بطلب من الاداره الامريكيه عندما يذهب الى ايران، طبعا حاملا معه مقترحات للحل بالتزامن مع المفاوضات الايرانيه العمانيه وذهاب مسؤولين عمانيين أيضا إلى إيران للتنسيق والإعلان عن التوصل إلى إدارة أو اتفاق مؤقت لإدارة مضيق هرمز على المستوى يعني الإيرادات ومستوى عبور السفن. هذا طبعا إشارة إيجابية. اليوم أعتقد أن كل الأطراف، أكان إيران أو الإدارة الأمريكية أو دول المنطقة ودول الخليج، كلها تحتاج إلى اتفاق ما، العودة إلى الخيار الدبلوماسي واستبعاد الخيار العسكري الذي أدى إلى اشتعال المنطقة وتهديد مصالح الجميع. أيضا العقوبات الاقتصادية، الخيار التي تذهب إليه الإدارة الأمريكية اليوم كبديل عن الخيار العسكري أيضا يهدد يعني الاقتصاد الإقليمي للمنطقة، خاصة أن دول المنطقة لم تبدي أي تعاون مع هذه العقوبات وهناك تهديد من
1: لحظة محمد، أي دول التي لم تبدي تعاون وأي دول التي يتضرر اقتصادها؟ أنت لم تذكر إيران بالمرة.
2: لا طبعا إيران متضررة، إيران متضررة من هذه العقوبات.
1: هو في فرق أخي محمد، أستاذ محمد، هناك فرق بين أن تكون إيران متضررة مثل دولها المنطقة، يعني حطت رأسها بين الروس ومش الحال، لا أو أن تكون المتضرر الأكبر.
2: أستاذ حسن بس دعني أوضح هذه النقطة الأهم. أنا أقول طبعا إيران متضررة من هذه العقوبات، لكن هل تنجح هذه العقوبات بالشكل التي تريدها الإدارة الأمريكية إذا لم تتعاون دول المنطقة وخاصة الصين وروسيا وتركيا وباكستان والمملكة العربية السعودية وقطر والإمارات ودول المنطقة والعراق؟ ويعني هذا ما أريد أن أقوله. لكن كنت أقول أن موضوع مضيق هرمز، طبعا أمريكا هي التي منحت هذه الورقة لإيران،

0: تذكرون ان قبل هذه الحرب لم يكن مضيف هرمز محل نزاع. الحرب على ايران دفعت ايران لان تمتلك ادوات قوه بغض النظر اذا كان لديها الحق على مستوى القانون الدولي ام لا، لكن هي وجدت هذه الورقه لكي تدافع عن نفسها وتواجه الهجمه الامريكيه العسكريه والاقتصاديه في هذا الامر. وطبعا هي ورقه تفاوضيه اساسيه، هي النووي الايراني. اعتقد ان المضيف هرمز اليوم هو النووي الحقيقي لايران، يستطيع ان يعني يهز الاقتصاد العالمي. طبعا اقول لك اذا كان ذلك صحيحا ام لا، انا اوصف. وبالتالي اليوم هذه الورقه تؤتي مفاعيلها، تضغط على الولايات المتحده الامريكيه، هي التي تحرك الوساطات على مستوى المنطقه. اليوم موضوع الاتفاق على مضيق هرمز او الاداره المشتركه عبر الدول المتشاطئه هي عمان وايران، هي تمهد للعوده الى مذكره التفاهم الامريكيه. لكن هل يعني هذا ان انتهى الامر وفتح مضيق هرمز؟ لا اعتقد ذلك. ايران حسب المسؤولين فيها تربط فتح مضيق هرمز كليا امام الملاحه الدوليه بالعوده الامريكيه الى التفاوض على 14 بندا في مذكره اسلام اباد وتطبيق الشروط، منها رفع العقوبات وتحرير الاموال ووقف الحرب في المنطقه والحوار على اكثر من بند يعني البنود الموجوده. طيب. في
1: خليني انقل تساؤلاتك الى الدكتور عقيل عباس ضيفنا من واشنطن. دكتور، هو يقول انه ايران اكتشفت انه لديها سلاح اخر ما كانت ماخذته بالحسبان، وهو مضيق هرمز الذي وصفه بانه النووي الحقيقي الذي تمتلكه ايران، واليوم هي بصدد ابرام اتفاقات جديده لحل هذه المشكله بما يخدم مصالحها من خلال التعاون مع دوله عمان، ايضا بما يخدم مصالح دوله عمان على حسب كلام الاستاذ محمد. وبعيدا عن مساله انه يتفق او لا يتفق مع القانون الدولي، هل بالفعل الولايات المتحدة اليوم غيرت الاستراتيجية التي كانت تشتغل بها مع هذا الملف وشعرت بأنه لا حل إلا من خلال تكريس هذا الواقع الجديد بالنسبة لإيران في المنطقة؟
2: يعني أولا أتفق جزئيا مع ما تفضل به ضيفك الكريم. إيران اكتشفت أهمية مضيق هرمز وحاولت أنه تستخدمه بأقصى ما تستطيع كي تجلب الولايات المتحدة وتدفع لتقديم تنازلات، لكنه هذا المشهد أيضا تغير لصالح الولايات المتحدة تدريجيا، خصوصا خلال الأسبوعين الماضيين. أولا يعني هذه الاستراتيجية الأمريكية الجديدة، إخراج السفن، إمرارها، إطفاء منظومات اتصالها، والنجاح المتصاعد. في البداية كان هناك تشكيك بهذا النجاح، نجاح المتصاعد في إخراج كميات أكبر من النفط، إيجاد ناقلات وسيطة تذهب إلى نهاية المضيق، ثم الناقلات التجارية تعبئ، أشياء عدة أشياء. أيضا السعودية نقلت كل إنتاجها تقريبا، تصديرها إلى البحر الأحمر، فخفت قدرة إيران على الاستفادة من مضيق هرمز. أيضا هناك تكيف دولي، زيادة الإنتاج من غويانا، زيادة الإنتاج من الأرجنتين، من البرازيل، فنزويلا، وحتى كندا وأمريكا، وإن كانت هذه ببضع مئات من الآلاف، لكن هناك نتحدث بحدود 3 ملايين. فالهدف الإيراني بإيصال سعر النفط إلى 150 و200 دولار ما عاد يعني قابلة للتحقيق، نتحدث اليوم نزوله وصل إلى 88 دولار. فلذلك إيران أنا أتصور قدمت هذه التنازلات، لأنها تشعر أنه إذا مضى هذا المسار وليس بيدها الكثير لإيقافه، خصوصا بعد كسح الألغام وتهديد الولايات المتحدة، أي عملية وضع ألغام سنرد عليها بشدة، تشعر أنه من الأفضل لها أنه تحصل على الثمن الأول الذي اتفق عليه بخصوص فتح مضيق هرمز مقابل الحصار البحري الأمريكي. هنا مهم جدا الانتباه إلى ما قاله حسن الخميني قبل يومين. حفيد الخميني، وإن كان الرجل لا يعني لا يملك منصبا رسميا لكن صحيح. له وجود اعتباري، قال إن علينا أن لا نفكر في هذه الحرب على أنها معركة بدر أو معركة أحد، يستخدم طبعا سياقا دينيا، وإنما نفكر عليها لأن صلح الحديبية، بمعنى لا منتصر أو مهزوم، وإنما تنازل من طرف إلى آخر. وما قاله أنا أعتقد الأهم ما قاله رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان، قال من الأفضل لنا أن نصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة ونحن في حالة انتصار وعزة. طبعا فيها جانب دعائي، بمعنى أنه هذا الانتصار والعزة قد نفقدهما إذا استمرت الأوضاع في مضيق هرمز، يعني والبدائل والتكيف

0: دولي لغلق المضيق. فأنا أعتقد إيران يعني تدريجيا تخسر واحد من أهم أوراقها أو ورقتها الرئيسية حقيقة، هو مضيق هرمز والفصائل المسلحة يعني العراقية واليمنية وعلى نحو أقل اللبنانية يعني حزب الله، هذه فيها تعاطي مختلف. لكنه أنا أتصور إذا هناك تنازل إيراني بسبب الإحساس أنه قد نفقد مضيق هرمز وعلينا أن ندفع ثمنا أكبر إذا مضينا في هذا المسار الحالي قام على التحدي.
1: نعم، بزرشيان قال أيضا أنه النهج إيراني المعروف تاريخيا هو نهج المفاوضات، يعني وهذا ربما يتقاطع مع ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال إيران تنتصر دائما بالمفاوضات لكنها لا تنتصر أبدا بالحروب. أستاذ محمد، عندك تعقيب على ما تفضل به دكتور عقيل؟
2: نعم، أنا أختلف مع الدكتور عقيل يعني بجزئيات معينة. أولا، الحرب الحالية أعطت لإيران ثلاثة أوراق: أولاً استخدام مضيق هرمز، ثانياً ضرب القواعد الأمريكية في المنطقة، ثالثة ضرب بالكيان الإسرائيلي. هذه الأوراق الثلاثة لم تكن ربما لتجرب.
1: لحظة، متى ضربت الكيان الإسرائيلي؟
2: لا، خلال الحرب.
1: أي حرب؟
2: 45 يوماً.
1: لا، لم تضرب حجرا، لم تلقي حجرا على الكيان الإسرائيلي مثل ما بتقول.
2: لا، ضربت تل أبيب وضربت أكثر من منطقة في إسرائيل خلال الحرب. أستاذ حسن، خلال الحرب 45 يوم الصواريخ التي تساقط على إسرائيل.
1: طيب، أكمل.
2: أرجو أن تراجع الأكشف
1: هذه
2: النقطة. الأمر الثاني، كيف إيران قتلت ورقة مضيق هرمز؟ ورويترز اليوم تنقل عن شركة كيبلر اللي هي شركة تتبع البيانات العبور أن خمس سفن فقط يعني عبرت يوم الثلاثاء، وعادة يمر مئات السفن خلال الأيام الطبيعية. الأمر الثاني، كيف قتلت إيران المضيق وهناك طرق بديلة للملاحة الدولية وسعر البرميل النفط يعني يصل إلى فوق $90؟ الأمر الثالث، كيف ذلك والأمريكي يصر ويهدد على فتح مضيق هرمز بالقوة إذا كان هذه الورقة لم تعد تنفع؟ أعتقد أن اليوم إيران ربحت على حد كبير ورقة مضيق هرمز وهي تستثمرها بشكل جيد، وهي ربما توسع نفوذها من بوابة هذا المضيق، وهي تفاوض اليوم الولايات المتحدة الأمريكية على العودة إلى مذكرة التفاوض. وأعتقد أن الأمريكيين اليوم يحتاجون إلى هذه الورقة والعودة إلى المفاوضات كما الإيراني يحتاجها. الإيراني يحتاجها لأنه فيها 14 بند تكرس حقوقه السيادية في هذه المفاوضات. الأمريكي يحتاجها كإطار تفاوضي يعود إليه ترامب كلما عجز عن أو هرب من الخيار العسكري ومن الخيار الحرب الاقتصادية، يقول أنني هربت لكي لأن هناك مفاوضات مع إيران قد تنتج حلا للمنطقة. أيضا دول المنطقة تحتاج إلى هذه المفاوضات لتبعد شبح الحرب وشبح الاختناق الاقتصادي يعني اقتصاداتها واقتصاد العالمي. أما موضوع الطرق بديلة عن مضيق هرمز، طبعا هناك طرق بديلة لكن تصطدم بالكلفة العالية، المخاطر، الملاحة، الكلفة المرتفعة للتأمين وشركات التأمين وغيرها. الأمر الثالث، أنا أتحدث عن نقطة إيران. طبعا هناك عدة وجهات نظر داخل إيران، لكن اليوم الكل متفق على رفض العدوان، الكل متفق على رفض العقوبات الاقتصادية، لا أحد يرفض التفاوض في إيران. لكن على أي قاعدة؟ هل على قاعدة الاستسلام وتقديم التنازلات السيادية أم على قاعدة حفظ؟
1: لا، ما هذا خليني يعني خليني معلش يا محمد، خليني أتقاطع معك بهذه النقطة. أنا قبل قليل يعني أخطأت فهمك وأخطأت في التعبير
2: بسيطة.
1: لكن في هذه النقطة لا، يعني هناك من يرفض التفاوض. الحرس الثوري منذ بداية الأزمة وحتى هذه اللحظة لم يعلن صراحة أنه يوافق على التفاوض في كل مرة.
2: لكن هناك تفاوض أستاذ حسن، لكن التفاوض هو الذي حصل.
1: تفاوض مع الجانب الإيراني يا أستاذي، تفاوض عقيم أوصلنا إلى مذكرة 14 نقطة تنصلت منها إيران بعدها بساعات. على أي حال، خليني أنتقل إلى محور آخر. أستأذنك بس خليني أنتقل إلى محور آخر، الوقت يداهمني، ثم أعود إليكم ضيفي الكريمين. فيما تتحدث واشنطن عن تجديد الخناق الاقتصادي على إيران، يرفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سقف المواجهة السياسية ليعلن أن الدبلوماسية مع القيادة الإيرانية لا يمكن أن تفضي إلى اتفاق. ماجد أثبيتي ومزيد من التفاصيل.
3: نتنياهو الذي بحث مع ترامب خلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن الخيارات المتاحة للتعامل مع طهران، قال إنه لا يعتقد بإمكان التوصل إلى اتفاق مع القيادة الإيرانية الحالية.

الأمريكية. وبحسب ما كشفه نتنياهو، فإن النقاش مع ترامب دار حول ثلاثة مسارات: الدبلوماسية والعمل العسكري وتشديد الحصار الاقتصادي. وبينما أقر بأنه لا يعارض من حيث المبدأ اتفاقا جيدا، فإنه يرى

0: الاقتصادي إلى تغيير سلوك طهران؟ أم أن تشديد الخناق قد يدفع إيران إلى مزيد من التصعيد؟ فالتقارير الاقتصادية والتحليلية الأخيرة تحذر من أن الضغوط القصوى قد تزيد صعوبة الوصول إلى تسوية، خصوصاً إذا اعتبرت طهران العقوبات محاولة لإجبارها على الاستسلام. وفي تطور آخر يزيد المشهد تعقيداً، عادت قضية الطيارين الإيرانيين المفقودين إلى الواجهة بعد أن قالت طهران إن الدوحة أبلغتها بأنها لا تعرف مصيرهم، وتقول إيران إنها تتابع القضية عبر القنوات الدبلوماسية والعسكرية، وتطالب قطر بتكثيف جهود البحث والكشف عن مصير الطيارين. لكن الروايات القطرية مختلفة، فالدوحة أكدت في وقت سابق أنها لا تحتجز الطيارين، وقالت إن فرق البحث والإنقاذ عثرت على جثمان أحدهم، كما دعت إيران إلى إرسال فريق فني للاطلاع على تفاصيل عمليات البحث والإنقاذ، مؤكدة أن الطائرات الإيرانية دخلت المجال الجوي القطري وتم التعامل معها وفق قواعد الاشتباك. وهنا تبرز قضية تتجاوز مصير 4 طيارين مفقودين، فهي تختبر مستوى العلاقة بين طهران والدوحة في مرحلة شديدة الحساسية، وتضع قطر أمام معادلة دقيقة بين الحفاظ على قنوات التواصل مع إيران وبين التعامل مع حادث أمني وقع داخل مجالها الجوي.
1: وقبل قليل أعلنت وزارة الخارجية القطرية بأن وزير الخارجية القطري سيبحث في طهران غدا خفض التصعيد وتهيئات الظروف للحوار، سيلتقي مع عدد من المسؤولين الإيرانيين في العاصمة طهران. أعود إلى ضيفنا من واشنطن الخبير المختص بالشأن الأمريكي الدكتور عقيل عباس. دكتور عقيل، يعني من خلال متابعتك لما ورد في هذا التقرير، هل ترى أنه نتنياهو يسعى الآن إلى إعاقة مسار التفاوض الأمريكي الإيراني، أم أنه حديثه عن الشكوك الدبلوماسية اللي بتحدث فيها فيما يتعلق بهذا المسار هي قناعة إسرائيلية راسخة بأن الضغط الاقتصادي لن يكون كافيا لاحتواء إيران وسياساتها وطموحاتها في المنطقة؟
2: يعني موقف حكومة نتنياهو أعتقد واضح، وهو يختلف عن الموقف الأمريكي، يريد إنهاء نظام الجمهورية الإسلامية، الإطاحة به عمليا، حاول هذا وفشل. كلنا سمعنا بالقضية ما حدث مع الرئيس الإيراني الأسبق أحمد نجاد، قصة يعني تفكير هبدو ساذجا أن تستثمر المخابرات الإسرائيلية في مثل هذا السيناريو. لكن بغض النظر، هو الآن أعتقد مهتم أنه يستمر هذا مسار العقوبات، ولا يريد لأي يعني التفاوض يفضي إلى نتيجة، وربما على الأكثر هو يضغط على الولايات المتحدة، وهذه قالتها مصادر أمريكية قبل أن تأتي الانتخابات في أكتوبر يعني في إسرائيل. هو يريد يعني العودة إلى الحرب، إذا بدون مشاركة أمريكية فإنه تستأذن إسرائيل الولايات المتحدة وتقوم بنفسها بضرب إيران وقصفها. يعني هناك عدة سيناريوهات والولايات المتحدة ترفض، فهناك خلاف جدي أمريكي إسرائيلي بهذا الخصوص. لكن نتنياهو لن يجرؤ على أن يغضب ترامب في هذا ويبدأ حربا أو ضربات ضد إيران. الجانب الإيراني أيضا يعني يستفيد حقيقة من هذا التشدد الإسرائيلي، لأنه أي دخول للحرب تدخل فيها إسرائيل، إيران تستخدم هذا دعائيا، تحشد كثيرا في العالم الإسلامي وفي العالم العربي، وتحول القضية إلى صراع ديني قديم، يعني اليهود أو إسرائيل والعالم الإسلامي، بما يبعد الموضوع عن القضية الحقيقية. سبب هذه الحرب هي ليس إسرائيل، إسرائيل مستفيدة من ضرب يعني النظام الإسلامي في إيران، سببها هو الملف النووي والنفوذ الإقليمي لإيران، وثم ظهر عبر هذه الحرب ملف الصواريخ الباليستية. هذه الأسباب تختلف تماما عن الخلاف التاريخي بخصوص قضية فلسطين، لكن إيران تدمج بين الاثنين من أجل خدمة مصالحها في المنطقة.
1: طيب أستاذ محمد، أعود إليك في السؤال الأخير في هذا المحور، إضافة إذا كان عندك تعليق على كلام الدكتور، خصوصا يعني هذه وجهة نظر يتبناها كثيرون بأن إيران تستغل أزمات المنطقة وقضاياها التاريخية وعلى رأس قضية فلسطين لتمرير أجنداتها وترويج أفكارها على شعوب المنطقة. لكن سؤالي لك اليوم، أصوات كبيرة في إيران وعلى رأسهم مساعد الرئيس الإيراني بيقول إنه إنتاج البنزين في البلاد غير كافي.

0: أفي، ويبدو أنه بالفعل بدأوا يعتمدوا شفافية أكبر في مصارحة الشعب الإيراني والمجتمع الدولي بأنه آثار الحصار الاقتصادي الخانق على إيران وتحديدا في ملف البنزين بدأت تظهر بشكل أكبر. هل تستطيع إيران أن تتجاوز هذه المطبات؟
1: أعتقد أن سلاح العقوبات الأمريكية اليوم على العقوبات الاقتصادية على إيران، يعني الحرب الاقتصادية هي أشد إلاما من ربما من الحرب العسكرية، لأن الحرب العسكرية قد تطال منطقة واحدة، أما الحرب الاقتصادية قد تطال مجتمع وشعب بأكمله ومناطق، يعني كل المناطق الإيرانية. لكن أن تؤدي إلى نتائج عملية الحرب الاقتصادية يجب أن تتوفر ثلاثة شروط بالحد الأدنى. الأول هو الوقت، يعني لا يمكن أن تحاصر إمبراطورية كإيران في وقت محدد تريد أن تعود بنتائج في هذا الوقت المحدد، قد تحتاج إلى سنوات. الأمر الثاني يحتاج إلى تعاون دول المجاورة لإيران وأيضا الصين التي هي أكبر يعني مستورد للنفط وربما الكثير من الأمور من إيران. الأمر الثالث انهيار منظومة الصمود والمواجهة للمجتمع الإيراني، لأن اليوم إيران الشعب الإيراني يعني توحده الحرب الخارجية، كل مجتمع عندما يتعرض لعدوان خارجي يتوحد ويعض على ألامه، ليس ربما لديه الكثير من الانتقادات،
0: ويوحده أيضا يعني يوحده ما هو أهم من ذلك المعاناة الاقتصادية التي يعيشها اليوم الشارع الإيراني مع انخفاض قيمة العملة المحلية مع ندرة المحروقات البنزين مثالا.
1: حسنا، هناك اكتفاء ذاتي بإيران بكثير من الأمور، هناك مدعوم، هناك الكثير من السلع المدعوم. لست خبيرا بالشأن الإيراني لكن هكذا يعني أقرأ ويعني أتواصل مع الكثير من أعتقد أن اليوم المنطقة تحتاج إلى نظام أقليمي جديد للحماية المصالح وطرق الملاحة بين إيران ودول الخليج وتركيا وقطر والمملكة العربية السعودية، وأيضا اليوم الحوار اليمني الإيراني والاتفاق على إدارة مشتركة، هذا يعني أن دول المنطقة يمكنها أن تحقق مصالحها بإطار التنسيق المباشر بعيدا عن الخلافات وعن التدخلات والأطماع والنظام والإملاءات الأمريكية. وبالتالي اليوم إيران يجب أيضا أن يعني تكون جزءا من الأمن الإقليمي للمنطقة، ويجب أن يعني أكثر أن يكون هناك نظام أمن يحمي كل مصالح الجميع وليس على بإطار التنافس أو الصراع أو تحويل الصراع من أمريكا وإسرائيل إلى إيران، عفوا بين إيران وإسرائيل
0: يعني
1: إلى إيران.
0: كلامك جيد في العناوين الرئيسية عندما تتحدث عن ضرورة التعاون، لكن هو يحتاج إلى تعليق وتعقيب، لكن لم يتبقى لدي الكثير من الوقت، وإنما الصورة ليست يعني بالوردية التي رسمتها أستاذ محمد. على أي حال، بينما يغلق نتنياهو أبواب الدبلوماسية وتمضي واشنطن في خنق طهران، يبقى السؤال الأكبر: هل ينجح الوسطاء في إنقاذ المنطقة أم نقترب من لحظة يكون التصعيد فيها أقوى من محاولات التهدئة؟ أشكر ضيفي الكريمين، الخبير المختص بالشؤون الأمريكية الدكتور عقيل عباس كان معنا من واشنطن، والكاتب الصحفي محمد حمية كان معنا من بيروت. فاصل قصير وأعود إليكم.
2: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
3: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
4: من أين أتيت بهذه المعلومة؟
3: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
5: يعني توجه صحيح أني
3: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة الواحدة ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
2: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
0: أهلا بكم من جديد. في تطور قد يشكل نقطة تحول في المشهد السوري، رحبت السعودية بإعلان اندماج قوات سوريا الديمقراطية قسد في المؤسسة العسكرية للدولة السورية، واعتبرت أن هذه الخطوة تمهد للتحول.

0: تعزيز الأمن والاستقرار ووحدة الأراضي السورية. هذا تقرير دالين مهرات.
1: وزارة الخارجية السعودية أكدت دعم المملكة للخطوات التي تتخذها الحكومة السورية فيما يلبي تطلعات الشعب السوري ويدفع نحو استكمال مسار الوحدة والتنمية. الموقف السعودي تزامن مع ترحيب تركي واضح، إذ اعتبرت الرئاسة التركية أن حل قوات سوريا الديمقراطية يمثل تطوراً مهماً لتعزيز سلطة الدولة السورية على كامل أراضيها وفتح الطريق أمام جمع مختلف المكونات السورية ضمن إطار سياسي مشترك. وقال رئيس دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية برهان الدين دوران إن استمرار القيادة السورية في اتخاذ خطوات تقوم على مبدأ الشمولية يمثل عاملاً أساسياً لترسيخ الاستقرار الدائم، مؤكداً أن أنقرة ستواصل دعم إعادة بناء سوريا ومساندة جميع مكوناتها. التحول الأبرز جاء من دمشق، حيث أعلن قائد قصد مظلوم عبدي حل القوات والإدارة الذاتية واندماجهما الكامل في مؤسسات الدولة السورية. وفي كلمة ألقاها في القصر الرئاسي بدمشق أكد عبدي انتهاء مهمة قصد كقوة عسكرية مستقلة في إعلان يفتح الباب أمام مرحلة جديدة في العلاقة بين دمشق والقوى الكردية في شمال وشرق سوريا.
2: وبعد الاتفاق مع رئيس الشرع واستكمال عمليات دمج قواتنا ضمن ألويت الجيش السوري، فإننا نعلن اليوم انتهاء مهمة قوات سوريا الديمقراطية ونعلن بكل مسؤولية عن حلها كقوة عسكرية مستقلة.
0: ولا تبدو أهمية هذه الخطوة محصورة في الجانب العسكري، فاندماج قسد يعني إعادة رسم العلاقة بين المركز والأطراف، ويطرح أسئلة حول شكل الإدارة المحلية وترتيبات الأمن ومستقبل المكونات الكردية وكيفية ضمان مشاركة السوريين جميعا في مؤسسات دولتهم. رحبوا بضيفينا الكريمين من بيروت الكاتبة الصحفية عالية منصور، ومعنا هنا في الاستوديو الخبير العسكري والاستراتيجي العميد فيصل الحمد. أهلا بكما ضيفي الكريمين. أبدأ مع ضيفتنا من بيروت. أستاذة عالية، هل يعني حل قسد أو بالفعل دمجها مثل ما أعلن مظلوم عبدي انتهاء مرحلة الانقسام العسكري في سوريا، أم الآن هذا الحديث الذي أدلى به يوم أمس في قصر الشعب في دمشق بحضور الرئيس أحمد الشرع سيخضع الآن لاختبار حقيقي، اختبار نوايا، اختبار قدرة الطرفين على المضي قدما في هذه الخطوة؟
3: سعد مساك أستاذ حسن. لا، حقيقة هي خطوة ممتازة لمستقبل سوريا. بالطبيعة الحال كل الخطوات تخضع، كل الاتفاقيات تخضع لفترة خلينا نقول فحص نوايا، ولكن امبارح أعلن حل، يعني أعلن مظلوم عبدي حل تنظيم قسد العسكري، وهيدي خطوة انتظرها السوريون منذ مدة بعد مفاوضات جرت بين بين بين الرئيس أحمد الشرع وبين مظلوم عبدي، وشفنا إنه كان في ups and downs بهيدي المفاوضات، وشفنا كمان ضغط ليكون الحل الملف عن على الطريقة العسكرية، وأصر الرئيس الشرع أن يكون الحل بالحوار والمفاوضات والطريقة السياسية، والحمد لله بالأخير وصلنا إلى ما يطمح إليه جميع السوريين، حل سياسي يحقن دماء السوريين، اندماج جميع المكونات. بالأخير الأكراد هم سوريون،
0: صحيح. ولماذا أنا أسأل
3: العرب يعني السوريين
0: عشان أوضح
3: سوريين أكراد.
0: إحنا مثل ما قلت يعني كل اختبار أو اتفاق سيخضع كل اتفاق سيخضع لاختبار، لكن نسأل في هذه الحالة تحديدا في حالة الكرد قوات قسد مع الرئيس أحمد الشرع، لأنه الاتفاق الماضي كان يعني قريب شكليا من الاتفاق اللي أعلن يوم أمس، ومع ذلك لم ينفذ وواجهنا صعوبات كثيرة. فلهذا أسأل، هل هذا الاتفاق بالفعل ينهي المشكلة؟
3: الاتفاق الماضي لم يكن فيه إعلان مباشر من مظلوم عبدي بحل تنظيم قوات سوريا الديمقراطية. بالأمس خلص صفحة وطويت، مع احترامي لتضحيات الجميع، ولكن أنا من وجهة نظري أنه ما يحصل بالمنطقة كله هو من تداعيات 7 أكتوبر. الميليشيات لم تعد مقبولة ولا أحد يقبل بالميليشيات في المنطقة. هلأ بالكرد

0: السوريين عندهم مطالب وعندهم مظلومية عمر عشرات السنين، ولكن كمان ما بدنا ننسى أنه الرئيس الشرع قبل أشهر أصدر مرسوم رئاسي منح الكرد ما كانوا يطالبون به من حقوق، هي حقوق طبعا، هي مش من أحد، ولكن بعد عقود من مصادرة حقوقهم منح أصدر الرئيس الشرع مرسوم وأعطى الكرد حقوقهم ضمن الدستور، ضمن الإعلان الدستوري وضمن الدولة وضمن سورية واحدة موحدة. اليوم هذه الخطوة أنهت خلينا نقول جزء كبير من محاولات بعض القوى الإقليمية طبعا والخارجية التلاعب بمصير سوريا. نحن بنعرف أنه خلال عام يعني كانت مسألة قصد ليست فقط مسألة الكرد السوريين، قصد هي جزء ولا تمثل جميع أكراد سوريا، وكذلك كان لها دور بما ببعض الميليشيات في الساحل، وكان لها دور بالسويداء، ولكن بالأخير قصد طلعت خلينا نقول أذكى من بقية الفصائل، واقتنعت بالحل السياسي، وصلت إلى تفاهم مع دمشق. وما بدنا ننسى كمان إعلان عبد الله أوجران قبل أكثر من سنة، لأنه موضوع قوات سوريا الديمقراطية لم يكن فقط موضوع أمن سوري، كان موضوع أمن إقليمي،
1: صحيح.
0: موضوع أمن
1: يتعلق
0: بأمن تركيا الجار الأقرب، يعني حتى يتعلق بالعراق وتعلق بمناطق الساحل بفترة من الفترات وبجنوب سوريا بفترة أخرى. ونتذكر تصريحات إلهام أحمد عن الدور الإسرائيلي. كل هذا اليوم صفحة وطويت باتجاه أنه خطوات جريئة اتخذها الجانبين، الدولة السورية باحتضانها لجميع المكونات، والسيد مظلوم عبدي بقراءته السياسية الناضجة أنه انتهت تلك الحقبة، وعلى الجميع أن يكون تحت سقف الدولة التي تمام. تضمن حقوق جميع مواطنيها.
1: تمام. عميد فيصل، كلنا تابعنا منذ أتذكر في مايو من العام الماضي عندما كان الرئيس الأمريكي موجودا في الرياض والتقى مع الرئيس السوري أحمد الشرع، ويومها أعلن رفع العقوبات عن سوريا، وما زالت هذه العملية مستمرة. قبل يومين أعلن رفع اسم سوريا من لائحة الدول التي ترعى الإرهاب، وهيئة تحرير الشام أيضا أزيلت من تلك القائمة. يعني خطوات كثيرة كانت تتخذها الولايات المتحدة برعاية مباشرة من السعودية، والآن كان هناك أيضا حديث متجدد عن الدور التركي في هذا الموقف. تحالف قبل أيام بين تركيا والسعودية وباكستان، العمل المشترك بين الرياض وأنقرة أيضا أفرز ما شاهدناه يوم أمس بدعم واضح جدا من الدولتين لهذا التوجه داخل سوريا. كيف يمكن لهذا الحشد الدولي، وحكت الأستاذة عالية عن خصوصية الدور التركي فيما يتعلق بملف قسد تحديدا والحدود الشمالية لسوريا والقلق الأمني الكبير والتاريخي الحقيقة ليس فقط لسوريا إنما للعراق أيضا بالاشتراك مع تركيا، كيف يمكن لهذا الدعم الإقليمي الذي تتلقاه الآن سوريا أن يشكل رافعة للمؤسسة والسلطة الجديدة في سوريا بما يخدم مصالح الشعب أولا؟
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أولا مسي عليك بالخير وعلى زملاء في الكنترول وعلى ضيفتكم المتواجدة عبر الأثير. عندما نتحدث عن 8 ديسمبر 2024 كان حقيقة هو نقطة تحول الاستراتيجية لسوريا. نجد أن المملكة العربية السعودية التقطت الملف السوري منذ ذلك الحين، وبدأت بتعزيز موقف الحكومة السورية الحالية بعد سقوط النظام الباد نظام الأسد، وعملت على تعزيز الاقتصاد والمساعدات وتعزيز حضور الحكومة السورية على الدبلوماسية والسياسية على مستوى العالم، إلى أن وصلنا إلى مايو الماضي أو ماي الماضي وبدأ رفع العقوبات كان في الرياض عن رئيس ترامب بناء على طلب سمو سيدي ولي العهد حفظه الله الأمير محمد بن سلمان. بعد ذلك بدأت التحولات الاستراتيجية، لكن في نقطة مهمة جدا يجب أن نعي أن المسار المرسوم لمنطقة الشرق الأوسط هو الاستقرار الاستراتيجي. هذا المسار الاستراتيجي الكبير تحدث هناك في تحركات داخل هذا المسار، مثل ما يحدث في العراق، ما يحدث في اليمن. ما
1: تتحدث عن مسار أمريكي ولا تقصد مثلا يعني التحالفات الجديدة والناشئة في المنطقة والرؤية العامة؟
2: كلها مترابطة، ولكن الجميع الدول الفاعلة في منطقة الشرق الأوسط، خلينا نتحدث عن الرباعية، كلها تتجه إلى الأمن والاستقرار والرخاء في منطقة الشرق الأوسط، أو مجازا نقول الشرق الأوسط الكبير. لذلك هناك توافقات كبيرة جدا في سوريا. نعم، تركيا من أكبر المستفيدين من هذا ما أعلن عنه أمس، والاتفاقية اللي بدأت في

0: 10 مارس من 2024 أو 2025. كل هذه الاتفاقيات صبت لصالح العام للمنطقة، ليس فقط لتركيا. المملكة العربية السعودية تسعى جاهدة إلى المحافظة على الدول الوطنية، ليس على الجماعات المسلحة كما في بعض الأجندات الخارجية، ولكن نشاهد الدعم السعودي لليمن والحكومة الشرعية اليمنية، نشاهد الدعم للسودان، ونشاهد أيضا الدعم في لبنان والدعم في سوريا، هو واضح وصريح جدا. استقرار سوريا يغير موازين قوى الشرق الأوسط وهذا واقع. انتفاء جماعة مسلحة على الحدود التركية، قد تكون تركيا الآن من الإعلام بالأمس من أكبر يعني الرابحين خارج الحدود الدولة السورية، ولكن انتفاء هذه الجماعة يساعد على تعزيز الأمن الوطني التركي. إضافة أن لا ننسى من 2017 سليماني أعلن إقامة الطريق الواصل من طهران شرقا إلى بيروت غربا، حجر الزاوية في هذا المشروع الذي كان يقوده فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني هي سوريا والنظام البائد نظام الأسد. ولكن مع سقوط النظام البائد ووجود حكومة تسعى إلى أمن واستقرار ورخاء سوريا، تم القضاء على هذا المشروع. نشاهد تغيرات كبيرة جدا عندما نتحدث عن الحدود السورية اللبنانية، عندما نتحدث عن الحدود الشرقية مع العراق وحدودها مع لبنان وسعيها إلى أمن واستقرار أيضا حدودها مع الأردن. فلذلك التحولات الاستراتيجية كبيرة جدا شهدتها سوريا تقريبا خلال ما يقارب 20 شهر، لم نكن من العامين، وهذه كل التغيرات الاستراتيجية.
1: وهذه يعني هذه النقطة اللي بتتفضل فيها الآن هي نفس النقطة اللي أشار إليها وزير الخارجية العراقي الأسبق هشار زيباري، قال أنه يعني مستغرب جدا من تسارع التغيرات في سوريا مقارنة مع النموذج العراقي.
0: إذا سمحت لي، كان في مراهنات على الوضع السوري. أنا من الأشخاص اللي كنت أقول إذا نجحت الحكومة السورية خلال 5 أعوام بزراعة الأمن والاستقرار التام في سوريا فتعتبر حكومة خارقة للعادة والأعراف المتواجدة في الحكومات، ولكن خلال ما يقارب 20 شهر إلى الآن تغيرات فعلا كبيرة واستراتيجية. لا نتحدث فقط عن زراعة الأمن والاستقرار سواء في منطقة الساحل، لا نتحدث عن الشرق، نتحدث عن الشمال، قد يكون تبقى جزء في الجنوب في منطقة السويداء أو في منطقة الدروز ولكن زراعة الأمن والاستقرار خلال هذه الفترة البسيطة، وبالأخص هي دولة أو حكومة ناشئة على أنقاض حكومة زرعت الرعب لمدة 60 عام في الداخل السوري. فلذلك التقدمات التي قامت فيها الدولة السورية الآن هي تعتبر كبيرة جدا. ولا ننسى الدعم الخارجي سواء من دول المنطقة، المملكة العربية السعودية، تركيا كانت أيضا فاعلة، ونتحدث أيضا عن الولايات المتحدة الأمريكية. لكن إذا سمحت لي، في حديث أن أكبر نقطة استدارة استراتيجية حدثت هي 25 أغسطس اللي هو بالأمس عندما أعلن مظلوم عبدي حل قصد، لكن يجب أن نعود إلى 29 يناير. طبعا 10 مارس كان هو بداية، ولاحظنا كانت الشنوك الهليكوبتر الأمريكية حضرت عبدي إلى دمشق وتم الاتفاق التأسيسي، ولكن حدثت هناك تناقضات كبيرة جدا وفشلت في ديسمبر، هي الموعد النهائي. في يناير كانت أنا شخصيا أعتبرها هي نقطة التحول الاستراتيجية، لأنه وبالأخص في 29 يناير عندما وصلوا إلى ما يسمى بالاتفاق التنفيذي الشامل على أنقاض الاتفاق السابق في 10 مارس. في تلك النقطة تغيرت أمور كثيرة على مستوى سوريا. نتحدث أن القوة العسكرية والقوة السياسية كانت بيد الحكومة السورية في دمشق، اختلفت عن 10 مارس عندما كانوا قصد متواجدة في الشمال الشرق السوري، لدرجة أن قصد وافقت على النزوح شرقا شرق الفرات، سلمت دير الزور أمنيا للحكومة، سلمت كثيرا من المواقع. فلذلك 29 مارس تعتبر هي فعلا نقطة التحول الاستراتيجية في مسألة قصد، إلى أن وصلنا طبعا هي 17 شهر ونص من 10 مارس إلى الآن تقريبا، إلى وصلنا اليوم إلى مرحلة مهمة جدا،
1: هي عملية
0: فقط الإعلان.
1: هي عملية طويلة من دون شك، لكن مثل ما أشرت يعني حجم المنجزات خلال هذه الفترة
0: كبير جدا،
1: الحقيقة لافت لافت وبشكل صحيح. كبير. أستاذة عالية، يعني التفاؤل عندك واضح كان من خلال إجابتك على سؤالنا الأول، وحقك يعني وحق الجميع أن نكون متفائلين، لأن العذابات اللي مروا فيها السوريين وأنت أكثر اطلاعا عليها منا جميعا ليس هين، فبالتالي كل خطوة

0: تقربهم إلى الأمن وإحلال الاستقرار في هذا البلد تريحهم إلى حد ما. لكن أنا بدي أسألك سؤال، يعني أعمل هجمة مرتدة، أحاول، ما الذي يقلقك الآن؟
1: في كثير من الأمور يقلقني. يقلقني نتنياهو اليوم، يقلقني كيف يدير حملته الانتخابية بمحاولة إشعال الحروب. ولكن يعني سعادتي، صحيح الشعب السوري دفع ثمن كثير كبير، يعني قد يكون الأغلى بالتاريخ الحديث لينال حريته، ولكن أيضا سوريا انتقلت من محور الممانعة الذي كرهه السوريون. سوريا كانت لمدة 60 سنة دولة تصدر الإرهاب، دولة يعني مش تفصيل إنه مبارح خلقنا ونحن دولة راعية للإرهاب مصنفة، وبالأمس أزيل هذا التصنيف. نحن خلقنا وسوريا لا تصدر إلا الإرهاب، لا تصدر إلا المخدرات، لا تصدر إلا الاغتيالات والتفجيرات. بغضون 20 شهر تحقق الكثير. أنا دائما كسورية بقول نحن وصلنا إلى أقل بكثير مما نطمح إليه، ولكن أكثر بكثير مما توقعنا بهذه المرحلة البسيطة. توحيد سوريا، الأمن اليوم بسوريا، المرحلة الانتقالية كيف
0: لمين
1: كيف
0: بتعطي كريدت
1: بسلاسة بشكل كثير كبير.
0: لمين بتعطي
1: يعني
0: كريدت؟
1: ما بحب كثير بطبعي، ما كثير بحب أمدح سياسيين، بس أكيد الكريدت الأكبر لفخامة الرئيس أحمد الشرع، اللي حتى لما بنكون يعني شخص عارف كثير منيح شو بده، عارف مصلحة سوريا وعارف وجع السوريين كثير منيح، وأكيد ويعني لا يمكن أن يقوم بكل هذا من دون دعم الأشقاء بالمملكة العربية السعودية، بقطر، الأردن تلعب دور كبير أكيد، وتركيا والإمارات، كل الدول العربية. نأمل أن ينضم جميع العرب إلى دعم سوريا بهذه المرحلة، لأنه فعلا سوريا انتقلت من مرحلة أن تكون خطر على أمن المحيط العربي بأكمله، وكانت خطر على المحيط العربي بأكمله، إلى دولة تريد الاستقرار، تريد أن تنأى بنفسها عن أي خلافات مع أي أحد، وتركيز كل سوريا اليوم على سوريا أولا. هذا إنجاز كثير كبير. أستاذ حسن، ما بتعرف أنه نحن لو من سنتين قلنا سوريا أولا كنا خوننا واتهمنا بآلاف الاتهامات فقط لأننا نضع سوريا قبل أي انتماء آخر. اليوم عندنا حكومة عم بتقول سوريا أولا، وتقوم بالفعل بما يدل على أن سوريا أولا. أكيد بدي أعطي الكريدت لفخامة الرئيس أحمد الشرع.
0: أنا ضعيف يعني عن حالي في كل ما يتعلق بسوريا، لا أدري، تنتابني حالة من يعني بكون مش بحالتي عندما يتعلق الأمر بسوريا. هذا الوجدان التاريخي لهذا البلد العريق الرائع بشعبه، تاريخه وجغرافيته وامتداده الضارب في بطون التاريخ، الحقيقة شيء لابد من الوقوف عليه ولا ينكر. على أي حال، إحنا جمعنا شوية أصوات من الكرد،
1: عدت لنا وعدنا إليها.
0: نعم،
1: سوريا عادت لنا وعدنا إليها.
0: يا سلام، كلام جميل، كلام جميل. طيب خلينا نسمع ماذا قال الكرد، يعني عينة منهم عن اتفاقية الاندماج بين قسد والقوات الحكومية.
2: هذا شيء يوم تاريخي برأيي أنا، وكل الشعب أو أغلبية الشعب مبسوطة يعني ومرتاحة لدمج قوات سوريا الديمقراطية في الجيش السوري وحل الإدارة الذاتية ضمن الإدارة الدولة السورية. لذلك نتمنى أن من هذا الاتفاق أو الدمج الأخير من الدولة السورية أن تتقدم وتتطور محافظة الحسكة خاصة يعني، وكل سوريا يعني، وسوريا كلها واحد، شعب واحد، أرض واحد، علم واحد، جغرافيا واحدة.
3: قوات سوريا الديمقراطية ليست هي الوحيدة التي تمثل الأكراد، في هناك أطياف أخرى تمثل الأكراد في المجلس الوطني وعدد من الأحزاب الأخرى، يجب أن يكونوا مندمجين أيضا في بناء سوريا الجديدة، مشاركين في سوريا الجديدة. نحن أكراد سوريين من آلاف السنين، نحن نعيش على الأرض السورية.
0: يعني هناك أيضا منسوب مرتفع من التفاؤل. عميد فيصل، هذا التحول بالنسبة للدور الأمريكي، سمعنا احنا توم باراك يوم أمس يعني عبر بشكل كبير عن سعادته بهذا التحول، انتقال قسد من شريك عسكري للولايات المتحدة الآن إلى شريك في مؤسسات الدولة السورية. هل هذا يعني بأنه الولايات المتحدة ستعيد تعريف حضورها فيما يتعلق بالملف السوري وشؤون المنطقة بشكل عام؟
4: لا، أولا هو انتهى

0: انتهاء نموذج الشريك المحلي خارج إطار الدولة.
1: انتهاء يعني نموذج الشريك المحلي خارج إطار الدولة.
0: نعم. عندما نعود إلى 2015 وتأسيس قوات
1: يعني سوريا، تتوقع أنه الآن الأمريكان رفعوا يدهم تماما عن قصد
0: الآن نتحدث أو ما كانت قصد. قصد مظلوم عبدي في بيانه أمس طوى صفحة قصد وأصبحت ابن الماضي. انتهت قصد حتى هذه اللحظة بناء على تصريح مظلوم عبدي والدعم الأمريكي. الولايات المتحدة الأمريكية أنشأت قصد في 2015 كانت من أجل محاربة داعش، وكانت جزء لا يتجزأ من الدعم الأساسي للولايات المتحدة الأمريكية في تلك المنطقة، في منطقة الهلال الخصيب. ولكن عندما وصلت الحكومة السورية سقط النظام البائد وحضرت الحكومة السورية وبدأ الدعم من المنطقة، وتحدث خصوصا المملكة العربية السعودية وتركيا، وأيضا بدأ الدعم الأمريكي من مايو الماضي عندما ألغيت العقوبات، اتجهت الولايات المتحدة الأمريكية إلى تعزيز استقرار سوريا، لذلك ألغي هذا النموذج. قد يكون هو النموذج الوحيد المتواجد في منطقة الشرق الأوسط أن تدعم الولايات المتحدة الأمريكية جماعة مسلحة خارج إطار الدولة، ولكن الآن انتقلت من التعامل مع مجموعة مسلحة خارج إطار الدولة إلى التعامل مع الدولة، وعلي بذلك الحكومة السورية. فلذلك هذا تغير استراتيجي كبير في سوريا. احنا لا ننسى أن لو عدنا إلى استراتيجية الأمن الوطني الأمريكية التي صدرت في نوفمبر الماضي، نجد أن من أهم النقاط هي في منطقة الشرق الأوسط تعتبر نقل الأعباء إلى الحلفاء. نقل الأعباء هو ليس فقط مسألة تسليح وما تسليح أو شراء أسلحة، البعض يتوقع أن نقل الأعباء يعني ذلك أن يكون هناك أموال، ولكن الواقع أن نقل الأعباء هي أن تقوم دول المنطقة برسم مستقبل هذه المنطقة للأمن والرخاء والاستقرار. لذلك شاهدنا خلال الشهرين الماضيين الدور الفاعل للرباعية، وعني بذلك المملكة العربية السعودية، مصر، باكستان وتركيا. هذه الرباعية وكأننا نقول أنها تسعى لتشكيل نظام أو تشكيل لقواعد النظام الجديد في هذه المنطقة والتي تتجه الأمن والاستقرار والرخاء. فلذلك سوريا أصبحت قد تكون هي النموذج الأول. قد نشاهد النماذج القادمة وبالأخص في العراق والضغط الأمريكي في مسألة الفصائل المسلحة خلال الأمس، ولكن وجهة نظري توم باراك نجح نجاحا كبيرا في الداخل السوري.
1: هذا يعني تعبير جميل، والحقيقة يجمل مختلف عناصر المشهد. وأخذته أنت لإطار الإقليمي، يعني بدأت معنا بالحديث عن التخلي عن دعم الجماعات الإقليمية لصالح الدولة، والآن لقينا أنه هذا النموذج ممكن أن ينعكس على المنطقة بشكل عام.
0: لأنها إذا سمحت لي قاطعك، لأنها تسلسل الأحداث بدأت من التخلي عن قصد في 10 مارس الماضي. يعني 10 مارس الماضي كانت هي فعلا هي المرحلة الأولى في نهاية قصد، عندما حضرت طائرة الشنوك CH-47 الأمريكية مظلوم عبدي إلى دمشق للقاء الرئيس الشرعي. فلذلك هذه كانت هي العتبة الأولى والخطوة الأولى، لأن المستفيد هو الجميع في المنطقة. صحيح. الآن نشاهد المرحلة، ملف قصد أغلق في سوريا، الآن نشاهده بالخص بالأمس كان في حديث من مصادر أمريكية بأنها لن تسمح في مسألة إرجاء نزع السلاح في الفصائل، ولن تسمح في مسألة الدمج الغير واضح.
1: خليني أروح على هذا البعد اللي أشرت إليه عميد فيصل بسؤالنا الأخير للأستاذة عالية في نحو دقيقة يعني باقي معنا. هل يمكن أن نشاهد نموذجا مماثلا في السويداء؟ هل ممكن أن نتفائل أكثر ونشاهد نماذج مماثلة في العراق، في لبنان، على المدى، لا أريد أن أقول المدى القريب لأنه ربما يكون صعب يعني بسبب التركات التاريخية والإرث التاريخي، لكن على المدى المتوسط المنظور لنقول؟
2: يعني بالسويداء ممكن نشاهد انقسامات اكثر وضوحا عند الفصائل، عند الهجري تحديدا، لانه صار يعني صار واضح حتى لابناء السويداء، ابناء الطائفه الدرزيه، انه مشروع الهجري لا يعول عليه ولا يعني ولا في احتمال واحد بالالف ان يتحقق حلمه بدوله درزيه في السويداء منعزلة عن الجميع. أما بخصوص الميليشيات الأخرى، الفرق بين قصد والميليشيات في العراق والميليشيات في وحزب الله في لبنان، أنه قصد كانت مدعومة أمريكيا والأمريكي رفع الدعم عنا، رفع الغطاء عنا، بينما إيران ستقاتل حتى آخر لحظة لنظل أزرعها قادرة على القتال نيابة عنها وتخلي الدول المنطقة تدفع الثمن. مشروع قصد كان مختلف، بالأخير ميليشيا ولكن مشروع قصد كان مختلف، وداعم قصد مختلف عن داعم الميليشيات الأخرى. برأيي أنا قد لا يكون هناك حل بالمنطقة إلا بحرب أكبر مما نشهدها. بالأخير أحيانا السلام يتطلب
1: كنا
2: الحرب.
1: كنا متفائلين يا عالية، يا أستاذة عالية، كنا متفائلين يلا على أي حال.

0: حال. سائلين طبعا.
1: أنا وقتي خلص يعني كنت أود
0: سريعة.
1: يلا إن شاء الله بتعدي كلها سريعة. مع حل قسد ودمج قياداتها ومقاتليها في مؤسسات الدولة ودعم واشنطن، موسكو، الرياض وأنقرة لوحدة سوريا وسيادتها، تدخل دمشق مرحلة جديدة عنوانها توحيد القرار والسلاح. أشكر ضيفي الكريمين الخبير العسكري والاستراتيجي العميد فيصل الحمد والكاتبة الصحفية عالية منصور. قبل الختام، يقولون في الشارع السياسي: في الشرق الأوسط الجغرافيا حتمية، لكن السياسة اختبار واختيار. أشكر لكم متابعتكم، أنتظركم مساء غد بإذن الله تعالى. إلى اللقاء.
2: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
3: أحييكم هذه العاشرة من العربية في العناوين. ترامب يتهم الإيرانيين بعدم نزاهة بالمفاوضات ويتعهد بإعلان النصر قريبا. واشنطن تتمسك بالضغوط على طهران ونتنياهو يؤكد استحالة الاتفاق معها. النجباء تدعو لعدم تحديد سقف زمني لحصر السلاح والمالكي يحذر من الصدام. عون يعتبر أن لبنان يخوض حربا ضد من يرفض منطق الدولة ويقر بصعوبة المفاوضات.

0: بين إيران والولايات المتحدة لا حرب ولا سلم ولا مفاوضات في الوقت الحالي، وإنما ضغوط اقتصادية أمريكية فقط ووعيد بالرد من قبل طهران. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتهم الإيرانيين بعدم النزاهة بالمفاوضات، مشيرا إلى أنهم ليسوا نزهاء لعقد صفقة معهم، وتعهد بتحقيق نصر كبير في إيران قريبا جدا. وحول وضع المرشد الإيراني الحالي، قال ترامب إن مجتبى خامنئي أصيب بجروح بالغة للغاية في الجانب الأيسر وفي الذراع والساق، لكنه نجا. استبعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إمكانية التوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع من يحكمون إيران، وأشاد بأكبر هجوم مالي أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد طهران. نتنياهو كشف أنه ناقش مع ترامب خلال زيارته الأخيرة لواشنطن إمكانية اللجوء إلى دبلوماسية مع إيران، واعتبر أنه من المستحيل التوصل إلى اتفاق معهم. كان موقع أكسيوس قد نقل عن مسؤول أمريكي وعن مصدر آخر مطلع القول إن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أبلغ عددا من نظرائه من الدول الحليفة في الأيام القليلة الماضية بأنه لا يتوقع أن تشن الولايات المتحدة ضربات جديدة على إيران في الوقت الراهن، بل ستركز بدلا من ذلك على وسائل ضغط أخرى. وفي السياق، قال مصدران مطلعان لرويترز أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قررت بدء إعادة موظفيها إلى بعض أو موظفين إلى بعض بعثاتها الدبلوماسية في الشرق الأوسط التي جرى إخلاؤها أو خفض عدد أفرادها وسط حال التوتر مع إيران. وأضاف المصدران أن البعثات في لبنان وإسرائيل والسعودية والعراق من بين المواقع التي سيعود إليها الموظفون، وأنه سيسمح أيضا لأفراد أسر الموظفين بالعودة إلى البعثة الأمريكية في الرياض. وتشير هذه الخطوة إلى أن ما يشير إلى أن واشنطن لا تتوقع عودة الأعمال العدائية الشاملة ضد إيران قريبا بأن هذا صحيح، غير أن بعض السفارات ستعمل في البداية بأقل من طاقاتها الكاملة. معنا من حيفا الباحث السياسي دكتور مردخاي كيدار، أهلا بك. ما الذي تقوله آخر المعطيات؟ إذن الولايات المتحدة تعيد بعض موظفيها إلى بعض السفارات التي أخلتهم منها، ترامب غير معني باستمرار الحرب بشكلها السابق إنما بالضغط الاقتصادي، فما الذي حققته إسرائيل إذن؟
1: إسرائيل حققت انتصارا عظيما على إيران. إسرائيل فقدت الخوف من إيران، هذا الشيء المهم بالنسبة للإسرائيليين، لأن حتى ما كان في يونيو العام الماضي، بمعنى قبل عام وثلاثة أشهر، إسرائيل كانت تخاف من إيران بصورة هائلة.

0: إسرائيل كسرت هذا الخوف من إيران. واليوم شوف في الجولة الأخيرة إيران هاجمت الإمارات وعمان وقطر والكويت والأردن وأذربيجان وقبرص. من نجا من هذه الهجمات؟ إسرائيل. لماذا؟ لأن الإيرانيون يخافون من إسرائيل، هم يخشون بأن إسرائيل تعلم أين موجود مجتبى خامنئي، وهم يشتبهون بأن إسرائيل تريد إرساله إلى أين أرسلت والده.
1: لكن ما الدليل الذي تملكه حول أن إيران لن تستطيع قصف إسرائيل مجددا كما فعلت في السابق، وهي تقول بأن إسرائيل بأنكم تخفون الأعداد الحقيقية للقتلى والجرحى، تخفون الأضرار الحقيقية التي لحقت بمنشآتكم خاصة العسكرية التي وصلتها صواريخكم؟ من قبل كنتم تقولون لن تجرؤ إيران على فعلها، وجرؤت على ذلك غير مرة وقصفت إسرائيل حتى تحولت تل أبيب ومدن أخرى في عمق إسرائيل إلى كتلة لهب، حتى عاش الإسرائيليون أشهر طويلة طيلة أشهر الحرب في الملاجئ. ما الذي يمنعها من القيام بذلك الآن؟ هل لديك معلومات لا يملكها أحد عن أن إيران لم تعد تملك صواريخ باليستية تقصفكم؟
0: إيران استخدمت الصواريخ الباليستية ضدنا. صواريخ باليستية هي سلاح يعني يصيب مدينة، بناية هنا بناية هناك، وبطبيعة الحال هناك قتلى جرحى. ولكن إسرائيل كسفت أماكن معينة في طهران، وإسرائيل قتلت عشرات من خبراء الذرة والصواريخ في مضاجعهم. الموساد الإسرائيلي كان يعلم أين هم يسكنون، أين في أي غرفة هم ينامون.
1: نعم، هذا معروف حتى يناقش داخل الإيراني طبعا، حتى أحمد نجاد الرئيس الأسبق تحدث عن ذلك، وعن أنه رئيس وحدة مكافحة التجسس لإسرائيل طلع جاسوس. لكن فيما يتعلق بأهداف الحرب الأساسية، إسرائيل طبعا تمكنت من قتل عدد كبير من زعماء إيران ومن مسؤولين الإيرانيين، تمكنت من القيام بدمار كبير للكثير من المنشآت النووية والعسكرية، ولكن هل حققت أهدافها؟ هذا هو السؤال. أنتم أدخلتم المنطقة في حرب، ويقول البعض جريتم الأمريكيين حتى إلى هذه الحرب، لكن دون أن تحققوا إسقاط النظام، حتى ترامب تحدث عن ذلك سابقا، دون أن النظام لا يزال قائما، وقد ورث نجل المرشد الولاية وهو الآن الولي الفقيه، وهو يعني المرشد الإيراني الجديد. ومن ثم بموضوع النووي، قلتم في البداية بحرب 12 يوم بأنكم دمرتم النووي الإيراني، ثم في الحرب الثانية قلتم نريد أن ندمر النووي الإيراني، طلع مش مدمر بالحرب الأولى، والآن لا أحد يعرف ما حقيقة النووي الإيراني، وإذا كانت إسرائيل قد دمرته أم لا. هذا إضافة إلى ما قلته أنا لك قبل قليل، بأنه أنتم لم تتخلصوا تماما من الصواريخ الباليستية والمسيرات الإيرانية التي تحاصركم حتى الحين من إيران، وصولا إلى دول الطوق الإسرائيلي اللي فيها ميليشيات إيرانية تعمل لصالحها وتقصفكم عندما تحين ساعة الحرب.
0: نعم، أنت على حق. النظام الإيراني بغرض البقاء في الحكم هو لا يحتاج لا سلاح جو، وإيران ليس لها سلاح جو، ولا سلاح بحرية، وليس لها سلاح بحرية، ولا صواريخ، ولا مشروع نووي. بغرض البقاء في الحكم، النظام الإيراني يحتاج إلى شرطة وإلى بسيج وإلى باسداران، بمعنى حراس الثورة، وهم يطلقون النار الحية على الناس العزل في الشوارع.
1: هذا لماذا هذه مشكلة إسرائيلية؟ هل يمكن أن تشرح لي بالعلاقات الدولية، بالقانون الدولي، بعلاقات دول المنطقة، بوضع إسرائيل المدان أصلا بقتل الفلسطينيين والعرب على مر السنين، لماذا هذا شأن إسرائيلي؟ لماذا يجب أن يكون شأنا إسرائيليا؟
0: شوف، الكل يتكلم بأن إيران دولة مزدهرة، دولة مستقرة، دولة، والحقيقة وأنتم في السعودية تعلمون هذا قبل الآخرين، هذا نظام إرهابي، هذا نظام
1: حول السعودية في الموضوع.
0: لا.
1: يعني هذا بدأ الموضوع يأخذ مسارا لم تعد

0: إجاباتك ربما يعني تريحك كثيرا لتقدمها للجمهور العربي، فتحاول أن تدخل السعودية في الموضوع كالعادة. هذا الموضوع لا يعني لا يخيفنا، هذا شأنك لأنه هذا أوصافك أنت ولا نتبناها. حتى لو كانت دول الخليج تقصف من إيران حاليا، يبقى شأنا خليجيا إيرانيا تتعاطى معه دول المنطقة، منها على رأسها السعودية بالطريقة التي تعاطت فيها، لأنه هذا كان خيارها بأن تتعاطى بهذه الطريقة، وهذا شأن سيادي. فلا تدخل وتقحم دول المنطقة خاصة دول العربية بالموضوع. خليك في إسرائيل. أنا سألتك ما شأنكم أنتم في تل أبيب بالوضع الإيراني الداخلي؟ هل تسمح الآن للوطن الإيراني أن يتحدث عن التطرف الإسرائيلي الداخلي وعن وضع نتنياهو في الانتخابات المقبلة وعن ضرورة أن يحاكم مثلا؟ هذا ليس شأنه.
1: أولا أنت تتكلم من تل أبيب. تل أبيب مدينة جميلة، أنا ولدت فيها، ولكن هي ليست العاصمة الإسرائيلية. العاصمة الإسرائيلية هي مدينة يوروشلايم.
0: نعم. المسمات بالعربية. وليس هناك اعتراف دولي بذلك ولا اعتراف عربي. هناك مبادرة سلام عربية واضحة يجب عليكم أن تلتزموا بها وأن تلتزموا بقوانين الأمم المتحدة. هذا بكل القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة. وأنت كل مرة تشير إلى نفس النقطة، موضوع تل أبيب. طالما أنتم لا تعطون الفلسطينيين حق بقيام دولتهم أو على الأقل مسار موثوق للوصول إلى الدولة الفلسطينية، هذا سيبقى حال بعض الدول العربية التي لا تعترف بالقدس عاصمة لكم، وهذا مثار جدل دولي.
1: نحن لسنا
0: حسب كل دولة على حدة،
1: هناك دولة في العالم،
0: ولكن عندما يتعلق بالأمم المتحدة بالقانون الدولي، بالقانون الدولي، وهذا ما نلجأ إليه، ونلجأ إلى قوانيننا نحن وليس إلى ما تعترفون به. نعم. أو إلى عقائدكم أنتم، هذا شأنكم. نعم. أنتم يمكنكم أن تقولوا ما
1: نعم ولكن
0: لا تفرضوه على
1: نعم ولكن ولكن اختيار العاصمة هو شأن سيادي لكل دولة، ليس هناك أي مجال للتدخل.
0: صحيح.
1: في قرارات دولة.
0: عندما تكون دولة معترف بها بالأمم المتحدة ومعترف بعاصمتها من الأمم المتحدة، هذا أولا. ثانيا عندما وأيضا حق الدول الأخرى أن تختار إذا كانت تعترف بهذه الدولة أو لا. هل هناك كل دول العالم تعترف بكم؟ هل كل دول العالم خاصة المنطقة تعترف بكم وبعاصمتكم؟ لا تعترف. إذن لا يمكن أن تفرضوا على الآخرين تسمياتكم أنتم. هذه بالنسبة لكثير من الدول العربية والشعوب العربية تبقى بمسمياتها وبالشعب الفلسطيني الأصلي الموجود على أرضها والذي تعرض للاحتلال في عام 48
1: وعندما
0: دولة إسرائيل على هذه الأراضي الفلسطينية. الحق الآن هو إعطاء كل ذي حق حقه عبر منح السيادة الفلسطينية على الأراضي الفلسطينية للشعب الفلسطيني بناء على قرارات الأمم المتحدة، يعني أراضي عام 67، وهو يعني ما لا يزال محتلا إما بالاحتلال القسري أو بالاستيطان في الضفة الغربية مثلا. هذا شيء. ولكن عندما يتعلق الموضوع بوضع الانتخابات، إذا بدنا نركز عليه،
1: بدك تضلك تحكي بالتاريخ. علي أن أرد على كلامك.
0: التاريخ موضوعنا الآن.
1: علي أن أرد على كلامك.
0: طيب حتى الآن. تفضل.
1: القدس بمعنى يروشلايم كانت عاصمة اليهود قبل 3000 عام، عندما كان آباؤكم يشربون الخمر ويأيدون البنات ويعبدون العزة واللات والمنات. فلذلك ليس لأحد أي حق في تدخل في القرارات اليهودية.
0: هذا الكلام مرفوض.
1: هذا الكلام مرفوض
0: ومردود عليه
1: ولا نجيب.
0: لا علاقة لك بتاريخ العرب وبأصل العرب. عندما كنتم أنتم تتعرضون في ماضي أيامكم لما تتعرضون له في أوروبا، كان العرب الذين تتهمهم الآن يستقبلونكم في دولهم، كانوا يستقبلونكم لدى شعوبهم عندما كنتم تطردون من أوروبا. هذا أولا. ثانيا أنتم الذين كنتم منذ 48 وقبل 48 تقتلون الفلسطينيين، الآن تتهم العرب بما تتهمهم به، فيما تفتحون أنتم دولتكم لكل هذا الآن الذي تتهم العرب به سابقا. ثالثا لا علاقة لنا بما حصل منذ 3000 عام. هناك قانون دولي الآن نحتكم إليه. إذا كنا سنعود كنا إلى 3000 عام فلنعيد أمجاد العرب وتتفق معنا على عودة العرب إلى الدول الأوروبية وإلى الدول الآسيوية التي كانوا يحتلونها، التي كانوا قد فتحوها. يعني فهذا غير مبرر في القانون الدولي. لا يمكن أن تعيدنا 3000 عام.

0: الجمعة.
1: لو كانت الأمم المتحدة وافقت لكم على ذلك لكنت سأقول لك معك حق. الأمم المتحدة لم توافق لكم على ذلك. لماذا لم تقتنع الأمم المتحدة بروايتكم الدينية؟ قل لي.
0: إنما تريد الإجابة فأجيبك.
1: نعم أريد الإجابة الآن. لماذا لم تقتنع الأمم المتحدة بروايتكم الدينية للاعتراف بعاصمتكم التي تطالبون بها؟
0: نعم.
1: لماذا؟
0: فقط للتذكير.
1: جاوبني على سؤالي. على سؤالي.
0: نعم.
1: لماذا لم تعترف الأمم المتحدة باعتقاداتكم؟
0: أنت مسؤول عن صياغة الأسئلة. أنا مسؤول عن صياغة الأجوبة.
1: لكن الجواب يجب أن يكون على السؤال، مش تختار الجواب اللي بدك إياه. على السؤال. هل أنت قادر على الإجابة على هذا السؤال؟
0: يا أخي العزيز.
1: هل أنت قادر على الإجابة؟
0: أوكي استمعت إلى خطبة الجمعة. خليني أجيبك.
1: خطبة الجمعة لا توضع في هذا الإطار التحكمي. خطب الجمعة لا توضع في هذا الإطار التحكمي. خطب الجمعة
0: في العام 1920 كان هناك قرار بعصبة الأمة.
1: خطب الجمعة لا يمكن الحديث عنها بهذه الطريقة التحكمية. خطب الجمعة لها احترامها في الدين الإسلامي وعليك أن تحترم ذلك وأنت تخاطب الجمهور العربي.
0: نعم.
1: ونحن نعتبر منه
0: نعم.
1: أنت ذكرت موضوع بإطار تحكمي ساخر ولا يمكن أن تشبه كلامي بخطبة الجمعة. أنا أعطيك خطبة سياسية إذا شئت أن تسميها خطبة لا مشكلة لدي.
0: المهم
1: المضمون، هل أنت قادر على الإجابة على مضمون سؤالي السابق؟ مضمون سؤالي السابق إذا كان كلامك صحيحا لماذا لم تعترف الأمم المتحدة حتى الآن؟
0: بمنتهى البساطة. الإجابة بمنتهى البساطة. في العام 1920 بمعنى قبل 106 عام عصبة الأمم قررت إعطاء هذه الأرض بكاملها من النهر إلى البحر للشعب اليهودي، وهذا كان في مؤتمر سان ريمو في إيطاليا. أما الأمم المتحدة قد اعتنقت هذا القرار بالبند رقم 80 لميثاق الأمم المتحدة، ولذلك هذا القرار لعصبة الأمم من عام 1920 صار المفعول حتى هذا اليوم. بمعنى كل المساحة ما بين
1: لساري المفعول هو قرارات الأمم المتحدة فقط. قرارات الأمم المتحدة لسارية المفعول
0: تابعة للشعب اليهودي.
1: لا تعيدني إلى 106 عام وإلى 3000 عام. القرارات الواضحة النهائية لا رجعة فيها اللي بيعمل فيها المجتمع الدولي والقانون الدولي الآن هو قرارات الأمم المتحدة الآن، منذ ما بعد نشأة دولة إسرائيل ومنذ ما بعد حرب 48 وحرب 67 وحرب الحروب الأخرى 73 وغيره. هذه هي قرارات الأمم المتحدة اللي كل اللي بيعرفها.
0: قرارات غير قانونية.
1: غير قانونية انسحبوا من الأمم المتحدة.
0: ولذلك
1: انسحبوا من الأمم المتحدة وقولوا نحن دولة مارقة ليس لدينا علاقة بالأمم المتحدة ولا نريد أن نكون جزءا من قوانينها. الأمم المتحدة إما أنتم معترف بكم فيها وتقبلون بذلك وبالتالي بقراراتها وبقوانينها.
0: ليس هناك دولة فلسطينية حتى هذا اليوم، ولذلك ليس لها أي عاصمة، ولذلك ليس هناك دولة في العالم تدعي بأن القدس تابعة لها. وكل هذه الاختلاقات تعملون في الإعلام.
1: هذا لا يجعل أحد يقر بأن القدس عاصمة إسرائيل. انتهى الموضوع. يرى الباحث المتخصص بالشأن الإيراني لدى معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي داني سترينوفيتش يرى أن إسرائيل فشلت فشلا ذريعا في استراتيجيتها بشأن إيران. هذا المسؤول كان محلل استخبارات سابق وحديثه عن نجاح وفشل الاستراتيجيات بالتالي ليس مجرد رأي فقط سيد مردخاي، ليس كذلك. تبدو إسرائيل وفق ما يشرح سترينوفيتش أمام خيارين أحلاهما مر، إما أن تقبل باتفاق نووي جديد من شأنه أن يعزز قوة إيران أو تحاول إضعاف إيران أكثر، ما يزيد من خطر سعيها إلى امتلاك سلاح نووي. الباحث يحذر من أن إسرائيل تحاول القيام بالأمرين معا لكن ذلك لن يكتب له النجاح كما يضيف الباحث. أيضا في موضوع الخيارات الإسرائيلية، استطلاع رأي أجرته الجامعة العبرية في القدس بالتعاون مع معهد أجام يظهر أن 92% من الإسرائيليين وهي نسبة وصفت بالاستثنائية يعتقدون أن إيران فازت أو حققت مكاسب أكثر من النزاع أكبر من النزاع. هناك من ذهب أبعد وقال إن نتيجة الاستطلاع يعد تحذيرا لنتنياهو قبيل الانتخابات التشريعية المقررة بأكتوبر. ما رأيك دكتور مرتخي؟
0: شوف هناك دائما هناك خلاف بين اليسار الإسرائيلي واليمين الإسرائيلي، هذا ليس من اليوم، هذا قبل تأسيس الدولة كان هناك خلافات بين اليسار واليمين، هذا شيء ليس بجديد.
1: 92% الخبر اللي قرأته قبل قليل في الاستطلاع، 92

0: 90%
1: أننا الإسرائيليين يعتبرون أن إيران فازت، هذا مش خلاف بين اليمين واليسار.
0: استفتاءات الرأي العام هي يعني ممولة، ومن يمول الاستفتاء هو الذي يملي النتائج، ولذلك لا حاجة لأخذ هذه الاستفتاءات على محمل الجد. وللأسف الشديد الإعلام العربي يعامل هذه الاستفتاءات بأكثر جدية من الإسرائيليين، ونحن نعلم جيدا كيف نقرأ هذه الاستفتاءات خاصة في الجامعة.
1: نعم. تعرف الاستطلاعات هذه من الـ AFP، يعني مش من الإعلام العربي، بس يعني ما بيستاهل الموضوع رد أكثر من ذلك. هذه الـ AFP اللي استندنا إلى استطلاعها مش الإعلام العربي. إذا كان الإعلام الدولي كله عم تتهمه أنه مش فاهم بيكون مشكلتك. الآن أريد أن أقف عند أيضا موقف وزيرة خارجية أمريكا سابقا هيلاري كلينتون، التي نددت بسياسة نتنياهو وقالت أنه ألحق الضرر بصورة أمريكا وإسرائيل. دعنا نستمع.
2: There should be no doubt in anyone's mind how seriously Netanyahu has damaged first and foremost Israel, and second, the perception that people, not just in the United States but around the world, have of Israel, and that has to be repaired.
1: كمان هذا كلام لا أساس له، هيلاري كلينتون والديمقراطيين اللي داعمين أصلاً لإسرائيل في عهودهم وإلى ما هنالك، كمان كلام غير فاهم في الوضعية الإسرائيلية في العقلية الإسرائيلية.
0: شوف، أولاً من الناحية الشخصية، كلينتون هي وزوجها يتهمون اليهود عامة وإسرائيل خاصة في فشلهم في الانتخابات الأمريكية، هذا أولاً. ثانياً، هي من الديمقراطيين، والديمقراطيين اليوم يحكمون من رشيدة طلايب وإلهان عمر وهؤلاء الذين لا يتمكنون من أن يتفوهوا بكلمة واحدة لصالح إسرائيل.
1: الحزب الديمقراطي بس هذا اليوم هي مش مشكلتها مع إسرائيل، مشكلتها مع نتنياهو. كلام واضح، وزيرة ليش عم تختزل إسرائيل بنتنياهو؟ وزيرة خارجية أمريكا سابقة تندد بسياسة نتنياهو وتقول بأنه ألحق الضرر بصورة أمريكا وإسرائيل. لماذا أنت تختزل صورة إسرائيل بنتنياهو؟
0: هي لها رأيها وأنا أحترم رأيها، ولكن هي تتكلم من بيت التقاعد، ولكن هي ليست الذي يعني يدير السياسة الأمريكية اليوم. واليوم هناك رئيس آخر بأفكار أخرى مختلفة تماما، ماركو روبيو.
1: يعني أنت تهرب من الإجابة، أنت تهرب من الإجابة بأنك تقول بأنها متقاعدة ولا تمثل. هي تمثل ما تمثله، في هي ليست بشخصية قليلة في لدى الديمقراطيين أولا، ولا بتاريخها مع كل ما تعرف عن إسرائيل وعن نتنياهو. ويعني هذا ليس تبريرا مقنعا بالنسبة إلى المشاهد دكتور مردخاي عندما تتحدث بهذه الطريقة. عالج المضمون، ناقش مضمون كلامها.
0: تأثيرها اليوم على السياسة الأمريكية هو بمقدار صفر، وإذا كان 1 من 100 فليحلو لها هذا الشيء. هي ليس لها أي تأثير اليوم، وهي يعني في الماضي، هي كانت في الماضي، ولكن اليوم هي متقاعدة، وهناك الكثير من المتقاعدين.
1: لا ينفي أن يكون كلامها صحيحا، لا ينفي أن يكون كلامها صحيحا عندما يتعلق الموضوع بإضرار نتنياهو بصورة إسرائيل وأمريكا.
0: نتنياهو منتخب ليس في أمريكا، نتنياهو منتخب هنا في إسرائيل، والشعب الإسرائيلي شعب ديمقراطي إلى النخاع، وإذا انتخبوا نتنياهو فهذا ليس بسبب هيلاري كلينتون، هو بسبب أنه يراعي المصالح الإسرائيلية.
1: نعم.
0: أكثر من الآخرين.
1: أصمدوا يومين بدون الأمريكيين أولا وبدون مساعداتهم العسكرية والسياسية لكم، ومن ثم نناقش.
0: نعم.
1: إذا ما كان الشأن الإسرائيلي ليس شأنا أمريكيا.
0: هيلاري كلينتون
1: إذا لم
0: من هو الذي يكرر
1: في فترة معينة؟ نعم كانت، وفي فترة حالية هناك مسؤولون آخرون عن ذلك، وفي المستقبل سيكون، ولكن إلى أي مدى ستبقى، إلى أي مدى ستتمكنون من كسب الأمريكيين؟ هذا هو السؤال. ربما ناقوس الخطر يجب أن يدق، لأنه في السنوات المقبلة وفي الأعوام والعقود المقبلة لا أحد يعرف أين ستكون الولايات المتحدة، كيف سيكون وضع الولايات المتحدة في العالم. أعتقد إذا يعني فقط ما

عنواننا بدورة التاريخ يمكن أن تعرف حتى لو بعد 200 عام 300 عام أين ستكون إسرائيل في المنطقة وأين سيكون الوضع الأمريكي، وهل ستتمكن إسرائيل من الإتيان دائما بالدعم الأمريكي أو أنها ستكون محاصرة؟ هذا هو السؤال الذي يجب أن تسأله لأنفسك.

0: وأن نتوقع
1: إسرائيل
0: ما أعتقد في دولة بحجم إسرائيل أو بأمريكا لا تفعل ذلك.
1: إسرائيل قد قامت قبل 78 عام رغم أنف الكثير في الشرق الأوسط، وإن شاء الله سنبقى على أرض أجدادنا إلى أبد الأبدين، شاء من شاء وأبى من أبى، وإن شاء الله فالله سبحانه وتعالى مكاننا من العودة إلى أرضنا. هل كنا نتمكن من العودة إلى أرض أجدادنا لولا كان الله سبحانه وتعالى وراءنا؟ هل كنا نتمكن من تأسيس هذه الدولة من جديد لما إذا لم يكن الله سبحانه وتعالى معنا؟
0: تمام. لكن لا تعرف كما قلت في المستقبل، بما أنك قلت أنك لا تتنبأ، إذا كنت ستتمكن من أن تبقى هناك أو تبقوا هناك أو أن يكون الله معكم عندما يحدث ما يحدث لاحقا وفي المستقبل، إذا كنتم ستتمكنون من البقاء أم لا؟ انتهى وقتي تماما، يجب أن أختم الآن، عندنا ملفات أخرى باختصار شديد.
1: المشروع الصهيوني قد بدأ عندما كان العثمانيون في هذه الأرض وهم كانوا مسلمين،
0: تمام، وعندما كانت فلسطين وأنتم احتليتموها لاحقا في عام 48. تمام، انتهى وقتي تماما للأسف. لا، إذا كنت ستعيدني إلى التاريخ سأعيدك إلى التاريخ أيضا، سأعيدك إلى التاريخ إذا كنت تريد أن تعيدني إلى التاريخ. شكرا جزيلا، الباحث السياسي دكتور مردخل
1: كدار من حيفا.
0: نتابع الآن من الملف العراقي. فوزارة الخارجية العراقية قامت طبعا باستدعاء السفير الإيراني، لكن سمى ذلك استضافة السفير الإيراني وليس استدعاء كما هو معروف طبعا في العلاقات الدولية وفي القوانين مرعية الإجراء، ذلك بعد منشورات لخرائط مثيرة للجدل. القصة بدأت عندما قامت حسابات رسمية لبعض البعثات الدبلوماسية الإيرانية في الخارج بنشر منشورات أثارت استهجانا من الجانب العراقي، معتبرا أنها لا تتناسب مع عمق العلاقات الثنائية. تضمنت المنشورات جانبين مثيرين، الأول يتعلق بتسمية الخليج الفارسي بدلا من الخليج العربي في خرائط نشرتها البعثات الإيرانية، والآخر يزعم بأن اسم العراق يعود إلى أصول فارسية. لتقوم وزارة الخارجية إذن باستدعاء أو استضافة كما سمت ذلك أو وفق تعبير الخارجية السفير الإيراني لديها محمد كاظم آل صادق لطلب إيضاحات حول هذه المنشورات التي نشرت عبر حسابات سفارات إيرانية بينها السفارة الإيرانية في كينيا. وشدد الجانب العراقي خلال اللقاء على ضرورة تجنب أي مواقف أو تعليقات من شأنها الإساءة إلى طبيعة العلاقات المشتركة، معتبرا أن هذه المنشورات تمس السيادة والهوية الجغرافية والتاريخية للعراق ودول المنطقة. على الجانب الآخر لم تطل إيران أمد الأزمة، إذ أبدت تجاوبا سريعا وأزالت المنشورات والنقاط المثيرة للجدل من الحسابات الرسمية لبعثاتها تفاديا لتصعيد التوتر الدبلوماسي. ومن العلاقات مع طهران إلى ملف أمني داخلي لا يقل حساسية، بغداد تفتح ملف السلاح خارج إطار الدولة قبيل انتهاء مهام التحالف الدولي. ففي لقاء جمع رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان بالقائم بالأعمال الأمريكي في العراق جوشوا هاريس، بحث الجانبان الإجراءات المرتبطة بالجهات والأشخاص الذين يحملون السلاح خارج إطار القانون. لقاء يأتي قبل نحو شهر من انتهاء مهام التحالف الدولي في العراق، ويركز على رسم الإطار القانوني والأمني للمرحلة الانتقالية وآليات فرض سيادة القانون على الجميع دون استثناءات سياسية. معنا من بغداد رئيس المركز العراقي للتنمية الإعلامية عدنان السراج، أهلا بك معنا أستاذ سراج في العاشرة مرة جديدة على شاشة العربية. لماذا يعني كما حذر السيد المالكي اليوم يجب أن يحصل صدام، لأنه حذر هو من صدام وهذا زعيم ائتلاف دولة القانون وعضو لجنة التفاوض مع الفصائل المسلحة نوري المالكي، يحذر من أن يتحول ملف حصر السلاح بيد الدولة إلى صدام بين الدولة والفصائل، مؤكدا أن ذلك قد يهدد استقرار العراق ويفتح الباب أمام مواقف سياسية متباينة. لماذا يجب أن يحصل صدام؟ لماذا يجب أن نحذر من صدام إذا كان السلاح يسلم للدولة، للحكومة، للجيش؟
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على هذه الاستضافة، تحية لك ولمشاهديك الكرام. نعم، حقيقة اليوم هذا الملف في تقديري تيجي إلى التفاوض أكثر من التواجه العسكرية. يعني اليوم الاتجاهات السياسية وتحركات الإطار والحكومة ونفس السيد الزيدي يميلون إلى المجال التفاوضي يعني ويفضلوه على المواجهة العسكرية، ولكن لا زال خطر المواجهة العسكرية.

0: قائم، لأنه المفاوضات لحد هذه الدقيقة نعم هي تسير سيرا حسنا حسب ما علمت اليوم، وبالتالي لابد أن نركز على هذا الجانب، لكن لا زال
1: بس معلش نستفيد من وجودك معنا بما أنه قلت أنه عندك معلومات معلومات بأي اتجاه بأنه هذه المفاوضات تسير بشكل إيجابي.
0: المفاوضات قاعد تصير بشكل ايجابي. اللجنه الثلاثيه المشكله حقيقه حصلت على نتائج مهمه في مساله حصر السلاح بيد الدوله. يعني اليوم سمعت بان العمليه التفاوضيه لا للصفر ولا للمئه، سيكون بينين يعني بين الصفر والمئه، وبالتالي يجب ان يكون لدينا حاله من التوازن في مساله حصر السلاح بيد الدوله على ان ينفذ القرار في 30 حزيران في 30 ايلول، وان يكون حصر السلاح بيد الدوله امر مفروغ منه، ولكن الآليات لحصر السلاح هناك عدة أطروحات وعدة احتمالات لذلك. لذلك هذا تصور المجال التفاوضي هو السائد الآن.
1: بس اسمح لي هذا الكلام يعني حق يرد به
0: القرار الحتمي.
1: كيف يعني القرار الحكومي بضل قائم ولكن بدون عمليا تسليم السلاح للدولة؟ كيف تركب يعني فكرة أنه الدولة كانت تقول، وسيد الزايدي قالها في واشنطن، بأنه بعد نهاية سبتمبر لن يكون هناك أي فصيل خارج الدولة. الآن كل التصريحات تقول أنه نهاية سبتمبر بداية حصر السلاح تدريجيا وبدون ما يكون في سقف زمني وبدون ما يكون في آليات واضحة لتسليم السلاح.
0: لا هسه الان الاليات بدات تتوضح شيء بعد شيء، يعني اليوم المعلومات تقول بان حصر السلاح سيكون بالشكل التالي، اما ان يسلم الحج الشعبي او يسلم الى قطاعات عسكريه محدوده، وايضا يمكن تجميد عمل هذا السلاح لمده سنتين في اماكن معينه تخصصها الدوله على ان تاتمر هذه الفصائل بقرارات القائد العام للقوات المسلحه، هذه احدى الحلول المطروحه الان والتي قد تلاقي تجاوب معين بهذا الاتجاه. نعم
1: استاذ سراج، ما هو نفس الزمنيه
0: اللي عن قبل 6 أشهر إلى سنة،
1: هو نفس الوضع اللي كان قائم قبل، ما كانوا يقولوا هؤلاء حشد شعبي، وحتى السيد مصطفى الكاظمي صار يقول في مقابلة من المقابلات نحبسهم اليوم يقولوا لنا نحن حشد شعبي نطلعهم يصيروا فصائل. هذا أولا. ثانيا يعني وأنه بيأتمروا للدولة، طلع في فصائل يبدو أنها باعتراف رؤساء وزراء سابقين بأنها لا تأتمر للدولة، هي جزء من الحشد لكنها في بعض آخر تعمل وفق أجندتها هي المتهمة بأنها أجندة غير عراقية بل أجندة إيرانية.
0: اولا القضيه بشكلين حسب ما فهمت من تعليقك، انه اولا مساله الحج الشعبي فيه عناصر يعني مرقمه، وهذه العناصر المرقمه ليس الفصائل. الفصائل نعم رشحت واصبحت لديها الويه بارقام واصبح هؤلاء ضمن الحج الشعبي، لا علاقه لهم بالفصائل، ومؤسسه معترف بها رسميا وتحت ابره القائد العام والقوات المسلحه، وهناك رضا كامل من قبل القائد العام والقوات الامنيه لوجود الحج الشعبي. لكن الفصائل امر اخر لا علاقه لهم كفصيل يعني كأفراد باسم معين في الحج الشعبي، الحج الشعبي انخرطوا وأخذوا أرقام ورواتب وأمور انتهت بألوية وغيرها. لكن عندما نتكلم عن الفصائل، نعم الفصائل هنا يأتي الحديث، الفصائل المفاوضون والسيد الزيدي وكل العراقيين يعتبرون الفصائل جهات عراقية هسه ميولها لإيران ميولها كذا، لكن هي فصائل عراقية قاتلت ضمن وجهات عراقية في فترات معينة، وبالتالي لا يمكن أن يغبن حق هؤلاء. علينا أن نراعي الافراد ونراعي عوائلهم، وفي نفس الوقت يجب ان يرفعوا الى قرار الدوله في حصر السلاح.
1: اذا سلموا سلاحهم وصاروا ما بعرف جزء من الجيش او بينعطوا تعويضاتهم بينعطوا تقاعدهم بينعطوا كل ما يخدمهم، اذا تقول الدوله بانه هؤلاء ضحوا من اجل العراق، لماذا لا يسوى الامر بهذه الطريقه؟ لماذا يجب ان يبقى السلاح؟ هذه هي النقطه الاساسيه. اليس الجيش بقادر على ان يحمي
0: كلامك
1: العراق؟
0: كلام نعم قادر الجيش، ولكن لكل فصيل لكل يعني الحج الشعبي له مهماته والفرقة الذهبية لها مهماته والجيش له مهماته والشرطة يعني احنا اليوم عندما نتكلم عن الفصائل لا نتكلم عن اليوم، نتكلم عن تاريخ الفصائل. تاريخ الفصائل اقترن مع الاحتلال الامريكي واعلان امريكا الاحتلال للعراق سنة 2003 وتحول الى احتلال سنة 2004، هذا المعنى تشكل اهنانه، اهنانه تشكل بهالطريقة تدري يواجه الاحتلال العديد من المصاعب.
1: مثلا الأمريكان طالعين من آخر سبتمبر، ما انتهينا من موضوع الأمريكان.

0: الآن طلعنا بحجة جديدة صرنا بالقوة التركية
1: للبشمركة،
0: صار هذا هو السبب.
1: لا لا لكنهم عادوا بال14، عادوا بال... لا عادوا بال14. احنا حقيقة بال14 الى 17 كنا محتاجين الى متطوعين، نحتاج الى حج شعبي.
0: نعم.
1: لانه كان الوضع في العراق على يعني انفصال اكثر من
0: الان
1: محافظات.
0: طب اجبني عن هذا السؤال دكتور عظيم، هل انتم الان بحاجة الان 2026 هل انتم بحاجة الى هذه الفصائل والى الحشد الشعبي، أو نكتفي بالشرطة وبالجيش بالمؤسسة؟
1: نعم الحج الشعبي في حاجة له. نعم الحج الشعبي نحن في حاجة له، لأن أنت عندك 250 ألف جندي منتشرين في مناطق حساسة جدا، لا يستطيع الجيش أن يقوم بعمليات كما يقوم الحج الشعبي بعنوان القتالي، ولذلك هم لديهم أماكن ومواقع استراتيجية لا يمكن التخلي عنها. وأيضا العراق محتاج في مواجهة داعش، في مواجهة الإرهاب.
0: ليش مش الجيش بيواجه داعش؟
1: أما الفصائل،
0: ليش مش الجيش؟
1: الفصائل
0: ليش مش
1: يجب
0: الجيش
1: أن تصاعد
0: داعش؟
1: أما الفصائل عفوا
0: يواجه داعش وغير داعش.
1: لا الجيش سيد الجيش لديه مهمات أخرى. الجيش يعني نحن في القتال اليوم، يعني الحج الشعبي يستطيع أن يمارس دوره في مسائل حرب داعش. حرب داعش هي حرب يعني اضرب واهرب، يعني حرب
0: الإصابات، حرب
1: الخلايا النائمة،
0: خلصنا من حرب داعش،
1: الجهد المخابراتي
0: والحج، خلصنا من حرب داعش.
1: نعم
0: الآن هل أنتم بحاجة إلى فصائل خارج الدولة الآن 2026؟
1: لا
0: مع خروج
1: لا
0: الأمريكيين
1: لا الفصائل
0: والتحالف.
1: لا سيدي العزيز الحشد لا مسألة سألتي سؤال الحشد. نعم نحن في حاجة للحشد، أما الفصائل فهناك جدل سياسي عميق. نحن لا نحتاج إلى سلاح خارج نطاق الدولة بأي صورة من الصور.
0: تمام.
1: ليس الفصائل أي صورة من الصور، لا نريد أن يكون حمل السلاح بيد أي فصيل. ويعتبر يعني اليوم كان لقاء السيد السيد فاق زيدان، القاضي فاق زيدان رئيس مجلس قضاء الأعلى، مع السفير أو القائم الأعمال الأمريكي الجديد، يشير بوضوح ماذا سنعمل. اليوم القضاء يقول من يخرج عن القانون فسوف يحاسب بعنوان خارج عن القانون.
0: كيف سيحاسب؟
1: لكن الحكومة لا تريد أن تتسرع بهذا الموقف. هذا
0: الحكومة
1: الموقف
0: لا تريد أن تواجه. إذن حصل تراجع
1: سيحاسب بالتأكيد،
0: يعني القيادات الإيرانية إلى العراق وعلى رأسهم قاليباف، حصل تراجع وتغير في موقف الحكومة العراقية. طبعا الحكومة اللي يعني التنويه تقول بأنه هذا لم يحصل ونحن نصر على حصر السلاح في 30 سبتمبر، لكن الحقيقة أنها تقول بداية حصر السلاح تدريجيا، يعني تخلت عن موقفها السابق.
1: شوف سيد العزيز ما أخفيك سر، أكو قضية معينة، بس خليني أكفي الفكرة. أكو قضية في قضية معينة بدأت تتنامى شيئا بعد شيء في الأشهر الأخيرة أو الشهر الأخير الماضي، هو التدخل الأمريكي وفرض الإيرادات الأمريكية على هذا الموضوع. يعني اليوم يقال بأن الأمريكان جاءوا بقائمة ثم سبب تأخير تشكيل الحكومة، وهذه أمور حقيقية، معلومات شبه حقيقية. إذا كان أقول اليوم بدأ الإطار وبقية القوى السياسية تتململ من هذا الموضوع، وأصبح هذا الموضوع يعتبر شأن عراقي، وهذا التدخل يقدح بطبيعة التفاوض وطبيعة العمل مع هذه الفصائل، لأن موضوعنا حساس. اليوم لا نريد حمل السلاح بيد الدولة، عندنا فصائل قسم اثنين ترفض، وبالتالي علينا نتفاوض معها حتى نستطيع أن نمضي بهذا القرار.
0: أنا سمعتك،
1: ويجب أن يكون هذا قرار نافذ المفعول.
0: أنا أتصور
1: اليوم
0: وجوابك واضح ولا أحد يريد صدام. أنا سمعتك جيدا وجوابك واضح ولا أحد يريد صدام في الداخل العراقي لا سمح الله. ولكن السؤال الأساسي الآن هو بما أنه أنتم كنتم تمضون بقرار حكومي والآن التصريحات بدأت تتغير، أنا ما أريد أن أقوله لك هو أن هذا قرار حكومي وليس أمريكي، هذا قرار حكومتكم أنتم ورئيس حكومتكم ووزرائكم وبالتنسيق مع الإطار والحكومة منبثقة عن البرلمان اللي يمثل الشعب، مش قرار أمريكي، هذا قرار حكومي سيادي يجب أن ينفذ.
1: سيد العزيز،
0: طبيعي بأي بلد أنه
1: سيد العزيز
0: في فصائل خارج
1: سيد
0: الدولة.
1: سيد العزيز لا كلامك صحيح في جانب يعني في شيء في
0: عادي قول خاطئ تفضل.
1: الجانب الصحيح نعم قرار عراقي و لا لا لا يعني في جانب اكو جانب يعني صحيح جانب انه قرار عراقي وهذا يعني قرار حصر سلاح بيد الدولة امنيه عراقيه حتى الدوله تحافظ على هيبتها وقرارها، وهذا مامول به يعني المعمول فيه في كل دول العالم وحتى العراق. لكن الولايات المتحده الامريكيه ليس الان هي التي تتدخلت في هذا الشان، هي تدخلت اصلا

0: في حل الحج الشعبي أو دمجه أو ضرب قرارات الحج الشعبي. أنت تعرف الآن لحد الآن أكثر من 1500 مقاتل استشهدوا على يد القوات الأمريكية، وأكثر من 800 مقاتل قتلوا على يد القوات الإسرائيلية بضربات إسرائيلية. تعرف أنه أكثر من 20,000 مقاتل من الحج الشعبي قد تم جرحهم. هذا المعنى يعتبر يعني العراقيون يحسبون ذلك التاريخ، وذلك الدم العراقي ليس سهل أيضا على العراقيين. ذلك أنا أقول اليوم التدخل الأمريكي أصبح يثير تململ القوى السياسية. أنا سمعت اليوم من قادة القوى السياسية اللي كانوا يراهنون على أنه يمضون بالمفاوضات، لأن الآلية العراقية يجب أن تمشي حسب مصالح العراق وليس حسب مصالح أمريكا ولا إيران. اليوم نحن نرى في حاجة إلى أي دولة تساعدنا في هذا الاتجاه نذهب لها. ذهبنا إلى السعودية من أجل التنسيق، ذهبنا إلى الأردن من أجل التنسيق، ذهبنا حتى إلى سوريا من أجل التنسيق.
1: لكن
0: أنا أقول اليوم نحن في حاجة إلى من يعيننا في هذا المطلب. أما يدفعونا بالمواجهة أو يدفعونا بالدمار لا يمكن قبوله،
1: لا أحد يقبل ذلك. ولكن الأمريكيين سينسحبون الآن، شوف حتى بدليل أن الحجة بدأت تتغير. كانوا يحكون عن القضية عن الوجود الأمريكي وانتهى الموضوع، الآن يتحدثون عن البشمركة، أنه البشمركة يجب أن تحل مثل ما نحن بدنا ننحل. البشمركة بتنحل الآن، صاروا عم يحكوا عن القوات التركية ايضا، القوات التركيه لازم تنسحب، مع انه موضوع الكردي عم ينحل وما صار فيه هجمات كثير كبيره او مقاومه كثير كبيره للقوات التركيه الا بحادث او حادثتين او ثلاثه من قبل بعض الفصائل في الاعوام الماضيه، ولا حتى ضد البشمركة الا ايضا بحادث او حادثتين في السابق. فاذا بالتالي الحجج تتغير بحكم التوقيت. استاذ سراج، لو سمحت ان تعقب على هذه النقطه ايضا.
0: صحيح اليوم هذا رأيهم، ولكن هذا ليس للحكومة، هو رأيهم، هذا هو رأيهم بأنه يربطون هذا الأمر، هذا جزء من الأوراق التفاوضية، وهذا مرفوض طبعا، رفضته اللجنة الثلاثية وقالت هذا موضوع لا خصكم فيهم والدولة هي مسؤولة عن هذا الموضوعين، وبالتالي أنتم عليكم أن تنفذوا قرارات الدولة، خلاص هذه أشياء تهبت. لكن أكو قضية ثانية، قضية الأتراك قضية هي وطنية، يعني حتى الحكومة العراقية وكل القوى السياسية لا زالت تخاطب تركيا بسحب 20 قاعدة من قواعدها من شمال العراق.
1: صح.
0: وبالتالي عليها أيضا أن تتجاوب مع علاقاتنا الجيدة والمتطورة معها. هذا شيء الحكومة والدولة هي التي تقوم به، ولا شيء فصيل أو رأي معين. وهذا إجماع شعبي وعراقي.
1: صحيح.
0: الوجود التركي على الأرض العراقية،
1: ولا حتى موضوع البشمركة أيضا لا توافق عليه حضرتك؟
0: أكيد البشمركة عندنا نقطتين، يعني البشمركة نعم فصيل حال الحشد الشعبي، فصيل معترف به، ولكن هناك اعتراض على الأعداد وليس هناك اعتراض على نوع طبيعة الفصيل.
1: البشمركة
0: فصيل معترف به، ناضل وقاتل
1: بنقطة القوات التركية. لا. بس شكلنا رح نرجع. اتفقنا بنقطة القوات التركية، ولكن بموضوع البشمركة، البشمركة لها وزارة بإقليم كردستان وهي أعلنت سابقا تعرضها لهجمات.
0: لا هذا معترف به.
1: وثانيا
0: سيد العزيز
1: معلش بس
0: لا الحكومة، أنا الحكومة حطيك رأي الحكومة بس بعد إذنك.
1: رح تعطيني بس إذا بدي أقول لك،
0: لا أعطيك رأي الحكومة
1: على أنه الحشد الشعبي، أنت قلت الحشد الشعبي البشمركة مثل الحشد الشعبي، هذا يحتاج إلى تغيير في الدستور، لأنه الدستور العراقي يقول بالمادة الخامسة أو بالفقرة الخامسة من المادة 121 من الدستور العراقي حول إقليم كردستان بأنه يحق لهم تكوين قوات أمنية خاصة به تعرف رسميا بحرس الإقليم، وتتبع قوات البشمركة إداريا وعسكريا إلى وزارة شؤون البشمركة في حكومة إقليم كردستان، وتحتفظ بقياداتها ومؤسساتها الخاصة داخل الإقليم مع وجود تنسيق أمني وعسكري مشترك مع الحكومة الاتحادية في بغداد. ويقول البعض أنه إذا أنت بدك تشبه هؤلاء بالحشد يعني تغيير الدستور العراقي، ما ردك؟
0: لا طبعا لا، احنا بالنسبة ان الحج الشعبي تم التصويت عليه داخل مجلس النواب واخذ يعني الصفة التشريعية والقانونية، واصبح ايضا هيئة عسكرية بأمور القائد العام قوات مسلحة كما البشمركة. لكن خلينا نتكلم بانصاف، اليوم انا اتكلم عن الحج الشعبي، عن البشمركة كقوة عراقية منظمة لها وزارتها ويعترف وينظمها قانون وهذا معترف به، وبغداد تدفع رواتب هؤلاء. لكن احنا بغداد تعترض على الأعداد يعني أعداد الموجودة، يعني تم الاتفاق على أعداد معينة، الآن الأعداد تفوق، يعني عندنا أعداد كبيرة لهذا النقل.

0: النقاش اللي يصير بين بغداد ليس على اصل الحشد على البيشمركه، لا ابدا.
1: بس الحكومه هي اللي بتحكي معهم
0: دستوريا وقانونيا محمي،
1: ولديه القدرات تتحدث معهم.
0: لكن انصافا خلينا نتكلم انصافا، الحج سيد العزيز
1: انصاف شرط لهذه
0: انصاف الاعداد دعم في خلافات. سيد العزيز سيد الحشد الشعبي يعني تم إبعاد أكثر من 186 ألف من الحشد الشعبي، لأن الأعداد التي خصصت في مجلس النواب هي 238 ألف تمام. وبالتالي البقية طلعوا يعني خلص أنهوا تنسيبه وانتهى. الحشد البيشمركة أيضا قدرات الدولة محدودة، يعني يجب أن يكون واضح أن الموظفين والبيشمركة كقوات عسكرية تتبع إلى تعليمات الدولة
1: تمام.
0: وإمكانياتها المالية هذا أمر يعني بهالشكل هذا وليس بشكل الاعتراف بهيئات او منظمات.
1: وضحت الصوره، شكرا جزيلا على هذه الايضاحات من وجهه نظرك كما تفهم الامور. ويعني في مواضيع كثير للاسف ما سعفنا الوقت انه نتناولها، منها موضوع الاستضافه بدلا من الاستدعاء، منها مواضيع التسميات والى ما هنالك، لكن لنا لقاءات اخرى ان شاء الله معك.
0: ودك مع انسان محترف. أنا مشكورك جدا على هذه الحوارات الجميلة.
1: الله يسلمك، شكرا جزيلا دكتور عدنان السراج رئيس المركز العراقي للتنمية الإعلامية من بغداد، تحياتي إليك. لبنان في حالة حرب بوجه من يرفض منطق الدولة، تصعيد جديد ضد حزب الله من دون تسميته جاء من قصر بعبدة على لسان الرئيس اللبناني جوزيف عون. كلام الرئيس اللبناني حسم أن القرار في بيروت للدولة وحدها، وأن السلطات تخوض حربا ضد الأطراف التي ترفض منطق المؤسسات وحصر القرار بيد الدولة. نسرع قليلا لنذهب مباشرة إلى ضيفنا يعني كسبا للوقت معه، المحلل السياسي حسن سبيتي، أهلا وسهلا فيك معنا في العاشرة على شاشة العربية. من الذي يرفض منطق الدولة في لبنان؟
2: مرحبا بك بالعربية بالمشاهدين الأعزاء. لبنان في حالة طوارئ، لا يمكن الحديث عن منطق دولة ومنطق غير دولة في وقت هو حالة طوارئ. لبنان منتهك السيادة وإسرائيل تحتل أجزاء مهمة منه، والمعركة لم تنتهي بعد وما زالت تزال الإسرائيل بالتدمير. لا يجوز حصر المسألة بموضوع السيادة فيما يتعلق بمن تواجه ومن يحمل السلاح ومن لا يحمل السلاح.
1: لكن هناك حكومة وحزب الله جزء من هذه الحكومة، أليس كذلك؟ إما أن يأتمر بقراراتها أو ينسحب منها وجزء من البرلمان. لماذا لا ينسحب إذا كان غير مقتنع بقرارات الحكومة ورئيسها ورئيس الدولة؟
2: أحسنت، لا يأتمر بأوامرها فيما يتعلق بالمقاومة، فيما يتعلق بالسيادة، سيادة الدولة حزب الله يحرص عليها.
1: كيف هو جزء من البرنامج الحكومي الوزاري؟ كيف يا أستاذ حسن؟ جزء من البرنامج الوزاري اللي هو برنامج العمل الدولي، يعني اللي صوتوا عليه بالبرلمان وأعطوا الحكومة الثقة، واللي هني جزء منهم وزراء حزب الله وأملوا غيرهم حصر السلاح بيد الدولة فقط.
2: هذا ضمن القوانين الطبيعية وضمن حالة الدول الطبيعية. في لبنان حالة غير طبيعية، حزب الله والمقاومة يجب أن تكون ممثلة وهي ممثلة، ولكنها لا تلتزم ولا تصوت على القرارات التي لا تريدها.
1: كيف يمكن أن تكون جزءا من الدولة وعاصيا للدولة في الوقت نفسه؟ بأي منطق، بأي قانون، بأي تعريف؟
2: لأن الدولة لا تلتفت إلى 30% من الشعب اللبناني الذي يمثلها هذا الفريق الثنائي الشيعي.
1: وهنالك يجب أن تلتفت الدولة، ما الذي يجب أن تقدمه لل 30%؟ ما الذي تقدمه لل 70% الآخرين اللي حاجبته ومانعته عن 30% من إخواننا الشيعة؟
2: نعم، هي بالنسبة للشيعة الدولة في حالة مفاوضات مع كيان يحتل 70 يحتل نسبة مهمة من أرض الجنوب، وهي في مواجهة مقاومة وتجرم المقاومة، والمقاومة تسعى بكل جهدها في هذا في مواجهة هذا الكيان.
1: لكن الدولة في مفاوضات مع إسرائيل، لأن إسرائيل قصفت لبنان وقتلت من قتلت من قيادات حزب الله وعملت ما عملته في الأراضي اللبنانية والأجواء اللبنانية، واحتلت لبنان مجددا بعد تدخل حزب الله في الحرب. بعدما نعم. كان الجنوب محررا سوى بعض الأراضي القليلة.
2: تعطيني فرصة. من يقاوم هو من يفاوض، من يقاوم هو من يمتلك الأوراق، وحزب الله لا يعترف بالإسرائيل ولا يدخل في مفاوضات مباشرة.

0: أنتم لن تفاوض. إذن حزب الله لن يفاوض على هذا الأساس بما أنه لا يعترف
1: بإسرائيل. والدولة لا تملك شيئا لتفاوض عليه. هذه ليست مفاوضة.
0: الدولة هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب اللبناني وليس.
1: ولكنها لا تملك شيئا أمام عدوها، أمام من تسعى لأن ينسحب وهو ليس عدوها.
0: وهل تمكنتم من أن ينسحب من الأراضي اللبنانية وهو لا يزال يحتلها ولا يزال اللبنانيون مهجرين من أراضيهم؟ هل تمكنتم أنتم من حمايتهم أولا حتى تتهم الدولة اللبنانية بأنها غير قادرة على ذلك؟
1: قد تستغرق المسألة 20 عاما حتى تتمكن من ذلك.
0: طبعا قد تستغرق 1000 عام، مش مهم يعني.
1: من ناحية المبدئية، من ناحية المبدئية يجب أن تكون مقاوما، يجب أن تكون مقاوما لكل جهة تسعى إلى خرق السيادة، احتلال الأرض.
0: نعم نعم. إذا كان ضمن الدولة اللبنانية والشرعية اللبنانية، ولكن ليس بأجندة خارجية.
1: الشرعية اللبنانية لا تلتفت إلى هذا الأمر ولا تعتني بهذا الأمر، ليس لها من شيء لكي ينفذ هذا الأمر.
0: الشرعية اللبنانية 82 وطالع، وحزب الله يسيطر على الجنوب وعلى الضاحية وعلى مناطق كثيرة عسكريا وسياسيا، حتى وصل به الأمر إلى اتهامه بالتغول إلى هذا الحد على المؤسسات اللبنانية الرسمية. فكيف كان حتى الأمين العام الأسبق لحزب الله ظهر مرة على التلفزيون وقال كنا نخشى على الجيش وليس من الجيش، لأنه كان متهما بمنعه من إدخال الجيش إلى الجنوب اللبناني، هل تذكر ذلك؟
1: نعم أذكر ذلك جيدا، وهذا أمر طبيعي. حزب الله هو في إطاره العسكري، ليس مرتبطا بالدولة وخارج عن تنظيمات الدولة، ولكنه بفعل التغول الإسرائيلي وبفعل الاستباحة الإسرائيلية للبلاد التي لم تكف يوما، لا الآن ولا بعد التحرير ولا بعد معركة 2006 ولا بعد اتفاق 27 نوفمبر. هذه طبيعة الكيان التوسعية. لماذا نركز على حزب الله؟ حزب الله هو نتيجة وليس هو أصل المشكلة. أصل المشكلة في هذا التغول الإسرائيلي الذي يسعى إذا ما أتيحت له الفرصة أن يحتل لبنان كاملا، وهو يعلن هذا الشيء أمرارا كثيرة على لسان أعلى المسؤولين بأنه دخل إلى أرض ليس ليخرج منها. إسرائيل لا تخرج باختصار إلا بنقطتين، إما المقاومة أو أن يفرض عليها الخروج.
0: طيب بس لكن الدولة تقول على الأقل بأنه نحن نفاوض درءا للحرب، يعني لو ما التفاوض الآن ماذا كان يحصل بالقرى والمدن الجنوبية وبالجنوبيين؟
1: التفاوض هو تنفيذ لأجندة أمريكية إسرائيلية لنزع سلاح حزب الله. التفاوض لا يتم على أساس التحرير.
0: هذه أجندة حكومية ليست أجندة أمريكية إسرائيلية. نزع سلاح حزب الله أجندة لبنانية وطنية، وحزب الله موقع عليها بالبرلمان وبالحكومة.
1: كلا، حزب الله غير موقع عليها.
0: لا بالبرلمان، هو جزء من الحكومة. لماذا لا ينسحب إذن؟ لماذا لا ينسحب؟
1: لكي يبقى ممثلا للمعارضة ويعلن صوته الرافض.
0: يمكن يعني أنه من أي تلفزيون أو من أي منطقة، مش ضروري يكون جزء من الحكومة اللي عم يتهمها بأنها عميلة وعم تفاوض الأمريكان والإسرائيلية، وإلا بيكون في ازدواجية معايير وبيكون في شك بالأداء السياسي والعسكري.
1: التمثيل في البرلمان والتمثيل في الحكومة هو جزء من التركيبة اللبنانية الخاصة التي يجب أن يكون ممثلين أي فريق لكل من الطوائف أن يكون في الدولة. ضمن هذا المسار، حزب الله لا يسعى إلى الإخلال الدستوري الشامل الذي يخرج البلاد عن الحقوق الأخرى.
0: طيب شكرا جزيلا. بس بسلاح ماشي الحال، بس لازم يكون تحت قبة البرلمان. شكرا جزيلا أستاذ حسن سبيتي المحلل السياسي من بيروت، تحياتي إليك. انتهى وقت البرنامج بشكل تام، كنت أود أن أخذ وقت أكثر معك. تحياتي إليك، شكرا لكم مشاهدينا، إلى اللقاء.

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. مان تو مان لكل مدرب طريقة، ولكل لاعب قرار، ولكل شخص رأي في كل ما يثار. الكثير من الجدل والعديد من الأخبار. مان تو مان يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 11 مساء على العربية FM. الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
1: كانت فيما مطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى المراحل الأخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
0: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
2: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
0: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
3: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
0: منتصف النهار، عينك على الحقيقة. الأخبار من العربية FM بتوقيت الرياض. نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
4: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
0: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
5: من الدورات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
0: من السياسة إلى الاقتصاد.
6: أسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
0: إلى الرياضة.
7: اختراق الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
0: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
8: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
0: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM، العالم أقرب.
9: في هذا العالم، التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
10: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
9: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر هو مجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي: ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند 6:00 مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
11: لا تذهبوا بعيدا قسم، فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية FM.
12: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
11: أكبر شبكة من المراسلين.
13: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة.
11: وأفضل باقة من المختصين.
14: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد؟
11: لتبقوا دائما في قلب الحدث. فقط على إذاعة العربية FM.
15: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
16: أين أتيت بهذه المعلومة؟
15: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
17: يعني توجه صحيح عندي.
15: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات.

معكم نبني عليها فهماً أكبر. اضبط موجتك على الساعة الواحدة ظهراً لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم. مراسل العربية يفيد قبل قليل بأن ميليشيا الحوثي استهدفت المخا مجددا بالصواريخ في اليمن. قطر تعلن أن وزير خارجيتها سيلتقي غدا مع عدد من المسؤولين الإيرانيين في طهران. مساعد الرئيس الإيراني يقول لا يمكننا استيراد البنزين بسبب الحصار البحري. وزير الطاقة الأمريكي يؤكد قوة رغبة واشنطن في إنهاء البرنامج النووي الإيراني عبر المفاوضات، ويؤكد أن أمريكا تفضل الدبلوماسية لكنها ستدمر منشآت إيران النووية إذا ما تطلب الأمر. الجيش الإسرائيلي ينفذ تفجيرا ضخما في بني حيان جنوب لبنان بحسب مراسل العربية. مندوب أمريكا يقول أمام مجلس الأمن الدولي أن قوة الاستقرار الدولية في غزة كانت مهمة جدا. بلومبرغ تنقل عن مصادر في الكرملين أن بوتين قد يختار استخدام الأسلحة النووية التكتيكية ضد أوكرانيا. وزارة الدفاع الروسية تعلن أن قواتها استهدفت سفينة شحن في ميناء إزمايل جنوب غرب أوكرانيا. منظمة الصحة العالمية تعلن انتهاء تفشي فيروس إيبولا في أوغندا. أسعار الذهب تتراجع في تعاملات اليوم بعد 4 جلسات من الارتفاع المضطرد. وأسعار النفط تتراجع وسط ترقب محادثات إيران وعمان بشأن المضيق. أهلي جدة يتغلب على أوكلاند نيوزلندي في الدور الأول من كأس القارات للأندية. وريال سوسيداد يتعادل مع ريال مدريد مع نهاية الشوط الأول من المباراة في الدوري الإسباني. مستمعينا مستمعاتنا، بعد فاصل قصير تتابعون حلقة جديدة من برنامج مان تو مان.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
3: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
2: ومواضيع ظلت حديث المجالس،
4: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن
2: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
5: في تحديات مو بس أجور الفنانين، يعني نتحمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
2: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
6: دامني أنا ما أضرك، دامني أنا ما نصيلك، هذا واقعي وأنا طلعت لك بواقعيتي، ما تصنع.
2: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM. لكل مدرب طريقة، ولكل لاعب قرار، ولكل شخص رأي في كل ما يثار. الكثير من الجدل والعديد من الأخبار. مان تو مان يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 11 مساء على العربية FM.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
7: العربية FM، الأخبار كما تحدث ووقت ما تريدها تجدها بين يديك. العربية FM.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام في كل مكان ومشاهدينا عبر البث المباشر على حسابات العربية FM في اليوتيوب وعلى حساب العربية FM في منصة X في حلقة جديدة من برنامجكم مان تو مان، معكم سالم الزبيدي وشريكي أحمد السعيفان. انتصار أهلاوي في كأس القارات في الدور الأول، الأهلي يضرب موعد مع سان داونز.
1: فعلا سالم، أول شيء مساء الخير عليك وعلى كل من يستمع إلينا عبر الأثير أو من يشاهدنا بالصوت والصورة عبر حسابات العربية FM على يوتيوب وإكس. فعلا سالم، الأهلي يشرف الوطن مرة أخرى، الأهلي يواصل تمثيله للمملكة العربية السعودية كأحسن تمثيل، سفير الوطن بلا منازع هذه الأيام، الأهلي بطل النخبتين، اليوم يخطو خطوة جديدة لتحقيق ما لم يتمكن من تحقيقه في النسخة الماضية. المباراة القادمة ستكون هناك في جنوب أفريقيا ليواجه سان داونز بطل دوري أبطال أفريقيا
0: في 19 من سبتمبر من الشهر القادم، بتكون مباراة النهائي كأس الثلاث قارات.
1: صحيح، لكن سالم حتى نكون منطقيين، الأهلي لم يكن مثاليا اليوم لكن حقق الأهم وهو الفوز، يعني صح تعذب نوعا ما في المباراة لكن في النهاية حقق الفوز. تفاصيل كثيرة
0: من ملعب المباراة، من ملعب الإنما الذي شهد فوز الأهلي ونهاية المباراة قبل دقائق من الآن. ينضم معنا من هناك بالصوت والصورة الصحفي الرياضي عبد الله الدوسري. مساء الخير عبد الله، مبارك للوطن هذا الفوز.
2: مساء الخير سالم، مساء الخير أحمد، وإن شاء الله نكون نقول بداية نقول ألف مبروك لكافة الجماهير الأهلاوية خاصة والشعب السعودي كاملا. اليوم النادي الأهلي مثل خير تمثيل الوطن، ومن منذ استحواذ الصندوق على الأندية الكبار النادي الأهلي هو النادي الوحيد مشرف الوطن خارجيا بتحقيق بطولتين نخبة، ويشاهد انتصار أول انتصار في كأس القارات.
1: نعم نعم عبد الله، اول شيء منور ما شاء الله في الجوهرة، ودنا توصف لنا الاجواء اللي كانت عندك هناك في الملعب، كيف كان الحضور الجماهيري، الصخب، عدد الجماهير الذي تم الاعلان عنه، تفاصيل الجماهيرية.
2: ليلة اهلاوية، كرنفال اهلاوي كبير جدا، الجماهير بدأت تتوافد للملعب منذ اوقات مبكرة من تقريبا الساعة 5 عصرا من يوم ما افتتحت البوابات، الجماهير الاهلاوية بدأت تتوافد. اليوم نتكلم عن تقريبا الحضور الجماهيري اكثر من 45,000 متفرج، وأتوقع أنه الرقم أكبر من كذا، يعني لو شاهد الملعب ما في كرسي فاضي، الملعب تقريبا ممتلئ بشكل كامل، ما في إلا المنطقة المخصصة لفريق أوكلاند سيتي هي المناطق الفاضية. نتكلم عن التيفو الكبير، التيفو الجميل اللي تزين بداية المباراة، نتكلم عن الوسائل الإعلام الكبيرة، نتكلم عن أكثر من 170 جهة إعلامية غطت الحدث، منها دولية ومنها محلية، أجواء كبيرة جداً. على المستوى الفني نتفق جميعا أن الأهلي اليوم ما كان في أفضل حالاته، ولكن نتكلم مباراة فوز هذه تحتاج أنت هدف وحيد عشان يأهلك للمرحلة المقبلة. نعم
0: نعم، ومثل ما تحدثت عبد الله عن الأولويات، أول تيفو نشاهده ونشهد هذا الموسم، أول فوز لنادي سعودي في كأس القارات، أيضا جمهور الأهلي رفع رسالة بعد المباراة للاعبين، وشاهدنا اللاعب اللي أثير عليه يعني الكثير من اللغط أرتيم، كيف الجماهير صفقت وحفزت اللاعب أثناء دخوله.
2: ترحيب حار. نعم صحيح،
0: يبدو أن الجماهير الأهلاوية احتوت النادي يعني بعد أسابيع عاصفة.
2: احنا نتكلم من قبل المباراة، من يوم ما دخل اللاعب الاوكراني الجديد التيم الى الملعب لقى ترحيب كبير من قبل الجماهير الحاضرة ودعمهم بشكل كبير، وشاهدنا ايضا من وقت نزوله الى الملعب هناك ترحيب كبير، حتى اللاعب بادله بنفس المشاعر ونفس هذا، وهذا الشيء غير مستغرب على جمهور الاهلي. لا، جمهور الاهلي داعم دائما، كان داعم لجميع اللاعبين، وكل لاعب يمثل النادي الاهلي ويلبس تيشيرت النادي الاهلي هو اصبح جزء من المنظومه.
0: صحيح، وهذا ما شاهدناه.
1: عبد الله، ايضا سمعنا اخبار عن بيدرو انه لم يكن موجود في الملعب، هل هذا الاخبار صحيحه ولا عندك معلومات اخرى؟
2: بيدرو المدير الرياضي للنادي الاهلي، بيدرو متواجد من قبل بدايه المباراه، ومتواجد في ارضيه الملعب، ومن بدايه المباراه كان في المنصه الرئيسية الموجودة في الملعب، كان متواجد. نعم صحيح في الملعب.
1: طيب، أما بالنسبة للأمور الفنية على أرض الملعب، كيف أنت يعني نظرتك لما حدث فنيا داخل أرضية الملعب، هل الأهلي ظهر بالوجه المطلوب أم يحتاج إلى تحسين ربما في المواجهة القادمة أمام سان داونز؟

0: احمد زي ما قلت لك احمد، المباريات الكؤوس دائما هناك انت تحتاج انك تسجل، ما تحتاج انك ما تحتاج مستوى فني انك ثلاثة، يعني هو خلاص هو هدف واحد، هدف واحد يأهلك على طول، سواء كنت انك سيء سواء كنت كويس طول المباراة، انت تحتاج هدف واحد، هدف وحيد فقط عشان يأهلك المرحلة المقبلة. نعم نتفق جميعا ان احنا اليوم ما كان في افضل حالاته الفنية، ولكن قدر ياخذ من المباراة الشيء المطلوب وهو التأهل للمرحلة المقبلة لمواجهة صن داونز بطل افريقيا. نعم
1: نعم، يعطيك العافية عبد الله على كل هذه الإضافات من ملعب الإنما، حيث مواجهة الأهلي وأوكلاند اف سي النيوزلندي، والتي انتهت بفوز النادي الأهلي بهدف مقابل لا شيء. شكرا جزيلا عبد الله.
0: شكرا سالم. شكرا احمد.
1: شكرا لك احمد، درجات حرارة عالية وعبد الله بكامل الشخصية، يعني
2: ما شاء الله ترسيمة مضبوط.
1: ما شاء الله
2: هاي يعني ترسيمة الفوز توقع حطها قبل اللايف.
1: والله يعطيه العافية صراحة،
2: متألق عبد الله دائما صراحة، وتخطيط مباريات الاهلي تحديدا.
1: ننتظر احنا الافادة بالمؤتمر الصحفي، احنا عطلنا على المؤتمر الصحفي، فيعني نبغاه يروح يلحق على المؤتمر الصحفي يعني،
2: لكن سالم
1: يسأل المدرب.
2: يعني بداية جيدة جدا للاهلي هذا الموسم على كل النواحي، ترى الاهلي فايز في مباريات الدوري بالعلامة الكاملة مباراتين، متأهل في كأس الملك، فايز في كأس القارات، بداية جيدة جدا بعد التغييرات عاصفة كانت خلال الصيف. سنتحدث عن هذه التفاصيل مع ضيفنا اللي في الاستديو الآن.
1: نعم، نرحب معنا في هذه الأثناء بالمحلل الفني محمد البشاري. مساء الخير محمد، كيف شفت الفوز الأهلاوي وكيف شفت مستوى النادي الأهلي؟
3: مساء الخير سالم. مساء الخير،
2: تقدر أحمد. تسحب المايك لعندك، الأمور طيبة.
3: ومساء الخير لجميع السادة المستمعين والمشاهدين، ألف مبروك للنادي الأهلي، ممثل الكرة السعودية، شرف الكرة السعودية والكرة الأسيوية، فوز هام جيد جدا. خلي بالك بوشيتش بقاله 19 يوم، يعني
2: المدرب
3: بقاله 19 يوم جاي بعد إنجازات كبيرة من ياليسليا، وفي هزة طبعا بعد ما مدرب واخد 2 نخبة يكون تارك الفريق. الصفقات اللي جابها النادي صفقات جيدة جدا، بس برضو بوشيتش ملوش علاقة بالصفقات، ومع ذلك زي ما انت قلت يا أحمد فاز مباراتين الدوري، فاز في الكاس وفاز النهاردة، فاز المباراة الأخيرة 4-0 على أبها، مباراة النهاردة مباراة صعبة أوكلاند، فريق كمان بدني ودفاعي، الشوط الأولاني قفل تقفيل دفاعي، كان بيلعب بيدافع بست لاعبين. النادي الأهلي كان بيهاجم ترينكاو.
1: هل تغير شيء في الأهلي يعني منذ بدأ الموسم مباريات الأهلي في الدوري والآن في القارات، شفت شيء تغير عليك فنيا بعد ماتياس ياسله مع مورينيو؟
3: أكيد تغير كتير، زي ما بقول لك ياسله كان أولا كان في محرز وكان في بعض اللاعبين اللي قبل كده، التشكيلة كانت بتعتمد على تحولات أكتر، كانت بتعتمد على إيفانتوني أكتر كمان. النهارده لا، شفنا في اختلاف. اهم حاجه في الفتره الانتقاليه دي ان الفريق بيفوز والفريق بيحقق النتائج عشان الثقه ما تتهزش، بالعكس الثقه بتتبني، الانسجام كمان بيتبني. في سيبرستيان لاعب رائع جيد جدا، في ترينكاو، الاثنين دول هم مفاتيح اللعب دلوقتي، طبعا مع جالين ومع بقيه اللاعبين وتوني، بس هم الاثنين دول مفاتيح اللعب دلوقتي. اوكلاند كان بيقفل زي ما بقول في الشوط الاولاني بست لاعبين، ترينكاو كان بيدخل في العمق اكتر، وجالينو كان فاتح الملعب. مفروض لما تلاعب فريق مقفل بست لاعبين تفتح انت كمان عرض الملعب، فترينكاو
1: صح الدخول كان غير مثمر.
3: بالضبط، الكرات الثابته كمان كان بيتميز بيها النادي الاهلي مع يارسلا، لسه ما شفناش البصمه بتاعه المدرب بالضبط بوشيتش في مع الاهلي مع الكرات الثابته. ولكن اهم حاجه النادي الاهلي فاز وكان يقدر يسجل اكتر من هدف، وكمان كويس كمان اول لمسه لصالح، يعني التغيير في الدقيقه 63 او 62 بعد اول دقيقه اول لمسه صالح ابو الشمات سجل هدف
2: يعني
1: ادوارد
2: سيبرستيان، هذا ما شاء الله يعني واحده من الصفقات المثاليه. انا ما اعرف مين اللي وصى على الصفقه، سواء يايسلي او المدير الرياضي او رئيس النادي
1: او بيدرو المغضوب عليه من
2: اي احد وصى على الصفقه صراحه يستحق
3: ان يرفع القبعه. لغايه دلوقتي كل ماتشاته مساهم فيها سواء بالتسجيل او بالصناعه، وكمان النهارده زي ما انت بتقول هو اللي صنع الهدف، واخد الكرة من
1: اكيد عندك في الفانتزي.
3: عندي طبعا في الفانتزي اكيد
2: بس الركضه صراحه

0: ذكرني بجارث بيل، يعني اللي هي
1: بالظبط على الخط
0: بصراحة
1: بسرعة، وكمان هو داخل خط ال 18 عمل سكانينج، يعني شاف في حد جاي
0: يا سلام.
1: ناحية اليمين ما لقاش حد، استنى شوية، هدى شوية لغاية ما ابو الشمات سبق راح مديها.
0: يعني ابو الشمات كان وراه على فكرة يعني في اللقطة، بس هو
1: لك
0: شافه في في المراية مثل ما نقول.
1: بالظبط هو هدى شوية
2: لغاية العمية.
1: ده السكانينج، ده السكانينج. لا يعني لاعب رائع جدا، وإضافة جيدة جدا. طبعا محرز لعيب كبير، ويعني
0: لا مواصفات مختلفة، مواصفات مختلفة. يمكن محرز تماما. يعني اللي جاء مكان محرز يعتبر هو ترينكاو، يعني
1: ترينكاو
0: كمركز
1: صح.
0: لكن سيبرستيان مركز ما كان موجود في النادي الأهلي،
1: صناعة يعني اللعب بالضبط، صناعة اللعب والتكملة
0: مثالية.
1: تكملة لأن زي ما بقول لك كان الأهلي مع يانسا بيعتمد على توني اغلب الاعتمادات
0: كمحطة، يعني
1: كمحطة.
2: وادوارد سيبرستيان يعني اثبت نفسه بثقة عالية بتسديد مخارج منطقة الجزاء. انت لاعب جديد لازال يعني تتلمس الطريق في هذا النادي وتتعرف على اللاعبين، لكنه يسدد مخارج منطقة الجزاء،
1: منافس لجيلينو وتسديدات
2: مركزة فعلا. جيلينو صار يمرر يعني
1: صح.
2: حتى في لقطة كانت في الشوط الاول جيلينو كان يعني بينه وبين مدافعين اوكلاند، بعد ذلك جاء سيبرستيان وخطفها من بينهم وتقدم وفتح مساحة له وسدد. تسديدة كانت قوية بصراحة، لكن لم يعني جاب اللي أفضل من الهدف الصناعة القوية.
0: بس احنا نشوف الإحصائيات لهذه المباراة سالم ومحمد، يعني المباراة شهدت 68% سيطرة واستحواذ لنادي الأهلي مقابل 32% لنادي أوكلاند اف سي. أيضا التسديدات إجمالي التسديدات 17 للأهلي 7 لأوكلاند، على المرمى 3-3. الفرصة الخطيرة كانت فرصتين للأهلي فرصة لأوكلاند. يعني إذا نتكلم بشكل عام الأهلي كان متفوق ومستحوذ على الكرة، لكن من ناحية الفرص ترى كانوا متقاربين. تحديدا الشوط الأول الأهلي ما كان عنده فرص حقيقية، يعني
2: بالرغم أنه كان استحواذ في الشوط الأول 75%.
0: أنا أقول لك الشوط الأول الأهلي كان مستحوذ على الكرة، هل
2: لكن ما في فرص حتى.
0: يعني أنا أسأل محمد هنا، هل هذه من المدرب أنه أنا عادي ما في مشكلة أصبر وأخلي الوقت يمشي وأنا مسيطر على الكرة حارم الطرف الثاني من الكرة، ليس بالضرورة أن أسجل مبكرا لكن أهم شيء الصبر، ولا لا هي الأمور كانت صعبة لأن الفريق الآخر كان مقفل؟ يعني
1: لا هي كانت صعبة لأن الفريق الآخر كان مقفل زي ما بقولك، كان بيلعب بست مدافعين ولسه ما كانش قادر يلاقي الحلول. أحد يعني حلول كتيرة لما تلاقي فريق مقفل كده، في تسديد من خارج ال 18، عمل زي ما انت قلت 17 تسديد بس 3 بس على المرمى في خلال الماتش كله، لأن البلوك اللي عمله أوكلاند التسديدات كانت بتيجي في المدافعين أو
0: بتطلع
1: بره بالظبط، كانت التسديد صعب. طيب لو التسديد صعب يبقى عندك كرة ثابتة، الكرة الثابتة ككورنرز أو كرة برضو دي ما كانش بيستفيد بيها في الشوط الأول، فكان الحل إن هو زي ما بقولك يوسع الملعب. كان جالينو فعلا بيوسع الملعب، لكن ترينكاو بيدخل مهاجم تاني مع إيفان توني، والأهلي كان إيه اللي بيميزه مع يانس قبل كده؟ التحولات الهجومية. لما في الشوط الثاني الجون جه من تحول هجومي
2: صحيح.
1: فهو لسه الفريق في الترانزيشن من ما بين يايسلا وما بين
2: مارينو قاعد يفوز
1: وبالظبط، فدي حاجه مهمه جدا ان انت تكسب حتى مع يعني مع لسه ما فيش انسجام ولسه في عناصر جديده، عناصر مميزه طبعا وكل حاجه، ولكن عناصر جديده. اوكلاند كان احنا شفنا حتى في كاس العالم الفرق الاستراليه والنيوزيلنديه بيلعبوا اندفاع بدني وبيلعبوا بتقفيل دفاعي اكتر، ففي حلول لكده النادي الأهلي قدر في الشوط الثاني ان هو يستغله.
2: نعم هو استغل عمل الحضور الجماهيري، الدعم الكبير من الجماهير، الهتافات طيلة المباراة، الترحيب بالتيفو، يعني شاهدنا حتى ما بعد المباراة الجماهير وجهت رسالة صراحة شهادة يعني ترفع الجماهير لها، شهادة مستحقة، ودائما ما نشيد بجماهير الأهلي الراقية. قبل أن ننتقل ونعود لدوري روشن، سان داونز هو من حمل الراية من الأهلي المصري في أفريقيا، ويعني أصبح حتى منتخب جنوب أفريقيا نشاهده في كأس العالم 9 لاعبين من سان داونز. الأهلي المواجهة المقبلة سان داونز وهي مواجهة كأس الثلاث قارات، كيف تشوف الأهلي في هذه المواجهة مستقبلا؟
1: سان داونز فريق صعب في جنوب أفريقيا تحديدا، الأهلي المصري لعبوا كتير
0: على أرضه صعب،
1: على أرضه صعب. بيبقى فيه حتى الطقس، أنا مش عارف الماتش هيتلعب الصبح ولا بالليل، بس هو غالبا في أفريقيا
0: يلعبوا العصر
1: بيختار هو اللي بيختار ميعاد المباراة عشان بتبقى
2: الصبح
0: العصر يعني الشمس طالعه
1: بالظبط العصر يعني تمام. فبيبقى الجو صعب، الرطوبة عالية، الأكسجين قليل، فبيقلب جنوب افريقيا المباراه بدنيه. سان داونز دايما بيلعب على الاستحواذ، دايما فريق مهاري بيهاجم، عنده نقاط ضعف برضو ممكن تبقى ميزه هنا عند النادي الاهلي، ان هو الاظهره بتاعته بتتقدم كتير علشان

0: قرب المسافات ويلعب على الاستحواذ زي ما بقولك. فانطلاقات ترينكاو بقى في الماتش ده وانطلاقات جالينو في الماتش ده ممكن تبقى مهمه كتير، ولكن سان داونز صعب على ارضه، بس الاهلي قادر ان شاء الله
1: ان شاء الله تعالى. نتمنى التوفيق للاهلي في المهمه القادمه التي ستكون فعلا في جنوب افريقيا في الشهر القادم، وانه يكون النجاح حليفه وتحقيق لقب مثل ما قال سالم كأس الثلاث قارات اللي
2: ولا نشاهد رقصات لاعبين سان داونز.
1: نعم، سنذهب سالم إلى دوري روشن. نعم. المباريات اللي لعبت اليوم، الفيصلي تعادل مع الفتح بهدف لهدف، وفي ذات النتيجة أيضا الدرعية والخلود أيضا بهدف لهدف. شفنا مباريات يعني متوسط المستوى. أنا لن أسأل عن هذه المباراتين محمد بقدر ما سأسأل عن الدوري منذ بدايته حتى الآن. الضغط، المباريات الكثير، يعني تخيل اليوم تنتهي الجولة، بكرة راحة، الجمعة في مباريات. يعني صحيح. مرة أخرى جولة جديدة، مع تشعر ضغط كبير مع درجات حرارة مرتفعة. كيف شفت أنت هذا الدوري روشن من البداية حتى الآن؟ تخيل إحنا اليوم نتكلم الجولة الجاية الجولة الرابعة، يعني ترى بسرعة مرت الجولات.
0: هتلاقي فيه تعادلات كتير، هتلاقي فيه أهداف كتير. لما يعني إحنا لسه في بداية الموسم، طبعا اللياقة البدنية لسه ما ارتفعتش المستوى المطلوب. لما تلعب كل يومين ولا كل ثلاثة أيام ماتش، الفريق بقى اللي عنده دكة بدلاء كويسة، الفريق المستعد بدنيا كويس، هو اللي يقدر يكمل التسعين دقيقة. هتلاقي زي ما بقولك في تعادلات كتير. النهاردة مثلا فتح وفيصلي، كل واحد دي أول نقطة ليهم، فمحدش عايز برضو يجازف لأن وخايف من الإصابات.
1: هذا المنافس المباشر على البقاء يعني في نهاية المطاف.
0: بالضبط، زي ما بقولك كده، ضغط المباريات بيصعب كمان الدوري. الفريق اللي عنده دكة بدلاء كويسة، الفريق حتى اللي عنده تجانس كمان من قبل ما عملش تغييرات كتيرة، هو اللي ممكن في الأول يقدر يجمع نقاط. خلي بالك مع مثلا خمس ست مباريات الثقة بتبقى يا إما تبنت يا إما بتبقى مهزوزة. بيبقى الضغوطات أكتر على المدربين من الجمهور يعني.
2: نعم، شاهدنا يعني نادي النصر بطل دوري روشن في الموسم الماضي. مباراة الأمس دراماتيكية بكل أحداثها، طر من يعني أول ربع ساعة على حارس المرمى بنته، بعد ذلك النصر عاد في الشوط الثاني. هذه تعطيك مؤشرات أن النصر بينافس هذا الموسم، بيحافظ على لقبه مع إنجا بوستيكوغلو.
0: هو أكيد بينافس طبعا، وكانت مباراة يعني ملحمية خلينا نقول، من 2-0 ل 3-2 حتى في الدقيقة الأخيرة، وأعتقد كمان النصر سجل هدف غير الثلاثة وكان تسلل. دايما حامل اللقب بيبقى اولا بتبقى البطوله يعني الموسم اللي بعديه بيبقى اصعب، لان الفرق كلها بتعمل له حساب.
2: صحيح.
0: خصوصا لو مطرود منك لاعب الحارس وتبدل، فانت بتلعب ناقص، وزي ما بنقول في بدايه موسم في ضغط مباريات، يعتبر نتيجه طبعا ممتازه من النصر. دكة البدلاء هي اللي فرقت زي ما بنقول. النصر عنده يعني سكواد كبير وعمق في السكواد، يقدر يساعده ان هو حتى لو اتاخر
2: ما غير بشكل كبير يعني.
1: ما غير لاعب
2: واحد كوستا
1: بديلا لبروزوفيتش مركز بمركز بالزبط. حتى يعني
2: عكس غريمة التقليد الهلال اللي بنشهد فيه تغيرات يعني مع يعني ممكن الجوله الخامسه ممكن نشاهد تشكيله مختلفه عن الجوله الخامسه الموسم الماضي.
1: اسمح لي سالم بس محمد، أنوه بأن في هذه الأثناء ريال مدريد يضيف الهدف الثاني في مواجهته أمام ريال سوسيداد، المباراة التي تلعب على ملعب سانتياغو برنابيو. الهدف الأول في المباراة جاء عن طريق كيليان مبابي، اللاعب نفسه الذي يضيف الآن الهدف الثاني. هدفين للنجم الفرنسي في هذه المباراة. طبعا سوسيداد سجل هدف قبل نهاية الشوط الأول، كان هدف التعادل وقتها يعني. انتهى الشوط الأول بهدف لهدف عن طريق سوسيتش. الآن الدقيقة 60، ريال مدريد هدفين، ريال سوسيداد هدف.
2: نعم.
1: مورينيو يعني في حالة غضب قبل قليل، شفت الكاميرا كانت على مورينيو يبدو غاضب جدا من
2: قبل الهدف ولا
1: قبل الهدف؟
2: قبل الهدف، واحنا بنشوف الهدف.
1: لا مورينيو لن اتوقع ما راح يرضى هذا الموسم يعني، راح يظل معصب على الاقل حتى الجولة 20 يعني.
2: محمد، هذا كاركتر مورينيو يعني، شيء من شخصية مورينيو، ولا فعلا مورينيو غاضب ويعني يوصل رسالة للاعبين انه غاضب شدوا حيلكم؟
0: انا كنت اقول لك الاثنين، شخصيته وعايز كمان يوصل الرسالة للاعبين. خلي بالك مورينيو يعني الاضافة، لو هيضيف اضافة ريال مدريد هي ممكن مش جوه الملعب، هي بره الملعب.
1: انضباط اكتر.
0: بالظبط، انضباط اكتر. وشفنا من الاول، من ساعه ما جه لغايه دلوقتي، حتى الاجراءات والحاجات اللي بياخدها القرارات، لقى في نظام للتمرين، لعيبه تيجي التمرين قبل تيجي للنادي قبل التمرين بساعه، فبيحاول يعمل انضباط

0: اكتر بره الملعب، ده اكيد هينعكس على جوه الملعب. ولكن دي شخصيه مورينيو كلنا عارفينها من
1: نرجع له. انا صراحه اتابع على مخرج المباراه يعني
2: ما جاب على
1: الهدف الاول كان، لا الهدف الاول كان حلو من امبابي ما عادوا يعني عاد بس بعد

0: سياره انه الهدف التغى.
1: تخيل لو انه يعني جاته مكالمه بعد ما سمع يقول العربيه فين قالوا كذا، قالوا كمان قالوا في هدف صار.
0: فنحترم اللي في السياره يسمعنا فنعطيه الخبر الاكيد. لكن انا ودي ارجع للدوري السعودي حتى نختم الحديث عن دوري روشن. لو محمد سالتك فنيا مين افضل نادي يعني الان، يعني سالم سالك عن بوستيكوغلو عن ظهوره، لكن في الهلال فايز في مبارياته، الاهلي فايز، الاتحاد حتى يعني تعادل في اول مباراه لكن رجع فاز في باقي المباريات، القادسيه ايضا خسر صحيح من الاتحاد لكن قدم مستوى جيد، مين النادي اللي تحس انه هذا هو الاقوى والافضل واللي ممكن يحقق اللقب من ثلاث جولات؟ يعني الكلام هذا
2: ماشي، هو صعب شوي من
0: بدري
2: بدري شوي من ثلاث جولات، بس اللي يقدر يكسب ويقدر يفوز زي ما انت قلت، يعني مثلا النصر فاز في الثلاث مباريات، الاتحاد تعثر في الاول،
0: بس مباراه بصعوبه النصر، يعني المباراه الثالثه ترى كانت صعبه جدا
2: بالضبط عشان الطرد وكل، بس في الاخر فاز. الهلال كمان فاز في المباراه اللي لعبها، الاتحاد تعثر في الاول وبعدين فاز المباراتين، القادسيه برضو تعثر وقدر يلحق نفسه، الاهلي لعب مباراتين فاز بيهم، فالاربعه خمسه دول هم اكيد اللي هيفضلوا بينافسوا.
0: الأفضل بالنسبة لمحمد
2: أفضل من ناحية اللعب والأداء
0: فنيا على أرض الملعب، يعني كرسم تكتيكي كجودة لاعبين
2: ممكن النصر حتى الآن. الأهلي سوري الهلال بالصفقات اللي عملها واللي لسه بيعملها لغاية دلوقتي أتوقع على يعني في خلال 3-4 ماتشات هيجيب مستوى جيد.
0: لو جاء واتكنز قصدك
2: واتكنز يمكن يجي،
1: فابريز رومانو قبل ساعة تقريبا أنه هير وي جو،
2: محتاجين مهاجم واتكنز. فعلا واتكنز طبعا لاعب جيد جدا،
0: الاخبار كلها تشير انه تقريبا شبه رسميا يعني واتكنز لاعب،
1: احنا ندخل على حساب الهلال ننتظر
2: اعلان. ايوه لا هيضيف طبعا واتكنز هيضيف اضافه كبيره. مارتينيلي طبعا لاعب اكيد جيد، بس برضو يعني في الاخر ممكن يبقى في تخمه في اللاعبين اكيد. نعم. الهلال هيبقى محتاج مدوره وداخل في اكتر من بطوله. بس تنوع المراكز كمان مهمه عشان ما يبقاش. نعم. يعني
1: في حال اعلن الهلال عن واتكنز احنا بنعلن هنا وبنفصل كمان في وضع الهلال فنيا،
0: مخرجنا يساعدنا اذا جت الصفقه
1: اكيد
0: يعني.
1: زياد الجفان متابع حساب الهلال اكثر منه يعني. راح معنا في هذه الاثناء بالصحفي الرياضي حمزة شتاوي. مساء الخير حمزة ونورنا.
3: مساء النور زميلي أخي العزيز، مساء النور للزملاء الأعزاء في الاستوديو ولكل مشاهدينا ومتابعينا الكرام.
1: أنا حاب أبدأ معك بصفقة أيوب بعدي. أيوب بعدي يعني اللي برز مع ليل وبرز بشكل أكبر مع المنتخب المغربي، مانشستر سيتي أعلن 5 سنوات اليوم.
3: أكيد أيوب وعدي أولا صفقة كبيرة جدا، واحد من أفضل المواهب الكروية في العالم. أولا عندما تتحدث عن نادي ليل في أوروبا أنت تتحدث عن مدرسة تكوين بكل ما تحمل الكلمة من معنى، تتحدث عن مشروع نادي. أولا أيوب وعدي من الأسماء التي استفادت واستثمرت في العمر من اللاعبين الذين يعتبرون نموذج على الصعيد العالمي. كيف؟ في 16 سنة اللاعب يعني أولا في الفئات العمرية كان محافظ على مكانته في المنتخب الفرنسي وتدرج أساسي في جميع الفئات قبل ما يختار المنتخب المغربي في فئة الكبار. أيوب وعدي في نادي ليل لما تم إقحامه في سن 17 سنة لعب حتى مباريات دوري أبطال أوروبا وكان لاعب ذكي جدا. أيوب وعدي شخصيته ساعدته بشكل كبير لأنه أحيانا الموهبة تحتاج إلى الشخصية، والشخصية التي تعطيك ثقة تجعل الموهبة تظهر بشكل أكبر. هذا الأمر اكتشفه العالم بأسره في كأس العالم الأخيرة. أيوب وعدي في المباراة الأولى للمنتخب المغربي أمام البرازيل واجه وسط ميدان منتخب السيليساو وكان يخرج الكرة كالشعر من العجين عند تحت الضغط، فبالتالي اليوم هو صفقة كبيرة ومهمة جدا. مانشستر سيتي أيضا من الأندية التي تعرف كيف تستثمر الأموال في المواهب. اليوم عقد طويل الأمد، لاعب يعني 18 سنة 100 مليون لا يمكن مانشستر سيتي يدفع هذا المبلغ في أي لاعب، فبالتالي هو أكيد مع خروج رودري سيكون عليه ضغط كبير، ولكن أيوب وعدي استثمار كبير للنادي وقيمة وقامة كبيرة تتحدث عن لاعب بشخصية متزنة، والأمر يتصدر حتى في شخصيته خارج الملعب.
0: صحيح يا حمزة، يعني حتى الرقم 100 مليون يورو يوحي لك بأنه هو سيكون لاعب أساسي في مانشستر سيتي، يعني لن يكون لاعب مثلا للمستقبل أنه لا سيدخل في المنظومة بعد فترة في الموسم القادم، لا 100 مليون دليل أنه لاعب حاجة يعني في الفريق، فربما نشاهده مباشرة المباراة القادمة واللي بعدها راح يكون أساسي.
3: أكيد. والشيء اللي أول

0: كل شيء كما تفضلت 100 مليون اكيد لا تدفع في لاعبات احتياطي، نتحدث عن اغلى لاعب واغلى يعني انتقال بين اللاعبين العرب في اوروبا، تجاوز اشرف حكيمي وقيمته في باريس سان جيرمان بطل دوري ابطال اوروبا، تجاوز عمر مرموش اللي كان ب 75 مليون بعد انتقاله من فرانكفورت الى مانشستر سيتي ايضا. اليوم ايوب معدي ما الذي سيساعده بشكل كبير هو شخصيته القويه، حتى خارج الملعب منضبط، يعني حصل على بكالوريوس،
1: صحيح
0: حصل على جائزة مهمة جدا في الفصاحة في الإلقاء في يعني في باريس الفرنسية، شخصيته من خلال محيط المنتخب المغربي. اليوم حتى محمد وهبي المدير الفني للمنتخب المغربي مباشرة أقحمه في المنتخب الأول، أقحمه في كما نقول رماه في البحر إن صح التعبير، لأنه يعلم أنه لاعب يجيد السباحة ويجيد التحديات.
1: طلع
0: لكن
1: سباح.
0: الجميل نعم لا السباحة يعني بمعنى
1: انا عارف ايوه طلع سباح في وسط ملعب كرة القدم.
0: لاعب سقا، لاعب جميل جدا،
1: صحيح
0: اللي يعشق كرة القدم يستمتع بهذه النوعية من اللاعبين. انا اللي يعجبني في بوعدي واللي فاجأني فيه ليس فقط مع المنتخب المغربي، مباراة ليل وريال مدريد اللي كانت في دوري الابطال واللي اخذ فيها اعلى تنقيب
2: حمل على الاكتاف في تلك المباراة،
0: كان لاعب فنان بكل ما تحمل الكلمة من معنى.
1: نتمنى له التوفيق في الخطوة القادمة مع مانشستر سيتي،
2: ونشهد يعني عربي جديد يسطر اسمه من نجوم البريمير ليج، سنتابعه بشكل كبير وسأضيفه في تشكيلتي في الفانتزي
1: أكيد. نعم. لا في الفانتزي سالم ما تحط لاعبين وسط دفاعيين ما يجيبوا لك نقاط كثير، أنا أحترم
2: يعني بعد اليونايتد اللي سواه فيني اليونايتد بالجولة الأولى صراحة خلاص أحط مدافع.
1: نسأل محمد عن هذه الصفقة أبو عدي، يعني رأيك فيها محمد، يعني فنيا كيف ممكن لاعب بهذا العمر أن يدخل في منظومة البريمير ليج؟ هل سيكون يعني حتى بعيد عن العاطفة ترى لسه 18 سنة صغير، ممكن البعض يقول
3: هو 18 سنة بس أداؤه مش 18 سنة خالص، بالعكس بالضبط ثقته في نفسه شخصيته فرضت، حتى يعني 18 سنة لاعب أساسي في منتخب المغرب، منتخب المغرب في كأس العالم من المنتخبات الكبيرة، ووصل وكان ركيزة أساسية كمان، كان ليه دور كبير. فطبعا بوعدي في مانشستر سيتي متوقع له إن شاء الله مستقبل جيد جدا، خصوصا مانشستر سيتي محتاج في المركز ده دلوقتي بعد رحيل رودري.
1: صحيح.
3: فده في الوقت
1: برناردو سيلفا
3: بالضبط، فده الوقت المناسب لي إن شاء الله يتألق أكتر وأكتر مع مانشستر سيتي وبالنجاح يعني.
2: ولا خوف على أيوب بعدي، يعني من يلقب بين زملائه بإينشتاين ومن يدرس الرياضيات ويأخذ جائزة في الإلقاء والخطابة في قصر الإليزيه وابن المغرب، يعني بصراحة كل هذه الأمور توحي لك بنجم كبير مستقبلي ويستحق كل ما دفع فيه. الله يبعد عنا الصحفيين هناك في الصحافة الإنجليزية.
1: صحيح. لكن بدي أنوه إلى مباراة ريال مدريد وسوسيداد، ريال مدريد أضاف الهدف الثالث عن طريق فينيسيوس جونيور لتصبح النتيجة الآن 3 ريال مدريد 1 لريال سوسيداد. الآن الدقيقة تشير إلى الدقيقة 70 من عمر المباراة، ريال مدريد شوط ثاني مختلف تماما عن الشوط الأول،
2: حتى فينيسيوس مختلف تماما عن شكل فينيسيوس في الموسم الماضي.
1: لا شكل بس أنا بصراحة اللي أشوف الأفضل في الشوط الأول أو حتى الآن في الدقائق الماضية هو من لم يسجل، جود بيلينغهام بصراحة. صحيح. صنع الهدف الثاني وصنع الهدف الثالث بطريقة رائعة يعني.
2: حتى فالفيردي عندما صنع كانها طريقة بيلينغهام في الصناعة لكيليان مبابي. نشاهد جوزيه مورينيو أيضا بحماسته يحاول يرجع بنفس الأجواء بعد 13 سنة في سانتياغو برنابيو.
1: صحيح. لكن سالم إيش رأيك نرجع لموضوع الأهلي وأوكلاند مع حمزة، لأنه حمزة كان يقول لي تحت الهواء يعني أرسل لي إنه هو غطى أكثر من مرة في ملعب أوكلاند، في ملعب سان داونز هناك في جنوب أفريقيا.
2: أنا ودي أسمع من حمزة عن سان داونز يعني بشكل كبير، يعني وليه يختارون مبارياتهم بالنهار، ليه يختارون النهار تحديدا في جنوب أفريقيا؟
0: أكيد، وهذا هو الفخ يعني، وهذا هو الفخ اللي أرهق ربما الأندية في شمال أفريقيا لما كانت تواجه ماميلودي سان داونز. أنا غطيت مباريات في ملعب بريتوريا، ملعب ماميلودي سان داونز، واكتشفت الأجواء أولا يعني الرطوبة، أنت كصحفي أو كمراسل ميداني داخل الملعب تشعر بتلك الرطوبة الكبيرة أولا. هناك شيء غريب جدا تكرر في أكثر من مرة، بل أكثر من ذلك تكرر حتى في نهائي دوري أبطال إفريقيا. فماميلودي سان داونز كل ما يريد أن يلعب مباراة يفاجئ النادي الذي سيلعب بالمباراة على الضيف، يفاجئ الضيف أنه الحصة التدريبية ستكون خارج ملعب المباراة. لماذا؟ لأنه هناك مباراة في الرجبي. هذا الأمر غريب جدا اليوم. الأمر هل سيتكرر الأمر مع النادي الأهلي؟ لماذا أنتم قبل كل مباراة مثلا اليوم تلعب ماميلودي سان داونز والجيش الملكي مثلا نهائي دوري أبطال

0: افريقيا لا، المباراه لن تتدربوا هنا، ستتدربون في احدى المدارس او الجامعات الخاصه. انا غطيت نهائي كاس الافريقي اللي كان السوبر ليج الافريقي اللي كانت في نسخه واحده الوداد مع موليدي سان داونز، وكنت مع مدرب الوداد حينها عادل رمزي اللي يشتغل من اليوم مع تشافي هرنانديز في منتخب هولندا. فتفاجئنا في اخر ساعه انه التدريب لن تكون على ملعب المباراه، التدريب ستكون في ملعب اخر. الملعب الاخر تفاجئنا بشيء ثاني ليدخل في كواليس افريقيا، لانه افريقيا تختلف على اسيا،
1: تختلف عن كل العالم.
0: اي الملعب غير مؤمن، ليس هناك يعني الشرطه تؤمن التدريبات، الملعب مفتوح، اي واحد بامكانه ان يدخل. فبالتالي هذا الامور الاهلي السعودي يجب ان يكون فطن لها، وهذه رساله من خلال هذا المنبر الجميل والذي اكيد له صدى كبير في السعوديه وخارج السعوديه، ان تكون الاحتياطات اللازمه موجوده، لانه ماميلودي سانداونز يركز كثير على الكواليس، فرق افريقيا جنوب الصحراء تركز كثيرا على الكواليس. اول شيء من خلال تامين المكان الخاص بمستودع الملابس، من خلال الامن الخاص، من خلال تامين الملعب الذي سيحضر المباراه، لانه الخصوصيات وطريقه اللعب والتمرين اللي قبل المباراه مهم جدا للمدربين، لا يمكن ان يكون الملعب مفتوح للجميع واي واحد يدخل ويصور الحصه التدريبيه ويكون قريب من اللاعبين، ولاعبي الاهلي السعودي الذين يلعبون في مستوى عالي جدا اكيد لن يتقبلوا هذا الامر.
1: لكن حمزه ربما المختلف في هذه المباراه ان يكون ان هذه المباراه تحت مظله الفيفا ليست تحت مظله الكاف، يعني نعرف الاتحاد الافريقي مشاكله اكثر من ايجابياته، لكن هنا هذه المباراه تكون تحت مظله الفيفا، فربما يكون الاشتراطات واضحه، التنظيم واضح، لن يلعب في الكواليس كما كان يلعب سابقا مع ميلودي سان داونز.
0: أكيد، ولكن هو الاحتياط دائما واجب.
1: صحيح كلامك صحيح.
0: في هذه المباريات، لأنه حتى مسؤولي الفيفا هناك يعني بعض الأفارقة الموجودين في الفيفا، فبالتالي الاحتياط واجب والتحضير لكل هذه الأمور واجب وواجب جدا. أيضا الجمهور عنده شغف كبير جدا، معظم المباريات ماموريدي سان داونز يطالب الجمهور فقط بأن يحضر تيشيرت أصفر ويدخل بدون ما يؤدي ثمن التذكره، فبالتالي حتى النادي يرغب.
1: حلوه الفكره هذه بالصراحه، يعني دائما تيشيرت اصفر يكفيك عن التذكره،
0: يكفيك عن التذكره، ويحضرون عائلات وعندهم ايضا شغف كبير بكره القدم، رغم انه جنوب افريقيا بالامس القريب قبل سنوات ما كان ذلك الشغف الكبير. نعم. كان الشغف دائما بالريغبي والكريكت وهذه الرياضات، لكن اليوم كره القدم اخذت مكانها. الشيء الثاني في ماموريدي سان داونز هو انه فريق عنده انسجام كبير جدا وعنده تركيز كبير جدا في المباريات، فريق يظل محافظ على تركيزه. الشيء الثاني والجميل في هذا الفريق هو ويختلف بها بصراحه على انديه افريقيا جنوب الصحراء، هو انه فريق يلعب كره مفتوحه من صافره البدايه الى صافره النهايه. صح. فريق لا يتكتل هجومي. في الخلف ولا يعرف معنى التكتل في الخلف. صحيح. ايضا انه يلعب وسط النهار، هذا الامر مرهق جدا بدنيا، لا للجماهير ولا للمتابعين ولا
1: للمنافس
0: ايضا. حتى في الكواليس بين قوسين كنت يعني طالع كمراسل ميداني في المباراة النهائية، والمخرج يقول لي البست جاكيت، نقول له ما أقدر البست جاكيت لأن الرطوبة مرتفعة جدا، أتسبب في العرق، وبالتالي الرطوبة تكون كبيرة جدا.
2: تحذيرات مهمة بصراحة من الصحفي حمزة، وعلى يعني تغطيتك في هذا الملعب وأساليب سان داونز يعني مباراة ركبي، واذهبوا لتتمرنوا في الجامعات على منسوبي الأهلي والإداريين في النادي الأهلي، إن رغبوا بالفوز بكأس الثلاث قارات أن يضعوا في الحسبان كل هذه الأمور وكل هذه التفاصيل التي تؤثر قبل بداية مباراة ونهائي مهم تحصل فيه على الكأس. نغلق ملف الأهلي في القارات ونذهب للقارة الأوروبية، حيث ريال مدريد، جماهير ريال مدريد كانت تتذوق لهذا المشهد بعودة المعلم والمربي والكابتن والمدرب سبيشال وان جوزيه مورينو في سانتياغو برنابيو. دقيقة الآن محمد، 77 من زمن المباراة، ريال مدريد تتقدم بثلاثة مقابل هدف.
3: مورينيو ليه بصمة كبيرة قوي في ريال مدريد من قبل كده، عودته طبعا مهمة، وزي ما قلت لك عودته أهم حاجة فيها الانضباط، فرض الانضباط خارج الملعب. غرفة الملابس كانت الموسم اللي فات ويمكن اللي قبليه، بس اللي فات تحديدا، يمكن ألونزو تغير عشان غرفة الملابس، يمكن أربيلو تغير كمان عشان غرفة الملابس. فحد بشخصية مورينيو يقدر يسيطر على كل النجوم دي، يقدر يخلق دوافع لكل النجوم دي، يقدر يخلق كمان تنافس بينهم، ده مهم جدا. مباراة النهاردة 3-1، انت كنت بتكلم على بلينجهام، انا اتوقع ان هو هيبقى من نجوم الفريق مع مورينيو بيحب نوعية اللاعبين دي.

0: الوسط اللي بيهاجم يقدر يصنع، يقدر يعتمد عليه، اللي يروح يعمل له التوازن، اللي بيلعب باكتر من مركز، تحت راس الحربه، لاعب خط نص، مدافع، مهاجم. فمورينيو يحب النوايا دي، وعشان كده حتى بيدي ثقه للعيبه اللي هو قدر عليها. عمل صفقات جديده مورينيو الموسم ده، يمكن كونيتي من الصفقات اللي في ريال مدريد، ما اعتقدش كانوتي صفقه من صفقات مورينيو، لان اصلا كان من الموسم اللي قبل كده تقريبا.
1: لا هذا متفق عليه من نهايه الموسم
0: الماضي، نهايه الموسم. هو يعني يمكن مش افضل صفقه
1: قلب دفاع،
0: لكن قلب دفاع، ولكن اكيد كان محتاج ريال مدريد.
1: نعم، الان طبعا نشهد تبديلات، يغادر كل من جود بيلينغهام وايضا اردا جولر، ويشارك كامافينجا وايضا ابراهيم دياز النجم المغربي. واذهب مباشره الى المغرب واسال حمزه عن ريال مدريد هذا الموسم. حمزه، تكلم محمد قبل قليل عن الصفقات، انت كيف شايف مورينيو وريال مدريد وهذه الصفقات الكثيره؟ البعض يقول ان ريال مدريد خسر من برشلونه 1-0 مباشره قبل الموسم من خلال رودري، هل تتفق مع هذا الطرح؟
2: اكيد هو بصراحه ضياع رودري، رغم انه ريال مدريد يتعامل مع الموضوع وكانه ليس بالخساره الكبيره، ولكن رودري عمود فقري بكل ما تحمل الكلمه من معنى، لاعب كبير جدا، ولاعب يعني يعيش افضل فتراته الكرويه، شاهدنا حتى مع المنتخب امكانياته الكبيره مع مانشستر سيتي. فبالتالي حتى نكون صراحاء، صحيح خساره كبيره وتفوق كبير لبرشلونه في صفقه رودري، ولكن كما تفضل العزيز محمد، ربما ريال مدريد ما كان ينقصه وما جعله يغيب ربما عن المنصات الموسم الماضي هو مدرب يعرف كيف يتحكم في مستودع الملابس. شاهدنا اشياء في ريال مدريد الموسم الماضي، الشجار بين اللاعبين في مستودع الملابس، مشاكل في التدريبات، ايضا تاخر بعض اللاعبين عن التدريب. فبالتالي اليوم عوده مورينيو عوده القبضه بيد من حديد على ريال مدريد. ريال مدريد والفرق الكبيره والانديه الكبيره دائما مستودع الملابس. انا ما اخشى على ريال مدريد حتى الان، وأرى على أن مورينيو قادر على تصحيح هذا الأمر، هو المشاكل الدفاعية. شاهدت اليوم يعني المباراة الفريق الباسك ريال سوسيداد يصل بسهولة إلى مرمى كورتوا، يعني
1: لكن الآن القوى الهجومية هي من تغطي في هذه الأثناء. كيليان مبابي يسجل الهاتريك وتصبح النتيجة 4-1 ووسط فرحة
3: يبغى يحسم الهداف للمرة الثالثة
1: هدوء من مورينيو. الآن إذا انتبهنا اللقطة، الآن المخرج جاب لقطة على مورينيو، مورينيو جلس على المقعد، يعني كان طوال الدقائق الماضية يقف يحرك اللاعبين يوجه، الآن خلاص، الآن وصل إلى مرحلة الاطمئنان يبدو. حمزة
2: أكيد أنهى المهمة بنجاح 4-1، والشوط الثاني كما يقال شوط المدربين، حتى دخول كوكوريلا قدم إضافة كبيرة، مثلا كاريراس قدم إضافة كبيرة، التغييرات كانت ممتازة جدا. كما قلت يعني هو اليوم ريال مدريد الخوف عليه في ظل الوضع الحالي هو عندما يلعب مع فريق يمتلك القوة في وسط الميدان والخط الأمامي ويمتلك تلك السرعة في التحول. فبالتالي اليوم ريال مدريد صحيح الفوز والقوة الهجومية حاضرة، لكن المستوى الذي يلعب فيه ريال مدريد في حاجة دائما إلى توازن، دفاع قوي، وسط ميدان قوي، وهجوم قوي. وبإمكاننا أن نشاهد الأندية التي توجت بدوري الأبطال ولا التي توجت مثلا بالبريمير ليج أو بالليغا، لأننا نتحدث عن مستوى عالي جدا، يجب أن يكون لديك حارس مرمى كبير اليوم كورتوا، وسط الميدان عندك برناردو سيلفا وعندك فالفيردي بقيمة كبيرة جدا، فينيسيوس وبيلينغهام وأردا جولر وأيضا كيليان مبابي أسماء كبيرة، لكن في خط الدفاع هناك بعض التساؤلات، هل هو يعني حتى الآن ليس هناك الانسجام بين هويسن وكوناتي؟
1: لأنه ربما يحتاج للوقت، ربما للوقت حمزة، يعني نتحدث عن كوناتي لا يزال جديد في المنظومة، يعني
3: ولا زال يعني أمام ريال مدريد الكثير من المباريات.
1: بس
3: يعني
1: قبل ما تكمل، أنت تتفق مع اللي قلته أنا 1-0 لبرشلونة لرودري؟
3: أكيد أتفق أحمد، يعني تعرف وجهة نظري أمس وقبل أمس وقبل قبل أمس وحتى عند المفاوضات، رودري إضافة كبيرة في مستودع الملابس. إذا قلنا أن ريال مدريد في تعاقده مع زي مورينيو لغرفة الملابس واستودع ملابس، فبرشلونة تعاقد مع لاعب ومدرب داخل الملعب، رودري بلعبه وبمهاراته وبثقة اللاعبين حوله، بطل كأس العالم. محمد، أنا كنت بسأل على ريال مدريد، بس بما أننا تحدثنا عن برشلونة أروح مع برشلونة والغريم التقليدي. يعني برشلونة ظهر أمام إلتشي ضرب بالخمسة وبدون مهاجم، وغدا يلعب أمام أتلتيك بلباو. كيف تشوف برشلونة مع هانز فليك؟ هل الاستقرار هذا هل

0: يولد دوري آخر وذات الأذنين؟
1: برشلونة بيبني على الموسم اللي فات. الموسم اللي فات كان أداء جيد، لقب، فاز باللقب الليجا. ريال مدريد كان برضو مش في مستوى، فده ساعد برشلونة. برشلونة الكويس زي ما انت قلت استقرار، بالعكس هو يعني حسن من مستوى الفريق. ليفاندوسكي طبعا رحل، فيران توريس رحل، بس ممكن حمزة عبد الكريم لسه قدامه شوية، بس يعني كمهاجم هو كمان برضو بيدور على مهاجم أكيد ليتقله. برشلونة 5-0 أول مباراة، طبعا نتيجة كبيرة، نتيجة عريضة. أكيد برشلونة هينافس على الدوري، أكيد هينافس على الشامبيونز ليج مع هانزي فليك. الاستقرار مهم، لازم برضو الحتة الدفاعية، يعني حتى زي متفق مع حمزة في الناحية اللي هي بس الفرق الكبيرة. يعني في الدوري ممكن ما تبقاش مشكلة كبيرة، أنت مهما الفريق المنافس سجل فيك هدف ممكن تجيب 2 و3. اللي عجبني في يعني مثلا برشلونة رجع كانسيلو. ريال مدريد اللي عجبني صفقة كوكوريا جدا، لأن هي
0: بالرغم أنه ما بدأ بمورينيو،
1: ما بدأش عشان لسه جاي من كأس العالم، وهو
2: متأخر في كأس العالم.
1: دي أعتقد
0: في الاستقبال كان حامل كأس العالم
2: اليوم، صحيح.
1: بالضبط. لكن هو يعني أنا شايف أنه هو كوكوريا برضو زي ما قلت لك قبل كده، مورينيو بيحب اللعيبة اللي بتلعب في أكتر من مركز، فكوكوريا هيبقى خلف فينيسيوس. فينيسيوس الأدوار الدفاعية ما بيقومش بيها، كوكوريا يقدر يقوم بيها. فينيسيوس لو دخل في العمق شوية، كوكوريا يقدر برضو يبقى جناح شوية. فكل نادي من سواء برشلونة أو ريال مدريد بتحاول تقوي السكواد بتاعها في الموسم ده، وده هيقوي المنافسة وفي الآخر في مصلحتنا. يعني
0: خلينا الفاريز ما بنشاهده مع برشلونة،
1: ما إيه؟
0: لكن ما بنشاهده خلال الفريق.
1: والله هو عايز وبرشلونة مش عايز، ودخل على خط كمان أرسنال.
2: صحيح.
1: من يومين
0: ما تكللت بالنجاح، يعني
2: لأن في لقطة رائعة يعني عند مغادرة فينيسيوس جونيور، مورينيو أخذ فيني بالأحضان مع ابتسامة عريضة وضحكة كبيرة، والبديل هو ديوميندي، والجمهور يصفق للخارج ويصفق للداخل. هذا بالنسبة لمباراة
0: تشافي ألونسو، كان يحضن كل اللاعبين.
2: لا تشافي ألونسو كان في غضب من فينيسيوس، كان عندما
0: في البدايات هذه حلاوة البدايات، لا نستعجل في الحكم على هذه اللقطات ومسوي زوم إن يعني على اللقطة.
2: مو سوي زوم إن، العلاقة بين فينيسيوس وتشابي ألونسو لم تكن جيدة أبدا، كانت
0: منذ البداية،
2: مو من أول جولة، لكن بعد جولتين ثلاث واضح إنه الأمور لن تكون جيدة. يعني واضح، يعني حتى ودليل إنه تشابي ألونسو لم يكمل العام، يعني تمت إقالته قبل نهاية السنة عندما كان هنا في السعودية بعد الخسارة من برشلونة.
0: أربيلو جاء وفتح الباب على مصراعيل كل اللاعبين،
2: أربيلو جاء لتسيير الأمور. يعني
0: فيعني إحنا ما نعطي حكم مطلق على مثل هذه اللقطات، لكن نركز عليها، يعني نذكرها بس إنه ما نقول إنه خلاص الوضع.
2: صدقني الصحافة العالمية ستتحدث وتلاقي الصورة هاي غدا على أغلفة الصحف العالمية، العناق والضحكة الواسعة والعريضة من جوزيه مورينيو مع فينيسيوس جونيور، لأنه فيني لاعب مزاجي جدا. حمزة إذا عندك تعقيب على هذه النقطة، أو إذا حاب تروح على الحديث عن برشلونة الخيار لك في الحديث عن رأس الحربة وموضوع حمزة عبد الكريم، هل يمكن أن يكمل برشلونة الموسم برأس حربة واحد فقط هو حمزة؟
3: أكيد، هو حمزة عبد الكريم أعطى إشارات قوية أنه موهبة كبيرة جدا، إمكانيات كبيرة، ولكن أعتقد على أنه التوالي المباريات التي ستؤكد هل برشلونة، لأنه اليوم شاهدنا مجموعة من المدربين أصبحوا يعتمدون على المهاجم الوهمي، وهانز فليك أيضا من المدربين اللي ممكن إذا ما نجح مع هذا الخيار، إذا ما كانت يعني باقي المهاجمين يعني قادرون على التسجيل، وهذا التنويع في التسجيل يعطي خيارات هجومية كبيرة. أنا هنا أستحضر نقطة يعني كمثال، يعني لأنه كما يقال بالمثال يتضح المقال، عندما بدينا أول مباراة في مع المنتخب المغربي مع المدرب محمد وهبي كان الكل مستغرب، أين المهاجم؟ لا نلعب بمهاجم، غريبة، كيف سنسجل؟ يوسف النصيري الذي يسجل استغنى عليه، أين أيوب الكعبي غير موجود في الاحتياط؟ ودفع بإسماعيل الصباري كان كمهاجم وهمي.
2: صح.
3: ولكن مع توالي المباريات أصبحنا نسجل بشكل أكبر، أصبحنا احنا كجمهور أو كصحفيين رياضيين متابعين لا نعرف من سيسجل، الخصم أيضا، ومشات معاه الخطة مع محمد وهبي وتأكد على أنه هو اللي كان يعني عنده الحق. فبالتالي اليوم برشلونة صحيح على أنه اليوم الاعتماد على ذلك المهاجم الرأس حربة رقم 9 أيضا مهم في كرة القدم، ولكن أحيانا عندما يكون لديك خيارات هجومية كبيرة، شاهدنا اليوم برشلونة في المباراة الماضية سجل 5، سجل في فترات مختلفة من المباراة، أكد حضوره الهجومي، كان بإمكانه أن يخرج منتصر 7-0 أمام إيبشي، ولكن فبالتالي اليوم توالي المباريات هو التي سيؤكد هل برشلونة

0: ممكن يمشي بنفس الطريقة،
1: لكن
0: حتى يعود له.
1: لكن حمزة، أنا دائما لما يخطر ببالي موضوع رأس الحربة أتذكر مانشستر سيتي دائما. يعني مانشستر سيتي سيطر على الدوري الإنجليزي بدون رأس حربة مع مع مع بيب غوارديولا، لكن لم يتمكن من الفوز من دوري الأبطال. دوري أبطال أوروبا يحتاج إلى مهاجم هداف دائما عبر السنوات. يجب عندما تفوز بدوري الأبطال يجب أن تدفع المهر وهو مهاجم هداف.
2: لم يحقق ذلك إلا هلالي. أسطورة المدربين بيب غوارديولا، وأتى بلاعب كل لاعب في الفانتزي وكابتنه لا هو إيرلينغ هالاند. نعم، وما نتحدثنا عن الكرة الإنجليزية نتحدث عن كأس الكاراباو كاب، ونتحدث عن الفوز الأول لماتياس يايسلي مع نيوكاسل. بعيدا عن كل الأحداث التي حدثت، حدث ما حدث لهذا المدرب مع النادي الأهلي، لكن ظهوره أمام ليفربول والتعادل والتقدم والشخصية الكبيرة لنيوكاسل، والآن فوز أمام وست بروميتش.
3: خلي بالك كمان نيوكاسل مشي منه لعيبة كتير الموسم ده،
2: فرغ نيوكاسل صراحة يعني
3: بالضبط. فكون إن هو يظهر بأداء جيد جدا أمام ليفربول، ليفربول تعادل في آخر الثواني. يعني ميزة الفرق بتاعت يالسا زي ما قلنا التحولات الهجومية، احنا شفنا انطلاقات ويسا ولعيبة نيوكاسل
2: كأنك تشاهد الأهلي اللي يلعب معه
3: بالضبط، مع كمان اللي ساعده كمان ان ليفربول بيلعب بدفاع متقدم وفان دايك، ولسه ما فيش انسجام مع المدافعين الجداد الخط الكامل كله فريمبونج وكيركز وكله، فده اللي ساعد كمان نيوكاسل. اتوقع نيوكاسل مع يايس لا هيبقى فريق قوي اكيد، يعني مش هيوصل
2: بينافس على مركز في دوري الابطال
3: ممكن، بس صعب يعني، صعب
2: على العناصر الموجوده، صعب
3: على العناصر الموجوده، صعب دوري ابطال، لكن ممكن دوري اوروبي او مؤتمر ممكن، لسه الموسم طويل. خلي بالك برضو الفرق اللي ما بتلعبش بطولات غير المحليه يعني في بطولات اوروبيه او حاجه بيبقى عندها وقت اكتر
1: وهذا من مصلحه نيوكاسل خلال الموسم.
3: ده اللي قصدي عليه بالظبط، من مصلحه نيوكاسل. اتوقع كمان اكيد قبل نهايه الميركاتو وحتى في الميركاتو الشتوي لازم هيدعم بصفقات، وميزه برضو فرق يارسلا مش بيدعم بالنجوم السوبر ستار، لا بالعكس هو بيجيب السكاوت بيجيب اللي محتاجه فعلا حتى لو مش سوبر ستار، وبيقدر يالسا يوظفه مظبوط.
2: يعني مثل السوبرستيان مع الاهلي احنا بنعرف بس من جابه، اللي تشعر كانه ماتياس اللي اتى به لنادي الاهلي. نعم احمد،
1: انا ودي اذكر ابرز النتائج. نيوكاسل كما نعلم تفوق قبل قليل على وست بروميتش بثلاث اهداف لهدفين، توتنهام ضرب تشارلتون أتلتيك بخمس أهداف لهدف، إيفرتون أيضا تفوق على ويرستون نورث إند بأربع أهداف دون مقابل. يعني أبرز الفرق الكبيرة ويست هام أيضا، صحيح هو في الشامبيونشيب لكن أيضا لعب مباراة قوية أمام ساوثهامبتون وتفوق بأربع أهداف لهدف. إبسويتش تاون أخرج ليستر سيتي من الدور الثاني لكأس الكاراباو كاب. يعني هذه أبرز النتائج. طبعا غدا تشيلسي سيواجه لوتون تاون وفولهام مع ويمبلدون، يعني هذه أبرز المباريات. وفي هذه الأثناء ريال مدريد يضيف الهدف الخامس
2: إس بي
1: عن طريق هذا اللاعب إس بي الذي ربما يعني أو لا أو ربما هو من سدد، لكن من أكمل الكرة هو النجم المغربي إبراهيم دياز. حمزة اليوم إبراهيم دياز يسجل لكن يلغى الهدف، انا والله هذه الحركات ما احبها. كنت اقول لكم يا اخي لا تعلنوا على الهدف حتى نشوف قرار الحكم.
2: احنا تريثنا قليلا بصراحه، لكن شفتك انا يعني طلعت من قائمه النتائج الى يعني ما كنت تتوقع ان ابراهيم دياز، يعني انا لو ابراهيم دياز كنت بغفر لك اقول يعني ممكن عشان ابراهيم دياز تتحدث عنه.
1: لكن حمزه اسالك عن دور ابراهيم دياز تحديدا في ريال مدريد، هل فعلا سيرضى بأن يكون بديلا طوال الموسم؟ يعني نجم مثل إبراهيم دياز أتوقع يعني لو غادر ريال مدريد إلى أي نادي آخر سيجد مكانه أساسي، شاهدناه عندما غادر إلى ميلان لفترة كان أساسيا وكان فارقا في ميلان.
0: أكيد، وفي خبر يعني ممكن نقوله على أنه صحيح أنه خبر تم تداوله من قبل، ولكن الخاص فيه هو أنه نادي سي ميلان يريد فتح قنوات التواصل من جديد مع ريال مدريد، وما زال عنده آمال كبيرة في التعاقد مع إبراهيم دياز. الآن الكرة في ملعب مورينيو وفي ملعب إبراهيم دياز. الغريب في إبراهيم دياز هو أنه يرضى بربع ساعة 10 دقائق مع ريال مدريد، وأنا لا أتفق مع اللاعب في هذا الأمر، لأنه حتى في تصريحاته السابقة والتصريحات أحيانا لا تعكس الأمر، ولكن من خلال ما نشعر به كانطباع على اللاعب يريد البقاء في ريال مدريد ويقول ربما نبقى ورقة رابحة في الريال أفضل.

0: مما أن أجد وقت دقائق أكثر. وهذا الأمر يبقى حتى على القريبين من ريال مدريد، من إبراهيم دياز، من محيط إبراهيم دياز، من وكيل أعماله. فبالتالي اللاعب يعني يحتاج للخروج للاعب أكثر. مع ميلان قدم مستوى رهيب جدا، ولولا تلك الفترة ما يعني عاد لريال مدريد. فبالتالي اليوم أرى على أن إبراهيم دياز وصلت المرحلة، وصل للسن اللي يكون فيه آمن بموهبته بشكل أكبر، قادر على أنه يلعب أساسي. لأنه إذا ما ظل يعني حبيس دكة البدلاء، تغير المدربين ولم يتغير وضع إبراهيم دياز داخل ريال مدريد. فبالتالي اليوم عليه أن يطرح السؤال على نفسه، هل أرضى بنبقى احتياطي في ريال مدريد؟ أعتقد على أنه مصلحته أن يخرج ويثبت ذاته.
1: ربما موضوع المداورة هو يمكن يكون السبب الوحيد اللي يمكن يخليه آمن، لأنه مورينيو نعرف إن هو من النوع اللي يداور كثيرا في غرف الملابس.
2: نأخذ رأي المحلل الفني محمد البشاري في إبراهيم دياز.
3: مورينيو زي ما قلت لك بيحب يخلق منافسة بين اللاعبين، ده يعني يؤكد موضوع المداورة. إبراهيم دياز طبعا لاعب رائع متميز جدا في مركزه، حتى بيلعب ممكن يلعب في أكتر مركز، على اليمين على الشمال كصانع لعب في نص الملعب. فمورينيو بيحب نوعية اللاعبين دي، ومتفق جدا مع حمزة في موضوع أنه هو حتى لو جاله إيسي ميلان لا يفضل في ريال مدريد، حتى لو بدأ لعب أقل ولكن هيبان أكتر.
1: هذه وجهة نظر إبراهيم دياز. حمزة لا يريد هذه النظرة، حمزة يريد أن يغادر وأن يكون أساسيا، صح حمزة؟
0: صحيح.
3: نعم. اوكي انا فهمت وجهة نظر ابراهيم دياز نفسه. يعني اللاعب دايما هيبقى عايز حتى يفضل في فريق كبير، ياخد بطولات حتى لو بيلعب دقايق اقل، الاضواء مسلطة عليه. ايسي ميلان طبعا فريق كبير ونادي كبير، بس هو راح ايسي ميلان عشان يرجع ريال مدريد،
1: ولما كانت هي خطوة فعلا صحيح.
3: كانت خطوة.
2: نعم. يعني انا قاعد اشاهد المتداول الان، انه من المتداول من بعض الصحفيين، وانه أولي واتكنز الهلال حسم الصفقة، وأنها ستكون 3 مواسم قادمة حسب المتداول، وأن الإعلان سيكون يعني
1: خلال الليلة
2: 48 ساعة. خليها 48 ساعة مفتوحة عشان ما يقولون
1: انت. لا أنا أتوقع لن يطول الأمر، يعني ربما غدا سيكون أولي واتكنز، لأنه
2: اللي بيطول أمره كريم بنزيمة.
1: هذا هو السؤال الأبرز، كيف سيكون مصير كريم بنزيمة مع نادي الهلال. نشكر ضيوفنا في هذه الحلقة، أولا عبدالله الدوسري اللي كان معنا من أرضية ملعب الجوهرة، وأيضا معنا في الاستديو محمد البشاري المحلل الفني، والصحفي الرياضي حمزة شتيوي كنت معنا من الرباط. شكرا جزيلا لك. شكرا سالم.
2: شكرا أحمد، ونشكر زميلنا المخرج زياد الجفان، وكل من رافقنا خلال هذه الساعة. ومن فاته شيء وأراد مشاهدة الحلقة كاملة بالصوت والصورة على حساب العربية FM في اليوتيوب، نلقاكم غدا عند 11 قبل منتصف الليل. كونوا بخير.
4: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
5: العربية FM،
4: أن تعرف أكثر.
5: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر. العربية FM،
4: أن تعرف أكثر.

الأخبار من العربية، أهلا بكم. استهدفت ميليشيا الحوثي ميناء المخا غرب محافظة تعز بثلاثة صواريخ باليستية، فيما سقط صاروخ رابع داخل مدينة الخوخة بمحافظة الحديدة. وتأتي هذه الاعتداءات في إطار سلسلة من استهدافات

الحوثي المتكررة لميناء المخا والمنشآت المدنية في الساحل الغربي. احتجزت إيران ناقلة نفط هندية خلال عبورها مضيق هرمز، وقالت وكالة فارس إن ناقلة النفط حاولت العبور عبر المسار الجنوبي للمضيق. ونقلت الوكالة عن مصادر إنه لم يتم رصد أي حركة لسفن عبر الممر الجنوبي للمضيق خلال 24 ساعة الماضية. يتوجه وزير الخارجية القطري ورئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن عبد الرحمن الخميس إلى طهران لبحث خفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة للحوار. وحسب الخارجية القطرية يلتقي الشيخ محمد بن عبد الرحمن عددا من المسؤولين الإيرانيين. الوزارة أكدت أيضا أن الزيارة تأتي انطلاقا من موقف الدوحة الذي يرى أن المسار الدبلوماسي هو السبيل الأمثل لحل الخلافات. رفض معتمد المرجعية الدينية الشيعية في محافظة البصرة مظهر الناجي إطلاق وصف الحشد الشعبي على الفصائل المسلحة التي تسعى الحكومة إلى نزع سلاحها نهاية سبتمبر المقبل. وشدد الناجي على أن الفصائل المسلحة لا تتبع أوامر المرجعية أو الدولة أو الشعب، نافيا في الوقت ذاته أن تكون تلك الفصائل قد حظيت بتفويض شعبي لتكون ممثلا على العراقيين أو أي من مؤسسات العراق الرسمية. يتجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تصعيد الحرب في أوكرانيا بعد تعثر المفاوضات مع أوكرانيا حسب ما نقلته بلومبيرج عن مصادر مطلعة في الكريملين. قالت المصادر أيضا أن بوتين لا يعتزم إنهاء الحرب تحت وطأة الضغوط الاقتصادية، بل يسعى لتكثيف الهجمات بالصواريخ الباليستية. حسب المصادر لا تستبعد موسكو اللجوء إلى أسلحة نووية تكتيكية ضد كييف في حال استمرار التصعيد وفشل المسار التفاوضي. والآن إلى في المرمى مع الزميل بتال الجوز، كونوا معه.

المرمى، مساء جديد للرياضة، طابت أوقاتكم. الأهلي يهزم أوكلاند في كأس القارات ويتأهل لملاقاة بطل أفريقيا. الفيصلي والفتح أول نقطة في دوري روشن، والدرعية يتفادى الخسارة أمام الخلود. سلسلة قيادات، آراء قيادات رياضية، أحمد البريكي المدير التنفيذي السابق لنادي النصر.

السلام عليكم. اعتمدت لجنة الانتخابات في الاتحاد السعودي لكرة القدم اعتمدت القائمة النهائية لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد في دورته السادسة برئاسة بدر إرزيزة. وتنعقد الجمعية غير العادية للاتحاد في 30 من الشهر الحالي لاختيار مجلس الإدارة، بل لتزكية مجلس الإدارة الجديد ورئيسه خلفا للمجلس المستقيل الذي ترأسه ياسر المسحل. انتصر الأهلي السعودي على ضيفه أوكلاند نيوزيلندي في الدور الأول من بطولة كأس القارات للأندية في جدة. بعد شوط سلبي نتيجة سجل اللاعب البديل صالح أبو شمات هدف المباراة الوحيد لمصلحة أصحاب الأرض، وبه تأهل لمواجهة مايملودي الصن داونز الجنوب أفريقي في الدور ربع النهائي في 19 من شهر سبتمبر المقبل. جرت الخميس مباراتان في الجولة الثالثة لمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين. الفيصلي تعادل أمام الفتح، وأيضا الدرعية والخلود تعادلا. نذهب بكم إلى الوقفة الأولى ثم نفتح ملف حلقة الأربعاء التي ترصد آراء قيادات الرياضية في الوضع الرياضي السعودي الراهن في ثورته الكبيرة نحو العالمية. أحمد البريكي الليلة المدير التنفيذي السابق لنادي النصر.

0: يوم جديد، ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية من الأحد إلى الخميس، الثامنة على شاشة العربية.
2: الإمام يحيى قتل عام 48، لماذا هي شخصية حاضرة بقوة؟
3: كان يخاطب المؤمنين ويقول: والله لو أطعتموني ما فقدتم من رسول الله إلا شخصا. في مسائل مثلا التعريب يقول: أؤمن أن يحيى حامل الدين يحب العلم لكنه لا يحبه لغيره، ولهذا لا نجد مدرسة واحدة في القرى ولا المدن.
2: هل عبد الملك الحوثي اليوم وقبله حسين يدعون الإمامة، ووالدهم بدر الدين ادعوا الإمامة؟
3: نقطة سوداء في هذه المنطقة. الرجل يبحث عن سلطة دينية وحكم بأي شكل من الأشكال.
2: أليس له حاضنة اجتماعية من غير السلاليين؟
1: سجال مع مشاري الذايدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.

0: حياكم الله كما كل أربعاء حلقة خاصة نستضيف فيها واحدا من القيادات الرياضية السابقة في كرة القدم أو في الرياضة السعودية ككل، ونطرح عليه محاور تهم الرياضة السعودية في وقتها الحالي التي تسعى نحو العالمية بخطى حثيثة على مستوى الدوري وعلى مستوى الحركة الرياضية بشكل عام. ضيفنا لهذه الليلة هو الأستاذ أحمد بريكي، الرئيس أو المدير التنفيذي لنادي النصر السابق، وقد تقلد الكثير من المناصب الرياضية في لجان مختلفة. أحمد أهلا بك.
1: أهلا والله بسعيد،
0: نورتنا.
1: أتشرف، شرف كبير لي أن يكون
0: أهلا وسهلا، الشرف لنا،
1: وإن شاء الله تكون حلقة ممتعة للجمهور
0: إن شاء الله.

0: محمد نبدأ مع ضيوفنا كالعادة نسأله وينك الآن؟ شو تسوي الآن يعني بعد ما تركت العمل في الرياضة؟ شو تسوي؟
1: والله شوف، أنا تركت العمل بالرياضة وكان عندي هدف أني يعني أقتنص الفرص اللي تتيح رؤية سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز 2030، والفرص الكبيرة اللي هي بانت ب 2018 بالنسبة لي أنه في فرص راح تكون عملاقة لرواد الأعمال ورجال الأعمال، فقررت أني أتفرغ لأعمالي وإلى الآن إحنا ماشيين عليها. ودعواتك
0: تختص بالرياضة ولا ما تختص بالرياضة؟
1: كان في عندنا شق رياضي كبير، بس بعد ما تركت نادي النصر تقريبا وقفته. ودعواتك ان نقدر نصل للمليار الاول قريب،
0: ما شاء الله،
1: هذه الانديه دي الموجوده المتاحه، لان اشوف انها فرصه كبيره وفي عزوف، فودنا نقتص هذا احد

0: احنا تمارس رياضة؟
1: اي
0: شو تمارس؟
1: والله مكس يعني عندك الكيك بوكسينج كروس فيت
0: كيك بوكسينج متأكد
1: حديد نعم الألعاب قوة بس مسافات قصيرة
0: مسافات قصيرة
1: نعم
0: تعرف ان المسافات القصيرة اصعب من الطويلة
1: كل شيء طبعا كل شيء الا كرة القدم ما عاد اتابعها ولا عاد امارسها
0: وين تمارس الكيك بوكسينج؟
1: في عندي صالة في البيت في عندي مدرب طبعا محقق بطولات عربية واسلامية يجيني البيت وانا والابناء ايضا يعني كلنا نتمرن
0: كلكم يعني تدريب عائلي ومسافات قصيرة وين تمارسها؟
1: في نادي قريب من البيت مختص بالألعاب القوى يوم واحد بالأسبوع وأنصح الكل فيها بصراحة صحيا هي ممتازة جدا لك فمكسو من كل شيء
0: وليش كرة القدم لا؟ أنت لاعب الناس ما تدري أنك لاعب كرة قدم سابق
1: وش يعني كان
0: أنت لعبت في الشباب ناشئين وشباب
1: ناشئين وشباب
0: أي بس فريق أول ما طلعت
1: لا
0: أي بطلت كورة يعني
1: والله كنت جيد بالدراسة جدا يعني كنت مرة ممتاز ما كنت أقدر
0: توفق بينهم
1: نهائيا لا كرة القدم والله أبو ساير تقريبا يعني أحس أني أنا أصبت بلعنة بيني وبينك يعني ممكن سببين هي اللي خلتني أعزف عن كرة القدم سواء متابعتنا أو ممارسة الأولى أن يعني 2011 أرجع فيها أن 2011 بديت أقرأ وأدرس وسافر كرة القدم تطوير كرة القدم الرياضة بشكل عام زرت ومن ثم حصل لي الشرف أني أشتغل بالاتحاد السعودي مع الأستاذ أحمد عيد مع عمالقة كبار يعني منهم من غير يعني من غير ما أنسى أحد أستاذ أحمد عيد دكتور عبد البرقان دكتور خالد المقرن دكتور عبد اللطيف بخاري العبقري والفذ والأسطورة سلمان القريني وخلافهم فبعد المجموعة هذه وبعد الحراك اللي صار وبعد الشغل الكبير اللي صار في وقت بسيط جدا لقيت أن اللي كنت أحلم فيه واللي كنا نستهدفه اختفى تقريبا وصار الوضع جدا مختلف فخلني التفت لاشغالي
0: بطلت كرة حتى متابعة ما تشوف
1: والله ما اشوفه بس يعني اذا شفت 10 مباريات بالسنة بين ديربي وكلاسيكو
0: بس توصلك الاخبار تعرف ايش يصير
1: لا متابع
0: تعرف ايش يصير
1: والله في جروب رياضي الصحيفة الرياضية هو اللي يعطينا كل المستجدات
0: يعني انت في الجروب هذا على الواتساب
1: جروب الرياضي احسن شيء صار لي هذا احسن احسن جروب دخلته بصراحة
0: ليش قلت عن سلمان القريني العبقري
1: لا هو يعني شوف ابو حمد ما ينصفه يعني ما انصفه المعاصرين بس ان شاء الله انه التاريخ بينصفه انا اشتغلت مع الاتحاد السعودي يوم السلام المشرف العام على المنتخب السعودي عام قبل تصفيات كاس اسيا 2015 وهو استلم المنتخب قبلها باسبوعين اقاله ريكارد ولوبيز كارو حققوا 16 نقطه من 18 مجموعة تذكرها الصين والعراق واندونيسيا أنا كنت أشوف العمل كنت أشوف التفاصيل تعلمت منها شيء كثير بصراحة أبو حمد وفعلا اللي يقول كل اللي ممكن حنا ندرسه ونقرأه يعني أقولهم by the book مثل ما الكتاب بيقول أنا شفته بعيني في ذيك الفترة مع الاتحاد السعودي حتى بعد ما مشى وكان كنا نذكر سبب أنه ترك الإشراف على الاتحاد السعودي أنه كان يبغى يشيل لوبيز كارو ويجيب مارفيك بديله أو هيرفي رينارد كانوا هم الخيارين فشفته بالاتحاد السعودي ويوم رحت نادي النصر كان هو الأمين العام اللي قبلنا أو قبلنا فشفت العمل ايضا شفت 2014 شفت قبل 2014 الاسهامات اللي كانت موجوده الديو اللي بينه وبين الامير فيصل بن تركي ونفس الديو اللي بينه وبين الاستاذ احمد عيد فانا ممتن له يعني هو بصراحه الشخصين انا ما انسى جميلهم معي سلمان القريني على تعليمه لي وعلى دعمه حتى يوم كنت في نادي النصر والشخص الثاني اللي هو مقام والدي والد كثير من المنتسبين نادي النصر اللي هو صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن سعود

0: بن عبد العزيز هذا الرجل يا ابو ساير لولا الله ثم هو انا ما قعدت بالنادي شهر. يعني دعمني بشكل كبير.
1: طيب احنا مقابلتنا ما لها دخل في الشخصيه في الاراء
0: طبعا
1: كويس، بس هذه مقدمه يعني خلينا نقول مدخل جيد. عندنا اربع محاور في الحلقه تتفرع منها الكثير من الاسئله، المنتخبات، الاتحادات، الدوري والاعلام الرياضي. ايش تحب نبدا فيه؟
0: اللي يناسبك.
1: خلينا نبدا بالاتحادات.
0: ممتاز.
1: اتحاد كره القدم ما رايك فيه؟
0: والله شوف يعني
1: انت عاصرت اتحادات كثيره وعملت في اتحاد احمد عيد.
0: صحيح.
1: اي
0: طبعا ما اقدر اقارن بين
1: انا اتكلم عن الاتحاد الحالي، ايش رايك في عمله المستقيل
0: الفتره الاولى؟ خليني اقول لك اللي كان المجموعه كلها موجوده كامله، يعني كان الاخ ياسر مسحل، انا اقدر اقول لك اللي كانوا شايلين العمل، وهم دائما يكونون يعني بين خمسة لسبعة، خمسة اشخاص، فكان كانوا موجودين، فكان في نتاج عمل كبير. اتكلم على الامين العام القاسم، اتكلم على ياسر مسحل، دكتور خالد المقرن كان ماسك المنتخبات السنيه كامله، فكان في عمل على كل المحاور، اضافه الى مثل لجنه الاحتراف يوم كانت عند الاتحاد السعودي والاخ معيض الشهري. واخر شيء انا بقول لك وهذا هو ممكن اللي سبب احجار الدمنة انها تطيح في الاتحاد السعودي، اللي هو كابتن المنتخب وقتها كان كابتن سلمان الفرج. غياب سلمان الفرج عن المنتخب من اول حتى
1: ما جينا المنتخب،
0: اي بس اقول انه كان سبب رئيسي في الضغط اللي تسبب على الاتحاد السعودي وعلى ياسر مسحل، اللي انتهى بالاخير الى استقالته من الاتحاد السعودي.
1: ما قلت لي كيف تقيم عملهم؟ جيد، مرضي لك، ممتاز، الفترة رائع.
0: الفترة الأولى كان جيد جدا، الفترة الثانية أعتقد أنه كان غير جيد نهائيا، يعني
1: ضعيف،
0: يعني بقدر أقول مقبول.
1: مقبول
0: بس ترى في
1: ليش الفترة الأولى جيد جدا؟
0: كان في نتائج. شو أبو
1: عطني النتائج اللي أنت شفتها.
0: أقصد النتائج، يعني أنت
1: وش عندك النتائج؟
0: أنت متكلم عن الفئات السنية ومنتخبات الفئات السنية على النظام اللي موجود، هذا ما يكون شغل الاتحاد القائم. هذا هو يرثه من الاتحادات اللي قبله. فاتحاد ياسر مسحل ورث منتخبات قوية على مستوى الشباب اللي لعبوا كأس العالم للشباب، على مستوى الفريق الأول، مجموعة مو بس
1: ورثوها من اتحاد عادل عزة وقصي. بس يعني فترة شهرين.
0: لا اللي قبلهم.
1: من أحمد عيد.
0: إيه عادل عزة يعني ربي ستر على ما يسمح لي.
1: خلينا نأخذ واحد واحد، بجيك على عادل عزة وفترة الرئاسية. لا عطني اللي عاجبك في الفترة الأولى لياسر المسحل اللي تقول كانت جيدة جدا.
0: كان في تناغم، كان في عمل إداري كويس.
1: أي.
0: يعني كانت الأمانة كويسة.
1: أيوة بس أحمد أنت قاعد تقول لي الحين نجاحهم على الفئات السنية، بعدين ترجع تقول بس فئات السنية كانت من اللي قبلهم. عملهم ولا مو بعملهم؟
0: شوف أبو ساير، أنت ممكن تجيب أفضل لاعبين في العالم. إذا ما كان في عمل إداري قوي ما راح ينجزون ولا راح يحققون لك شيء.
1: أي.
0: كويس. فأنت أنا أقول لك عندك أفضل لاعبين على مستوى منتخب درجة الشباب، بس ما في إدارة قادرة على أنها تحتويهم، ومدربين قادرين على أنهم يطلعون اللي عندهم، أكيد ما راح يحققون.
1: إدارة كانت جيدة في هذا الشيء؟
0: إدارة المنتخبات السنية كانت جدا ممتازة.
1: مين كانوا؟ خالد المقرن؟
0: خالد المقرن.
1: خالد المقرن.
0: خالد المقرن كان
1: خالد المقرن.
0: عمل. إيه كان فريق عمل كبير معه. وهو أي. أصلاً الحالة يعني هو يعتبر فريق الحالة، يعني خبرته ترى كبيرة جدا، وهو يعني من أبناء اللعبة ومن صناع تاريخ اللعبة الحديث اللي
1: هو لاعب كورة سابق ها؟
0: أعتقد والله ما عندي خبر.
1: بس لا أظن لاعب.
0: بس والله شباب في ناس تقعد معه يعني ودك انك تجيب دفترك تسجل وراه. المجموعه اللي ذكرتها لك اللي كانوا موجودين بالاتحاد السعودي، وانا والله ما نافقهم ولا اجملهم. طيب. ولا بيني وبينهم تواضع، يعني يمكن مقصر انا معهم نسبيا.
1: لا احمد احنا اول شيء كل الاحترام والتقدير لمن يرد اسمه في هذه الحلقه من الاعلى مقاما الى الاقل سنا يعني في هذا الموضوع، ولكن احنا لا نتكلم عن الاشخاص، نحن نتكلم عن الادوار العمل. والاختلاف في الرأي نرجو ألا يفسد في الودي قضية، ولكنه يفسد دائما.
0: هو دائما.
1: ولكن نقول نرجو يعني هذه آراء، يعني على على على على من يثق في نفسه أن يتقبلها كآراء، يعني لا يأخذها تحت أي منحى آخر. ليش الفترة الثانية سيئة؟
0: طبعا خليني أقول لك تفكك الفريق.
1: موجودين يعني المقرب موجود.
0: لا الأمين العام مشى.
1: الأمين العام ما مشى آخر سنة.
0: آخر سنتين
1: سنة
0: وهذا طبعا
1: مش قبل الملحق الآسيوي الماضي،
0: وعندك خالد المقرن ما هو ماسك الفئات السنية.

0: اي بس موجود
1: سلمان الفرج ما هو موجود اي درس احترامي
0: الحين سلمان الفرج له دخل في جوده اتحاد كره القدم
1: ساير ثق تمام الثقة أنه نتائج وانت أخبر مني تعلم منك
0: ما جينا المنتخبات يا أحمد
1: نتائج الفرق تؤثر على
0: الحين أنا قاعد أتكلم لك يا حبيبنا عن مجلس اتحاد كرة القدم تقول تدخل لي سلمان الفرج لاعب
1: أنا أقول لك المجموعة بشكل عام يعني هذا اللي كان العمل
0: الركائز هذه
1: هذه الركائز اللي فيها يعني ما تقدر تفصل الاتحاد السعودي لكرة القدم عن المنتخبات ما تقدر مستحيل يعني بتقيمه على إذا كانت الرابطة هي اللي قائمة بالدوري ندورك وشو طيب. اللي جان
0: الآن إحنا عند فترتين لياسر المسعى الفترة الأولى بالتزكية وفترة الثانية بالتزكية هل كان يستحق التزكية الثانية؟
1: لا
0: لا إيش أبرز عيوبه؟ هذا المجلس ما هو ياسر المجلس ككل
1: إحنا ما نبي ندخل مشاكل أبو
0: سعد لا أنا ما قلت لك تكلم أشكالهم
1: لا أنا ما
0: أتكلم أدوارهم
1: مشاكل أقول
0: كلهم أحسن مني أنا وياك أحمد إن شاء الله بس هتكلم أدوار على قرارات وأي إنسان يعمل ويكون في موقع أمام الجمهور محق ناس تنتقده
1: يجب أن تكون مستقل أبو
0: سعد ما كان مستقل
1: أبدا
0: كان تابع لمن
1: والله أكثر من جهة ولكن يجب أن يكون اتحاد السعودي
0: بس أنت لما تقول لما تتهمهم بعدم الاستقلالية لابد انك تعرف كانوا تابعين لمين
1: طيب الحين ابو سير خليني بقول لك اذا سمحت لي اني اخطو خطوه للوراء
0: تفضل
1: شوي واقول لك ان احنا ما هي كل مشاكلنا للاتحاد السعودي لكره القدم كويس احنا عندنا المنظومه الرياضيه المختصه في كره القدم عندنا تحديات كبيره فيها يعني اذا احنا بنتكلم على مثلا اين القصور برنامج الابتعاث أعتقد أنه ما سألت الشيخ الذكاء الاصطناعي قبل أدخل الحلقة بس أعتقد أنه أكبر برنامج ابتعاث في تاريخ كرة القدم في العالم وين مخرجاته؟ ما في نجي نتكلم على أكاديمية مهد كل هذه الثنتين ما لها علاقة بالاتحاد السعودي أكاديمية مهد أنا أعتقد أنها من أكبر المشاريع صرفاً واستثماراً على مستوى العالم
0: عندك أرقام
1: وين مخرجات؟ الأكاديمية مهد طلعتها سألت الشيخ أقول
0: أي.
1: فوين المخرجات يا أخي أنت استضفت يا أبو ساير هنا رئيس اللجنة الأولمبية الرئيس التنفيذي للجنة الأولمبية
0: نعم
1: المنظومة الرياضية كلها مو بس كرة القدم فيها خلل فيها تحديات يجب أن يتم التعامل معها إذا كنا إحنا ترى دولة بنستضيف كأس العالم بعد 8 سنين يعني هل العمل اللي موجود الآن مبشر؟ لا هل العمل قبل سنة يعني يعطينا

0: يعني أنا يعني عندي أمل كبير، رغم أنه الحراك الانتخابي
1: جايك
0: مزعج
1: انا على الحراك
0: مزعج.
1: الانتخابي، جايك انا عليه، جايك عليه. دائما ايش كانت المشكله في اتحاد كره القدم طوال 8 سنوات؟ هي مشكله في الاشخاص او مشكله في النظام، يعني في النظام الموجود اللي يدير الاتحاد، او مشكله في الاشخاص نفسهم اللي يديرون النظام؟ وين كانت المشكله بالضبط؟
0: شوف، التحدي اللي يواجه أي اتحاد أو أي نادي أنك تكون ردة فعل أو تكون مبادر. يعني هل تكون عندك خطة تمشي عليها بغض النظر عن النتائج والضغوط وخلافه، أو أنت بتشوف الناس وش تقول وش تطلب وبتسوي اللي هم يسووا اللي هم يطلبونه. أساسيات تطوير عندنا في المملكة العربية السعودية ما لقيتها وأنا أبحث، تحضيرا للحلقة. يعني مثلا دخلت الشيخ ذكاء ما لقيتها وانا ابحث، تحضيرا للحلقه. يعني مثلا دخلت الشيخ الذكاء الاصطناعي وقلت له عطني المنهج الفني لتطوير الفئات السنيه في فرنسا. اعطاني معلم.
1: هذا بحث سويته انت اليوم؟
0: هي الان مو ممكن انشره بعد. الذكاء الاصطناعي يعني سالت. نفس الشيء على اسبانيا، نزل لي المنهج للعمر كذا وطريقه التنافس والمناهج الاربعه اللي هي مختصه في التطوير. قلت له طيب الاتحاد السعودي لكره القدم وكره القدم في المملكه العربيه السعوديه. أعطاني إجابة أنه عندهم 17 مركز، أنا عارف أنه 17 مركز تم إغلاقها لمراكز التدريب أو التطوير اللي هم يقولونها. طيب أقول أنا أطلب منهج، قال لي أنا ما أبغى أقول لك أنه في منهج ذكاء اصطناعي بأنشرها، أقول لك أنه في منهج وهو ما في منهج.
1: كان جوابه كذا.
0: طيب فإحنا الحين نتكلم يا أبو ساير، تخيل أن مدارس الثانوية على مستوى المملكة كلها، كل ثانوية تدرس المناهج اللي تبغاها والمواد اللي تبغاها واللغات اللي تبغاها.
1: أي
0: تخرجوا من عندك كلهم هذول بيروحون جامعات، انتم شلون تجمعهم؟

هذا صيني وهذا اسباني وهذا فرنسي، هذا درس فيزياء هذا ما درس فيزياء. هذا يجب ان يكون لدينا منهج كرة قدم واضح من عمر 3 سنوات الى عمر 18 سنة. المنهج ذا ابو ساير، القصور اللي نواجهه في المملكة

0: للشباب هذول. هذا الشاب يطلع من بيته أربع ساعات يجيك النادي يتمرن ويرجع، أربع ساعات من يومه كل يوم يعطيك أربع ساعات رايح جاي بهالشموس وتعبان ومنهك، وعلى حساب دراسته، على حساب وقته مع أهله، على على على حبا في اللعبة هذه. أنت تخذله أنك ما تعطيه الأدوات اللي هو يقدر، وهو شاب سعودي، شباب سعودي قادرين أنهم يحققوا كل شيء، أنك ما تعطيه الأدوات اللي ممكن تمكنه أنه ينافس البلجيكي والأسباني والفرنسي، ما في، كلنا عيال تسع. هذه ما هي موجودة أبو ساير. هل في برنامج، يعني أنا شفت بالاستراتيجية الاتحاد السعودي اللي أعلنوها 2023 يقول لك نظام مراقبة المواهب، ونزلت التطبيق ما لقيت شيء.
1: ما لقيت
0: هل يكون في عطل فني وقته أو لا، بس أني دخلت أبغى أتأكد منها، ما في. مطلوب أن اللاعب بالعمر هذا يلعب 50 مباراة في السنة، أنت محتاج تسقله. كل اللي قاعدين يتكلمون الآن ومن ضمنهم ضيوف عندك أبو ساير يقولون حنا نبيهم يلعبون بالدوري الممتاز، دوري روشن. يا رجل هو ما لعب بالفئات السنية، الصقل تحت، النتيجة فوق، أنت تحت ما لعبت لا مباريات قوية ولا لعبت عدد مباريات كافي. عدد ساعات التدريب اللي أنت تدربه لا تتوافق مع المناهج العلمية اللي موجودة. وين العشرين ألف ساعة اللي المفروض هو يدربها لين ما يصل عمره 18 سنة؟ وين الخمسين مباراة اللي لازم يلعبها في كل موسم عشان يطبق الأشياء اللي انت علمته فيها؟ وين المنهج؟ تخيل أبو ساير إنه في أندية، وأنا شفتها يوم وقتي بالاتحاد السعودي وغيره، يجي مدرب للناشئين من جنسية سين يمشي معهم بمنهج هو جايبه، مشى جاء مدرب ثاني مشى معهم في منهج ثاني مستقل، يجي ثالث نفس الشيء،
1: لعيبة داخل
0: ومن حقهم يا أبو ساهر.
1: طيب طبعا تقفزت على المراحل، احنا الحين لسه في محور الاتحاد. الانتخابات السعوديه الان او انتخابات مجلس الاتحاد الان، اليوم اعلنوا انه ما في الا واحد وبيزكى، اللي هو السيد بدر الرزيزه القادم من نادي القادسي، ونرجو له كامل التوفيق ومجلسه، وان شاء الله يكون فيهم الخير والبركه في قياده الكره السعوديه في السنوات المقبله. الاجراءات اللي تمت هل انت مقتنع فيها؟
0: نعم طبعا. يعني
1: عطني اهم انتقاداتك على الاجراءات الانتخابيه اللي حدثت.
0: طبعا يعني انا كنت اتمنى انه يكون في انتخابات شرسه وتنافس شرس بين متقدمين، وكنت اتمنى ان توجه دعوات ايضا لناس يرون الوسط الرياضي انهم كفو وانهم قادرين، اساس نختار الافضل منهم. لان اذا طلعت دائما الاشاعات، اذا طلعت يا ابو ساير يعني مع الوقت تصبح حقيقه والكل يصدقها ويقول لك والله انا ما راح ارشح نفسي ضد المرشح المختار. اللي صار حاليا، وانا شفت احد ضيوفك اللي طلع وقال انه الانديه يقولون له ان احنا راح نرشح الرزيزه، رغم ان احنا ما شفنا لا برنامج انتخابي،
1: كلنا ما شفنا،
0: ما شفنا شيء يعني
1: كلنا.
0: طيب شلون انت قاعد تقول لي النادي اني انا بصوت له وانت ما شفت منه شيء؟
1: لا، هم يقدموا البرامج الانتخابيه بعد اعلان القائمه النهائيه، اليوم اعلن القائمه النهائيه.
0: إيه بس الانديه اوريدي، هي قال يعني هذاك على كلامه يقول ان الانديه تقول له احنا بنصوت للرزيزه، يعني ما في برنامج
1: صحيح.
0: ما في شيء يعني
1: قبل الحين خلاص والرئيس صوت ولا ما صوت؟
0: نتكلم قبل
1: يعني يوم كان
0: وقت يوم كان وقت قبل الطعون.
1: عطني ملاحظاتك على الاجراءات الانتخابيه، انت طلعت شويه الموضوع.
0: انا اقول لك ترى الاشتراطات اللي موجوده على اللي مطلوبه من الرئيس ما تنطبق على يعني الرئيس التنفيذي لشركه ارامكو، ما تنطبق عليه،
1: مو مطلوب انها تنطبق
0: يعني
1: عليه.
0: ولا اغلب الناجحين اللي موجودين في الوسط، يعني انت ترى ما انت محتاج لعب كره قدم سابق جيمس، انت قدامك مشروع.
1: لا هو المجلس يكون ميكس، يعني يكون مشكل، المجلس يكون يتشكل من اهل كوره واهل قانون واهل تسويق واهل، مو لازم كله كوره بعد.
0: وهنا الكلام
1: بس برضو ما تجيب يعني واحد جراح عالمي تقول اصير رئيس اتحاد كره القدم.
0: ما اقول جراحي، الموضوع بالنهايه هو مثلاً. هو شغل اداري يا ابو هو شغل اداري، الاداريين اغلب الاداريين.
1: بس خلينا نتكلم مثلا انت كيف يعني الرئيس في اي مجال من اي كل المجالات لازم يكون عنده قدرات نقديه في المجال اللي يعمل فيه. يعني مثلا اذا كنت انت مثلا خلينا نقول جواهرجي ترى ما قلت له اوكي، انت كيف ترد على عامل عندك يقول لك هذه الماسه ولا مش الماسه؟ لازم تكون انت تعرفها صح؟ اذا ما تعرفها بيقول لك هذه الماسه، يقول لك واللي جنب

0: بيقول لا هذه قزازة. فأنت لازم كنت تعرف الشيء اللي جاي تشتغل فيه.
1: كذا زعلتك أبو ساير بيصير.
0: لا لا ما حنزعل من بعضنا وياك.
1: لا أنا أعتقد أن اتحاد السعودي لكرة القدم يحتاج إلى قائد إداري استراتيجي متمرس ويحيط نفسه بالاختصاصيين وبالشركات المختصة. وبناء عليه راح يطلع باستراتيجية احنا نبحث عنها، لأن حاليا أغلب معايير الأداء اللي أشوفها أبو ساير خاصة اللي هي كفاءة الإنفاق وخلافه هي معايير غالبا تكون أحادية.
0: طيب هل يجب أن يكون في المجلس لاعبين سابقين؟
1: كونهم لاعبين فقط لا، بس إذا كان عندهم إمكانيات أخرى وكذا نعم.
0: أي الاتحاد الحالي يجب أن يستمر السنوات المقبلة حتى كأس العالم 34؟
1: طبعا
0: لازم يستمر الحالي اللي بيجي الآن.
1: طبعا أنا أعتقد أن
0: مع أنه هو دورتين 8 سنين ترى،
1: بس ما في وقت الآن إلا للاستقرار. يعني 8 سنين ترى ما هي بفترة طويلة.
0: طيب خلينا نتحول معك للأداء الإعلامي للاتحادات السعودية السابقة، راضي عنه؟
1: والله أبو بسير أنا ماني مختص إعلاميا، ولكن أعتقد أن الحراك الإعلامي المختص خارج الاتحاد، يعني أقصد على المختص

0: منتخب سعودي؟
1: لا.
0: ليش السعودية لم تحقق كأس آسيا من 96؟ وليش كانت في السنوات الأخيرة دائما يعني تأهل لكأس العالم يكون خجول، يعني بالذات خلينا نقول المرحلة الأخيرة، رغم أنه المقاعد زادت يعني وصار أصبحت الفرصة، يعني السعودية تأهلت على أيام مقعدين في آسيا.
1: صحيح.
0: أوكي، يعني مقعدين كانت صعبة جدا وتأهلت عليها بكل جدارة، وتأهلت على 4 وتأهلت على 3 بكل جدارة. يعني لما صارت المقاعد 9 وآسيا الأخيرة صارت 10 لأنه العراق نجحت في الملحق، ف يعني صارت النتائج سيئة. ليش صارت نتائج المنتخب سيئة؟
1: طبعا يعني أنا أعتقد بالمقام الأول كان الاختلاف الفني أو التوظيف الفني اللي بين هيرفي رينارد وبين مانشيني، اختلاف كامل.
0: هي مش يعني القصة بس آخر سنة،
1: لا بس أنا أقصد أن أنت كنت يعني خليني أقول لك المنتخب هذا من أيام مارفك كان ماشي على رتم معين، نجحوا بالرتم هذا، نفس الرتم هذا طبقوه بعض الأندية اللي فيها اللاعبين المنتخب ونجحوا أيضا، يتكلم على منادي الهلال. ثم أنت تجي وتغير المنظومة هذه، تكلم على منادي الهلال. ثم أنت تجي وتغير المنظومة هذه في متوسط أعمار لاعبين فوق 28 سنة وتقول لهم أنا أطلب منكم يعني طريقة جديدة وهوية جديدة. كان أعتقد هذه الفترة هي اللي سببت التذبذب اللي في مقام اللي في المستوى المنتخب السعودي. ولكن أرجع أقول لك أبو ساير، هل في خطة إحلال موجودة في المنتخب؟
0: اللاعبين؟
1: اللاعبين لا، ما في. يعني هل أنت حاط ببالك يعني إحنا كنا نتكلم، أنا أذكر حتى شفت حلقة لحد ضيوفك يقول إنه لازم اللاعب السعودي في الدوري.
0: لسه هنجيها أحمد، لا تحرق المراحل.
1: هي بالمنتخب، أنا أرجع للمنتخب. أنت معدل الأعمار اللي عندك 28، يعني اللاعبين اللي فوق 30 سنة في المنتخب عددهم أعتقد 8 أو 9. تلعبهم يعني تستثمر في شيء ما راح يكون موجود عندك لا بكأس العالم الجاي ولا بكأس العالم اللي بعده. اللاعبين اللي راح يكونوا موجودين في كأس العالم القادم وكأس العالم اللي بعده هم اللاعبين اللي لازم تشتغل عليهم. إذا كنت أنت فعلا ترغب أن المنتخب السعودي يؤدي، إذا أنت ترغب أنك تصل إلى دوري 8 في كأس العالم يا أبو ساير، الدوري السعودي ما هو البيئة المناسبة للاعب السعودي أنك تجهزه للتحديات هذه.
0: زين، طيب المشكلة في المنتخب قلة المواهب الحالية أو الإدارة؟
1: قلة المواهب طبعا.
0: الإدارة ما فيها مشكلة،
1: مع الإدارة فيها يعني الإدارة فيها، بس ترى أبو ساير يعني
0: السبب الأول وشو؟ المواهب؟
1: الأربع سنين اللي راحت الإدارة
0: ومع تراجع المواهب نقدر نقول؟

0: يعني انت عندك لاعبين ما انت بقادر تلقى لهم بديل. يعني انت وصلت الى ان لاعب يروح يحترف باوروبا انت مستعد ترجعه ب 40 مليون لانك ما انت بقادر لا تخلق بديل ولا تلقى بديل بالانديه كلها. كويس، خان الظهير
1: جميل.
0: فحتى على مستوى المهاجمين على خلاف
1: كالسعودي، وش طموحك في كاس خليج اللي بعد اسبوعين؟
0: طبعا حققها،
1: هذا طموحك
0: طبعا.
1: وصول الى النهائي لا يكفي؟

0: والله شوف، يجب ان يكون الطموح اني احققها، ولكن بما ان المقدمين ايضا على بطوله ثانيه، يعني ما اعتقد انه في وقت انك بما ان المقدمين ايضا على بطوله ثانيه، يعني ما اعتقد انه في وقت انك تنتقد سواء لا اداره ولا مدرب ولا
1: لا، ما ننتقد،
0: حاليا،
1: اتكلم اسالك عن طموحك بس.
0: طموح انه تحقق كل شيء، اي شيء.
1: الا يكفي الوصول لنهائي او نصف النهائي؟
0: I'll take it، يعني باخذها. اذا بتقول لي بتوصل للنهائي، خلينا نوصل للنهائي.
1: طيب، هل الوضع والمكونات الموجوده للمنتخب كلها، الاداريه والفنيه واللاعبين وكل شيء حتى الجماهيريه، هل هي كافيه لتحقيق هذا الطموح؟
0: ما متابع كثير صراحه للاعبين، بس ما اعتقد انها صعبه يا ابو سعير.
1: ما بصعب اسيا برضو،
0: انا ما اعتقد انها مستحيله.
1: طيب،
0: اقول لك ما يبين.
1: ليش بدانا نرى من سنوات قليله ما كانت موجودة في الرياضة السعودية بعض الناس على السوشيال ميديا لا يشجعون المنتخب السعودي وهم سعوديين؟ ليش تلاحظ هذا الشيء؟
0: شو هو السوشيال ميديا؟
1: هل هو لفت الانتباه؟ هل هو انتقامية للأندية؟
0: هل هم شخصيات؟
1: إيش بالضبط؟
0: يعني شخصيات معروفة ولا
1: لا؟ لا، جمهور.
0: يعني ممكن جمهور يكون عمره 11 سنة 12 سنة، يعني
1: ما يقاس عليهم.
0: إيه، بس إذا جاء وقت الجد أبو سير ما في أحد، يعني ما في أحد.
1: بس هل هذا مؤشر يجب أن ننتبه له؟
0: طبعا.
1: إيش نسوي قدامه هذا؟
0: شوف، الشغل العمل الجيد هو يبيع نفسه أبو سير. يعني أنت إذا عملك فعلا
1: جميل، هذه العبارة،
0: ممتاز، وعملك على أسس صحيحة، بغض النظر عن النتيجة أبو سير، الناس راح تشيد فيك، الناس راح تدعمك، الناس راح بالنهاية هو منتخبها، يعني منتخب بلدها، راح تكون معه. بس أحيانا

0: يعني هذا يعني ما المفروض ما يشعر به كل من ينتمون لأي منتخب. أحمد، السعودية ستستضيف كأس العالم 2034، أي تبقى 9 سنوات أو خلينا نقول 8 سنوات وأشهر. كيف يمكن الإعداد لمنتخب 2034 مع هذه المدة القصيرة وعدم وجود مواهب مثل ما قلت أنت؟
1: شوف، اللاعبين اللي يرغبون منهم يكونون لاعبين نجوم على مستوى المملكة العربية السعودية موجودين وبكثرة، هم كثير. احنا كنا نسميه بالاتحاد السعودي الانفير ادفانتج او الميزه الغير عادله. الشاب سعودي خلينا نقول نبدا من عمر 9 سنوات يمارس كره القدم اكثر من لاعب في نادي في المانيا، بس يمارسها غلط. يعني تلقاه ممكن يمارس 6 ساعات في اليوم 7 ساعات وهو بين الحاره وبين المدرسه وبين النادي وبالبيت، حياته كلها كره. ما لقى لا الرعايه الإدارية والفنية، ولا لقى المناهج، ولا لقى المسابقات اللي هو يلعبها، ولا لقى التغذية الذهنية اللي هو محتاجها علشان يكون أفضل من قرينة في ألمانيا ولا في أي دولة ثانية. اللي قاعد يصير الآن أن اللاعب قاعد يعطيك 100% بس أنت ما تعطيه 100%، أنت كمنظومة ما تعطي بالمية، لا تتابعه، لا تراقبه، لا حتى التغذية. يعني أنت رحت الآن مطاعم الفاست فود الآن في الأكلات السريعة، رح أبو ساير بعد صلاة العشاء
0: تلقى شباب صغار،
1: شباب صغار ولابسين شعارات أندية، يعني كان بالتمرين وجاي يأكل. يعني في مشكلة، في خط، في قصور
0: بالذات
1: كبير.
0: خلنا نقول بس عشان تأكيد، بالذات المطاعم هذه الموجودة حول الأندية.
1: صحيح. أنا واجهني موقف والله قبل يومين،
0: دائما أشوفها
1: وأقول له

0: انت لعب كويس، يقول لو تشوفني انا تعال شفني
1: انا اللي هو
0: اي. فاقول له طيب هذا اكل لاعب يصير كويس؟ قلت طيب متى تنام؟ قال لا انا انام بدري. قلت كويس، قلت زين دام انك تنام بدري، بس هذا الاكل ما ينفع، يعني كلك اكل زين ان شاء الله ابشر وما ادري شلون، ويرجع وياخذ الوجبه. هذا قصور من النادي نفسه، من المنظومه يا ابو سايد،
1: من البرنامج.
0: وممكن تلقى لاعب.
1: طيب بس ما قلت لي كيف نؤسس انت، انا اسالك عن المشكله وتزيد لي المشاكل.
0: لازم يكون مشروع جاي، لازم يكون في مشروع، مشروع
1: في وقت،
0: في
1: مشروع يبدا من الانديه، او مشروع
0: لا
1: تحت مظله الاولمبيه او الوزاره او الاتحاد.
0: خلها على مستوى الاتحاد، المفروض يكون في مشروع على مستوى الاتحاد السعودي لكرة القدم، يفرغ له فريق عمل كامل.
1: وش مكونات هذا المشروع؟
0: يكون كل صيف، كل إجازة مدرسية، كل فرصة أنت ممكن تأخذ اللاعبين هذول إلى ما أقولك تمرنهم برا مثل اللي كنا نسويه، يا أخي خذ اللاعبين خلهم يحتكون مع اللاعبين الأفارقة في نيجيريا، في الكاميرون، في.
1: طب هذا اللي قاعد تسويه مهد الآن.
0: مهد قاعد تسوي نفس الموضوع هذا بس على لاعبين أكبر من اللي أنا قاعد أتكلم.
1: لا أحمد، يعني مهد عندها 13 و 14، عندها 9 سنين.
0: اي 9 كويس.
1: عندها 9 سنين، عندها لعيبة 9 سنين، وعندها إلين 17. وعندها الآن ما شاء الله عليهم، يعني عندهم إقامة. وعندهم مدرسة.
0: شفت
1: عندهم مدرسة تعليمية يعني داخل مهد. بس طبعاً قاعد أقول لك هذه الأشياء مش دفاعاً عنهم، بس إنه يعني ننتظر منتجاتهم.
0: شفت
1: ما شفنا منتجات للآن.
0: وكلمت يعني ولي أمر أحد اللاعبين اللي داخلين في مهد، ممتاز، في قصور صحيح، ما في مخرجات نعم. بس أرجع أقول لك المشروع هذا يجب أن يكون تحت مظلة الاتحاد السعودي لكرة القدم، ويكون مربوط في مدربين.
1: يمكن والله أحمد هو يمكن نجح لأنه مستقل. أو ما أقول لك نجح، لا ما نجح، لا بس خلينا نقول في طريقه ان شاء الله للنجاح مهد، لانه بعيد عنهم كلهم.
0: ما
1: مهد انت تعرف انشات بمرسوم ملكي.
0: انا عارف بس هي ما تستقيم الامور كذا برضه. هذا الاتحاد، هذا اتحاد اللعبه، سلم المسؤوليه وحاسبه.
1: ما اتحاد يعني
0: بالعكس، كان عندك اتحاد يسمع الكلام، بس عط الاتحاد الحالي الفرصه وعطه المسؤوليه وخليه يشتغل. خلي يشتغل يا ابو رضا. ابو
1: من المتفائل بان نقدر نؤسس منتخب 34 بشكل جيد؟
0: نقدر، نعم والله نقدر.
1: الوقت متاح؟
0: الوقت متاح.
1: طيب
0: ونقدر وان شاء الله بنحقق.
1: ارجو ذلك
0: ان شاء الله بنحقق.
1: طيب خليني اروح معك للدوري. ايش اكثر شيء عاجبك في الدوري؟
0: الزخم
1: الجماهيري.
0: الزخم يعني زخم التواصل الاجتماعي والجماهير. و
1: على العشب وش عاجبك؟
0: اخر سنه اعتقد انه فيه يعني فيه عند اغلب الانديه، ما بقول كلها، جوده افضل باختيار اللاعبين.
1: على العشب.

0: في محتوى جدا كويس. طبعا الحضور الجماهيري أبو سهل، الحضور الجماهيري يعني فيه لقطات لا تليق بالدوري، يعني الحضور يكون جدا متدني.
1: شو الأسباب؟
0: شوف أنا بقول لك بشكل عام، لأني أنا ما حضرت مباريات، يعني أنا ما أعرف وش اللي يصير أوفلاين يعني، بس بشكل عام هي زيارة من أسرة أو من شباب رايحين لموقع للترفيه. هل أنت خلقت البيئة الترفيهية المناسبة لهم؟ هل الأجواء مناسبة لهم؟ تعرف أنت
1: جاوبني على السؤال أحمد، شو ينقص هالبيئة لتكون بيئة ترفيهية جاذبة في الملاعب؟
0: لازم احضر ابو سعر طبعا عشان جاوب.
1: ما انت ابن الكوره لاعب واداري
0: بشكل عام
1: يعني على فكره احمد، من يومك تشتغل في الانديه، اخر مره انت اشتغلت في الانديه 2019
0: صحيح،
1: الى اليوم ترى ما تغير الملاعب، نفس الملاعب ما تغير شيء، فيعني ما في شيء جديد. قل لي من ايامكم، قل لي وش اللي ناقص.
0: اذا كانت نفس الملاعب ونفس الاليه، اذا
1: هي نفسها
0: ما في أوف يعني ما في فعل، مستحيل ما في فعاليات، ما في يعني ما في الأكل اللي نحتاجه، ما في الفعاليات اللي مثلا باخذ أبنائي معي،
1: في أكل،
0: هل مواقف السيارات قريبة؟ هي جيرني، هي رحلة أبو سهر، من يوم ما تصل إلى ما تطلع في احتياجات. أنت بتقعد كم ساعة؟ بتقعد 3 ساعات في الملعب. هل كل الاحتياجات اللي أنت بتحتاج

0: في طلعة مع عيالك أو مع أسرتك موجودة أو مع أصدقائك موجودة أو لا؟
1: طيب
0: إذا هي موجودة
1: تذكر المباريات مناسبة أسعارها اللي تكون جاذبة للناس؟
0: يعني اللي أقرأ طبعا أنها إلى 100 ريال
1: يعني 100 ريال مشكلة المباريات خلف المرميين مثلا.
0: وشوف يعني هو لازم توافق بين العرض والطلب، هل الطلب يغطي الأرقام اللي احنا نتكلم عنها أو لا؟ يعني في ملاعب فيها 30,000 40,000 25,000 ما تقدر. يعني
1: طيب أحمد شوف أنت لو أنت تأخذني أو أنا بروح الملعب، ملعب غير مكيف، أوكي مقاعد مش الملعب، المقاعد غير مكيفة، يعني الحضور فيها في أشهر الصيف مرة صعب يعني بالنسبة للعائلة وإذا معهم أطفال، وتشتري وتقول لي خذ تذكرة بألف مناسب؟
0: لا
1: 500؟
0: لا لا إذا بالصيف وعلى الأجواء حتى 500. بس السؤال هل الملعب هل الملعب المباراة 500 ريال هل امتلأ؟
1: لا. هل يجب أن نضع
0: لم تجاوبني أبو سعيد ولا سؤال جواب
1: جاوبتك قلت لك لا
0: ما يمتلي وشو
1: لا ما يمتلي 500؟ توني قال لك لا
0: 500 وما يمتلي؟
1: لا ما يمتلي، مو كل الملاعب تمتلي. انت شايف انت نشوف مباريات ديربي تمتلي، نشوف مباريات احيانا يكون فيها شويه تحفز، مثلا فريق متصدر فريق مقدم مستوى الجمهور يحضر،
0: بس
1: كل الملاعب يعني مثلا احمد مين عطني اثنين ثلاث فرق بالدوري الانجليزي من تحت المتوسط في ثلاث سنوات الاخيره كثير فرق. اوكي طيب هذه الفرق تمتلي ملاعبها تحت المتوسط، تكلم ما نقيس عليهم بس حتى في فرنسا تحت المتوسط يعني تمتلي ملاعبها. أوكي لأنه في شراء للتذاكر الموسمية ومسهلة وفي ترويج لها بشكل عالي، هذا مش موجود الآن بشكل هذا. وللأسف شديد يعني مثلا تجيك مباراة مثلا خلينا نقول فريق ألف وفريق باء، باء بيستغل ألف يقوم يرفع التذاكر عليه لأنه بيلعب عنده مرة واحدة، هو المفروض يكون في قانون ما ترفع عشان انا اشتري عندك تذاكر موسميه، عشان اشتري تذاكر فريقي اذا جاء عندك.
0: بس اللي بيشتري تذاكر موسميه ما راح يدفع المبلغ هذا، هو بيدفع اقل يعني
1: أقل
0: ما راح
1: اقل بس النسبه مش
0: بس راح يتلافى مخاطره الاسعار ابو
1: صحيح.
0: ألف وابو
1: صحيح بس انه ترى حتى التذاكر الموسميه مش هاك الرخص اللي قاعد يصير يعني
0: بس هذا معناه انه في خلل بالعرض والطلب.
1: صحيح
0: يعني ان اذا كان الملعب ما يمتلي وانت مصمم على مبلغ 500 ريال
1: صحيح
0: في مشكله هنا.
1: صحيح صحيح ويجب ان الانتباه لها تحديدا يعني حتى يعني انا اشوف انه الملعب انا اتفق معك ترى انه هي رحله ترفيه رحله ترفيهيه يعني رحله ترفيهيه المفروض ان تكون عواملها جيده يعني ما تكون رحله مكلفه.
0: لا بس هل المنظمين يرونها ترفيه او ينظرونها الرياضه؟
1: المفروض انهم ينظرون لها رياضه وترفيه وصناعه اقتصاديه.
0: اللي يمارس الرياضه بالمعادله هذه كلها ترى فقط ال 22 لاعب اللي في موجودين في الملعب، الباقيين ترى يعني ولا حرقوا حتى 50 كالوري.
1: يعني الرياضه بشكل عام يعني مهما قلنا ان الرياضه تحولت الى مال واعمال وتجاره، الرياضه في الاساس هي ترفيه، اساس ترفيه.
0: هذه اول خطوه ترى
1: بس يندرج تحتها اشياء اخرى يعني هي ترفيه بس ممكن تكسب منه.
0: ما اختلف بس انا بروح على انه ترفيه، انا ماني برايح اني بمارس رياضه، انا بروح ترفيه. فانت صحيح. حتى اذا انا قاعد اتفرج ابو ساير المباراه انا ترى انت قاعد تنافس الافلام والمسلسلات والبرامج والاخبار في عندي مليون خيار للترفيه.
1: صحيح
0: كويس اللي موجود والميزه اللي موجوده في الانديه ان ما يتفرجونها الناس اللي هي اون ديماند او انه يكون مثلا مسجل، هو يبغى ينظر لها لايف مباشر وهذه ميزه موجوده عندك يجب ان تستغلها انت.
1: ثمانية جانب كافي في الدوري ولا كثير ولا قليل؟
0: المفروض يفتح العدد بصراحه.
1: يفتح العدد، هل يتعارض هذا مع تكوين منتخب؟
0: لا.
1: يعني خليني اقول لك الرايين اللي انا دائما اكررها مع حلقات زملائي، الراي الاول يقول لا الدوري منتج لوحده، نبغى نرفع من شأنه ونرفع من قيمته ونرفع من جودته الفنية والترفيهية والجاذبية، والمنتخب هو منتج ثاني يمكن أن نسير به في خط مستقل، هذين الخطين متوازيين لا يلتقيان ولا يصطدمان ولا يتعارضان. أوكي. الرأي الثاني يقول لا، لن يكون لديك منتخب قوي إلا بوجود لاعبين يمنحهم فرصتهم في الدوري وهذا لا يحدث الآن. انت ايش رايك؟
0: انا مع الراي الاول طبعا.
1: طيب كيف ما دامك مع الراي الاول كيف نكون منتخب واذا اللعيبه ما
0: لازم تلعب؟ يطلعون يا ابو ساير.
1: يطلعون وين؟
0: يطلعون يحترفون برا.

0: من الصفر لازم
1: سوت السعوديه الرياضه السعوديه سوت 4 إلى 5 برامج من ايام الامير نواف بن فيصل كوزير للرياضه. عمل البرنامج الابتعاث ثم تعاقب الوزراء بعده في برامج مختلفه للرياضه. حتى الان لا يوجد لاعب خلينا نقول في المنتخب الاول من هذيك البرامج. انا قاعد اتذكر احمد اذا في احد
2: بس انا شو ابو ساير تجربه سعود عبد الحميد اعتقد انها يعني تجربه اثبت
1: سعود على كبر
2: ما يعتبر كبير لا يوم طلع يعني بالعشرينات احنا نتكلم كم
1: ثلاث ايوه بس واحد لما يروح يحترف اوروبا 26
2: هني يا ابن حلال هذا لاعب المنتخب خليه يروح انت الجاب عندك بتتحله باجور
1: أحمد.
2: بس يا رب اني اكمل سالفه
1: لا لا احمد
2: يا رب يا
1: لا
2: رب
1: اليوم. احمد الان انت لك سنين وانت تقول يروحون ما راحوا كيف نوديهم صح
2: عوضه هذا اللي ياخذ 14 مليون بيجيه برا ترى 600,000 ريال كوي عوضه المبلغ المتبقي بيطلع هو الموضوع انه الان اللاعب اللي لاعب منتخب ما بقول لك اللي اساسي بالمنتخب قاعد يطالب 14 مليون 12 مليون وشلون تقول له ابيك تطلع تتطور في اي دوري في اي نادي في اوروبا ما راح يطلع اطلع من 12 مليون الى 600,000 ليه وش اللي حادني عوضوهم ترى بتكلف ممكن عقد لاعب من الجانب السوبر اللي عندنا
1: من اللي يعوضهم
2: الاتحاد السعودي طبعا
1: كيف نسيطر على هيمنه الانديه في هذا يعني كيف نطلع لاعب من الهلال
2: إذا فتحت
1: كيف نطلع لاعب من النصر
2: شوف اذا فتحت عدد اللاعبين الاجانب ابو ساير ما في عذر كويس ما بالعكس انت عطيتهم ان اللاعب السعودي اللي هم يعطونه 12 مليون بيقولوا احنا بنعطيك ثلاثه تبي ولا بجيب لاعب افضل منك برا فاللي انا قاعد احاول اوصل له ان ما نبغى نضر اللاعبين بارزاقهم بالمبالغ اللي هم يستلمونها بس يا اخي طالما انك دافع خاصه انه اغلب الموازنات الانديه يا جايه من الصندوق يا جايه من الوزاره يعني ما في والله ايرادات اقول لك انها جايه من الانديه انهم يدخلون مئات الملايين طالما انك دافع زد عدد اللاعبين الاجانب طبق الفاينانشال فير بلاي سياسه اللعب المالي النظيف وخل اللاعبين السعوديين اللي بيطلعون برا لهم مكافآت مليونيه انا اغطي لك العدس رح بتلعب رح ما هو بلازم تروح ريال مدريد ولا برشلونه طيب. رح النادي الاسباني اللي بيلعبك رح
1: طيب رونالدو في الدوري السعودي ما بين معجب مدافع بقوة ومحب وعاشق وإلى آخره وحتى بعض الكثير من المحايدين وما بين أنه لا لاعب منتهي وجاي بس ياخذ عقد كبير أنت مع مين؟ وليش؟
2: طبعاً لا كريس يعني كريستيانو أنا أعتقد أنه يعني ثاني أفضل شيء صار لكرة القدم السعودية يمكن آخر 10 سنوات
1: وش يعني أفضل شيء صار؟
2: لا هذا شيء ثاني هذا
1: لا بتقوله
2: لا ان شاء الله فكر وسير
1: ايش افضل شيء صار اكثر من كريس خلنا نسمع منك
2: انا طبعا اتكلم على الاثر على كره القدم وكريس رقم 2
1: ورقم 1
2: فكرتك في ابو سعيد
1: لا عادي كل احمد انت اللي قلت مو بنا
2: انا طبعا انت يهمك انت سالتني عن كريس
1: ايوه بس انت قلت ثاني واحد تقدر تقول انه الاول ولا ما يعني ما ادري يعني قاعد ايش اقول لك
2: أنا أرى الأفضل شيء صار كرة القدم السعودية آخر 10 سنوات هي فترة أبو ناصر
1: أي.
2: يعني حضور أبو ناصر نتكلم على ترى زيادة لاعب أجنبي
1: معالي تركي آل الشيخ
2: معالي المستشار تركي آل الشيخ زيادة لاعب أجنبي قبل لا يجي أبو ناصر ترى عقدت عليها اجتماعات وآراء واستبيانات جاء أبو ناصر وش الافضل لكره القدم السعوديه زياده عدد اللاعبين الاجانب زيدوه خلص
1: خلال ساعه خلص
2: يعني اقصد قفزنا قفزات
1: هو ميزته انه حاسم
2: بس قفزنا قفزات ابو ساير الحكام الاجانب كنت تستجدي انهم يزيدوا لك كنت تترجى الفريق اللي انت طيب. بتلعب على ارضه
1: نرجع لموضوع رونالدو
2: ايه هو طبعا
1: هو ثاني افضل شيء
2: اي طبعا اعطاك زخم كبير جدا اعطاك ترى في عثرات كريستيانو مع نادي النصر والنهائيات اللي ما فازها وصل لك كبي ار على مستوى العالم اللي ما حققه فرق كثير عالميا
1: جميل.
2: حققت بطولات
1: جميل احمد
2: بس على فكره ابو
1: باقي دقيقه عندي خلص الوقت
2: ان الرابطه استفادت من كريس النصر مثلا
1: بقي عندي 30 ثانية أخذت 30 أنت كنت ستعود للنصر في الموسم الماضي لكن

0: كرفطة العمل صحيح؟
1: ما الله كتب، ما هو
0: بس كنت ستعود.
1: يعني كان في توافق اني ارجع.
0: انا سعيد باستضافتك.
1: انا والله اللي سعيد وسهر.
0: ارجو لك دائما التوفيق والنجاح، ان يكون وارجو ان يكون فيما قدمت فائده لمن استمع الينا.
1: يا رب.
0: شكرا احمد البريكي المدير التنفيذي السابق لنادي النصر، وفي كل اربعاء دائما ضيف جديد من قيادات الرياضيه السابقه يدلي بارائه. الى اللقاء.

0: لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها. تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس.
2: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

أهلا بكم مشاهدينا إلى ساعة إخبارية من العربية يقدمها لكم إبراهيم بدر، ونسهلها بأبرز العناوين. ترامب يعلن تدمير 22 زورقا إيرانيا الليلة الماضية، وكشفوا عن أن مجتبى خامنئي حي لكنه مصاب بجروح بالغة. إيران تقر بأزمة وقود كبيرة يعاني منها الشعب، وتعترف بعدم قدرتها على استيراد البنزين بسبب الحصار البحري الأمريكي. ميليشيا الحوثي تستهدف بالصواريخ الباليستية ميناء المخا وشمال المدينة، إضافة للخوخة وجبل أمان شرق تعز.

0: معتمد المرجعية الدينية الشيعية في البصرة يعلن أن الفصائل المسلحة لا تستجيب لأوامر المرجعية أو الدولة، مؤكدا دعمه نزع سلاحها. بعد انهيار المفاوضات الروسية الأوكرانية، موسكو تدرس استخدام الأسلحة التكتيكية ضد كييف وتكثيف الهجمات بالصواريخ الباليستية. كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مجتبى خامنئي أصيب بجروح بالغة للغاية في جانبه الأيسر وفي الذراع والساق. كما أوضح ترامب في حديث إذاعي أنه لا يعتقد أن مجتبى خامنئي قتل. وأكد الرئيس الأمريكي أيضا أن الإيرانيين ليسوا المجموعة الأكثر نزاهة لعقد صفقة معهم. أما عن جيش وبحرية بلاده، فأكد ترامب أن الأداء كان مذهلا وتم تدمير 22 زورقا إيرانيا الليلة الماضية فقط. ترامب أضاف بأن أمريكا ستحقق نصرا كبيرا في إيران قريبا جدا. من جانبه، شدد وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت على أن الهدف الأول للإدارة الأمريكية هو منع إيران من امتلاك أسلحة نووية عبر تبني المفاوضات كخيار أول، لكن مع إبقاء الخيار العسكري قائما إذا استمرت طهران في تهديد إمدادات الطاقة العالمية.
1: Our number one objective is they will not possess nuclear weapons. If we can do it through negotiation and inspections, that is absolutely the desired way. If it needs to be done through military means to destroy their nuclear facilities and the industrial might of Iran, unfortunately, we will do that too. We cannot have Iran threatening the energy supplies for the world forever.
0: ونبه وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إلى أن إيران لطالما لجأت إلى الكذب والخداع بشأن برنامجها النووي الذي لم يكن يوما موجها لأغراض تجارية، بل يعكس رغبة طهران الواضحة للتسلح النووي، وهو ما ستعمل الإدارة الأمريكية على منعه.
1: And of course, the Iranian program has never been about commercial enrichment. They wouldn't bury that hundreds of feet underground and lie about it and deceive us about it. They have a weapons program. Our goal, we will prevent that weapons program from ever achieving success. The best route to get there is a negotiated agreement where they abandon a weapons program, they rejoin the community of peaceful nations.
0: ينضم إلينا من واشنطن مراسل العربية حسين الطود. أهلا بك حسين، تضعنا في صورة آخر المستجدات، ودعنا نبدأ بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
2: إبراهيم، طبعا دونالد ترامب استغل هذه التصريحات ليؤكد مرة أخرى على هشاشة الوضع في الداخل الإيراني وعلى عدم ثقة الأمريكيين بالقيادة الإيرانية، ويعني كان هناك ربما حث غير مباشر للمواطنين الإيرانيين للعودة إلى التظاهرات، رغم أنه قال بأنه لا يلومهم لأن هناك قناصة قد يقتلون المتظاهرين، ولكنه أشار إلى أن القوات الإيرانية الآن ربما لديها دوافع لكي لا تقوم بذلك بسبب عدم تقاضي الرواتب لشريحة واسعة من القوات الإيرانية والجيش الإيراني، وأيضا بسبب ضعف القدرات العسكرية الإيرانية عما كانت عليه قبل 6 أشهر عندما كانت يعني تقمع الإيرانيين. طبعا هو أشار أيضا إلى موضوع خامنئي، مجتبى خامنئي، واستبعد أن يكونه قد قتل ولكنه مصاب بشكل كبير. ما كان لافتا اليوم أيضا هو تصريحات وزير الطاقة الذي أكد مرة أخرى على الموقف الأمريكي بشأن البرنامج النووي الإيراني، بأن الولايات المتحدة ترفض أن يكون هناك برنامج نووي عسكري تستطيع إيران من خلاله الوصول إلى سلاح نووي. وهناك نقطة أخرى يعني يتم الحديث عنها، وهو موقف الولايات المتحدة من موضوع الاتفاق الحالي ما بين عمان وبين إيران، وهذا الذي يحاولون التوصل إليه بشأن فتح مضيق هرمز. بالنسبة للأمريكيين، مضيق هرمز كما يقول الرئيس الأمريكي مفتوح وتمت إزالة الألغام أو تفجيرها. هناك يعني مبدأ أمريكي، الولايات المتحدة لا تمانع بوجود اتفاق يفتح مضيق هرمز، ولكنها ترفض أي اتفاق يعطي إيران ورقة ضغط من خلال سيطرتها على مضيق هرمز. هي لا تريد أبدا أن يكون لإيران سيطرة على هذا المضيق، وقد ترفض أي اتفاق يؤدي إلى ذلك. كما هناك الآن تساؤلات حول موضوع الموقف الصيني من العقوبات الأمريكية على النظام الإيراني لخنق

0: اقتصاديا، هناك تساؤلات كيف ستتعامل الولايات المتحدة مع الصين التي كما أوضحت بأنها ستدافع عن مصالحها الاقتصادية، وهذا أمر يعني عليه الكثير من علامات الاستفهام، خاصة بأن الولايات المتحدة لا تريد أن تستفز الصين اقتصاديا قبل عقد القمة ما بين الرئيسين الصيني والأمريكي، ويعني يحاول الأمريكيون حث الصين على ضرورة عدم مساعدة إيران على الالتفاف حول هذه العقوبات الأمريكية الثانوية لكي لا يكون لإيران منفذ ولكي لا يكون هناك ثغرة في الاستراتيجية الأمريكية الاقتصادية لخنق الاقتصاد الإيراني، من أجل حث النظام الإيراني على ضرورة التفاوض وفتح مضيق هرمز والتخلي عن أي برنامج نووي عسكري. هناك الكثير من الأمور لاحظناها اليوم، يعني طبعا أسئلة كثيرة ننتظر الإجابة عنها من قبل المسؤولين الأمريكيين خلال الساعات والأيام القادمة.
1: حسين الطود مراسل عربية كنت معنا مباشرة من واشنطن، شكرا جزيلا لك. وينضم إلينا من واشنطن المستشار السابق في الجيش الأمريكي العقيد ريتشارد أودزن، أهلا بك سيادة العقيد. بداية دعني أبدأ معك بتصريحات الرئيس الأمريكي. الرئيس الأمريكي لطالما كان يرجح إمكانية مقتل المرشد الإيراني الجديد ب90%، لكن الآن انعكست الآية، هو يتحدث عن أنه مصاب بشدة لكنه يرجح بأنه حي. باعتقادك هذه التصريحات تستند إلى معلومات استخباراتية جديدة حصلت عليها الإدارة الأمريكية، وبالتالي غير الرئيس الأمريكي روايته فيما يتعلق بمصير المرشد؟
2: نعم، شكرا جزيلا من دواعي في السرور أن أكون معكم. أعتقد بأن هذا نعم ما يحدث حقا. الرئيس ترامب طبعا يتبع ما تقوله له المخابرات الأمريكية، أي أن المخابرات لديها مثلا هدف إذا كان تكتيكيا أو شخصا سياسيا، فلديهم طبعا أدوات لمراقبة تحركات من أفراد العائلة إلى الغذاء إلى أين يذهب، وتحرك الأطباء والاتصالات الأقمار الصناعية والناس على الأرض. إذن لديهم شبكة جيدة جدا لمعرفة وجود الشخص أم لا. وإذا كان طبعا الهدف صعبا لأنهم دائما يختبئون من مكان للآخر، فهم يعرفون المنطقة ولكن ليس الظروف. ولكن أظن بأن الرئيس ترامب والمخابرات يعلمون بأنه نعم كان في البناية التي ضربت وأنه أصيب، ولكن من المستحيل قول ما إذا كانه قد تعافى أو مات. ولكن ما ندركه الآن هو أنهم قد حصلوا على معلومات إضافية تقول إن مجتبى يتعافى من إصاباته وأنه ربما لن يموت. وأعتقد بأن هذا الخبر جديد بالنسبة لترامب، ربما قد حصل عليه قبل أسبوع أو أقل.
1: السؤال الذي يطرح نفسه، كيف تخدم معلومة من هذا النوع الاستراتيجية الأمريكية؟ يعني لماذا أعلن الرئيس الأمريكي هذا الأمر؟ هذا يطمئن الإيرانيين بأن المرشد ما زال حيا، لأنه في حالة عدم يقين في إيران حول مصير المرشد. الآن عندما يقول الرئيس الأمريكي بأنه حي وأنه مصاب وأنه يتعافى، هذا لا يخدم الاستراتيجية الأمريكية، وبالتالي لماذا يقدم على الإفراج عن معلومة من هذا النوع؟
2: أعتقد بأن هذا يشير إلى أن الرئيس ترامب جد جدا بشأن العودة إلى المفاوضات وحل الأمر. إذا أرادوا هزيمة العدو عسكريا، فربما ينشرون معلومات عن القيادة والسيطرة ويقولون أنه ليست هناك سيطرة مركزية، ويحاولون ربما جعل الحرس الثوري ينقلب على بعضه البعض ويكون هناك نزاع بين السياسيين. ولكن حين يكون الأمر جديا بشأن حل تفاوضي، فهو يريد أن يعترف بأن هناك قيادة موجودة، فهو يتحدث عن تناغم في سلسلة القيادة من الجانب الإيراني. أعتقد بأن الهدف هو القول حسنا إنه حي وهو الآن يقود، إذن الأمر يقع على عاتقه. إذا فشل الاتفاق أو إذا نجح أو المفاوضات عفوا أو إذا فشلت المفاوضات، أظن بأن هذه استراتيجية للتفاوض.
1: جيد. الآن الرئيس الأمريكي ألمح لأنه خروج المواطنين ربما يهدد حياتهم بسبب وجود قناصة، لكن هناك من يرجح أن الجانب الآخر من أهداف الحصار الأمريكي على إيران هو أن يشعر المواطن بضيق شديد يدفعه إلى التظاهر والخروج إلى الشوارع، وهذا ما كانت تراهن

0: الإدارة الأمريكية عندما شنت حربها حرب 40 يوما، والتي لم تنتهي بتظاهر الناس وانقلابهم على النظام، تعتقد بأن هذه الاستراتيجية استراتيجية الحصار قد تدفع المواطنين للخروج إلى الشوارع إذا ما استمرت أكثر وكانت تداعياتها أكبر على المواطن الإيراني؟
1: طبعا لقد قرأت ودرست كثيرا بشأن الحصار وتأثير الحصار. ما إذا لم يكن هناك محفزات وضغط عسكري فلن ينجح الأمر. العديد من الناس في الغرب الذين يريدون الحروب والنزاعات تحل من خلال الضغط الاقتصادي، فهذا نادرا ما يحدث. أولا لأن إيران لديها قنوات خلفية مثل الصين وروسيا وأنواع أخرى من التهريب والطرق التجارية التي طبعا تسعى الولايات المتحدة لخنقها. حاولنا هذا 40 سنة للضغط الأقصى ولم ينجح الأمر. والأمر الثاني هو أن الشعب الإيراني حين يضغط عليهم من خلال الحصار، فإن الآن اللوم لا يقع على النظام ولكن يقع على الأمريكيين الذين يفرضون الحصار. وإذا حاولوا تجفيف الموارد الإيرانية فينبغي وضع محفزات، أي نريد السلام معكم ومع الضغط العسكري، فهذا مزيج مهم جدا. ولكن فقط زيادة الضغط الاقتصادي هذا لن يكون فعالا.
0: طيب سؤال أخير، فاجأنا الرئيس الأمريكي اليوم بالإعلان عن أنه خلال الليلة الماضية تم استهداف 22 زورق أو ربما سفينة صغيرة إيرانية، رغم أنه وزير الخارجية الأمريكي كان أكد بالأمس بأنه وطمأن يعني نظراؤه بأنه الولايات المتحدة لن تستهدف إيران بأي ضربات خلال هذه الفترة. هذه الضربات تعتبرها الولايات المتحدة مهمات روتينية ولا تعني العودة إلى المواجهة العسكرية؟
1: أعتقد
2: هذا نعم. أعتقد مع تفاوض إيران مع عمان ليكون هناك بديل للطريق الذي تريده الولايات المتحدة في مضيق هرمز، أعتقد أن الولايات المتحدة تقول بأن لدينا وضعا الآن نفضله في هرمز وهو وضع الضغط، وإذا أردتم فتح مسار ما فما سنفعله هو ضرب الزوارق لإظهار بأنكم لا تتخذون القرار بل نحن نتخذ القرار في مضيق هرمز. إذا نعم، أظن بأن هذا رد على إيران ومحاولتها إظهار بأنها تريد فرض رسوم أو أنها تتخذ القرارات في هرمز، والرئيس يقول بأنكم لا تستطيعون فعل ذلك لأنكم لا تؤمنون حتى سفنكم.
0: أشكرك على وجودك معنا من واشنطن، المستشار السابق في الجيش الأمريكي العقيد ريتشارد أودزن، شكرا جزيلا لك. يتوجه وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن غدا الخميس إلى العاصمة الإيرانية طهران في زيارة تهدف إلى بحث خفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة للحوار. بحسب الخارجية القطرية يلتقي الشيخ محمد بن عبد الرحمن عددا من المسؤولين الإيرانيين، مؤكدا أن الزيارة تأتي انطلاقا من موقف الدوحة بأن المسار الدبلوماسي هو السبيل الأمثل لحل الخلافات. قال مساعد الرئيس الإيراني إن توزيع البنزين في البلاد غير عادل، وأقر بأن إنتاج البنزين لم يعد كافيا في ظل الحصار الأمريكي. وبشأن مذكرة التفاهم الخاصة بإنهاء الحرب، وصف محمد جعفر المذكرة بأنها وثيقة فخر واعتزاز لإيران على حد قوله. بينما تستهدف العقوبات الأمريكية النفط الإيراني وشبكات تمويله، تقف الصين في موقف حاسم باعتبارها المشتري الأكبر، ما يجعلها الحلقة الأهم في اختبار قدرة واشنطن على إحكام الخناق على طهران.
3: إنزال غير مسار الحرب قبل أكثر من 8 عقود من الآن. وزارة الخزانة الأمريكية تسعى إلى تنفيذ نسخة اقتصادية منه على إيران، غير أن نجاح الإنزال يتوقف على طرف يقف خارج ساحة المعركة وهي الصين، إذ تشتري الصين نحو 90% من صادرات النفط الإيرانية. كما كشفت بيانات الشحن عن استيراد الصين ما يقرب من 1,200,000 برميل من النفط الإيراني يوميا منذ بداية العام الجاري. وهنا تكمن العقدة، فإذا استمر النفط الإيراني في الوصول إلى الصين ستبقى لدى طهران نافذة لإنتاج الإيرادات تحت وطأة العقوبات. وقد انعكست متانة العلاقة التجارية بين الجانبين على الموقف الصيني الأولي من العقوبات المفروضة على إيران، إذ تبنت الخارجية الصينية لهجة حازمة في رفضها من دون الكشف عن إجراءات انتقالية.

0: قمية محددة أو شاملة. العقوبة الأمريكية تستهدف إيران، لكن تطبيقها الكامل قد يطال شركات ومصارف صينية تواصل شراء النفط الإيراني. وبحسب بلومبرغ، فإن أي حملة تستثني الصين من المرجح ألا تحدث تأثيراً ملموساً على الاقتصاد الإيراني. المضي بهذا المسار قد يفتح جبهة أخرى أمام واشنطن عبر إحداث توتر جديد في العلاقات الأمريكية الصينية، وذلك قبل أسابيع من اللقاء المرتقب بين الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني في شهر سبتمبر. سلطان العيبان، العربية.
1: ندد الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي باستمرار القيود المفروضة على الإنترنت، داعيا الرئيس مسعود بيزشكيان إلى معالجة ما وصفه بالمعضلة المؤسفة الناجمة عن تداعيات حجب الإنترنت. خاتمي قال إن الحجب تحول من إجراء أمني إلى تجارة مربحة، مشيرا لتنامي استخدام أدوات تجاوز الحجب والاهتمام بالإنترنت الفضائي، كما حذر من أن استمرار الحجب يزيد الميل لمخالفة القواعد ويضر بالاقتصاد ويقلل الإنتاج ويفقد الوظائف. استهدفت ميليشيات الحوثي ميناء المخا غربي محافظة تعز بثلاثة صواريخ باليستية، فيما سقط صاروخ باليستي رابع داخل مدينة الخوخة بمحافظة الحديدة. يأتي هذا التطور وهذه الاعتداءات في إطار سلسلة من الاستهدافات الحوثية المتكررة لميناء المخا والمنشآت المدنية في الساحل الغربي.

0: ينضم إلينا من الرياض الصحفي اليمني رمح الجبري. أهلا بك أستاذ رمح. بداية تضعنا في صورة آخر المعلومات المتعلقة بالهجمات الحوثية وأيضا رد القوات الحكومية عليها.
1: نعم، كما ذكرتم أن الميليشيا الحوثية استهدفت ميناء المخا واستهدفت الخوخة، ومواطنين أيضا نشروا عبر المنصات المختلفة أنهم تابعوا إطلاق صواريخ من مواقع مختلفة، بعضهم محافظة إب، ربما باتجاه المخا وربما تتجه نحو مواقع أخرى، بمعنى أن الميليشيا الحوثية مستمرة في عملياتها التصعيدية باستهداف الأعيان المدنية والموانئ وغيرها من المؤسسات التي تحاول الميليشيا الحوثية استهدافها، وقد أخرجتها عن الجاهزية كما أعلن مدير ميناء المخا قبل أيام أن الميناء خرج عن الجاهزية ولم يعد قادرا على استقبال أي من السفن. وهذه جريمة إرهابية ترتكبها الميليشيا الحوثية، تضاف إلى سجل الجرائم وسلسلة الجرائم التي ارتكبتها بحق الأعيان المدنية. المؤكد أن القيادة السياسية كما تحدث فخامة الرئيس دكتور رشاد العليمي في اجتماعه بالأمس أن أي عملية ردع أو وجه بعمليات ردع لأي تهديدات حوثية، وأكد في وقت سابق أن أي عملية اعتداء أو تصعيد من قبل الميليشيا الحوثية لن تمر بدون رد. ما عرضتموه أيضا من خلال شاشتكم من خلال استهداف الطيران المسير للمواقع والتعزيزات والمقاتلين الحوثيين القيادات في مختلف الجبهات، يؤكد أن القوات المسلحة اليمنية تضرب وتوجع الميليشيا الحوثية، وهي عادة عندما تتكبد الميليشيا الحوثية الخسائر تعود لصورة يمكن أن تقول أنها تنتقم من الأعيان المدنية والمدنيين وتقصف الأحياء السكنية، وهذا ما تابعناه خلال الفترة الماضية، وكأنها في مرحلة انتقام أو رد اعتبار باستهداف مدنيين أو أعيان مدنية، وهذا ما دأبت عليه الميليشيا الحوثية مثلها مثل أي تنظيم إرهابي. والمؤكد أن الميليشيا الحوثية شيعت خلال الأسابيع الماضية أكثر من 200 من قياداتها برتب عسكرية مختلفة بينهم لواءات

0: عسكرية وعمداء، بمعنى برتب عسكرية عليا، وهذا ما يفسر أنها تكبدت الخسائر وتحاول أن تسجل موقف في ظل في حين أنها حاليا الطرف الأضعف أمام أنصارها أو أمام جمهورها، وتكبدت خسائر فادحة وتريد أن تسجل موقف لتقول أنها
1: لكن يعني تسجيل المواقف من خلال استهداف الأعيان المدنية والمدنيين، هذا هل يخدم صورتها؟ لأنه لماذا تصر على استهداف ميناء المخا في تعز والخوخة في الحديدة، رغم أنه قوات الشرعية عندما استهدفت الحوثيين في ميناء الحديدة تذكر بأنها قالت بأنه الميناء لم يتضرر، وأنه هي استهدفت عناصر موجودة التي ربما تنشط في عمليات تهريب السلاح، وربما نسأل على موضوع تهريب السلاح، لكن إنه المقاربة مختلفة بين الأهداف التي يبثها الجيش اليمني بأنه هو يستهدف عناصر ميليشيات الحوثي التي تحاول إطلاق الصواريخ، وبين استهداف الحوثيين للأعيان المدنية.
0: نعم، هذا ما يفسر الموقف الرسمي والذي يلتزم فيه تلتزم فيه الحكومة اليمنية بمسؤوليتها تجاه أي عمليات، كون كل العمليات العسكرية التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية استهدفت مقاتلين في جبهات الميليشيا الحوثية بمختلف المحافظات، سواء باستخدام الطيران المسير أو غيره، حتى أنها عندما كانت الطائرة الإيرانية على وشك الهبوط في مطار صنعاء استهدفت القوات اليمنية المهبط ولم تستهدف الطائرة ولم تستهدف حتى المطار. صحيح. بمعنى أنه الحكومة اليمنية تتعامل بمسؤولية ولا يمكن مساواتها بالميليشيا الحوثية التي لا تلتزم أو لا تعترف بأي مصالح أو أعيان أو ضرر يمكن أن يحدث بحق المواطنين أو خسارة أو معاناة أو حصار أو غير ذلك. الحكومة اليمنية تتصرف من موقع المسؤولية، ولذلك تستهدف القدرات العسكرية والمقاتلين، كون هؤلاء جاءوا بأسلحتهم وبعتادهم للقتال ولمواجهة القوات الحكومة اليمنية، وهو واجب تقوم به الحكومة اليمنية، وهو تعامل منطقي، لكن هذا يفسر أننا نتعامل مع ميليشيا إرهابية. وأشرت إلى مسألة التهريب.
1: نعم، أنا كنت سأسألك بأنه يعني هي تحاول استغلال وتحاول السيطرة على الموانئ البحرية والجوية لكي تستثمرها في الاستمرار في تهريب السلاح. الحكومة أعلنت وبثت صور لضبط عدد كبير من الأسلحة التي حاولت ميليشيا الحوثي تهريبها من خلال بعض العصابات، وتحاول تفكيك هذه العصابات التي تنشط في هذا المجال، لكن إلى أي مدى يمثل هذا الشريان الذي تحاول الحكومة الشرعية قطعه ربما استمرارا لعمليات الاستنزاف التي تحاول ميليشيات الحوثي إدخال الحكومة اليمنية فيها من خلال الاستمرار في استهداف المدنيين وإشغال الحكومة بهذا النوع من الهجمات؟
0: نعم، أنا أعتقد أن الحكومة بعد توحد قواتها وأجهزتها الأمنية وعملية التنسيق المشترك بين مختلف الأجهزة الأمنية في تشكيلة العسكرية المختلفة حققت نجاحات كبيرة في قطع شريان التهريب وقطع طرق التهريب لسواء الأسلحة أو غيرها من الأجهزة والأدوات. كانت الميليشيا الحوثية تصر على مد جسر جوي بينها بين صنعاء وبين طهران، أملا في الاستقدام ووصول الأسلحة والأجهزة المختلفة التي تساعدها في عملياتها لتهديد الملاحة البحرية وخدمة الأجندة الإيرانية، لكن الحكومة منعت ذلك، والحكومة أيضا منعت ذلك ميدانيا من خلال ضبط العشرات من شبكات التهريب خلال السنوات الماضية. والميليشيا الحوثية يبدو أنها استنزفت في الفترة الأخيرة، وهي تحاول أيضا الحصول على مزيد من الأسلحة، وربما تستعد لمرحلة قادمة، وترى أن لا خيار أمامها إلا الوصول إلى أسلحة سواء عن طريق شبكات التهريب، وشبكات التهريب متعددة، بعضها تمر من الجهة الشرقية لليمن محاذية لسلطنة عمان، وغيرها ممكن أن تكون عبر ميناء الحديدة، وهذا ما يتطلب أن يكون هناك توجه دولي واهتمام وضوء أخضر بالتوجه نحو معركة الحديدة، باعتبارها المعركة التي توجع الميليشيا الحوثية وتفضعها، كون مدينة الحديدة وميناءها التي

تسيطر عليها بما فيها الشريط الساحلي الممتد إلى محافظة حجة والقرب من الحدود السعودية. نعم. يؤكد أن بقاء الميليشيا الحوثية حتى ولو على كيلو متر واحد في الساحل الغربي اليمني خطر يهدد المصالح الدولية، وهذا يتطلب أن

0: مباشره من الرياض. رفض معتمد المرجعية الدينية الشيعية في محافظة البصرة مزهر الناجي إطلاق وصف الحشد الشعبي على الفصائل المسلحة التي تسعى الحكومة إلى نزع سلاحها نهاية سبتمبر المقبل، وشدد على أن الفصائل المسلحة لا تتبع أوامر المرجعية أو الدولة أو الشعب، نافيا في الوقت ذاته أن تكون تلك الفصائل قد حظيت بتفويض شعبي لتكون ممثلا عن العراقيين أو مؤسسات العراق الرسمية. إذن في الأخبار العاجلة، وول ستريت جورنال: زيارة مدير CIA لموسكو كانت لتحذير روسيا من مهاجمة دول الناتو. طبعا سنتناول هذا الخبر العاجل في سياق ملفنا الذي نفتحه الآن، حيث يتجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تصعيد الحرب في أوكرانيا بعد تعثر المفاوضات بين موسكو وكييف بحسب ما نقلته بلومبرغ عن مصادر مطلعة في الكرملين. وقالت المصادر بأن بوتين لا يعتزم إنهاء الحرب تحت وطأة الضغوط الاقتصادية، فيما تدرس موسكو تكثيف الهجمات باستخدام الصواريخ الباليستية. وبحسب المصادر ذاتها لا تستبعد موسكو اللجوء إلى أسلحة نووية تكتيكية ضد أوكرانيا في حال استمرار التصعيد وفشل المسار التفاوضي. تنضم إلينا موسكو المختصة في الشؤون السياسية والاستراتيجية الروسية إلينا سوبونينا. أهلا بك سيدة إلينا. كنا نود أن نؤجل الملف المتعلق بزيارة مدير CIA إلى موسكو في الشق الثاني من نقاشنا، أما ونحن نتابع هذه الأخبار العاجلة فاسمح لي أن نبدأ بهذا الخبر. إذن وول ستريت جورنال تقول بأن زيارة مدير CIA لموسكو لتحذير روسيا من مهاجمة دول الناتو، هذه الزيارة كان في علامات استفهام حولها عندما تم الإعلان عنها، وها هي تسرب معلومات مهمة. برأيك إلى أي مدى هناك ربما خطط روسية للتصعيد الاستهدافات لتطال بعض دول الناتو؟
1: مساء الخير. نعم، زيارة مدير المخابرات الأمريكية سيد جون ريدكليف هي مهمة للغاية، هي أول زيارة له. لم يزر روسيا هو قبل، وهذه السرية أيضا تدل على شيء كبير. هناك رأي مختلف في روسيا بالنسبة لهذه الزيارة، من يقول أنها هدفها هو فتح قنوات التفاوض، ومن يقول مثل ما قالت وول ستريت جورنال أنها تأتي بمثابة زيارة تحذير. أنا أعتقد أنها كانت زيارة تحذير، ولكن روسيا لا تخطط أي هجوم ضد أي دولة عضو في منظمة ناتو. أما ما كنا نتوقع في الخريف بعد إجراء الانتخابات البرلمانية في روسيا هو الهجوم الكبير في أوكرانيا، ويمكن الضربات الجديدة بشكل أعنف بكثير. فهذا يمكن ما كان يريد أن يحذر منه سيد ريدكليف.
0: طب السؤال بأنه أنت ذكرت بأنه هذه الزيارة هي الأولى من نوعها، نعلم تماما بأنه على الدوام هناك خطوط اتصال مفتوحة بين الجانبين الروسي والأمريكي لتجنب حدوث أي اشتباكات حتى إبان القطيعة السياسية التي كانت بين الدولتين. لكن السؤال أنه زيارة مدير CIA هي زيارة بالتأكيد تحمل معلومات أدلة لديه بجعبته حول شيء ما، ربما هناك أمور غير معلومة لنا. برأيك ما هي الملفات التي وضعت على الطاولة، ولماذا لم يلتقيه الرئيس بوتين واكتفى الكرملين بالقول بأنه بوتين اطلع على نتائج زيارته وما تم بحثه؟
1: كرملين حتى أكد هذه الزيارة بتأخر بيوم كامل، والمتحدث باسم كرملين بيسكوف بالفعل نفى نفيا قاطعا أن هناك كان لقاء مع رئيس بوتين، ولكن لقاء مع رئيس المخابرات سيد ناروشكين، ولا أستبعد أيضا أن لقاء مع رئيس المخابرات العسكرية سيد كاستيكوف الأميرال. هي هذه اللقاءات بحد ذاتها مهمة للغاية. فإذا كانت هذه الزيارة زيارة تحذير، فهذه

0: على روسيا أن تدرس هذا الشيء وأن تتخذ بعض القرارات. فنحن نرى الآن موجات تصعيد المتتالية في أوكرانيا وأيضا الضربات الأوكرانية على العمق الروسي، ولكن هذا لن يدفع روسيا وأوكرانيا أيضا للتفاوض، وهذا ما فهمته أمريكا. أمريكا تعرف أن هناك لابد من التصعيد، ويمكن إدارة دونالد ترامب تريد أن تؤجل هذا الشيء على ضوء الانتخابات النصفية في نوفمبر.
1: بلومبرج تنقل عن الكرملين بأن بوتين لن ينهي الحرب تحت الضغوط الاقتصادية. واضح بأنه الضربات الأوكرانية بالمسيرات كان لها تداعيات اقتصادية، وبالتالي سمعنا الأخبار التي تتحدث عن اتجاه بوتين إلى التصعيد في الحرب وإمكانية استخدام ربما الأسلحة التكتيكية النووية. تعتقد بأنه الولايات المتحدة استشعرت بأن الأمور قد تخرج عن السيطرة في ظل الضربات الانتقامية وتصعيد الهجمات بالصواريخ البالستية على كييف، وبالتالي حاولت الدخول على خط هذه المواجهة لكي لا تخرج عن السيطرة، لكي لا يكون الناتو جزء منها، لأنه هناك اتهامات من بعض الدول بأنه بعض الصواريخ بعض المسيرات كانت تدخل حدودها ورغم النفي الروسي، وبالتالي الولايات المتحدة تحاول الدخول على خط هذه المواجهة حتى لا تخرج عن السيطرة.
0: نعم، أنا أتفق معكم إبراهيم أن أمريكا لا تريد الأمور أن تخرج عن سيطرة، لأن هذا الشيء سوف يشكل ضربة أخرى بالنسبة لإدارة دونالد ترامب. هو تورط في الخليج، الآن إذا كان سوف يشاهد أيضا التصعيد، المزيد من التصعيد في أوكرانيا، فهذا مشكلة. يبدو أن الأمريكان لا يأملون بأن العملية التفاوضية ممكن أن تحضر بالنتائج الآن، وبهذا السبب تم تأجيل زيارة ويتكوف وكوشنر إلى روسيا وأوكرانيا. هما كان يخططان هذه الزيارة في هذه الأيام بالذات، ولكن بدل زيارة ويتكوف وكوشنر نحن رأينا زيارة مدير المخابرات الأمريكية.
1: وهذا ربما يقودني إلى سؤال، واسمحي لي على المقاطعة سيدة سوبونينا، بأنه بعض المحللين ذهب إلى القول بأنه هذه الزيارة تحمل شقا آخر مهم، وهو التعاون العسكري الروسي الإيراني والاستخباراتي. هناك غضب أمريكي من أن روسيا تقوم بتزويد إيران بمعلومات استخباراتية، تقوم بمساعدتها على إعادة بناء قدراتها العسكرية التي تضررت بفعل الضربات الأمريكية الإسرائيلية. إلى أي مدى هذا الشق ربما يكون أيضا طرح على طاولة محادثات رئيسي الاستخبارات في البلدين؟
0: وسيد ريدكليف كان موجود في روسيا أكثر من 7 ساعات، فخلال هذا الوقت أكيد أنه تمت مناقشة ملفات كلها بما فيها الملف الإيراني، ولكنني متأكد أنه التركيز كان على الملف الأوكراني وأيضا على موضوع مكافحة الإرهاب. فبالنسبة إيران نحن لا نشعر أن إدارة ترامب هي غاضبة على روسيا، بالعكس دونالد ترامب أكثر من مرة قال أنه لا توجد لديه تأكيدات على أن روسيا كانت تزود إيران بمعلومات استخباراتية أو شيء من هذا النوع. فأنا لا أعتقد أنه هذا كان ممكن أن يكون هدفا رئيسيا لمدير المخابرات الأمريكية. لا، السبب الرئيسي هو القلق الأمريكي بسبب الأمور في شرق أوروبا.
1: شكرا جزيلا لك من موسكو المختصة في الشؤون السياسية والاستراتيجية الروسية إلينا سوبونينا، شكرا جزيلا لك. حذر رئيس مجلس السلام في قطاع غزة نيكولاي مالدينوف من بلوغ نقطة اللاعودة في حال انهيار وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.
2: Every use of force that does not answer an immediate threat and every incident

0: that the deconfliction mechanism was not asked to resolve costs the process something that is very, very hard to buy back.
1: تحولت الطائرات الورقية التي يطلقها أطفال غزة للهو واللعب وسط الحرب والنزوح إلى جزء من الحسابات الإسرائيلية بعدما وضعتها تل أبيب ضمن ما تصفه بالتهديدات الأمنية.
2: داخل خيمة نزوح يصنع شقيقان عبد الله ومحمد طائرة ورقية من الخشب والورق والخيوط. لا يدركان ما يجري خارج خيمتهما. يجتمع أطفال غزة على هذه اللعبة الورقية في هذا الوقت من العام. يحاولون التحليق بطائراتهم الورقية بعيدا عن واقعهم القاسي. حسابات عبد الله ومحمد تغيرت بعد أن باتت إسرائيل ترى تهديدا ممن أسمتهم بمطلقي الطائرات الورقية.
3: ما فيش ألعاب عنا إلا هدول. إسرائيل مانعة، هم مش عاكفهم يقدروا يمنعونا عن ألعابنا. فيش عنا ألعاب في غزة، هذه ألعابنا اللي بنقدر نلعبها. فيش عنا ألعاب ولا شيء، ما هي اللي بنقدر نلعبها.
2: حاملا مجسما لطائرات مقاتلة ظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مؤخرا وهو يتحدث عن تهديدات للأمن القومي الإسرائيلي، تبدأ من المسيرات التي قد تطلقها الفصائل ولا تنتهي بالطائرات الورقية التي يطيرها أطفال القطاع المحاصر. وأمام التهديدات التي أطلقها نتنياهو خرج عشرات الأطفال إلى ميناء غزة للاحتجاج على جهود منعهم من وسيلة ترفيه ربما كانت الوحيدة المتاحة في غزة.
4: إيش ذنبنا إحنا؟ إيش ذنبنا إنه إحنا بنطير طبق؟ إيش عاملين لهم؟ إحنا بإيش أزين ومننا بس إحنا بنطير طبق؟
2: طائرات ورقية بالكاد تقوى على مواجهة الرياح، لكنها في منتصف الطريق بين غزة وتهديدات بتصعيد الحرب. فكل شيء مباح قبل الانتخابات الإسرائيلية.
5: الاحتلال يبحث عن ذرائع من أجل عدم الانتقال إلى المرحلة الثانية، لأنه لا يريد أن يكون هناك وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة. وتصريحات وزير الجيش الإسرائيلي كاتس بخصوص الطائرات الورقية تأتي في هذا السياق.
2: حسابات سياسية إسرائيلية تعرف ضلتها جيدا في غزة تحت ذريعة الأمن، وسكان القطاع دوما كانوا الغائب الحاضر في حملات إسرائيل الانتخابية. طائرات ورقية يلهو بها الأطفال، هي مجرد خيوط وأوراق، لكن إسرائيل تراها مسيرات تحلق في دعايتها الانتخابية وتهديدا لأمنها القومي. لغة لا يفهمها أطفال غزة الذين لم يألفوا في سمائها سوى طائرات مقاتلة تتربص بهم. محمد حمو، العربية، غزة.
1: تتفاقم أزمة القيادة في القوات البرية الأمريكية بعد سلسلة إقالات طالت كبار الجنرالات، ما خلف فراغا في المناصب العليا وأثار مخاوف بشأن جاهزية الجيش وقدرته على مواجهة التحديات المتزايدة.
6: 5 جنرالات ب4 نجوم فقط، هذا هو عدد كبار القادة في القوات البرية الأمريكية اليوم، بعدما كان 10 عند تولي بيت هيكسيف منصب وزير الحرب مطلع 2025. وبينما تخوض الولايات المتحدة حربا مع إيران، تواجه قواتها البرية فراغا غير مسبوق في قمة القيادة، إذ لا يزال منصب رئيس الأركان شاغرا منذ إقالة الجنرال راندي جورج في أبريل الماضي، ولا توجد مؤشرات على تعيين بديل قريبا. وخلال هذه الفترة أقال هيكسيف أو أجبر نحو 6 من كبار الضباط على التنحي، بينهم 3 كانوا من أبرز المرشحين لخلافة جورج، كما بقيت قيادة التدريب والتحديث شاغرة، وخفضت رتبة منصب قائد القوات البرية الأمريكية في أوروبا، ما دفع الجنرال كريستوفر دونهيو إلى التقاعد. وتزامنت هذه التغييرات مع حاجة الجيش إلى تعزيز قدراته في مواجهة الصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.
7: تفريغ الجيش من قادته الأكثر تمرسا وحنكة وفتكا في أوقات الحرب يعني أن قواتنا ستكون أقل أمانا وأن فرصنا في النصر ستتضاءل.

0: وتقول نيويورك تايمز إن الإقالات أثارت مخاوف لدى الجيش والكونغرس من تسييس المناصب العسكرية وإقصاء الضباط الذين يقدمون المشورة الصريحة. وفي أبرز وقائع الأزمة، أبلغ جورج بإقالته خلال مكالمة هاتفية لم تتجاوز 15 ثانية، فيما يتولى الجنرال كريستوفر لانيف حالياً منصبي نائب رئيس الأركان ورئيس الأركان بالإنابة، رغم عدم حصوله على الدعم الكافي في مجلس الشيوخ لتثبيته. ويأتي ذلك فيما يحذر منتقدون من تأثير فراغ القيادة على جاهزية الجيش وقدرته على مواكبة روسيا والصين في تطوير الطائرات المسيرة والذكاء الاصطناعي.
1: حريق داخل قسم الحاضنات في مستشفى بإسلام أباد يودي بحياة 14 مولودا حديث الولادة وسط صدمة وغضب ذوي الضحايا، فيما فتحت السلطات تحقيقا لمعرفة أسباب الحريق ومحاسبة المسؤولين عنه.
2: لم تكن سحابة الدخان التي تصاعدت من مستشفى بيمز في إسلام أباد مجرد حريق عابر، بل كانت فاجعة اختطفت أرواح 14 طفلا حديث الولادة في لحظات تحولت فيها أسرة الحاضنات إلى رماد، وانقلبت فرحة العائلات بمواليدها الجدد إلى مأساة يكسوها الذهول. الصدمة كانت سريعة وشديدة، وحالة الرعب سادت المكان مع امتداد النيران داخل قسم الأطفال.
3: كنت في الأسفل عندما اندلع الحريق، وفجأة سادت حالة من الفوضى والهرج بعد أن صرخ الناس بأن النيران اشتعلت في حضانة الأطفال بالمدخل العلوي. ركضنا فورا إلى الأعلى، لكن الدخان الكثيف والظلام غطيا كل شيء، والجميع كان يركض بحيرة دون معرفة ما يجب فعله، حتى بدأ البعض بكسر النوافذ لإخراج الأطفال.
4: نحن الآن أمام قسم الأطفال في مستشفى بيمز حيث وقعت الفاجعة. هنا في الطابق الثالث اشتعلت النيران في قسم الحاضنات، مما أدى إلى موت 14 مولودا احتراقا، فيما نجا مولود واحد بعد إنقاذه.
2: مرارة الفقد امتزجت بغضب الأهالي الذين تحدثوا عن هروب الكوادر الطبية وتأخر جهود الإنقاذ في اللحظات الأولى من الحريق.
5: عندما وصلنا رأينا طفلين فقط تم إخراجهما، هرعنا إلى الساحة، لكن الطاقم الطبي كان قد فر قبل وصولنا. المكان كان مغطى بالدخان تماما، ولم توجد طواقم الإنقاذ إلا بعد فترة. استخرجنا جثة أحد الأطفال وكانت متفحمة تماما، وضعناها في تابوت وتسلمناها لاحقا.
2: حجم الفاجعة وضع الإدارة الصحية تحت الضغط. التحقيقات الأولية تشير إلى شرارة كهربائية في أجهزة التكييف كانت السبب، في حين توالت القرارات الرسمية بإيقاف مسؤولين وتشكيل لجنة تحقيق رفيعة.
6: ستكون هناك محاسبة للجميع. أنا شخصيا قدمت نفسي أمام رئيس الوزراء للمحاسبة. وفقا للمعلومات المتاحة اندلعت الشرارة عند 6:38 صباحا داخل مكيف الهواء، ما أدى لسقوط ألسنة اللهب. تسجيلات كاميرات المراقبة موجودة ومتاحة.
2: وبينما تبدأ اللجان التحقيق في مسببات الخلل وإجراءات السلامة الغائبة، تغادر العائلات المستشفى جثامين صغارها محملة بأسئلة ثقيلة عن الإهمال الذي حول المكان المخصص لمنح الحياة إلى ساحة للموت. عبدالله خلوف، العربية، من قسم الأطفال في مستشفى بيمز، إسلام أباد.
1: أعلنت منظمة الصحة العالمية انتهاء تفشي فيروس إيبولا في أوغندا، في حين لا يزال التفشي مستمرا في جمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورة. يأتي إعلان خلو أوغندا من المرض بعدما سجلت 20 إصابة وحالتي وفاة، وأعلنت الحكومة في 28 من يوليو خلو البلاد من التفشي قبل أن تواصل منظمة الصحة العالمية مراقبة الوضع لتأكد من عدم وجود سلاسل انتقال غير مرصودة. توفي 12 شخصا جراء الحرائق المندلعة في عدد من ولايات الجزائر، وفق ما أعلنه وزير الداخلية خلال زيارته إلى المصابين في ولاية بجاية شرقي البلاد. وتشهد بجاية موجة واسعة من الحرائق على غرار ولايات جزائرية أخرى. قتل ما لا يقل عن 157 شخصا، فيما لا زال المئات في عداد مفقودين جراء فيضانات عارمة ضربت مناطق على الحدود بين نيبال والتبت. الشرطة النيبالية أوضحت في بيانها أن فرق الإنقاذ انتشلت 2

0: 22 جثة فيما أفاد مجلس السياحة في نيبال بانقطاع الاتصال ب 384 شخصا في المناطق المتضررة. وقد جرفت سيول منازل وطرق ومشاريع كهرباء على الجانب النيبالي وسط مخاوف من ارتفاع حصيلة الضحايا، فيما تحدث مسؤولون في التبت عن احتمال وقوع خسائر بشرية كبيرة عقب انهيار طيني ضرب معبرا حدوديا بريا. أخبار رياضة نتابعها في التقرير التالي.
1: تشهد موناكو اليوم قرعة مرحلة الدوري بدور أبطال أوروبا لكرة القدم، والتي توج بلقبها باريس سان جيرمان في الموسم الماضي. فاز ريال مدريد على ضيفه ريال سوسيداد بأربعة أهداف مقابل هدف ضمن مؤجل الجولة الأولى من الدوري الإسباني. يسعى فريق برشلونة إلى تحقيق الفوز الثاني له في الدوري الإسباني عندما يواجه ضيفه أتلتيك بيلباو في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى. تتواصل اليوم منافسات كأس الرابطة الإنجليزية، وفي ملعب ستانفورد بريدج يلتقي تشيلسي مع لوتون تاون في الدور الثاني للمسابقة. انتصر الأهلي السعودي في جدة على ضيفه أوكلاند النيوزيلندي بهدف دون رد في الدور الأول من بطولة كأس القارات للأندية. تعادل فريق الفيصلي والفتح بهدف لكل منهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي، لينال كل فريق أولى نقاطه بالمسابقة. وأيضا تعادل فريق الدرعية والخلود بهدف لكل منهما في الدوري السعودي، ليرتفع رصيد الخلود إلى 5 نقاط. يلتقي اليوم منتخب السعودية مع ضيفه منتخب اليابان في تصفيات كأس العالم لكرة السلة المقررة نهائيتها في قطر العام المقبل.
0: في نهاية نشرة هذا تذكير بأبرز عناوينها. ترامب يعلن تدمير 22 زورقا إيرانيا الليلة الماضية، ويكشف عن أن مجتبى خامنئي حي لكنه مصاب بجروح بالغة. إيران تقر بأزمة وقود كبيرة يعاني منها الشعب، وتعترف بعدم قدرتها على استيراد البنزين بسبب الحصار البحري الأمريكي. إذن مشاهدينا بالعناوين نصل وإياكم إلى ختام النشرة، موعدنا يتجدد بحول الله بعد قليل في نشرة مفصلة لأهم وآخر الأنباء. شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.

0: هو اتهمني لأنه أنا أخذت أموال الحزب، فأنا قلت أنه أنا لم أكن أسيطر على أموال الحزب، أموال الحزب كانت عنده هو وعنده حسابات خارجية.
1: كيف تصرفتم آنذاك لدعم المعارضة؟
2: السياسي السوداني مبارك الفاضل المهدي
0: هنيك يحاول أنه يتفق معنا، يعني قبل الحرب بأسبوعين دعاني الاجتماع فبدأ بالقول أنتم أصحاب نفوذ في دارفور وأنا من دارفور فلنتفق نتحالف بدل أن نتواجه.
1: لماذا؟ شو تفسيرك؟
2: الذاكرة السياسية الجزء الخامس والأخير الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
3: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
4: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
3: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخليا؟
5: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مجتبى هو أسوأ.
6: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
3: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
7: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
3: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
2: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت 8:00 على شاشة العربية. لكل قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.
8: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية.

0: يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدم للأبد. العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
1: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
3: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
0: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
4: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
1: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
2: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
5: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات،

ترامب يعلن تدمير 22 زورقا إيرانيا الليلة الماضية ويكشف عن أن مجتبى خامنئي حي لكنه مصاب بجروح بالغة. إيران تقر بوجود أزمة وقود كبيرة يعاني منها الشعب وتعترف بعدم قدرتها على استيراد البنزين بسبب الحصار البحري الأمريكي. معتمد المرجعية الدينية الشيعية في البصرة يعلن أن الفصائل المسلحة لا تستجيب لأوامر المرجعية أو الدولة مؤكدا دعمه نزع سلاحها. بعد انهيار المفاوضات الروسية الأوكرانية موسكو تدرس استخدام الأسلحة التكتيكية ضد كييف وتكثيف الهجمات بالصواريخ البالستية.

أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة لأهم الأنباء من العربية يقدمها لكم إبراهيم بدر. كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مجتبى خامنئي أصيب بجروح بالغة للغاية في جانبه الأيسر وفي الذراع والساق. كما أوضح ترامب في حديث إذاعي بأنه لا يعتقد أن مجتبى خامنئي قتل. وأكد الرئيس الأمريكي

0: الأمريكي أيضاً أن الإيرانيين ليسوا المجموعة الأكثر نزاهة لعقد صفقتين معهم. أما عن جيش وبحرية بلاده فأكد ترامب أن الأداء كان مذهلاً وتم تدمير 22 زورقاً إيرانياً الليلة الماضية. ترامب أضاف بأن أمريكا ستحقق نصراً كبيراً في إيران قريباً جداً. بدوره شدد وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت على أن الهدف الأول للإدارة الأمريكية هو منع إيران من امتلاك أسلحة نووية عبر تبني المفاوضات كخيار أول، لكن مع إبقاء الخيار العسكري قائما إذا استمرت طهران في تهديد إمدادات الطاقة العالمية.
1: Our number one objective is they will not possess nuclear weapons. If we can do it through negotiation and inspections, that is absolutely the desired way. If it needs to be done through military means to destroy their nuclear facilities and the industrial might of Iran, unfortunately, we will do that too. We cannot have Iran threatening the energy supplies for the world forever.
0: ونبه وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إلى أن إيران طالما لجأت إلى الكذب والخداع بشأن برنامجها النووي الذي لم يكن يوما موجها لأغراض تجارية بل يعكس رغبة طهران الواضحة للتسلح النووي، وهو ما ستعمل الإدارة الأمريكية على منعه.
1: And of course, the Iranian program has never been about commercial enrichment. They wouldn't bury that hundreds of feet underground and lie about it and deceive us about it. They have a weapons program. Our goal, we will prevent that weapons program from ever achieving success. The best route to get there is a negotiated agreement where they abandon a weapons program, they rejoin the community of peaceful nations.
0: يتوجه وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن غدا الخميس إلى العاصمة الإيرانية طهران في زيارة تهدف إلى بحث خفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة للحوار. وبحسب الخارجية القطرية يلتقي الشيخ محمد بن عبد الرحمن عددا من المسؤولين الإيرانيين، مؤكدا أن الزيارة تأتي انطلاقا من موقف الدوحة بأن المسار الدبلوماسي هو السبيل الأمثل لحل الخلافات. قال مساعد الرئيس الإيراني إن توزيع البنزين في البلاد غير عادل، وأقر بأن إنتاج البنزين لم يعد كافيا في ظل الحصار الأمريكي. وبشأن مذكرة التفاهم الخاصة بإنهاء الحرب، وصف محمد جعفر قائم المذكرة بأنها وثيقة فخر واعتزاز لإيران على حد قوله. ندد الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي باستمرار القيود المفروضة على الإنترنت، داعيا الرئيس مسعود بيزشكيان إلى معالجة ما وصفه بالمعضلة المؤسفة الناجمة عن تداعيات حجب الإنترنت. خاتمي قال إن الحجب تحول من إجراء أمني إلى تجارة مربحة، مشيرا لتنامي استخدام أدوات تجاوز الحجب والاهتمام بالإنترنت الفضائي، كما حذر من أن استمرار الحجب يزيد الميل لمخالفة القواعد ويضر الاقتصاد ويقلل الإنتاج ويفقد الوظائف. رفض معتمد المرجعية الدينية الشيعية في محافظة البصرة مزهر الناجي إطلاق وصف الحشد الشعبي على الفصائل المسلحة التي تسعى الحكومة العراقية إلى نزع سلاحها نهاية سبتمبر المقبل. وشدد الناجي على أن الفصائل المسلحة لا تتبع أوامر المرجعية أو الدولة أو الشعب، نافيا في الوقت ذاته أن تكون تلك الفصائل حظيت بتفويض شعبي لتكون ممثلا عن العراقيين أو مؤسسات العراق الرسمية. استهدفت ميليشيا الحوثي ميناء المخا غربي محافظة تعز بثلاثة صواريخ، فيما سقط صاروخ باليستي رابع داخل مدينة الخوخة بمحافظة الحديدة. وتأتي هذه الاعتداءات في إطار سلسلة من استهدافات الحوثي المتكررة لميناء المخا والمنشآت المدنية في الساحل الغربي.

0: ونشير مشاهدينا إلى خبر عاجل كان ورد في بداية النشرة حول ما أكدته مصادر عسكرية يمنية من أن قوات خفر السواحل اليمنية ضبطت قاربا يحمل معدات لصناعة المسيرات كان في طريقه للحوثيين. حذر رئيس مجلس السلام في قطاع غزة نيكولاي مردينوف من بلوغ نقطة اللا عودة في حالة انهيار وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.
1: Every use of force that does not answer an immediate threat and every incident that the deconfliction mechanism was not asked to resolve costs the process something that is very very hard to buy back.
0: مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية يعود الاستيطان في الضفة الغربية إلى صدارة التنافس بين الأحزاب بين من يريد توسيعه ومن يدفع نحو الضم وبين من يحاول مجاراة اليمين خشية خسارة أصوات الناخبين ومن مشروع المرفوض إيوان دوليا وأقليميا والذي تحول إلى ورقة ساخنة ودراماتيكية في هذه الانتخابات يرصد زياد حلبي خارطة المواقف الإسرائيلية.
2: خلف مقر للشرطة الإسرائيلية المبنى الوحيد عمليا في منطقة إيوان المفارقة بأن مبنى يرمز لإنفاذ القانون بدأ هذا المشروع الذي تحول إلى ورقة انتخابية رغم المعارضة الدولية والإقليمية القانونية والسياسية لأنه يعزل القدس الشرقية ويمنع التواصل الفلسطيني ويمنع قيام دولة فلسطينية متواصلة. من هنا ربما يمكن أن نقرأ مواقف الأحزاب من الاستيطان والضم.
3: العطاء لبناء 1234 وحدة استيطانية والذي يغلق قبل الانتخابات بثمانية أيام فقط يمنح الائتلاف اليميني إنجازا انتخابيا من الإسمنت. فالليكود ينافس على أصوات المستوطنين ويدعم توسيع المستوطنات وتكثيف البناء، لكنه لا يتعجل إعلان ضم الضفة وينتظر فرصة دولية مؤاتية وخصوصا غطاء أمريكيا.
4: طالما بقيت رئيسا للحكومة سنواصل البناء ولن تقوم دولة فلسطينية لا في غزة ولا في الضفة.
3: إلى يمين الليكود لا يريد سموتريج وبن غفير الانتظار، وكلاهما مستوطن يقيم في الضفة الغربية، الأول في كدوميم والثاني في كريات أربع، وهما يدعوان إلى توسيع الاستيطان وإنهاء السلطة الفلسطينية وضم الضفة بهدف إسقاط إمكان قيام دولة فلسطينية نهائيا. أما أحزاب الوسط فتواجه مأزقا انتخابيا، لا تهاجم الاستيطان بوصفه مشروعا ولا تؤيد ضما فوريا، لكنها تضطر إلى مجاراة اليمين في رفض الدولة الفلسطينية خشية من خسارة الناخبين.
5: أدعو من هنا من يريد أن يصبح رئيسا للحكومة، هل يتعهد بمواصلة خطط البناء في إيوان؟ وهل يتعهد بأن تبقى المستوطنات التي نقيمها والمزارع في الضفة لدى حكومته؟ وهل يتعهد بأن لا تقوم دولة فلسطينية؟
6: بيودا وشمرون وخفوت يشاروا لمدام جام بممشلتها هم أتا مخان ليتخيف شلو تقوم مدينة فلسطينية.
7: لم أدعم يوما قيام دولة فلسطينية كمن خدم عسكريا في الضفة الغربية واطلع على الأخذ والرد مع الفلسطينيين. اعتقدت بأن ليس صحيحا أن نتحدث عن الحل الدائم وقيام دولة فلسطينية، بل نتحدث عن إسرائيل.
3: وعلى هامش المنافسة يتمسك حزب الديمقراطيين ممثل ما تبقى من اليسار الصهيوني بحل الدولتين ويهاجم إرهاب المستوطنين، فيما ترفض الأحزاب العربية المشروع الاستيطاني برمته وتدعو إلى تفكيكه وإقامة دولة فلسطينية. هكذا تختصر إيوان خريطة الانتخابات الإسرائيلية. اليمين يتنافس على البناء والضم، والوسط يضطر إلى مجاراته، وما تبقى من اليسار يعترض من الهامش. أما الخريطة الفلسطينية فترسم هنا قبل فتح صناديق الاقتراع. زياد حلبي، العربية، منطقة إيوان، شرق القدس.
0: يتجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تصعيد الحرب في أوكرانيا بعد تعثر المفاوضات بين موسكو وكييف بحسب ما قالته بلومبرغ عن مصادر مطلعة في الكرملين. المصادر قالت إن بوتين لا يعتزم إنهاء الحرب تحت وطأة الضغوط الاقتصادية، فيما تدرس موسكو تكثيف الهجمات باستخدام الصواريخ الباليستية. وبحسب المصادر ذاتها لا تستبعد موسكو اللجوء إلى أسلحة نووية تكتيكية ضد أوكرانيا في حال استمرار التصعيد وفشل المسار التفاوضي. كشفت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر

0: مطلعة أن مدير وكالة المخابرات الأمريكية المركزية جون راتكليف زار موسكو لإصدار رسالة إلى روسيا تحذرها من مهاجمة دول الناتو. وأضافت الصحيفة نقلا عن تقييمات استخباراتية أمريكية أن الزيارة تأتي في أعقاب تقديرات تشير إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يختبر موقف الحلف بشأن هجوم محدود على إحدى دوله. وأفادت الصحيفة بأن مسؤولين أمريكيين يرجحون أن يشن بوتين هجوما إلكترونيا أو توغلا بريا محدودا قد يستهدف إحدى دول البلطيق.
1: زيارة أثارت الجدل وتصدرت عناوين الأخبار. مسؤول من العيار الثقيل وهو مدير جهاز المخابرات الأمريكية يهبط في موسكو من دون إعلان مسبق من أي طرف. خطوة واحدة كانت كفيلة لفتح باب واسع من الأسئلة ودفع كثيرين لتتبع مسار طائرة عسكرية أمريكية على مواقع حركة الطيران، ولا سيما أن زيارة مسؤول بهذا الحجم والطراز الاستخباراتي لابد أن تكون لأمر هام. الكرملين أعلن مباشرة بين قوسين أجندة الكرملين هذا الأسبوع تخلو من لقاءات مع مسؤولين من الإدارة الأمريكية. رسالة جاءت واضحة لكنها فتحت في المقابل مساحة واسعة للغموض حول هدف الزيارة. هل هي الحرب الأوكرانية؟ أم أن ملف إيران كان على الطاولة؟ أم هي الأزمة بين موسكو ولندن؟ أم أن العلاقة مع الولايات المتحدة هي عنوان الملف؟ لكن الإعلان الجديد من الكرملين حول أن اللقاء جرى مع أجهزة المخابرات الروسية عمق الملف غموضا، تأكيد من جهة على أن اللقاء خارج أسوار الكرملين، فيما من جهة أخرى ترك سؤالا معلقا في الهواء، لماذا لم يلتقي بوتين مع المسؤول الأمريكي؟ ووسط كل ما جرى يبقى السؤال واحدا، ما هي الرسالة التي حملها مدير المخابرات الأمريكية إلى موسكو؟ وهل غياب لقاء بين الأخير وزعيم الكرملين هي رسالة بحد ذاتها إلى واشنطن؟ عبد الجواد الروشت، العربية، موسكو.
0: يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنفاق نحو 400 مليون دولار على حملة إعلانية ضخمة للترويج لإنجازاته ودعم الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، رافضا إبعاد نفسه عن السباقات المحلية رغم تراجع الثقة بالاقتصاد وارتفاع كلفة المعيشة.
2: أقل من 100 يوم تفصل الولايات المتحدة عن انتخابات التجديد النصفي، لكن الرئيس دونالد ترامب يستعد لخوضها وكأن اسمه مدرج على بطاقة الاقتراع. نحو 400 مليون دولار جمعها حلفاؤه السياسيون وخطة لإنفاق جزء كبير منها على حملة تلفزيونية ضخمة تضع إنجازات ترامب في صدارة المشهد في محاولة لتعزيز فرص الجمهوريين في الحفاظ على أغلبيتهم في الكونغرس. ترامب رفض توجه بعض الاستراتيجيين الجمهوريين بإبعاد الرئيس عن السباقات المحلية والتركيز على المرشحين والقضايا المحلية، وقرر أن يكون هو محور الحملة. الإعلانات المرتقبة تسلط الضوء على ارتفاع سوق الأسهم وتراجع وفيات الفنتانيل وزيادة التصنيع المحلي والتخفيضات الضريبية وتجديد الرقابة على الحدود، لكن هذه الرسالة تصطدم بملف الاقتصاد، إذ أظهرت بيانات مركز بيو أن نسبة الأمريكيين الذين يرون الاقتصاد جيداً تراجعت من 51% عام 2018 إلى 22% في يوليو 2026، فيما لا تزال تكاليف المعيشة المرتفعة تؤثر في المزاج الانتخابي.
3: So what I really want you to do is pretend, please, that I'm on the ballot. Just come and vote. It's so important.
2: ومع اقتراب التصويت المبكر في أكتوبر يوسع ترامب حملته لتشمل سباقات مجلسي النواب والشيوخ مع إعلانات هجومية تستهدف مرشحين ديمقراطيين وتجمعات انتخابية تقدم اقتراع نوفمبر باعتباره مواجهة بين الجمهوريين وإنجازات ترامب والديمقراطيين.
0: كشفت مجموعة NBC عن إطلاق أول ألعاب استوديو NBC للألعاب المستوحى من أجواء ألف ليلة وليلة خلال مشاركتها في معرض جيمسكوم بمدينة كولونيا الألمانية، في خطوة تستهدف توسيع حضورها في قطاع الألعاب والوصول إلى الجمهور العالمي.
4: كان يا مكان عاش الجن والإنسان متحدين.

0: يجعلني في ألفة ووئام حتى مزق النكث نسيج عالميهم.
1: قصص ألف ليلة وليلة انتقلت رسمياً إلى عالم الفيديو، وهذا الانتقال مجموعة MBC للألعاب جعلته واقعاً، فهي أطلقت من داخل هذا المعرض، معرض Gamescom، أكبر معارض صانعي ألعاب الفيديو في العالم، أطلقت لعبتها، هذه لعبة الفيديو الأولى المستوحاة من قصص خيالية لعالم ألف ليلة وليلة، من شهرزاد إلى بساط الريح وأكثر بكثير ما يجمع بين الثقافة العربية، ولكن يستهدف جمهور عالمي من محبي ألعاب الفيديو.
2: I think A Thousand and One Night Stories in itself is.
3: في رأيي تعد قصص ألف ليلة وليلة قصص تنبض بالحياة وتتجاوز حدود الصفحات المكتوبة، ولذا كان من السهل جدا تصور كيفية تحويلها إلى لعبة عالمية.
4: لقد أعجبتني المناظر الطبيعية كثيرا، وهو أمر لم أكن أتوقعه عند بدء اللعبة، فقد فاجأتني الأجواء والبيئة المحيطة بشكل إيجابي للغاية، كما أحببت نظام القتال وتنوع الأعداء وكذلك الإطار العام للعبة والقصة والحبكة والشخصيات المميزة. ومما نال إعجابي أيضا هو المزج بين اللغتين الإنجليزية والعربية في الحوارات.
1: هذه مجرد البداية، مجموعة MBC لألعاب الفيديو أو للألعاب تأمل بأن تكون هذه الانطلاقة هي الأولى نحو تطوير ألعاب جديدة أخرى تعكس الثقافة العربية ولكن تجذب اللاعبين العالميين. راغدة بهنام، العربية، من داخل معرض Gamescom في مدينة كولون بألمانيا.
5: في نهاية نشرة تذكير بأبرز عناوينها. ترامب يعلن تدمير 22 زورقا إيرانيا الليلة الماضية ويكشف عن أن مجتبى خامنئي حي لكنه مصاب بجروح بالغة. إيران تقر بوجود أزمة وقود كبيرة يعاني منها الشعب وتعترف بعدم قدرتها على استيراد البنزين بسبب الحصار البحري الأمريكي. معتمد المرجعية الدينية الشيعية في البصرة يعلن أن الفصائل المسلحة لا تستجيب لأوامر المرجعية أو الدولة، مؤكدا دعمه نزع سلاحها. بعد انهيار المفاوضات الروسية الأوكرانية، موسكو تدرس استخدام الأسلحة التكتيكية ضد كييف وتكثيف الهجمات بالصواريخ الباليستية. نهاية نشرة، شكرا لكم على طيب متابعة وإلى اللقاء.

0: في موضوع السفراء دائما عليه علامات استفهام، ليس على حضرتك فحسب.
1: الدبلوماسية هي فن التواصل مع الأصدقاء وحتى مع الأعداء.
0: خصومك في تونس يصفونك بأنك عراب التطبيع، هل لا زالت هذه التهمة تلاحقك حتى اليوم؟
1: تونس فتحت مكتبا لها في غزة وفي تل أبيب.
0: هل كانت القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الراحل ياسر عرفات تشكل عبء على تونس؟
1: الفلسطينيون لجأوا إلى تونس بعد إخراجهم من لبنان.
0: سألت سؤال محدد مع الوزير.
1: المفروض تسأل السؤال هذا لأطراف أخرى.
0: مع الوزير تجيد المراوغة بشكل مثير صراحة.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمر الآن على شاشة العربية.
3: قصة سايكس بيكو شنو قصتها؟ سايكس بيكو ليست هي المسبب لكل ما ندعيه من إخفاق ومنع الوحدة العربية وغيرها من الأمور. لا يمكن لوم سايكس بيكو الاتفاقية على أنها سبب عدم وحدة العرب. في جزء من سايكس بيكو ضم لنا دول الموصل على سبيل المثال، في جزء من سايكس بيكو ساعدنا على خلق دولة حديثة اللي ينشئ الجامعات والمدارس الحديثة. هذا السبب التخلفي هم اللي أنشئوا المدارس الحديثة. أمراضنا لا نلقيها على مشجب الاستعمار ولا مشجب الانتداب.
4: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.

0: أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف. يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.
1: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
0: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية

0: منذ عام 2011 تونس تعيش في عين العاصفة، مخاض ديمقراطي عسير، أزمات اقتصادية متلاحقة أثقلت كاهل المواطن، استقطاب سياسي داخلي حاد في كثير من المحطات كاد أن يعصف بالبلاد. وسط هذا المشهد المعقد لم تكن السياسة الخارجية التونسية مجرد انعكاس للمواقف، بل تحولت إلى خط الدفاع الأول عن البلاد. بين الحفاظ على الثوابت التاريخية للدبلوماسية التونسية المبنية على الحياد وعدم التدخل، وبين واقع يفرض عليها التفاعل مع محيط إقليمي مشتعل، نفتح ملف السياسة الخارجية التونسية في واحدة من أدق فتراتها وأكثرها حساسية. نناقش كيف تدار القرارات الدولية خلف الكواليس وحدود المناورة المتاحة للدبلوماسي التونسي عندما تلتقي الضغوط الاقتصادية بالالتزامات السيادية. أهلا بكم. نرحب بوزير الخارجية التونسي الأسبق خميس الجهناوي. معالي الوزير، حياك الله معي في قابل الجدل أولا.
1: أهلا وسهلا، مرحبا.
0: أهلا وسهلا فيك. يعني لديك تاريخ من العمل الدبلوماسي حافل وطويل، بدأ في عهد الراحل بورقيبة ثم واصلت الصعود طوال عهد بن علي الراحل هو الآخر رحمهم الله جميعا. السؤال الذي يعني أبدأ به مع حضرتك، الدبلوماسي هل كان يمثل الدولة التونسية أم يمثل الرئيس و نظامه في عهد بن علي وفي عهد بورقيبة؟
1: الدبلوماسي في منذ استقلال تونس هو يمثل الدولة التونسية بتوجهاتها التي يضعها بطبيعة الحال رئيس الجمهورية الذي هو رئيس الدولة وبالتالي مسؤول على العلاقات الخارجية. لكن بصفة عامة لا تتغير مواقف الدبلوماسيين بتغير الرؤساء، يعني يتواصل عمل الدبلوماسي بصفة فنية حسب ما هو الوضع السائد في البلاد.
0: هل هذا الوضع موجود في الأنظمة العربية التي كانت سائدة في ذلك العهد؟ يعني أتحدث عن تونس عهد بن علي، في العراق صدام حسين، في ليبيا عمر القذافي، أيضا علي صالح في اليمن. هل كان وزراء الخارجية يمثلون هذه الأنظمة السياسية الحاكمة أم يمثلون الدبلوماسية لبلادهم؟ هذا هو القصد وليس بمعنى عام.
1: نعم، أنا أتحدث على الدبلوماسي كسفير، لا أتحدث على وزير الخارجية. وزير الخارجية بطبيعة
0: رأس الدبلوماسية وزير الخارجية،
1: وهذه الحكومة يترأسها. نعم، لكن أنا في عهد بن علي وفي عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة كنت دبلوماسيا شابا، ثم تدرجت في المهمات وأصبحت سفيرا بعد ذلك لمدة تقريبا 20 سنة في رتبة سفير. وآنذاك يعني بطبيعة الحال كان دوري مقتصر على البلد الذي أمثل فيه تونس، وتأتيني التعليمات من وزير الخارجية.
0: ممتاز. يعني في موضوع السؤال

السفراء دائما الحقيقة عليه يعني علامات استفهام، ليس على حضرتك فحسب يعني، بس أنا أقصد دائما عندما يأتي موضوع أن يكون هناك شخص دبلوماسي يمثل بلده في سفير، يعني في عهد بن

0: الدبلوماسيين هم مهتمون بالأوضاع في البلدان الذي هم معتمدين فيها، وبطبيعة الحال يرسلون تقارير حول الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في ذلك البلد وكيفية تطوير العلاقات الثنائية مع ذلك البلد، وليس لهم السفراء والدبلوماسيين أهل المهنة، ليس لهم أي عمل أمني. هناك أجهزة أخرى تهتم بالأمن، ولكن ليس هذا من عمل الدبلوماسي.
1: ممتاز. معالي الوزير،
0: خصوم ابن علي للتاريخ كان يحترم ذلك.
1: ساتي على ابن علي وعلى هذه الحقبة المهمة والتاريخية في تونس. خصومك في تونس يصفونك بأنك عراب التطبيع، تعرف هذا الحديث جيدا، يعني نظرا لأنك ترأست مكتب الاتصال التونسي في إسرائيل بين عام 96 و98. حتى عندما توليت وزارة الخارجية في 2016 كان هناك أصوات كثيرة في البرلمان تعالت لرفض تعيينك وزير للخارجية. هل لا زالت هذه التهمة تلاحقك حتى اليوم بأنك عراب التطبيع؟ إذا كانت تهمة طبعا.
0: أولا هي ليست تهمة، أنا
1: أدركت الموضوع. أنا
0: أولا لم نعم لا يعني أولا الفترة كانت من ماي 96 إلى أوت 97 وليس 98.
1: إلى 97.
0: ثانيا أنا كنت آنذاك دبلوماسي في سفارة تونس في كوريا، وعينت الدولة التونسية مثل ما عينتني في موسكو وعينتني في الهند وعينتني في عديد من الأماكن مثلت فيها تونس، عينتني آنذاك إثر عملية ومسيرة سياسية بدأت في تونس، وبطبيعة الحال بدأت في مدريد في سنة 91، ثم لما جاء مؤتمر أوسلو وأعلان المبادئ في سبتمبر 93، تونس شأنها شأن كل الدول العربية، عدد كبير من الدول العربية قررت بالطلب من الجانب الفلسطيني الذي كان يقيم في تونس. ياسر عرفات كان في تونس والقيادة الفلسطينية لمدة 12 سنة في تونس، وكان في علاقة وطيدة جدا مع الحكومة التونسية آنذاك، طلب من الجانب التونسي تعيين ممثل لتونس في غزة وتعيين ممثل لتونس في تل أبيب لمسايرة عملية السلام ولدفع الطرفين لمواصلة المفاوضات لإيجاد حل نهائي للقضية الفلسطينية.
1: لابد ياسر عرفات طلب منكم على الوزير، هذه نقطة مهمة يعني سامحني على المقاطعة فيها لكنها مهمة للتاريخ. هل طلب ياسر عرفات من الرئيس بن علي أن يعين ممثلا تونسيا في تل أبيب؟
0: نعم نعم نعم. تونس فتحت مكتبا لها في غزة وفي تل أبيب بطلب من القيادة الفلسطينية. ياسر عرفات والرئيس أبو مازن الآن يعرف ذلك، وبالتالي لم تبادر تونس بفتح مكتب لها للتطبيع، هذا ليس في إطار التطبيع. القرار اتخذته الدولة التونسية نشر في الرائد الرسمي التونسي بميزانية من الحكومة التونسية، والتسمية خرجت في الرائد الرسمي التونسي، وبالتالي هذا ليس له علاقة بأي صفة من الصفات بقضية التطبيع. التطبيع هو تطبيع العلاقات بين دولتين، يعني إنشاء وإرساء علاقات طبيعية من شأنها أن تساعد على الاستثمار والتبادل التجاري والتبادل الثقافي. هذا لم يحصل بين تونس وإسرائيل لأن تونس لا تعترف بالدولة الإسرائيلية. كل ما كان هناك هو فتح مكتب رعاية مصالح، يعني دون علاقات دبلوماسية. هذا مكتب كانت كما تتذكروا لما كانت الولايات المتحدة الأمريكية ليست لها علاقات مع الصين سنة 73، فتحت لها مكتب رعاية مصالح في بكين وترأسه الرئيس بوش.
1: يعني وش الصفة القانونية لهذا المكتب معالي الوزير؟
0: دون نعم
1: ما هي الصفة القانونية لهذا المكتب؟
0: الصفة القانونية هي دون العلاقات دي. ما هي الصفة؟ عفوا ما سمعتش.
1: ما هي الصفة؟ طبعا أنا في فارق بين الصوت بيني وبينك، يعني يحدث أحيانا عبر الاتصالات بالأقمار الصناعية. نعم. فليس مقاطعة عذرا لك، يعني أتمنى فقط هذه النقطة أن نراعيها أنا وأنت. هذا المكتب الذي فتح في تل أبيب ما هي صفته القانونية؟ هل هي رعاية مصالح أم تمثيل منخفض تونسي؟ ما هي الصفة القانونية الأساسية له
0: في العلاقات العلاقات الدولية هناك العديد من مستويات العلاقات.

0: مكتب رعاية مصالح هو أقل ما يمكن من العلاقات بين دولتين ليس لهما علاقات دبلوماسية ولا يعترفان ببعضهما. هذا ما كان حصل بين الصين والولايات المتحدة قبل 73، ولما أصبحت الصين دولة معترف بها من الولايات المتحدة وأصبحت عضوا في مجلس الأمن، بعد ذلك فتحت الولايات المتحدة سفارة لها في بكين. نفس الشيء في تونس، لم تكن لنا علاقات مع إسرائيل، لم نعترف بها لا آنذاك ولا اليوم، وهذا في إجماع للدولة للشعب التونسي بكل مقاومات وبكل فصائله حول هذا الموضوع. وبطبيعة الحال كل من تحدث عن تطبيع أو عن رابط تطبيع وغير ذلك، هذه مزايدة سياسية، هو استثمار سياسي في عملية لتوظيفها سياسيا محليا، وليس لها أي علاقة
1: ممتاز.
0: بهذه المكتب.
1: أثناء العلاقة، أثناء وجودك،
0: هو مكتب
1: أثناء وجودك في إسرائيل، من التقيت بالمسؤولين الإسرائيليين؟ أو دعني أقول، من أول مسؤول أصلا إسرائيلي التقيت فيه وأنت في تل أبيب؟ يعني
0: لا، التقيت بالعديد من المسؤولين، يعني أنا قضيت تقريبا 15 شهر في إسرائيل. التقيت، كان ما كنتش لوحدي، كان فيه تمثيل بطبيعة الحال علاقات دبلوماسية بين مصر، كان فيه سفير مصري، كان فيه سفير أردني، كان فيه تمثيل لعدد من الدول الأخرى. ولا تتذكروا أنه في 91 لما وقع مؤتمر مدريد كانت كل الدول العربية ممثلة،
1: ولكن لا خليني معك من كل هذه الدول
0: تستمر.
1: خليني من كل هذه الدول. أنا أسأل عن عن تونس، عن وجود حضرتك أنت في إسرائيل. من المسؤولين الإسرائيليين الذين التقيت بهم؟ إذا كان هناك محاولة منهم أيضا حتى ربما لفتح أو طرق باب التطبيع، تطبيع العلاقات بينك وبينهم. هذه أسئلة مهمة، حتى وإن قضيت 12 شهرا، يعني أكيد لن يكون شخص موجود يمثل تونس في إسرائيل دون أن يلتقي بمسؤولين إسرائيليين أو أن يطلبوا منه شيئا أو أن يتحدثوا عن هذا الموضوع.
0: لا، هو غير معقول أن يكون هناك بقرار من الحكومة التونسية ولا يكون لي اتصالات مع الجانب الرسمي مع الدولة التي أنا سميت فيها. هذا شيء طبيعي، ولكن العلاقات هذه والاتصالات لم تكن لدعم أو تطوير العلاقات الثنائية بين تونس وإسرائيل. لا، لم يكن هذا الهدف. الهدف هو مواكبة المفاوضات بين السلطة الوطنية الفلسطينية آنذاك والجانب الإسرائيلي، وكان الهدف من هذا يعني أنه زميلي في غزة وأنا في تل أبيب يعني نواصل اتصالاتنا مع الجانبين لدفع. تتذكروا يعني لما عادت في جويلية 94 عادت القيادة الفلسطينية من تونس إلى غزة، يعني كان هناك برنامج أنه بعد 5 سنوات ستتكون دولة فلسطينية مستقلة. هذا العديد من الملاحظين ينسون هذا. كان فيه مرحلة انتقالية ل5 سنوات، كان المفروض أن تفضي في جويلية 99 إلى تكوين دولة مستقلة على الأراضي الفلسطينية. وبالتالي الدور المبعوث التونسي في غزة حسب اتفاق أصله، ودور المبعوث التونسي في غزة وفي إسرائيل ليس لبحث تطوير وتطبيع العلاقات بين البلدين، بل لحث البلدين، لحث يعني الطرفين لمواصلة المباحثات والمفاوضات فيما بينهم، لأن كانت مفاوضات معقدة حول قضايا مصيرية للشعب الفلسطيني، وكان من المطلوب من الجانب العربي أن تساعد الفلسطينيين
1: لإيصالهم
0: للهدف المنشود وهو إقامة الدولة الفلسطينية. نعم.
1: فاصل قصير، نعود بعده لاستكمال ما تبقى من حلقة قابل للجدل.

0: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر. نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
1: قابل للجدل مع نايف الأحمري.

0: الشاشة العربية.
1: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
0: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
2: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه، كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
0: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
3: في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك، فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟

0: بكم من جديد مشاهدينا إلى هذه الحلقة لقابل الجدل، والتي نستضيف فيها خميس الجهناوي وزير الخارجية التونسي الأسبق. خلينا أسألك عن القيادة الفلسطينية، وسأعود لموضوع هذا المكتب في إسرائيل، لكن يعني أنت طرقت موضوع القيادة الفلسطينية ووجودهم في تونس، وأنهم يعني عادوا إلى الأراضي الفلسطينية في جويلة 94 يوليو 94. هل كانت القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الراحل ياسر عرفات تشكل عبء على تونس؟ أتحدث على عبء سياسي، أتحدث على ضغوط ربما كانت تمارس من واشنطن. إحدى هذه الضغوط هي فتح تونس لمكتب لرعاية المصالح في تل أبيب. هو السؤال الأساسي، هل كانت تشكل عبء أم لا حقيقة؟
1: أولا الفلسطينيون لجأوا إلى تونس بعد إخراجهم من لبنان، والدولة العربية الوحيدة التي قبلتهم آنذاك سنة 82 كانت هي الدولة التونسية والرئيس الراحل حبيب بورقيبة. والاتفاق بين الفلسطينيين والتونسيين أن الجانب الفلسطيني لا يتدخل أبدا في الشأن الداخلي التونسي، والجانب التونسي لا يتدخل أبدا في الشأن الفلسطيني. وكان هذا قوام موقف تونس حول القضية الفلسطينية. لا نزايد على الفلسطينيين، كل ما يتخذه الفلسطين موقف تونس هو موقف فلسطين، القيادة الفلسطينية. نحن لسنا مثل عدد من الدول العربية يعني نريد أن نأخذ مكان الفلسطينيين، لا، احنا وهذا تقليد من ايام بورقيبه في الامم المتحده كان كل الممثل التونسي في الجمعيه العامه او في مختلف يعني اللقاءات الامميه كان يسمع اولا موقف الطرف المبعوث الفلسطيني وبعد ذلك يتكلم ليؤيد ما قاله الفلسطيني. وبالتالي للتاريخ لم تتدخل القياده الفلسطينيه ابدا في الشان الداخلي التونسي، ولم يعني تعمل حتى يعني لم تطلب من القيادة التونسية فتح، معناها لم تؤثر في القرار التونسي. كل ما طلبته هو المساعدة،
0: لكنهم تعرضوا لمحاولة اغتيال في تونس.
1: مرحلة جديدة مهمة في لا هذا شيء ثاني، هذا شيء ثاني،
0: تعرض لمحاولة اغتيال
1: لأن إسرائيل تستهدف الجانب شيء ثاني ما عندوش علاقة بهذا. فعلا هو معنى إسرائيل تابعت ولاحقت القيادة الفلسطينية لأنه كانت القيادة الفلسطينية تمثل خطر على إسرائيل، ومع الأسف يعني نجحت في القيام باغتيال أبو جهاد، ولكن هذا ليس معنى ما عندوش أي علاقة.

0: هذا قبل يعني وقع قبل بعشرات على الاقل 10 سنوات.
1: لا هو من هو هو هو, هو معالي الوزير المساله لا لا هو لا علاقه بسؤالي. عندما اقول هل شكلت عبء فهذا مرتبط بالمساله. العبء هو ان تكون هناك يعني عمليه عسكريه او اغتيال على الاراضي التونسيه فهذا يشكل عبء عليها عسكري الحقيقه او سياسي حتى. تبدأ تراجع الحسابات بوجود هذه القيادة الفلسطينية على أراضيها. هو سؤال فقط.
0: هو حسب علمي لأني أنا كنت ملاحظ من بعيد لما كنت أنا ذاك يعني في خضم الملف الفلسطيني وأتابع القضية الفلسطينية، ولكن ما أعرفه الآن أنه كان هناك تنسيق كبير بين الجهات التونسية والجهات الفلسطينية، أولا حفاظا على أمن الفلسطينيين في تونس، وبطبيعة الحال يعني هناك تنسيق ومعناها موقف صارم من الجانب التونسي أنه لا تدخل في الشأن الداخلي التونسي، وأنه أي تدخل يمكن أن تكون له عواقب وخيمة. وقد احترم الأشقاء الفلسطينيون هذا ولا زالوا إلى اليوم وهم متواجدون في في في في فلسطين يحنون إلى تلك الفترة التي قضوا فيها كانت علاقات متميزة بين الجانب التونسي والجانب الفلسطيني.
1: ممتاز. يعني لماذا انتهت مهمتك بعد فترة قصيرة يعني في تل أبيب؟ استمرت مكاتب المصالح كما قلت لي حتى عام 98 أو 97
0: 2000
1: حتى عام 2000 استمرت المكاتب. صحيح
0: المصالح
1: صحيح صحيح. أنت غادرت عام 97.
0: نعم حتى أنا غادرت عام 97 فعلا.
1: أي لماذا انتهت المهمة بشكل سريع؟
0: لأنه أولا لأنه للتاريخ وأنتم تعلمون ما وقع آنذاك. احنا لما انتقلت انا لما انتقلت الى تل أبيب انتقلت يوم 26 مايو 96 يعني 3 أيام قبل الانتخابات التشريعية الإسرائيلية. وكان مع الأسف بعد اغتيال إسحاق رابين الذي كان بطبيعة الحال الشريك رئيس العرفات أنذاك في مؤتمر أوسلو، بعد اغتياله كان الأمل أن الحزب العمل وشيمون بيريز هو الذي سيكون رئيس الوزراء المقبل. في 29 مايو 96 وقعت الانتخابات وكانت النتيجة خلافا لكل التوقعات ووصل بنيامين نتنياهو إلى الحكم. وبنيامين نتنياهو لا يعترف بمؤتمر باتفاقية أوسلو ولا يعترف بقيام الدولة الفلسطينية. ومنذ الساعة الأولى ومنذ اعتلائه رئاسة الحكم رئاسة الوزراء يعني عمل جاهدا لإفشال كل عملية السلام التي بدأت في أوسلو.
1: هل التقيتم به معالي الوزير؟
0: حفرياته تحت لا لم ألتقي شخصيا به يعني كنت في اجتماعات عامة وكان هو حاضر لم يكن لي علاقات
1: لا أقصد بشكل شخصي يعني حتى ولو التقيت بشكل يعني عام يعني كيف كان يتحدث عن أوسلو يتحدث عن العلاقات عن التطبيع؟ هل كان بالفعل لديه رؤية لشرق أوسط جديد أو لإسرائيل الكبرى؟
0: شوف هو ينتمي إلى مدرسة لا تؤمن بحق الفلسطينيين في تكوين دولة على أرضهم، وهذا بطبيعة الحال هذه مدرسة الليكود يمين الليكود. ومنذ أن وصل إلى الحكم حاول جاهدا ليفشل عملية السلام وبدأ حفرياته تتذكرون تحت القدس لاكتشاف الهيكل. ولما تبين أن نية الحكومة الإسرائيلية ليس المواصلة في عملية السلام قررت الدولة التونسية وهذا الاتفاق من الأول أن بقائنا في إسرائيل يعني في تل أبيب بقاء البعثة التونسية في تل أبيب مرتبط بتطور عملية السلام في اتجاه ما اتفق عليه في أوسلو. لما تبين أن هناك مراوغة من الجانب الإسرائيلي في تطبيق اتفاقية السلام قررت الدولة التونسية آنذاك بعد 15 شهر فقط سحبي من مكتبي وأرجع إلى تونس وتركت المكتب بشكل منخفض يعني في مستوى منخفض دون مستوى رئيس مكتب وبقي المكتب
1: لم يخلفك أحد يعني
0: سنة 2000. ثم لما تطور لا خلفني أحد يعني أعتقد سنة 99 لما وقع

0: كلينتون عمل الاجتماع في واشنطن، عمل الاجتماع في واشنطن بين الفلسطينيين والإسرائيليين. تذكروا لما باراك كان رئيس حكومة، أصبح باراك خرج نتنياهو، بدأ باراك وأخذ باراك عليه رئاسة الحكومة.
1: يهود باراك. طيب
0: وأنذاك كان فيه أمل، كان في أمل أنه مسيرة السلام سترجع من جديد، وأنه سيتواصل المباحثات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لكن مع الأسف لم يتواصل الطرفين. وبعد قمة القاهرة في 2000 يعني قررت تونس غلق المكاتب، مكتب تونس في إسرائيل ومكتب إسرائيل في تونس.
1: لم يفكر،
0: هذا بكل وضوح للتاريخ ما وقع.
1: ممتاز. لم يفكر بن علي ولا للحظة، أو شعرت أنت للحظة أنه سيمضي في مسألة التطبيع مع إسرائيل؟ هذه للتاريخ الشاهدة.
0: والله أنا شوف، لما انطلقت مسيرة أوسلو كان التفاؤل كبير، التفاؤل كبير، يعني الذاكرة البشرية مع الأسف ضعيفة، ولكن كان آنذاك أول مرة القيادة الفلسطينية ترجع إلى فلسطين منذ النكبة الكبرى في 48، أول مرة يرجعون ويقومون سلطتهم على ثم كان هناك اعتراف متبادل بين إسرائيل التي اعترفت بمنظمة التحرير كممثل شرعي للشعب الفلسطيني، وإسرائيل اعترفت بوجود وفلسطين اعترفت بوجود إسرائيل. هذا أول مرة وقع. كان بطبيعة الحال تفائل أن هذه لبنة أولى وخطوة أولى في سبيل تمكين الفلسطينيين من إقامة دولتهم. وكما قلت لك، يعني الاتفاق التي تم إمضاها سنة 94 كانت تتحدث على إقامة دولة مستقلة في جويليا 99، بعدما تكتمل كل المباحثات. وكما تعرف يعني هي مباحثات تراكمية حول عدة قضايا شائكة، منها الحدود ومنها القدس ومنها المياه ومنها
1: كل صحيح بس الأخرى. مع الوزير ما جاوبتني مع الوزير، يعني أنت حتى وبذاكرتك ما شاء الله يعني حاضرة، لم تنسى شيئا. لكنك يعني تجيد المراوغة بشكل يعني مثير صراحة. أنا سألت سؤال محدد مع الوزير، قلت لك هل فكر ولو للحظة بن علي أو نما إلى علمك أنه سيمضي في التطبيق؟
0: يعني شوف، احنا الان انا وانت نحكوا على التاريخ،
1: على التاريخ طبعا،
0: والتاريخ يثبت انه لما وقع، نعم التاريخ يثبت انه لما لم تتقدم عملية السلام، قرر بن علي انذاك سحب الممثل الاول الذي عينه انذاك بعد 15 شهر، ثم لما راى انه لا امل في مسيره السلام قطع العلاقات تماما. وبالتالي كيف نقول انه يريد ان كان يريد المواصله في عمليه، لما اذا كان تواصلت عمليه السلام وتمكن الفلسطينيون من اقامه دولتهم، اعتقد كان بن علي شانه وشان كل الدول العربيه التي اجتمعت في لبنان وعملت يعني اتفاق مشروع السلام العربي، انه يقيم علاقه مع اسرائيل بطبيعه الحال. لكن لا، الاحداث انذاك، الاحداث لم تسمح بمواصله عمليه السلام وبعمليه
1: ممتاز. ايضا هناك مرحله مهمه الحقيقه في مسيره حضرتك، يعني كنت سفيره تونسيه لدى المملكه المتحده وايرلندا منذ 99 وحتى 2004. يعني انت كنت سفيرا في لندن في لحظه مهمة. ما هي أهمية هذه اللحظة؟ أن راشد الغنوشي أبرز معارضي بن علي كان في المنفأ. هل التقيته ولو بصورة غير رسمية أثناء وجودكم في لندن وفي بريطانيا؟
0: والله شوف، أعيد أنا مهمتي أنا ذاك كسفير ليس الاتصال براشد الغنوشي. راشد الغنوشي كان موجود، معارض موجود في لندن، أعرف ذلك، ولكن ليست لم تأتيني أي تعليمات من تونس للتواصل مع السيد راشد الغنوشي، وبالتالي ما كانش عندي علاقة به وليس لي ولم أكلف بهذه المهمة. أنا مهمتي الدبلوماسية، كان هدفي هو كيف أدفع وعزز العلاقات بين تونس والمملكة المتحدة، التي كما تعلمون ليس لها إرث تاريخي في تونس، وكانت تعتبر بلدان شمال أفريقيا معناها يعني تحت التأثير الفرنسي، وكان المفروض

0: أنا كسفير أن أطور العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمار، وهذا وقع فعلا. يعني ضاعفنا تقريبا 4 أو 5 مرات المبادلات التجارية بين البلدين، وصلنا إلى تقريبا 300 ألف سائح بريطاني يزوروا تونس. هذا كان شغلي الشاغل كدبلوماسي مهني. أنا إنسان، أنا أصبحت وزيرا للخارجية ليس لأني رجل سياسة، أنا أصبحت رجل وزير خارجية لأني دبلوماسي. بدأت عمري 23 سنة في الدبلوماسية وانتهيت تقريبا عمري يعني تقريبا 66 أو 67 سنة.
1: أشكرك شكر جزيل على وجودك معي هذه الليلة في قابل الجدل، معالي وزير الخارجية التونسي الأسبق خميس الجهناوي، شكرا جزيلا لك معاليك.
0: شكرا جزيلا، السلام.
1: هذه الحلقة من قابل الجدل انتهت، شكرا لكم على كرمي ولطف المتابعة، تتابعونا ما تبقى منها على منصات العربية للتواصل الاجتماعي. الأسبوع المقبل موعد جديد لقابل الجدل، في أمان الله.

0: سبعة أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
1: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت الواحدة والربع على شاشة العربية.
2: كل ثانية خبر جديد، قضية جديدة، وجدل جديد، وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها. عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية. ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان، كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتا بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزا، لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.
2: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
3: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة التاسعة على شاشة العربية.
2: في زمن

0: تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين. تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
1: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
3: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء من العربية. أحبطت البحرية اليمنية هجوما للحوثيين بخمسة زوارق في البحر الأحمر، وأوضح مصدر عسكري يمني أن الزوارق حاولت الاقتراب من جزر محررة مطلة على ممر الملاحة الدولية في البحر الأحمر قبل أن تشتبك معها القوات البحرية وتجبرها على التراجع. كما أفاد المصدر بإسقاط مسيرة حوثية كانت تنفذ مهمة استطلاع. جاء الهجوم بعد ساعات من اعتراض زورق تهريب يحمل معدات تستخدم في صناعة الطائرات المسيرة. قال المصدر إنها مهربة من الحرس الثوري الإيراني وكانت في طريقها إلى الحوثيين. استهدفت ميليشيا الحوثي ميناء المخا غربي محافظة تعز بثلاثة صواريخ باليستية، فيما سقط صاروخ باليستي رابع داخل مدينة الخوخة. أفاد مصدر عسكري يمني بأن ميليشيات الحوثي أطلقت أربعة صواريخ من مناطق سيطرتها في جبل أمان شرق مدينة تعز، ويأتي الاعتداء في إطار استهداف ميليشيا الحوثي المتكرر لميناء المخا والمنشآت المدنية في مديريات الساحل الغربي بمحافظة تعز. كشفت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر مطلعة أن مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية المركزية CIA جون راتكليف زار موسكو لإيصال رسالة إلى روسيا مفادها تحذير من مهاجمة دول حلف الناتو. وأضافت الصحيفة نقلا عن تقييمات استخباراتية أمريكية بأن الزيارة تأتي في أعقاب تقديرات تشير إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يختبر موقف الحلف بشأن هجوم محدود على إحدى دوله. وأفادت الصحيفة بأن مسؤولين أمريكيين يرجحون أن يشن بوتين هجوما إلكترونيا أو تبغلا بريا محدودا قد يستهدف إحدى دول البلطيق. ويعتزم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تصعيد الحرب في أوكرانيا بعد تعثر المفاوضات بين موسكو وكييف بحسب ما نقلته بلومبرغ.